0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من زود دهشتها قبل تكملها، تسمع صدى الإعجاب صح لسانك. يا مالي الدنيا ويا مشغلها، انثر شعورك في سما وجدانك.
2: صح لسانك على إذاعة الرياض.
3: اهلا وسهلا بكم اعزائي مستمعين برنامج صح لسانك، معكم وبكم ارحب بالشاعر الشاب المبدع يزيد.

0: محمود الطيار. يزيد محمود الطيار صح ولا لا؟
1: اي نعم اي نعم صح.
0: تحياتنا لك يا استاذ يزيد.
1: طول لي بعمرك. يا هلا ويا مرحبا استاذ طلع، سعيد جدا بهالاستضافه هذه.
0: احنا انتقلنا من الخرج، ترى انتقلنا الخيبر، لان انت رشحت لنا من الخرج، رشحوك لنا مجموعه من الشعراء طبعا، وانت شاعر مبدع لا غبار على ابداعك وجمالك الشعري.
1: من طيب حظي وعز وبرك الساعات والله.
0: لكن الشباب صملوا اننا نسوي لك اعداد، ولقينا قصايد جميلة ومعنونة كذلك، ذاكرة أسلافي، وانت طبعا من أهل خيبر ومن الشعراء المبدعين ما شاء الله، عندكم شعراء مبدعين أخذنا منهم مجموعة
1: ما شاء الله،
0: ونتمنى أنكم تتواصلون مع برنامج صح لسانك لأنه يرحب فيكم.
1: والله أبرك الساعات، البرامج الإذاعية هدف لكل مبدع سواء كان شاعر أو أديب أو أي موهوب. احنا نتمنى الاستضافات الجميلة هذه، وعسى الله يجملنا ونكون عند حسن الظن والذائقة.
0: الله يحييكم. في سؤال، عب السبيل ولا عب السبيل؟
1: عب السبيل. نعم،
0: لأن العب نوع من الشرب ترى.
1: لا صحيح،
0: يعب الماء عبا، وانت عاد استاذ ما شاء الله عليك.
1: صحيح، من بعدك اتعلم منك استاذ يا كريم.
0: خلنا نسمع.
1: عب السبيل وعش قوس الربابة،
0: سلام
1: سوى السهر باقي على الصبح مشوار، حزن السبيب وضوح قمرة ورتابة ثلاثة، عزن قلبي بجرحها البار لو غار، ودمى بالخفوق وعثابه نرفع حنا رفيع العشب بغار.
0: يا سلام،
1: يا ليت ما هي يا عرب من جنابه، لولاه يبقى أجمل شعور وأشعار، وين الغريب وحزني أكثر غرابه، وبسلة وجاري نواوير وزهار، ضحك البداية في وداع انتهابه يشبه قرادة حارث الجمر، والنار وحنا تسمينا بسلوم السحابة، وزود على نار العتب رمسة وعذار، من يومها قفى في شموخ ومهابة وصدره جفانا، وكل صدر لنا دار صدور المجالس يا صدور الرحابة، تلقابنا عن كيد الضيق معبر، وجدي على 90 ربع وقرابة، يدرها من نسناس بطيوف وأسرار، أسلى معاهم عن دواعي غيابه، واقطف قصيده من بختري ونوار، من باب نسياني الباب نسابه، تلقى بني الوافين بالبعد صبار، لو كان تهزمنا هبوب الصبابه، حنا هل الفعل مسمى بذيقار، الصد مثل منع وقت الحرابه، وشلون يهزم من رفع ذيك الاذكار، واعذار صده يا القرابه شابه قطعت وتر في ظل معزوفة أقدار، ما جبت دمعة من جفون الربابة، لو يرسم وجه التباريح بالنار، طس السبيل وعمره من زهابه، الليل ما يسرق تفاصيل الأخبار. سلامتك.
0: تسلم وصح لسانك، والقصيدة حقيقة مليانة بالصور، مليانة بالإسقاطات الجميلة. عش قوس الربابة، الشباب يقولون لي لازم تعلق على الموضوع. طبعا عش قوس الربابة يبدو أن إذا عشيت قوس الربابة أنك تفركه بالجاونية علشان ينجلي صوته جميل. هل لك تجربة مع الربابة وقوس الربابة أستاذنا يزيد؟
1: والله أني أحب الأدب بشكل عام، وخاصة المتأصل بثقافتنا. حنا كان لي محاولات لكن يبدو لي أنها باءت بالفشل للأسف،
0: اللي هو مع قوس الربابة.
1: اي نعم
0: فعليا يعني.
1: ايه
0: جميل. خل انت استدعيت بصراحة، استدعيت التراث، هذه يعني اول قصيدة طبعا نسمع لك، احنا قرينا قصايدك اكثر، لكن علشان المستمعين يكونوا معنا مندمجين بحوارنا، وهم دائما مستمعين متذوقين جدا يعني، بصراحة انا استغربت منهم اللي واصلوني ويراسلوني، استغربت من جمال ذائقتهم الشعرية بالذات
1: نخبوية.
0: نعم،
1: بس الله يجملنا ان شاء الله.
0: نعم، استدعيت بصراحة، انت دائما يا يزيد الطيار تستدعي التاريخ، تستدعي التراث، تستدعي الآلات القديمة اللي هي الذاكرة الشعبية حاضرة في ذهنك؟
1: كمحاولة للتجديد بالقصيدة الحديثة. إنما الواحد ما أحبذ تصنيف المدارس، المدرسة الحديثة والقديمة والتقليدية والكلاسيكية، لكن يبقى الشاعر ابن بيئته. إذا ما تغنى بالبيئة حوله بحياته يكون فيها نوع من التكلف نوعا ما.
0: جميل. علشان لأن نحن مطولين معك، قصيدة لوعة خيبر في وحشة الليل أذرف وحدتي لوعة.
1: شو عذر القصيدة بكفة دمع شماعة
0: شماعة عطني يا حالي.
1: يقول في وحشة الليل أذرف وحدتي لوعة، وعذر القصيدة بكفة دمع شماعة، أحيان جرحي يبتيني على طوعه، وأحيان أضحك إحجاج جروح ملتاعه. شاعر يغني من التنهيد مقطوعه، لعل تسلى تباريحه عن أوجاعه، لو كان يكتب قصايد غير مسموعة قادر يسلف عسوس الليل بداعه، يشعل بجنح الظلام الحالك شموعه، بالرغم روحه من الخذلان مرتاعه، روعة شعوره اليمن هدى روعه، وحط البدر فوق متن الغيم بذراعه، وامطر على وجنة الملهوف بدموعه حتى يتبسم لو ان الوجد ما طاعه، حر شهر ما رضى بالهول وخضوعه، صفحة مباديه بيضة حيل لماعه، برقة سرى بس ما ينجهل نوعه، طيب الكرم والنباء من مجمل أطباعه، يطوي العمر طية الأيام لأسبوعه، وبحر الحالة بمركب فارد شراعه، لو كان يكفيه يزهم عزوة جموعه، الوقت مهما قسى يطوونه بساعه، لسهاد عينه يقلط ضحكة ربوعه، وطول المسافة وجوع الصبر ما لاعه، تمور خيبر تسد الوايلي جوعه، ومبات قاوي يسد الأبرق بصاعه، صدر الحقيقة تململ منه ضلوعه، هبطي شايع وعذر الشعر ما شاعه، لو ترتبك ساحة الشعار بطلوعه، يكتب الروح لو ان الناس طماعه. سلامتك.
0: تسلم وصح لسانك. احنا نسجمنا شوي، نبهنا رحنا مع قصيدتك، قصيدة جميلة بصراحة،
1: طيب حظي والله،
0: ومشاعرك جميلة جدا، ويعني انت خطفت خيبر خطف بالموضوع
1: يعني. لازم
0: خطفت خطف بالموضوع يعني، وانت تدري خيبر التراث والتاريخ والقلاع القديمة، يمكن أول ما عرف بالجزيرة العربية في العهد في بداية العهد الإسلامي قلاع خيبر. هل باقي منه آثار؟ حطنا بالصورة.
1: أي نعم، موجودة الآثار، موجودة، هو بجهود مبروكة من الهيئة الملكية، لا تزال الحصول موجودة، لا تزال الآثار والمعالم، منطقة تاريخية غنية بثقافة والأدب من عصر الإسلام إلى العصور المتأخرة، وهي التقاط نقطة ارتكاز للجمال الأدبي، سواء الشعر سواء الأدب بشكل عام، ما بيخصص الشعر بمجالاته، النثر، المحاورة، النظم وإلى آخره. خيبر غنية، غنية جدا.
0: نعم، من أشهر كتاب خيبر وأعتقد له مجموعة إصدارات اللي هو حميد الرشيدي، كاتب مشهور. نعم. معروف. نعم.
1: نعم.
0: سبق وسوينا معه لقاء، شاعر فصيح وشاعر نبطي أيضا. أشهر الشعراء يزيد أبو حمود نقول.
1: اي نعم ابو حمود
0: اشهر الشعراء ابو حمود
1: والله
0: الموجودين، اول اللي رحلوا اعتقد انهم من ضمنهم كان شاعر مشهور معروف
1: والله اسمع كثير.
0: البارحه عين عيوني ينامن،
1: الله يرحمه ويغفر له، اسمع كثير، فرحان بن دبل. اي نعم الربيلي.
0: نعم الربيلي،
1: عسى الله يرحمه ويغفر له. انا والله كذا اضطريت اني اسمي فيه بن دبل، وفيها تركي حمدان، الاسم الجميل جدا بالشعر الفصيح والنبطي كذلك. كذلك سطام مشهور على يدا. واسمع والله كثيرة جدا.
0: اسلم.
1: هذا اللي حضرني الآن، أنا حاولت أتذكر والله، هذا اللي يسعفني.
0: طيب وين تحط يزيد بن حمود الطيار؟
1: والله يزيد ما زال
0: خلك من الشعراء المغرورين، قل حطه الأول. جميل
1: والله يزيد، يزيد يعني إن شاء الله أنه معه
0: لاحقاً على خير يعني
1: بإذن الواحد.
0: لا والله ما شاء الله عليك مبدع، أنت من الشعراء اللي مشهود لك بصراحة و...
1: يا عسى الله يجملني عندك عند المستمعين الكرام.
0: جميل، لكنك يا أبو حمود يعني تروح أحيانا من ذاكرة عب السبيل وعش القوس إلى كذبة بريل، ليه ما قلت صفر محرم مشهورا اللي حنا نعرفه؟
1: صحيح صحيح، لأنه كانت محاكاة، تعرف احنا نستخدم السوشيال ميديا بشكل نهم شوي، فيكون فيه تاجات، يكون فيه مواضيع عامة أحيانا تستفز الشعار، تستفز أي كاتب، حتى مو ما هو بشرط يكون شاعر. فكان فيها نقاش على موضوع كذبة أبريل وجت عاد جابها الله.
0: جميل، خلنا نسمع وش قلت. بلهون يا صدري لعلي، بلهون يا صدري لعل المقابيل.
1: إيه نعم، تسعدك أكثر من حسايفك بالفوت. بلهون يا صدري لعل المقابيل، تسعدك أكثر من حسايفك بالفوت. جر النسم لا تذبحك وحشة الليل، تو الشتاء يضفي على سجتك كوت. لليل قمرة وللمسافات قنديل، وبعد المساء ما فات من يقطف التوت. لو كان نوفمبر بتسا تثبت ابريل، ما شفت ديسمبر لبستاجي اقوت. تكرهني الوحدة شتى التفاصيل، من كثر ما ردد على نفسي بيوت. هذه تعاليلي ما بين المعاميل، تعال ليل وقل مع ميل بالصوت، اني فقدت ظلال ذي المظاليل. واقول من عاش بمنافيه مبخوت الحي فقده، ما يجرعني الويل، انا جرعت الويل من طاري الموت. ما عاد لي صاحب ولا عاد بي حيل، غير السهر مع كاسة الشاي وبكوت. سولفت للظلمة وجاوبني سهيل، وسهيل في كل التباشير منعوت. أبطت علي طيوفهم والمراسيل والمرسيل، ومودع القلب منحوت. طاح الستار وطفت الريح قنديل، والمشهد الآخر أنا وسط أبوت. سلامتك.
0: تسلم تسلم، صح لسانك. الجميل أن ننسجم معك، ننسجم مع قصيدتك وننسى النهاية. طلعت بنا، أنت رجعت لوضعك الأول، طلعت بنا يا أبو خزاري والجميل بالموضوع، وهذه نبدأ معك محاكمة أدبية إذا سمحت لنا. يا أبو خزاري وعصفور غنى الغاويات العصافير، أنا أول مرة هذه أن العصافير بعد بهن غاوي وبين مدرك من الشعراء.
1: الشعراء جميلين جدا، طالما أنهم ما تجاوزوا الخطوط.
0: هم ممكن يسمح لهم ترى بالشطحات، يعني عذوبة الشعر أنه يشطح إلا في الهجاء، حنا بالهجاء طبعا مشطوب عندنا، لكن إلا في هالمجال هذا الباقي يسمح لهم الشطحات.
1: نعم، يجوز لهم ما لا يجوز لغيره.
0: نعم،
1: أبو خزارية السامرية هذه على طريقها أنا أحبها.
0: أي مشهورة،
1: ما تمر مناسبة، ما كانت الأولى تكون الثانية، لها أثر خاص عندي أنا.
0: نعم،
1: فالعصفور غنى وقلت عصفور غنى الغاويات العصافير.
0: سلام.
1: وقامت ترنح من أغناها الضواري، وتمايل عدوق الورود المعاطير، حتى تثنت للجريح السواري. هب الصبا وغرد لك الصبح يا طير، فك الدريشة عن عيون المساري، اليامتها والليل سجنة مباشير. يا من يبشر غايبي باعتذاري، ألحف أعذاري بدع التعابير وأنا أطبح الغربي سموم انتظاري، ألبس صدوده جميع المعاذير وأعذار غيره للحبايب عواري، السلهام ذي تنعسات المخادير اللي تهدد بالوجود اعتباري، هذا شتاء ثاني بوجه المعاصير وانا ادور في طيوفه مزاري، نار وسهر ودلال فرقة مباهير بوجار صدري فاح نظم احتضاري، غنت تبوك وجاوبت صوتها البير وقامت تبختر بالشمال وتماري، وانا على عرعر عنا المشاوير بسامري وانقل ثياب وخزاري، اثر الهوى دمعه بجفنا مخاسير حسبي على شوقي وذل انتصاري.
0: سلام عليك يا سلام،
1: صحيح سلامت يا صح بدانك صح
0: يا زيد الطيب. في سؤال جميل يجي من الشباب، طبعا انا الشباب الحمد لله يحضرون ويحبون الشعر وكذا، لدرجة أني أرسل لهم قبل ما أجي وقلت ترى اليوم عندنا حلقة وكذا الله يحييكم. في واحد مرسل لي يقول لي علاقة شاعرنا يزيد الطيار بسعدون جابر، سعدون جابر فنان.
1: سعدون جابر
0: هو قاري لك شيء أنا ما فهم، لأنه مرسلوا لي رسائل.
1: سعدون جابر الفنان الجميل أمسي عليه من هذا المنبر، لها أغنية ممكن مرت علينا جميعا، فلها وقع كذلك خاص عندي مشابه تقريبا لأبو خزاري.
0: مثل
1: بياع من يشتري هزمي مواويري، هو يقول سعدون
0: صحيح
1: يزيد يقول من هول ذي يهسن حالة تهاويلي وشعوري أبلغ من التعبير بشعاري، على ضفاف السهر أوقت قنديلي حتى تهادى عليها الوجد والطاري، بين الطواري وبينه في مواصيلي دعوة كريم وقف يستعزم القاري، وزهور عمري على الأسوار توميلي وزل الربيع ورحيق الصبر، وازهاري بظلال ذاك الخريف اشوف تنكيلي لو كان كل الحياه محفوف بسواري، صوت المطر يشبه طقه فناجيلي وانا تعذر عن الوجد بعشاء جاري، ذاقت رحاب القصايد ويل من ويلي وذبلت عزومي من التبرير العذاري، ارغمت الاسباب لكن رغم تاويلي غنى بها حادي الخذلان لساري يا داعي الشوق لا تنبش مداهيلي وتضيع ما بين ميقافي ومسياري، يا ريشة الحبر خطيلي مواويلي في غربة الروح بعت الجرح للشاري، يستلجم الصمت وانا انخاك يا حيلي بحضن الدفاتر دخيلك امكن اسراري، يا كم يبتسي جفاف الحظ منديلي يومه تعلى نسيم الوجد ويماري، ما يرهق البوح يرهقني عمر ليلي قصير لو كان يستر باقي أخباري، الصبر صلى على قبلة تراتيلي يجاهد القلب يرضى بقسمة الباري، ممنون جدا على مجهود تبجيلي يحتاج مدة دمدم جرحي العاري، لو يوفي ليلة الشتاء أوفيت بهكيلي وضفيت صدر السماء في داخلي طاري، أجاهد دروب تبدأ من معاميلي كن المدى واقف بعتاب مشواري، ودي أساير تعاليلي بتعاليلي لكن ثقيله جمر النار من ثاري، صدري شمالي وهو رحب تفاصيلي ومن كثر ما الزفر أحس بملة وجاري، وين صباحي وغاني حلوتي ميلي ميلي سقى الله ذاك السور وأسراري، غني غيابي وأنا حرفي غني لي لو كان حزني رنم نغمة أوتاري، بياع من يشتري حلمي ومواويلي يعطيني قلب خلي عن زحمة أفكاري.
0: يا سلام،
1: سلام عليكم.
0: سلام عليك يا سلام.
1: سلام
0: عليك يا أبو حمود.
1: سلام.
0: خلنا نقف عند ممنون جدا على مجهود تبجيلي. أنت
1: محتاج مدة.
0: أين؟
1: تدمدم جرحي العاري.
0: أنا والله أخذت الموضوع ثاني لأنه أنت كما سمعت أنك أستاذ وأنت المعلم يعني. وأنت من المعلمين حافظ إبراهيم أعطاكم التاج الشعري الشهير قم للمعلم

0: وفه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا. أنت إيش رأيك بهالمعنى هذا؟ خلنا ندخل على شخصيتك.
1: والله هو كمعنى مجازي، لأن ترى فيه استثناء حتى بالقاعدة، لأن أصبحت قاعدة هي كاد المعلم. الحمد لله أن كل مفردة كاد موجودة.
0: ظنية كاد.
1: إيه نعم صحيح.
0: لأن من خوات ظن و...
1: إيه نعم. فهو تعبير مجازي، ما أعتقد فيه أن في تجاوزات.
0: يزعلون على المعلمين، يقول لك عددهم حوالي 80,000 أو 90,000.
1: ما شاء الله ما شاء الله، يا الله يقويهم والله.
0: أنت بتورطنا كذا. حاول تكون متفائل أكثر. ونعم الأستاذ عنده رسالة، وحنا الحين على ما قال بداية الدراسة. نشكرهم جزيل الشكر على صبرهم وتفانيهم مع أبنائهم الطلبة، ويعني كل سنة ما شاء الله يطلعوا لنا جيل جديد، جيل متفاني.
1: والله صحيح.
0: نشكركم جزيل الشكر على كل حال، كل المدرسين والمدرسات.
1: شكر لله
0: والعاملين معهم أيضا في التعليم.
1: شكر لله، وعسى الله يكتب أجرهم على المجهودات للقيمة السامية للتعليم.
0: نعم جميل.
1: وعسى الله يقوينا وياهم. والله
0: ربيبة الواهس،
1: ربيبة
0: هذا نص جميل،
1: هذا
0: تحت جنح البارحة.
1: هذا كان في نوع من التحدي عند يزعمون بعض الشعراء أن الواهس أو الهادس يختفي بالقيض مع اللوهيب، فيتشفقون الشتاء والأجواء الجميلة. فانولد النص هذا بمرحلة شبه تحدي،
0: يعني قصيدتك أصبحت صيفية.
1: صيفية بغصطص بالشرك.
0: حلو، هذا يعني يقول لك مخ الشاعر يذوب بالوقت هذا.
1: اي والله. النص هذا يقول تحت جنح البارحة والليل ما بارح عتابه، وما ذهابه من ذهابه غير ضحكة مستريبة، عرضتنا على الهبوب ونطحتنا على الكآبة، في مواويل النصيب يصيب والدنيا عجيبة. طحت من وعي القصيدة واعتلى حبري ركابه، يعتريني للنجيع شعور ثر وينسريبه، واستدار البال تطرقها النسايم والصبابة، واستلاذ الوجد في وجه العذر مدخل نصيبه. يا ربيبة واهس الشاعر دفى المشتان هابه، زبنيني عن لضا صيف الهوى جيس الرتيبة، من يناير يا ربيبة يبكي أغسطس مصابة، ما بكيت إلا قصايد تبري جروح الربيبة، في جراهيد الصحاري شاعرت يتبع سرابه، لبسي موعد لقانا ثلج وحضاني لهيبة، وسافري بي للخيال وخايلي نوض الرحابة، واقطفي ذيك العناقيد البعيدة والقريبة، من عنا قيد الوداع ومن منا قيد الكتابة، اهتديتت بانشراحي سوق لليسرى الصعيبة، تحت ضوح القمرة اللي رتبت روح الرتابة، ودارها عن دارها يدرى خوافيها العطيبة، شابهوني وشبهوني وصدى ما هو طلابه، للرواة الراوية في تالي القربة سريبة، يا تباريح الليال الخالية خلتي سحابة، ما عنالك من عناك وما ذهبتي له ذهيبة، في مهاذيب الشفوف العاصية سحمة الذيابة، جاوبت ضلعان خيبر ضلع صدري من قنيبه، من جلدها للحياة بموتها جلد الربابة، والنصيب يصيب والدنيا تجيب اللي تجيبه، وايلي يتسامح وطايب ولاهي في عذابه، اسمحي له بالرحيل بريشة العود ونحيبه، لو ملكتيني مثل ما تحكم الدنيا قرابة، جايبه راس الدريعي والدريعيين غزيبه. سلامتك.
0: تسلم تسلم، صح لسانك على هالنص.
1: صح بدانك وصحة مسامعكم وارواحكم.
0: أخذتنا ورحت بنا هناك ورجعتنا وارتفعت بنا فوق.

0: الله عليك، وانسيابيتك جميلة يعني، وفي ربط يعني ربط موفق بين الفكرة والفكرة بقصيدتك. ترى الشباب طالبين مني اني لازم كل قصيدة أعلق علي.
1: من أسعد اللحظات، الله يشرفني أستاذ طلع.
0: جميل، أنت شاعرنا الكبير يزيد الطيار، متى تقول اسمحي لي؟
1: اسمحي لي عادة، اسمحي لي للأم، وتكون من باب البر، لأن الطاعة واجبة.
0: جميل،
1: والوطن الشامخ هذا دام الله بقاءه ووجوده، يعتبر أم عند كل ابن بار.
0: معناها تجيب لنا اسمحي لي وطني. احنا قبل قلنا نبيك تجيب لنا اسمحي لي بالأم، ولكن الأم يعيض بكل شيء، الوطن يعيض بكل شيء.
1: اي نعم، اي نعم، صحيح. الوطن حتى على بالمخاطبة اقول له اسمحي لي اكتبت شعر وقصيدة عن مكانة دنيتي وعن مستواهم، رايتي يا تاج ابيات النشيدة رفرفي بالنور في ظلمة سماه، من عزومة كل وقفاتت سديدة، لو كان ما نلتي من العالم رضاهم، لا يغر التعاذل بقولة وحيدة، عذرهم في صفهم ما انتي معاهم، علميهم هقوتت دايم بعيدة، والمعالي دربها ما هو دراهم بل مبادي، والثوابت والعقيدة بالسيادة والسياسة والتفاهم جامعة عزم الحضارة والبديدة، لين صرتي أمهم منتي تراهم، رؤيتي تسلى المجد في صفحة جديدة، تكتبين العز عن جرة أخطاهم، خطوتك دايم على العليا أكيدة، تسبقين الغيم في قطعة ظماهم، سارعي واستبسلي دامت فريدة، للصفوف الأولى ظلت ذراهم.
0: تسلم سلام. تسلم، صح لسانك،
1: صاحب دينك، صاحب دينك.
0: نبي منك ختامية.
1: ختامية، ختامية طرى على بالي، يقول جال الضوء في مشتى وقمرة كأنها قنديل، تمرجح بين يدين السحابة وانفرى حبله، وطاح الضوح بأحضان المساري من متون الليل، وأنا أظفر جديل النار بين الشيح والربلة، يمر الوقت ويضج السكوت وينخذل بي حيل، وحيد وباع عمره للسنين ومشتري نبله، ترضيت الظروف وطحت واقف والحصيل الويل، فتق غيمة دفاتر برق حرفي وانسكب وابله، على قبلة مشاعرنا القديمة انت حابي سيل، جرح خد القصيدة السيل، ومن يقطعه يا هبله، سرجت العزم بالعزوة وردد فوق سرج الخيل، أنا قبله على القبلة، أنا قبله على القبلة، طرالي ما طرى الجدي بقصة خانها التأويل، أكابد شايل الدبلة ورد كبود من دبلة، توشحت الوفاء يوم العرايا بالصحيح تعين على ذاك الأسد، وغضى غريب غضاية الشبلة، سمحت لا بقالي غير قفلة، تستبيح الميل أنا ماني ترى عنتر، وانتي منتي بعبلة.
0: يا سلام عليك، كلمة خيرة.
1: سلمت سلمت، كلمة خيرة، شاكر لك الاستضافة أستاذ طلع، وعسى

0: ذلك مربوط وموصول لإذاعة الرياض، وأتمنى أن يكون إضافة مميزة للبرنامج الجميل الذي يكون محط أنظار. هذا سر بيني وبينك لبعض الزملاء.
1: وإن شاء الله سمعوك كل المستمعين.
0: وإن شاء الله من نجاح إلى نجاح ومتبوعة بالخير يا كريم.
1: بصراحة شاعرنا يزيد حمود الطيار، عشنا معك لحظات إبداعية في غاية الجمال والإبداع وروعة القصيدة النبطية. شكرا لك والمتابعين ومستمعينا الكرام على كرم المتابعة. شكري وشكر زميلي محمد المنيف، وهذا طلع العمودي يحييكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: من زود دهشتها قبل تكملها تسمع صدى الإعجاب، صح لسانك يا مالي الدنيا ويا مشغلها، انثر شعورك في سماء وجدانك.
3: صح لسانك على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: ديرتي حبيبتي.

في قلب الصحراء نهض مبنى لا يشبه سواه، مبنى لا يشبه عصرا بل يسبق العصور. هنا في الظهران ولد إثراء، لا كمركز ثقافي فقط بل ككائن من نور، نبضه الفن والمعرفة وروحه الحكاية. كان يا ما كان في أرض طالما خرج منها النفط وخرجت معها الأحلام، لكن ذات مساء لم تخرج من الأرض ثروة، بل صعد من رمالها فكر، ارتفعت جدرانه من طموح لا يقاس، واصطفت أروقته كأنها تهمس. العلم لا يحفظ في الكتب فقط، بل يصنع، يعاش ويرى. على الجدار لا تعلق لوحة فقط، بل تعرض رؤية. وفي قاعة السينما لا يعرض فيلم فقط، بل تعرض قصة وطن. وفي المسرح لا يرفع الستار فقط، بل يفتح الزمن. في مختبر إثراء نحن لا نعيد اكتشاف العالم، نحن نعيد تعريفه. هكذا قال أحد العلماء في قسم الابتكار، حيث تتلاقى التقنية مع الخيال وتولد أفكار تصنع الغد. إثراء ليس مكانا تدخله، بل تجربة تمر بك تغادرك وأنت غير الذي كنت عليه. هنا يزرع الإبداع ويسقى بالأسئلة ويحصد بالإلهام. في إثراء لا تتفرج على الفن بل تعيشه، ولا تسمع القصة بل تصير أحد أبطالها. هو ليس مركزا فقط، بل نبض وطن قرر أن

المستقبل ليس غدا بل الآن، من هنا، من الظهران، من مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي، من إثراء نبعث لكم قبسا من فكر لا ينطفئ.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. مسار كلنا نمر بأيام نكون فيها مشغولين من الصباح إلين المساء، وبين المهام والمسؤوليات والمواعيد ممكن نشعر أن يومنا كان مليان بالحركة والعمل. لكن يبقى السؤال، هل كل ما يشغل وقتنا يقودنا فعلا إلى نتائج نطمح لها؟ اليوم موضوعنا عن الفرق بين الانشغال والإنجاز، وكيف نحقق التوازن بين استثمار وقتنا وبين التركيز على ما يصنع قيمة حقيقية في حياتنا. ورح نتعرف على التفاصيل أكثر مع ضيفنا الأستاذ بناع بن محمد القرني، مدرب في مجالات التطوير والتنمية المهنية. حياك الله أستاذ بناع.
1: يا مرحبا، حياك الله هند، وأهلا وسهلا بالمستمعين والمستمعات.
0: حياك الله. في البداية أستاذ مناع، كيف نقدر نفرق بين الشخص المشغول طول اليوم والشخص اللي فعلا قاعد يحقق إنجازات؟
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الموضوع مهم، وكثيرا من الناس يمكن ترينا في سائر اليوم أو في سائر وقته هو شخصية مشغولة وعنده اتصالات كثيرة ويتواجد في أكثر من مكان، بينما إذا وصلنا إلى نهاية الشهر أو إلى نهاية العام أو نهاية الفترة، إذا أخذنا يعني قائمة بأهم الإنجازات، قد لا يجد أنه في إنجازات حقيقية مؤثرة وإنجازات نوعية يمكن أن تصنع فرق. هذا مثل الإنسان الذي يتحرك على السير، مثلا يجري وهو على سير الركض، أو بين الآخر اللي مثل أداء الماراثون أو في سباق حقيقي، في النهاية بعد نصف ساعة أو 40 أو 50 دقيقة ستجدين الأول في مكانه، فإذا لم يكن في مكانه فهو في مكان قريب من مكانه، لكن الآخر الذي حدد اتجاهه وعرف المسار الذي يعمل فيه فهو يركض ويتجاوز المحطات والمراحل ويصل في النهاية إلى نتيجة مؤثرة. يمكن أن نجد أنه هناك كثير من الشغل وكثير من العوارض وكثير من الاتصالات وكثير من التواجد في أكثر من مكان، لكنها أحيانا قد لا تكون مؤثرة التأثير الكافي والتأثير المناسب أو التأثير حتى المطلوب الذي يصنع فرق في حياة الإنسان، وسيحتاج معها إلى كثير من إعادة النظر في ماذا يركز عليه وفي ماذا يختار من أعمال ومتى يرد وكيف يرد في مثل هذه المسائل. فالفرق جوهري كبير وكبير، فهناك جهد لكنه قد لا يكون في الاتجاه المناسب، وهناك جهد وحركة في الاتجاه المناسب أو في المسار الصحيح يمكن أن تصنع فرق في حياة الإنسان.
0: طيب إيش اللي خلينا أستاذ مناع نحس أنه إحنا أنجزنا، لكن لما نجي زي ما تفضلت في نهاية الشفت أو في نهاية الدوام أو في نهاية اليوم نشوف أنه إحنا ما حققنا؟

0: أي شيء يذكر، وكأننا قاعدين نفحط في مكاننا.
1: لك أن تتخيلين مهندسين، مهندس الشركة يعني مهندس رقم واحد ومهندس محمد ومهندس آخر خالد على سبيل المثال. الأول يرد على البريد الإلكتروني خلال 3 دقائق ويحضر في كل الاجتماعات وتراه دائما يركض في الممرات وله علاقة بأغلب الموجودين. الثاني يجلس بهدوء يغلق هاتفه لمدة 2 ساعة يوميا أو 3 ساعات ولا يرد على الإيميلات فورا. في نهاية العام يمكن أن تكتشف أن المهندس الأول الذي كان يشارك باستمرار في أكثر مكان كانت كل أفعاله هي ردود فعل لطلبات الآخرين ولتواجد مع الآخرين، بينما الآخر الذي كان يركز على الهدوء قد يخرج ببراءة اختراع، قد يخرج بمخطط لمشروع نوعي وإنجاز نوعي، قد يكون لديه مخرج مختلف تماما عن الآخر. فردات الفعل التي كانت عند المهندس الأول في تعاطيه وتعامله مع الأشياء هي ردة فعل وهي جهود حقيقية وموجودة، وقد يكون الأمر فيها مناسب في بعض الحالات وغير مناسب في بعض الحالات، لأنك في النهاية أنت محكوم بمن سيتصل عليك أو بمن سيرسل لك البريد أو من يطلب منك البيانات، بينما في الحالة الثانية أنت محكوم بالأهداف الاستراتيجية المؤثرة على حياتك الشخصية ولا حياتك المهنية التي يمكن أن تصنع لك فرقا. يعني لو كنت في مثلا ترقية مهنية والترقية المهنية تتطلب منك شهادات احترافية وتتطلب منك مؤهل دراسي، فأنت في حالة التركيز ستحصل على هذه المؤهلات وعلى هذه الشهادات، بينما في حالة عدم التركيز أو في حالة ردود الأفعال مع كل من يتواصل معك أو يتعاطى معك فستكون منهمك، لكنك في النهاية ستجد نفسك في نهاية المسار لم تحقق الهدف المطلوب أو لم ترسم مسارك المهني المناسب حتى تحصل على ما تريد.
0: وهذول يمكن أستاذ مناع نشوفهم في أرض الواقع، يعني نشوف ناس في الدوام يتحرك ويروح ويجي ويسولف وموجود في كل مكان، وواحد ثاني لابد في مكانه، الاثنين عندهم نفس المهام، واحد يجي نهاية اليوم موجود الكل شافه والكل يشهد على حضوره بينما ما أنجز، والثاني اللي قاعد في المكتب أنجز بس ما حد درى عنه.
1: هو في لو أخذناها على شكل يعني حالتين، الأول موجود ويتفاعل، طبعا هذه الحالة ليست حالة سيئة أنك تكون موجود ومتفاعل وترد وكذا، هذه ترى حالة إيجابية. لكن المشكلة لو كانت هذه نمط السائد وهي التي تسيطر على غالب الوقت في بيئات العمل، وهذا المعنى المختلف الذي نؤكد عليه أنه أن تكون هذا نمط تواجدك في المؤسسة أو المنظمة غير أن يكون نمط تواجدك هو التواجد المركز، تحتاج التواصل تتواصل وأيضا تتواصل مع الآخرين عندما يحتاجوا إليك، لكن ليست كردود أفعال يضيع وقتك فيها. يعني مثلا لو كان عندي 10 أعمال يوميا أنا سجلت في قائمة اليوم وعندي 10 أجندة وفيها 2 مهمة فيها يعني عمليتين مهمتين أو موضوعين مهمين لكنها ثقيلة شوية أو تسبب لي إرباك أو تسبب احتكاك مع بعض الزملاء والزميلات، فيمكن أن يأتي تأخير لهاتين المهمتين وأبقى في شطب المهمة الأولى، الحمد لله انتهت، الثانية انتهت، ترتيب المكتب، رد على الرسالة، تنظيف البريد، أخذت الأشياء التي يمكن أن أتعاطى معها بشكل سهل وبسيط، يعطيني عقلي شعور بالإنجاز، أنا حققت 80% من منجزات هذا اليوم، بينما يمكن لو كنت أخذت المهام الأصعب والأكثر ثم تخطيط مشروع ولا معالجة مشكلة معقدة كانت قائمة من قبل أو فهي مهمتين، نعم صحيح، لكنها مهمتين مؤثرتين في مسار العمل أو في جودة العمل أو في النتيجة النهائية. ففرق بين أن يكون لديك 8 مهمات أنجزتها من 10 أو أن يكون لديك 2 من 10 لكن 2 نوعية يمكن أن تصنع فرق، وهذا يجعلنا نستشعر أو نتذكر مبدأ باريتو أو نظرية باريتو 20-80 وهي 20% من النتائج قائمة بسبب 20% من المؤثرات أو الأسباب، 80% من المشاكل بسبب 20% من أو لها 20% من المسببات. نحتاج أن ننظر إلى ما هو الجانب النوعي، 20% هذه التي يمكن أن تعطينا قيمة كبيرة. في كل الأحوال لو سحبنا هذا المبدأ على تفاصيل العمل فتجدين أنه عندك مثلا 20% من الموظفين النوعيين داخل المنظمة هم اللي يسمعون 80% من نتائجها. لو وجدت أنه 20% من الوقت الذي نركز فيه يمكن أن أعطينا 80% من النتائج التي نعمل من أجلها. فأحيانا ساعتين يعني عندي 8 ساعات دوام، عندي ساعتين منها بتركيز عالي أصنع فيها يعني مشروع أو أكتب فيها تقرير أساسي أو أبني فيها تصور مناسب، أهم بكثير من 8 ساعات أو 7 ساعات أو أقل أو أكثر لكنها تأتي كردود فعل ما يطلبه الآخرون من الزملاء والزميلات. وأؤكد أنه ليست المشكلة في أن تتعاطى مع المجتمع اللي حولك، تعاطيك وتفاعلك مع المجتمع الآخر مهارة مهمة ورائعة وجميلة، بل مهارة الاتصال يمكنها تعد المهارة الأهم في بيئات العمل، لأن كثير من المشكلات 70-80% من المشكلات القائمة في بيئات العمل قائمة على الخلل في مسألة الاتصال.
0: يعني الاتصال والتواصل في بيئات العمل يعني مهارة جدا مهمة، وفي ناس عندهم يعني ما شاء الله ذكاء اجتماعي يعتبر في أنهم يعرفوا يتواصلوا صح، فزي ما تفضلت قد يمنع تواصلهم الصحيح أو السليم أو الصحي نسبة كبيرة من المشاكل اللي قد تنشأ من سوء الفهم أو من المقصود اللي ما قلناه بطريقة صحيحة، أو حتى قلنا كلام ممكن يكون انفهم غلط. فهي من التقنيات اللي يحتاجها الإنسان اللي يتدرب عليها، وأعتقد أنه يفترض أنه إحنا يعني نربي أبنائنا عليها منذ الصغر علشان يعرف يعبر بالطريقة الصحيحة وبدون لا إفراط ولا تفريط زي ما تفضلت.
1: هو هذا المعنى مهم ويمكن أن نشير إليه، فرق بين أن تتواصل وبين أن تتواصل بفاعلية، فرق بين أن تكون إنسان اجتماعي، وترى أن تكون إنسان اجتماعي ليس بالضرورة أن تكون ذكي اجتماعيا. اجتماعيا أنا أستطيع أن أفتح حوار مع أحد وكذا، لكنني في حالة الغضب ما عندي كنترول على مشاعري، ما عندي ضبط لهذه المشاعر، هنا الذكاء الاجتماعي ممكن أو الذكاء العاطفي ممكن يكون أقل، ما عندي فهم لمشاعر الآخرين وفهم الإشارات التي تأتي حول انزعاجهم ورغبتهم وما يحفزهم وكيف يتجاوبون. هذا ذكاء، أني أفهم الناس وأفهم الطريقة المناسبة للتواصل معهم، وأيضا أفهم انفعالاتي وطريقة تعاطي مع المشهد وكنترولي على نفسي وعلى غضبي وعلى مشاعري، وأعرف ماذا يحفزني وماذا يهدد مزاجي على سبيل المثال. ففهم الذات هي يعني لو أخذناها ببساطة الذكاء العاطفي والاجتماعي في بيئة العمل قائم على 4 دوائر. الدائرة الأولى هي فهم الذات، الدائرة الثانية هي التحكم وإدارة الذات، الدائرة الثالثة هي فهم الآخرين، والدائرة الرابعة هي التعامل الإيجابي مع الآخرين، وبالتالي التواصل الفعال في بيئة العمل معنى مهم وهذا المعنى نحتاجه. لكن لا تكون الحياة في بيئة العمل هي رد الفعل فقط تجاه ما يطلبه الآخرون، لا، عندنا تواصل فعال وعندنا أيضا تركيز فعال على المهام الرئيسية المؤثرة في مسارنا المهني أو في نجاح المنظمة المؤسسة. لو عندي مشروع حتى صغير اليوم، واليوم يمكن احنا نتكلم مع رواد الأعمال ونقول لهم رائد الأعمال سيبدأ في مشاريع صغيرة ومتوسطة، سيحتاج كثير من التفكير والتحليل والعمليات الذهنية، وسيحتاج كثير من العلاقات الاجتماعية والتواصل مع الآخرين وفهم العملاء ونحو ذلك. كل هذه المعاني مؤثرة ومهمة. فأنت يا صديقي التاجر أو رائد الأعمال ستحتاج أن تركز على المهام النوعية المؤثرة في نتائج شركتك وأرباح شركتك، وأيضا ستركز على التواصل الفعال فيها. لكن تخيل أنه هذا الإنسان الرائع والزميل اللي بدأ مشروعه وبدأ يتواصل مع الناس، وكل ما طلب الزميل تواصل معه وكل ما طلب عني تواصل معه، طيب متى تخطط المشروع؟ متى تدرس المهددات؟ متى تدرس أساليب التسويق المناسبة؟ متى ستدرس القوائم المالية والتعامل معها؟ متى ستدرس ستكون المسألة مختلفة في هذه الحالة؟ أعطي نفسك مساحة من التركيز، أعطي نفسك مساحة من الوقت للتركيز على المهام النوعية، وخذ تواصل فعال مع الجميع بشكل يعني مناسب.
0: جميل جدا أستاذ مناع. في موضوع الانشغال والإنجاز، برأيك أنه كثر المهام والاجتماعات وكثرة الردود مثلا على الإيميلات وعلى الرسائل تعني بالضرورة أننا أشخاص منتجين؟
1: ليس بالضرورة، أحيانا ممارسة مظاهر العمل بدلا من العمل نفسه تختلف عن العمل.

0: عمل الحقيقة والإنجاز الحقيقي. في دراسة أجريت من جامعة هارفارد أظهرت أنه 65% من الكوادر التنفيذية يجدون الاجتماعات المتتالية أو الاجتماعات الكثيرة قد تمنعهم من إتمام مهام أكثر فاعلية من عمل أكثر فاعلية للعمل من هذه الاجتماعات. و71% من الاجتماعات تعتبر غير منتجة وتستنزف الوقت والاقتراب يعني لا تساهم في الاقتراب من الأهداف الحقيقية. أحيانا حتى مفهوم إدارة الاجتماعات يعني في بعض المؤسسات تغرق جدا في مسألة إدارة الاجتماعات. عند كل مشكلة إدارة اجتماع وعند كل تفاصيل إدارة اجتماع وجيبوا فلان لإجتماع معين ثم يضيع وقت أصلا ليس لك في الاجتماع وأن تسمع شيء لا يهمك الاجتماع يمكن مرة عليه ومرة على كثير من الزملاء اللي عندهم مثلا في بيئات إدارية معينة ثم في النهاية تجد أنه المحصلة كان بإمكانك أن تقضي هذا الوقت في معالجة مسألة مهمة وتقدم حل أهم. الاجتماعات الكثيرة ليست مؤشر على الضرورة أنها تكون يعني
1: دليل إنتاج
0: أيوة دليل. لكن أيضا في المقابل حتى لا نكون مجحفين الاجتماعات الدورية مهمة جدا يعني مثلا الاجتماع الدوري في مجالس الإدارة الاجتماعات الدورية للجان التنفيذية ممكن يكون عندنا اجتماع دوري للمتابعة والتنسيق مثلا في بداية كل أسبوع أو في منتصف الأسبوع لكن مثلا الاجتماع اللي بيأخذ مني 4 ساعات ممكن يأخذ مني ساعة مركزة أفهم منه أفهم فيها ما تم وما نريد أن نتم أو ما سيتم فأنا أحاسب أو أتابع مع الفريق الأشياء اللي تمت وين المشكلة وين الخلل وين الإنجاز وأيضا ماذا سنفعل في المستقبل وأين المهم وأين سيكون الاتجاه. هذه الاجتماعات القصيرة التي توحد الإطار وتجعل الجميع في إطار فكري واحد ويفهمون ويتكاملون فيما بينهم هذا معنى مهم لكنه يكون اليوم في 3-4 اجتماعات واجتماعات قريبة واجتماعات بعيدة قد لا تكون هذه الأشياء مؤثرة أو ليس بالضرورة أن تكون دليل على أنه يومي يوم منتج ولا أن اجتماعات فاعلة ومؤثرة في هذا.
1: حلو يعني إحنا نتكلم عن موضوع الكيف وليس الكم كيف يدار الاجتماع كيف نطلع بنتائج كيف يؤخذ على محمل الجد يعني بدل الأوقات المهدرة والطاقات المهدرة في بعض في
0: أحد أشكال عند أحد أشكال إدارة الوقت هذا معنى مهم ترى إدارة الوقت نشأت في مفهوم إداري لما كان يدرس سلوك الموظف فوجدوا أنه يضيع ساعة ونص في الأسبوع على سبيل المثال في البحث عن الورق مثلا ثم لما درس المشتتات الأخرى فوجدوا أنه مثلا الترتيب مهم في إدارة الوقت حتى يكون عندي وقت مستثمر وجدوا أنه الردود مثلا على الإشعارات الجوال الرسائل طبعا معنى قديم الرسائل مثلا اللي تأتي ونتجاوب معها اليوم احنا نقول الإشعارات الجوال ولا إشعارات البريد ولا إشعارات التعاطي مع كل إشعار يفصل عليك هذا قد يكون مشتت ويقلل جودة استثمار الوقت في المنظمة فوجدوا كثير من المشتتات موجودة يمكن أن تسبب هدرا ونزفا لمورد الوقت عند الموظف كيف ندير هذا الوقت كيف ندير هذه المهام في هذا الوقت أننا نقلص من المشتتات ونركز على أساليب زيادة الإنتاجية المشتتات اللي تأتي من خلال العوارض المختلفة في عدم التركيز على المهام الرئيسية في الاستجابة للعوارض العامة في المقاطعة يعني العمل الذي تعمل فيه بتركيز لمدة ساعتين وتخرج فيه بمنتج أفضل من العمل اللي يكون متقطع وقد يستغرق الوقت لإعادة الانتباه أكثر من 23 دقيقة في دراسة كانت أظن في جامعة كاليفورنيا أو نحوها أن العقل إذا كان مركز في مهمة عالية جدا أو في تركيز عالي جدا ثم انقطع هذا التركيز
1: تشتت لأي سبب كان
0: أيوة تشتت هذا الانتباه وعاد إلى العمل من جديد فقد يحتاج إلى 23 دقيقة ليعود لذات القدرة من التركيز التي كان عليها قبل هذا التشتت وقبل هذا الانقطاع فلذلك حالات أنا عجبني يعني أحد المستشارين كان يقول أني عملت مع الشخصيات بارزة وذكر أسماء لبعض أصحاب السمو وبعض المعالي الوزراء في فترة سابقة يقول والله فلان كنت صاحبته 18 سنة كان ملتزم تماما بأنه الوقت الفلاني مثلا 8 إلى 12 لا يستقبل فيها أحد يقوم بمعالجة كل الأعمال الرئيسية التي يجب أن يعملها أن يعملها أو يؤديها بعد 12 مثلا من 12 إلى 3 هذه يستقبل فيها الناس والاجتماعات والتعاطي مع الآخرين طيب ليش معاليكم يكون في هذا الوقت

هذا الشكل، يعني هذه حالة الحضور الذهني الأعلى اللي تستطيع أن تفكر فيها وتحلل وتستطيع أن تنتج. الحالة الثانية تحتاج تواصل اجتماعي أو نحو ذلك، فيكون هذا للآخرين، يعني أنك تعمل أكثر مهمة في نفس الوقت يقل أو تزيد فرصة الخطأ 40%، يعني اللي يعمل 3 أعمال في نفس اللحظة. هذه الأعمال الروتينية والأعمال التي لا تحتاج تركيز عالي يمكن أن تعمل معها بهذا الشكل، لكن حالات التركيز العالي والتفكير والتأمل والنظر والتحليل هذه تحتاج تركيز عالي وتحتاج أن تعمل على المهمة الواحدة في الوقت الواحد. المهارة التي يتحدث عنها الكثير أنك تعمل أكثر من مهمة في نفس، أنك تعمل أكثر من مهمة في نفس الوقت، ليست بالضرورة في كل الأعمال وليست بالضرورة لكل الأشخاص. في بعض المهام يمكن أن تعمل

0: تكتيكات أخرى حتى تحصل على نتيجة أفضل.
1: جميل. يعني موضوع إنه الإنسان اللي يقعد وعنده أكثر من مهمة وينجزهم في نفس الوقت هذا غير صحيح في المهام اللي تحتاج تركيز. يعني إحنا ممكن نسويها في الأمور الروتينية اللي نسويها أصلاً بدون وعي، لأنه إحنا في كثير من الأمور تعودنا عليها وصلنا إلى أننا نعملها بدون وعي بدون تركيز.
0: صحيح، واحد يصف جدول يغير الخط يصلح مدى الترتيب كذا ويستمع إلى زميل آخر ويشاهد مثلا أمر آخر أمامه أو شيء، هذا معنى ممكن. لكن تأتينا عند خطة استراتيجية ولا عند قراءة قوائم مالية تحليلها أو عند اتخاذ قرار مصيري في استثمار مثلا ولا في تقليص ولا في تسريح موظفين ولا في، هنا المعنى يختلف.
1: صحيح. طيب أستاذ معن، إيش العلامات إن صح التعبير؟ هل يوجد علامات تدل على أن الشخص هذا وقع في فخ الانشغال الوهمي وأنه حقيقة مو مشغول؟ يعني في ناس نسميهم حنا أم العروس ما يقعدون لكن هو مقتنع أنه قاعد ينجز، فإيش العلامات اللي تخلينا أو تخلي حتى الشخص يعرف يقيم هو وين في موضوع الإنجاز والانشغال؟
0: نعم، أحيانا يكون عندنا بعض المؤشرات. إذا كان عندي مثلا تركيز على المهام الرئيسية وعندي قائمة بأهم ثلاث مثلا أعمال رئيسية، فهنا يمكن يكون التركيز على الجانب النوعي أكثر ما يكون التركيز على الجانب الكمي. مثلا إذا كان عندي مثلا الاستجابة للإشعارات مثل ما ذكرنا قبل قليل في مسألة إشعارات الجوال، إشعارات رسائل الإيميل، الرد على الاتصال على كل أحد في حالات الاتصال بالجوال أو نحوها، أنت سلمت وقتك للآخرين، يعني هذا أيضا مؤشر على حالة أن تكون متاحا في كل وقت لابن كل أحد، هذا مؤشر على أنك تحتاج إلى إعادة ضبط وترتيب نفسك تجاه مهامك الرئيسية. المهام المعقدة والمهام التي تحتاج إلى عمل مركز تحتاج إلى حالة تركيز أكثر، وأحيانا يمكن أن تعطيك النتائج الأكبر. فمثل هذه التركيز على المهام الرئيسية، عدم استجابة الإشعارات أو التعاطي مع وسائل الاتصال والمشتتات، عدم أن تكون متاحا في كل مرة لكل أحد بشكل أو بآخر، هذه أهم ثلاث قضايا يمكن أن تشير إليك اتجاه نفسك في هذا الملف في مثل هذا الموضوع. والله عندي عمل عميق ولا عمل سطحي؟ العمل السطحي اللي تعالج به المشاكل الظاهرية وتعالج به ردود الأفعال القائمة، العمل العميق الذي يؤثر في مسار المشروع أو يؤثر في مسار أو في مسار واتجاه العمل يعني بشكل نوعي.
1: جميل. أستاذ منع، لو عندي عمل أعمال كثيرة لكنها ما تحتاج إلى تركيز زي ما تفضلت، وفي عندي عمل يحتاج إلى صفاء ذهني وتركيز عالي، أي واحد أبدأ بالإنجازات اللي أخلصها بسرعة بسرعة بعدين أقعد أروق على اللي يحتاج وقت أو العكس، ولا ما يفرق؟
0: براين تريسي عنده كتاب مشهور اسمه امتحان الضفدع، وأجاب على سؤالك قال لو كان يجب عليك أن تبدأ يومك بأكل الضفدع وجملة مهام أخرى، فاجعل أول ما تبدأ به هو أكل الضفدع، لأن كل ما بعده سيكون أسهل منه، يعني ستتعاطى مع كل عمل بعده بشكل أسهل وأبسط لأنك أنجزت المهمة الأساسية الصعبة فإذا كان يجب عليك أن تأكل ثلاث ضفادع على سبيل المثال فابدأ بالأكبر والأبشع. فالأكبر والأبشع معناه أنه كل المهام التي ستأتي بعد ذلك هو فصلها بعدين وشبهها بالمهام
1: يهون يعني تهون عليك بعد.
0: أيوة. وقال إذا كان مثلا الضفدع كبير جدا فيمكن تقطيعه وكذا، وهو شبه الضفدع هذا بالأعمال يعني بالمهام والعمل. فإحنا لا يمكن أن نطلق هذه كقاعدة عامة أنه والله دائما ستبدأ بالأهم ثم تترك الأمور الأقل أهمية مثلا نهاية اليوم. المسألة مرتبطة بالشخص نفسه، هناك شخصية يسمونها شخصية الليزر أو شخصية التركيز، والشخصية التي عندها

الشخصية الإشعاعية هذه التي تعمل أكثر من شيء في نفسك اللحظة، سواء كان هذا أو ذاك، فكلهم يحتاجون إلى حالة التركيز عند المهام الرئيسية، وقد يحتاجون إلى مساحة أخف من التركيز في التعاطي مع أكثر من مهمة. لكن غالبا أنه يكون التركيز في البداية على الأشياء التي تحتاج حضور ذهني عالي وصفاء ذهني، أو حتى استقطاب الفريق الذي ستناقش معه في ورشة العمل المهام الرئيسية والمعاني الرئيسية، ثم يبقى

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.
1: ومن علي بحمدك حمدا يليق بجلالك وكمالك وعظمتك وكبريائك، سبحانك ربنا وتعاليت عدد ما خلقت لتسبيحك وتقديسك، وسبحانك أبدا أبدا سبحانك. اللهم يا من قلت وقولك الحق اذكروني أذكركم، أسألك أن ترطب لساني وقلبي وجوارحي بذكرك. اللهم اجعل ذكرك وحمدك في حياتي ذخرا ووديعة لي عندك. اللهم اجعل ذكرك عند اليقين شاهدا، وفي القبر مؤنسا، وعلى الصراط حجة ترتجى، وعند الحساب عملا نافعا محضرا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. كنوز الحرمين.
2: الحرمان الشريفان ليس مقصدا لأبناء لغة واحدة، ولا لشعب واحد، ولا حتى لقارة واحدة. ففي كل يوم تتجه إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي أفئدة المسلمين من مختلف أنحاء العالم، يحمل كل منهم لغته وثقافته، لكنهم يجتمعون جميعا على قبلة واحدة وغاية واحدة ورسالة واحدة. ومن هنا أدركت المملكة العربية السعودية أن خدمة ضيوف الرحمن لا تكتمل بتوفير المكان الآمن والمهيئ للعبادة فحسب، بل تمتد إلى إزالة حاجز اللغة ليصل الإرشاد وتفهم التعليمات وتنقل رسالة الإسلام إلى الجميع بوضوح ويسر. لقد أصبحت خدمات الترجمة والإرشاد في الحرمين الشريفين اليوم إحدى الركائز الأساسية لمنظومة خدمة ضيوف الرحمن، فهي لا تقتصر على ترجمة الكلمات، وإنما تبني جسوراً من الفهم والتواصل بين ملايين الزوار والجهات التي تعمل على خدمتهم وتساعد كل قاصد على أداء عبادته وهو مطمئن مدرك لما حوله قادر على الوصول إلى ما يحتاج إليه مهما كانت لغته. وتبدأ هذه الخدمة منذ اللحظات الأولى لدخول المسجد الحرام، وقد وفرت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 22 موقعاً للإرشاد المكاني تعمل على مدار الساعة. ومع تنوع جنسيات ضيوف الرحمن كان لابد أن تتنوع اللغات التي تقدم بها هذه الخدمات، ولهذا تقدم الهيئة خدماتها الإرشادية بأكثر من 50 لغة عالمية من خلال مترجمين مؤهلين ينتشرون في المواقع المختلفة داخل المسجد الحرام ويعملون على مساعدة الزوار والإجابة على أسئلتهم. ولم تعد الترجمة تعتمد على الحضور المباشر فحسب، بل أصبحت التقنية شريكاً رئيساً في هذه المنظومة، فقد أطلقت الهيئة منصة منارة الحرمين التي تتيح بث وترجمة خطب المسجد الحرام ودروسه العلمية بصورة مباشرة، ليتمكن المسلم في أي مكان من العالم من متابعة ما يلقى في الحرمين بلغته، كما تبث خطب الجمعة والعيدين وعرفة والدروس العلمية بلغات عالمية عدة في خطوة تعكس حرص المملكة على أن تصل رسالة الحرمين إلى أكبر شريحة ممكنة من المسلمين. وتظهر أهمية هذه الخدمة بصورة أكبر في المواسم الكبرى كالحج وشهر رمضان، حيث يتوافد الملايين من مختلف الجنسيات والثقافات. ولا تقتصر خدمات الترجمة على الجوانب الميدانية، بل تمتد إلى الجوانب العلمية والدعوية، فالدروس العلمية التي تقام في الحرمين تترجم إلى لغات متعددة، كما تترجم المؤتمرات والندوات والبرامج التوعوية بما يضمن وصول المحتوى الشرعي الصحيح إلى المسلمين من مختلف الجنسيات، ويعزز رسالة الوسطية والاعتدال التي يحملها الحرمان الشريفان إلى العالم. ورغم كل هذا التطور التقني، يبقى العنصر البشري هو الأساس في نجاح هذه المنظومة، فالمترجم لا ينقل الكلمات فقط، بل ينقل المعاني ويزيل الالتباس ويساعد الزائر على الشعور بالطمأنينة. وهكذا تواصل المملكة العربية السعودية تطوير هذه المنظومة عاماً بعد عام، إيماناً منها بأن رسالة الحرمين الشريفين رسالة عالمية، وأن خدمة ضيوف الرحمن لا تعرف حدوداً للغة أو الثقافة أو الجنسية وبين عشرات اللغات ومئات المرشدين والتقنيات الحديثة، تتجسد صورة مشرقة من صور العناية بالحرمين تؤكد أن خدمة الإنسان تبدأ بفهم احتياجه.

0: احتياجاته، وأن أعظم الرسائل هي تلك التي تصل إلى القلوب بلغتهم.
1: كنوز الحرمين. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: ديرتي حبيبتي.

ليست كل الحكايات تروى في الكتب، بعضها محفور في الجدران، مخبأ خلف ضوء مصباح، أو عالق في صمت طريق حجري ضاق بالذكريات. اليوم لن نزور البجيري كزوار، بل سنعود إليه كأننا منه، ونسمع الحكاية كما همست بها الجدران قبل أن ينقش عليها الزمن.

في تلك الليلة حين سكنت الدرعية لم يكن هناك ضوء إلا نور القمر يلامس جدران الطين. كان هناك بيت تتصاعد منه رائحة حبر وصوت عالم يكتب. ذلك هو بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وفي الزاوية الأخرى جلس الإمام محمد بن سعود يفكر في وحدة كانت مجرد حلم.

فيليب جيري لم تكن البيوت طيناً فقط، كانت عقولاً وأحلاماً وبداية دولة. لم يكن البجيري حياً عادياً، كان بوابة لحكاية المملكة، وبين كل زقاق وكل نافذة خشبية قصة لم تكتب لكنها عاشت.

ثم تغير الزمن، سكتت الأصوات وتهدلت الجدران وغابت الأقدام عن الممرات، وكاد الحي أن ينام إلى الأبد. لكن كان هناك من قرأ القصيدة المخبأة بين حجارة البجيري، من سمع صدى التاريخ وهو يصرخ أعيدوني. فبدأت الحكاية من جديد. عادت الحياة، ومشى الناس بين الدكاكين يشترون التمر من يد النجدية، ويشربون القهوة من فنجان يعيدك إلى زمن الرفقة. في المساء حين تغيب الشمس خلف نخيل البجيري، يبدأ الضوء في الحكاية من جديد. عروض تراثية، حكايات للأطفال، حرف يدوية، ومجالس تروي كل شيء إلا النسيان. في البجيري ما تمشي لحالك، تمشي ومعك ظل رجل حلم بدولة، وامرأة كانت تسقي النخل، وطفل يحفظ العلم. البجيري ما هو مكان، البجيري حكاية وطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: فرصة.
2: ما الذي يبحث عنه البشر؟ ربما قضيت سنوات تركض، ولكن هل سألت نفسك يوماً إلى أين؟ إحنا في كل صباح يستيقظ أكثر من 8 مليارات إنسان، أحدهم يذهب إلى عمله، آخر إلى جامعته، وثالث يبدأ مشروع جديد، ورابع يجلس في مقهى يتصفح هاتفه. من الخارج يبدو مختلفين، لكن لو أزلنا الوظائف والأموال واللغات والجنسيات سنكتشف شيئاً غريباً. الجميع يطارد الشيء نفسه، لكن بأسماء مختلفة. هناك من يسميه نجاح، هناك من يسميه حب، هناك من يسميه استقرار، وهناك من يسميه حرية. لكن هل هذه هي الغاية فعلا، أم أنها مجرد وسائل للوصول إلى شيء أعمق؟ الفيلسوف الإغريقي أرسطو كتب قبل أكثر من 2000 عام فكرة ما زالت تناقش حتى اليوم. قال إن كل أفعال الإنسان تقود في النهاية إلى غاية واحدة، السعادة. لكن المشكلة أن البشر يختلفون في تعريفها. شخص يظن أنها المال، وآخر يظن أنها الشهرة، وثالث يظن أنها الزواج، ورابع يظن أنها السفر. لكن هناك سؤال مزعج، إذا كانت السعادة موجودة في المال، فلماذا نجد أثرياء يعانون من الاكتئاب؟ إذا كانت السعادة موجودة في الشهرة، فلماذا يعترف كثير من المشاهير أنهم يشعرون بالوحدة؟ وإذا كانت في النجاح، فلماذا يصل البعض إلى القمة ثم يكتشفون أنهم لا يشعرون بشيء؟ في عام 1938 للميلاد بدأت واحدة من أطول الدراسات في تاريخ علم النفس. دراسة استمرت أكثر من 80 سنة، تابعت حياة مئات الأشخاص عبر مراحل عمرهم لتجيب عن سؤال بسيط جداً: ما الذي يجعل الإنسان يعيش حياة جيدة؟ توقع الباحثون في البداية أن تكون الإجابة المال أو الذكاء أو الشهرة، لكن النتائج كانت مختلفة تماماً. العامل الأقوى لم يكن مقدار المال ولا عدد الشهادات ولا المنصب، بل جودة العلاقات الإنسانية. الأشخاص الذين شعروا بأن لديهم من يحبهم ومن يستطيعون اللجوء إليه كانوا أكثر سعادة وأفضل صحة، وعاش كثير منهم أعماراً أطول مقارنة بغيرهم. وكأن الإنسان مهما ادعى القوة يبقى مخلوقاً يبحث عن الانتماء. تخيل طفلاً صغيراً حين يخاف إلى أين يذهب، لا يبحث عن المال ولا عن الألعاب ولا عن النجاح، يبحث عن حضن. هذا الاحتياج لا يختفي عندما نكبر فقط، يتغير شكله. أصبحنا نبحث عن شخص يفهمنا، عن مكان نشعر فيه بالأمان، عن وظيفة تجعلنا نشعر بأن لحياتنا قيمة، عن مجتمع يعترف بوجودنا. نحن لا نبحث عن الأشياء، بل عن المشاعر التي نظن أن تلك الأشياء ستمنحنا إياها. وهنا تبدأ أكبر خدعة. نحن نعتقد أن المشكلة في نقص المال، لكن ربما ما ينقصنا هو الشعور بالأمان. نظن أننا نريد الشهرة، لكن ربما نريد فقط أن يشعر أحد بأننا مهمون. نعتقد أننا نريد شراء منزل أكبر، لكن ربما كل ما نبحث عنه هو مكان نشعر فيه بالسكينة. عالم النفس إبراهام ماسلو اشتهر بهرم للاحتياجات، لكن كثيرين لا يعرفون أن ماسلو في آخر سنوات حياته راجع بعض من أفكاره، ورأى أن الإنسان لا يتوقف عن تحقيق احتياجاته الشخصية فقط، بل يبحث أيضاً عن شيء يتجاوز ذاته، أن يكون لحياته معنى. وهنا يظهر سؤال آخر: لماذا يشعر بعض الناس بالفراغ رغم أنهم يملكون كل شيء؟ لأن الإنسان لا يعيش بالوفرة وحدها، بل بالمعنى. قد تحصل على وظيفة أحلامك، ثم بعد أشهر تعتاد عليها، تشتري السيارة اللي تمنيتها سنوات، ثم تصبح شيئاً عادياً، تنتقل إلى المنزل الذي حلمت به، ثم تبدأ بالتفكير في منزل أكبر. هذه الظاهرة يسميها علماء النفس التكيف الذي، أي أن الإنسان يتكيف بسرعة مع الأشياء الجديدة، فتعود مشاعره إلى خط الأساس، ويبدأ في مطاردة هدف جديد، وكأن العقل يقول دائماً ليس هذا، التالي ربما. ولهذا قد نقضي أعمارنا نركض، ليس لأننا لم نصل، بل لأننا لا نعرف أصلاً ما الذي نبحث عنه. في النهاية ربما السؤال الحقيقي ليس ماذا يريد البشر، بل ما الشعور الذي يحاول كل واحد منا الوصول إليه. هل تمتلك الإجابة؟
1: فرصة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

هناك حيث تلتقي ذاكرة الصحراء بزرقة الخليج، يقف شاهد صامت منذ عقود طويلة. برج لم يبنى ليكون حجارة فوق حجارة، بل ليكون عينا تسهر على المكان وقصة ترويها الأجيال. في الجبال يقف برج الطوي الأثري

0: حين تقف أمامه تشعر وكأن الزمن يبطئ خطاه، فتسمع همسات الماضي وترى صور الرجال الذين مروا من هنا والبحارة الذين اتخذوا من البرج علامة تهديهم إلى الطريق. وحول البرج تمتد الجبال الحديثة بنهضتها وحيويتها، ليبقى هذا المعلم رابطاً بين ما كان وما أصبح. إنه ليس مجرد برج أثري، بل ذاكرة ترتفع نحو السماء وتروي للأجيال أن الأرض التي تحفظ تاريخها تصنع مستقبلها بثقة أكبر. هنا الجبال، وهنا يقف برج الطوي الأثري، حارساً للحكايات وشاهداً على عبور الزمن. ديرتي حبيبتي، وفي كل معلم من معالمها نبض يحكي قصة وطن وجمال يجعل الحكاية لا تنتهي.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: الكلمة الطيبة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أحبتي في برنامج الكلمة الطيبة، وكلمتنا طيبة اليوم في موضوع جدا جدا جدا مهم، يحتاج الواحد فيه أن يكون ملتفت ومنتبه ومركز وعلى قولتهم صحصح مع الموضوع هذا. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يعني بيذكرنا ويقول لنا الحال هذا لي ولك ولك، إنه ربي أعطى الواحد فينا النجدين وهديناه النجدين، فأي نجد سوف نسلك وأي طريق سوف نسلك وأي أمر سوف نتجه إليه، هذا ما سوف ندندن حوله في هذه اللحظات حتى يكرمنا المولى سبحانه وتعالى بما يكرم به صفوة أهل الأرض والسماوات، بأن يجعلنا ممن وفق إلى أن يكون في طريق الخير. الواحد فينا الأمر الأول، الآية هذه ينبغي أن تأخذ حيز من قلبه، عقله، فكره، لبه، إدراكه، اهتمامه. ربنا ربي يقول لي ولك ولك وهديناه النجدين، فربنا إذا هدانا الطريقين جعلت أمامنا، يترى أي طريق أنا وإنت وإنت حنسلك. هذا السؤال المهم يا جماعة، هذا من أهم الأسئلة التي ينبغي أن نخرج بها من الوجود. بعضهم يقول لك يا أخي عندي أسئلة وجودية، هذا من أهم الأسئلة الوجودية التي ينبغي أن تكون في بالك وعقلك وفكرك، لأنها مرتبطة بوجودك الحقيقي. الله سبحانه وتعالى سيسر لك نجدين، فأي نجد سوف يكون اختيارنا وأي نجد سوف يكون عليه حالنا، هذا أمر جدا مهم. وسبحان الله الذي يتأمل في القرآن الكريم يرى هذه الصورة المكتملة المتكاملة، العجب العجاب في كتاب الله. وأنا دائما بقول اللي عنده مشكلة، اللي عنده أزمة، اللي عنده أمنية، اللي عنده رجاء، اللي عنده طلب يبغى ربي يحققه عليك بكتاب الله. يكفي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول من أشغله ذكري عن مسألتي، في حديث قدس عن الحق، من أشغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. من أشغله ذكر عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. فلما الإنسان يكون مشغول برضا الرب سبحانه وتعالى يرضى عنه الرب ويعطيه فوق ما يتصور. فإذا تأملنا في الكتاب العزيز وجدنا أنه في مقدمات لطريق الخير والشر. هذا إيش هما؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فالله سبحانه وتعالى قبل لا يضعك على طريق الخير أو الشر أعطاك المكنة وأعطاك الملكات والإمكانات التي تعينك على اختيار الطريق. فإذا اخترت طريق الخير هنيئا لك، وإذا اخترت طريق الشر فتعسا لك. لكن لفظة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، هذه المقومات الظاهرة لمسك الطريق الصحيح، ولكن كذلك معها مقومات جدا مهمة، القلب والإدراك والعقل والروح، هذه كلها تأخذ نصيبها حتى يتوجه الإنسان بطريقة صحيحة وهديناه النجدين. فبإذن الله سبحانه وتعالى يكون

اختياري، واختيارك هو الاختيار المرضي عند رب العالمين. الحياة كلها قائمة على اختيار بين اختيارين. لما ربنا يقول لك فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، اختيار ميل إلى كفة. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، إيش تمت ذلك؟ تقديس للدنيا، وفوق التقديس هذا سعي في الطغيان بظلم هذا وأكل مال هذا والتجري على حق هذا ومو شايف أحد. فهذا التجري وهذه يعني التعنت وهذا السلب في المعاملة تشوف ثمراته في الدنيا قبل الآخرة. ربنا يقول وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. إذا قدم الإنسان الدنيا وآثرها نتيجة حتمية أن يكون مكانه نسأل الله السلامة والعافية غير الجنة. لكن الإنسان إذا أدرك وفهم وعرف إيش يكون حاله ينطبق فيه. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الإنسان يبغى أي حال، يبغى نصيب يكون أي نصيب، أنت بين أمرين. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. والله يجعل حالي وحالك وحالك حالنا جميعا. وأما من خاف مقام ربه، نجدين، النجد الأول الطريق الأول دنيا وشهوات وملذات وعلى قولتهم يعني تصور قاصر فل ونس وسوي اللي في راسك وما حد حولك ولا تشوف أحد. هذا أثر الدنيا مع للأسف الطغيان. والطغيان ما معناه يعني كبر يعني غل يعني عجب يعني أمراض في القلب، هذا الطغيان. فإذا وافق تعلق بالشهوات وفساد للقلب حلت الطامة على الإنسان. ولكن الإنسان المراقب لربه، الخائف من ربه، الراجي لربه، هذا يسعد في الدنيا والآخرة. لذلك يحتاج الواحد منا أن يتأمل في الآيات هذه، وبعد التأمل يلح على الله. يا جماعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا أمر مهم ومعين لنا في اختيار النجد الصحيح والطريق الصحيحة، كان يكثر من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الله، هذا حبيبي رسول الله، هذا سيد الجنة وسيد الخلق، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، كان يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. آدم فمن دونه تحت لواء يوم القيامة. لما تكلموا الصحابة في الأنبياء قالوا إن نبي إبراهيم خليل الله، جاء واحد قال ولكن موسى كليم الله، جاء واحد ثالث قال ولكن عيسى كلمة الله. سمعوا من النبي قال لهم ألا إن إبراهيم خليل الله، ألا إن موسى كليم الله، ألا إن عيسى كلمة الله، ولكني حبيب الله، ولكني حبيب الله. ولذلك كان يقول سيد ابن عباس ما أحب الله أحدا كما أحب النبي محمدا. فهذا النبي المصطفى بهذه المنزلة العالية الغالية كان يكثر من يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أنا وإنت وإنت إيش اللي معنا أن نكثر منها ونلح على الله أن يرزقنا الثبات، ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كيف نجعل الحرص على الثبات والسير في رضا رب العباد غاية عندنا، اهتمام بكلياتنا في هذا الأمر. إيش اللي يخلي الإنسان أحيانا لا شعوريا يسلك طريق الشر؟ لأنه سهل يسير بسيط وكله شهوات وملذات وغرائز ومتع. حفة النار بالشهوات وحفة الجنة بالمكاره. فالذي يمنع الإنسان أحيانا من طريق الخير أن يبغاله صبر، يبغاله تضحية، يبغاله مجاهدة، مع أن ثمرتها عظيمة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الصبر هذا أجره لا يعلم به إلا الله، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ليه؟ لأنه بدايتها شيء من التعب البسيط ثم ثمرتها عظيمة. لذلك يقول العقلاء الشجاعة صبر ساعة. بعض الأمور أحيانا إنسان يصبر عليه شوية يقول لك لا لا لا ما أقدر، وينسحب أو يتنازل أو يتلاشى أو يتخاذل. لكن أحيانا لو صبر الإنسان شيء بسيط وتجاوز هيجد العجب العجاب. فلذلك قيل الشجاعة صبر ساعة. النبي صلى الله عليه وسلم في فكرة النجدين بيعطينا كذلك حال الناس، يقول من أصبح والآخرة همه. خلينا نشوف نقرأ
يعني الجزء المتعلق بالدنيا، من أصبح

والدنيا همه، فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي إلا ما قد كتب له. هذا اللي اختار طريق السفلي. أما من اختار طريق العلوي أما إن كانت الآخرة همه، جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. ليه؟ لأنه همه رضا الله سبحانه وتعالى، همه القرب من الله سبحانه وتعالى، فهو آثر أن يكون معلق بالآخرة على تعلقه بالدنيا. هذا العاقل، ولكن الناس يتفاوتون في العقل. إحنا في حياتنا أشياء كثيرة تحدد اختيار النجدين، منها أصحابنا. فالصاحب ساحب، تبغى تسلك طريق طيبة خذ لك أصحاب طيبين، تبغى تسلك طريق جميلة خذ لك أصحاب خلوقين، تبغى تضيع ابحث عن أصحاب فاسدين. هديناه النجدين، اختر الصحبة الطيبة اللي تساعدك على النجد الأصلي، النجد الحق، طريق الحق. من الأشياء التي تؤثر في النجدين إيجابا أو سلبا ما يكون منا من إضاعة الأوقات في هذه المنصات وما شاكلها، التي أحيانا تحدد فكر الإنسان، لأنه يتلقى من مصادر مجهولة ويقتنع يتأثر بها، ما يعرف أنه لربما تكون أوصلت معلومة خاطئة أو غير صحيحة أو في غير محلها. فأحيانا هذه المنصات، ما يعرض من برامج، الصحبة إن كانت سيئة تأخذك للمخدرات، تأخذك للرزايا، للبليات، هذه كلها تسلك بالإنسان طريق الشر. والمطلوب مني ومنكم أن نسلك طريق الخير، أن نبحث عن رضا رب العالمين، أن نجعل همنا كيف نخرج من الدنيا وإحنا في الطريق الصحيح، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. رافضين التعالي أو التكبر أو الطغيان على الناس بأكل حقوقهم أو أكل أموالهم أو معاداتهم أو التنمر أو الانتقاص منهم أو الكذب عليهم أو الشهادة بالزور أو فعل من الأفعال التي لا يرضاها رب العالمين. الله يرضى عني وعنكم ويصلح حالي وحالكم ويجعلنا وياكم ممن وفق إلى الاختيار الصحيح، إلى النجد الصحيح، إلى الطريق الصحيح. كيف نحرص قدر المستطاع أن نكون ممن أكرمهم المولى سبحانه وتعالى، لما ربنا يقول فريق في الجنة وفريق في السعير، أي الفريقين أنا وإنت وإنت فيها؟ إذا سلكنا وأما من خاف مقام ربه كنا في الجنة، وإذا سلكنا فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، تقدمها على مين؟ تخليها تطغو على مين؟ على صلتك بربك، على صلتك بنبيك، على صلتك بالفضلة من أهل زمانك، على ماذا؟ على من حولك تتقوى عليهم، تأكل أموالهم، على ماذا؟ قل لي. ما في شيء يسوى أن يرد مثل أن يرد الإنسان إلى ربه مرد جميل. فإذا رب ذكرنا قال فريق في الجنة وفريق في السعير، قل إن شاء الله أنا وإنت وإنت وكلنا من فريق الجنة يا رب، بل ما نرضى فقط بالجنة، نسأل الله أن يجعلنا في الفردوس الأعلى، في أعلى الجنة، اللهم آمين يا رب العالمين. بس يا جماعة نتنبه من المنغصات في الطريق اللي تميل بنا عن طريق الحق. احنا الان اتفقنا، عرفنا، دعينا، توجهنا الله، نبغى طريق الحق، تأتي لك منغصات عبر احد في العمل، عبر بيتك او عائلتك، احيانا عبر احيانا ما يعرض عليك في الحياه من فرص، فيها الحلال، فيها الحرام، فيها الصح، فيها الخطا، عبر المنصات هذه وما تملي بي على العقل اللاواعي من كثير من الأمور التي تحتاج إلى إعادة نظر والتأمل ورغبة من الداخل وسؤال الله والحق الله أن يجنبنا الخطأ وما كان في طريقه ويحبب لنا الخير وما كان في طريقه واجعلنا من فريقه، اللهم آمين يا رب العالمين. ما أجمل الكلام معكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عني وعنكم. في الختام يقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. كنت معكم أحبكم في الإعداد والتقديم فيصل كاف، وفي الإخراج صالح الثنيان.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي إن شاء الله متحدث فيها عن تحفيز الأبناء على التعليم دون ضغط مع الدكتور أحمد المسند، المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. معي أنا في الإعداد والتقديم سامي الشبرمي، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. حياكم مستمعينا في هذه الحلقة وفي خطوة لهذا الأسبوع، ومثل ما أسلفت إن شاء الله بتحدث عن تحفيز الأبناء على التعليم دون ضغط. حياك الله دكتور.
1: أهلا وسهلا، يا مرحبا، رحب فيك أخوي أبو نورة، ورحب فريق العمل، أيضا نرحب كل من انضم إلينا في الاستماع على هذه الإذاعة المباركة إذاعة الرياض، وتحديدا في برنامجنا خطوة، وصلى الله عز وجل أن يكون فيها من النفع لكل من يسمعها
0: يا رب بإذن الله. دكتور، لو تحدثنا في البداية عن مفهوم تحفيز الأبناء على التعليم دون ضغط.
1: طيب، اليوم الحلقة تتكلم عن قضية مهمة جدا تهم كل بيت عنده أطفال موجودين عنده أو أبناء يدرسون، ولا سيما إحنا نركز بالدرجة الأولى في هذه الحلقة على الأطفال والمراهقين، قبل ما نتكلم عن الناضجين اللي وصلوا مراحل الجامعة أو ما بعد التعليم العالي. فعلى اسم الله نبدأ ونتحدث عن أهمية هذا الموضوع، ونفرق بين مصطلحين قد يكون بينهما خلط بين الناس، وهي قضية التعليم والتعلم. التعليم حقيقة لما نطلق كلمة التعليم كما أطلقتها قبل قليل حضرتك، المقصود فيها هي الدراسة النظامية.
0: صح.
1: إن نسجلهم في المدارس ويأخذون شهادات وينتقلوا من مرحلة إلى مرحلة. إذا جينا نتكلم عن التعلم، التعلم هو تعلم الإنسان بعيدا عن أنه ينتظر شهادة يأخذها. يعني عندما تأخذ كتاب وتقرأ، هذا حقيقة يعتبر تعلم. عندما تأخذ القرآن الكريم وتقرأ فيه سورة وتفسرها وتقرأ التفسير وغيرها من الأشياء، هذا تعلم ذاتي، الإنسان يتعلم بنفسه. كما هو الحاصل الآن أنه بعض الناس قد أبدعوا في برامج معينة في الأجهزة الذكية دون أن يأخذوا دورات أو يدرسوا عند ناس متخصصين، وإنما هم علموا أنفسهم بأنفسهم. إذن هنا قضية اللي نسميها التعليم. لذلك العقاد وغيره من الناس اللي برزوا في هذه المجالات وألفوا وكتبوا كتبا لم يكونوا أنهوا المرحلة المتوسطة لما تعرف بالإعدادية، ما أنهوها أصلا، ومع ذلك حققوا ما حققوا ووصلوا ما وصلوا إليه من هذه الدرجات المتفوقة اللي إحنا نشوفها. كذلك لما نرجع قليلا أيضا في الزمن قبل أن تنشأ هذه المدارس، كان هناك أناس علماء ومؤلفين. نجد مثلا مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، مدرسة رائعة جدا، أخرجت لنا علماء في مجالات مختلفة. كذلك لما نأتي للجيل اللي بعد والجيل اللي بعد، نجد أيضا كل هذه السلسلة التي أحدثت تطورا رائعا في المجتمعات عن طريق التعلم وليس التعليم. لكن أنا ما عندي مشكلة، ولكن من باب الثقافة العامة يعني أطلقت هذه المصطلحين اللي هو التعليم والتعلم.
0: جميل.
1: لذلك ممكن تجلس تراك في مجلس أحيانا وتجد رجل ولا امرأة لم يحقق مجالا في التعليم، أقصد شهادات أنه وصل لها، لكنه متحدث بارع لديه من المعلومات الشيء العظيم، إذا جيت للإتيكيت والخلق أيضا متفوق في مجالات مختلفة. تجد فالبعض يعتقد يقول هو مع ماجستير في التربية بحيث أن بنات وأولاده وصلوا لهذه المراحل، هل معه شهادة كذا في هذا التخصص؟ ليش؟ يقول يا أخي أنا أحس أنه هو بهذا الشكل. حقيقة نجد وراء ذلك هو التعلم، نجد أنه هذا الإنسان

0: سواء الرجل ولا المرأة لم يأخذ المتوسطة أو الثانوية، ومع ذلك هو تعد الأشخاص اللي معهم ماجستير ودكتوراه في هذا التخصص، وأنا أقصد التخصصات النظرية بالدرجة الأولى، وما ذاك إلا بسبب أنه حريص على التعلم بنفسه. هذه مقدمة حقيقة بسيطة على أهمية هذا الشيء، فإذا وجد عند الإنسان حب التعلم أبدع وأصبح إنسانا مختلفا في الحياة، وإذا تواكب التعليم والتعلم معا عند الإنسان لا يشق له غبار.
1: جميل. طيب دكتور، كيف نخلق التوازن في البيت من خلال أبنائنا بالنسبة للتعليم؟ نخلق يعني الإبداع والتفوق دون ضغط، كيف نصنع هذا التوازن؟
0: لا شك أنه أغلب الناس يناشدون، أنا ما أقول الجميع، دائما لغة التعميم تعتبر من لغة الحمقى، يعني بمعنى لما أقول كل أهل هذه البلد سيئين أو كل هذه البلد أهلها طيبين وغيرها من اللغات التي يكون فيها التعميم يكون خاطئا، حتى عند أهل بيتك. يعني إذا كان عندك مجموعة من الأطفال من الصعب أنك تطلق كلمة تقول كل أطفالي فيهم هذه الصفة، صفة معينة قد تكون، لكن تقول كلهم سيئين أو كلهم لا، أنا لي تحفظ على هذه المصطلحات التعميمية. أنا دائما ألجأ إلى كلمة الأغلبية، إن يقول الأغلب هم بهذا الشكل، هذا الشعب الأغلب فيه إنه يكون بهذا الشكل وبهذا التصرف. ممكن أقول هذه أتجاوز فيها وأقول نعم. أيضا تحتاج النسب، لما واحد يقول نسبة الشعب ذولا اللي فيهم هذه الصفة 70%، على أي أساس؟ هل قامت على دراسة أو هي توقعات؟ إذن التوقعات يجب أن لا نعطيها نسبا دقيقة، نقول تتراوح بين، ليش؟ بناء على اللي أنا قست وشفت من العينات العشوائية اللي أنا شفتها، لأنك فعلا أنت عندك عينات عشوائية، فبالتالي أنت تقيس على هذه النوعيات. قد تكون هناك مدينة أخرى تختلف تماما عن مزايا هذا البلد، فلذلك التعميم لدولة معينة أن كل شعبها بهذا الشكل مرفوضة تماما، وهي لغة الحمقى. فأنا أشوف أنه كل أب وأم في الغالب عندهم أبناء، هم في الغالب أيضا أكررها، هم يبحثون عما أشرت إليه، أن يكون عندهم تعليم رائع وأنهم يكون في تعلم أيضا وحب للتعلم. وهذا في الدرجة الأولى. إذا أردنا أن نتحدث عن، نتكلم عن البيئة، البيئة هي المحور الأول والقاعدة الأولى في حب أبنائنا للتعليم والتعلم وطريقة إنشائنا لهم. لا شك أنهم ممكن يقبلون ويحبون هذا العلم وهذا النوع من اللي احنا نتكلم عنه، أو ممكن يكرهون هذا الشيء بطريقة تعليم الأب والأم، لما يرددون أنه آبائنا وأمهاتنا ما ضرنا، حنا في التعليم وكذا وكذا، ما لجأوا إلى أساليب، ما حصلوا ما حصلوا إليه. وبعدين لما تجد هذا الأب وتجلس معه تقول له هل كان في قسوة في التعامل؟ قالوا هل حصل لك مدريش؟ يقول لك أوه، ويبدأ يسرد لك، والأم يا ما صار لنا ويا ما عملوا لنا ويا ما، ويعني تحملنا مشت أمورنا وغيرها من الأشياء.
1: دكتور، أحيانا يعني للأسف بعض الأباء أو الأمهات يصنع التوتر داخل البيت خصوصا فيما يخص التعليم، حتى أن الخطأ مرفوض وفشل ولا يعتبر جزء من أجزاء هذا التعليم، إنه طبيعي ما في أي عمل إلا في خطأ. يعني
0: ما ذكرته صحيح، لأن المفاهيم الخاطئة اليوم عند بعض الآباء والأمهات في تعليم أبنائهم وذهابهم إلى المدارس، في أخطاء عندهم، هم يركزون على إيش؟ يركزون على العلامات، إنه يجيب لنا علامات ممتازة فقط، ما يركزون على إنه هذا التعليم لا ترى معه أخلاق كثيرة جدا يجب أن تزرع في الأبناء وهم يتعلمون. التركيز اليوم على النتائج دون الجهد يعتبر خطأ كبير جدا.
1: صحيح.
0: التركيز اليوم على الكمال دون التطوير يعتبر خاطئ أيضا. فمهم جدا أيضا قضية ازدحام المعلومات، أحيانا أو ازدحام مثلا في وقت معين، إنه الأباء والأمهات في وقت معين اللي نسميها اليوم وقت الذروة، وقت الذروة بالنسبة لبعض العواصم يكون مزدحمة جدا، يعني الطرق مزدحمة.

0: إما وسبب في ذلك إيش؟ إن الموظفين يطلعون، الشركات والحكوميين في وقت واحد، فبالتالي ساعة ممكن تكون في هذه العاصمة فيها ذروة، فالمفترض إني أنا أتجنبها إذا كان عندي القدرة لتجنب
1: يا
0: هذه
1: سلام.
0: الساعة. كذلك بالنسبة للأبناء اليوم، الآباء والأمهات البعض منهم اليوم يتذكرون وقت المذاكرة ووقت وقت متى قرب الامتحان، يوم يجي الامتحان دفعة واحدة انه لا يجب ان يذاكر ويجب، فتحصل له الذروة اللي احنا نقول عليها في شوارعنا وازدحامنا.
1: جميل دكتور، حنا نستاذنك فاصل. مستمعينا الكرام، نطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد عبر برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة لنتحدث فيها عن تحفيز الأبناء على التعليم دون ضغط مع الدكتور أحمد المسند، المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. دكتور، لو تحدثنا عن أبرز الأساليب التربوية اللي تهيئ الأبناء للتعليم دون ضغط.
1: سؤال جميل جدا حقيقة، والأكثر يبحث عن هذه الإجابات، ولعلنا نسهم في تبسيط مثل هذه التساؤلات. ربط التعليم في البيئة يعتبر شيء جميل جدا، ويسهل على الوالدين اليوم هذه المسألة. كيف ربط التعليم في البيئة؟ يعني بمعنى اليوم بنتك ولدك يوم راحوا للمدرسة أخذوا في إحدى الحصص النبات وأهمية النبات وعملية البناء الضوئي اللي تحصل وغيرها من الأشياء. لما يكون في خالق يوم يجي ولدك ولا بنتك، أنت تسأله بطريقة يعني مثل ما نقول اليوم تحت الحزام، كيف دراستك اليوم؟ وش المعلومات اللي أخذتوها في المادة الفلانية؟ فيبدأ يتكلم، فتجدها فرصة أنك تخلق ربط بين البيئة وبين التعليم، بين المدرسة اللي هو أخذها. قالت لك إني أخذنا عن الشجر وأهمية الأشجار والنباتات وكيف تترعرع وكيف تكبر وكيف. طيب وش رأيكم نروح المشتل ونبنشي النباتات ونجيبها للبيت؟ هذه الطريقة ربط التعليم في البيئة جدا ناجحة ورائعة. فتشتري تلك البنت أو الولد، يشترون النبتة ويبدون يراعونها ويهتمون فيها. هذا من جانب. الصور هذه ممكن تكون في الحيوانات أيضا. يوم أخذوا عن السمك، أنت بإمكانك تجيب حوض السمك وتجيب لك سمك سمكتين وتعلمهم الطريقة، ولا تقول ما تعلمتوا الآن ننفذه هنا. لا شك أنه، وعلى ذلك فقس في كل جوانب الحياة حتى في الدروس الدينية، لما هم يتعلمون اليوم عن طريقة الوضوء السليم وكيف الوضوء يتم، أنت تقول لولدك علمني كيف الوضوء، طيب شلون تعلمته؟ وما أجمل ذلك المعلم اللي يربط أيضا الكلام النظري في التطبيق لدى الأبناء، في تفهيمهم المسائل والأشياء اللي الحياتية اللي ممكن هم يحتاجونها. كذلك كنت أتمنى أنه في المراحل الابتدائية أن المسؤولين عن هذه المناهج أنهم يدخلون بعض الأشياء الحياتية، يعني مثل المهارات الحياتية التي أدخلت، أنه تدخل الأشياء الحياتية في الأكل والشرب وبعض الأنظمة الموجودة عندنا كيف نتعامل معها. لأنه حقيقة في الاستشارات الأسرية وجدت أنه في ضعف في هذا الجانب من قبل الوالدين، لأن الوالدين مع الأسف قد يهملون أبنائهم في تفهيمهم إتيكيت وأصول الطعام والأكل والشرب أمام يعني للإنسان نفسه ثم أمام الآخرين. فوجدت بعض المشاكل التي قد تصل وتفكر الزوجة في الطلاق بسبب ما يفعله الزوج من أخطاء أثناء الأكل. خذ على سبيل المثال، وأنا ما زلت أتكلم، ترى لم أخرج عن الموضوع، أنا أتكلم عن ربط البيئة في التعليم. يعني لو كان التعليم المنهج التعليمي فيه شيء من هالكلام اللي نقوله كان سلمنا، البيت بيساعد أيضا في تعلم مثل هذه الأشياء وربطها. لما نتكلم عن الأكل وأسلوب الأكل وطريقة الأكل، لما نجد واحد عمره تجاوز 30 وأنت تأكل معه وتسمعه، أو ممكن ما تعرفه لكنه في

0: نفس المكان اللي أنت جالس فيه، وتسمع يصدر أصواتا أو يفتح فمه وهو يأكل، تتعجب من ذلك الشخص. يعني تعرف بأن أبوه وأمه ما علموه أصلا الطريقة وهو طفل، وهنا يكمن الخطأ. إذا لو كان أيضا منهج في المدرسة معتمد في يغطي بعض التقصير اللي ممكن يكون عند الأباء والأمهات، ويبين لهم ممكن الابن هذا يكون سببا في تعديل السلوك اللي موجود عند أبوه وأمه، يقول حنا تعلمنا كذا وكذا. هذه الأمور البسيطة لو تداركناها ووجدت في مناهج تبسط للأطفال في مراحل مبكرة، ومن ثم الآباء والأمهات انتبهوا لهذه المسائل أيضا وبدأوا يعلمون أولادهم مثل هذه الأمور وإتيكيت الأكل، النبي صلى الله عليه وسلم نجده سيدا رائعا في مثل هذه الأمور. عندما جاء الحديث واشتهر حديث سلمة عندما قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، ليش؟ لأنه كانت يده تطيش في الصفحة كما جاء في نص الحديث، يعني أنه ما يأكل من اللي جنبه، يجد شيء حلو من بعيد ويأخذه. إذا ما كان الأب والأم اليوم أثناء ما ابنهم الصغير يأكل وإيده تبتعد ويرشدونه ويبلغونه كيف الطريقة، لا سيما في الوقت اللي يفهم فيه.
1: جميل. طيب دكتور، يمكن أبرز الأساليب يمكن المتخذة في جانب التحفيز الأبناء يمكن هو أسلوب الثواب والعقاب، وربط الثواب تحديدا بالتحصيل التعليمي والتحصيل الدراسي، وهذا يمكن يسبب ضغط على الأبناء خصوصا الصغار، يعني جيب كذا أعطيك كذا.
0: هذه حقيقة من المشاكل واللي ابتلت فيها بعض الأسر اليوم، قضية أنه الثواب والعقاب أيضا مربوط بالمال، يعني ذاكر وبعطيك الكثر من الفلوس، ذاكر وبديك نروح مثلا للسوبر ماركت تاخذ الشيء الفلاني، اجيب لك ما وغيرها من الاشياء اللي مع الاسف ربطوها. حقيقه احنا بحاجه اليوم الى عمليه ايضا المشاعر، قيمه المشاعر ان تظهر. لما يجي ابنك ويحقق شيء معين انك تقول له انا فخور فيك، أنا فخور فيك يا بنتي أنك وصلت إلى هذا المستوى، حتى وإن كانت جايبة تقدير جيد، يعني وش المشكلة؟ أنا واثق أنه المرة الجاية بتجيبين تقدير أفضل لأنه أنت لعبتي كثير هذه المرة، أنا فخور فيك. ويحضنها ويقبلها، هم بحاجة إلى مثل هذه الأمور
1: ويعمل على تطويره تعليميا.
0: أنا قلت لك قبل شوي أنه في فرق بين الكمال والتطوير، أحيانا بعض الآباء والأمهات يبحثون عن الكمال، والكمال لا يوجد، لكن اللي يبحث عن التطوير أقول له صح، وأساليب التطوير من أساليب التطوير الأشياء المعنوية وليست المادية، ربطها دائما بالثواب بأشياء مادية وإنما بأشياء معنوية، من تسميع الكلمات، من الملامسة، من الطبطبة، من التعبير بالشعور بالفخر، أيا كان ذلك، سواء في لبسها أو في شيء أنجزت أو قدمت، وإني أقدم الفرح قبل ما أقدم العتاب.
1: جميل. أستاذنك دكتور فاصل. المستمعين الكرام، بنطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد عبر برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة نتحدث فيها عن تحفيز الأبناء على التعليم دون ضغط، الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. دكتور، يمكن من أبرز الأساليب المتعبة للأبناء واللي تسبب ضغط على الأبناء اللي هو أسلوب المقارنة، والله شوف أخوك وش جاب وشوف أنت وش جبت. أيضا ربط الحب بالنسبة للآباء والأمهات لأبنائهم بالتحصيل الدراسي، فلان والله ما شاء الله تبارك الله جاب تحصيل عالي، يأخذ من الثناء والحب والتقدير غير الابن الآخر، وهذه أيضا تسبب مشاكل وخلاص تظل بذاكرة الابن، خصوصا الأطفال الصغار، يعني اللي بنقدر نقول بالمرحلة الابتدائية، يمكن هذا يضغطهم كثير وخلاص يصير زي بداخله زي الوحش اللي قاعد يقاومه.
1: طيب، أنا خليني في البداية أتكلم عن

0: ما نتعطل أو نعطل أنفسنا عند المصطلح، بمعنى بعض المتخصصين أو ممكن بعضهم أنصاف المتخصصين صحة التسمية يبدون يعلقون الجرس على مواضيع ما يستحق أنه يكون عندها ذلك الوقوف الطويل، مثل قضية لما يقول لك لا قاعدة السلوك والسالك أنا أرفضها، ويبدأ يفند ويتكلم مع أن القاعدة بالعكس جميلة ولا فيها شيء من وجهة نظري، لأنه عندك أنت فعل وعندك فاعل، الفاعل هذا هو الشخص الذي فعل هذا الفعل، والفعل هو السلوك الذي فعله ذلك الفاعل هو الشخص، فيقول لك لا ربط القضية وأنا أرفض، ويضيع الوقت كله في تفنيد وأشياء، بينما أن الموضوع أسهل من ذلك. ما أشرت إليه قبل قليل حضرتك يوم تتكلم أنه أسرة عندها ابنين، ابن فعل فعل جيد، فبالتالي هم الآن يثنون ويمدحون هذا الشخص على فعله، بينما الشخص الآخر لم يفعل ذلك الفعل، فهم يقارنون فيه وربطوا هذا الشيء أنه ترى هذا الشخص أفضل منك وأحسن منك وحنا نحب ذلك الشخص، وهم ما يركزون على الفعل، هو حقيقة مدار الحديث كله على الفعل، على النتيجة اللي فعلوها الأول والثاني. بينما إذا طبقنا قضية السلوك والسالك لنجونا من أخطاء كثيرة في التربية. السلوك والسالك، السالك هو الشخص، أنا أحب ابني أحبه، لكن ممكن يزداد ذلك الحب بفعله لسلوك معين، وقد أكره ذلك السلوك الذي يفعله، لكني لا أكره ابني، لكني أنا فهمه، أنا أحبك وأقدرك وأعزك، لكن هذا السلوك كان خاطئا، اندفاعك ما كان جميل، العصبية اللي موجودة عندك أفقدك أشياء كثيرة في الحياة. يجب على الآباء والأمهات اليوم أن يفرقون بين الفعل اللي يفعله ابنه. عندك طفل ما يقول لك الحقيقة، أنت ما تجي تقوله أنت كذاب، لا أنت تجلس معه وتفهمه وتقوله ترى في شيء اسمه الصدق والصدق يصل لكذا، ما توصله أن أنت كذاب. هذه الفكرة نستبعدها، ونستبعد أن نكره أبنائنا بسبب أفعالهم، وإنما حين نكره الأفعال ونحبكم أنتم كأبناء مهما كان. لو أسأل كل أب في العالم في الغالب يقول أنا ما أبغى أحد يكون أفضل مني إلا أبني، والأم كذلك، فيقولون ما نبي إلا أبنائنا هم يكونون أفضل منا. إذا من هذا المنطلق إحنا نتكلم من باب الحب والخوف عليهم جميعا. نفس الدرجة عندما تكلمت وقلت المقارنة، إحنا نخطئ لما نقارن. ممكن يكون عندك ولد وحيدك فقط أو بنت ما عندك غيره، قد تستخدم أسلوب المقارنة، نعم تستخدمه في مقارنة بنات جيلها، سواء في التلفزيون في المسلسل تجيك تقول يا ليتك تكون مثل هذا الولد، أولاد عمه أولاد خاله أولاد عمه، أيا كانت درجة القرابة، أحيانا يكون ولد الجيران أو في المدرسة نفسها. يعني أحيانا يخطئ المرشد الطلابي يوم يستدعي الأم ولا الأب ويقولهم والله عندنا إحنا بالصف فلان أفضل بكثير ويحتك فيه، فالأم تقول خليك زي فلان المرشد، فإيش اللي يصير عند هذا الولد؟ يبدأ في عملية الكراهية. ترى مو بس عند الأطفال، حتى عند الكبار.
1: صحيح.
0: الغيرة شيء، عندنا الغيرة محمودة وغيرة مذمومة. أنا ما أتكلم، أنا أتكلم أني أنا أجيب أسلوب الكراهية لابني أو لقريبي أو أيا كان. الكبار يحصل عندهم لما يكبرون، عندك بنتين الآن كلهم كبار ونفرض كلهم متزوجين، وتجي تمدح واحدة دون واحدة، لا شك أنه تبدأ تغار من أختها، وبالتالي تلك الغيرة قد تولد شيئا من الابتعاد والكراهية وغيرها من الأشياء اللي ممكن تحدث.
1: جميل. طيب أيضا دكتور، يمكن من الأساليب اللي تأثر على الجو العام وتضغط الأبناء هو جو الاستنفار، خصوصا وقت الاختبارات يا دكتور. خلاص وقت اختبارات، لا حديث ولا طلعة، ما فيه إلا دراسة، وتحصل فيه شحن داخل البيت، وهذا أعتقد أنه يضغط الأبناء، حتى مو شرط الأطفال، حتى المراهقين في المرحلة المتوسطة في الثانوية، خلاص اختبارات ممنوع، ما فيه على ما يقولون ما فيه طلعة ولا خرجة، الجو في البيت والعمل على الدراسة والتحصيل التعليمي.
0: الحقيقة أنه كل مراحل التعليم

0: حتى التعليم بعد الثانوي يعني الجامعي. نذكر حنا يوم كنا ندرس كنا نرتب قبل الامتحانات بأسبوعين، بالنسبة نتكلم عن نفسي كنت ألخص الكتب وأجلس وأكتب ويطلع بملخص. يوم يجي الامتحانات تكون العملية سهلة، عندي الملخصات وعندي كل شيء رتبته وسويته فأرتاح، بس أقلق في موضوع النتائج، أنتظر النتيجة. أذكر لو يضيع علينا فقرة من داخل سؤال يعني أني ما أجيب بالطريقة السليمة أطلع من الامتحان وكأني راسب، وهي فقرة واحدة وما أنسى يعني أخذت في المادة 99 من 100 بسبب تلك الفقرة اللي نسيتها اللي داخل السؤال. فيقول لي الدكتور اللي درسني يقول غريبة يعني كل شيء عندك إلا ذي الفقرة. قلت إيه، وأنا كنت أظن أني برسب وأخذت درجة 99. إذا معناته الشخص اللي يرتب وذا يكون عنده شيء من القلق، القلق المحمود المطلوب الصحي، وغير الشخص المتبلد اللي ما يهتم. يعني كثير اليوم من الاتصالات يقولون والله ما يراجعون، ولو راجعوا يوم الامتحان زي لو يجلسوا نص ساعة أو أقل من ذلك بس ويروح ويدخل الامتحان. أيضا الأساتذة اليوم يشكون لي يقولون الأوراق تجينا مرقعة، الأوراق نبحث بس علشان بس نوصلهم درجة النجاح فقط، ولا ندري شلون يعني ذولي ذاكرة أو جلسة. لا شك أنه من الأمور اللي مهمة اليوم أن ننتبه لها عملية أنه عدم التشتت توفير، وهذه من البيئة المفترض الأب والأم يهتمون لها في أيام الامتحانات، الإضاءة الكافية، عدم الصوارف اللي موجودة، الأجهزة نحاول أن نصمتها ولا نبعدها أثناء المذاكرة قدر المستطاع، نقطع الاتصالات، نحاول نوفر الجو الصحي. كل هذه الأشياء مهمة الآباء بشكل عام، هم وزوجاتهم يعني الأب والأم مهمتهم في عدم يعني إيجاد الصوارف أو المشتتات أثناء المذاكرة وتحديد الوقت المناسب لهم. تلعب اليوم البيئة الدور كبير جدا، وأنا أدري أنها أثقلت الأسر في أشياء كثيرة جدا، وأتمنى أيضا من الأساتذة التخفيف سواء المعلمين أو المعلمات، التخفيف في الجزئيات التي ليست لها ذاك الأهمية في تثبيتها لدى الأبناء أثناء الدراسة. جميل جدا أن المعلم أيضا والمعلمة الأيام الأخيرة أنهم يعملون ملخصات سريعة على الصبورة أو يكتبونها ويعطونها، يقولون ركزوا قدر المستطاع على هذه المعلومات. هذه أشياء جدا رائعة. إحنا هدفنا من التعليم الهدف الرئيسي أنه نكسب إنسان يكون فيه من المعرفة وسعة المعارف الشيء الكبير أكثر منه إحنا نحشيه في المعلومات. اليوم لما يقولون الحفظ ما أثبت أنه لا، أنه أن الإنسان يكون عنده الوعي، يكون عنده الإدراك أهم من الحفظ. هذا حقيقة صراحة مهم جدا أن نركز اليوم مو على كمية الحفظ وإنما المعلومات اللي وصلت إلى ذلك الإنسان وكيف يستطيع يطبقها في المجتمع اللي هو عايش فيه ويستفيد منها بالطريقة المثلى.
1: جميل. دكتور، يقال بأن هناك معلومة تربوية يقول يعني تقول بأن الطلاب أو الأبناء لا يكرهون التعليم لكنهم يكرهون الضغط، هو اللي يخليهم يكرهون التعليم.
0: بلا شك مو بس الطلاب، جميع الناس. أنت لما تضغط شيء معين هو يبدأ ينفر من هذا الشيء أيا كان في الحياة، حتى لو تتكلم عن أقل الوظائف الموجودة، الخدم اللي موجودين عندنا مع أن أعمالهم جليلة جدا اللي يقدمونها، راعي الغنم مهنة جدا يعني وعمل يقوم فيه أنه يرعى هذه الأغنام أو يرعى هذا الإبل أو غيره من الأشياء في تقديم الطعام. تخيل لو ضغطته، ممكن في هذا الزمن ممكن نقول عليه ممكن يهرب منك، تأتي تجد الأغنام ما عندهن أحد يرعاه، هرب بسبب الضغط اللي أنت مارسته. فالضغط مدمر، مدمر للأبناء، مدمر للأشخاص، مدمر للموظفين، أيا كانت الأعمال اللي حنا نعملها الضغط أحيانا يولد الانفجار كما يقال.
1: الله يعطيك العافية دكتور، وصلنا للنهاية، شكرا لك.
0: العفو، الله يعطيك العافية، وشكرا للمستمعين والمستمعات.
1: إذن مستمعين الكرام، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي خطوة.

0: والذي قدمناه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي تحدثنا فيها عن تحفيز الأبناء على التعليم دون ضغط مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي، معي أنا سامي الشبرمي في الإعداد والتقديم، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. موعدنا معكم الأسبوع القادم في أمان الله.
1: خطوة

0: في قلب بريدة، حيث تمتد الرمال كصفحات من كتاب عتيق، يقف متحف العجالات التاريخي شاهداً على زمن لم تكن فيه الطرق معبدة ولا الخرائط مرسومة، بل كانت العزيمة هي الطريق والإبل هي الجناح. هنا تبدأ الحكاية، حكاية رجال عرفهم التاريخ باسم العجالات، أولئك الذين حملوا بضائعهم وأحلامهم وانطلقوا من قلب الجزيرة العربية نحو الشام والعراق ومصر وما وراءها. بين جدران المتحف تستيقظ الذاكرة، سروج عتيقة وأدوات سفر أنهكها الترحال، وصور تروي ملامح رجال صنعوا جسور التجارة والتواصل بين الشعوب. كل قطعة هنا لا تعرض كأثر جامد، بل كنبضة من زمن حي تخبرنا كيف كان الصبر زاداً وكيف كانت الصحراء مدرسة للشجاعة والإصرار. في متحف العجالات لا تشاهد مقتنيات فحسب، بل تعبر بوابة إلى تاريخ صنعه رجال آمنوا بأن الأفق لا حدود له، ومن بين تفاصيل المكان تتجلى قصة القصيم وقصة وطن نشأ على العمل والكفاح والانفتاح على العالم. هنا في بريدة ما زالت خطى القوافل تسمع في الذاكرة، وما زال المجد يروي حكاياته لمن يصغي. ديرتي حبيبتي، في كل متحف حكاية، وفي كل حكاية وطن، يزداد جمالاً كلما عرفنا تفاصيله.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: فرسان التمكين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، يا مساء الخير، يا هلا وسهلا بمستمعينا الكرام، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. في برنامجكم الأسبوعي فرسان التمكين، البرنامج اللي نلتقي فيه لنحتفي بالإبداع والابتكار ونسلط الضوء على العقول المبدعة والطاقات الواعدة اللي استطاعت أن تحول أفكارها وطموحها إلى إنجازات تستحق التقدير. وفي كل حلقة كالعادة من فرسان التمكين نأخذكم في رحلة جديدة مع شخصية ملهمة نتعرف من خلالها على قصص النجاح، ونكتشف كيف بدأت الفكرة وما التحديات اللي واجهت أصحابها، وكيف استطاعوا بالإصرار والعمل والشغف المتواصل أن يصلوا إلى هذا الهدف ويحققوا إنجازاتهم المتميزة. يأتي هذا البرنامج إيماناً منا بأهمية تمكين المبدعين والمبتكرين وإبراز جهودهم وتجاربهم وتشجيع الشباب وأصحاب المواهب على تطوير أفكارهم والاستفادة من قدراتهم في تحقيق حلول مبتكرة. هذه الحلول بالتأكيد تخدم المجتمع وتسهم في بناء المستقبل. فالابتكار لا يبدأ دائماً بإمكانيات كبيرة، بل قد يبدأ بفكرة بسيطة أو ملاحظة لمشكلة ما أو رغبة في إيجاد حل مختلف. ومع الإصرار والتعلم والعمل المستمر

0: يمكن لهذه الفكرة أن تتحول إلى مشروع أو اختراع يترك أثراً حقيقياً. ومن خلال فرسان التمكين نهدف إلى نشر ثقافة الإبداع والبحث والابتكار وتسليط الضوء على النماذج التي تثبت أن الطموح لا حدود له وأن كل شخص يمتلك القدرة على أن يصنع فرقاً. إذا وجد الدعم والفرصة المناسبة كونوا معنا في هذه الرحلة الأسبوعية لنستمع إلى قصص ملهمة ونكتشف تجارب مميزة ونحتفي بكل إنجاز بدأ بفكرة وتحول بالإرادة إلى واقع. أهلا بكم في فرسان التمكين، حيث نؤمن أن الفكرة بداية والإبداع طريق، والتمكين هو مفتاح صناعة المستقبل. في حلقتنا اليوم نسلط الضوء على المبتكر بدر بن سلطان غازي الروقي اللي شارك ببحثه في معرض آيتكس 2025، أحد المعارض الدولية التي تجمع المبتكرين والباحثين من مختلف دول العالم، وتمكن من تحقيق إنجاز مميز بحصوله على الميدالية الفضية تقديراً لبحثه وجهوده في مجال الابتكار والبحث العلمي. ويمنح معرض آيتكس المبتكرين فرصة لعرض أفكارهم وابتكاراتهم أمام لجان التحكيم والمختصين، مما يجعل المشاركة فيه تجربة علمية ملهمة ومميزة. ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد أهمية البحث العلمي ودور الشباب في تقديم أفكار مبتكرة تسهم في إيجاد حلول جديدة وتطوير المجتمع، كما يعكس أهمية الطموح والمثابرة في الوصول إلى المحافل الدولية وتحويل الأفكار إلى مشاريع وأبحاث تستحق التقدير. في هذه الحلقة نسعد بالتعرف أكثر على تجربة بدر والاقتراب من بحثه وفكرته، والتعرف على رحلته في عالم الابتكار والتحديات وكل ما واجهه خلال مسيرته، وكيف استطاع أن يصل ببحثه إلى منصة دولية ويحصد هذا الإنجاز المميز. في البداية عرفنا بنفسك وعن المشروع وما الشيء الذي ألهمك التنفيذ.
1: أنا بدر سلطان غازي الروقي، متعلم ذاتي، لأني أؤمن أن التعلم الذاتي هو السبيل الوحيد الحقيقي لإرضاء فضولي العلمي. مهتم بشكل خاص بالهندسة والمواد المتقدمة وحل المشكلات البيئية باستخدام التقنيات الحديثة. مشروعي يتكلم عن تطوير مرشح هجين ذكي يعتمد على مواد نانونية. يتكون هذا المرشح من 3 مواد رئيسية، واللي هي البزموث فاندايت، الجرافين أوكسايد، والسيريوم كاربون كوانتم داتس. هذه المواد اجتمعت كمبوزد واحد بهدف إزالة أكثر من نوع من الملوثات في الوقت نفسه، مثل أكسيد الكبريت والنيتروجين وبعض المعادن الثقيلة مثل الرصاص. الفكرة بدأت من سؤال بسيط: لماذا نعالج كل نوع من أنواع التلوث باستخدام نظام منفصل، بينما يمكننا تصميم مادة واحدة قادرة على التعامل مع عدة ملوثات؟ من هنا بدأت أبحث عن مواد يمكن دمج خصائصها معا، إلى أن وصلت إلى هذا التركيب الهجين. الشيء اللي يلهمني يعني بشكل أكبر هو أن التلوث لا يحدث في صورة واحدة، ممكن أن نجد تلوث في الهواء والماء في الوقت نفسه، ولذلك يعني أردت أن أطور حلا أكثر شمولا وليس مجرد حل يعالج مشكلة واحدة.
0: حدثنا عن المشكلة اللي حلها وإيش اللي يميزه عن باقي الحلول.
1: المشروع يستهدف بشكل خاص مشكلة التلوث متعدد المراحل، خصوصا الملوثات مثل السلفر أوكسايد، النيتروجين أوكسايد، والهيفي ميتلز، خصوصا في الأنظمة البيئية الصناعية. الحلول التقليدية غالبا تعتمد على أنظمة أو مواد مختلفة لكل ملوث، ويعني هذا يدل إلى زيادة التعقيد والتكلفة واستهلاك الموارد. لذلك حاولت أن أجمع أكثر من وظيفة في مادة هجينة واحدة. ما يميز مشروعي هو الجمع بين 3 مواد نانونية لكل منها وظيفة مختلفة. البزموث فاندايت يساعد في الاستفادة من الضوء وتحفيز التفاعلات. الجرافين أوكسايد يوفر مساحة سطح عالية وخصائص تساعد في التقاط الملوثات. بينما المادة الرئيسية اللي قام عليها الابتكار، السيريوم كاربون كوانتم داتس، خصائص ضوئية وتحفيزية إلى عملية الأكسدة والاختزال التي تحدث بداخل هذه المادة، وهذه الخاصية تساهم في قابلية النظام للتجدد. من خلال النمذجة التي أجريتها وصلت النتائج المتوقعة إلى أكثر من 90% لإزالة بعض الملوثات من خلال

0: 30 إلى 40 دقيقة، مع انخفاض أقل من 6% من الأداء بعد 5 دورات محاكاة، وهذا يعطيني مؤشرا على إمكانية بناء نظام فعال وقابل لإعادة الاستخدام.
1: إيش التحديات اللي واجهتك أثناء العمل وكيف تعاملت معها؟
0: ممكن أقول أنه أكبر تحدي واجهني كان أني أتعامل مع نظام يجمع 3 مواد مختلفة، بالتالي ما كان الهدف فقط إثبات أن كل مادة تعمل بشكل جيد، لكن أنه إيجاد النسبة المناسبة بحيث أنه تعمل معا بكفاءة عالية. وأيضا كان من الصعب التعامل مع مشروع متعدد الخصائص لأنه يجمع بين الكيمياء، علم المواد، والهندسة البيئية، والنمذجة الرياضية. أنا تعاملت مع يعني هذه الحالة بتقسيم المشكلة إلى أجزاء صغيرة. بدأت بدراسة خصائص كل مادة بشكل منفصل وقراءة عديد من الأبحاث عن كل مادة، ثم درست كيفية تفاعلها داخل النظام الهجين، وبعد ذلك استخدمت النمذجة والمحاكاة using MATLAB لاختبار نسب مختلفة بدلا من الاعتماد على التجربة العشوائية. وهذا الشيء علمني شيء يعني مرة مهم في البحث العلمي، الفشل أو النتيجة غير المتوقعة ليست نهاية التجربة، لأني أنا خضت 5 سنين من التجارب، بعضها فشل وبعضها نجح، لكن الأهم أنه المعلومة اللي ساعدتني على أني أعدل الفرضية ولأني أوصل إلى أفضل تصميم ممكن.
1: ما هي التقنيات الحديثة اللي يعتمد عليها المشروع؟
0: بكل أمان أنه المشروع يعتمد على عدة تقنيات حديثة، من أهمها المواد النانونية الفوتوكاتاليسز، بالإضافة إلى استخدام مواد هجينة مثل الكربون كوانتم داتس والجرافين أوكسايد، لأنه عشان نطور المادة الهجينة هذه. أنا أيضا استخدمت ماتلاب في بناء النماذج الرياضية ومحاكاة أداء النظام، واعتمدت على نماذج حركية مثل السودو فيرست أوردر كينيتكس لأني أحلل معادلة إزالة الملوثات، بالإضافة إلى نموذج مونتو كارلو عشان أدرس احتمالية وتغيرات النظام. ولكن في مرحلة التحقق التجريبي بكل أمانة أنا الآن أبحث عن لاب يسوي يعني يرعى هذا البحث بحيث أنه يدعمه مختبريا. الفكرة بالنسبة لي مو أني أنا أستخدم تقنية واحدة فقط، ولكن أني أدمج تقنيات متقدمة مع النمذجة الحسابية للوصول إلى تصميم أكثر كفاءة.
1: هل تم تطبيق المشروع على أرض الواقع؟ وكيف كانت التجربة؟
0: في الوضع الحالي المشروع وصل إلى مرحلة التصميم والنمذجة والمحاكاة، وأيضا عملت على تصميم نموذج أولي ثلاثي الأبعاد يوضح كيفية تطبيق الفكرة عمليا، ولكن أنا أحرص صراحة على أني أفرق بين النتائج المحاكاة والنتائج التجريبية الفعلية، لأنه النتائج اللي حصلت عليها حاليا هي نتائج نمذجة مبنية على أساس علمي قوي مأخوذة من أبحاث علمية نشرت سابقا. المحاكاة أعطت نتائج واعدة بحيث أنها أظهرت إمكانية تحقيق نسب إزالة مرتفعة للملوثات خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا، وأيضا أظهرت استقرارا جيدا في الأداء عبر عدة دورات. هذه المرحلة بالنسبة لي كانت مهمة جدا لأنها أعطتني أساسا علميا لأني أحدد أفضل تركيب وتصميم قبل الانتقال إلى التجارب المخبرية الفعلية، مما يساعد في تقليل عدد التجارب غير الضرورية ويوجه العمل التجريبي بشكل أكثر دقة.
1: هل يوجد هناك خطط مستقبلية لتطوير المشروع؟
0: نعم، الخطوة القادمة بالنسبة لي gonna be the most important one. ممكن أنه يعني starting with أنه أصنع المادة الهجينة فعليا، ثم أني أجري يعني اختبارات مخبرية باستخدام تقنيات التوصيف مثل XRD لتحديد اللي هو التركيب البلوري. ممكن هذه من أحد أهم الحاجات اللي ممكن أسويها، وأيضا أني أختبر كفاءة المرشح على ملوثات حقيقية و under real circumstances. ممكن هذه الحاجات مرة مهمة، وبرضو أبغى أطور صراحة فكرة التجديد الذاتي للمرشح بحيث يمكن أني أستخدم العدة دورات مع ارتفاع الكفاءة وليس فقط أنها تبقى على استقرار. وعلى المدى البعيد أنا أرى أنه هدفي مو بس أنه يبقى المشروع مجرد بحث أو نموذج عملي أو فكرة، بل أن يتحول إلى تقنية قابلة للتطبيق في معالجة التلوث الصناعي والمائي والهوائي، وربما إلى منتج يمكن تطويره تجارياً.
1: وفي الختام تعرفنا اليوم على تجربة ملهمة للمبتكر بدر بن سلطان الروقي اللي استطاع أنه يحول شغفه

إلى المحافل الدولية يحتاج إلى طموح وإصرار وإيمان بالفكرة، كما أن تجربة بدر تقدم نموذجاً ملهماً للشباب، وتؤكد أن الباحث والمبتكر قادر على أن يترك أثراً حقيقياً عندما يجد في نفسه الشغف والدافع للاستمرار والتطور. ونحن في برنامج فرسان التمكين نؤمن بأن مشاركة مثل هذه التجارب مهمة، لأنها تفتح المجال أمام الآخرين للتعرف على قصص النجاح والاستفادة من التحديات التي مر بها أصحابها، وتحويلها إلى دافع للاستمرار وتحقيق المزيد من الإنجازات. وأكيد في النهاية نتوجه بخالص الشكر والتقدير للمبتكر بدر بن سلطان الروقي على مشاركته معنا وعلى إتاحة الفرصة لنا للتعرف على بحثه وتجربته في عالم الابتكار، وأكيد نتمنى له المزيد من التوفيق والنجاح. شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن الاستماع، نلتقي بكم في حلقة جديدة من فرسان التمكين، وإلى أن نلقاكم تقبلوا أطيب التحايا، مع السلامة. برنامج فرسان التمكين من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج عبد الله الحفيد.

0: فرسان التمكين.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: ديرتي حبيبتي،

قنطورة سيدة الوقت وحارسة المواسم. في بلدة لم تصنع من حجر فقط، بل من ذاكرة تدار بالشمس، وفي قلب العلا حيث التاريخ لا يكتب بالحبر بل ينقش على وجوه الجبال، تنهض الطنطورة لا كساعة حجرية بل كوصية من أجداد لا يعرفون النسيان. قيل إن الشمس كانت تطرق باب العلا كل يوم، لكن أحداً لم يضبط موعدها بدقة حتى ظهرت طنطورة بمئذنتها الهادئة تقف كأم تعرف متى يروى الزرع ومتى يحصد. ليست مجرد مجسم، بل هي ساعة من نوع لا يصنع بل يلهم. كان أهالي العلا ينظرون إليها كل يوم، إذا لمس ظلها ذاك الحجر علموا أن الشتاء جاء، وإذا تسلق الظل حد الطنطورة فقد آن أوان الحصاد. في زمن لم تكن فيه التكنولوجيا تعرف حتى اسم الوقت، كانت الطنطورة تحدث السماء وتقرأ الشمس وتمنح الأرض موعدها. واليوم لا تزال طنطورة واقفة، لكنها لم تعد تخبرنا عن الفصول، بل تخبر العالم عن حضارة قرأت الزمن قبل أن يخترع الوقت. طنطورة العلا ليست مئذنة بل قصة، وليست ساعة بل توقيع الأجداد على وجه الشمس.

يلي تحبون المشاعر تحكى ويعجبكم الموعود لو تردونه حياكم الله تسمعون المتكى قصة قصيدة والمثل والمثل المتكى.

أعزائي المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة

أعزائي المستمعين الأفاضل، في الشعر النبطي هناك مفردات شعرية استخدمها بعض شعرائنا الكرام في قصائدهم الشعرية، وأن هذه اللفظة غير دارج معناها عند الكثير من الشعراء ومتذوق الشعر، ونستوردها هنا للتوضيح وشرح معناها مع الشواهد الشعرية. من هذه المفردات مفردة المشاريف. المشاريف وهو أو المشراف هو الشيء المرتفع، كقول الشاعر محمد الدهمشي: من غير نادي فوق رؤوس المشاريف الصاحب اللي غاب ربي يعيده، وكقول الشاعرة النجلة: لك منزل يبقى برؤوس المشاريف شهان وكره عندنا راس قمة. أيضا أحبتي الكرام، من المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر النبطي مفردة المظاهير، وهي الإبل التي تحمل الهوادج والأمتعة، كقول الشاعر نومان الحسيني: الطير منا يا جنيبر غدا فوت يطرد حباري خم تالي المظاهير. ويقول الشاعر الفارس الشيخ شالح بن هدلان: شوري اليا هجت توالي المظاهير شلف عليها رايب الدم فاني. وتقول الشعرة الجازي: المطوني بوسط البياحة قبري على درب المظاهير طاطاه. أيضا أحبتي الكرام، من المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر النبطي كلمة المداغيش وهما الشجعان، كقول الشاعر عبد العزيز سليس: يقول سوقوه لديار الرجال المداغيش أمثال أبو ماجد وفالح وعكاش.

0: أعزائي المستمعين الأفاضل، نجدد الترحيب بكم مرة أخرى ونرحب بضيفنا الشاعر العزيز القدير مبروك بن ماضي، ونقول له سعدنا بتواجدك معنا، ويا هلا ويا مرحبا بك يا أبو فيصل في برنامج المتك.
1: حياك الله وبياك أخوي أبو محمد وأبرك السعادة.
0: الله يا ربي يبارك فيك، احنا سعداء الحقيقة بهذه الاستضافة الجميلة.
2: السابعة بتوقيت إذاعة الرياض. أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لآخر وأهم الأنباء، يقرأ الموجز على حضراتكم مشعل بن عبدالله المتيهي. خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرا ملكيا بترقية وتعيين 34 قاضيا بديوان المظالم. تحت رعاية أمير منطقة مكة المكرمة، محافظة جدة تستضيف منتصف شهر سبتمبر الجاري منتدى الصناعة السعودي 2026. وزير الاتصالات يناقش مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة تعزيز الشراكة الرقمية وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة. أكاديمية الإعلام السعودية بوزارة الإعلام تختتم برنامج القيادة الاستراتيجية ضمن مسار قادة الإعلام بلندن. صندوق التضامن الإسلامي يعقد دورة تدريبية حول الشباب والدبلوماسية الثقافية وتنمية مهارات القيادة. الغطاء النباتي يطلق أكبر حملة نثر بذور لتأهيل 350 ألف هكتار من المراعي الطبيعية دعما لمستهدفات السعودية الخضراء. هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية تشدد على منع الصيد في المناطق التي تقع في نطاقها. الشؤون الإسلامية بالباحة تنفذ أكثر من 14 ألف جولة رقابية خلال أغسطس الماضي. أكاديمية مهد تطلق تجارب أداء لاكتشاف المواهب في 16 مدينة حول المملكة. مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1440 سلة غذائية في مديرية الخب والشعف بمحافظة الجوف اليمنية. مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 24850 وجبة غذائية في قطاع غزة. الأمم المتحدة تحذر من تهجير قسري لأكثر من 33 ألفا فلسطيني في الضفة الغربية. انطلاق عملية التصويت في انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة. الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يدعو إلى تصحيح التمثيل الخرائطي للعالم وتعزيز التصوير العادل للقارات. أسبانيا تسجل أعلى درجة حرارة قياسية لشهر سبتمبر. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم موجزا لآخر وأهم الأنباء، نشكر لكم حسن وطيب الاستماع، في أمان الله.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
2: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.

يلي تحبون المشاعر تحكى ويعجبكم الموت لو تردونه حياكم الله تسمعون المتكى قصة قصيدة والمثل والنمو المتكى.

أعزائي المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة

أعزائي المستمعين الأفاضل، في الشعر النبطي هناك مفردات شعرية استخدمها بعض شعرائنا الكرام في قصائدهم الشعرية، وأن هذه اللفظة غير دارج معناها عند الكثير من الشعراء ومتذوق الشعر، ونستوردها هنا للتوضيح وشرح معناها مع الشواهد الشعرية. من هذه المفردات مفردة المشاريف. المشاريف وهو أو المشراف هو الشيء المرتفع، كقول الشاعر محمد الدهمشي: ما غير نادي فوق رؤوس المشاريف الصاحب اللي غاب ربي يعيده، وكقول الشاعرة النجلة: لك منزل يبقى برؤوس المشاريف شهان وكره عندنا راس قمة. أيضا أحبتي الكرام، من المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر النبطي مفردة المظاهير، وهي الإبل التي تحمل الهوادج والأمتعة، كقول الشاعر نومان الحسيني: الطير منا يا جنيبر غدا فوت يطرد حباري خم تالي المظاهير. ويقول الشاعر الفارس الشيخ شالح بن هدلان: شوري اليا هجت توالي المظاهير شلف عليها رايب الدم فاني. وتقول الشعرة الجازي: المطوني بوسط البياحة قبري على درب المظاهير طاطاه. أيضا أحبتي الكرام، من المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر النبطي كلمة المداغيش وهما الشجعان، كقول الشاعر عبد العزيز سليس: يقول سوقوه لديار الرجال المداغيش أمثال أبو ماجد وفالح وعكاش.

0: مبروك من ماضي ونقول لسعدنا بتواجدك معنا، ويا هلا ويا مرحبا بك يا أبو فيصل في برنامج المتك.
1: حياك الله وبياك أخوي أبو محمد وأبرك السعادة.
0: الله ربي يبارك فيك، احنا سعداء الحقيقة بهذه الاستضافة الجميلة لأنك قامة وهامة في ساحتنا الشعرية، متمنية أن تكون إن شاء الله حلقة ثرية بالشعر والإبداع. شاعرنا أبو فيصل لكل شاعر الحقيقة بدايات جميلة، نقول ما هي بداية الشاعر مبروك من ماضي أبو فيصل، وكيف كانت البداية ومن له الفضل في بروزه وتميزه ومن متى أثر؟
1: حياك الله وبياك الغالي. الحقيقة أنا والله ولدت في بيئة وعائلة تعشق الشعر الشعبي وتقربه،
0: جميل.
1: ومن ذلك الحين في عمر يعني صغير تقريبا 10 سنوات، وأنا طبعا يمكن أقول للشعر أيضا الواحد يكتسبه اكتساب من خلال ما أسمع يعني من الناس اللي حولي من أهلي وناسي وهم شعراء كبار، فتتلمت على هذا الأمر أو بديت، ثم بديت أنشر في الصفحات الشعبية في الجرائد والمجلات في عندنا في المملكة وكذلك في الخليج وغيرها. وأنت أحد الشعراء الكبار الذين أسهموا يعني في بروز هذه التجربة طال عمرك.
0: تستاهل يا شاعرنا مبروك ماضي، أنت شاعر عالم الحقيقة ونشاطك ملموس، فنشاطك أيضا يذكر وتشكر على جهودك الطيبة، دائما متواجد. شاعرنا مبروك الماضي بإبداعاتك الجميلة. شاعرنا مبروك الماضي أبو فيصل، ودنا حنا تسمعنا قصيدة من قصائدك وعلى حسب اختياراتك.
1: حياك الله الغالي. ذكرى ميلاد سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وقد كتبت هذا الأبيات.
0: تسلم طال، تفضل.
1: يقول: نهاية شهر أغسطس كل عام فال وطني زين، بداية مولد الأمة زهت بوجود قايدها، أمير من السياسة والطناخة ماخذ قسمين، لا والله إن طموحاته أبد ما هو محددها، نباهي فيه قادات الشرق والغرب لين الصين، وتز هذه الأمة وتفخر في مجددها، محمد بن سلمان الأمير الأخطل اليدين، كعام المعتدي كم ضربة للخصم سددها، وانا تسمو بأشعاري في مدح معرب الجدين، شبيهم عزي اللي أسس الدولة ووحدها، ومن مثل السعود الغانمين الناصرين الدين، ألا يالله تحفظ هذه الأسرة وتيدها،
0: آمين.
1: وطل يا رب في عمر الأمير الفيصلي، آمين. ودن بالعز سنينه بالخيرات مددها، كبار اقطابها العالم بعزم طويل مقتدئين، ان في رؤيته قدوه لدوله ماخذ بيدها، ان في رؤيته قدوه لدوله ماخذ بيدها.
0: سلامتك. صح الله سانك، قصيده طيبه في سيدي صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان اطال الله في عمره. شاعرنا مبروك بالماضي، كثرة وسائل التواصل الاجتماعي بأنواعها المتعددة هي ظاهرة حميدة بين الناس ومتذوقي الشعر، ما رأيك بها وما هي إيجابياتها وسلبياتها أن وجدت؟ طبعا من خلال تجربتك أبو فيصل.
1: والله يا أستاذي الحبيب، الحقيقة أن زمان كنا يعني لما يعني نرسل بقصيدنا إلى أقسام يعني محددة وعليها ناس ذو خبرة من مثلك وشرواك، وبالتالي تذهب القصيدة إلى مكان الصحيح وتقيم هناك. الآن يعني كل يرسل والمتلقي هو الذي يحدد هذا الأمر، فكثرة الأشعار هنا وهناك، وطبعا كثرة الشيء يعني تقلل من وهجة، وبالتالي يعني نحن نقول الشعر موجود ولكن ليس هناك منافسة كبيرة كما هو في التسعينات وما قبل الثمانينات، حيث كنا يعني نحتكم إلى صفحات يعني
0: أي ذاك الحين أبو فيصل الصفحات متعددة، يعني أسبوعية على شكل أسبوعي، بعضها شهري بعضها يومي في أحد الصحف، ونجدك ما شاء الله متواجد في هذه الصحف الجميلة. فالآن التواصل ما شاء الله يعني باب مفتوح على مصراعيه بأنواعها المتعددة طال عمرك.
1: أنا أقول إن كان يعني طال عمرك من وجود إنه هو اللي يبدأ الشاعر الجديد ممكن إنه يحظى أو إنه ينشر على طول بدون كنترول،
0: صحيح،
1: كما هو الأول إنه يعني
0: هو بالجوال الآن، بالجوال حط في أي أحد التطبيقات هذه وتنشر للجمهور ما شاء الله.
1: صحيح، أنا أقدر أقول إنه يعني زمان الورق أحسن من الآن، وكل شيء له يعني طبعا يعني طريقته، لكن ربما أني أنا من الناس اللي كانوا هناك وسعدوا بذلك الزمن.
0: نعم. صحيح.
1: الجميل والله.
0: صحيح صحيح، الله رب يعطيك العافية أبو فيصل.
1: الله
0: فيصل متعطشين لسماع الحقيقة إبداعاتك الشعرية.
1: أبشر،
0: الله يطول عمرك بالشرف والجنة.
1: نعطي أيضا في سمو سيدي.
0: تسلم.
1: يقول: عن العرب لا تسألوني

0: إلا عن شموخ بن سلمان ولطويق وسمو وخذوني رمز الشهامة عالي الشان مشاعر الحب يسبقوني يمه بأشعاري وللحان غيره أبد لا تمدحوني المدح حصري فيك حيلان والله لمحمد يصوني ويديم عزه كل الأزمان وتنظر إلى الروية عيوني وتخبر لي أشجار وأغصان
1: صح الله سيدي
0: سلامتك والمستمعين.
1: دائما أنا أسميك أبو فيصل شاعر الوطن. الله ربي يعطيك العافية.
0: الله يسلمك ما نجل من بعدك طال عمرك.
1: الله ربي يبارك فيك. شاعرنا مبروك بالماضي، ما رأيك بالمسابقات الشعرية وهل خدمت الموروث الشعبي؟ طبعا نرى المسابقات بأن لها دور كبير في إبراز الشعراء، نبي مرئياتك طال عمرك.
0: والله يا أخي هي طبعا جميلة وما في شيء وما في شك إن كثير من البرامج المعروفة يعني بدون ذكر اسم هي يعني ما شاء الله يعني عطت الشعر يعني زخم، ولكن في نفس الوقت أنا لا أحب المسابقات الشعرية التي ترتكن إلى طال عمرك إلى التصويت.
1: قصدك هدفها تجاري؟
0: يا سلام، هدف تجاري مادي. افترض اني شاعر يعني ولا عندي مثلا يعني نقول يعني ناس كثير يصوتوا لي، وبالتالي وانا شاعر يعني اكون قوي، ربما انا لا تسنح لي الفرصه بالبقاء في البرنامج للاسباب التي ذكرناها.
1: جميل جميل، يعني انت قصدك بان يكون هناك مسابقه محكمه من لجنه الحكام، لجنه المسابقه، هم اللي يقيمون النص الجميل.
0: هذا الصحيح.
1: الله ان شاء الله باذن الله منا اليهم ان شاء الله، وباذن الله القائمين على هذه المسابقات ان يتخذون هذا القرار الجميل في المسابقات الجميله والجديده.
0: المفروض كذا، وحتى اني انظر الى شيء اخر، ولكن بحكم ان هذه المسابقات يعني تظهر تلفزيونيا ان يكون مثلا تكون قصائد بدون اسم.
1: صحيح.
0: اسم معروف لدى اللجنه، وبالتالي يصير التحكيم يعني من الخبراء في الشعر من دون معرفه اسم الشاعر، حتى لا تكون هناك بعض النزعات مثلا نقول.
1: هو يكون بينهم يعني مشافهة بين الشاعر المشارك والأعضاء أعضاء المحكمين حتى يقيمون النص يعني.
0: صحيح.
1: الله يسلمك. ممكن تسمعنا قصيدة من قصائدك؟ ترى احنا محتاجين غزل يا أبو فيصل.
0: أبشر جاهزين.
1: سم الله يحييك.
0: دام القصيد اشتات والحرف مطعون،
1: يا سلام،
0: كيف أجمعه وانضم عقود القوافي، كيف أطرح همومي وانا كلي يشجون، كيف أقسم إحساسي ولا هو بكافي، كيف أضرب دفوفي وغني السلحون ونشتكي من طول ليل التجافي،
1: يا سلام،
0: في المحسب حسابي معك صرت مديون، دمعي ساوي في الغرام اعترافي، حبيبتي مدري بدونك وش أكون، أسأل وبي من حضرتك رد شافي، لا تقولي للهوى سر مكنون، من أجل ليلة قئس مر الفيافي، واصبح يلقب عقب حبه مجنون، لأنه عشقها وحبها حب صافي، لو من بالعذال بالحب يدرون، بعيوننا صرق المشاعر يشافي، معذور لمن صرت عاشق ومفتون، ولقيت بعيونك لسفني مرافي، لإني أحبك حيل وأهواك بجنون، وما أقدر أعبر عن شعوري بقافي، قلبي بحبك دائما الدوم مسكون، لا تسهري لا تقلقي لا تخافي، نامي وخلي للسهر ليل وجفون، وتأكدي إني معك دوم وافي، أقسم يمين الله ما خون ما خون، لو ينسك بدم الغدر في طرافي، قبلي كتب شعر الغزل ابن لعبون ومحمد القاضي وصقر النصافي، وأنا كتبته فيك والسبة عيون، صحت بي الهاجس وهو كان غافي، أقصد عيونك ما أدري كيف وشلون، لا سلهمة تسحر وكم من سنافي، شرواك
1: المستمعين
0: الغالي.
1: الله يطول عمرك.
0: حياك الله.
1: صح الله لسانك أبو فيصل، والجزالة في المعنى وحسن الصياغة والتصوير تكمن في هذه الأبيات الجميلة، وكعادتك تقدم الجديد والرائع في الشعر. شاعرنا أبو فيصل، أنت كتبت العديد من القصائد الجميلة النبطية ولقد تغنت بها حناجر الفنانين، نبي مرئياتك في هذه الأغاني التي غنيت، وتسمع نص من النصوص الجميلة التي غنيت لك.
0: حياك الله وضياك. والله يا أخي أنا الحقيقة في قبل شيء 30 سنة
1: كم
0: يعني 30 وكتبته عمري 30.
1: قصدك العمر كله إن شاء الله.
0: الله يطول عمرك يا محمد.

0: الله يحفظك.
1: تسلم.
0: ومن يسمع الحقيقة طبعا عندي أغنية شهيرة كما تعلم يا سيدي، وأنت سبق وما شاء الله يعني قلتها بصوتك الجميل.
1: تشرف لا ونشرتها بعد في جلة دنيا الشرق أبان الحقيقة تحرير صفحة الشعر. تسلم طال عمرك.
0: صحيح. فطبعا أغنية هي قال لها لولا المحبة، وبهذا المناسبة أشكرك أنك يعني سألت هذا السؤال، لأني أبي أذكر لمستمعين الكرام أن الأغنية ليس يعني مو لولا،
1: نعم
0: هي لو للمحبة،
1: لو
0: باب المفاضلة،
1: نعم
0: أها يعني باب المفاضلة، يعني أن لو للمحبة مقياس وميزان، يعني لا ما يصل مقياس حبك قياسي أن أنا أفضل هكذا مفاضلة، ولكن لولا هي يسمون لولا هذا من حروف الامتناع أو يعني حرف امتناع. لولا الله لهلكنا لولا لولا. فهو طبعا النص يقول لو للمحبة بين الأحباب مقياس، لا ما يصل مقياس حبك قياسي.
1: يا سلام.
0: وانت حبيبي مطمعي بين هالناس، لكن لك احساسك وانا لي احساسي، الحب واحد لكن الناس اجناس، حد يذكر العشره وحدهم ناسي، يا شوق روحي يلهو انسان حساس، يسكن خيالي يا بعد كل ناسي.
1: يا سلام.
0: كل من يحب يصبر ولا يجعل الياس، يعرف طريق القلب مهما يقاسي.
1: مهما يقاسي. الحقيقه حنا من خلال هذا البرنامج نقدم لك التحيه الجميله، والى الفنان الدكتور عبد الله رشاد الذي ابدع فيها هذه القصيده.
0: هذه طال عمرك من طبعا عبد الله رشاد كان له اغنيه، فهذه بصوت يعني قيثارة الخليج
1: نوال.
0: فنان نوال.
1: نعم. جميل جميل. الله يعطيك العافية يبارك
0: فيك. في نفس الألبوم. نعم
1: صحيح. شاعرنا أبو فيصل مبروك بالماضي، الأمسيات الشعرية هي حلقة وصل بين الشاعر وجمهوره، ما سبب عزوف شاعرنا مبروك بالماضي عن يعني أنا حنا نشوف مشاركاتك الجميلة في مختلف المهرجانات حاليا والمناسبات، فأنا أتكلم أن نبي أمسية خاصة لجمهور مبروك بالماضي، سبب يعني تأخيرك أو موافقاتك على هذه الأمسيات؟
0: والله يا أخي الأمسيات جميلة ورائعة، ولكن الشعراء كثر جدا يعني، ولا أقول والله أقلل من نفسي، لكن أنا ليس يعني في المقدمة يعني في من ذلك الأمر، فإذا دعيت إن شاء الله أني أستجيب يعني، والحمد لله مقتنع بما أنا فيه حاليا وسعيد، وإذا وجهت لي الدعوة من أي مكان.
1: تستاهل العلم طيب، لأنك شاعر ما شاء الله ودائما متنوع متعدد الأغراض ما شاء الله في قصائدك الجميلة. شاعرنا مبروك بالماضي، ما هي القصيدة التي لا زالت عالقة في ذهنك؟
0: والله هي طال عمرك أبيات يعني عن مبروك، يقولون يعني لما نهني نقول مبروك وهو في الأصح مبارك.
1: صحيح.
0: أنا أقول يوم يا الله يا رب تجعل لي من اسمي نصيب،
1: اللهم أمين،
0: وأكون مبروك ومبارك بكل الأمور.
1: يا سلام.
0: ويا رب لا تجعل الهقوات فيني تخيب، وادخل بشعري على كل القلوب السرور، أنا الشاعر اللي ظاهر ما يغيب، وأنا الشاعر اللي ما يحب الظهور، في زحمة البحث بشعاري على كل طيب، أسعى إلى الخير وأحارب جميع الشرور.
1: يا سلام.
0: أسعى إلى الخير وأحارب جميع الشرور.
1: اللهم أمين.
0: سلامتك يا غالي.
1: اللهم أمين. نص مفعم بالجمال والعذوبة وحبك وسبك، ولو بغريب عليك والله يا أبو فيصل. أبو فيصل شاعرنا مبروك بالماضي، هل تعد الأغراض الشعرية مطلوبة من الشاعر؟ نجد بعض الشعراء الحقيقة اتجاههم في الغزل فقط لا غير، شو يقول شاعرنا مبروك بالماضي؟
0: والله يا طويل العمر أنا أقول إن الأغراض الشعرية هي طبعا مستحبة وليس واجب، لأن يمكن بعض الشعراء لا يستطيع أن يكتب في كثير من المجالات، ونجد دائما يعني شعر الغزل أو هذا هو شعر يعني بسيط وسهل، وممكن يعني تأخذ راحتك فيه وتكتب، بينما الأغراض الأخرى قد تجد نفسك محصورا في مكان محدد يعني من خلال ذكر أشياء يعني كثيرة من أغراض الشعر.
1: ويتطلب من الشاعر الحقيقة معرفة هذه البحور وتنوعها فيها يعني.
0: يا سلام. هذا صحيح.
1: الله
0: هذا صحيح. من أجل ذلك أقول أنها مستحب إذا قدر الشاعر فهذا جميل.
1: جميل. جمل الله حالك. البرنامج بداية أهمني يا أبو فيصل، حنا والله ما شبعنا من سوالفك، نبي قصيدة قريبة لقلبك.
0: والله شوف أنا يا حبيبي الغالي يعني قلبي خضر.
1: جعل دوم إن شاء الله معشف كله بالروض الخضر.
0: فأنا أقول رغم الضمير اللي يحب التوبة،
1: يا سلام،
0: وإحساس قلب الواقع متنكر، أشعر بين إرادتي مسلوبة، ما غئ في الجنس اللطيف أفكر.
1: يا سلام.
0: القلب الأخضر والهيام عقوبة، منها يصير العقل شبه مهكر، ولا شفت لي قرون أميل الصعبة وأفرح لو كان المزاج معكر. الشعر لهبت علي هبوبة، أقرضه لايف وارتجله مبكر، يلي سمعت القول ذا غنوبة، أكون للي بصلح متشكر.
1: يا سلام.
0: أكون للي بصلح متشكر.
1: صح الله لسانك. هذه المعاني لها من إثراء الإبداع ما يميزك يا أبو فيصل، وبيض الله وجهك على حضورك الجميل وعلى
0: الحقيقة
1: استجابتك لبرنامجنا المثك. الله يعطيك العافية.
0: الله يحفظكم، شاكرا لك طال عمرك.
1: الله يربي يطول فمك. الساعة المباركة.
0: شكر الله لك.
1: أعزائي المستمعين الكرام، اشتهرت في مملكتنا الحبيبة العديد من الأمثال الشعبية، نستعرض معكم هنا بعض الأمثال الدارجة في حياتنا اليومية مع شرح المثل والشواهد الشعرية، ولقد اخترنا لكم هذه الأمثال. المثل يقول: حظك إن قام باعلك واشترالك، أي إذا استقام حظك وابتسم لك زمانك فأنك ستنال فوق ما تحلم به من غير أن يصيبك، أما إذا ما تقاعس حظك وتراجع نام فأن المصاعب دربك والمشاكل برفقتك أينما توجهت. يقول الشاعر محمد بن عون الشريف: إن جاد حظك باعلك واشترالك، فوائدة من كل الأبواب تأتيك. ويقول الشاعر مبروك بن ماضي: في بذل الأسباب اصبر ولا تجزع من اللي جرالك، إنك نصيب طق لجنابك الباب، إن قام حظك باعلك واشترالك. أحبتي الكرام، من الأمثال الشعبية أيضا: اللي ما يربونه أهل تربيه الدنيا والأيام، أي إن الحياة مدرسة يتعلم المرء فيها دروسا ومواعظ لم يعرفها في بيته وفي كنف أهله، فالحياة مرب لا يرحم والأيام معلم لا يتعاطف. ويقول الشاعر بديو الوقداني: وأنا مربي من زماني ومطواع، ربتني الأيام حتى تربيت. ويقول أحد الشعراء: ربتني الدنيا على فراق الأحباب، حتى غدا لفراقهم ابتسامة.

أعزائي المستمعين الأفاضل، نسلط معكم الضوء على إحدى أبيات قصائد الشعراء الذين لهم بصمة شعرية في سماء الأدب الشعبي، وتعد هذه الأبيات من كنوز الحكم. يقول الشيخ عبيد العلي الرشيد: الناس ما تسقيك لا صرت عطشان، ولا يشرب المضمى سوى من ذراعه، أضرب على الكايد اللي صرت بحلان، عند الولي وصل الحبل وانقطاعه، عيب على اللي يتقي عقب ما بان، وعيب انطمان النفس عقب ارتفاعه. أيضا الشاعر تركي بن حصين يقول: يموت الكريم ومورث سمعه ناموس، وتفخر عياله لا تطاره بناموسه، ويموت البخيل مورث للعيال فلوس، وتفرح عياله بعد ما مات بفلوسه. ويقول الشاعر صالح الناصر: ثلاث ودك يعرض الشخص عنها، الكذب وأعراض البشر والظلايم، وثلاث ودك يقرب الشخص منها، الصلح والإحسان والخير دايم. ويقول الشاعر فراج بن جفران: أحب كل الناس وأقدر الناس، ولا أحب أسبب للأوادم مضرة، ولاني بمتكبر ولا وطي الراس، ولا أشيل في قلبي من الحقد ضره.

أعزائي المستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة اسمحوا لي أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، وحتى نلتقي معكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة، تقبلوا خالص تحيات طاقم البرنامج من الإعداد والتقديم محدثكم راشد القناص، ومن التنفيذ والإخراج صلاح المطاوعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هناك حيث تلتقي ذاكرة الصحراء بزرقة الخليج، يقف شاهد صامت منذ عقود طويلة. برج لم يبنى ليكون حجارة فوق حجارة، بل ليكون عينا تسهر على المكان وقصة ترويها الأجيال. في الجبال يقف برج الطوي الأثري شامخا، كأنه صفحة باقية من كتاب الزمن. من هنا كانت العيون تراقب الأفق، ترصد القادمين من البحر وتتابع حركة القوافل والمسافرين، بينما كانت الرياح تنحت حكاياتها على جدرانه الطينية والحجرية. كل زاوية فيه تحمل أثراً، وكل شق صغير في جدرانه يخبئ سراً من أسرار المكان. حين تقف أمامه تشعر وكأن الزمن يبطئ خطاه، فتسمع همسات الماضي وترى صور الرجال الذين مروا من هنا والبحارة الذين اتخذوا من البرج علامة تهديهم إلى الطريق. وحول البرج تمتد الجبال الحديثة بنهضتها وحيويتها، ليبقى هذا المعلم رابطاً بين ما كان وما أصبح. إنه ليس مجرد برج أثري، بل ذاكرة ترتفع نحو السماء وتروي للأجيال أن الأرض التي تحفظ تاريخها تصنع مستقبلها بثقة أكبر. هنا الجبال، وهنا يقف برج الطوي الأثري، حارساً للحكايات وشاهداً على عبور الزمن. ديرتي حبيبتي، وفي كل معلم من معالمها نبض يحكي قصة وطن، وجمال يجعل الحكاية لا تنتهي.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا من القصيم من خلال مقهى ديرتي ومن المقهى نأخذكم في حديث نتناول فيها الإرث والموروث، نستعيد فيه الذكريات ونقلب في صفحات الماضي الجميل مع ضيوفنا في المقهى الأستاذ صالح المرشود مؤسس ومالك دار المرشود التراثي والأستاذة أم ناصر المهتمة بالأكلات الشعبية، معي أنا سامي شبرومي من الإعداد والتقديم ومن التنفيذ ريان الحربي ومن الإخراج متعب السليمي.

0: حياكم مستمعينا من جديد ومن المقهى. نرحب بضيوفنا، أولا الأستاذ صالح المرشود، مؤسس ومالك دار المرشود التراثي أبو تركي. حياك الله معنا في المقهى.
1: يا هلا، حياك الله أخوي سامي. يا هلا ويا هلا بك وبالمستمعين وكذلك زملائك، حياك الله. ونستعرض خلال هالدقائق إن شاء الله كل ما يخص التراث.
0: الله يحييك أبو تركي. أيضا مناصر المهتمة بالأكلات الشعبية، نقول حياك الله مناصر.
2: هلا بك، يا هلا والله، حياك الله أخوي، عافيك يا رب.
0: الله يسلمك أبو تركي. في البداية، عن علاقة صالح المرشود بالإرث والموروث، علاقة صالح المرشود بالتراث، متى بدت هذه العلاقة؟
1: والله العلاقة منذ الصغر، والحقيقة كنت أهوى التراث، ومن ناحية طبعا نقصد التراث يعني لا من 20 سنة، لكن هوايتي بالأشياء القديمة، وذلك من خلال تصوير الأحياء القديمة. أنا عندي صور قديمة، عندي بوم كامل عن الأحياء القديمة، عن الشوارع، عن مباني أزيلت، عن معالم أزيلت. هذه أحتفظ به لي الآن، صور يعني والله الحمد حتى أنها ما نشرت، أحتفظ به لي عندي. ومن هذا الشيء بدت فكرة عاد إيش اسمها اللي هي التراث، وبدأتنا حضر المزادات بالأسواق أو بأي مكان شدنا شوية التراث، وصارت عندي هالفكرة إني قلت إن شاء الله إذا ملكت بيت كبير بإذن الله أحط جزء منه أو وضع جزء منه محل التراث، والله الحمد تحققها

0: الشيء. الآن تقريبا لعشرين سنة واملك لله الحمد اللي هو المتحف، والمتحف ولله الحمد، ولله الحمد أكثر من 7000 قطعة ولله الحمد كلها متنوعة.
1: جميل، لما نتكلم عن المتحف إن شاء الله بالتفصيل. خلنا نبدأ عن عن عن عن سر البداية.
0: سر البداية مثل ما قلت لك، كنت مولع بالأشياء القديمة، يعني أحب المباني القديمة، شو اسمه يوم حنا كنا بالحارة، البيوت الطين القديمة، حنا على ما يقولون الأسواق الضيقة، وكنت أهوى هالشيء ذا من زمان. يعني الحقيقة أنا لو شفته حتى وأنا ماشي أشوف بيت طين قديمة وكذا يستهوين أقف عنده وأخذ له صورة.
1: جميل، أظن المباني القديمة فيها قسم عندك في المتحف.
0: نعم عندي صور لها. نعم عندي ركن
1: وقسم خاص في المتحف.
0: وقسم خاص بالمتحف. نعم
1: جميل. طيب بالنسبة لو تكلمنا عن عدد القطع الموجودة عندك بالمتحف،
0: يفوق ولله الحمد من محصية أنا الآن، وتقريبا 7000 قطعة الآن إن شاء الله جاري استخراج رخصة للمتحف.
1: تمام بتركي، أنت يعني ما شاء الله تبارك الله في المتحف، يعني ومن خلال زيارتنا للمتحف يعني شفناك ما شاء الله قسمت المتحف لأقسام مختلفة ومتنوعة.
0: ما في شك، نقول عندي بالمتحف يعني نقول حطينا سوق مصغر، مثل سوق ببريدة قديم أنا حطيته سوق مصغر، طبعا يضم بقعة الحارة، يضم دكان الخراز، وهذا دكان خاص كان للوالد متوفي الله يغفر له قبل 34 سنة، وأنا أخذت كل اللي بالدكان ووضعته عندي، وكذلك نجارة، كذلك النفتيها اللي ما يخص النساء والأطفال، وكذلك الأواني المنزلية، وكذلك الحدادة، وكذلك دكان حلاقة، وكذلك الآن هو الأخير وضعته وعلى وشك ينتهي ولله الحمد اللي هو صائغ الذهب، يعني أكثر من 8 محلات ولله الحمد والمنة.
1: 8 أقسام نقدر.
0: 8 أقسام.
1: ما شاء الله تبارك.
0: نعتبره نقول دكان أو محل، هو شفته كأنه سوق مصغر.
1: ما شاء الله تبارك الله. أرجع لك أبو تركي، لكن أروح شوي لمناصر. مناصر.
2: هلا بك يا هلا والله أخوي.
1: مناصر يعني ما شاء الله تبارك الله، أنت يا مناصر يعني المهنة اللي أنت تشتغلين فيها يمكن هي من أقدم المهن، يمكن اندثرت كثير لكن ما زال البعض محتفظ فيها، وهي يمكن بالتحديد هي صناعة السمن ومشتقات الحليب وما شابه ذلك.
2: نعم صحيح.
1: اسلمي.
2: تسلم والله. قلت أنا في صناعة السمن والإقط وهذا كل والحليب كل، يعني الناس الحين تبحث عن الشيء المميز، يعني الشيء اللي القديم الأصلي اللي ما فيه مصانع ولا هو شغل مصانع، شغل السعوديات وارثين عن أمهاتنا وجداتنا، فالناس تبحث عن الشيء هذا.
1: جميل. والبداية أم ناصر كيف كانت البداية ومن وين تعلمتيها وكيف حبيتيها؟
2: والله البداية أنا صراحة كنت أعشق الشيء هذا وأنا صغيرة، يعني كنت أحب السمن وكنت أشوف جدتي الله يرحمها وهي تسويه، كنت أقف معها وأشوف المراحل اللي هي تتعب فيها علشان تطلع بالسمن، فكانت المراحل يعني رغم القلق أول لكن وصعبة إلا أنه يطلع سمن مرة لذيذ، يعني كانت أول شيء تحلب الغنم، بعدين تنظف الحليب من الشعر من أي شيء، يعني بعدين تروبه المكان دافي، بعدين تحطه المكان بارد، بعدين تخضه، بعدين تطلع الزبدة تخضه، تخيل يعني الفجر علشان البراد يصير المكان بارد وهي قاعدة تخض يكون بارد بحيث أن الزبدة تتجمع وكذا وما تجي حرارة، ما تميع الزبدة أثناء الخض، بعدين تطلع الزبدة، بعدين تميعها على النار، نار هادية شوي لين يطلع السمن، فكنت أنا معها بالمراحل هذه كلها وعشقت يعني عشق للشي هذا، والحمد لله يعني أنا وأختي اللي بالعائلة حافظنا على هالشي، أمي صح بعد جدتي وأهملت أمي الشغل لكن حنا حبيناه ما نسينا الشيء هذا وحنا صغيرات، فاستمرينا إلى اليومك هذا وحنا عاشقين لهالشيء وطورناه والحمد لله يعني إلى ما زال معنا وصار الحمد لله باب رزق لنا بعد.
1: ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله.
2: والله الحمد لله.
1: والله المراحل طويلة ومتعبة شوي.
2: جدا متعبة لكن فيها عشق وحب وما أدري صراحة يعني، وراحة نفسية لما تشوف المرحلة اللي خلص في المرحلة اللي بعدها، بعدين تطلب النتيجة هذه، وشيء مميز والناس تحبه والناس تبحث عنه، شيء يفرح صراحة.
1: طيب أم ناصر، يعني يمكن اللي يشوف السمن أو يشوف الزبد يعتقد بأن الموضوع سهل جدا، ما يعرف أنه مر بمراحل كثيرة، لكن أنت بداية تعلمك لهالمهنة كم كان عمرك تقريبا؟

0: منطقة القصيم والرياض وبعض دول الخليج. أنا صرت شوي معروفة للزباين جميع مناطق المملكة تقريبا، وبالكويت وبالإمارات وبقطر.
1: ما شاء الله تبارك والله، مثال يحتذى مناصر
0: ما شاء الله. الحمد لله.
1: طيب وش أبرز المنتجات اللي أنت تقدمينها؟ لو قلت مناصر وش تقدم؟ سولفي لي وش تقدمين؟
0: والله في المركز الأول أقدم السمن البلدي، سمن الغنم. المركز الثاني الإقط، بعدين يجي بعدها الزبدة واللبن، ويجي بعض الأكلات الشعبية، الكليجة، الفتيت، المعمول بالتمر، كل هالشغلات.
1: أو تطور الموضوع، تعديتي مشتقات الحليب وتحولتي المشتقات البر وما شابه ذلك.
0: نعم صحيح. أي والله
1: ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله.
0: هذول اللي بديت فيهم صراحة بعد ما صار عندي محل، يعني بديت أدخل الكليجة، أدخل المعمول، أشوف الناس تسأل يعني عندك كليجة شغل منزلي. وصراحة تعاونت مع واحدة يعني أم خالد، يمكن لها 40 سنة في الكليجة، في صناعة الكليجة معروفة في القصيم، فتعاونت معها وصار محلها جنب محلي والحمد لله. يعني صرت تعلمت منها بعد كيف تسوي الكليجة وتسوي قدام الزبون وتسوق لها وتسوق لي، يعني عادي الحمد لله. يعني وكليجاها يعني نفس الكليجة الأولى.
1: طيب.
0: النظام الأول يعني اللي ما يدخل معها لا بيض ولا يدخل معها أشياء ثانية، يعني الكليجة القديمة.
1: ما شاء الله تبارك الله، الله يطرح البركة. أم ناصر أم تركي تسمحون لنا بنطلع فاصل ثم بعده نواصل. مستمعين الكرام بنطلع فاصل ثم نعود لنواصل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد من المقهى من هنا من القصيم، وأكيد نجدد الترحيب بضيوفنا الموجودين معنا هنا في المقهى، الأستاذ صالح المرشود مؤسس ومالك دار المرشود التراثي، وأم ناصر أحد المهتمين أو المهتمات بالأكلات الشعبية. أبو تركي، خلنا بعود شوية للتراث والإرث والموروث. أبو تركي، لو تحدثنا عن اهتمام الجيل الجديد بالتراث والإرث والموروث، أكيد يزورك كثير من الشباب، يحبون يتعرفون على الإرث الموروث، يحبون يسألون عن بعض التفاصيل.
1: ما في شك، عندي زيارات للمتحف، وخاصة يوم السبت. السبت أنا أفتح من الساعة 9:30 الصباح حتى أذان الظهر، ومن بعد صلاة العصر حتى أذان المغرب، وفيه إقبال، والله في إقبال حتى من الشباب الصغار، ويجي حتى بعضهم يقول أبا ألتقط صور، لو تكرمت وش عندك من قديم، أنا أبغى بريق، أبغى بيلات، أبغى دلال، أبغى سيف، أبغى شيء، يقول أكمل عزبتي. وكذلك والله الحمد كبار السن يجون ويرتاحون بالمجلس، ولله الحمد. وبرضه نتجاذب أطراف على مقال الحديث كله عن ماضي أبائنا وأجدادنا،
0: تعدوا للذكريات.
1: نعم، نعود للذكريات القديمة.
0: ما شاء
1: حتى
0: الله.
1: والله بهالفايت جاء واحد لمي كان يبيع دكان قديم، وشاف البقال يعني الحقيقة، والله يعني ما يعني مش أقولك ضرفت والله دمعاته عيناته عندما شاف البقال. يقول تذكرت يوم كنت أنا في قبة رشيد، الكلام ده يقول قبل 60 سنة.
0: الله.
1: وشاف بعض الحلويات، شاف البسكوتات وبعض لا لا لا شو اسمها العلب القديمة، وشاف يعني الحقيقة شيء يتذكره يقول يوم أنا بعز شبابي، الآن عمره 80 أو 82 يزوره. يقول تذكرت يوم أنا كنت شاب مع الوالد، عمري 22 21 وأنا أبيع معه، والحقيقة إنه حتى قال لو تكرمت صورة مع ذا وري عيالي وري أحفادي. قلت الله يحييك، تفضل، وصورته فيديو وصورة.
0: أنا باقف شوي عند البقالة.
1: سم.
0: طبعا أنا تشرفت أمانة في زيارة المتحف، ويعني واستمتعنا في الكثير من محتويات هذا المتحف، لكن بالفعل البقالة يمكن أو الدكان القديم يعني تشد أكثر وأكثر. خلنا نسولف شوي عن أبرز المنتجات الموجود فيها. يعني
1: طبعا فيها الكثير ولله الحمد، انقلنا من ناحية لا لا لا سواء الحلاو أو نقول من البساكيت القديمة أو نقول من علب الشواهي القديمة. يعني فيه عندي علبة توجد الآن كملت 61 سنة مختومة، أنا أحب الشواهي المختومة، يعني العلبة المختومة. وش اسمه بالنسبة للبقالة، وضعت كل نقول العلب القديمة أو المتميزة بهذه البقالة، وحطيت ركن للبسكوت، حطيت ركن للحلويات، ركن أو نقول ثلاجة قديمة بما فيها الأيس كريم القديم على أشكال مجسمات، المشروبات الغازية اللي هو زي

0: المشن، الكندراي، الأورنجينا، البيبس كولا، التيم، كل ما يخطر على بالك. ولله الحمد كل مختومه قديمة، ولله الحمد والمنه. السمن بأنواعه، حتى كان يباع هذا حق الأنف، عندي شدة كاملة، أنواع الكباريت. على فكرة الكباريت فضل الله وشكره جمعت ولله الحمد أبرز أنواع الكباريت، جمعت 1200 نوع كل واحد مختلف عن الثاني.
1: ما شاء الله. طيب باقي بشوي، أنت قلت عندي السمن بأنواعه، يعني في ارتباط بينك وبين مناصر، يعني وش أدوات السمن؟
0: سمن قديم كان اللي هو يسمونه أبو ملعق وشوكة، وملعقتين، أبو تليفون، هذا كان أغلبه كان يجي من خارج المملكة. يعني عندي علبة هنا كانت تجي السمن، يجي من هولندا على تاريخ 71 هجري، يعني أكثر من 70 سنة.
1: ما شاء الله. أم ناصر تعرفين السمن هذا، مر عليك؟
2: والله سمع به كثير، فالناس اللي يخافون من الغش يسألوني دائما، يقول لا يصير أبو ملعقة وشوكة. قلت والله أبو ملعقة وشوكة من فضل الله ما عمره دخل بيتي ولا شفته، لكن أسمع به والله كثير.
1: وليش؟
2: ما أذكر
1: ليش؟
2: أسمع بكبير من الزباين، يعني كان يقولون يعني ما يبون شيء مستورد، يبون شيء بلدي.
1: أها تمام، هذا مستورد.
2: إيه هذا أنا اللي أعرف من الناس إنه مستورد، يعني يلقون أتوقع في البقالات من أول.
1: وش يفرق بين سمنكم ويعني مصنع، يعني هو ما هو طبيعي؟
2: لا هو طبيعي بس مصنع، جاي يعني من شركات من برا. أنا والله ما أدوني صنع صراحة.
1: أها يعني.
2: ولا كنت شفته والله، لكن أسمع به كثير، يعني الناس لما يشترون مني يقول لا يصير أبو ملعقة وشوكة، يعني بعض الناس كذا يعني. لا والله أنا صراحة ما أعرفه، يعني
0: قصد الناس تقول مو بصري فعلا، بعض المستوردة ما يكون أصلي، في بعض نقول داخلهم ببعض المواد الأخرى.
2: غنمهم تختلف عن الغنم النجدية والبلدي، هنا يختلف المستورد، يعني يصير حتى البنى طعمه غير، الزبدة غير.
1: تمام. أم ناصر،
2: مو عندنا أبدا.
1: أم ناصر تمام، بالنسبة أنت تكلمتي عن الغنم وعن الزبدة وعن غنمنا والغنم النجدي، الآن النوع الغنم يتغير موضوع المذاق الزبدة ومذاق السمن؟
2: نعم يتغير،
1: وحتى غذاء الغنم، يعني لو تغير غذاء ويتغير طعم السمن والزبدة؟
2: اي طبعا، احيانا يصير الغنم مطقوقه ابر وكذا، يعني وقتها ما نحلبها ابد ولا نقربها الا بعد 6 شهور، يعني ولازم يكون مراح الغنم برضه نظيف، والغنم تصير شعرتها زينه. معروف الحال ان الغنم النجديه ترى لبنها غير ولحمها غير،
1: والله شغل كبير
2: يعني. على المستورد نهائي حتى بالسعر يفرق ترى.
1: ما شاء الله تبارك الله. والله الموضوع احنا نحسبه سامن وبس، الموضوع صار يعني قبله تجهيزات وامراح واكل وغذاء.
2: اي نعم اي والله
1: جميل.
2: طيب واقول لك الحلال النجدي يعني صراحه مميز.
1: جميل.
2: طيب يختلف عن المستورد، يختلف عن الاردني، يختلف عن السوري، يختلف عن الساكني، يعني مره مختلف كثير.
1: جميل. طيب بالنسبه للسمن، السمن البقر يختلف عندكم عن سمن الغنم من ناحيه الطعم او من حيث انتاجه، طريقه انتاجه، طريقه
2: طبعا. نعم يختلف، هو طريقه الانتاج والحلب والترويب ما في فرق ابد، لكن زبده البقر تجيك صفراء، يجيك سمنها اصفر واكثر وكميات اكبر، مو نفس الغنم. الغنم احيانا يجيك قليل، انا يعني قاعد كم مثلا اسبوعين عشان اجمع 15 كيلو زبده، فال 15 كيلو زبده تطلع لي 10 كيلو سمن. فالبقر لا، البقر يعني عادي حلبها كل يوم واروب كل يوم واخب كل يوم، يعني ما شاء الله البقر انتاج اكثر وفي السعر اقل.
1: واقبال الناس؟
2: اقبال الناس والله حلو، يعني لو صار سمن بقري بلدي عليه اقبال كبير والله.
1: تمام. لكن بالنسبه
2: دائما الزباين انا والله عندي يحرصون انهم ما يقربون شيء مستورد.
1: تمام.
2: كلهم حريصين على الشيء البلدي.
1: لكن الغنم يرغب أكثر من السمن البقر صح؟
2: نعم يرغب أكثر وأغلب السعر وكمياته أقل من البقر.
1: أها يمكن يكمن بصعوبته شوي استخراجه.
2: أي نعم استخراجه، وأحيانا الغنم تصير مضاريع ولا دفيع وكذا، فيصير تأخذ فترة ما تحلب ولا شيء إلا ما تولد الغنم، يعني بيلا شغلة يقف فترة ويرجع وكذا.
1: طيب والمراحل هذه كلها أنت تسوينها مناصر، أنت تحلبين وأنت تروبين وأنت؟
2: لا والله صراحة أنا اللي حلبون عندي العمال وفوي معهم، بس إني أنا لا جابوا لي الحليب خلاص أبدأ أنظفه، أبدأ أعقمه، بعدين أروبه، بعدين أحطه مكان دافي، ولا روب وشفت راب يعني صار زي الزبادي كذا، حطيته بالثلاجات، بعد ثلاجات دخل الخضروات يعني قلب الخضار تقريبا 40 دقيقة إلى ساعة تحت تكييف تحت براد، بحيث إنه يصير بارد وهو يخض فتجتمع الزبدة، لما تطلع الزبدة تجتمع تصير سايحة مع اللبن. بعدين لا وقفت جمعت الزبدة بآلات معدنية ونظفتها من اللبن وحطتها بالثلاجة.
1: ما شاء الله.
2: بعدين عاد إيه رتب اللبن، وبعدين قاعدة أنا جمعت الزبدة مثلا 15 كيلو عاد أروح أميع الزبدة وقشدها، ولا برد السمن حطيته في المعون حق السمن.
1: ما شاء الله.
2: كذا يصير جاهز.
1: أبغى أقف شوي ومناصر عند ال عند ال حنا نسميها البقل، في ناس يسمونها لقط، في ناس يسمونها المضير. وش وش أكثر شيء اسم دارج؟ ولا كل منطقة لها اسمها؟
2: كل منطقة لها اسم. في ناس يجون يقولون أعطينا القط، أصير أنا عارف القط اللي هو البقل، المضير بعض الناس يسمونه المضير، هو له ثلاث أسماء بقل ومضير وقط.
1: وكله ويزين من البقر ويزين من الغنم صح؟
2: نعم إيه يزين من الغنم، لكن برضه زي ما قلت لك حق الغنم أغلى.
1: حق الغنم حتى
2: اي نعم. والبقل هذا من لبن الغنم، اذا طلعت الزبده وصار عندي كميات كبيره من اللبن عاد اروح اطبخ اللبن هذا على نار هاديه، يقعد تقريبا الى ساعتين 3 ساعات على النار ومع تحريك خفيف ومستمر لين تجتمع زي العجينه البيضه كذا تصير لتيحه يعني.
1: يا سلام.
2: لا بردة اللتيحه عاد اروح اشكله على شكل البقل وأنشره بصحون كبار وحطه بالشمس من بدري من الساعة 7 إلى الساعة 9، بعدين خلاص أدخله عن الشمس ما أخليه على شمس حارة قوة.
1: ما شاء الله.
2: أدخله بالظل، إيه أدخله بالظل يقعد يوم، من بكرة عاد أحطه بالعلب ولا أحطه بالأكياس.
1: ما شاء الله. وعليه إقبال أعتقد البقل خصوصا في الشتاء ولا لا مناصر؟
2: جدا جدا في الشتاء وفي الصيف البقل ما يقف سوق ابد.
1: حلا الاولين نقول
2: مره اي والله يعشقونه كثير، حتى والله يجيني رجال معهم عيال صغار بابا نبغى بقل كذا يعرفونه.
1: واشوفه ما زال حتى الان يمكن البقل ما زال حتى الان يحتفظ يعني بقيمته ويحتفظ يعني باقبال الناس عليه، يعني تشوف في كثير صحيح. من المناسبات تشوفينه يقدم البقل.
2: نعم صحيح، لأن مفيد ترى، بكتيريا نافعة يعتبر، وفي ناس كثير معه ما تقدر تأكل السمن فيأخذون بقل، يعني بعضهم يقول أنا السمن أحبه لكن عندي مشاكل الكوليسترول وكذا فيأخذ بقل يأخذ أشياء ثانية.
1: جميل. أبرجع شوي
2: تحبون الشيء القديم.
1: جميل. أبرجع شوي للسمن أم ناصر. بالنسبة للسمن في سمن في سمن معزة وفي سمن ضان صح؟
2: صحيح.
1: في اختلاف بينهم ولا هم نفس الشيء؟
2: لا هم نفس الشيء، لكن الضان حنا نحلبها الحال نروبها الحال، المعزة يعني تقريبا أصح
1: أصح
2: ومميز وأكثر بياضي، زبدة تجيك مرة بيضة وناعمة وحليبها مفيد
1: ماشي.
2: ففي ناس ما يستخدمون إلا يقول أعطينا حليب ماعز، سمن ماعز، زبدة ماعز.
1: ما شاء الله تبارك الله، الله يطرح البركة.
2: يعني طعمها يفرق ما تتخيل، خاصة زي ما قلت لك المعزة العرضية اللي هنا بنجد والمناطق النجدية يعني شيء مميز.
1: ما شاء الله ما شاء الله. برجع لك أيوة. أبو تركي يعني ما شاء الله تبارك الله، أنتم من خلال يعني دار المرشود التراثي يعني ما شاء الله تبارك الله عندكم بالمتحف أحيانا تقيمون بعض المزادات وأيضا تحضرون بعض المزادات، خلنا نسولف شوي عن المزادات التراثية.
0: والله المزادات على مستوى القصيم الحقيقة جيدة، يعني عندك كذا سوق، عندنا الآن مقام نقول مؤقت لأن لا يوجد الآن مكان مزاد الحقيقة ببريدة، وعرضنا هالشيء على سمو الأمير عندما جمعنا جزاه الله خير عنده في الأمارة مكتبه، جمع جميع ملاك أو نقول هو ملاك هوات التراث بالقصيم فوق 50 ما شاء الله نفر، وعرضنا عليه مطالبنا ومن ضمنهم المزاد. وقال أبشروا ويكون خير وبإذن الله إن إن شاء الله إن الأمور زينة. ووعدنا بقى الشيء الكثير ولله الحمد، وصار اجتماع ولله الحمد موفق واثمر ولله الحمد بإذن الله.
1: ما شاء الله.
0: اسمها ملاك المتاحف في القصيم.
1: تمام، تقصد أنت اجتماع الرابطة اللي صار إطلاق
0: رابطة اجتماع الرابطة الأخير؟ نعم.
1: إيه ما شاء الله. إيه نعم. تبارك الله، جميل. طيب بالنسبة للمسادات، يعني أنا يقولون إن هواة التراث ما يبيعون.
0: والله بعضهم ما يبيع الثمين، الثمين الحقيقة يخليه عنده اقتنع مهما أعطوا مثل المشتري من دراهم، هذا يصير غال عليه. ولا أنا عندي أشياء ما أبيعها ولا الحمد، أنا عندي الآن يعني بدون يعني بريق الحقيقة محتفظ به، جابه الله يعني رخيص وذا، الآن بفضل الله وشكره فعلا واصل عندي 4000 ريال ولا أبيعه. بريك هو طبعا غضار
1: ما شاء الله
0: مميز كحلي شعله، لأنه المطلوب الشعله والكحلي ذا عند أهل التراث وخاصة عند أهل الغضار ما يعلى عليه.
1: جميل. طيب أنت تروح تحضر مزادات؟
0: أحضر مزادات مثل ما قلتك، مزاد في بعنيزة بمسوكف، مزاد بالمجلس القديم اللي هو حق محافظة المذنب، أحيانا بحايل، أحيانا بالخرج، أحيانا بمزاد بالبدايع، وكذا محافظة. من ضمن عندنا مزاد اللي قلت لك الآن مؤقت متحف أخونا وزميلنا علي دبيخي أبو سليمان.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: يقام كل آخر خميس من الشهر الميلادي
1: المزاد هذا،
0: كل آخر خميس من الشهر الميلادي.
1: ما شاء الله تبارك.
0: وحنا الآن ننتظر إن شاء الله، بس بإذن الله يكون إن شاء الله لنا سوق
1: وفرصة، يعني أنكم أصحاب المتاحف وهواة التراث تلتقون،
0: تلتقون مع بعض. نعم، وانت شاوف ونجلس سوا وانت قهوة سوا، وكل واحد يشوف وش ما عنده، وكل واحد يجيب شيء إذا عنده يعني شيء حصله مثل مزاد، ويجي ويبيع مزاد بريدة علشان يجيب له يعني مكسب طيب ويبيع.
1: وهو بالنهاية هو محفوظ بينكم، محفوظ
0: محفوظ بيننا. نعم، ما في شك. وعلى ما قلت لك الماضي أو قصد التراث والله جميل جميل، وكذا واحد يجي والله لمي يقول أبو تركي والله الحقيقة أنه ترتيب جميل، سواء أنت أو عند غيرك يقول نشوف المتاحف، يقول متعوب عليها، متعوب عليها بالحيل بالحيل.
1: ليش في ناس أبو تركي إذا دخل المتحف وبدأ يتجول بين هالقطع الأثرية والتراثية؟ نعم. الجميلة، ليش تحس أنه يرتاح نفسيا؟
0: ما في شك.
1: وش السر؟
0: السر أنه تذكر الماضي، خاصة أبو 60 سنة 70 سنة، تذكر أيام أباء وأجداده، أيام الحارة، أيام بيته، أيام البيوت الطين، أيام المحلات القديمة. ها، وهم يروح الركن عندي التعليم، أنا عندي ركن تعليم خاص بالكتب نوادر ولله الحمد. تصور عندي كتاب الآن يسام 3000 ريال
1: ما
0: كتاب
1: شاء. ما شاء الله.
0: إيه. أقول لك ومع ذلك يعني لا راح، وشاف الكتب القديمة ذي، وتذكر أيام الابتداء، وتذكر أيام المدارس، وشاف التغذية المدرسية التي ناشت في عهد الملك فيصل عام 91 إلى 1401، وهي من قبل حكومتنا الله يحفظهم، وهم يعطونا الطلاب، اسمها التغذية المدرسية، عندي جزء منه أو نقول كاملة والله الحمد.
1: عندي تكون منه، اشرح لي التغذية المدرسية.
0: التغذية المدرسية هذه لحقنا عليها، هذا كرتون يصير فيها احيانا يجيبون لك علبه فيها فول، ها
1: تمام،
0: مع نقول شو اسمه
1: اسلم
0: قطعه شابوره، مع فول سوداني، مع جبنه، مع عسل، كل يوم بيوم تلقى يوم السبت، يوم الاحد، يوم كانت الدراسه السبت، السبت الاحد الى الاربعاء، كل يوم. وحتى الكرتون يختلف لونه عن الاخر
1: ما شاء الله،
0: ويختلف حتى التغذيه، تسوى بقى لها قيمه
1: ما شاء الله تبارك الله. زميل المنفذ يسأل، أن يقول اسأل أبو تركي وش أندر قطع عند أبو تركي؟
0: والله عندي والله الحمد عدة قطع نوادر.
1: نبي الأندر.
0: الأندر
1: أدري أن التراث كلهم عينين في راس بالنسبة
0: للمالك. الأندر بحكم أنه لوالدي اللي هي الساعة وبيته، بيت البيت حقه، البيت حقه يعني أنا أبالغ إذا قلت له الآن 75 سنة.
1: الساعة هو بيته،
0: البيت هي بيت يعني نقول من خشب يصلح أثل وفي قزاز، هذا للوالد. يعني ناس دخلوا على قال البيت لحاله يعني من دون مبالغة والله، قال البيت لحاله 4000 ريال يعني من خشب، لو تشوفه عادي يعني لو تشوفه بالسوق ما شلته، ومع ذلك يقول أنا لي السوم 4000 ريال والساعة الحالة 2000 ريال
1: ما شاء الله تبارك
0: الله. هذه للوالد وعليه ترى تاريخ عالية، الآن له 73 سنة هالساعة ولله الحمد منه، تعبت عليها حتى رحت به المصلح واشتغل عليها واشتغلت
1: ما شاء الله تبارك الله. ايضا عندك قسم للسلاح؟
0: نعم عندي قسم للسلاح، قسم للعملات، وخاصة عملاتنا السعودية من عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، ثم سعود، ثم فيصل، ثم خالد.
1: كيف قدرت تجمع هذا
0: كله؟ والله الحمد منه أصول عندي، والله الحمد العملات يعني الحالة أقدرها من فضل الله وشكره إلى 60,000 ريال.
1: ما شاء الله تبارك الله، جميل. أم ناصر، بس برجع لك شوي قبل ما نخلص. أم ناصر، بسألت أنا سؤال، يمكن إحنا نسأله السؤال هذا في الغالب كل ضيوفنا. عادة قديمة تتمنين أنها تعود، عادة قديمة عشتيها في يعني في طفولتك مع جدتك مع أهلك، في عادة أكيد في عادات قديمة يعني في بالك ودك أنها تعود؟
2: والله اللي أتمنى دائما أنه يعود ولا ذكرته، يعني أتمنى أنه يرجع صدق البيت المسلح القديم، نفس بيت جدتي بمزرعة، الحلال حولك، النخل، يعني هذا صراحة أتمنى أنه يعود، وأتمنى أني أحيانا أسكن كذا بيت مسلح ونفس مزرعتي ونفس جدتي أول صراحة، يعني كانت ساكنة كذا بيت مسلح حلالها جنبها والنخل والزرع، تزرع وتقوم الصبح تروح للمزرعة تأخذ البصل تأخذ البطاطس، يعني مسافة يمكن نص كيلو وترجع تسوي الفطور زي كذا. أتمنى صراحة أن العادة هذه تعود.
1: يعطيك العافية أبو تركي، عادة قديمة تتمنى تعود؟
0: عادة أتمنى وشاهدت أحد الشباب بأحد المحافظات مسوي قهوة قديمة قديمة تراثية، طبعا طين ما شاء الله تبارك الله، رممه يقول كان حقه الوالد، وكان يجلس به شو اسمه يجلسون زملائه معه اللي حنا نسميها يا أخ سامي يسمونه قديما الشبة،
1: يعني الشبة
0: الشبة يعني بعد صلاة العشاء، ها بعضهم من بعد صلاة المغرب بعضهم من صلاة العشاء بس ساعة بالكثير لأنهم ينامون مبكرين، لكن يجلسون هو أصحابه ويسوي لهم القهوة وسواليف، هذه بالقهوة تسمى الشبة.
1: يعطيك العافية،
0: الله يسلمك، والله سعدنا بك وسعدنا بالزملاء وسعدنا بالمستمعين.
1: شكرا لك، شكرا أم ناصر، يعطيك العافية، تشرفنا فيك.
2: العفو، حياك الله. مشكور أخ سامي، وأنا أحب من قناة الرياض أشكر إمارة منطقة القصيم لأنها صراحة هي الداعم الأول لي وأهالي القصيم كلهم على عيني ورأسي، أحب أشكرهم صراحة جزيل الشكر.
1: يعطيكم العافية جميعا. إذن مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم مقهى ديرتي ومن المقهى، نشكركم على حسن استماعكم، إن شاء الله نقدمنا ما يرضيكم وما يثريكم، لكم أجمل وأطيب تحية مني أنا في الإعداد والتقديم سامي الشبرمي، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي، في أمان الله.
3: مقهى ديرتي، مقهى ديرتي. إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

حين تكلم الطين ونهض الوطن. في قلب الرياض، في تلك الأرض التي لا تنام على الهزيمة ولا تفيق إلا على المجد، يقف قصر ليس ككل القصور، قصر صنع من طين لكنه حرر وطنا.

إنه قصر المصمك، قلعة من صمت وطين كتبت في جدارها صفحة لا تمحى من تاريخ المملكة. الفجر لم يكن عادياً في صباح الخامس من يناير عام 1902، كان فجراً يتنفس الخوف ويتحسس المجد. وفي الظلال تسللت خطوات رجال لا يحملون البنادق فقط، بل يحملون الأمل والحق وراية لم تطوى يوماً. كان على رأسهم شاب لم يبلغ 30 من عمره، لكنه حمل قلب مملكة بأكملها، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود طيب الله ثراه. في فناء القصر دار صراع لم يكن على السلطة، بل على الكرامة، على استعادة وطن تشرد، وعلى شعب يبحث عن رايته. وسقط بن عجلان حاكم الرياض آنذاك، وسقط معه جدار الخوف، ومن هناك من بين جدران الطين الساكنة نهضت الدولة، وانطلقت مسيرة التوحيد التي خطها الملك عبد العزيز ورجاله، لتصبح المملكة العربية السعودية كما نعرفها اليوم.

قصر المصمك ليس مجرد قلعة، إنه شاهد صامت على زلزال غير وجه التاريخ. هو المكان الذي تحولت فيه الحكاية من مجرد فكرة إلى وطن. هنا لا نحكي تاريخاً بل نستنشق روحه.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. وعي. الطفل بطبيعته شخص يبحث عن المرح حتى في صداقاته، ولا يحبذ أن يكون الطرف الآخر بصحبته منعزلاً أو منغلقاً، وهذا ربما يثير لديه غريزة الطيش. ولكن مما يجعل الطفل على دراية بين معرفة طريق الصواب والخطأ يكمن بالتوجيه المستمر والحرص على الإلمام بالتفاصيل الخاصة بالطفل، والأهم من ذلك التعرف بشكل جيد على أصدقائه ومعرفة سلوكياتهم. وهذا سيختصر الكثير، لأن الصحبة تغير الشخصية سواء للأفضل أو للأسوأ، وتحديد مسار الطفل يبدأ من سن مبكرة ويستمر مدى العمر. فالأصدقاء سلعة ثمينة يجب معرفة تفاصيلها للحفاظ على الطفل وبناء هويته بشكل مثالي. إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: في تبوك حيث تمتد الأرض كصفحة من التاريخ، وحيث تحفظ الرمال أسرار الأجداد، يقف متحف البيت الطيني شامخاً كأن الزمن اختار أن يسكن بين جدرانه. هنا لا ترى الطين مجرد مادة بناء، بل ترى قصة وطن صاغت ملامحه الأيدي الصابرة وحولته إلى بيوت تنبض دفئاً وحياة. ما إن تعبر العتبة حتى تبدأ رحلة مختلفة، أدوات قديمة تحكي عن أيام الكفاح، وأوان تحفظ تفاصيل المعيشة البسيطة، وأركان تستعيد ملامح مجتمع صنع حضارته بحكمة الإنسان وكرم المكان. الجدران الطينية هنا ليست صامتة، إنها تروي حكايات المسافرين وتستعيد أصوات المجالس العامرة وتعيد رسم صورة الحياة كما كانت قبل أن تتسارع خطى الزمن. في كل زاوية من المتحف تفصيل صغير يحمل ذاكرة كبيرة، نافذة تطل على الماضي، وسقف يروي براعة العمارة التقليدية التي انسجمت مع طبيعة الصحراء والمناخ، فكانت البساطة عنواناً للجمال. ومع كل خطوة تشعر أن تبوك لا تعرض تاريخها فقط، بل تدعوك لتعيشه. متحف البيت الطيني ليس مجرد معلم تراثي، بل رسالة وفاء لجيل بنى وزرع وحفظ الهوية في تفاصيل الحياة اليومية. هذه هي ديرتي، حين يتحول الطين إلى ذاكرة، والمكان إلى حكاية، والتاريخ إلى شعور يلامس القلب. من تبوك، من متحف البيت الطيني، نكتشف أن أجمل ما في الوطن ليس ما نراه فقط، بل ما يبقى حياً في روحه. ديرتي حبيبتي، حكاية وطن لا تنتهي.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: طبيبك.

0: حياكم الله مستمعي برنامج طبيبك على إذاعة الرياض، معي أنا حورية السباعي والمخرج عبد الله العبيد. الوقاية خير من العلاج عبارة نرددها في حياتنا اليومية، لكننا في كثير من الأحيان نختزل هذه الحكمة في ممارسات بسيطة ونغفل عن منظومة طبية متكاملة تقوم عليها وهي الطب الوقائي. لم يعد الطب مجرد رحلة للبحث عن دواء بعد حدوث المرض، بل أصبح استراتيجية ذكية لحماية الجسد قبل أن يشتكي، واستثمارا واعيا في الصحة يضمن جودة الحياة للأفراد والمجتمعات. للحديث أكثر عن الطب الوقائي يسرنا أن تكون معنا الدكتورة لمياء إبراهيم، استشارية طب الأسرة والصحة العامة. حياك الله دكتورة لمياء.
1: حياكم الله وشكرا لك أختي حورية وشكرا لإذاعة الرياض على هذه الاستضافة وعلى هذا الموضوع المهم جدا والذي يقلق الكثير من الناس، وهو أساسا ضمن التوجه اللي ضمن الرؤية الوطنية ضمن توجه الصحة ونموذج الصحي، إنه إحنا نعزز الوقاية ونرجع إلى المثل القديم، الوقاية خير من العلاج.
0: جميل، وعلى أساس كلامك وبناء على كلامك دائما نكرر جملة الوقاية خير من العلاج، وش هو مفهوم الطب الوقائي ببساطة؟
1: طيب، الطب الوقائي إنه الهدف منه إن إحنا نعزز الصحة إلى الجميع قبل أن يصيبك المرض. يعني نبدأ إن إحنا الأساس هو التغلب أو مقاومة المرض قبل حدوثه. إحنا كبشر موجودة عندنا الجينات، موجودة عندنا عوامل بيئية مختلفة، موجودة عندنا اللي هي سلوك اجتماعي، سلوك تغذوي، سلوك صحي بشكل عام. كل هذه الأمور تؤثر علينا، تلاقين حتى البيت الواحد أخوة من أم وأب واحدين وهم يختلفون في نوعية الأمراض اللي لديهم. طبعا في أمراض متوارثة أساسا بين العوائل، في أمراض أساسا جدت علينا أو صارت مع نمط الحياة اللي هي المرفه، نقدر نقول مرفه اللي هي هذه ضريبة الرفاهية، نحن ما نتحرك يمكن بشكل كبير، ما نمشي، ما تجبرنا الأمور أن احنا نمشي، نحمل أشياء ثقيلة أو غيرها، فما نقوي عضلاتنا أو يعني نعزز اللي هي السلوك اللي هي الطبيعة البشرية اللي هي الطبيعة اللي الله سبحانه وتعالى أعطانا وياها، مثلا اللي هي بناء الكتلة العضلية أو اللياقة الصحية. فكل هذه الأمور أثرت علينا بشكل أو آخر وتسببت في أمراض وصارت ضريبتها وجود الأمراض من ضمن الأمراض المزمنة، غير في أمراض اللي هي مثلا الأمراض نتيجة الأورام السرطانية، يعني مثال سرطان الثدي اللي يمكن عبر برامج الفحص المبكر لسرطان الثدي الماموغرام إنه يعني يكتشف مبكرا وبالتالي يتم التعامل معه بشكل مبكر ونسبة الشفاء العاجل سريعة أو نسبة الشفاء منه سريعة مقارنة بالتأخر في الفحص السرطان الثدي. هذه حتى فيها اقتصاديات الصحة، يعني الدول الحين لما تهتم لك بموضوع الوقاية، الوقاية كلفتها مهما كانت لا تقارن بتكلفة العلاج إذا تكلمنا عن اقتصاديات الصحة، فما بالك تأثيرها على جودة الحياة، على أيضا اللي هي الأداء الوظيفي، الأداء المهني، المشاركة، أصلا المشاركة التنموية. فالبرامج الحين الصحية ما صارت برامج تختص فقط إنه هو بدور أو مبادرة الفرد ووعيه، يعني في بعض الناس إن عندهم وعي وعندهم خدمات صحية كانت متاحة لهم يمكن فيها رفاهية أكثر من الآخرين، لا، حاليا مع الرؤية الوطنية مع التوجه الصحي هذه الإمكانيات متوفرة إلى الجميع. والدليل على هذا مبادرة اللي قامت فيها الصحة القابضة اللي هي مبادرة تأكد، ركزت على العوامل الرئيسية للأمراض المزمنة والأمراض الوقائية وصار فيها مركز، إنه حتى يمكن البعض إنه اتصلوا عليهم تأكد سواء برسائل أو إنها بالتوعية بشكل عام، جتهم رسائل أو إنهم جتهم يعني الفحوصات، فمنها تعمل لهم الفحوصات اللي هي الأساسية اللي تركز على الضغط على على الفحوص اللي هي مثلا من ضمنها الضغط اللي هي العوامل الخطورة بالأمراض الأوعية القلبية، وعندك لها الكوليسترول بينعمل فيه الكوليسترول والدهون الثلاثية وبينعمل لها الفحص التراكمي إلى السكر، وكذلك الماموغرام أو فحص الثدي الوقائي للفئات المعرضة وفحص سرطان القولون، وأيضا من خلال المراكز الصحية نتصل على المرضى ونعطيهم نتائج الفحوصات اللي معمولة لهم غير الفحوصات المتوفرة بشكل عام.
0: جميل. طيب دكتورة، هناك انطباع سائد بأن الشخص اللي ما يزور الطبيب إلا إذا كان يشتكي من ألم، وش الفرق الجوهري في النتيجة بين شخص يفحص دوريا ومهتم وشخص ما يزور العيادة إلا عند المرض؟
1: الفرق الأساسي هو التوقيت. يعني كثير من الأمراض اللي ممكن يعاني منها الإنسان ويمكن التعامل معها مبكرا ما يكون لها أعراض، يعني من ضمنها مثلا ارتفاع الضغط يرتفع الضغط بدون أي أعراض، والمريض ما يعرف أنه أصلا هو عنده ارتفاع ضغط، ويكتشف عن طريق الصدفة أنه هو جاي لأي سبب من الأسباب، أو استخدم جهاز ضغط يكون عند أحد من أقاربه، ثم يفاجئ بالأرقام اللي لديه، ما هو شرط أن يكون عنده عرض فيه. عندك برضه ارتفاع السكر، كثير من الناس اللي عملوا فحوصات من ضمنها في تأكد تبين لهم أن عندهم ارتفاع كوليسترول أو ارتفاع سكر، وهم ما يعرفوا، ما عندهم أعراض، ما في أعراض منها. عندك التطعيمات كذلك، احنا ما تكلمنا برضه من الطب الوقائي التطعيمات، وهذا شيء جدا مهم، خصوصا مع انتشار او انه اللي هي بعض الحالات او ظهور كثير من الحالات، ما بقول انتشار، ظهور كثير من الحالات من ضمنها الحزام الناري. في البداية المريض لما بيحس فيه اعراض بتبدأ اعراضه كنشاد عضلي، ما بيحس بالعرض القوي اللي فيه، اللي بعدين بيجي الالم الشديد، لان الالم من الداخل الى الخارج، ما بيحس فيه في البداية. في فرق لما انه بيكون يطعم فيه، هو بيجي في التوقيت انه اخذ التطعيم، ما من عمر 50 سنة هي ياخذ التطعيم، الى فهو تجنب التوقيت، تجنب الإصابة، او على الاقل لو جته إصابة رغم التطعيم، هي محالات كثيرة تجي مع التطعيم، ما حتجي الاعراض شديدة وطويلة الامد مثل المريض اللي ما عنده التطعيم.

0: فدائما احنا نقول الفرق فيها هي فرق الوقاية. وذكرت لكم مثال اللي هو سرطان الثدي. في حالات فعلا تم اكتشاف ان يكون فيها اورام في البداية الاولى في وتم التعامل معها بشكل سريع مع المريضة وتم علاج المريضة بدون الدخول في المضاعفات الطويلة اللي يدخلوا فيها مرضى السرطان التي قد تؤدي الى الوفاة اللي انهم يتأخرون في الفحص. فتوقيت جدا مهم. واحيانا واحنا هذه يمكن نتكلم عليها يمكن اذا اخذنا الحديث كيف ان هذا التوقيت احيانا مضحك حتى بالنسبه الى المرضى ان في عندهم اهتمام يعملون فحوصات لاشياء غير مهمه
1: صحيح.
0: او ما بقول انها اساسيه بالنسبه لهم انها كانها تكتشف لهم شيء مبكر وهو ما هو موجود بينما انهم يتغافلون عن الفحوصات الاساسيه اللي ممكن انها فعلا تعمل فرق كبير في حياتهم اللي هي من ضمنها فحص الماموجرام وفحص اللي هي القولون اللي هي عن طريق عينة البراز يعني فحص بسيط. مع هذا إن تلاقي ما بقول مقاومة بمعنى مقاومة إنه عدم اهتمام فيها مقابل إن نبغى نفحص لنا مثلا مقاومة الإنسولين أو فحصي لي مثلا الزنك والنحاس وأشياء يعني لربما ما بقول إنها بعضها غير متوفر بعضها مكلف يعني وبعضها ما حيغير أو الكورتيزول ما حيغير يعني في العلاج ما في دواء أنا بعطيه لمعين إلى هذا المرض يعني بعض الفحوصات تكون مخبرية عليها إعلانات أكثر أو إنها ما تكون أساسية وتلاقي عليها طلب ومستعدين يدفعوا عليها مبالغ كبيرة بينما لما تجي للفحوصات وهي متاحة مجانا تلاقي فيها تهرب إنه لا ما نبغى نعملها نحن نخاف إنه يكون فيها شيء. والله هذه الجملة يعني شائعة نخاف يكون فيها شيء رغم إنه لما تكتشف إنه فيها شيء حتفرق أيضا في العلاج والأشياء اللي بتصير بعدها.
1: أكيد. طيب دكتورة لمياء وش أشهر المفاهيم المغلوطة أو المخاوف اللي تواجهونها في العيادة وتجعل الناس إنهم يترددون في إنهم يجرون الفحوصات المبكرة؟
0: طيب أنا بقول لك تحديدا بالذات في الماموجرام قولي الفحوصات الثانية الناس تجي وتفحص. أنا أتكلم عن واقع ممارسة ما هو كلام تنظيري. نخاف نفحص ونكتشف إن فيه مرض وأنا صحتي زينة ما فيني شيء. هو تهرب هو نوع من الإنكار أو خوف من اكتشاف المرض. في بعض المرضى برضو لاحظت حتى على فكرة لفحص السكر إنه يتجنب فحص السكر إنه خايف إنه يكون عنده السكر وبالتالي تبعات الموضوع من الحمية من الالتزام بالعلاج من الآثار الجانبية للمرض إلى فدائما يكون فيها المخاوف ان انا صحتي جيده انا من اعمل فحص بتجيبوا لي تطلعوا لي امراض ما هي في موجوده يعني انا مرتاح وبتجيبوا لي القلق. فهذه دائما يكون يعني احد الاشياء اللي لبعض المرضى طبعا او بعض الناس احنا دائما نتعامل في الطب الوقائي او في حتى في طب الاسره ان عندنا مراجعين وليسوا مرضى. المراجع يعني ممكن انه يراجع وهو صحته جيده مثل المرضى اللي يجون يدخلوا للفحوصات الوقائيه. في برضو في المقابل إلى نفس هذا الشيء كثرة الفحوصات يعني أن نهتم بصحتي أكثر ويعني فأنا في بعض المرضى يصلون للوسواس أنه كل شهر بيعيد لك نفس الفحوصات بيطلب عليها فحوصات يعني فبرضو يعني صارت فيها هذه عليها مشاكل أنها تأثر أيضا على الآخرين يعني الناس اللي بعدين تبغى تعمل فحوصات ما في خصوصا ما نتكلم عن القطاعات الحكومية أو قطاعات غير ربحية فلازم يكون لها أيضا هذه كنترول خصوصا المريض القلق يعني يعمل فحوصات كثيرة أنا أبغى أعمل كل شيء موجود عندكم اعملوا لي وياه. فهذه برضو اللي زي ما قلت لك إن هي علامة القلق خصوصا لما تسمعين من أحد أنه أصيب بمرض فلاني فأنا بروح أفحص الفحوصات يمكن فيني هذا المرض اللي موجود خصوصا لما يكون أحد من الأقارب أو من المعارف. وأيضا كذلك تأثير التواصل الاجتماعي ويظهروا لك يعني البعض يتكلمون عن بعض الأمور يعني أنا ما أضع في ذمتهم واللي أتدخل فيها يعني بس إني أقول لك في أمور تسويقية ما نحن نأخذ كل شيء هذه الأمور التسويقية لأن الفحوصات ترى لكل مريض مختلفة هي ما هي فقط فئة عمرية فيها فئة عمرية فيها عوامل خطورة فيها يعني مرتبطة أيضا اللي زي ما قلنا العوامل الخطورة أحيانا حتى صحة الإنسان نفسه يعني المدخن غير المدخن اللي عنده أمراض مثلا مزمنة غير اللي ما عنده أمراض مزمنة اللي عنده في أقاربه مثلا الناس عندهم أمراض وراثية غير اللي ما عنده أمراض وراثية أحيانا حتى الجينات والعرق يعني يفرق يعني في بعض الجنسيات لها معروف أننا لازم تفحصيهم على الدهون الثلاثية من أعمار مبكرة لأن عندهم الدهون الثلاثية وراثيا عندهم جينيا تكون عالية تحديدا يعني بالذات أقول لك الجنسية الهندية لدرجة أنه في الهند الحين صاروا وقائيا يعطوهم علاجات الدهون بدون حتى فحص مثل ما احنا نتعامل مع فيتامين دال الحين فيتامين دال احنا عندنا نقص معظمنا اللي هو عندنا نقص كلنا احنا ما نتعرض للشمس بشكل كبير في أمراض يعني الطب الوقائي برضو في ميزة أن يحدد لك عوامل الخطورة إلى كل مكان، لكل دولة ولكل منطقة. يعني في بعض المناطق برضو يكون عندهم يعني أمراض سائدة، فما نتكلم إحنا على يعني على فقط اللي هي الفحوصات، إحنا نتكلم على الفحوصات من ضمن التطعيمات. على فكرة في فترة مثلا طلعت تطعيمة قالوا نبغى نعمل تطعيمة تعزيزية تطعيمة الحصبة، رغم أنها كانت تعطى في عمر معين أو في فترة معينة، لكن الطب الوقائي ونتكلم متمثل في وزارة الصحة لما يشوفون في حالات تم تبليغ عليها في أكثر من مكان تبدأ تدخل لكم، أو الصحة العالمية تبدأ تقول لك لا دعنا نعزز المناعة أو الوقاية من خلال أما التطعيمات أو الفحوصات الوقائية أو وتصير عليها هذه اللي هي حملات التوعية بما فيها الحين إحنا كلامنا معكم في الإذاعة، بحيث إحنا هذا الكلام يصل إلى الجمهور.
1: نعم.
0: إنه في فحوصات وقائية، أنت تحتاج فحوصات وقائية، لا يكون يعني عندنا الإنكار العام إن أنا صحتي زينة أنا ما أحتاج أفحص، ولا يكون أيضا القلق الزائد إن الفحوصات الزائدة بدون وجه داعي.
1: دكتورة لمياء، البعض يعتقد أن الفحص الدوري هو مجرد تحليل دم شامل، وش الفحوصات الفعلية اللي يتضمنها الفحص الدوري؟
0: طيب، من أكثر الأفكار شيوعاً هذه أن أعطوني نبغى تحليل شامل، يعني إحنا برضو نرجع نتكلم إلى العيادة نبغى الفحص الشامل. ما في شيء اسمه ترى فحص شامل، إنه هو بمعنى كلمة فحص شامل نتكلم عليها طبياً وحتى إجرائياً، هو في النهاية هو فحص لكل فئة. يعني لو أنت بتروحي مثلاً تقدمي على وظيفة، في وظيفتك طالبة فحوصات معينة، فهذا يسمونه الفحص الشامل الخاص بهذه الوظيفة. طيب، لو أنت مثلاً بتجي عمرك فوق 40 سنة وتبغى تعمل فحوصات، في فحص شامل يشمل فحوصات معينة. فما في فحص شامل اللي هو في تخيل المريض، في فحص شامل في تخيل الطبيب، مو تخيل الطبيب، في إجراءات الطبيب، لأنه يكون عنده إجراءات محددة وفق مثلاً متطلبات محددة. وصارت فعلاً تنزل الحين باقات، يعني مثلاً باقات وظيفة الفلانية، يكون بعض الجهات في التأمين بالذات إنه يكون نزلين باقة للمهنة الفلانية أنهم يقدموا عليها. إحنا مثلاً للأطباء والكادر الصحي ضروري مثلاً بالنسبة لنا عمل الفيروسات، فإحنا الفحص الشامل يشمل الفيروسات لأن أساس فيها نقل العدوى أو غيرها. بس هل كل الوظائف تحتاج فحص فيروسات؟ لا، مو صحيح. نفس الشيء بالنسبة إلى الفحص الشامل، إن أنا بروح إلى المركز أنا عمري مثلاً 16 سنة أعملي لي كل الفحوصات اللي موجودة، تجي الأم أو الأب أعملي لولدنا كل أو بنتنا كل الفحوصات الموجودة عندكم بما فيها الهرمونات، ما في هذا الشيء اسمه فحص الشامل بهذه الطريقة. نجي أجي نقول إيش هو الفحص الشامل. الفحص أول شيء يبدأ مو من التحاليل سحب الدم، يبدأ من التاريخ الصحي والعائلي، كم الوزن، إيش مؤشر كتلة الجسم، ضغط الحياة أو ضغط الدم عفواً، لأن هذه كلها هذه علامات حيوية نشوفها موجودة لتأخذها التمريض. بعدين نمط الحياة، إيش طبيعة نمط الحياة، هل يمارس الرياضة، هل يتحرك، ما بقول حتى ممارسة الرياضة معناها مشاركة في الجيم، يتحرك أو ما يتحرك. يعني إحنا وصلنا إلى مرحلة ناس تحركيهم من عند الشاشات أو إن من اللعبة البلاي ستيشن أو الألعاب اللي يوجدوها، ما في أي حركة، ما في أي نشاط حركي بالذات إحنا ما نتكلم عن الجيل الحالي. إيش نوعية الأكل اللي يأكله، هل يأكله خضار يأكله فواكه أو كله معتمدين على أكل المطاعم وبيكي تشايلد أو يسميهم الناس الانتقائيين، حتى ما نقول تشايلد بيكي لأنه صاروا حتى كبار ما انتقائيين، إحنا ما نأكل لحم، ما نأكل مدري بيض، ما نشرب حليب، ما هذول كله انتقائيين، ترى يؤثر على نمط الحياة ويؤثر على الفيتامينات والمعادن الموجودة فيهم والبروتين مثلا وكتلة الجسم. بعدين نحدد الحاجة، هل هو يحتاج إلى فحص السكر، هل هو يحتاج إلى فحص الدهون اللي عندنا الدهون كوليسترول وعندنا الدهون الثلاثية، وأيضا اللي هي بعض العوامل الخطورة الثانية مثلا العائلة عندهم سرطانات أورام، إيش الأورام اللي هي عندهم، التطعيمات هل هم طعموا كامل أو ما طعموا كامل، بالذات الناس الأعمار زي ما قلت لك في أعمار تتطلب إلى نوعية معينة من التطعيمات، بعض الأمراض اللي تحتاج إلى نوعية معينة من التطعيمات. فالفحص الدوري أنا أقولها لك من الآخر يعني ما هي باقة مختبر، هو تقييم إذا كان من المخاطر الصحية. أنا أتكلم عن الطب والطب الوقائي اللي يجرى يعني في الواقع، أنك في أحيانا مختبرات ينزل لك باقة والناس تروح وتشترك في الباقة وتعمل الفحوصات، هذه في النهاية هذا خيار الشخص. لما نتكلم عن الطب ونتكلم عن طب وقائي ونتكلم عن طب وقائي معناها يشمل الجميع والعامة، فإذا هنالك فحص دوري له لكل فئة عمرية ولكل فئة صحية أو فئة إنسانية لها فحوصات تناسبها.
1: نعم. طيب دكتورة لميا، متى يصبح التاريخ المرضي للعائلة مثل إصابة الأقارب بالسكر أو الضغط أو الأورام مؤشر يفرض على الشخص بدء فحوصات في سن مبكر عن المعتاد؟ وبسألك تحديدا عن البنات يعني في العمر 13 14 15، هل بالضرورة يعني لو كان في تاريخ العائلة مثل إصابة بالأورام سرطانية أنهم يفحصون؟
0: طيب احنا نهتم اكثر لما يكون الاصابه لدى القريب من الدرجه الاولى، مثلا خصوصا لو ظهر في سن مبكره او ان عندنا اصابات متعدده في نفس العائله. لو جينا مثلا الى السرطانات، احنا سرطان الثدي يبدا من الاربعي للمراه، بس انه لو كانت في استثناءات، لو كانت مثلا الوالده الاخوات الخاله دائما يكون من جهه الام ان عندهم بدا عندهم ان يكون عندهم سرطان الثدي او سرطان المبيض، يعني فدول في لهم اعتبارات تكون اعتبارات خاصه ابكر. برضو سرطان القولون لو كان متناقل في العائله ان عندهم سرطان القولون، خصوصا الرجال يعني سرطان القولون يكون منتشر، غير النمط الغذائي اللي موجود اللي يعتمد كثير على البروتين وعلى الدهون وما يكون قليل الألياف، فهذول يكون عندهم عرضة أكثر من يجيهم سرطان القولون. فنبدأ الفحص فيه بطريقة مبكرة، وأحيانا نحتاج إلى تقييم وراثي، يعني نعمل له مثل شجرة الوراثة، الإصابات هذه من وين جاية، متوارثة ولا لا. فالتاريخ العائلي ما هي معلومة جانبية، يعني هذا يهتموا فيه الحين في التوثيق، ما هو معلومة جانبية. انتشار اللي هي الأمراض، عندك أمراض السكري وأمراض الضغط والسمنة، السمنة برضو لها جينات وراثية، فهذه كلها هذه عوامل، السمنة مرض، فالخطة الوقائية بالكامل تتغير. يعني ممكن السمنة تهتمين فيها من عمر الطفولة على فكرة، حتى من وقت التطعيمات، أن الطفل أهله فرحانين فيه وزنه زايد وخايفين عليه من الحسد، بينما هو معرض إلى الكثير من الأمراض بسبب سمنته الزايدة أو طريقة تغذيته.
1: صحيح. طيب دكتورة لميا، كيف ممكن يساهم الطب الوقائي في اكتشاف مرحلة ما قبل السكري أو الارتفاع الطفيف في الضغط قبل حدوث مضاعفات؟
0: طيب هذه هنا احنا التحديات اللي عندنا في الطب الوقائي، ونقول هذا ملعبنا اللي فيها وينجح فيها فعلا الطب الوقائي. الإنسان ممكن يكون بدون أعراض ونكتشف أن السكر دخل مرحلة ما قبل السكري. المرحلة قبل السكري اللي هي من فحص السكر لو حسبناه بالملي مول هي 5.6 إلى 6.2، زين هذه المرحلة قبل السكر. أو الضغط إنه بدأ يرتفع بشكل متكرر، لكن أحياناً المريض ما يكون ضغطه جيد، يعني لهذا إحنا مثلاً دائماً نقول للمريض إذا ضغطك عالي في المركز أو في المستشفى خذ لك جهاز ضغط في البيت وقيس الضغط وأنت هادي في البيت، يكون يعني في ظروف هو مرتاح فيها، يكون توجه إلى دورة المياه مثلاً، ما يكون عنده توتر، ما يكون شارب قهوة أو منبهات يعني قبل الفحص، يكون جالس في مكان بارد ومرتاح فيه وشرب الموية حقته ومروق أحلى رواقان، ويقيس الضغط بطريقة المناسبة اللي هي يعني مثل التعليمات اللي أعطاها إياها الجهاز، ويعطينا يقرأ يضع القراءات على ورقة أو على حسب الجهاز. بعض الأجهزة الحين بعد متطورة أنها تطلع لك القراءة مباشرة على الجهاز اللي عندك، وبعدها نقارن القراءات. فإذا بس هذا الشخص يكون معرض أصلا بيجيه الضغط، بس إنه هو يتأثر مثلا مع التوتر، فإذا هذا الشخص وعندك أيضا إضافة لقبل السكري عندك الكوليسترول الوراثي، إنه هو هذا قابل إنه يجيك اللي هو ارتفاع الكوليسترول. عادة هذا ما يكون بتجنب يعني أكل معين نقدر نقول، أو ممكن نقول بزيادة أو تحسين أنواع التغذية لنوعيات مختلفة من الأكل والاهتمام أصلا بالصحة والنشاط والتغذية. فنبدأ إحنا في العلاج فيها في وقتها على حسب الوضع. طيب على حسب الوضع اللي فيه، وفعلا يعني يحدث تغيير في حياة الإنسان خصوصا لما يكون التواصل معاه جيد وإعطائه حلول. يعني أحيانا نبدأ حتى بالعلاج على حسب طبعا تقرير الطبيب، ويكون المناقشة مع المريض والمناقشة مع ظروفه، أحيانا تكون بسبب ظروف العمل وضغوط العمل على الناس مثلا، فتلاقي فيه مثلا نوعية لخبطة في أكله، الضغط التوتر عنده جدا عالي ما يقدر يتحكم في الضغط، نومه سيء، خربطة النوم بالذات لنظام أعمالهم فيها شفتات أو فيها تغيرات أو شيء. فإحنا أول ما نبدأ نتفهم يعني، وهذا ندخل فيها الطب الوقائي وندخل فيها برضو على شمولية طب الأسرة، نحن ننظر إلى الإنسان كإنسان، أنا ما أنظر إلى فحص سكر ولا فحص ضغط وهذا رقم وهذا غير رقم. هذا نقوله حتى إلى الناس، لا تدقق على الأرقام، هذا فحص مختبر. أنت لما تتعامل مع الطبيب يتعامل معك كإنسان ويتعامل معك كضغوطك. إذا نومك مثلا مخربط أو نومك مثلا عندك تقطع في النوم، اللي الناس اللي يجيهم اختناق في النوم أو تقطع في النوم لأي سبب من الأسباب، الطبيعي أنه بيكون عنده ارتفاع في الضغط. فأنا أبدأ أعالج الجذور، أعالج الأشياء الأساسية. إذا يومك تبدأ مثلا من الصباح إنك تصحى على أشياء كلها سكريات، قهوة وسكريات، تمر، حتى التمر والرطب ترى على فكرة هاي تعتبر كبداية من البداية على الريق، مع قهوة، مع بدون فطور.

0: وقته انه يدخل في مرحله انه لما ياخذ العلاج ما حيقدر يوقفه، لا، في مرحله على فكره ممكن ياخذ فيها العلاج بفتره مع الامور الثانيه اللي تساعد، التغذيه والنشاط الرياضي المناسب طبعا، كل الاشياء المناسبه، وتغيير حتى نمطيه التفكير واسلوب الحياه انه يعيش جوده حياه. ولهذا ظهر اصلا في تخصص اسمه طب نمط الحياه، لكن لما يكون عندنا فرصه نمنعها، انا صراحه تستخدم هذه الجمله لمرضاي، اقول له انت الحين جاي عندك قدره على تغيير المستقبل، يمكن انت عندك جينات، يمكن عندك الحين الحمد لله انك اكتشفت المرض، لانه ما يكون الوقع الموضوع مزعج، يعني انك قد تاخذ ادويه ممكن تاخذها طول العمر، لا، احنا بنعمل الحين على تغيير المستقبل وهذا بيدك. وانا اشوف يعني صراحه مع التجارب لما يكون في علاقه جيده بين المريض وطبيبه وفي وعي ويفهم، انه كثير من الحالات هذه تتغير بشكل كلي، يعني 180 درجه، انه يجيك زياره القادمه بعد 3 أشهر كل فحوصاته جيده، وهذه اهميه زي ما قلت لك، هذا التحدي الى طب الوقائي، وهذا الممتع اللي فيه انك انت فعلا تقدر تغير حياه الناس، وانه فعلا يتحول من انه كان بيكون مريض او قبل المرض انه يتحول الى انسان ما ياخذ ولا حذر.
1: نعم. طيب دكتور هلمية، كيف ممكن يغير الفحص المبكر كالماموجرام او مناظير القولون الدوريه من نسب الشفاء والتعافي تماما؟
0: طيب احنا تكلمنا عنه سابقا، نرجع ناكد على الموضوع، كل ما اكتشفنا بعض السرطانات في مرحله مبكره كانت خيارات العلاج والنتائج الافضل بشكل عام. سرطان القولون مثال، الفحص سرطان القولون هو فحص عن طريق البراز، وانتي بكرامة بسيط، يعني ما هو انه القولون مثل سابقا كان بس فقط بالمنظار، يعني والمنظار يعني الوصول الى ما هو سهل وطريقة ما هي يعني مرة انها سهلة، وتخيل ان هذا ينعمل على مستوى يعني تعمل للناس بالملايين العدد. فهو ميزة سرطان القولون او الفحص هذا ما يكتشف بس السرطان فقط، بل يمكن لما لو عملنا مثلا بعدين انه يحول المرضى اللي هي عالية الخطورة الى المنظار، ممكن يكتشف السرطان اللي فيهم او يعني يشخص ويزال بعض اللي هي مثلا اللحيمات او شيء قبل تحولها الى السرطان. نجي للماموجرام، الماموجرام عوضا عن انه برضو الماموجرام انه هي وسيله متاحه، ومثلا احنا بالنسبه لوزاره الصحه اتاحتها ترى في حتى في المولات وفي سيارات انها بتعمل لك الماموجرام، غير برضو انها موجوده في تاكد موجوده، وفي موجوده في المستشفيات، وحتى التامين يغطيها اللي هي الماموجرام، يساعد على اكتشاف سرطان الثدي مراحل مبكرة، والمراحل المبكرة ممكن إنه ما يكون في أي إحساس أصلاً إنه في سرطان ولا في شيء، وله برنامج محدد ويعمل للسيدات ويعمل له إعادة بحسب يعني في إعادة لو كان طبيعي وإعادة لو كان في أي نوع من الشك، وأيضاً أنها تحال المريضة إلى الأشعة الصوتية لو كان فيها اكتشفوا فيها أي إصابات. فالكشف المبكر بعض السرطانات مو بس يكتشف المرض بس لكنه يمنع تطوره اصلا منذ البدايه.
1: نعم. طيب سؤال اخير دكتوره لميا، كيف يمكن للشخص انه يبدا خطواته الاولى اليوم؟ هل يتوجه للمختبر مباشره ام انه استشاره طبيب الاسره اولا هي الاساس لتحديد ما يحتاجه فعليا؟
0: طيب هي الافضل وهو الاساس اللي مطبق يعني حاليا في السعوديه، سواء كانوا من المرضى بتبع القطاعات الغير اللي هي الحكومية أو الغير ربحية، أو كانوا حتى مرضى التأمين في القطاع الخاص، أنك تبدأ بطبيب الأسرة. الهدف ما هو إجراء أكبر عدد من الفحوصات، إنما معرفة إيش اللي تحتاج تحديدا، لأن الطبيب بيقيم عمرك، بيقيم وزنك، ضغطك، تاريخك العائلي، نمط حياتك، عوامل الخطورة، وبيحدد الفحوصات المناسبة وإنت معه. تكتشف يمكن انك تحتاج ما تحتاج اصلا فحص دم، يمكن تحتاج تطعيم، يمكن تحتاج فحص سرطان قولون او الثدي، او ممكن التعامل مع عوامل الخطوره اللي يمكن تغييرها بما فيها نتكلم عن السمنه. فما ننتظر ان جسدك يشتكي، لكن ولا تحول الوقايه الى سباق الفحوصات، لكن ابدا بطبيب الاسره واعمل الفحص الصحيح في الوقت الصحيح.
1: نعم، شكرا لك دكتورة لميا إبراهيم، استشارية طب الأسرة والصحة العامة.
0: الله يسلمكم، الله، وشكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة، ونتمنى أن الجميع يكون بصحة وعافية
1: بإذن الله. شكرا، وشكر طبعا موصول لكم مستمعي برنامج طبيبك على إذاعة الرياض، في أمان الله. طبيبك.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
2: عميد الفن السعودي من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية.
3: نشأ بين البساتين والحدائق والزهور، حيث تتعانق الألوان مع الضوء، وتشبع بروح التراث حتى صار نبضة، ثم ترجم الجمال إلى ألحان، وحول الذكريات إلى نغم. حكاية رجل جعل من الفن وطناً ومن اللحن تاريخا. كانت البداية من ضاحية المثنى في مدينة الطائف، حيث ولد الفنان طارق عبد الحكيم عام 1918 للميلاد، وتربى على جمال الطبيعة وتشرب من ينابيع التراث حتى ارتوت روحه بأنغام الأرض وإلهام الورود. هناك عاش طفولته وسط المزارع الخصبة وجداول المياه العذبة، وساعد والده في الزراعة وبيع المحاصيل، فكان يردد الأغاني الشعبية التراثية مع المزارعين أثناء عملهم.
4: وأنا تربيت وترعرعت بين أحضان الطبيعة في المثنى، في الأشجار، بين الأشجار وبين خرير المياه، العين، عين المثنى يسموها كل شيء، وكنت أنا أجمع الفواكه.
3: لم يكن فن المجرور في الطائف مجرد لون غنائي، بل كان نافذة عبر منها طارق عبد الحكيم إلى عمق الموروث السعودي المرتبط بالمكان والإنسان.
5: وأنا صغير كانوا يمسكوني على سبيل أني ألعب المجرور معهم وأطلع بالصوت العالي، فتمرنت على المجرور وعلى الحدري وعلى الفرعي وعلى الأشياء أغني. صرت مشهور في الطائف خاصة، معروف على سبيل طارق، هذا يعني زي ما كانوا يسموني الرجل.

0: في رحلته نحو المجد لم تكن التجربة العسكرية مجرد محطة عابرة في حياة طارق عبد الحكيم، بل كانت انطلاقة جديدة صقلت ملامح فنه وشخصيته. هناك تعلم أن الإبداع الحقيقي يولد من رحم الانضباط، وأن النجاح لا يبنى على الموهبة وحدها، بل على الالتزام والدقة والقدرة على التحمل. لم يكن شغف طارق عبد الحكيم بالفن منفصلاً عن انتمائه العميق لوطنه، فقد رسخت هذه المرحلة في وجدانه معاني الوفاء، وجعلت من فنه رسالة تحمل قوة العزيمة وصدق العطاء.
1: أنا والدي كان في الجيش وكان معلق صورته في الصالون، فدائماً الوالدة تقول لي أنا إمتى أشوفك زي أبوك، لأنه كان نقيب. أنا عشقتني في كل شيء، فاضطرت على سبيل أدخل العسكرية، فالحمد لله دخلت العسكرية في الكلية الحربية الدفعة الثانية، وتخرجت من بعد 3 سنوات أنا وزملائي، كنا 32 طالب.
0: وجاء القرار الذي غير مسار الحكاية، قرار ابتعاث الفنان طارق عبد الحكيم في 50ميات القرن الماضي ليخوض تجربة الدراسة الأكاديمية للموسيقى بمعهد القوات المسلحة بمصر. فكانت تلك المرحلة أشبه بولادة ثانية. هناك لم يكن مجرد طالب يتلقى الدروس،

0: إنما مشروع فنان يتشكل على أيدي كبار الموسيقيين ليعبر نحو آفاق أوسع ليؤسس مرحلة جديدة في تاريخ الأغنية السعودية، عنوانها إبداع يدرس وفن يخلد.
1: هنا الأمير منصور وزير الدفاع قال لي سمع عني إني أنا أغني ودق عود، حب لازم يسمعني. قال احنا في أشد الحاجة إلى موسيقات جيش، فلأجل كذا حبعثك أنا إلى مصر لدراسة الموسيقى في معهد القوات المسلحة، لأن أنا عسكري.
0: ومن قلب القاهرة، المدينة التي كانت تعيش ذروة مجدها الفني، بزغ أول الضوء في رحلة طارق عبد الحكيم نحو الإبداع، ليشكل توقيعه الموسيقي الأول نشيد فجر مصر، العمل الذي احتضنته إذاعة صوت العرب ليصدح عبر الأثير في أنحاء الوطن العربي، فكانت بطاقة عبور إلى عالم التلحين الواسع وإعلان عن انطلاق موهبة استثنائية قادمة من الجزيرة العربية، استطاعت أن تختصر المسافات بين الشعوب بلغة الموسيقى وأن تكتب أول سطور التألق بحس سعودي أصيل ونبض عربي آسر.
1: شبه الجزيرة، فلسطين، مصر والسودان، تونس، مراكش، والأردن، سوريا ولبنان، هيا اجمعوا أمركم بعد الثورة وكن في يمان، صوت العرب كلمة تعالوا على العدوان، هيا اجمعوا أمركم نحيا حمى الأوطان.
0: ولأن الموهبة الحقيقية لا تتوقف عند نجاح واحد، واصل طارق عبد الحكيم رحلته بثقة المبدعين الكبار ليقدم لحناً جديداً بعنوان يا ريم وادي ثقيف، أغنية نسجها بإحساس مرهف وروح تعرف كيف تحول الحنين إلى نغم خالد. وحين صدحت به الفنانة نجاح سلام بصوتها الدافئ، سريعاً ما عبرت الأغنية إلى وجدان الجماهير لتصبح واحدة من الأعمال التي رسخت حضور طارق عبد الحكيم كأحد أبرز الأسماء في عالم التلحين، يمتلك بصمة خاصة لا تشبه سواه. فتحولت أغنية يا ريم وادي ثقيف إلى حدث فني لافت تناقلته الإذاعات، وشاهد على بداية مرحلة جديدة في رحلة فنان سعودي استطاع أن يلفت الأنظار ويثري الساحة الفنية العربية بنكهات جديدة ومتميزة.

0: ومع كل لحن جديد كان اسم طارق عبد الحكيم يزداد لمعاناً في سماء الفن العربي، ولم تعد نجاحاته مجرد محطات متفرقة، وإنما شكلت موجة تألق متصاعدة دفعت عمالقة الفن العربي إلى الاقتراب من هذا الملحن الذي استطاع أن يدخل عالم الكبار من أوسع أبوابه وأن يصنع من اللحن حياة. فامتزج الصوت الماسي للمطربة فايزة أحمد بروح طارق عبد الحكيم اللحنية، وكان اللقاء الفني النابض بالشجن والعذوبة كأنه رسالة حب عربية عزفت على أوتار الخلود.
1: أسمر عبر مثل القمر باهي.

0: عن تنور يحكي لأهل العشق أسرار الحياة.
1: وفي مسيرة فنية كانت تتسع مع كل نجاح لتلامس آفاقاً عربية أرحب، واصل طارق عبد الحكيم ليثبت جدارته في تلحين القصائد، وجاءت قصيدة تعلق قلبي شاهداً جديداً على عبقرية موسيقية، لتمنحها الفنانة هيام يونس من صوتها الدافئ سحراً وروعة.

أصبح مفتونا معنى بحبها، لأصبح مفتونا معنى بحبها.

0: آية مثل تعلق قلبي طفلة عربية تعلق قلبي طفلة عربية تنعم بالديباج والحلي والحولي.
1: عاد طارق عبد الحكيم من مصر يحمل شهادة أكاديمية وفي داخله مشروع وطن، ليجد في انتظاره مهمة تأسيس معهد موسيقى الجيش السعودي. كانت تلك الخطوة نواة أولى لمرحلة حولت النغمة إلى رسالة تحمل أحلاماً شابة، آمنت بأن الموسيقى ليست مجرد صوت يسمع بل تاريخ يصنع. ألف طارق عبد الحكيم العديد من المارشات العسكرية، ولحن أكثر من 100 نشيد وأوبريت وطني هزت المشاعر وأيقظت في النفوس معنى الانتماء والعزة والفخر.

الله أراد أنه كان في شاعر نبطي اسمه محمد الناصر السويلم من أهل الرياض، جاني إلى البيت وقدم لي مجموعة نصوص أغاني. أعجبتني كلمة أبكى على ما جراني. طيب أنا إذا جيت أصور يعني باعتبارك ملحن واعتبار هذا ملحن باعتبار هذا، يقول لك طارق إيش لحن هذا؟ أبكي لازم تكون من الصبا، أبكي على لازم أسويها كده. فأنا قلت لها خليها أبكي راقصة بدل أبكي أخليها أضحك. طارق الناس ابتدوا الشباب كلهم يغنوا أبكي على ما جرى لي في كل حاجة. ليش؟ لأنه سلسوا على وتر النوى، ما تزيد ولا زيل منك. تركت الأوتار كلها ومسكت على زين على زين كل الكبيرة والعجوزة والمغني والشيبة والولد يغني.

0: أدرك طارق عبد الحكيم مبكراً أن الفن الحقيقي لا يعيش داخل الحدود الضيقة، فهو أول من صنع للأغنية السعودية هويتها المعاصرة ونقلها من ساحاتها الشعبية المحلية إلى المسارح العربية الكبرى، ووضع الأساس الذي انطلقت منه أجيال من الفنانين والملحنين بعده، لذلك لقب بعميد الأغنية السعودية الحديثة. وعن هذه النقلة النوعية يحدثنا الصحفي والناقد الفني علي فقندش.
1: عندما نتحدث عن طارق عبد الحكيم الموسيقار العميد، بكل بساطة أنت تتحدث عن الموسيقى السعودية، عن نشأتها، عن ولادتها، عن صناعة موسيقى حديثة في المملكة وصناعة أغنية حديثة. طبعا الأرض ثرية ومليانة يعني شغل التراث وإيقاعات وألحان، كلها شغل جماعي، مليان جدا المملكة ثرية. ولكن عصر طارق عبد الحكيم لكونه المؤسس لمعهد الموسيقى في الطائف، موسيقى الجيش، مدارس موسيقى الجيش، صنع منه الاسم الكبير في الأغنية السعودية، التي كان في الأصل في دواخله كان يحمل الكثير من الأدوات لتقديم أغنية سعودية خارج الخريطة.
0: لنا الله، هذه الأغنية التي لحنها للفنان الكبير محمد عبده تعد واحدة من أبرز النماذج التي جسدت ملامح الأغنية السعودية.

0: انتقل طارق عبد الحكيم إلى لبنان في أواخر الستينيات الميلادية، حيث استقر هناك لفترة والتقى بكبار الفنانين اللبنانيين والعرب.
1: الله سبحانه وتعالى وفقني على سبيل أنه أشكر شعر وهب، هي أول أغنية قدمتها في لبنان، هي ولله الحمد نجحت. حتى من لندن قالوا غريب أنه الملحن ده لأول مرة ملحن يقطع الكلمات. أشكر سوتها آه وشين وقافرة عليه، زي ما قلت سابق قلت لك هذا الملحن ترسي، وسميرة توفيق مقبولة ذيك الأيام، يعني ما شاء الله تبارك الله مقبولة من جميع البادية إنها بدوية.

أبدى العملاق وديع الصافي إعجابه الكبير بأغنية لا وعينيك حين أصغى للفنان طارق عبد الحكيم يتغنى بها في إحدى اللقاءات الخاصة، فلم يخفي انبهاره وطلب أن يغنيها بصوته، وكأن اللحن أيقظ داخله شغفاً فنياً لا يقاوم. إنها ليست حكاية أغنية فحسب، بل مصافحة بين مدرستين عريقتين في الغناء العربي.

0: لم يكتفي الفنان طارق عبد الحكيم بحفظ التراث الفني والغنائي، بل مضى يحمل شغف المؤرخ وذاكرة العاشق، واهتم بجمع الآلات الموسيقية القديمة والإسطوانات والصور والمخطوطات والمقتنيات النادرة، فجعل لها ركناً في حياته. تحول مع الوقت إلى متحف يروي سيرة وطن ويحفظ ذاكرة شعب، ويمنح الأجيال نافذة تطل على ملامح السعودية القديمة. من هنا تحولت هوايته إلى رسالة وطنية عظيمة. وعن ذلك يحدثنا معالي الدكتور عبد العزيز خوجة.
1: هذا المتحف فعلا متحف طارق عبد الحكيم حقيقة، أنا أنصح كل من له يعني دراية بالفن أو عشق للفن أو هواية أو حتى بالنسبة لأي مثقف أو بالنسبة لأي أن يزور هذا المتحف ليعرف هذا التاريخ المجيد، ويعرف أيضا جهد الأستاذ طارق عبد الحكيم على ما بذله في الحفاظ على هذا الإرث العظيم والتراث العظيم لهذا الفن العظيم.
0: كانت رحلة طارق عبد الحكيم الفنية أشبه بملحمة إبداعية تجاوزت حدود الأغنية لتصل إلى منصات التكريم العالمية والمحافل الثقافية الكبرى. ففي عام 1981 للميلاد توج هذا العطاء الاستثنائي بحصوله على جائزة اليونسكو للموسيقى، ولم يكن ذلك إلا محطة من محطات المجد، إذ انتخب رئيساً للمجمع العربي للموسيقى على امتداد دورتين متتاليتين عام 1983 ثم 1987 للميلاد. وتقديراً لما بذله في خدمة الفن والثقافة نال وسام الاستحقاق للفنانين عام 1984 للميلاد. ولأن طارق عبد الحكيم كان يؤمن بأن الفن رسالة وطن، فقد تولى إدارة الفنون الشعبية ليقود عشرات الجولات الفنية حول العالم حاملاً ألوان الفلكلور السعودي إلى مسارح دولية كبرى. وفي واحدة من اللحظات التي تجسد عظمة حضوره الفني صدح صوته في قاعة هامرشولد التابعة للأمم المتحدة بأمريكا، ليصبح الفن السعودي هناك لغة تخاطب العالم ورسالة حضارية تنبع من قلب الجزيرة العربية إلى الإنسانية كلها.
2: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام قدم سلسلة الموسيقيون العرب، الموسيقار طارق عبد الحكيم، من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية، مع عدنان الشرفي وضيف الله الزهراني، إخراج حسين موري.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي،

0: سوق عكاظ، ملتقى الأدباء والشعراء، وأحد مواطن التجارة في شبه الجزيرة العربية، ووجهة اجتماعية وسياسية، ومنبر عظيم، ومضمار للفروسية والمبارزة. فلم يكن هذا السوق منذ 501 للميلاد مكانا عاديا، بل مقصدا تجاريا أيضا للتجار القادمين من بلاد فارس والشام واليمن. هذا السوق التاريخي والذي يتخذ من الطائف مكانا له، إلا أنه اندثر في بداية الإسلام، خاصة وأن بداية عصر الإسلام كانت ترفض مآثر الجاهلية، ما جعل نشاط السوق يتوقف لمدة 1300 عام. إعادة سوق عكاظ للواجهة كانت أحد اهتمامات الملك فيصل رحمه الله، والذي قام بتشكيل لجنة برئاسة الشيخ محمد البليهد والدكتور عبد الوهاب عزام رحمهما الله لتحديد موقع السوق والبحث عن آثاره المتبقية، ليصبح سوق عكاظ في الوقت الحالي معلما تاريخيا وسياحيا له أهميته في المنطقة، وملتقى للشعر والفن والأدب، ومقصدا للمثقفين والأدباء. ويقدم السوق لمرتاديه الندوات الأدبية والفنية للتعريف بالسوق ومكانته لدى العرب قديما، إضافة لحفظه ديوان العرب من عيون الشعر ومعلقاته، ويقدم في كل مهرجان تعريفا بأحد شعراء المعلقات، لتعيد إلى أذهان الناس مكانة الشعر والأدب عند العرب قديما، وتأكيدا لاتصال التراث بالحاضر. في عام 2019 حرص المسؤولون عن السوق على استضافة 11 بلدا عربيا من خلال منصة حي العرب، تشارك بموروثها الثقافي والاجتماعي الذي يضم أجنحة الإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ولبنان وتونس والمغرب، إضافة إلى مشاركة المملكة العربية السعودية بأكبر الأجنحة مساحة تصل إلى 6000 متر مربع.
1: ديرتي حبيبتي.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. كنفة. كبار السن هم ذاكرة المجتمع ومصدر خبراته ومنشأ مهاراته. حياتهم كانت مزيجاً بين العمل الجاد والسعي نحو بناء عائلة وطيدة، فمنهم تؤخذ الخبرات الحياتية ومعهم نستفيد كيفية الحياة المهنية. فالتجارب التي خاضوها في حياتهم جديرة أن تكون مصدراً يتكئ عليه الأبناء لبناء مسيرة مميزة وحياة حالمة تقوم على الجد والتطوير والابتكار. كبار السن هم لوحة تقوم على التفاني، ولا شك أن البيئة الواعية تصنع أبطالاً في المستقبل.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
1: مستمعينا الأعزاء، سعدتم أوقاتا وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد وحلقة جديدة في الإذاعة تقرأ. وفي هذه الحلقة لدينا كتاب بعنوان نقد العقل العربي لمؤلفه طارق حجي. أهلا وسهلا بكم أستاذ طارق المالكي ضيفنا الدائم،
2: حياكم الله.
1: نبدأ بنبذة عامة عن هذا الكتاب.
2: هذا الكتاب يجيب على سؤال كبير، وهو ما هي عيوبنا الحضارية والثقافية التي سمحت للأمور أن تصل إلى ما وصلت إليه. ويقول المؤلف، يعني كان ممن يرفض المنطق القائل بأننا متخلفون لأننا كنا مستعمرون لفترات طويلة، ولا يفتأ يرد على ذلك بقول ولماذا كنا مستعمرين، ولماذا كان البعض مستعمرا أصلا والبعض مستعمرا. ويقول نتيجة الانشغال بهذه المشكلة الفكرية كانت نتيجة لعدد من العيوب بتفكيرنا المعاصر. ويقول هذه العيوب التي أصبحت من فرط انتشارها تشكل الجانب السلبي من عقلنا. ولكن على ذمة المؤلف يقول أن معرفتي بما يمكن وما لا يمكن لمناهجنا التفكيرية قبوله جعلتني أختصر قائمة العيوب الحضارية والثقافية التي تشوب تفكير قطاعات واسعة من أبناء وبنات المجتمعات العربية، بما في ذلك أعداد كبيرة من المتعلمين تعليما عاليا إلى أبعد الحدود. ويقول بأن الغاية من هذا الكتاب ليس النقد لأجل النقد ولا النقد لأجل النقض، وإنما الهدف يقول حتى أثير عند البعض من أبناء وبنات مجتمعنا العربي التفكير في هذه المنطقة شبه المحرمة. فيقول من هذا التفكير ينبع العلاج بالبرء من هذه العلل. ويقول بأن فيلسوف ألمانيا الأشهر كانط يقول بأن النقد هو أهم أداة بناء عرفها العقل الإنساني، وهي عبارة بالغة العمق، لأنها فيما تعني أن الإنسان بصفته غير كامل ولا يملك حتى أن يبلغ الكمال، لا يسعه إلا أن يتأخر أو يتقدم. والتقدم يعني الرقي، والارتقاء يعني معرفة النقائض والعيوب ومن ثم التخلي عنها أو عن بعضها. وقال لا توجد أداة يستطيع الإنسان بها ممارسة كل هذا، أي التقدم عن طريق الارتقاء، إلا عن طريق معرفة النقائص والعيوب والتخلي عنها أو عن بعضها إلا بالنقد. ويقول بأن يعني يضيف إلى عبارة كانط العظيمة شيئا، فيقول إن النقد سواء اتخذ شكل نقد الإنسان لذاته أو لذويه أو لمجتمعه أو لأمته، إنما هو دليل قاطع على عمق وشائج الصلة والإخلاص والمحبة بين الناقد وبين ما ينقده. وفي هذا الكتاب انشغل المؤلف بضرب أمثلة من النقد الذاتي لطرائق وأساليب تفكيرنا المعاصرة، لأننا نعاني من عدة مفاهيم خاطئة وكثيرة، ويصح أن نطلق عليها مفاهيم ثقافية خاطئة. ويقول بأن ضحالة الثقافة وفقرها في واقعنا هم اللذان أديان للتشبع بهذه الأفكار الخاطئة، وأن النقد الذاتي الذي يحوي هذا الكتاب إنما هو موجه لأساليب التفكير المعاصرة على مستوى التفكير العربي، وليس حتى على مستوى دولة معينة، لأن العالم العربي كله يشترك في جو ثقافي قد لا يكون متماثل تماما ولكنه شديد التشابه والاتسام بملامح ومعالم وحقائق متقاربة. لذلك عنون المؤلف الكتاب بنقد العقل العربي وليس نقد العقل المصري. من العيوب التي ذكرها المؤلف عيوب التفكير العربي المعاصر، حيث أنه وضع لها 13 فصلا. تكلم في الفصل الأول عن تقلص السماحة في تفكيرنا المعاصر، وفي الفصل الثاني عن المغالاة في مدح الذات، والفصل الثالث تحدث عن ثقافة الكلام الكبير، والفصل الرابع أسماء وهامش الموضوعية والتآكل، والفصل الخامس تحدث عن الآخرون معنا أم ضدنا، الفصل السادس عنونه بنحن وآراؤنا، والفصل السابع بالإقامة في الماضي، الفصل الثامن ضيق الصدر بالنقد، الفصل التاسع هو الاعتقاد المطلق في نظرية المؤامرة، الفصل العاشر تحدث عن التيه الثقافي كما أسماه، الفصل الحادي عشر تكلم عن ثقافة الموظفين، الفصل الثاني عشر تحدث عن تمجيد الفرد، الفصل الثالث عشر تحدث عن أو أسماه بمحليون للنخاع، وثم ختم الكتاب بخاتمة جميلة. هذا ما أحواه هذا الكتاب بين دفتيه.
1: هل نستطيع أن نعتبر المغالاة في مدح الذات كما وضع لها عنوانا أنها هي النقيض من نقد الذات؟
2: يقول بأن هذا العيب شاع في مناهج تفكير معظمنا، وهو مغالاتنا في مدح الذات وما يتصل به من قيم اجتماعية شاعت في واقعنا. فيقول بنظرة فاحصة لما يذاع في الناس من مواد إعلامية، تظهر بوضوح أن وسائل الإعلام أصبحت يعني لا تخلو من مدح الذات وإطراء للإنجازات وللمزايا. وعلى المستوى الفردي يقول بأننا نمارس الشيء نفسه بصفة شبه دائمة، وإذا قارنا وسائل الإعلام الحالية بمقارنة قبل أكثر من 80 عاما، يقول لك اكتشفنا أن هذه الصفة لم تكن متفشية في الماضي كما هي متفشية اليوم. وإذا قارنا هذه الصفة الشائعة عندنا بأوضاع مماثلة عالميا ولسيما في الدول المتقدمة، وجدنا أننا منفردين بهذا الكم الهائل من مدح الذات بصفة دائمة. وقد راجع المؤلف مئات الصحف والمجلات التي صدرت يعني في الأربعينيات الميلادية، فيقول اتضح لي أننا لم نكن نعرف تلك الصفة، ولكنها بدأت على استحياء يعني منذ ما يقارب ربع قرن، ومن ثم استفحلت خلال السنوات أو العقود الأخيرة. ويقول بأن معدل ازديادها في الأخير كان الأكبر والأشد ظهورا بشكل تصعب عدم تصديقه يعني. ويقول بأن كثير مما ينشر في هذا المجال يبدي بوضوح تام أنه يثير من التعجب أضعاف ما يحدثه من مصداقية، ولكن هذه الظاهرة يعني تظل أمامنا ماثلة في هذا المجال كما لا يفعله الآخرون. لماذا؟ لأننا بحاجة ماسة لهذا الإطراء للذات، لأنه يعالج عندنا شيئا ما. فما معنى ذلك؟ أو لماذا هذا التكرار شبه اليومي؟ يقول بأن المعنى الحقيقي بالغ السلبية، أو حياتنا نتهرب منها، أو يعني نهرب من واقعنا ونحاول أن نبين بأننا الأفضل وبأننا الأحسن وبأننا في طريقنا إلى الرقي وإلى التقدم وما إلى ذلك، دون الالتفات إلى الواقع. ويقول بأن المغالاة في مدح الذات ترتبط ارتباطا وثيقا بمجموعة من القيم السلبية التي شاعت في حياتنا. وأهم هذه القيم ما أسماها بالقيم، وأنا أختلف مع المؤلف، فهي ليست قيم، استطيع أن نقول صفات. أهمها انفصال الأقوال عن الأفعال، وتحولنا بدرجة ما إلى واقع خطابي كما أسماه أكثر من أن نكون واقعا عمليا. ويقول هذه ظاهرة تعم المنطقة بأسرها يعني، وتظهر بشكل مبالغ الظهور والقوة. وكذلك من أهم هذه الصفات هو ارتكاز الأحكام العامة عند كثير على منطق الحب أو الكراهية، وهذا يقود إلى الشخصانية فضلا عن الموضوعية، ثم يؤدي إلى انطلاق الأحكام والآراء والمعتقدات من زوايا شخصية بحتة. فيقول بأن هاتين النقطتين التي ذكرهم المؤلف بحاجة ماسة لمزيد من الإيضاح في طريقة تفكيرنا حتى نستطيع أن نتجنبها قدر الإمكان.
1: نواصل وإياكم مستمعينا حديثنا بعد فاصل قصير.

0: نحييكم مجددا مستمعينا، ولا زال حديثنا في كتاب نقد العقل العربي لمؤلفه طارق حجي. إذن الحب أو الكره، إن لم تكن معنا فأنت ضدنا. هذا يقودنا لسؤال حول الفصل الذي تحدث فيه عن الآخرين، وهل هم معنا أم ضدنا؟
1: يقول بأن هناك عناصر وأبعاد من عيوب التفكير انتشرت في الواقع بما يشبه المعادلة الكيميائية. يعني ينبثق عيب هو عجز الكثير منا عن رؤية من ليس معنا فهو ضدنا أو علينا. ويقول بأن ضاعف من هذا العيب أن التاريخ المملوكي ترك أعمق الآثار في تكوين الشخصية، فقد عرف هذا الأسلوب في التفكير والحكم على الآخرين على أوسع نطاق. يقول طيلة القرون التي قبض فيها المماليك على زمام الأمور كان المجتمع يعني يرى بوضوح وكل يوم تطبيقا عمليا على أن من ليس معنا فهو ضدنا أو علينا، وظهرت في مواقف كثيرة اتسمت يعني بالعنف والدموية. ويقول الأستاذ جامعي مرموق أن علم الاجتماع التاريخي يؤكد أن آثار العهد المملوكي على التفكير المصري مثلا لا تزال قوية، ورغم أن دولة المماليك انتهت في مصر بمذبحة القلعة في عام 1811 للميلاد. ويقول بأن هذه المسألة جوهرها أننا نشأنا في مناخ ثقافي عام يتسم إلى حد كبير بالشخصانية أو الذاتية مقابل الموضوعية، ويتسم أيضا بضيق الصدر بالنقد وعدم الاحترام العميق للمخالفين، وهو ما يحتم أن يرى كثير الآخرين من منظور السؤال النمطي، أهو معنا أو ضدنا. ويقول ما يزيد من تأصيل هذه الحقيقة هو من أبعاد تفكير أن كثيرا من هؤلاء قرويون جاءوا إلى المدن وهم يحملون في تكوينهم أو في عقولهم قانون تأسيس الانتماء على أرضية مشتركة في الخلفية المكانية والعائلية، لذلك تتقلص يعني الرغبة أو حتى الاختلاف أو قبول الاختلاف. بينما كانت المجتمعات الحضارية في اليابان على سبيل المثال التي انتشرت فيها أقل القليل من العمالة الصينية، عندنا لم يكن يقبلون العمالة من الخارج وإن كانت ماهرة إلى حد كبير، لأنهم لا يوجد روح الفريق التي يتمتع بها العقل العربي كروح الفريق التي يتمتعون فيها في الشرق. وقال المؤلف بأنه خلال سنوات عديدة شغل فيها الموقع التنفيذي الأول في مؤسسة اقتصادية عالمية كبرى، يقول كنت أرى كل يوم تقريبا كيف ينفرط عقد أي مجموعة عمل منا بفعل غياب روح الفريق والعمل الجماعي وغلبة تأسيس العلاقات على قضية معنا أو ضدنا. ويقول في الوقت ذاته كانت مجموعات العمل التي ينتمي أفرادها إلى خلفية

0: العوامل الثقافية التي تلغي أسباب الفرقة وتغلب أسباب الوحدة. ومن الضروري أنه يعني برز في هذه ظروف عامة معينة. ويقول عندما تكون قيادة وحدات العمل في يد من هو مشرب للغاية بنفس الروح معنا أو علينا بنفس العقلية، فيقول فإن قيم روح الفريق سوف تضعف وتؤدي إلى ضعف المناخ العام أو البيئة التي تجمع هؤلاء العاملين. فهذه فعلا وجدت نحن في العالم العربي لا نجيد العمل الجماعي ولا روح الفريق لتعدد الاتجاهات ولعدم تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة أحيانا، وكل إنسان يرى في نفسه قائدا. وحتى أنني أعتب على بعض البرامج التي تريد أن تعلم كيف تكون قائدا، كيف ليس بالضرورة أن يكون الناس كلهم قادة. ما أفضل أن تكون مستشارا ناجحا ولا تكون قائدا فاشلا، أو أن تكون تابعا ولا أن تكون متبوعا. يجب يعني، وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وحتى هناك نظرة إسلامية عميقة تجاه هذا الموضوع، مثلما أتى أبو ذر الغفاري إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وطلب منه الولاية، قال ولني يا رسول الله، فأبى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إنك رجل ضعيف. فأنا برأيي أن القيادة هو وضع الشخص المناسب في المكان المناسب. وهذه من الأخطاء التي يعني تطرق إليها المؤلف عبر عدة فصل من الفصول. إذا أردنا أن نصلح واقعنا فلنبدأ بتفكيرنا.
1: لكن لماذا تضيق صدورنا بالنقد؟ وهل هناك ما يسمى بالنقد البناء؟
0: يعني وحتى أن المؤلف في هذا الفصل يقول عمل ما يقارب 20 سنة في مؤسسة اقتصادية من أكبر 3 مؤسسات صناعية في العالم، واكتشف قدر التباين بين ما يسمى بثقافة العالم الغربي وثقافتنا في رحابة الصدر للنقد. ويقول يعني أتاح له تبوء الموقع القيادي في هذه المؤسسة رؤية أعمق لهذه الجزئية، وأن النقد يوجه للكبار بنفس توجيهه لمن هم أقل منهم أهمية وموقعا على خريطة الهرم الاجتماعي. وقال أثبتت له سنوات العمل هذه أن الهوة بين ثقافتنا وثقافتهم في الغرب شاسعة. فالنقد للأشياء وللظواهر والأفكار والأشخاص والمسلمات يعني هو معلم من معالم الثقافة التي ساهمت في بناء المجتمعات الغربية كما يقول. ويقول بأن النقد أداة يمكن تعلمها واكتسابها في الغرب منذ فجر وعيه وإدراكه الإنسان، فهو يتنفس هواء كما يقول يسمح بالنقد من البداية لكل ما حوله. فالصغير يتعلم أن كل ما يحيط به من أشياء وأشخاص قابلة للنقد، كما يتعلم أن يمارس هذا النقد في ظل جو عام يسمح بالقبول، وكذلك بدرجة عالية من الهدوء وعدم التوتر والغضب الذي يحدثه النقد في أجواء ثقافية أخرى. ويقول تأتي برامج التعليم لترسيخ هذا الاهتمام بالنقد، والمناخ العام بعناصره الاجتماعية والثقافية يعملون على ترسيخ الاهتمام بالنقد كأداة بناء بالغة الأهمية ووسيلة من أهم وسائل الارتقاء بالنظم والمؤسسات والأفكار والممارسات. وعلى الضفة الأخرى من النهر عندما نأتي إلى ثقافتنا، فيقول يعني واصلت النظرة العاطفية الممزوجة بالغضب تجاه النقد وتجاه نقد المسلمات والشخصيات التي تتبوأ المواقع القيادية، يعني لا تتقبل النقد على الإطلاق. وقال بأن ضيق الصدر بالنقد من المسائل التي تتغلغل في عقول أبنائنا وبناتنا منذ الصغر ويترسخ كأحد ملامح ثقافتنا. ثم تأتي سلبيات أخرى شاعت في تفكيرنا المعاصر لتجعل المسألة بالغة الحدة. فعندما يجتمع ضيق الصدر بالنقد مع تقلص السماحة واتسام التفكير بالشخصانية مع النظرة الضيقة للآخرين والتعصب الشديد لأمجاد ماضينا والميل الجارف لمدح الذات، فمع هذه المعالم عندما تشترك في جونا الثقافي فإن حدة ودرجة الضيق بالنقد تبلغ أبلغ مدى، وتصبح النظرة للنقد مشوبة بالغضب والتوتر والشك في نوايا الآخرين والإحساس بوجود خطر متربص بنا. ويقول لن يكون من العسير علينا إدماج كل ذلك في الاعتقاد بوجود تآمر كامل.

0: ضدنا. فيقول مثلا يعني لا يوجد حاجة إلى ضرب أمثلة على اتسامي جونا الثقافي العام بالضيق الشديد من النقد. فيقول خلال العقود الأخيرة تكررت مئات الحالات النمطية التي جسدت هذه الظاهرة وأكدت أن ضيق الصدر بالنقد قد أصبح معلما من معالم الكثير بما فيهم قيادات فكرية وثقافية. فأصبح الجدال والحوار حول مسائل فكرية يعني تجسيدا جديدا لدرجة ضيقنا من النقد وتوترنا وغضبنا منه.
1: وهذا ما يفسر ظاهرة نظرية المؤامرة كما وضعها المؤلف في إحدى الفصول.
0: والله نظرية المؤامرة يعني تحتاج إلى حلقة كاملة لأنه من أطول الفصول التي تكلم عنها المؤلف، ولكنها هي نظرية معشعشة في ذاتنا. ويقول في يعني استشهد بكثير من الأقاويل التي تثبت على أن نظرية المؤامرة معشعشة في عقولنا، لأن هناك السواد الأعظم من المواطنين أو من المواطنين العاديين في المجتمعات يعني يؤمنون إيمانا بهذه النظرية. وما ساعد على ذلك هو التيارات الفكرية التي كانت ساعدة في المجتمع في فترة ما في المجتمع العربي بشكل عام، كالتيار القومي والتيار الاشتراكي والماركسي وحتى الإسلامي. فأخذوا بتبني هذه النظرية ورموا عليها عيوبنا وأخطائنا، وكأننا يعني منزهون عن الأخطاء وعن التخلف الذي نعاصره. بينما هذه النظرية وإن صحت في جزء منها، ولكن لا يجب أن تكون شماعة نعلق عليها كل شيء.
1: إذن مستمعين، كان هذا الحديث وهذه الحلقة في كتاب نقد العقل العربي لمؤلفي طارق حجي. شكرا لطيب متابعتكم، ولنا بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
2: طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي. القهوة العربية مو مجرد مشروب تراثي، لكنها تحمل فوائد صحية مثبتة علمياً بفضل تركيبها الطبيعي وطريقة إعدادها الخفيفة مقارنة بأنواع القهوة الثانية. معروف إنها تدعم عمل الدماغ وتعزز التركيز وتدعم تحسن المزاج العام. ودائماً نقول صحتك قرار وغذائك أسلوب حياة وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان والوعي للعشوائية. عيشها صح. أعزائي، بسوالفنا وكلامنا اليومي نستخدم كلمات وألفاظ تغيرت مع الزمن، وكل حقبة لها مصطلحاتها، للدرجة اللي صار فيها لازم تكون عندنا لباقة لفظية. بس يعني شنو لباقة لفظية؟ خلونا نسمع منكم.
3: أشوف أن اللباقة اللفظية هي نقول المعرفة كيف توصل أفكارك بدون ما تكون يعني جارح أو جلف شوي بالكلام، وأيضا مو معناتها أنك تجامل الناس وتدعس على نفسك. فأتكيت اللباقة اللفظية هو اختيار الكلام الصح في الوقت الصح اللي يفيد نفسك ويفيد غيرك.
4: طبعا اتكيت اللباقة اللفظية شيء اتوقع اعرف اكثر منه هو يعني يكون شيء تتعلمه انت بشكل يعني كدبلومة او ككلاس او الى اخره اشياء زي كذا. اي ثينك ان

0: أشياء انطباعات تاخذها من اللي حولك وتحاول تطبقها في تعاملك مع الآخرين في العمل أو في الأماكن العامة أو حتى مع الأهل إذا الظروف طلبت هذا الشيء منك. واللباقة هي شيء نحتاجه في هذا العصر اللي احنا عايشين فيه، هذا الرأي.
1: ما قد سمعت فيها الصراحة، بس أتوقع أنها لها دخل بال يعني حسن الكلام وحسن ال... يعني حسن اللسان بشكل عام مع الناس اللي تعرفهم واللي ما تعرفهم.
2: أعزائي، أسلوب الكلام يلعب دور كبير في تقبل الأشخاص واحترامهم، لذلك ضروري جداً نكون لبقين في أسلوب حديثنا. كيف نكون لبقين؟ هذا اللي بنعرفه مع الأستاذة تغريد العلكمي الخبيرة والمدربة في مجال الإتيكيت. أهلاً وسهلاً بك.
3: أهلاً وسهلاً بك أستاذ عرفات، سعيدة بوجودي معكم وأشكركم على اختيار هذا الموضوع تحديداً للحديث عن اللباقة واختيار الألفاظ.
2: خلينا في البداية نعرف يعني إيش لباقة لفظية وشنو علاقتها تحديداً بأنك تكون إنسان راقي وكلاس.
3: بداية، الاعتقاد السائد عند الناس أن الإتيكيت متعلق بالمظهر وبالهندام وبالأناقة فقط، بالأناقة الشكلية، وهو في الواقع يتعداها إلى تفاصيل أعمق، من بينها اختيار الألفاظ أو اللباقة اللفظية.

0: هل المتلقي يشعر باحترامه بعد كل حوار؟ الكلمات كثيرة والبدائل كثيرة، لابد أن نستبدل الكلمات بكلمات ألطف وأكثر لباقة أثناء تواصلنا مع الآخر.
1: في ناس في يعني خلال حديثهم يقولك أنا ما قصدي مثلا الإساءة أو الإهانة، بس أنا تلقائي، أنا طبيعتي كذا. فهذا شلون نعدل من سلوكه؟ لأن أساسا هو مش منتبه أنه هو قاعد يغلط.
0: هو في خلط حقيقة بين العفوية وبين خلينا نقول المبالغة في البساطة. الإتيكيت لا يتناقى أبدا مع العفوية، الإتيكيت لا يتناقى مع العفوية، ولكنه الإتيكيت قاعد يرسل رسالة أنك كن عفوي ولكن بوعي.
1: نعم.
0: لا تكون عفوي جارح. أيضا في عندنا خلط بين الصراحة وبين الحقيقة. ممكن تقول الحقيقة ولكن بأسلوب لطيف. هذه ما هي صراحة، هذه ما هي عفوية، هذا عدم احترام مشاعر الآخرين، عدم انتقاء لألفاظك. لابد أيضا أن نرفع الوعي في هذا الجانب، أنه نفرق بين العفوية وبين العفوية بوعي، أنه أنا يكون عندي وعي عند اختيار كلماتي و بطريقة وأسلوب تحدثي مع الآخر.
1: طيب كيف ممكن يعني من خلال إتيكيت اختيار الكلمات أختار الكلمات المناسبة واللي فعلا ممكن تحدث تأثير على الآخرين؟
0: كلمات هي ليست مجرد حروف، هي رسائل تحمل مشاعر. مثل ما ذكرت قبل شوي، هي تنقل الفكرة نفسها بطريقتين، ممكن بطريقة مرة تكون جارحة ومرة تكون مقنعة، ولكن هو السر في الأسلوب، في طريقة تحدثك وأيضا في انتقاء اللفظ. خليني أعطيك مثال. مثلا بدل ما تقول لشخص أنت تأخرت أو أنت دائما تتأخر، ممكن نقول كنا في انتظارك أو بدأنا في الوقت المحدد. أنت هنا وصلت نفس الرسالة ولكن بطريقة ألطف. مثلا في نطاق العمل، بدل ما تقول هذا والله مو شغلي، جاك أحد وقلت له أعطاك مثلا مهمة معينة وقلت والله ما هو شغلي. هذه طريقة فيها فوضوية، هذه ليست عفوية. ممكن تقول اسمح لي أوجهك للشخص المناسب، أوجهك للشخص اللي ممكن يفيدك أكثر مني. نفس الرسالة وصلناها ولكن بطريقة ألطف. هنا يكمن السر في اختيار الألفاظ واللباقة.
1: يعني حتى في هذا الجانب أستاذة تغريد، لازم يكون الإنسان واعي زي ما قلتي، هو جزئية الوعي يعني لازم تكون موجودة من خلال الإنصات وفن الاستماع وبالتالي الرد. فهل هذا يعني شيء نتعود عليه، ولا هو ضمن جزئية من التربية مثلا، ولا لا أنا مثلا ما كانت عندي هذه المهارة، لا أنا راح أنميها؟
0: هو الإتيكيت بكل تفاصيله مكتسب، يمكن التدريب عليه، يمكن التعود عليه، يمكن رفع الوعي به من خلال تكرار التعرض لمواد متعلقة بالإتيكيت أو القراءة فيه، أو فهو مكتسب. يعني هو مهارة يمكن اكتسابها. من بينها اللي ذكرتيها قبل شوي اللي هو الانصات. فالحديث مثل ما هو فن، ايضا الانصات فن. الانصات درجه اعلى من الاستماع، فهي انك تمنح المتحدث انتباهك الكامل دون مقاطعه، دون انشغال، او دون حتى تجهيز الرد قبل ان ينتهي. حينما ننصت للاخرين نحن نشعرهم بقيمتهم. دائما الشخص المنصت هو اكثر قبولا بين الناس من الشخص المتحدث بكثره.
1: يصادفنا كثير نكون في جلسات نتعرف فيها على أشخاص لأول مرة، إن كان في عمل أو في علاقات اجتماعية، مناسبات سعيدة مثلا أو حزينة حتى، فما نعرف نفتح حوارات. هنا كيف يكون أسلوب إتيكيت فتح حديث مع أشخاص نقابلهم لأول مرة؟
0: من الذكاء واللباقة أنه يعرف الشخص متى يبدأ الحديث، يعني يختار الوقت المناسب حتى تبدأ الحديث وتفتح الحوار. ثم تبدأ بلطف، تمهد تمهيد جاذب للمتلقي. أيضا اختار الحديث المناسب للمكان والحضور، يعني ما يكون مثلا مجال عمل واروح أتكلم عن شيء شخصي أو العكس.
1: نعم.
0: لا، اختار الحديث المناسب للمكان والمناسب حتى لأعمار الحضور والاهتماماتهم. وآخر شيء اللي هو اختيار الألفاظ، اختيار الألفاظ الأكثر لطفاً والأكثر ذوق. الله سبحانه وتعالى يقول قل لعبادي يقول التي هي أحسن، لم يقل الحسنى، التي هي أحسن. بمعنى اختار اللفظ الأكثر لطفاً والأكثر لباقة.
1: يعني الآن وقت الاختلاف تحديداً صعب أنك تكون لبق، يعني على قولتهم يطلع الواحد على أصله. ف

0: المكتسب من الإتيكيت يحتاج أنه يضبطه جداً. فما هو أسلوب أو ما هو طريقة الإتيكيت المقبولة في حالات الاختلاف وتقبل وجهات النظر المعاكسة لك تماماً؟
1: والاختلاف زي ما ذكرت أمر طبيعي، ومن الصعب أيضاً أن الشخص مثلاً يكون يعني يختلف يتحكم في طريقة اختلافه مع الآخر، لكن هي مهارة يمكن اكتسابها. الاختلاف أمر طبيعي، لكن أسلوب الاختلاف هو ما يصنع الفرق. يعني يمكنك أن تعارض فكرة الشخص الآخر بدون ما تقلل من صاحبها أو من قيمة صاحبها. صح. الرأي يناقش، أما الأشخاص يجب أن يبقوا محل احترام. هذا أيضا يعني ممكن يشمل اللي هو موضوع التعليقات اللي نجدها في مواقع التواصل على محتوى المشاهير أو على أي محتوى. نجد أنه اختلاف الرأي في التعليقات هذا مثير للجدل، فإما شخصيات تمدح بمبالغة أو شخصيات تتنمر وتسب وتشتم، ما في وسط.
0: نعم.
1: فممكن تنتقد ولكن بطريقة راقية توصل الفكرة دون يعني نقد لاذع أو نقد جارح، ودون مدح مبالغ فيه للمحتوى الذي شاهدته.
0: طيب هذا في حال الخلاف. في حال أنه أنا شخص مش صدامي، ما أحب العداء، لكن أقلبها مزاح جارح بعض الأحيان، أجيب على قولتهم مزحة برزحة، يعطيه من المزاح وحدود الدعابة اللي يخليه يعني يضحك، بس هو يدري أنه ترى يعني الكلام جارح.
1: هو لابد أن نفرق بين ما يسمى الدعابة والسخرية، في فرق بينها. ليس كل شيء يضحكنا أو يضحك الآخرين يعد لائق. البعض يعتقد أو يسمي الموقف المضحك أو المزاح أو أنه هذا بس أنا حابة أضحك الآخرين، لكن هل هذا الشيء لائق؟ هل هذا الشيء فيه ألفاظ مناسبة لائق بالمكان وبالشخص وبالوقت اللي ذكرته فيه أو لا؟ اسأل نفسك هذه الأسئلة قبل أن تلقي نكتة أو تتحدث حديث مضحك. أيضا من المهم أن يكون هدفك من المزاح هو تدخل السرور إلى الآخر، وليس أن تترك أثر مؤلم. العبارة اللي ذكرتيها قبل شوي اللي هي المزحة برزحة، هذه ليست من الإتيكيت، اللي هو المزاح فقط لأجل المزاح وليس للتلميح أو إيصال رسالة مبطنة. أو يجب أن يكون هدفه فقط الضحك أو خلق ابتسامة في المكان فقط.
0: نعم. في كثير من الأحيان وفي إطار العائلة، في إطار العمل، يجوك شخصيات الفضول قاتل لديهم، فيمكن حتى أسلوبهم في الأسئلة فيه من الفضول واللقافة بالمصطلح الدارج الشيء الكثير. يعني ممكن تشوف الشخص هذا مثلا ما صار لك شفته كذا سنة، طيب أنت ليه ما تزوجت؟ ليه لين الحين ما جبت عيال؟ طيب كم راتبك؟ أنت ليه تطلقتي؟ أسئلة خاصة جدا. هل في إطار وأسلوب وطريقة لإتيكيت الأسئلة وتجنب الفضول؟ أنا الآن المتلقي، كيف أتجنب فضول هذه الأشخاص؟
1: لا شك أنه الأسئلة من أكثر الأشياء المزعجة اللي ممكن نتعرض لها في حياتنا اليومية، سواء في المجتمعات الأقارب أو حتى في مع الغرباء، التعامل مع الغرباء. لابد أن يعرف الشخص أن ليس كل سؤال يحق لك أن تطرحه. هناك أسئلة يعني ظاهرها عادية ولكنها تشعر الآخر بالحرج. فقبل أن تسأل سؤال اسأل نفسك، هل يهمني أصلا؟ هل تهمني الإجابة؟ هل يهمني أعرف إذا هذه تزوجت ولا ما تزوجت؟ إذا هذا راتب عالي أو منخفض؟ إذا هل يهمك؟ هل تهمك الإجابة؟
0: صدقيني يهمهم، يذبحهم الفضول.
1: هو يهمهم من جانب الفضول فقط.
0: نعم.
1: أيضا إذا كانت محرجة للآخر فحاول أنك تتجنبها. الأشياء اللي لا تسأل عنها، لا تسأل عن العمر، لا تسأل عن الوزن، لا تسأل عن سعر شيء يرتديه الآخر، زي ما ذكرتي لا تسأل عن الراتب، عن الأمور الشخصية، الزواج، الطلاق، الإنجاب، في أشياء معنية بالآخرين وحدهم. وأنا ذكرت في محتوى في أحد حساباتي عن كيفية الرد على الأسئلة المحرجة. يعني في حال وقعت خلاص، يعني أنت تورطت ووقعت في شخص فضولي وشخص قاعد يعني يسألك أسئلة محرجة، في فن كيف ترد على هذا السؤال بطريقة تقطع على هذا الشخص الطريق وتجعله يعني لا يعيد السؤال مرة أخرى أو يقف عند هذا الحد.
0: نعم، خلينا في الختام نتكلم عن إتيكيت الاعتذار أو الشكر أو الثناء في حياتنا اليومية.
1: الاعتذار أولا لابد أن نعرف أنه لا ينتقص من مكانتك بل يرفعها، وحين نقول اللباقة في الاعتذار فلا نقصد الاعتذار عن خطأ كبير، إحنا نقصد الاعتذار عن التفاصيل البسيطة. الاعتذار في الأمور الكبرى هذا واجب، أيضا نعم. الشكر في الأمور الكبرى هذا واجب، لكن في الأمور البسيطة مثلا أعتذر لمقاطعتك، أعتذر لتأخري عليك، أعتذر أن أخذت من وقتك، أيضا شكرا لانتظارك، شكرا للطفك، هذه التفاصيل هي التي تصنع اللباقة في الشخصية، فمن الضروري أن نزرعها نكررها حتى تصبح عادة يومية في ألفاظنا وفي تعاملنا مع الآخرين. أيضا في جانب مهم اللي هو جانب الاستئذان، دائما يفترض أن نعود أنفسنا على كلمات مثل، حتى أطفالنا يعني نعودهم على كلمات مثل لو سمحت، من فضلك، بعد إذنك. تكرار هذه الألفاظ حتى تؤثر في الآخر، تجعل الآخر يعني يستخدم هذه العبارات دون شعور.
0: نعم.
1: أنت بس ما أنت قاعد تخلق شخصية لبقة لنفسك، أنت أيضا تؤثر في الآخرين.
0: نعم، خبيرة ومدربة الإتيكيت الأستاذة تغريد العلكمي، شكرا لك على هذا الحوار الشيق عن الأسلوب الراقي واللبق في الحديث.
2: هل سبق أنك سألت نفسك شنو الخطوات البسيطة اللي يمكن تغير علاقتنا بالطعام وتمنحنا صحة أفضل دون حرمان؟ اختيار الأطعمة الطبيعية غير المصنعة، زيادة تناول الخضروات والفواكه يومياً، تقليل السكريات المضافة والمشروبات الغازية، الاعتماد على الحبوب الكاملة بدل من المكررة، شرب الماء بانتظام طوال اليوم، مراقبة حجم الحصص الغذائية لتجنب الإفراط، إدخال البروتينات الصحية مثل السمك والبقوليات.
0: أعزائي، أطفالنا هم رأس المال، ونعتني فيهم بأكثر من طريقة وأسلوب، والعناية بأسنانهم هي واحدة من الأمور المهمة. اليوم بنتكلم عن عنايتنا بأسنان أطفالنا مع دكتور عادل باموسى، استشاري طب أسنان الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة. أهلا وسهلا فيك.
3: أهلا فيكم وأشكركم على الاستضافة، وسعيد جدا أني أكون معكم اليوم. إن شاء الله نقدر نقدم معلومات بسيطة ومفيدة تساعد الأسرة المحافظة على صحة أسنان أطفالهم.
4: اشرحها ونورنا.
0: دكتور، متى يفترض تكون أول زيارة للطفل لعيادة طبيب الأسنان تحديدا؟
3: طبعا بحسب الجمعية الأمريكية لطب أسنان الأطفال توصي بأن تكون أول زيارة للطفل لطبيب أسنان الأطفال خلال 6 أشهر من ظهور أول سن، يعني لما الطفل يصير عمره سنة كاملة هنا وقتها لازم نصطحب الطفل إلى طبيب أسنان الأطفال. وهذه الزيارة هدفها الأساسي الوقاية، يعني مو شرط يكون الطفل عنده مشكلة أو يحتاج علاج،
0: يعني نبدأ حتى قبل أي مشكلة، قبل أي حاجة.
3: بالضبط، يعني من 6 شهور إلى سنة لازم تكون هذه أول زيارة الأهل يأخذون طفلهم ويصطحبون لطبيب أسنان الأطفال.
0: سنن الطفل وصارت عنده الأسنان اللبنية، متى يقدر يفرش أسنانه؟
3: طبعا في فرق ان الطفل يتعلم يفرش اسنانه ويشارك، وبين انه يعتمد على التنظيف بشكل كامل. احنا عاده نشجع الطفل من عمر صغير انه يمسك الفرشاه ويشارك، لكن ما نتوقع منه انه راح ينظف اسنانه بشكل كامل وبجوده عاليه،
0: مع انهم كلهم يعني كم ضرس بس. يعني
3: صحيح، لذلك يعني على الأب أو الأم أنهم يساعدون الطفل ويشرفون عليه لين تتطور مهارته ويقدر ينظف أسنانه بكفاءة، وغالبا يستمر إشراف الأهل إلى عمر 7 أو 8 سنوات تقريبا.
0: متى يبدأ؟ بعمر كم؟
3: يعني من عمر 7 أو 8 سنوات يبدأ الطفل يفرش أسنانه بنفسه تحت إشراف الأم والأب،
0: يعني مع، خلينا نقول مع بداية أنه يستغني عن الأسنان اللبنية وتبتدي الأسنان الأساسية.
3: تبدأ طبعا الأسنان الدائمة أول سنة يبدأ تقريبا في عمر 6 سنوات، يبدأ بزوغ السن الدائم.
0: من المشاكل اللي دائما موجودة؟
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز 11 بتوقيت إذاعة الرياض. خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرا ملكيا بترقية وتعيين 34 قاضيا بديوان المظالم. تحت رعاية أمير منطقة مكة المكرمة، محافظة جدة تستضيف منتصف شهر سبتمبر الجاري منتدى الصناعة السعودية 2026. وزير الاتصالات يناقش مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة تعزيز الشراكة الرقمية وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة. أكاديمية الإعلام السعودية بوزارة الإعلام تختتم برنامج القيادة الاستراتيجية ضمن مسار قادة الإعلام بلندن. صندوق التضامن الإسلامي يعقد دورة تدريبية حول الشباب والدبلوماسية الثقافية وتنمية مهارات القيادة. الغطاء النباتي يطلق أكبر حملة نثر بذور لتأهيل 350 ألف هكتار من المراعي الطبيعية دعما لمستهدفات السعودية الخضراء. هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية تشدد على منع الصيد في المناطق التي تقع في نطاقها. الشؤون الإسلامية بالباحة تنفذ أكثر من 14 ألف جولة رقابية خلال أغسطس الماضي. أكاديمية مهد تطلق تجارب أداء لاكتشاف المواهب في 16 مدينة حول المملكة. مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1440 سلة غذائية في مديرية الخاب والشعف بمحافظة الجوف اليمنية. مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 24,850 ألف وجبة غذائية في قطاع غزة. الأمم المتحدة تحذر من تهجير قسري لأكثر من 33 ألفا من الفلسطينيين في الضفة الغربية. انطلاق عملية التصويت في انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة. الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يدعو إلى تصحيح التمثيل الخرائطي للعالم وتعزيز التصوير العادل للقارات. أسبانيا تسجل أعلى درجة حرارة قياسية لشهر سبتمبر. مستمعي الكلام، قدمنا لكم موجزا لآخر وأهم الأنباء. نشكر لكم حسن وطيب الاستماع، في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
2: طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي. القهوة العربية مو مجرد مشروب تراثي، لكنها تحمل فوائد صحية مثبتة علمياً بفضل تركيبها الطبيعي وطريقة إعدادها الخفيفة مقارنة بأنواع القهوة الثانية. معروف إنها تدعم عمل الدماغ وتعزز التركيز وتدعم تحسن المزاج العام. ودائماً نقول صحتك قرار وغذائك أسلوب حياة وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان والوعي للعشوائية. عيشها صح. أعزائي، بسوالفنا وكلامنا اليومي نستخدم كلمات وألفاظ تغيرت مع الزمن، وكل حقبة لها مصطلحاتها، للدرجة اللي صار فيها لازم تكون عندنا لباقة لفظية. بس يعني شنو لباقة لفظية؟ خلونا نسمع منكم.
3: أشوف أن اللباقة اللفظية هي نقول المعرفة كيف توصل أفكارك بدون ما تكون يعني جارح أو جلف شوي بالكلام، وأيضا مو معناتها أنك تجامل ناس وتدعس على نفسك. فأتكيت اللباقة اللفظية هو اختيار الكلام الصح في الوقت الصح اللي يفيد نفسك ويفيد غيرك.
4: طبعا اتكيت اللباقة اللفظية شيء اتوقع اعرف اكثر منه، يعني يكون شيء تتعلمه انت بشكل يعني كدبلومة او ككلاس او الى اخره اشياء زي كذا. اي ثينك ان الاتيكيت هو اشياء انطباعات تاخذها من اللي حولك وتحاول تطبق.

0: تطبقها في تعاملك مع الآخرين في العمل أو في الأماكن العامة أو حتى مع الأهل إذا الظروف طلبت هذا الشيء منك. واللباقة هي شيء نحتاجه في هذا العصر اللي احنا عايشين فيه. هذا الرأي
1: ما قد سمعت فيها الصراحة، بس أتوقع أنها لها دخل بال يعني حسن الكلام وحسن يعني حسن اللسان بشكل عام مع الناس اللي تعرفهم واللي ما تعرفهم.
2: أعزائي، أسلوب الكلام يلعب دور كبير في تقبل الأشخاص واحترامهم، لذلك ضروري جدا نكون لبقين في أسلوب حديثنا. كيف نكون لبقين؟ هذا اللي بنعرفه مع الأستاذة تغريدة العلكمي الخبيرة والمدربة في مجال الإتيكيت. أهلا وسهلا بك.
3: أهلا وسهلا بك أستاذ عرقات، سعيدة بوجودي معكم وأشكركم على اختيار هذا الموضوع تحديدا للحديث عن اللباقة واختيار الألفاظ.
2: خلينا في البداية نعرف يعني إيش لباقة لفظية وشنو علاقتها تحديداً بأنك تكون إنسان راقي وكلاس؟
3: بدايةً الاعتقاد السائد عند الناس أن الإتيكيت متعلق بالمظهر وبالهندام وبالأناقة فقط، بالأناقة الشكلية، وهو في الواقع يتعداها إلى تفاصيل أعمق من بينها اختيار الألفاظ أو اللباقة اللفظية اللي هي محور حديثنا اليوم. اللباقة هي فن اختيار الكلمة المناسبة بالوقت المناسب وبالأسلوب المناسب، بمعنى أن نعرف ماذا نقول وكيف نقوله ومتى نقوله. اللباقة هي إحدى درجات الرقي في الشخصية. الشخص اللبق ليس من يتحدث كثيرا أو من يتحدث بثقة، لا، الشخص اللبق هو من يحترم مشاعر الآخرين عند انتقاء ألفاظه. أيضا هو من يجعل المتلقي يشعر باحترامه بعد كل حوار. الكلمات كثيرة والبدائل كثيرة، لابد أن نستبدل الكلمات بكلمات ألطف وأكثر لباقة أثناء تواصلنا مع الآخر.
2: في ناس في يعني خلال حديثهم يقولك أنا ما قصدي مثلا الإساءة أو الإهانة، بس أنا تلقائي، أنا طبيعتي كذا. فهذا شلون نعدل من سلوكه، لأن أساسا هو مش منتبه أنه هو قاعد يغلط.
3: هو في خلط حقيقة بين العفوية وبين خلينا نقول المبالغة في البساطة. الإتيكيت لا يتنافى أبدا مع العفوية. الإتيكيت لا يتنافى مع العفوية، ولكنه الإتيكيت قاعد يرسل رسالة إن تكون عفوي ولكن بوعي. لا تكون عفوي جارح. أيضا في عندنا خلط بين الصراحة وبين الحقيقة. ممكن تقول الحقيقة ولكن بأسلوب لطيف. هذه ما هي صراحة، هذه ما هي عفوية، هذا عدم احترام مشاعر الآخرين، عدم انتقاء لألفاظك. لابد أيضا أن نرفع الوعي في هذا الجانب، أنه نفرق بين العفوية وبين العفوية بوعي، أنه أنا يكون عندي وعي عند اختيار كلماتي وبطريقة وأسلوب تحدثي مع الآخر.
2: طيب كيف ممكن يعني من خلال إتيكيت اختيار الكلمات أختار الكلمات المناسبة واللي فعلا ممكن تحدث تأثير على الآخرين؟
3: الكلمات هي ليست مجرد حروف، هي رسائل تحمل مشاعر. مثل ما ذكرت قبل شوي، هي تنقل الفكرة نفسها بطريقتين، ممكن بطريقة مرة تكون جارحة ومرة تكون مقنعة، ولكن هو السر في الأسلوب، في طريقة تحدثك وأيضا في انتقاء اللفظ. خليني أعطيك مثال. مثلا بدل ما تقول لشخص أنت تأخرت أو أنت دائما تتأخر، ممكن تقول كنا في انتظارك أو بدأنا في الوقت المحدد. أنت هنا وصلت نفس الرسالة ولكن بطريقة ألطف. مثلا في نطاق العمل، بدل ما تقول هذا والله مو شغلي، جاك أحد وقلت له أعطاك مثلا مهمة معينة وقلت والله ما هو شغلي، هذه طريقة فيها فوضوية، هذه ليست عفوية. ممكن تقول اسمح لي أوجهك للشخص المناسب، أوجهك للشخص اللي ممكن يفيدك أكثر مني. نفس الرسالة وصلناها ولكن بطريقة ألطف. هنا يكمن السر في اختيار الألفاظ واللباقة.
2: يعني حتى في هذا الجانب أستاذة تغريد لازم يكون الإنسان واعي، زي ما قلتي هو جزئية الوعي يعني لازم تكون موجودة من خلال الإنصات وفن الاستماع وبالتالي الرد. فهل هذا يعني شيء نتعود عليه ولا هو ضمن جزئية من التربية مثلا، ولا لا أنا مثلا ما كانت عندي هذه المهارة، لا أنا راح أنميها؟

0: هو الاتيكيت بكل تفاصيله مكتسب، يمكن التدريب عليه، يمكن التعود عليه، يمكن رفع الوعي به من خلال تكرار التعرض لمواد متعلقه بالاتيكيت او القراءه فيه، او فهو مكتسب. يعني هو مهاره يمكن اكتسابها. من بينها اللي ذكرتيها قبل شوي اللي هو الانصات، فالحديث مثل ما هو فن ايضا الانصات فن. الانصات درجه اعلى من الاستماع، فهي انك تمنح المتحدث انتباهك الكامل دون مقاطعه، دون انشغال، او دون حتى تجهيز الرد قبل ان ينتهي. حينما ننصت للآخرين نحن نشعرهم بقيمتهم. دائما الشخص المنصت هو أكثر قبولا بين الناس من الشخص المتحدث بكثرة.
1: يصادفنا كثير نكون في جلسات نتعرف فيها على أشخاص لأول مرة، إن كان في عمل أو في علاقات اجتماعية، مناسبات سعيدة مثلا أو حزينة حتى، فما نعرف نفتح حوارات. هنا كيف يكون أسلوب إتيكيت فتح حديث مع أشخاص نقابلهم لأول مرة؟
0: من الذكاء واللباقة أنه يعرف الشخص متى يبدأ الحديث، يعني يختار الوقت المناسب حتى تبدأ الحديث وتفتح الحوار، ثم تبدأ بلطف تمهد تمهيد جاذب للمتلقي. أيضا اختار الحديث المناسب للمكان والحضور، يعني ما يكون مثلا مجال عمل وأروح أتكلم عن شيء شخصي أو العكس.
1: نعم.
0: لا، اختار الحديث المناسب للمكان والمناسب حتى لأعمار الحضور ولاهتماماتهم. وآخر شيء اللي هو اختيار الألفاظ، اختيار الألفاظ الأكثر لطفاً والأكثر ذوق. الله سبحانه وتعالى يقول قل لعبادي يقول التي هي أحسن، لم يقل الحسنى، التي هي أحسن. بمعنى اختار اللفظ الأكثر لطفاً والأكثر لباقة.
1: يعني الآن وقت الاختلاف تحديداً صعب انك تكون لبق، يعني على قولتهم يطلع الواحد على اصله. فالمكتسب من الاتيكيت يحتاج انه يضبطه جدا. فما هو اسلوب او ما هو طريقه الاتيكيت المقبوله في حالات الاختلاف وتقبل وجهات النظر المعاكسه لك تماما؟
0: هو الاختلاف زي ما ذكرتي امر طبيعي، ومن الصعب ايضا انه الشخص مثلا يكون يعني يختلف يتحكم في طريقة اختلافه مع الآخر، لكن هي مهارة يمكن اكتسابها. الاختلاف أمر طبيعي، لكن أسلوب الاختلاف هو ما يصنع الفرق. يعني يمكنك أن تعارض فكرة الشخص الآخر بدون ما تقلل من صاحبها أو من قيمة صاحبها. الرأي يناقش، أما الأشخاص يجب أن يبقوا محل احترام. هذا أيضا يعني ممكن يشمل اللي هو موضوع التعليقات، التعليقات اللي نجدها في مواقع التواصل على محتوى المشاهير أو على أي محتوى. نجد أنه اختلاف الرأي في التعليقات هذا مثير للجدل، فإما شخصيات تمدح بمبالغة أو شخصيات تتنمر وتسب وتشتم، ما في وسط.
1: نعم.
0: فممكن تنتقد ولكن بطريقة راقية توصل الفكرة دون يعني نقد لاذع أو نقد جارح، ودون مدح مبالغ فيه للمحتوى الذي شاهدته.
1: طيب هذا في حال الخلاف. في حال أنه أنا شخص مش صدامي، ما أحب العداء، لكن أقلبها مزاح جارح بعض الأحيان، أجيب على قولتهم مزحة برزحة، يعطيه من المزاح وحدود الدعابة اللي يخليه يعني يضحك، بس هو يدري أنه ترى يعني الكلام جارح.
0: هو لابد أن نفرق بين ما يسمى الدعابة والسخرية، في فرق بينها. ليس كل شيء يضحكنا أو يضحك الآخرين يعد لائق. البعض يعتقد أو يسمي الموقف المضحك أو المزاح أو أنه هذا بس أنا حابة أضحك الآخرين، لكن هل هذا الشيء لائق؟ هل هذا الشيء فيه ألفاظ مناسبة لائق بالمكان وبالشخص وبالوقت اللي ذكرت فيه أو لا؟ اسأل نفسك هذه الأسئلة قبل أن تلقي نكتة أو تتحدث حديث مضحك. أيضا من المهم أن يكون هدفك من المزاح هو تدخل السرور إلى الآخر وليس أن تترك أثر مؤلم. العبارة اللي ذكرتيها قبل شوي اللي هي المزحة برزحة، هذه ليست من الإتيكيت، اللي هو المزاح فقط لأجل المزاح وليس للتلميح أو إيصال رسالة مبطنة. أو يجب أن يكون هدفه فقط الضحك أو خلق ابتسامة في المكان فقط.
1: نعم. في كثير من الأحيان، وفي إطار العائلة في إطار العمل يجوك شخصيات الفضول قاتل لديهم، فيمكن حتى أسلوبهم في الأسئلة فيه من الفضول واللقافة بالمصطلح الدارج الشيء الكثير. يعني ممكن تشوف الشخص هذا مثلا ما صار لك شفته كذا سنة، طيب أنت ليه ما تزوجت؟ ليه لين الحين ما جبت عيال؟ طيب كم راتبك؟ أنت ليه تطلقتي؟ أسئلة خاصة جدا. هل في إطار وأسلوب وطريقة لإتيكيت الأسئلة وتجنب الفضول؟ أنا الآن المتلقي كيف أتجنب فضول هذا الأشخاص؟
0: لا شك أنه الأسئلة من أكثر الأشياء المزعجة اللي ممكن نتعرض لها في حياتنا اليومية، سواء في المجتمعات الأقارب أو حتى في مع الغرباء، التعامل مع الغرباء. لابد أن يعرف الشخص أن ليس كل سؤال يحق لك أن تطرحه. هناك أسئلة يعني ظاهرها عادية ولكنها تشعر الآخر بالحرج، فقبل أن تسأل سؤال اسأل نفسك، هل يهمني أصلا؟ هل تهمني الإجابة؟ هل يهمني أعرف إذا هذه تزوجت ولا ما تزوجت؟ إذا هذا راتب عالي أو منخفض؟ إذا هل يهمك؟ هل تهمك الإجابة؟
1: صدقيني يهمهم، يذبحهم الفضول.
0: هو يهمهم من جانب الفضول فقط. أيضا إذا كانت محرجة للآخر فحاول أنك تتجنبها. الأشياء اللي لا تسأل عنها، لا تسأل عن العمر، لا تسأل عن الوزن، لا تسأل عن سعر شيء يرتديه الآخر، زي ما ذكرتي لا تسأل عن الراتب، عن الأمور الشخصية، الزواج، الطلاق، الإنجاب، في أشياء معنية بالآخرين وحدهم. وأنا ذكرت في محتوى في أحد حساباتي عن كيفية الرد على الأسئلة المحرجة. يعني في حال وقعت خلاص، يعني أنت تورطت ووقعت في شخص فضولي وشخص قاعد يعني يسألك أسئلة محرجة، في فن كيف ترد على هذا السؤال بطريقة تقطع على هذا الشخص الطريق وتجعله يعني لا يعيد السؤال مرة أخرى أو يقف عند هذا الحد.
1: نعم، خلينا في الختام نتكلم عن إتيكيت الاعتذار أو الشكر أو الثناء في حياتنا اليومية.
0: الاعتذار أولا لابد أن نعرف أنه لا ينتقص من مكانتك بل يرفعها. وحين نقول اللباقة في الاعتذار فلا نقصد الاعتذار عن خطأ كبير، إحنا نقصد الاعتذار عن التفاصيل البسيطة. الاعتذار في الأمور الكبرى هذا واجب، أيضا نعم. الشكر في الأمور الكبرى هذا واجب، لكن في الأمور البسيطة مثلا أعتذر لمقاطعتك، أعتذر لتأخري عليك، أعتذر أن أخذت من وقتك، أيضا شكرا لانتظارك، شكرا للطفك. هذه التفاصيل هي التي تصنع اللباقة في الشخصية، فمن الضروري أن نزرعها، نكررها حتى تصبح عادة يومية في ألفاظنا وفي تعاملنا مع الآخرين. أيضا في جانب مهم اللي هو جانب الاستئذان، دائما يفترض أن نعود أنفسنا على كلمات مثل، حتى أطفالنا يعني نعودهم على كلمات مثل لو سمحت، من فضلك، بعد إذنك. تكرار هذه الألفاظ حتى تؤثر في الآخر، تجعل الآخر يعني يستخدم هذه العبارات دون شعور.
1: نعم.
0: أنت بس ما أنت قاعد تخلق شخصية لبقة لنفسك، أنت أيضا تؤثر في الآخرين.
1: نعم، خبيرة ومدربة الإتيكيت الأستاذة تغريد العلكمي، شكرا لك على هذا الحوار الشيق عن الأسلوب الراقي واللبق في الحديث.
2: هل سبق أنك سألت نفسك شنو الخطوات البسيطة اللي يمكن تغير علاقتنا بالطعام وتمنحنا صحة أفضل دون حرمان؟ اختيار الأطعمة الطبيعية غير المصنعة، زيادة تناول الخضروات والفواكه يومياً، تقليل السكريات المضافة والمشروبات الغازية، الاعتماد على الحبوب الكاملة بدل من المكررة، شرب الماء بانتظام طوال اليوم، مراقبة حجم الحصص الغذائية لتجنب الإفراط، إدخال البروتينات الصحية مثل السمك والبقوليات.
1: أعزائي، أطفالنا هم رأس المال ونعتني فيهم بأكثر من طريقة وأسلوب، والعناية بأسنانهم هي واحدة من الأمور المهمة. اليوم بنتكلم عن عنايتنا بأسنان أطفالنا مع دكتور عادل باموسى، استشاري طب أسنان الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة. أهلا وسهلا فيك.
3: أهلا فيكم وأشكركم على الاستضافة، وسعيد جدا أني أكون معكم اليوم. إن شاء الله نقدر نقدم معلومات بسيطة ومفيدة تساعد الأسرة المحافظة على صحة أسنان أطفالهم.
4: اشرحها ونورنا
1: دكتور، متى يفترض تكون أول زيارة للطفل لعيادة طبيب الأسنان تحديداً؟
3: طبعاً بحسب الجمعية

0: أمريكية لطب أسنان الأطفال توصي بأن تكون أول زيارة للطفل لطبيب أسنان الأطفال خلال 6 أشهر من ظهور أول سن. يعني لما الطفل يصير عمره سنة كاملة هنا وقتها لازم نصطحب الطفل إلى طبيب أسنان الأطفال، وهذه الزيارة هدفها الأساسي الوقاية، يعني مو شرط يكون الطفل عنده مشكلة أو يحتاج علاج.
1: يعني نبدأ حتى قبل أي مشكلة، قبل أي حاجة.
0: بالضبط، يعني من 6 شهور إلى سنة لازم تكون هذه أول زيارة الأهل يأخذون طفلهم ويصطحبونه لطبيب أسنان الأطفال.
1: سنن الطفل وصارت عنده الأسنان اللبنية، متى يقدر يفرش أسنانه؟
0: طبعا في فرق أن الطفل يتعلم يفرش أسنانه ويشارك، وبين أنه يعتمد على التنظيف بشكل كامل. احنا عادة نشجع الطفل من عمر صغير أنه يمسك الفرشاة ويشارك، لكن ما نتوقع منه أنه راح ينظف أسنانه بشكل كامل وبجودة عالية.
1: مع أنهم كلهم يعني كم ضرس بس يعني.
0: صحيح، لذلك يعني على الأب أو الأم أنهم يساعدون الطفل ويشرفون عليه لين تتطور مهارته ويقدر ينظف أسنانه بكفاءة، وغالبا يستمر إشراف الأهل إلى عمر 7 أو 8 سنوات تقريبا.
1: متى يبدأ؟ بعمر كم؟
0: يعني من عمر 7 أو 8 سنوات يبدأ الطفل يفرش أسنانه بنفسه تحت إشراف الأم والأب.
1: يعني مع، خلينا نقول مع بداية أنه يستغني عن الأسنان اللبنية وتبتدي الأسنان الأساسية.
0: تبدأ طبعا الأسنان الدائمة أول سنة يبدأ تقريبا في عمر 6 سنوات، يبدأ بزوغ السن الدائم.
1: من المشاكل اللي دائما موجودة مع الأطفال التسوس، والتسوس لأنه يعني الطفل أكيد بيحب الحلا، بيأكل شوكولات. بس خلينا في البداية نعرف إيش هو التسوس وليش يعتبر مشكلة مهمة عند الأطفال.
0: طبعا إذا نقصد تسوس الطفولة المبكر اللي هو تسوس طبعا يصيب الأطفال في سنواتهم الأولى. طبعا هو مو بسبب واحد، لا، فيه هو يعتبر مرض متعدد العوامل، ومن أهم العوامل اللي هي البكتيريا ونظافة الأسنان، التغذية، وخصوصا تكرار تعرض الأسنان للسكريات والمشروبات اللي تحتوي على السكر، بالإضافة إلى عوامل أخرى مرتبطة بالطفل والأسرة والبيئة المحيطة. طبعا ممكن يبدأ التسوس من وقت مبكر جدا بعد ظهور الأسنان، وإذا ما اكتشفناه ممكن يتطور ويسبب ألم والتهاب ويأثر على الأكل والنوم وحياة الطفل اليومية. لكن نقدر نقلل الخطر بالوقاية، اللي هي تنظيف الأسنان مرتين يوميا، معجون يحتوي على الفلورايد، ننتبه للأغذية اللي يأكلها الطفل، نقلل تكرار السكريات، وطبعا لازم الزيارة المبكرة لطبيب أسنان الأطفال، هذا أهم شيء في الأمر. وأحيانا إذا اكتشفنا التسوس من بدايته نقدر نتدخل بإجراءات وقائية أو علاجية بسيطة ونقلل الحاجة لعلاجات أكثر تعقيد. لذلك أفضل علاج لتسوس الطفل هو أننا نكتشفه أو نكتشف عوامل الخطورة بدري ونبدأ بالوقاية قبل ما تبدأ المشكلة.
1: فكرة غلط، عندنا معلومات مغلوطة ونبي نصلحها. الأسنان اللبنية مش مهمة لأنها في النهاية بتطيح، فيعني مو ضرورة العناية فيها.
0: طبعا هذه معلومة مغلوطة. صحيح أن الأسنان اللبنية مؤقتة وبتتبدل بأسنان دائمة، لكن هذا ما يعني أنها غير مهمة. بالعكس، الأسنان اللبنية لها دور مهم جدا في مضغ الطعام، في الكلام والنمو الطبيعي للطفل، وكذلك الأسنان اللبنية تساعد في المحافظة على مكان أو مسافة الأسنان الدائمة. وتسوس الأسنان طبعا اللبنية إذا تركناه بدون علاج راح يسبب مستقبلا ألم والتهاب ويأثر على أكل الطفل ونومه وحياته اليومية. وفي بعض الحالات إذا فقد الطفل السن اللبني بشكل مبكر ممكن نخسر المسافة اللازمة للسن الدائم اللي المفترض أنه راح يطلع في مكانه الصحيح. لذلك الأسنان اللبنية مهمة ولها وظائف ولازم نهتم فيها ونحافظ عليها.
1: معلومة ونبيك تصححها، أو يعني ما أدري، ممكن تكون صحيحة ما تحتاج تصحيح. المعجون اللي يحتوي على الفلورايد ممكن يضر أسنان الأطفال، يمكن المادة تكون قوية عليهم.
0: طبعا هذه المعلومة منتشرة، يعني أنه اعتقاد أن الفلورايد مضر، والصحيح العكس، الفلورايد من أهم المواد اللي تساعد في الوقاية من تسوس الأسنان. والجمعية الأمريكية لطب أسنان الأطفال توصي باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد للأطفال، لكن المهم نستخدمها بالطريقة والكمية المناسبة لعمر الطفل.

0: فطبعا من ظهور أول سن وحتى عمر 3 سنوات نستخدم كمية صغيرة جدا تكون قد حبة الرز. ومن عمر 3 سنوات فما فوق راح نزود الكمية وتكون كمية بحجم حبة البازلاء.
1: حلو. احنا نلاحظ ان في اطفال يعني عشان يسكتون نفسهم هم يراضون نفسهم بنفسهم يستخدمون مص الاصبع. الاهالي طوروها صاروا يعطون عيالهم لهايات، هل هذا يأثر على ترتيب اسنان الاطفال مستقبلا؟
0: طيب طبعا هذا سؤال مهم، والعادات طبعا شائعة عند الاطفال، لكن اللي يهمنا هو استمرار العادة ومدتها وشدتها. إذا استمرت العادة هذه لفترة طويلة ممكن تأثر على نمو الفكين وترتيب الأسنان والإطباق، عشان كذا نحاول نساعد الطفل يتخلص منها في الوقت المناسب بدون تخويف أو أسلوب قاسي.
2: طبقها صح.
1: طيب إحنا نبغي نطبق مع أطفالنا صح؟ فبداية يمكن اختيار فرشاة الأسنان راح يلعب دور، فكيف أنا أبي أختار لطفلي فرشاة أسنان تناسبه وتكون فعالة؟
0: طبعا مو كل فرشاة أسنان تناسب كل طفل، الأفضل تكون برأس صغير يناسب حجم فمه وشعيرات ناعمة ومقبض سهل يمسك الطفل. طبعا نختارها حسب عمر الطفل وحجم فمه، والأهم نقدر نوصل فيها لجميع أسطح الأسنان بسهولة. وإذا الطفل يحب يختار شكل الفرشاة أو لونها فهذا شيء جميل طبعا، وممكن يشجع على التفريش، لكن الأهم من الشكل أنها تكون مناسبة للطفل بشعيرات ناعمة ونستخدمها بالطريقة الصحيحة مرتين يوميا مع معجون طبعا يحتوي على الفلورايد.
1: حلو. الطفل عادة يعني قبل النوم طول النهار ممكن يأكل أي شيء، شوكولات، يشرب مشروبات حالية مثلا، أيا كان الشيء اللي آخر شيء دخل وفي فمه خلينا نقول ولامس أسنانه، إيش قد ممكن يأثر على الأسنان في حد ذاتهم؟
0: طبعا تنظيف الأسنان قبل النوم يعتبر من أهم مرات التفريش خلال اليوم، لأنه خلال النوم راح يقل تدفق اللعاب، واللعاب طبعا له دور مهم في حماية الأسنان. فإذا الطفل نام بدون ما ينظف أسنانه راح تبقى بقايا الطعام والسكريات على الأسنان لفترة طويلة، وهذا يعطي البكتيريا فرصة أكبر لإنتاج أحماض ممكن تساهم في حدوث التسوس. عشان كذا نخلي تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون تكون آخر خطوة في روتين الطفل قبل النوم، وبعدها قدر الإمكان ما يكون في أكل أو أي مشروبات. يعني خلونا نتذكرها ببساطة، إن آخر شيء يلمس أسنان الطفل قبل النوم هي الفرشاة ومعجون الأسنان.
1: المشكلة دكتور إنه أنت ممكن تعمل كنترول دائما حولك يعني الطفل، لكن ممكن مثلا بعد ما تفرش له وكذا ويدخل غرفته ممكن يأكل حلويات، ممكن هذه الحلويات طبعا مو بس قبل النوم، ممكن حتى طول النهار ممكن كل فترة يراضي نفسه بالشوكولات. هل المشكلة بتكون في كمية الحلويات اللي يأخذها ولا تكرار أكلها بشكل أكبر خلال اليوم؟
0: طبعا هذه نقطة جدا مهمة، اللي هو موضوع هل كمية الحلويات هي الأهم ولا تكرار التعرض للسكريات. طبعا النقطة لما الطفل يأكل أو يشرب شيء يحتوي على سكريات، البكتيريا راح تكون موجودة في الفم وتستخدم هذه السكريات وتنتج أحماض، وهذه الأحماض ممكن تأثر على الأسنان. فلو الطفل أكل كمية من الحلويات مرة واحدة هذا يختلف عن أنه يأكل نفس الكمية مقسمة على عدة مرات خلال اليوم. عشان كذا إذا الطفل بيأكل حلى الأفضل يكون بكمية بسيطة ومع الوجبة الرئيسية أو بعدها مباشرة، بدل ما تكون الحلويات موزعة على مرات كثيرة بين الوجبات. طبعا ما نقصد أن الطفل ممنوع من الحلويات بشكل كامل، الهدف أننا نركز على تقليل الكمية وتقليل تكرار التعرض للسكريات.
1: حلو. نهاية لقائنا دكتور، لو نبي نوجه نصائح بشكل عام للأهالي إيش ممكن نقول لهم؟
0: طبعا نقول لهم لا تنتظرون المشكلة لين تصير، من البداية خلوا تنظيف الأسنان عادة يومية، استخدموا معجون بالفلورايد بالطريقة والكمية المناسبة لعمر الطفل، وانتبهوا لتكرار السكريات، والأهم خلوا زيارة طبيب أسنان الأطفال جزء طبيعي من حياة الطفل، مو زيارة مرتبطة فقط بالألم، لأن الوقاية المبكرة أسهل بكثير من علاج المشكلة بعد ما تتطور. وحاب أشكركم على الاستضافة، سعيد جدا بهذا اللقاء، وإن شاء الله تكون المعلومات اللي قدمناها اليوم مفيدة لكل أسرة.
1: شكرا لك دكتور عادل بامو.

0: موسى استشاري طب أسنان الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة على هذه المعلومات المهمة جدا في العناية بأسنان الأطفال. يعطيك ألف عافية. كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم من عيشها صح. كان معكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج خليل العيسى.
1: عيشها صح.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. مسار كلنا نمر بأيام نكون فيها مشغولين من الصباح إلين المساء، وبين المهام والمسؤوليات والمواعيد ممكن نشعر أن يومنا كان مليان بالحركة والعمل. لكن يبقى السؤال، هل كل ما يشغل وقتنا يقودنا فعلا إلى نتائج نطمح لها؟ اليوم موضوعنا عن الفرق بين الانشغال والإنجاز، وكيف نحقق التوازن بين استثمار وقتنا وبين التركيز على ما يصنع قيمة حقيقية في حياتنا. وراح نتعرف على التفاصيل أكثر مع ضيفنا الأستاذ بناع بن محمد القرني، مدرب في مجالات التطوير والتنمية المهنية. حياك الله أستاذ بناع.
1: يا مرحبا، حياك الله هند، وأهلا وسهلا بالمستمعين والمستمعات.
0: حياك الله. في البداية أستاذ مناع، كيف نقدر نفرق بين الشخص المشغول طول اليوم والشخص اللي فعلا قاعد يحقق إنجازات؟
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الموضوع مهم، وكثيرا من الناس يمكن ترينا في سائر اليوم أو في سائر وقته هو شخصية مشغولة وعنده اتصالات كثيرة ويتواجد في أكثر من مكان، بينما إذا وصلنا إلى نهاية الشهر أو نهاية العام أو نهاية الفترة، إذا أخذنا يعني قائمة بأهم الإنجازات، قد لا يجد أنه في

0: فإذا لم يكن في مكانه فهو في مكان قريب من مكانه، لكن الآخر الذي حدد اتجاهه وعرف المسار الذي يعمل فيه فهو يركض ويتجاوز المحطات والمراحل ويصل في النهاية إلى نتيجة مؤثرة. يمكن أن نجد أنه هناك كثير من الشغل وكثير من العوارض وكثير من الاتصالات وكثير من التواجد في أكثر من مكان، لكنها أحيانا قد لا تكون مؤثرة التأثير الكافي ولا التأثير المناسب أو التأثير حتى المطلوب الذي يصنع فرق في حياة الإنسان، وسيحتاج معها إلى كثير من إعادة النظر في ماذا يركز عليه وفي ماذا يختار من أعمال ومتى يرد وكيف يرد في مثل هذه المسائل. فالفرق جوهري كبير وكبير، فهناك جهد لكنه قد لا يكون في الاتجاه المناسب، وهناك جهد وحركة في الاتجاه المناسب أو في المسار الصحيح يمكن أن تصنع فرق في حياة الإنسان.
1: طيب إيش اللي خلينا أستاذ مناع نحس أنه إحنا أنجزنا، لكن لما نيجي زي ما تفضلت في نهاية الشفت أو في نهاية الدوام أو في نهاية اليوم نشوف أنه إحنا ما حققنا أي شيء يذكر وكأننا قاعدين نفحط في مكاننا؟
0: لك أن تتخيلين مهندسين، مهندس الشركة يعني مهندس رقم واحد ومهندس محمد ومهندس آخر خالد على سبيل المثال. الأول يرد على البريد الإلكتروني خلال 3 دقائق ويحضر في كل الاجتماعات وتراه دائما يركض في الممرات وله علاقة بأغلب الموجودين. الثاني يجلس بهدوء يغلق هاتفه لمدة 2 ساعة يوميا أو 3 ساعات ولا يرد على الإيميلات فورا. في نهاية العام يمكن أن تكتشف أن المهندس الأول الذي كان يشارك باستمرار في أكثر مكان كانت كل أفعاله هي ردود فعل لطلبات الآخرين وللتواجد مع الآخرين، بينما الآخر الذي كان يركز على الهدوء قد يخرج ببراءة اختراع، قد يخرج بمخطط لمشروع نوعي وإنجاز نوعي، قد يكون لديه مخرج مختلف تماما عن الآخر. فردات الفعل التي كانت عند المهندس الأول في تعاطيه وتعامله مع الأشياء هي ردة فعل وهي جهود حقيقية وموجودة، وقد يكون الأمر فيها مناسب في بعض الحالات وغير مناسب في بعض الحالات، لأنك في النهاية أنت محكوم بمن سيتصل عليك أو بمن سيرسل لك البريد أو من يطلب منك البيانات، بينما في الحالة الثانية أنت محكوم بالأهداف الاستراتيجية المؤثرة على حياتك الشخصية ولا حياتك المهنية التي يمكن أن تصنع لك فرقا. يعني لو كنت في مثلا ترقية مهنية والترقية المهنية تتطلب منك شهادات احترافية وتتطلب منك مؤهل دراسي، فأنت في حالة التركيز ستحصل على هذه المؤهلات وعلى هذه الشهادات، بينما في حالة عدم التركيز أو في حالة ردود الأفعال مع كل من يتواصل معك أو يتعاطى معك فستكون منهمك، لكنك في النهاية ستجد نفسك في نهاية المسار لم تحقق الهدف المطلوب أو لم ترسم مسارك المهني المناسب حتى تحصل على ما تريد.
1: وهذول يمكن أستاذ مناع نشوفهم في أرض الواقع، يعني نشوف ناس في الدوام يتحرك ويروح ويجي ويسولف وموجود في كل مكان، وواحد ثاني لابد في مكانه، الاثنين عندهم نفس المهام، واحد يجي نهاية اليوم موجود الكل شافه والكل يشهد على حضوره بينما ما أنجز، والثاني اللي قاعد في المكتب أنجز بس ما حد درى عنه.
0: هو في لو أخذناها على شكل يعني حالتين، الأول موجود ويتفاعل، طبعا هذه الحالة ليست حالة سيئة أنك تكون موجود ومتفاعل وترد وكذا، هذه ترى حالة إيجابية. لكن المشكلة لو كانت هذه نمط السائد وهي التي تسيطر على غالب الوقت في بيئات العمل، وهذا المعنى المختلف الذي نؤكد عليه أنه أن تكون هذا نمط تواجدك في المؤسسة أو المنظمة غير أن يكون نمط تواجدك هو التواجد المركز، تحتاج التواصل وتتواصل وأيضا تتواصل مع الآخرين عندما يحتاجوا إليك، لكن ليست كردود أفعال يضيع وقتك فيها. يعني مثلا لو كان عندي 10 أعمال يوميا أنا سجلت في قائمة اليوم وعندي 10 أجندة وفيها 2 مهمة، فيها يعني عمليتين مهمتين أو موضوعين مهمين لكنها ثقيلة شوية أو تسبب لي إرباك أو تسبب احتكاك مع بعض الزملاء والزميلات، فيمكن أن يأتي تأخير لهاتين المهمتين وأبقى في شطب المهمة الأولى. الحمد لله انتهت، الثانية انتهت، ترتيب المكتب، رد على الرسالة، تنظيف البريد، أخذت الأشياء التي يمكن أن أتعاطى معها بشكل سهل وبسيط، يعطيني

0: عقلي شعور بالإنجاز أنا حققت 80% من منجزات هذا اليوم. بينما يمكن لو كنت أخذت المهام الأصعب والأكثر ثم تخطيط مشروع ولا معالجة مشكلة معقدة كانت قائمة من قبل أو فهي مهمتين نعم صحيح، لكن مهمتين مؤثرتين في مسار العمل أو في مدة العمل أو في النتيجة النهائية. ففرق بين أن يكون لديك 8 مهمات أنجزتها من 10 أو أن يكون لديك 2 من 10 لكن 2 نوعية يمكن أن تصنع فرق. وهذا يجعلنا نستشعر أو نتذكر مبدأ باريتو أو نظرية باريتو 20-80، وهي 20% من النتائج قائمة بسبب 20% من المؤثرات أو الأسباب، 80% من المشاكل بسبب 20% من أو لها 20% من المسببات. نحتاج أن ننظر إلى ما هو الجانب النوعي، 20% هذا التي يمكن أن تعطينا قيمة كبيرة. في كل الأحوال لو سحبنا هذا المبدأ على تفاصيل العمل فتجدين أنه عندك مثلا 20% من الموظفين النوعيين داخل المنظمة هم اللي يصنعون 80% من نتائجها. لو وجدت أنه 20% من الوقت الذي نركز فيه يمكن أن أعطينا 80% من النتائج التي نعمل من أجلها. فأحيانا ساعتين يعني عندي 8 ساعات دوام، عندي ساعتين منها بتركيز عالي أصنع فيها يعني مشروع أو أكتب فيها تقرير أساسي أو أبني فيها تصور مناسب أهم بكثير من 8 ساعات أو 7 ساعات أو أقل أو أكثر لكنها تأتي كردود فعل ما يطلبه الآخرون من الزملاء والزميلات. وأؤكد أنه ليست المشكلة في أن تتعاطى مع المجتمع اللي حولك، تعاطيك وتفاعلك مع المجتمع الآخر مهارة مهمة ورائعة وجميلة، بل مهارة الاتصال يمكنها تعد المهارة الأهم في بيئة العمل، لأن يعني كثير من المشكلات 70-80% من المشكلات القائمة في بيئة العمل قائمة على الخلل في مسألة الاتصال.
1: يعني الاتصال والتواصل في بيئات العمل يعني مهارة جدا مهمة، وفي ناس عندهم يعني ما شاء الله ذكاء اجتماعي يعتبر في انهم يعرفوا يتواصلوا صح، فزي ما تفضلت قد يمنع تواصلهم الصحيح او السليم او الصحي نسبة كبيرة من المشاكل اللي قد تنشأ من سوء الفهم او من المقصود اللي ما قلناه بطريقة صحيحة او حتى قلنا كلام ممكن يكون انفهم غلط. فهي من التقنيات اللي يحتاجها الانسان اللي يتدرب عليها، واعتقد انه يفترض انه احنا يعني نربي ابنائنا عليها منذ الصغر علشان يعرف يعبر بالطريقة الصحيحة وبدون لا إفراط ولا تفريط زي ما تفضلت.
0: هذا المعنى مهم ويمكن أن نشير إليه، فرق بين أن تتواصل وبين أن تتواصل بفاعلية، فرق بين أن تكون إنسان اجتماعي، وترى أن تكون إنسان اجتماعي ليس بالضرورة أن تكون ذكي اجتماعيا. اجتماعيا أستطيع أن يفتح حوار معي أحد وكذا، لكنني في حالة الغضب ما عندي كنترول على مشاعري، ما عندي ضبط لهذه المشاعر، هنا الذكاء الاجتماعي ممكن أو الذكاء العاطفي ممكن يكون أقل. ما عندي فهم لمشاعر الآخرين وفهم الإشارات التي تأتي حول انزعاجهم ورغبتهم وما يحفزهم وكيف يتجاوبون. هذا ذكاء أني أفهم الناس وأفهم الطريقة المناسبة في التواصل معهم، وأيضا أفهم انفعالاتي وطريقة تعاطي مع المشهد وكنترولي على نفسي وعلى غضبي وعلى مشاعري، وأعرف ماذا يحفزني وماذا يعني يهدد مزاجي على سبيل المثال. ففهم الذات هي يعني لو أخذناها ببساطة الذكاء العاطفي والاجتماعي في بيئة العمل قائم على 4 دوائر. الدائرة الأولى هي فهم الذات، الدائرة الثانية هي التحكم وإدارة الذات، الدائرة الثالثة هي فهم الآخرين، والدائرة الرابعة هي التعامل الإيجابي مع الآخرين. وبالتالي التواصل الفعال في بيئة العمل معنى مهم، وهذا المعنى نحتاجه، لكن لا تكون الحياة في بيئة العمل هي ردود فعل فقط تجاه ما يطلبه الآخرون. لا، عندنا تواصل فعال وعندنا أيضا تركيز فعال على المهام الرئيسية المؤثرة في مسارنا المهني أو في نجاح المنظمة أو المؤسسة. لو عندي مشروع حتى صغير اليوم، واليوم يمكن احنا نتكلم مع رواد الأعمال ونقول لهم رائد الأعمال سيبدأ في مشاريع صغيرة ومتوسطة، سيحتاج كثير من التفكير والتحليل العمليات الذهنية، وسيحتاج كثير من العلاقات الاجتماعية والتواصل مع الآخرين وفهم العملاء ونحو ذلك. كل هذه المعاني مؤثرة ومهمة، فأنت يا صديقي التاجر أو رائد العمل

0: الرأسمال ستحتاج أن تركز على المهام النوعية المؤثرة في نتائج شركتك وأرباح شركتك، وأيضا ستركز على التواصل الفعال فيها. لكن تخيل أنه هذا الإنسان الرائع والزميل اللي بدأ مشروعه وبدأ يتواصل مع الناس، وكل ما طلب الزميل تواصل معه، وكل ما طلب عميل تواصل معه. طيب متى تخطط المشروع؟ متى تدرس المهددات؟ متى تدرس أساليب التسويق المناسبة؟ متى ستدرس القوائم المالية والتعامل معها؟ متى ستدرس ستكون المسألة مختلفة في هذه الحالة؟ أعطي نفسك مساحة من التركيز، أعطي نفسك مساحة من الوقت للتركيز على المهام النوعية، وخذ تواصل فعال مع الجميع بشكل يعني مهم.
1: جميل جدا. أستاذ منع، في موضوع الانشغال والإنجاز، برأيك أنه كثر المهام والاجتماعات وكثرة الردود مثلا على الإيميلات وعلى الرسائل تعني بالضرورة أننا أشخاص منتجين؟
0: ليس بالضرورة. أحيانا ممارسة مظاهر العمل بدلا من العمل نفسه تختلف عن العمل الحقيقي والإنجاز الحقيقي. في دراسة أجريت من جامعة هارفارد أظهرت أنه 65% من الكوادر التنفيذية يجدون الاجتماعات المتتالية أو الاجتماعات الكثيرة قد تمنعهم من إتمام مهام أكثر فاعلية للعمل من هذه الاجتماعات. و 71% من الاجتماعات تعتبر غير منتجة وتستنزف الوقت والاقتراب، يعني لا تساهم في الاقتراب من الأهداف الحقيقية. أحيانا حتى مفهوم إدارة الاجتماعات، يعني في بعض المؤسسات تغرق جدا في مسألة إدارة الاجتماعات، عند كل مشكلة إدارة اجتماع وعند كل تفاصيل إدارة اجتماع وجيبوا فلان لإجتماع معين، ثم يضيع وقت أصلا ليس لك في الاجتماع وأن تسمع شيء لا يهمك في الاجتماع. يمكن مرت عليه ومرت على كثير من الزملاء اللي عندهم مثلا في جهات إدارية معينة، ثم في النهاية تجد أنه المحصلة كان بإمكانك أن تقضي هذا الوقت في معالجة مسألة مهمة وتقدم حل أهم. الاجتماعات الكثيرة ليست مؤشر على الضرورة أنها تكون يعني
1: دليل إنتاج،
0: أيوة، لكن أيضا في المقابل حتى لا نكون مجحفين، الاجتماعات الدورية مهمة جدا. يعني مثلا الاجتماع الدوري في مجالس الإدارة، الاجتماعات الدورية للجان التنفيذية، ممكن يكون عندنا اجتماع دوري للمتابعة والتنسيق مثلا في بداية كل أسبوع أو في منتصف الأسبوع، لكن مثلا الاجتماع اللي بياخذ مني 4 ساعات ممكن ياخذ مني ساعة مركزة أفهم فيها ما تم وما نريد أن نتم أو ما سيتم، فأنا أحاسب أو أتابع مع الفريق الأشياء اللي تمت، وين المشكلة، وين الخلل، وين الإنجاز، وأيضا ماذا سنفعل في المستقبل، وأين المهم، وأين سيكون الاتجاه. هذه الاجتماعات القصيرة التي توحد الإطار وتجعل الجميع في إطار فكري واحد ويفهمون ويتكاملون فيما بينهم، هذا معنى مهم. لكنه يكون اليوم في 3-4 اجتماعات واجتماعات قريبة واجتماعات بعيدة، قد لا تكون هذه الأشياء مؤثرة، أو ليس بالضرورة أن تكون دليل على أنه يوم منتج ولا أن اجتماعات فاعلة ومؤثرة في هذا.
1: حلو، يعني إحنا نتكلم عن موضوع الكيف وليس الكم، كيف يدار الاجتماع، كيف نطلع بنتائج، كيف يؤخذ على محمل الجد، يعني بدل الأوقات المهدرة والطاقات المهدرة في بعض في
0: أحد أشكال إدارة الوقت. هذا معنى مهم. ترى إدارة الوقت نشأت في مفهوم إداري لما كان يدرس سلوك الموظف، فوجدوا أنه يضيع ساعة ونص في الأسبوع على سبيل المثال في البحث عن الورق مثلا، ثم لما درسوا المشتتات الأخرى فوجدوا أنه مثلا الترتيب مهم في إدارة الوقت حتى يكون عندي وقت مستثمر، وجدوا أنه الردود مثلا على الإشعارات الجوال الرسائل، طبعا معنى قديم، الرسائل مثلا اللي تأتي ونتجاوب معها، اليوم احنا نقول الإشعارات الجوال ولا إشعارات البريد ولا إشعارات، التعاطي مع كل إشعار يفصل عليك، هذا قد يكون مشتت ويقلل جودة استثمار الوقت في المنظمة. فوجدوا كثير من المشتتات موجودة يمكن أن تسبب هدرا ونزفا لمورد الوقت عند الموظف. كيف ندير هذا الوقت، كيف ندير هذه المهام في هذا الوقت؟ أننا نقلص من المشتتات ونركز على أساليب زيادة الإنتاجية. المشتتات اللي تأتي من خلال العوارض المختلفة، في عدم التركيز على المهام الرئيسية، في الاستجابة للعوارض العامة، في المقاطعة، يعني العمل الذي تعمل فيه بتركيز لمدة ساعتين وتخرج فيه بمنتج أفضل من

0: العمل اللي يكون متقطع وقد يستغرق الوقت لإعادة الانتباه أكثر من 23 دقيقة. في دراسة كانت أظن في جامعة كاليفورنيا أو نحوها أن العقل إذا كان مركز في مهمة عالية جدا أو في تركيز عالي جدا ثم انقطع هذا التركيز
1: تشتت لأي سبب كان
0: تشتت هذا الانتباه وعاد إلى العمل من جديد فقد يحتاج إلى 23 دقيقة ليعود لذات القدرة من التركيز التي كان عليها قبل هذا التشتت أو قبل هذا الانقطاع. فلذلك حالات أنا عجبني يعني أحد المستشارين كان يقول أني عملت مع الشخصيات بارزة وذكر أسماء لبعض أصحاب السمو وبعض المعالي الوزراء في فترة سابقة. قل والله فلان كنت صاحبته 18 سنة كان ملتزم تماما بأنه الوقت الفلاني مثلا 8 إلى 12 لا يستقبل فيها أحد يقوم بمعالجة كل الأعمال الرئيسية التي يجب أن يعملها أن يعملها أو يؤديها. بعد 12 مثلا من 12 إلى 3 هذه يستقبل فيها الناس والاجتماعات والعاطمة على خير. طيب ليش معاليكم يكون في هذا الوقت بهذا الشكل؟ هذه حالة الحضور الذهني الأعلى اللي تتفكر فيها وتتحلل وتستطيع أن تنتج. الحالة الثانية تحتاج تواصل اجتماعي أو نحو ذلك فيكون هذا للآخرين. يعني أنك تعمل أكثر مهمة في نفس الوقت يقل أو تزيد فرصة الخطأ 40%. يعني اللي يعمل 3 أعمال في نفس اللحظة هذه الأعمال الروتينية والأعمال التي لا تحتاج تركيز عالي يمكن أن تعمل معها بهذا الشكل. لكن حالات التركيز العالي والتفكير والتأمل والنظر والتحليل هذه تحتاج تركيز عالي وتحتاج أن تعمل على المهمة الواحدة في الوقت الواحد. المهارة التي يتحدث عنها الكثير أنك تعمل أكثر من مهمة في نفس أنك تعمل أكثر من مهمة في نفس الوقت ليست بالضرورة في كل الأعمال وليست بالضرورة لكل الأشخاص. في بعض المهام يمكن أن تعملها بمثل هذا المعنى. أنا ممكن أكتب معك الآن وأنا أعالج ملف الإكسل واستمع إلى اجتماع معين وأنتبه إليه وفي المقابل أحيانا أرد على بعض الإيميلات السريعة. هذه حالة يمكن، لكن لو جاءت عند معنى رئيسي ومهم ويحتاج إلى تحليل وإلى تفكير وإلى تأمل لا، هذه المسألة وقف كل هذه الأشياء وركز على المهمة الرئيسية وناقشها بتركيز أعلى وبدون أي مشتتات أخرى حتى تحصل على نتيجة أفضل.
1: جميل. يعني موضوع أنه الإنسان اللي يقعد وعنده أكثر من مهمة وينجزهم في نفس الوقت هذا غير صحيح في المهام اللي تحتاج تركيز. يعني إحنا ممكن نسويها في الأمور الروتينية اللي نسويها أصلا بدون وعي، لأنه إحنا في كثير من الأمور تعودنا عليها وصلنا إلى أننا نعملها بدون وعي بدون تركيز.
0: صحيح، واحد يصف جدول يغير الخط يصلح في الترتيب كذا ويستمع إلى زميل آخر ويشاهد مثلا أمر آخر أمامه أو شيء هذا معنى ممكن. لكن تأتينا عند خطة استراتيجية ولا عند قراءة قوائم مالية تحليلها أو عند اتخاذ قرار مصيري في استثمار مثلا ولا في تقليص ولا في تسريح موظفين ولا في هنا المعنى يختلف.
1: صحيح. طيب أستاذ معن، إيش العلامات إن صح التعبير؟ هل يوجد علامات تدل على أن الشخص هذا وقع في فخ الانشغال الوهمي أنه حقيقة مو مشغول؟ يعني في ناس نسميهم حنا أم العروس ما يقعدون لكن هو مقتنع أنه قاعد ينجز، فإيش العلامات اللي تخلينا أو تخلي حتى الشخص يعرف يقيم هو وين في موضوع الإنجاز والانشغال؟
0: نعم، أحيانا يكون عندنا بعض المؤشرات. إذا كان عندي مثلا تركيز على المهام الرئيسية وعندي قائمة بأهم 3 مثلا أعمال رئيسية فهنا يمكن يكون التركيز على الجانب النوعي أكثر ما يكون التركيز على الجانب الكمي. مثلا إذا كان عندي مثلا الاستجابة للإشعارات مثل ما ذكرنا قبل قليل في مسألة إشعارات الجوال، إشعارات رسائل الإيميل، الرد على الاتصال على كل أحد في حالات الاتصال بالجوال أو نحوها، أنت سلمت وقتك للآخرين. يعني هذا أيضا مؤشر على حالة أن تكون متاحا في كل وقت لكل أحد، هذا مؤشر على أنك تحتاج إلى إعادة ضبط وترتيب نفسك تجاه مهامك الرئيسية. المهام المعقدة والمهام التي تحتاج إلى عمل مركز، تحتاج إلى حالة تركيز أكثر، وأحيانا يمكن أن تعطيك النتائج الأكبر. فمثل هذه التركيز على المهام الرئيسية، عدم استجابة الإشارات أو التعاطي مع وسائل الاتصال والمشتتات، عدم أن تكون متاحة في كل مرة لكل أحد بشكل أو بآخر، هذه أهم ثلاث قضايا يمكن أن تشير إليك اتجاه نفسك في هذا الملف في مثل هذا الموضوع. والله عندي عمل عميق ولا عمل سطحي؟ العمل السطحي اللي تعالج به المشاكل الظاهرية وتعالج به ردود الأفعال القائمة، العمل العميق الذي يؤثر في مسار المشروع أو يؤثر في مسار أو في مسار واتجاه العمل يعني بشكل نوعي.
1: جميل. أستاذ منع، لو عندي عمل أعمال كثيرة لكنها ما هي ما تحتاج إلى تركيز زي ما تفضلت، وفي عندي عمل يحتاج إلى صفاء ذهني وتركيز عالي، أي واحد أبدأ بالإنجازات اللي أخلصها بسرعة بسرعة بعدين أقعد أروق على اللي يحتاج وقت أو العكس، ولا ما يفرق؟
0: براين تريسي عنده كتاب مشهور اسمه امتحن الضفدع، وأجاب على سؤالك قال لو كان يجب عليك أن تبدأ يومك بأكل الضفدع وجملة مهام أخرى، فاجعل أول ما تبدأ به هو أكل الضفدع، لأن كل ما بعده سيكون أسهل منه، يعني ستتعاطى مع كل عمل بعده بشكل أسهل وأبسط لأنك أنجزت المهمة الأساسية الصعبة. فإذا كان يجب عليك أن تأكل ثلاث ضفادع على سبيل المثال، فابدأ بالأكبر والأبشع. فالأكبر والأبشع معناه أنه كل المهام التي ستأتي بعد ذلك هو فصلها بعدين وشبهها بالمهام،
1: يهون يعني تهون عليك بعد.
0: وقال إذا كان مثلا الضفدع كبير جدا فيمكن تقطيعه وكذا، وهو شبه الضفدع هذا بالأعمال يعني بالمهام والعمل. فإحنا لا يمكن أن نطلق هذه كقاعدة عامة أنه والله دائما ستبدأ بالأهم ثم تترك الأمور الأقل أهمية مثلا نهاية اليوم. المسألة مرتبطة بالشخص نفسه، هناك شخصية يسمونها شخصية الليزر أو شخصية التركيز، والشخصية التي عندها الشخصية الإشعاعية هذه التي تعمل أكثر من شيء في نفس اللحظة، سواء كان هذا أو ذاك، فكلهم يحتاجون إلى حالة التركيز عند مهامهم الرئيسية، وقد يحتاجون إلى مساحة أخف من التركيز في التعاطي مع أكثر من مهمة. لكن غالبا أنه يكون التركيز في البداية على الأشياء التي تحتاج حضور ذهني عالي وصفاء ذهني، أو حتى استقطاب الفريق الذي ستناقش معه في ورشة العمل المهام الرئيسية والمعاني الرئيسية، ثم يبقى بعد ذلك ردود الفعل والتعاطي مع المسائل الأخرى. أحيانا في خاصة للقيادات العليا أو كذا الجدول مزحوم وتتعامل مع مثلا وزارات أخرى أو مع شركات أخرى أو مع جهات أخرى، فالمسألة هنا ستكون مختلفة لأنك مربوط بجداول زمنية وبأجندة مختلفة لأشخاص آخرين وتحتاج من انضباط عالي في هذا الجانب. أيضا ليست قاعدة عامة أنه والله اليوم أنا حضوري الذهني، أنا اليوم جيت العمل وأنا عندي حالة فتور مثلا أو حالة مزاج منخفضة غير مواتية، فليس بالضرورة أني اليوم مثلا ألتزم بما ألتزمت فيه دائما وأكون على ذات القدر من التركيز والانتباه. اليوم ممكن أؤجل أخذ الأعمال الأقل أهمية، واليوم الثاني إذا عادت الطاقة بذات المستوى وبالفاعلية الأكثر نبدأ بالمهام التي تحتاج هذا الحضور الثاني.
1: كيف نقدر نحدد أستاذ مناع أولوياتنا بحيث أننا نركز على الأشياء اللي تصنع فرق حقيقي في حياتنا والأشياء الأقل أهمية؟
0: مجرد فقط أنك تعرف ما هي العوامل المؤثرة في مسار المشروع أو في مسار الحياة حتى على مستوى الحياة الشخصية، هذا واحد يعني فقط الإدراك للمهام الرئيسية والخطوط العريضة والاتجاه. إذا كان العمل يؤدي بك إلى نتائج يقربك من مؤشراتك، مثلا لو كان عندك مؤشرات أداء، هل هذه الأعمال تساهم في تحسين مؤشرات الأداء التي صنعتها بإيجابية أو لا تقربك من أهدافك ولا تساهم في تحسن مؤشرات الأداء، أقول لك والله هنا ترى هذا العمل قد يكون جيد لكن ليس بالضرورة أن يوصلك إلى النتيجة التي تأملها أو تحتاجها. الجانب الثاني هو التخطيط، نفس التخطيط، عملية التخطيط هذه تحتاج إلى تركيز واهتمام. وبراين تريسي صاحبنا اللي قبل شوي يمكن في أكثر من مناسبة ذكرت هذا المعنى، براين تريسي يقول أنه مثلا تسجيل أهداف اليوم الثاني تزيد إنتاجيتك، مجرد أنك بس تحطه في ذهنك ولا تجعل المسألة تعود إلى الذاكرة فقط، والله بصحى الصباح وبدام وأسأل زملائي والله يا شباب إيش عندنا اليوم، إيش عندنا اليوم، هذه معناه أنه ما عندك أي تخطيط لهذا المسار اليوم. صحيح. فالاعتماد على الذاكرة قد يأتي بك في حالة وقد لا يأتي معك في الحالة الأخرى. لا، تسجيل المهام والأجندة يمكن أن يرفع إنتاجية.
1: يعني نعتمد طريقة التدوين سواء في النوت أو في ورقة، لكن هي ذاكرة ساعات تجيب فينا العيد، يعني نكون إحنا حاسين إنه في شيء ناقص بس ما ندري وشو.
0: إيه أحيانا وحالة الإجهاد مثلا وكذا، مثل لو سألتي واحد وين النظارة وهي مثلا موجودة، أو صح، وين الجوال وهو في يدي أو كذا، هذه تحصل كثير يعني. لذلك معنى تشيك ليست، هذه قائمة التشيك على القائمة، معنى مهم وذكرناه قبل شوية، أحيانا ممكن نصلح قائمة لكن المعنى الأتم أنه نصلح هذه القائمة ثم نرتب هذه القائمة بناء على الأكثر أهمية حتى نحقق الإنجاز في وقتها المناسب وبالشكل المناسب. الترتيب والتنظيم وترتيب الأولويات ممكن تساعد، تحديد الأولويات الكبرى ممكن تساعدنا، وجودنا في بيئة فيزيائية ومكانية داعمة يمكن أنها تساعدنا. يعني مثلا كانت إحدى المستشارات في شركة من الشركات لما رأوا أنه في حالة ضعف في مستوى إنتاجية الموظفين، فذهبوا إلى الجهة استشارية أو شركة استشارية، وجاءت هذه الموظفة والمستشارة ودخلت بيئة العمل وجلست معهم أسبوع كامل، فوجدت أنه والله ترى المسألة إحنا نقدم لكم توصيتين رئيسية أو ثلاث توصيات. ما هي التوصيات؟ قالت أنه التوصية الأولى أنك تجعل الموظفين في بارتيشنات أو في قواطع تمنع التواصل البصري المباشر اللي يخليهم في حالة تفاعل اجتماعي غير مؤثر. يعني لا يمكن أنك تسولف مع واحد بسالفة كذا في تفاعل وتعاطي ومقابلة وأنت أمامك حواجز مادية على سبيل المثال، ففي الغالب انهم يكونون في تواصل بصري ثم تأتي السالفة والأمر. المكاتب المفتوحة اللي فيها تواصل بصري وكذا ممكن تكون اكثر مدعاة للحديث والسوالف. هي قالت لهم والله لا، حطوا قواطع، القواطع هذه تجعل الموظف يركز اكثر على المهام الموجودة امامه اكثر من لو كانت مفتوحة.
1: يعني تحدد وتقنن من موضوع التشتت، يعني يصير الانسان محشور.
0: المساحة الفيزيائية والمساحة المكانية. اثنين، قالت انكم يوضع عند كل موظف لوحة الاخضر والاصفر والاحمر. الموظف اذا كان منشغل جدا ويحتاج تركيز عالي تكون اللوحة احمر، وبالتالي ليس مسموح بمقاطعة الموظف يعني الحالة. اذا كان العمل اقل اهمية ويمكن المقاطعة في الاشياء الضرورية يمكن يكون اللون اصفر او برتقالي، اذا كان العمل روتيني او عمل يمكن المقاطعة فتكون اللون اخضر. حطتهم التوصيتين وعادوا تشكيل البيئة الفيزيائية هذه أو غيرها من التوصيات، وارتفع مستوى إنتاجية الموظفين بناء على تحسين البيئة المادية أو ترتيب البيئة المادية. البيئة المادية ترى مؤثرة، يعني في الأخير وجودها بشكل مناسب يرفع إنتاجية المنظمة إلى قرابة 22%. الخلل في البيئة المادية يمكن أن يؤثر بتأثير أكثر من 22% هذه. يعني ممكن يعني وجود صوت غير مريح في المكان يشتت بشكل كبير، وجود روائح غير مناسبة يشتت بشكل كبير، وهكذا.
1: جميل جدا. طيب أستاذ مناع، لو إحنا تكلمنا عن أنه ممكن الإنسان اللي يرد على كل الناس وكل الإشعارات وكذا يقطع التركيز عنده، بس هل تؤثر وسائل التواصل والإشعارات وكثرة المشتتات على إحساسنا بأننا مشغولين طول الوقت؟
0: نعم، ممكن تشوفين موظف الجوال دائما

0: مكسور. رسائل الواتساب على سبيل المثال الرد سريع ومباشرة، أول من يقرأ الحالة في الواتساب، أول من يرد على الرسالة في الجروب، أول من حالة حضور ذهني في وسائل التواصل الاجتماعي. هذا مؤشر على أنك حاضر ذهنيا في مكان، وبالتالي أقل حضورا في المكان الآخر. فهي في النهاية نعم مؤثرة في هذا الاتجاه، ويمكن أن تكون مؤثر ومؤثر قوي. يعني أصبحت اليوم هي لها جاذبية عالية، لها يعني ماذا نسميها، أنه أنت اليوم عندك شعور بالفضول تجاه أنك تعرف ما هي الرسالة التي جاءت، عندك شعور وفضول على أنك ترد بشكل سريع على فلان عشان تقطعت مسألة وقبل ما يرد فلان. يعني هذه كلها مؤثرات. إذا كان عندك أكثر من حساب وأكثر من تطبيق، فأنت ترد على الواتساب وترد على سناب شات وترد على الإيميل وترد على تيك توك وترد على أكثر من مثلا منصات إكس أو غيرها، فصار عندي أكثر من منصة كلها بإشعارات. فبالتالي مجرد أن تكون فاعل بشكل بسيط في هذه الوسائل كلها، يمكن أن تكون ردودك على كل تطبيق ولا على كل حساب، وبالتالي سيكون الوقت غالبا في هذا الاتجاه. عندي مثلا ساعة لإنجاز مهمة، قطعتها 5 إشعارات وصلتني، كم سيكون من الحضور الذهني في هذه الساعة مع هذه 5 تقاطعات؟ 10 دقائق، 35 رسالة، 10 دقائق، 35 رسالة. حالة الانفصال هذه ورد وأرجع، ثم الانفصال الثاني ورد وأرجع، وبالتالي قد ما يكون الأمر مناسب. أنا بالنسبة لي على مستوى الشخصي عندي واتساب، وهو كثير من التواصل يمكن في هذه الفترة من خلاله، ليس فيه إشعارات، وأحيانا أحرج بسبب عدم وجود هذه الإشعارات، لكني لو استسلمت لمثل هذه الإشعارات باستمرار، فستجد أنه نفسك مرهوم بما يطلبه الآخرون وليس بما تحتاجه أنت.
1: جميل جدا. ممكن أستاذ مناع يكون الشخص قليل الانشغال ولكنه كثير الإنجاز؟
0: عندما يكون الانشغال في تركيز عالي على مهام نوعية، يمكن أن يكون هذا الجواب صحيح، أنه عندنا مهمة مؤثرة ونوعية على المسار المهني وعلى المسار الشخصي، أعطيها 3-4 ساعات في اليوم، وطوال اليوم ممكن أن يستمتع بوقتي ويكون بالراحة أو ردة الفعل أو مثل ما ذكرنا قبل قليل العمل العميق أو العمل التوتشي. هذا أكثر تأثيرا من الآخرين، وفي كثير نماذج يعني كثيرة في للمفكرين العالميين أو غيرهم.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.

وقنا من ضلال الفكر وسوء العمل، واجعلنا هداة مهتدين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم نتكلم عن عظيم، عن اسم الله العظيم، العظمة التي لله عز وجل والتي نرجوها مهابة وحقا لله سبحانه وتعالى في نفوسنا. العظيم الذي كمل في عظمته وصفاته قولا ومعنى. العظيم هو الله سبحانه، عظيم في ذاته وعظيم في أسمائه وصفاته. يقول ابن جرير رحمه الله: المعنى أن يعظمه الخلق ويهابونه ويتقونه لما علموا وعرفوا من عظمته ما هو عليه سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر عن ربه أنه قال: إن الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. فهذا رب سبحانه وتعالى هو سيد الخلق أجمعين، فهذا ربنا سبحانه وتعالى هو رب العالمين أجمعين، الأولين والآخرين، الأحياء والأموات. هو ربنا في الدنيا وفي الآخرة العظيم الذي له الملك وله الحكم وله العظمة وله الجبروت. هذا رب سبحانه وتعالى مستحق لعظمة في نفوسنا يجب أن تتجلى في أقل ما يقال عند العبادات أو حتى عند الدعاء. هذه العظمة أيها الأحبة تستوجب أن يكون له ذكر ليس أي ذكر، وشكر ليس أي شكر، وحمد ليس أي حمد، وتعظيما في الأسماء ورضاء في الأقدار ليس أي رضاء ولا تعظيم أي تعظيم مجرد أن يكون على الألسن دون القلوب. أيها الأحبة، الله عز وجل أوجب علينا تعظيمه فقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. والسؤال: هل من أحد قدر الله حق قدره؟ هل من أحد أحصى على الله أحصى؟ هل منا من أحد يحصي ثناء عليه كما هو أهله سبحانه وتعالى؟ لا والله، إن العبد لا يعلم شيئا من عظمة الله، ولو عظمه بكل أسمائه والله لا يعلم شيئا إلا قطرة من بحر في حق الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يعظم الله في السراء في الضراء، في كل مقبلة ومدبرة، في كل حال من أحواله. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يمجد ربه في كل الأحوال، يحب أن يقدس الله لأنه يعلم أنه أحق بذلك. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ويقول: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. تعرفون يا جماعة، الآن نحن يعني ونستمع بعض البرامج مثلا، أو نحن في الصلاة، أو حينما يكون أمر ما، تجد أهل القلوب الحية كلما ذكر الله بشيء أو بشيء من أسماء وصفاته تعظيم، قالوا: سبحان الله سبحانه سبحانه. وبعض الناس تجده الآن ربما يستمع من هنا أو من خطيب أو من موعظة أو من أي حال من أحوال الدعوة، ولا تجد حتى تعظيمه لله سبحانه وتعالى في تلك المواقف التي ذكر الله عز وجل فيها في ذلك الموقف، كحالنا الآن ونحن نتكلم عن عظمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم كما قد كان في كل أحواله يعظم الله، من ذلك ما كان من دعائه صلى الله عليه وسلم عند الكرب أو عندما يحزبه أمر، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وتمعانوا أيها الأحبة، الصلاة الآن كم مرة تقول الله أكبر؟ وماذا قصد أن تستفتح الصلاة بقولة الله أكبر، بل وتعيدها ثانية وثالثة وخامسة وعاشرة في الركوع وفي السجود وفي الحال أنك تبي من الركعة واقف ستسجد ولا أنت ساجد وستقول الله أكبر، حتى تعظم الله، حتى يا عبد الله ما تروح ما تسج، تستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى عندك كل هذا التكبير والذي يتكرر. وقصد الله في هذا الاسم العظيم أن تعظم الله وأنت واقف بين يديه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل. ثم أيها المستمعون الكرام، أختم بهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن هذا العظيم الرحيم سبحانه وتعالى. يقول النبي في حديث عن الشفاعة قال: ثم قال: يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. يقول محمد صلى الله عليه وسلم يعني أشفع في هؤلاء العباد. قال الله عز وجل: ليس ذاك لك يا محمد، أو قال: ليس ذاك إليك. ثم استمعوا ماذا يقول الله عز وجل: ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من هذه النار من قال لا إله إلا الله إنه العظيم الغفار. اللهم فاجعلنا من عبادك المخلصين، واجعلنا من عبادك المغفور لهم في هذا الشهر الكريم يا رب العالمين. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعاني.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
3: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
2: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: ديرتي حبيبتي،

في تبوك مدينة لا تنام بل تغمض عينيها لترى. تبوك حيث لا يقاس الزمن بالساعات بل بخطوات الأنبياء. في قلبها يقف المسجد، لا ليس كأي مسجد، مسجد التوبة، ليس من حجر فقط بل من أثر، من قصة لم تنتهي بعد. يقال أنه في غزوة تبوك، وحين اشتدت الشمس وتشققت الأرض عطشا، وقف الرسول صلى الله عليه وسلم هنا، نعم هنا بالضبط حيث تطأ قدماك الآن. رفع بصره للسماء ونادى أصحابه لبناء مسجد بلا زخارف بلا أعمدة من رخام، كان الطين كافيا وكان النور يغمر المكان.

مرت القرون، لكن الحكاية لم ترحل. كل حجر في هذا المسجد يعرف قصة، كل زاوية تحمل أثر سجدة أو دمعة أو رجفة توبة.

سمي مسجد التوبة لأنه كان ولا يزال ملاذ العائدين المنهكين الذين أتعبتهم دروب الدنيا، فيأتون إليه ليتوضأوا من ماء الغيب ويبوحوا لله بما لم يقدروا أن يقولوه لأحد. وجاء الأمويون فجددوه، ثم العباسيين فحموه، حتى جاء عهد الملك عبد العزيز رحمه الله فأمر بإعادة بنائه من الحجارة، وجعلوه كما هو اليوم صامدا نقيا كأنما الزمن يخجل أن يمسه. في الليل حين تفرغ الشوارع وينام الناس، تسمع صوتا خافتا من داخل المسجد، ربما هو حجر يهمس أو نسمة تخبرك أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى هنا، وأنك تمشي فوق أثر لا يرى لكنه يشعرك بالسكينة. هنا لا تصلى الصلوات فقط، بل تغفر الذنوب وتكتب الحكايات ويولد الرجوع من جديد.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. كنوز الحرمين.
1: الحرمان الشريفان ليس مقصدا لأبناء لغة واحدة ولا لشعب واحد ولا حتى لقارة واحدة، ففي كل يوم تتجه إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي أفئدة المسلمين من مختلف أنحاء العالم، يحمل كل منهم لغته وثقافته، لكنهم يجتمعون جميعا على قبلة واحدة وغاية واحدة ورسالة واحدة. ومن هنا أدركت المملكة العربية السعودية أن خدمة ضيوف الرحمن لا تكتمل بتوفير المكان الآمن والمهيئ للعبادة فحسب، بل تمتد إلى إزالة حاجز اللغة ليصل الإرشاد وتفهم التعليمات وتنقل رسالة الإسلام إلى الجميع بوضوح ويسر. لقد أصبحت خدمات الترجمة والإرشاد في الحرمين الشريفين اليوم إحدى الركائز الأساسية لمنظومة خدمة ضيوف الرحمن، فهي لا تقتصر على ترجمة الكلمات، وإنما تبني جسوراً من الفهم والتواصل بين ملايين الزوار والجهات التي تعمل على خدمتهم وتساعد كل قاصد على أداء عبادته وهو مطمئن مدرك لما حوله قادر على الوصول إلى ما يحتاج إليه مهما كانت لغته. وتبدأ هذه الخدمة منذ اللحظات الأولى لدخول المسجد الحرام، وقد وفرت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 22 موقعاً للإرشاد المكاني تعمل على مدار الساعة. ومع تنوع جنسيات ضيوف الرحمن كان لابد أن تتنوع اللغات التي تقدم بها هذه الخدمات، ولهذا تقدم الهيئة خدماتها الإرشادية بأكثر من 50 لغة عالمية من خلال مترجمين مؤهلين ينتشرون في المواقع المختلفة داخل المسجد الحرام ويعملون على مساعدة الزوار والإجابة على أسئلتهم. ولم تعد الترجمة تعتمد على الحضور المباشر فحسب، بل أصبحت التقنية شريكاً رئيساً في هذه المنظومة، فقد أطلقت الهيئة منصة منارة الحرمين التي تتيح بث وترجمة خطب المسجد الحرام ودروسه العلمية بصورة مباشرة، ليتمكن المسلم في أي مكان من العالم من متابعة ما يلقى في الحرمين بلغته، كما تبث خطب الجمعة والعيدين وعرفة والدروس العلمية بلغات عالمية عدة في خطوة تعكس حرص المملكة على أن تصل رسالة الحرمين إلى أكبر شريحة ممكنة من المسلمين. وتظهر أهمية هذه الخدمة

0: بصورة أكبر في المواسم الكبرى كالحج وشهر رمضان، حيث يتوافد الملايين من مختلف الجنسيات والثقافات. ولا تقتصر خدمات الترجمة على الجوانب الميدانية، بل تمتد إلى الجوانب العلمية والدعوية. فالدروس العلمية التي تقام في الحرمين تترجم إلى لغات متعددة، كما تترجم المؤتمرات والندوات والبرامج التوعوية بما يضمن وصول المحتوى الشرعي الصحيح إلى المسلمين من مختلف الجنسيات، ويعزز رسالة الوسطية والاعتدال التي يحملها الحرمان الشريفان إلى العالم. ورغم كل هذا التطور التقني، يبقى العنصر البشري هو الأساس في نجاح هذه المنظومة. فالمترجم لا ينقل الكلمات فقط، بل ينقل المعاني ويزيل الالتباس ويساعد الزائر على الشعور بالطمأنينة. وهكذا تواصل المملكة العربية السعودية تطوير هذه المنظومة عاما بعد عام، إيمانا منها بأن رسالة الحرمين الشريفين رسالة عالمية، وأن خدمة ضيوف الرحمن لا تعرف حدودا للغة أو الثقافة أو الجنسية، وبين عشرات اللغات ومئات المرشدين والتقنيات الحديثة تتجسد صورة مشرقة من صور العناية بالحرمين، تؤكد أن خدمة الإنسان تبدأ بفهم احتياجاته، وأن أعظم الرسائل هي تلك التي تصل إلى القلوب بلغتهم.
1: كنوز الحرمين. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم،
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
6: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، ننقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي

هناك حيث تلتقي ذاكرة الصحراء بزرقة الخليج، يقف شاهد صامت منذ عقود طويلة. برج لم يبنى ليكون حجارة فوق حجارة، بل ليكون عينا تسهر على المكان وقصة ترويها الأجيال. في الجبال يقف برج الطوي الأثري شامخا، كأنه صفحة باقية من كتاب الزمن. من هنا كانت العيون تراقب الأفق، ترصد القادمين من البحر وتتابع حركة القوافل والمسافرين، بينما كانت الرياح تنحت حكاياتها على جدرانه الطينية والحجرية. كل زاوية فيه تحمل أثراً، وكل شق صغير في جدرانه يخبئ سراً من أسرار المكان. حين تقف أمامه تشعر وكأن الزمن يبطئ خطاه، فتسمع همسات الماضي وترى صور الرجال الذين مروا من هنا والبحارة الذين اتخذوا من البرج علامة تهديهم إلى الطريق. وحول البرج

0: يجعل الحكاية لا تنتهي.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. خارج الصندوق.
2: حياكم مستمعينا خارج الصندوق. يقول المثل: عط الخباز خبزه ولو أكل نصه. في المقابل في مثل آخر يقول: ما حك جلدك مثل ظفرك. المثل الأول يحثنا على الاستعانة بالمتخصصين لقضاء حاجاتنا وحل مشكلاتنا. المثل الثاني يدعونا للاعتماد على النفس. ظاهريا ومبدئيا يبدو أنه بين المثلين تناقض، فهل فعلا بينهم تناقض؟ وإذا كان فيه بينهم تناقض، وش المثل الصح أو الأصح، الأول أو الثاني؟ أو في حالات يكون الصح فيها الأخذ بالأول، وحالات يكون الصح فيها الأخذ بالمثل الثاني؟ خلونا نشوف. المثل الأول يقول: عط الخباز خبزه ولو أكل نصه. شخصيا أشوف أن هالقول أو المثل صحيح في بعض الحالات، منها لما يكون الشغل اللي أنت تبي تسويه مو أي أحد يقدر يسويه، يبيله واحد ماهر خبير متخصص. أيضا لما تكون تبي الشغل يكون بمستوى احترافي عالي، وكذلك لما تكون ما تبي تخاطر وتغامر وتصلح الشغلة بنفسك، أو تخلي غير مختص يصلحها فتخاف تخرب زيادة. أيضا لما تكون مو رايق أو مو فاضي أنك أنت بنفسك تسوي الشغلة. كذلك لما وضعك المادي يكون جيد بحيث تشتري راسك على ما قالوا وتريح بالك وتخلي غيرك ينجز شغلك بمقابل مالي. هذه تقريبا هي الحالات اللي أشوف أن الأخذ فيها بعط الخبز خبازة صحيح. أما المثل الثاني: ما حك جلدك مثل ظفرك، وللشافعي بيت يقول فيه: ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك. فلا شك أن المقصود أنك تتولى جميع أمرك، لكن مو شرط بشكل مباشر. يعني ما يعقل أن المقصود أنك لو مرضت تعالج نفسك كأنك طبيب، ولو تعطلت سيارتك تصلحها كأنك ميكانيكي، ولو بترمم مثلا بيتك أنت بترممه بنفسك كأنك مقاول. لا طبعا، المقصود أنه قد ما تقدر أنك تسوي أمورك بنفسك سوها بنفسك. يعني مثلا جيبت أغراض من التموينات أو أكل من المطعم بدال الاعتماد على تطبيقات التوصيل اللي تأخذ مقابل على هالشيء رغم سهولته، وممكن تتأخر عليك ويجيك الطلب فيه غلط، والأكل أحيانا بارد وتتهاوش لأنك جايع ومعصب تتهاوش مع سائق التوصيل. الأفضل أنك الله لا يهينك على قولتهم تدق سلف وتروح المطعم وتجي بالأكل بنفسك، إذا ما كنت مشغول وتعرف تسوق ومعك سيارة ومو وقت زحمة. هذا بالنسبة للي تقدر تسويه. أما اللي ما تقدر تسويه فأيضا أنت تتولى أمره، مو بأنك تسويه بنفسك، لكن تبحث عن الشخص المناسب له وتسأل عنه وتتواصل معه، ثم تتفق أنت وياه على تفاصيل العمل وتتابع وتشرف عليه. مستمعين، لابد من الاعتماد على النفس، لأن الاعتماد على النفس أساس النجاح كما يقال. لكن في نفس الوقت لابد من الاستعانة بالآخرين، لأن اليد الوحدة ما تصفق. واللي بيفهم من الاعتماد على النفس أنه هو يباشر كل عمل يبي يسويه، عز الله أنه بيجيب العيد كل يوم. وكذلك اللي بيرمي أشغاله على غيره حتى لو كانوا مختصين دون ما يسأل ويهتم ويتابع، هذا بيأكلها بعد، لأن ما في أحد بيصير حريص على أشغال شخص كثر الشخص نفسه. فإذا هو ما اهتم بها فمن باب أولى غيره ما راح يهتم بها. وأقرب وأوضح وأشهر مثال على كذا الشخص اللي يفتح محل تجاري وما يتابعه، يخلي غيره يتابع وهو بس جالس وحاط رجل على رجل ينتظر أن الأرباح تجي. هذا غالبا يفشل في النهاية، عكس اللي يتابع شغله ومحلاته بنفسه كل يوم ويسأل عن كل صغيرة وكبيرة. أقول قولي هذا، وأنتم في النهاية مستمعين خذوا اللي يعجبكم ويقنعكم، لأنكم أعرف باللي يناسبكم ويتماشى مع ظروفكم ورغباتكم. ونلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله من خارج الصندوق. أنا خالد الغانم، والمخرج خالد الشامخي، في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
2: الله الله الله،
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، أنت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: ديرتي حبيبتي،

0: في أقصى الغرب من منطقة عسير وعلى مياه البحر الأحمر، تتلألأ جزيرة ماركا كأحدى أجمل الجزر السعودية وأكثرها نقاءً، حيث تمتزج زرقة البحر ببياض الرمال، وتنسج الطبيعة لوحة مختلفة ما زالت تحتفظ بصفائها الأول. تنتمي ماركا إلى منظومة تضم أكثر من 20 جزيرة تتبع إدارياً لمنطقة عسير، إلا أنها تنفرد بموقعها وهدوئها الاستثنائي لتصبح وجهة مفضلة لعشاق الطبيعة والرحلات البحرية والغوص. تحتضن مياهها شعاباً مرجانية نابضة بالحياة، تشكل موطناً لعشرات الأنواع من الأسماك والكائنات البحرية في مشهد يأسر الأنظار ويكشف ثراء البيئة البحرية للبحر الأحمر. ولا يقتصر سحر الجزيرة على مياهها، بل يمتد إلى أجوائها، حيث تستقبل الطيور البحرية والمهاجرة في مواسمها المختلفة، بينما تنتشر غابات المانجروف على السواحل المجاورة، كما تشاهد السلاحف البحرية والدلافين في محيط الجزيرة لتضيف إلى المكان بعداً بيئياً استثنائياً. تحظى جزيرة ماركا بأهمية متزايدة ضمن مستهدفات السياحة البيئية في المملكة، لما تمتلكه من مقومات طبيعية تمنح الزائر تجربة مختلفة بعيداً عن صخب المدن.
1: ديرتي حبيبتي.

0: تنفى.
1: تحضرين الفرح يا حبيبتي، يلا تعالي نجلس برا.
2: إن من أكثر الفترات صعوبة لدى أي عائلة تتمثل في إصابة أحد كبار السن بالزهايمر، ما يزيد الأعباء في كيفية التعامل معه. لكننا من هذا المكان نقدم رسالة خالدة مفادها أن وقفتكم وتحملكم هو جزء بسيط من رد الجميل. هذا الأب وتلك الأم أمضيا وقتا طويلا في صناعة المستقبل، هم اليوم أجدر أن تهدوهم أنفسكم وتتحملوا تلك التبعات، لأن ذلك دين ودين وبر وحسن تعامل. فلا تتنازلوا عن تلك الرسالة، والزموهم لأنهم كانوا معكم في جميع أوقاتكم. أما اليوم فكونوا بجانبهم في أصعب الأوقات.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية، يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

في قلب حائل، حيث تغفو الرمال على أسرار الزمان، وتهمس الجدران بما لا يروى في كتب التاريخ. هناك تقف قلعة القشلة كأنها جندي من حجر لم يخلع بزته العسكرية منذ قرن مضى.

أمر الملك عبد العزيز ببنائها حين أراد أن يجعل من حائل قلعة للضبط والنظام، وفي عام 1360 للهجرة بدأت الحكاية. لم تكن مجرد مبنى، بل كانت مؤسسة عسكرية متكاملة، حوائطها سميكة شاهقة تشبه الصمت، لكنها تروي قصص الجنود الذين تدربوا هنا وتخرجوا ليكونوا حماة للوطن.

كنت هناك لا كزائر، بل كمن دخل مسرحا عسكريا نقشت عليه تفاصيل الطاعة والانضباط. 8 أبراج للمراقبة ونحو 150 غرفة موزعة، كل منها كأنها تحفظ سرا من ماض صار ذكرى. الأبواب الخشبية ما زالت تنبض برائحة الزمن، وفي الفناء الواسع يخيل إليك أنك تسمع صوت الصف العسكري والهتافات التي تنشد للوطن، للملك، للواجب.

مرت السنين وودعت الجشلة صخب الجنود لتفتح أبوابها للزائرين، للذاكرة وللوطن الذي لا ينسى. تحولت من ثكنة إلى تحفة تراثية، وبدل أن تؤدى فيها التحية العسكرية باتت تلقى فيها التحية على التاريخ. أتدرون، ليست القلاع هي من تصنع المجد، بل من عبروا داخلها، من تدربوا، من ناموا وهم يحتضنون أحلامهم.

0: كنفة.
1: ولد جدك.
2: الصوت المليء بالإيمان يصنع من البيوت أماكن حالمة، وعندما نستعيد الذاكرة نجد بأن كبار السن كانوا وما زالوا يلعبون دوراً هاماً في صناعة المجتمعات الإيجابية، خاصة أنهم يخففون العبء والتعب بالكلمات اللطيفة والأسلوب العذب الذي يشابه هوية المكان وأهله، ما يمنح كل من يجالسهم دافعاً معنوياً كبيراً وطموحاً لا يلين ولا يستكين، فهم يتوسدون القلب ويعتلون الروح والذاكرة.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن. طبيبك.

0: حياكم الله مستمعي برنامج طبيبك على إذاعة الرياض، معي أنا حورية السباعي والمخرج عبد الله العبيد. الوقاية خير من العلاج، عبارة نرددها في حياتنا اليومية، لكننا في كثير من الأحيان نختزل هذه الحكمة في ممارسات بسيطة ونغفل عن منظومة طبية متكاملة تقوم عليها وهي الطب الوقائي. لم يعد الطب مجرد رحلة للبحث عن دواء بعد حدوث المرض، بل أصبح استراتيجية ذكية لحماية الجسد قبل أن يشتكي، واستثمارا واعيا في الصحة يضمن جودة الحياة للأفراد والمجتمعات. للحديث أكثر عن الطب الوقائي يسرنا أن تكون معنا الدكتورة لمياء إبراهيم، استشارية طب الأسرة والصحة العامة. حياك الله دكتورة لمياء.
1: حياكم الله وشكرا لك أختي حورية وشكرا لإذاعة الرياض على هذه الاستضافة وعلى هذا الموضوع المهم جدا والذي يقلق الكثير من الناس، وهو أساسا ضمن التوجه اللي ضمن الرؤية الوطنية ضمن توجه الصحة ونموذج الصحي، إنه إحنا نعزز الوقاية ونرجع إلى المثل القديم، الوقاية خير من العلاج.
0: جميل، وعلى أساس كلامك وبناء على كلامك دائما نكرر جملة الوقاية خير من العلاج، وش هو مفهوم الطب الوقائي ببساطة؟
1: طيب، الطب الوقائي إنه الهدف منه إن إحنا نعزز الصحة إلى الجميع قبل أن يصيبك المرض. يعني نبدأ أن احنا الأساس هو التغلب أو مقاومة المرض قبل حدوثه. احنا كبشر موجودة عندنا الجينات، موجودة عندنا عوامل بيئية مختلفة، موجودة عندنا اللي هي سلوك اجتماعي، سلوك تغذوي، سلوك صحي بشكل عام. كل هذه الأمور تؤثر علينا، تلاقين حتى البيت الواحد أخوة من أم وأب واحدين وهم يختلفون

0: في نوعية الأمراض اللي لديهم. طبعا في أمراض متوارثة أساسا بين العوائل، في أمراض أساسا جدت علينا أو صارت مع نمط الحياة اللي هي المرفه، نقدر نقول المرفه اللي هي هذه ضريبة الرفاهية، نحن ما نتحرك يمكن بشكل كبير، ما نمشي، ما تجبرنا الأمور أن احنا نمشي، نحمل أشياء ثقيلة أو غيرها، فما نقوي عضلاتنا أو يعني نعزز اللي هي السلوك اللي هي الطبيعة البشرية اللي هي الطبيعة اللي الله سبحانه وتعالى أعطانا وياها، مثلا اللي هي بناء الكتلة العضلية أو اللياقة الصحية. فكل هذه الأمور أثرت علينا بشكل أو آخر وتسببت في أمراض وصارت ضريبتها وجود الأمراض من ضمن الأمراض المزمنة. غير في أمراض اللي هي مثلا الأمراض نتيجة الأورام السرطانية، يعني مثال سرطان الثدي اللي ممكن عبر برامج الفحص المبكر لسرطان الثدي الماموغرام إنه يعني يكتشف مبكرا وبالتالي يتم التعامل معه بشكل مبكر ونسبة الشفاء العاجل سريعة أو نسبة الشفاء منه سريعة مقارنة بالتأخر في الفحص السرطان الثدي. وهذه حتى فيها اقتصاديات الصحة، يعني الدول الحين لما تهتم لك بموضوع الوقاية، الوقاية كلفتها مهما كانت لا تقارن بتكلفة العلاج إذا تكلمنا عن اقتصاديات الصحة، فما بالك تأثيرها على جودة الحياة، على أيضا اللي هي الأداء الوظيفي، الأداء المهني، المشاركة أصلا المشاركة التنموية. فالبرامج الحين الصحية ما صارت برامج تختص فقط إنه هو بدور أو مبادرة الفرد ووعيه، يعني في بعض الناس إن عندهم وعي وعندهم خدمات صحية كانت متاحة لهم يمكن فيها رفاهية أكثر من الآخرين، لا حاليا مع الرؤية الوطنية مع التوجه الصحي هذه الإمكانيات متوفرة إلى الجميع. والدليل على هذا مبادرة اللي قامت فيها الصحة القابضة اللي هي مبادرة تأكد، ركزت على العوامل الرئيسية للأمراض المزمنة والأمراض الوقائية وصار فيها مركز، إنه حتى يمكن البعض إنه اتصلوا عليهم تأكد سواء برسائل أو إنها بالتوعية بشكل عام، جتهم رسائل أو إنهم جتهم يعني الفحوصات، فمنها تعمل لهم الفحوصات اللي هي الأساسية اللي تركز على الضغط على على الفحوص اللي هي مثلا من ضمنها الضغط اللي هي العوامل الخطورة بالأمراض الأوعية القلبية، وعندك لها الكوليسترول بينعمل فيه الكوليسترول والدهون الثلاثية وبينعمل لها الفحص التراكمي إلى السكر، وكذلك الماموغرام أو فحص الثدي الوقائي للفئات المعرضة وفحص سرطان القولون. وأيضا من خلال المراكز الصحية نتصل على المرضى ونعطيهم نتائج الفحوصات اللي معمولة لهم غير الفحوصات المتوفرة بشكل عام.
1: جميل. طيب دكتورة، هناك انطباع سائد بأن الشخص اللي ما يزور الطبيب إلا إذا كان يشتكي من ألم، وش الفرق الجوهري في النتيجة بين شخص يفحص دوريا ومهتم وشخص ما يزور العيادة إلا عند المرض؟
0: الفرق الأساسي هو التوقيت. يعني كثير من الأمراض اللي ممكن يعاني منها الإنسان ويمكن التعامل معها مبكرا ما يكون لها أعراض، يعني من ضمنها مثلا ارتفاع الضغط، يرتفع الضغط بدون أي أعراض والمريض ما يعرف أنه أصلا هو عنده ارتفاع ضغط، ويكتشف عن طريق الصدفة أنه هو جاي لأي سبب من الأسباب أو استخدم جهاز ضغط يكون عند أحد من أقاربه، ثم يفاجأ بالأرقام اللي لديه، ما هو شرط أن يكون عنده عرض فيه. عندك برضه ارتفاع السكر، كثير من الناس اللي عملوا فحوصات من ضمنها في تأكد تبين لهم ان عندهم ارتفاع كوليسترول ارتفاع سكر، وهم ما يعرفوا، ما عندهم اعراض، ما في اعراض منها. عندك التطعيمات كذلك، احنا ما تكلمنا برضه من الطب الوقائي التطعيمات، وهذا شيء جدا مهم خصوصا مع انتشار او انه اللي هي بعض الحالات او ظهور كثير من الحالات، ما بقول انتشار، ظهور كثير من الحالات من ضمنها الحزام الناري. في البداية المريض لما بيحس فيه أعراض بتبدأ أعراضه كنشاد عضلي، ما بيحس بالعرض القوي اللي فيه اللي بعدين بيجي الألم الشديد، لأن الألم من الداخل إلى الخارج ما بيحس فيه في البداية. في فرق لما أنه بيكون يطعم فيه، هو بيجي في التوقيت أنه أخذ التطعيم، ما من عمر 50 سنة هي يأخذ التطعيم إلى، فهو تجنب التوقيت، تجنب الإصابة، أو على الأقل لو جته إصابة رغم التطعيم، هي محالات كثيرة تجي مع التطعيم، ما حتجي الأعراض شديدة وطويلة الأمد مثل المريض اللي ما عنده التطعيم. فدائما احنا نقول الفرق فيها هي فرق الوقاية. وذكرت لكم مثال اللي هي سرطان الثدي، في حالات فعلا تم اكتشاف أن يكون فيها أورام في البداية الأولى وتم التعامل معها بشكل سريع مع المريضة وتم علاج المريضة بدون الدخول في المضاعفات الطويلة اللي يدخل فيها مرضى السرطان التي قد تؤدي إلى الوفاة، اللي إنهم يتأخرون في الفحص. فتوقيت جدا مهم، وأحيانا وإحنا هذه يمكن نتكلم عليها، يمكن إذا أخذنا الحديث كيف أن هذا التوقيت أحيانا مضحك حتى بالنسبة إلى المرضى، أن في عندهم اهتمام يعملون فحوصات لأشياء غير مهمة،
1: صحيح.
0: أو ما بقول أنها أساسية بالنسبة لهم، أنها كانها تكتشف لهم شيء مبكر وهو ما هو موجود، بينما أنهم يتغافلون عن الفحوصات الأساسية اللي ممكن أنها فعلا تعمل فرق كبير في حياتهم.
1: نعم.
0: اللي هي من ضمنها فحص الماموغرام وفحص اللي هي القولون اللي هي عن طريق عينة البراز، يعني فحص بسيط. مع هذا إن تلاقي ما بقول مقاومة بمعنى مقاومة، إنه عدم اهتمام فيها مقابل إن نبغى نفحص لنا مثلا مقاومة الإنسولين أو فحصي لي مثلا الزنك والنحاس وأشياء، يعني لربما ما بقولها بعضها غير متوفر بعضها مكلف يعني، وبعضها ما حيغير، أو الكورتيزول ما حيغير يعني في العلاج، ما في دواء أنا بعطيه لمعين إلى هذا المرض يعني. بعض الفحوصات تكون مخبرية عليها إعلانات أكثر أو إنها ما تكون أساسية، وتلاقي عليها طلب ومستعدين يدفعوا عليها مبالغ كبيرة، بينما لما تجي للفحوصات وهي متاحة مجانا تلاقي فيها تهرب إنه لا ما نبغى نعملها، نحن نخاف إنه يكون فيها شيء. والله هذه الجملة يعني شائعة، نخاف يكون فيها شيء، رغم إنه لما تكتشف إنه فيها شيء حتفرق أيضا في العلاج والأشياء اللي بتصير بعدها.
1: أكيد. طيب دكتورة لمياء، وش أشهر المفاهيم المغلوطة أو المخاوف اللي تواجهونها في العيادة وتجعل الناس إنهم يترددون في إنهم يجرون الفحوصات المبكرة؟
0: طيب أنا بقول لك تحديدا بالذات في الماموغرام، قولي الفحوصات الثانية الناس تجي وتفحص، أنا أتكلم عن واقع ممارسة ما هو كلام تنظيري. نخاف نفحص ونكتشف ان فيه مرض وانا صحتي زينه ما فيني شيء، هو تهرب، هو نوع من الانكار او خوف من اكتشاف المرض. في بعض المرضى برضو لاحظت حتى على فكره لفحص السكر انه يتجنب فحص السكر لانه خايف انه يكون عنده السكر، وبالتالي تبعات الموضوع من الحميه، من الالتزام بالعلاج، من الاثار الجانبيه للمرض الى اخره. فدائما يكون فيها المخاوف ان انا صحتي جيده، انا من اعمل فحص بتجيبوا لي طلعوا لي امراض ما هي في موجوده، يعني انا مرتاح وبتجيبوا لي القلق. فهذه دائما يكون يعني احد الاشياء اللي لبعض المرضى طبعا او بعض الناس، احنا دائما نتعامل في الطب الوقائي او في حتى في طب الاسره ان عندنا مراجعين وليسوا مرضى. المراجع يعني ممكن انه يراجع وهو صحته جيده، مثل المرضى اللي يجون يدخلوا للفحوصات الوقائيه. في برضو في المقابل إلى نفس هذا الشيء، كثرة الفحوصات يعني أن نهتم بصحتي أكثر، ويعني فأنا في البعض المرضى يصلون للوسواس أنه كل شهر بيعيد لك نفس الفحوصات، بيطلب عليها فحوصات يعني. فبرضو يعني صارت فيها هذه عليها مشاكل هتأثر أيضا على الآخرين، يعني الناس اللي بعدين تبغى تعمل فحوصات ما في، خصوصا ما تتكلم عن قطاعات حكومية أو قطاعات غير ربحية. فلازم يكون لها أيضا هذه كنترول، خصوصا المريض القلق يعني يعمل فحوصات كثيرة، أنا أبغى أعمل كل شيء موجود عندكم اعملوا لي وياه. فهذه برضو اللي زي ما قلت لك إن هي علامة القلق، خصوصا لما تسمعين من أحد أنه أصيب بمرض فلاني فأنا بروح أفحص الفحوصات يمكن فيني هذا المرض اللي موجود، خصوصا لما يكون احد من الاقارب او من المعارف. وايضا كذلك تاثير التواصل الاجتماعي ويظهروا لك يعني البعض يتكلمون عن بعض الامور، يعني انا ما اضع في ذمتهم اللي اتدخل فيها يعني، بس اني اقول لك في امور تسويقيه، ما نحن ناخذ كل شيء هذه الامور التسويقيه، لان الفحوصات ترى لكل مريض مختلفه، هي ما هي فقط فئه عمريه، فيها فئه عمريه، فيها عوامل خطوره، فيها يعني مرتبطة أيضا اللي هي زي ما قلنا العوامل الخطورة، أحيانا حتى صحة الإنسان نفسه، يعني المدخن غير المدخن، اللي عنده أمراض مثلا مزمنة غير اللي ما عنده أمراض مزمنة، اللي عنده في أقاربه مثلا الناس عندهم أمراض وراثية غير اللي ما عنده أمراض وراثية، أحيانا حتى الجينات والعرق يعني يفرق، يعني في بعض الجنسيات لها معروف أننا لازم تفحصيهم على الدهون الثلاثية من أعمار مبكرة، لأن عندهم الدهون الثلاثية وراثيا عندهم جينيا تكون عالية تحديدا، يعني بالذات أقول لك الجنسية الهندية، لدرجة أنه في الهند الحين صاروا وقائيا يعطوهم علاجات الدهون بدون حتى فحص، مثل ما احنا نتعامل مع فيتامين دال، الحين فيتامين دال احنا عندنا نقص، معظمنا اللي هو عندنا نقص يكون لأن احنا ما نتعرض للشمس بشكل كبير. في أمراض يعني الطب الوقائي برضو في ميزة أنه يحدد لك عوامل خطورة إلى كل مكان، لكل دولة ولكل منطقة، يعني في بعض المناطق برضو يكون عندهم يعني أمراض سائدة، فما نتكلم إحنا على يعني على فقط اللي هي الفحوصات، إحنا بنتكلم عن الفحوصات من ضمن التطعيمات على فكرة. في فترة مثلا طلعت تطعيمة قالوا نبغى نعمل تطعيمة تعزيزية تطعيمة الحصبة، رغم أنها كانت تعطى في عمر معين أو في فترة معينة، لكن الطب الوقائي ونستلم متلمسين في وزارة الصحة لما يشوفون في حالات تم تبليغ عليها في أكثر من مكان

0: كان تبدأ تدخل لكم أو الصحة العالمية تبدأ تقول لك لا دعنا نعزز المناعة أو الوقاية من خلال أما التطعيمات أو الفحوصات الوقائية أو وتصير عليها هذه اللي هي حملات التوعية بما فيها الحين إحنا كلامنا معكم في الإذاعة بحيث إحنا هذا الكلام يصل إلى الجمهور.
1: نعم.
0: إنه في فحوصات وقائية أنت تحتاج فحوصات وقائية لا يكون يعني عندنا الإنكار العام إن أنا صحتي زينة أنا ما أحتاج أفحص ولا يكون أيضا القلق الزائد إن الفحوصات الزائدة بدون وجه داعي.
1: دكتورة لميا البعض يعتقد أن الفحص الدوري هو مجرد تحليل دم شامل وش الفحوصات الفعلية اللي يتضمنها الفحص الدوري؟
0: طيب من أكثر الأفكار شيوعا هذه أن أعطوني نبغى تحليل شامل يعني إحنا برضو نرجع نتكلم إلى العيادة نبغى الفحص الشامل ما في شيء اسمه ترى فحص شامل إنه هو بمعنى كلمة فحص شامل نتكلم عليها طبيا وحتى إجرائيا هو في النهاية هو فحص لكل فئة يعني لو أنت بتروحي مثلا تقدمي على وظيفة في وظيفتك طالبة فحوصات معينة فهذا يسمونه الفحص الشامل الخاص بهذه الوظيفة طيب لو أنت مثلا بتجي عمرك فوق 40 سنة وتبغى تعمل فحوصات في فحص شامل يشمل فحوصات معينة فما في فحص شامل اللي هو في تخيل المريض في فحص شامل في تخيل الطبيب مو تخيل الطبيب في إجراءات الطبيب لأنه هو يكون عنده إجراءات محددة وفق مثلا متطلبات محددة وصارت فعلا تنزل الحين باقات يعني مثلا باقات وظيفة الفلانية يكون بعض الجهات في التأمين بالذات إنه يكون نزلين باقة للمهنة الفلانية إنهم يقدموا عليها إحنا مثلا للأطباء والكادر الصحي ضروري مثلا بالنسبة لنا عمل الفيروسات فإحنا الفحص الشامل يشمل الفيروسات لأن أساس فيها نقل العدوى أو غيرها بس هل كل الوظائف تحتاج فحص فيروسات لا مو صحيح نفس الشيء بالنسبة إلى الفحص الشامل إنه أنا بروح إلى المركز أنا عمري مثلا 16 سنة عملي لي كل الفحوصات اللي موجودة تجي للأم أو الأب عملي لولدنا كل أو بنتنا كل الفحوصات الموجودة عندكم بما فيها الهرمونات ما في هذا الشيء اسمه فحص الشامل بهذه الطريقة نجي أجي نقول إيش هو الفحص الشامل الفحص أول شيء يبدأ مو من التحاليل سحب الدم يبدأ من التاريخ الصحي والعائلي كم الوزن إيش مؤشر كتلة الجسم ضغط الحياة أو ضغط الدم عفواً لأن هذه كلها هذه علامات حيوية نشوفها موجودة لتأخذها التمريض بعدين نمط الحياة إيش طبيعة نمط الحياة هل يمارس الرياضة هل يتحرك ما بقول حتى ممارسة الرياضة معناها مشاركة في الجيم يتحرك أو ما يتحرك يعني إحنا وصلنا إلى مرحلة ناس تحركيهم من عند الشاشات أو إن من اللعبة البلاي ستيشن أو الألعاب اللي يوجدوها ما في أي حركة ما في أي نشاط حركي بالذات إحنا ما نتكلم عن الجيل الحالي إيش نوعية الأكل اللي يأكله هل يأكله خضار يأكله فواكه أو كل معتمدين على أكل المطاعم وبيكي تشايلد أو يسميهم الناس الانتقائيين حتى ما نقول تشايلد بيكي لأنه صاروا حتى كبار ما انتقائيين إحنا ما نأكل لحم ما نأكل مدري بيض ما نشرب حليب ما هذول كل انتقائيين ترى يؤثر على نمط الحياة ويؤثر على الفيتامينات والمعادن الموجودة فيهم والبروتين مثلا كتلة الجسم بعدين نحدد الحاجة هل هو يحتاج إلى فحص السكر هل هو يحتاج إلى فحص الدهون اللي عندنا الدهون كوليسترول وعندنا الدهون الثلاثية وأيضا اللي هي بعض العوامل الخطورة الثانية مثلا العائلة عندهم سرطان سرطانات أورام إيش الأورام اللي هي عندهم التطعيمات هل هم طعموا كامل أو ما طعموا كامل بالذات الناس الأعمار زي ما قلت في أعمار تتطلب إلى نوعية معينة من التطعيمات بعض الأمراض اللي تحتاج إلى نوعية معينة من التطعيمات فالفحص الدوري أنا أقولها لك من الآخر يعني ما هي باقة مختبر هو تقييم إذا كان المخاطر الصحية أنا أتكلم عن الطب والطب الوقائي اللي يجرى يعني في الواقع أنك فيه أحيانا مختبرات ينزل لك باقة والناس تروح وتشترك في الباقة وتعمل الفحوصات هذه في النهاية هذا خيار الشخص لما نتكلم عن الطب ونتكلم عن طب وقائي ونتكلم عن طب وقائي معناها يشمل الجميع والعامة فإذا هنالك فحص دوري اللي هو لكل فئة عمرية ولكل فئة صحية أو فئة إنسانية لها فحوصات تناسبها.
1: نعم. طب دكتورة لميا متى يصبح التاريخ المرضي للعائلة مثل إصابة الأقارب بالسكر أو الضغط أو الأورام مؤشر يفرض على الشخص بدء فحوصات في سن مبكر عن المعتاد وبسألك تحديدا عن البنات يعني في العمر 13 14 15 هل بالضرورة يعني لو كان في تاريخ العائلة مثل إصابة بالأورام سرطانية أنهم يفحصون؟
0: طيب احنا نهتم اكثر لما يكون الاصابه لدى القريب من الدرجه الاولى مثلا خصوصا لو ظهر في سن مبكره او ان عندنا اصابات متعدده في نفس العائله لو جينا مثلا الى السرطانات احنا سرطان الثدي

0: يبدأ من 40 للمرأة، بس إنه لو كانت في استثناءات، لو كانت مثلا الوالدة، الأخوات، الخالة، دائما يكون من جهة الأم إن عندهم، بدأ عندهم إن يكون عندهم سرطان الثدي أو سرطان المبيض يعني، فدول في لهم اعتبارات تكون اعتبارات خاصة أبكر. برضو لسرطان القولون لو كان متناقل في العائلة إن عندهم سرطان القولون، خصوصا الرجال يعني سرطان القولون يكون منتشر، غير النمط الغذائي اللي موجود اللي يعتمد كثير على البروتين وعلى الدهون وما يكون قليل الألياف، فهذول يكون عندهم عرضة أكثر من يجيهم سرطان القولون. فنبدأ الفحص فيه بطريقة مبكرة، وأحيانا نحتاج إلى تقييم وراثي، يعني نعمل له مثل شجرة الوراثة، الإصابات هذه من وين جاية، متوارثة ولا لا. فالتاريخ العائلي ما هي معلومة جانبية، يعني هذا يهتموا فيه الحين في التوثيق، ما هو معلومة جانبية. انتشار اللي هي الأمراض، عندك أمراض السكري وأمراض الضغط والسمنة، السمنة برضو لها جينات وراثية، فهذه كلها هذه عوامل، السمنة مرض، فالخطة الوقائية بالكامل تتغير. يعني ممكن السمنة تهتمين فيها من عمر الطفولة على فكرة، حتى من وقت التطعيمات، إن الطفل أهله فرحانين فيه وزنه زايد وخايفين عليه من الحسد، بينما هو معرض إلى الكثير من الأمراض بسبب سمنته الزايدة أو طريقة تغذيته.
1: صحيح. طيب دكتورة لميا، كيف ممكن يساهم الطب الوقائي في اكتشاف مرحلة ما قبل السكري أو الارتفاع الطفيف في الضغط قبل حدوث مضاعفات؟
0: طيب هذه هنا احنا التحديات اللي عندنا في الطب الوقائي، ونقول هذا ملعبنا اللي فيها وينجح فيها فعلا الطب الوقائي. الإنسان ممكن يكون بدون أعراض ونكتشف أن السكر دخل مرحلة ما قبل السكري. المرحلة قبل السكري اللي هي من فحص السكر لو حسبناه بالملي مول هي 5.6 إلى 6.2، زين، هذه المرحلة قبل السكر. أو الضغط إنه بدأ يرتفع بشكل متكرر، لكن أحياناً المريض ما يكون ضغطه جيد، يعني لهذا إحنا مثلاً دائماً نقول للمريض إذا ضغطك عالي في المركز أو في المستشفى خذ لك جهاز ضغط في البيت وقيس الضغط وأنت هادي في البيت، يكون يعني في ظروف هو مرتاح فيها، يكون توجه لدورة المياه مثلاً، ما يكون عنده توتر، ما يكون شارب قهوة أو منبهات يعني قبل الفحص، يكون جالس في مكان بارد ومرتاح فيه وشرب الموية حقته ومروق أحلى رواقان، ويقيس الضغط بطريقة المناسبة اللي هي يعني مثل التعليمات اللي أعطاه إياها الجهاز، ويعطينا يقرأ يضع القراءات على ورقة أو على حسب الجهاز. بعض الأجهزة الحين بعد متطورة أنها تطلع لك القراءة مباشرة على الجهاز اللي عندك، وبعدها نقارن القراءات. فإذا بس هذا الشخص يكون معرض أصلاً بيجيه الضغط، بس إنه هو يتأثر مثلا مع التوتر، فإذا هذا الشخص. وعندك أيضا إضافة لقبل السكري عندك الكوليسترول، الكوليسترول الوراثي، إنه هو هذا قابل إنه يجيك اللي هو ارتفاع الكوليسترول. عادة هذا ما يكون بتجنب يعني أكل معين، نقدر نقول أو ممكن نقول بزيادة أو تحسين أنواع التغذية لنوعيات مختلفة من الأكل، والاهتمام أصلا بالصحة والنشاط والتغذية. فنبدأ إحنا في العلاج فيها في وقتها على حسب الوضع. طيب على حسب الوضع اللي فيه، وفعلا يعني يحدث تغيير في حياة الإنسان خصوصا لما يكون التواصل معاه جيد وإعطاءه حلول. يعني أحيانا نبدأ حتى بالعلاج على حسب طبعا تقرير الطبيب، ويكون المناقشة مع المريض والمناقشة مع ظروفه، أحيانا تكون بسبب ظروف العمل وضغوط العمل على الناس مثلا، فتلاقي فيه مثلا نوعية لخبطة في أكله، الضغط التوتر عنده جدا عالي ما يقدر يتحكم في الضغط، نومه سيء، خربطة النوم بالذات لنظام أعمالهم فيها شفتات أو فيها تغيرات أو شيء. فإحنا أول ما نبدأ نتفهم يعني، وهذا ندخل فيها الطب الوقائي وندخل فيها برضو على شمولية طب الأسرة، نحن ننظر إلى الإنسان كإنسان. أنا ما أنظر إلى فحص سكر ولا فحص ضغط وهذا رقم وهذا غير رقم، هذا نقوله حتى إلى الناس، لا تدقق على الأرقام، هذا فحص مختبر. أنت لما تتعامل مع الطبيب يتعامل معك كإنسان ويتعامل معك كضغوطك. إذا نومك مثلا مخربط أو نومك مثلا عندك تقطع في النوم، لناس اللي يجيهم اختناق في النوم أو تقطع في النوم لأي سبب من الأسباب، الطبيعي أنه بيكون عنده ارتفاع في الضغط. فأنا أبدأ أعالج الجذور، أعالج الأشياء الأساسية. إذا يومك تبدأ مثلا من الصباح أنك تصحى على أشياء كلها سكريات، قهوة وسكريات، تمر، حتى التمر والرطب ترى على فكرة هاي تعتبر كبداية، من البداية على الريق مع قهوة، مع بدون فطور بدون انتظام واستمرار عليها بهذا النظام، طبيعي السكر عندك بيرتفع، سواء كان سكرك وانت صايم او سكرك التراكمي وانت جينيا قابل ان يجيك السكر وما تعمل رياضة وزنك زايد. فاذا خلنا نبدأ الحين على برنامج الاستثمار في الصحة، انت قاعد تستثمر في صحتك، هذا اللي بتدومي لك. فذي الامور كثير تغير في حياة الانسان، التدخين برضو نفس المشكلة يعني. فالتحديات

0: على حسب مستوى الخطورة. فأفضل وقت للتدخل ما ننتظر تجي المضاعفات حتى أنه يدخل في مرحلة أنه لما يأخذ العلاج ما حيقدر يوقفه، لا، في مرحلة على فكرة ممكن يأخذ فيها العلاج بفترة مع الأمور الثانية اللي تساعد التغذية والنشاط الرياضي المناسب، طبعا كل الأشياء المناسبة، وتغيير حتى نمطية التفكير وأسلوب الحياة أنه يعيش جودة حياة. ولهذا ظهر أصلا في تخصص اسمه طب نمط الحياة، لكن لما يكون عندنا فرصة نمنعها، أنا صراحة تستخدم هذه الجملة لمرضاي، أقول له أنت الحين جاي عندك قدرة على تغيير المستقبل، يمكن أنت عندك جينات، يمكن عندك الحين الحمد لله أنك اكتشفت المرض، لأن أساس ما يكون الوقع الموضوع مزعج، يعني أنك تأخذ أدوية ممكن تأخذ طول العمر، لا، إحنا نعمل الحين على تغيير المستقبل وهذا بيدك. وأنا أشوف يعني صراحة مع التجارب لما يكون في علاقة جيدة بين المريض وطبيبة وفي وعي ويفهم أنه كثير من الحالات هذه تتغير بشكل كلي، يعني 180 درجة أنه يجيك زيارة القادمة بعد 3 أشهر كل فحوصاتها جيدة، وهذه أهمية زي ما قلت لك، هذا التحدي إلى طب الوقائي، وهذا الممتع اللي فيه أنك أنت فعلا تقدر تغير حياة الناس، وأنه فعلا يتحول من أنه كان بيكون مريض أو قبل المرض أنه يتحول إلى إنسان ما يأخذ ولا حبة.
1: نعم. طيب دكتورة لمية، كيف ممكن يغير الفحص المبكر كالماموغرام أو مناظير القولون الدورية من نسب الشفاء والتعافي تماما؟
0: طيب احنا تكلمنا عنه سابقا، نرجع نأكد على الموضوع. كل ما اكتشفنا بعض السرطانات في مرحلة مبكرة كانت خيارات العلاج والنتائج الأفضل بشكل عام. سرطان القولون مثال الفحص سرطان القولون هو فحص عن طريق البراز ونجيب كرامة، بسيط، يعني ما هو انه القولون مثل سابقا كان بس فقط بالمنظار، يعني والمنظار يعني الوصول الى ما هو سهل وطريقة ما هي يعني مرة انها سهلة، وتخيل ان هذا ينعمل على مستوى يعني تعمل الناس بالملايين العدد. فهو الميزة سرطان القولون او الفحص هذا ما يكتشف بس السرطان فقط، بل يمكن لما لو عملناه مثلا بعدين انه يحول المرضى اللي هي عالية الخطورة الى المنظار، ممكن يكتشف السرطان اللي فيهم او يعني يشخص ويزال بعض اللي هي مثلا اللحيمات او شيء قبل تحولها الى السرطان. نجي للماموغرام. الماموغرام عوضا عن انه برضو الماموغرام انه هي وسيله متاحه، ومثلا احنا بالنسبه لوزاره الصحه اتاحتها ترى في حتى في المولات وفي سيارات انها بتعمل لك الماموغرام، غير برضو انها موجوده في تاكد موجوده وفي موجوده في المستشفيات، وحتى التامين يغطيها اللي هي الماموغرام، يساعد على اكتشاف سرطان الثدي مراحل مبكره، والمراحل المبكره ممكن انه ما يكون في اي احساس اصلا انه في سرطان ولا في شيء، وله برنامج محدد ويعمل للسيدات ويعمل له اعاده بحسب يعني في اعاده لو كان طبيعي واعاده لو كان في اي نوع من الشك، وايضا اهل حال المريضه الى الاشعه الصوتيه لو كان فيها اكتشفوا فيها اي اصابات. فالكشف المبكر بعض السرطانات مو بس يكتشف المرض بس لكنه يمنع تطوره اصلا منذ البدايه.
1: نعم. طيب سؤال أخير دكتورة لمية، كيف يمكن للشخص أنه يبدأ خطواته الأولى اليوم؟ هل يتوجه للمختبر مباشرة أم أنه استشارة طبيب الأسرة أولا هي الأساس لتحديد ما يحتاجه فعليا؟
0: طيب هي الأفضل وهو الأساس اللي مطبق يعني حاليا في السعودية، سواء كانوا من المرضى بتبع القطاعات الغير اللي الحكومية أو الغير ربحية أو كانوا حتى مرضى التأمين في القطاع الخاص، أنك تبدأ بطبيب الأسرة. الهدف ما هو إجراء أكبر عدد من الفحوصات، إنما معرفة إيش اللي تحتاج له تحديدا، لأن الطبيب بيقيم عمرك، بيقيم وزنك، ضغطك، تاريخك العائلي، نمط حياتك، عوامل الخطورة، وبيحدد الفحوصات المناسبة وأنت معه. تكتشف يمكن إنك تحتاج ما تحتاج أصلا فحص دم، يمكن تحتاج تطعيم، يمكن تحتاج فحص سرطان قولون أو الثدي، أو ممكن التعامل مع عوامل الخطورة اللي يمكن تغييرها بما فيها نتكلم عن السمنة. فما ننتظر أن جسدك يشتكي لكن ولا تحول الوقاية إلى سباق الفحوصات، لكن ابدأ بطبيب الأسرة وعمل الفحص الصحيح في الوقت الصحيح.
1: نعم، شكرا لك دكتورة لمية إبراهيم استشارية طب الأسرة والصحة العامة.
0: الله يسلمكم. الله، وشكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة، ونتمنى أن الجميع يكون بصحة وعافية
1: بإذن الله. شكرا، وشكر طبعا موصول لكم مستمعي برنامج طبيبك على إذاعة الرياض، في أمان الله. طبيبك.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
2: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهراً.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: مدارات على إذاعة الرياض.
4: أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية باستهداف الناقلة السعودية سدر خلال عبورها مضيق هرمز وما نتج عنه من وفيات لطاقم الناقلة. قالت الوزارة في بيان: تدين المملكة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت، تؤكد وقوفها وتضامنها الكامل مع الدول الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لضمان حماية أمنها وسيادتها من أي تهديد. أضافت: المملكة تؤكد ضرورة وقف التصعيد واحترام أمن الملاحة الدولية وسلامتها وأمن إمدادات الطاقة العالمية ومبادئ حسن الجوار وسيادة الدول وميثاق الأمم المتحدة والقانون والأعراف الدولية. تابعت: المملكة تدعو جميع الأطراف للتهدئة ووقف التصعيد واحترام القانون الدولي والعودة للمفاوضات والحلول السلمية. أهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من مدارات هذا الأسبوع، أصحابكم فيها أنا محمد العقيلي وزملائي محمد الشاهين ومحمد العيد على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة الرياض، وضيفنا عبر الهاتف من الكويت الدكتور عايد المناع الكاتب والمحلل السياسي المعروف. أهلا ومرحبا دكتور.
5: حياك الله أخي محمد، أهلا وسهلا بك
4: دكتور.
5: زملائك ومستمعيك الأكارم،
4: أهلا ومرحبا. إيران لا تكاد تنفك عن اعتداءاتها السافرة، كيف تنظر إلى هذه الأحداث الأخيرة؟ كيف تصف المشهد اليوم؟
5: يعني للأسف الشديد إيران تخبط يمينا وشمالا وتعتدي على من لم يعتدي عليها على الإطلاق. يعني بالله عليك، هذه القطعة البحرية مثل سدرة التي تعرضت لهجوم إيراني وأدت إلى إصابة ناس وأضرار بهذه القطعة البحرية، ما هو الذنب الذي ارتكبته هذه القطعة أو دولتها على الإطلاق؟ الكل يعمل من أجل وقف هذا النزيف عن إيران وتجنيب إيران المزيد من الاقتتال والإصابات والتدمير الذي حل بها. لكن للأسف الشديد يعني هذه العنجهية وهذه الحقيقة السياسة الغير واقعية والغير علمية، يعني يعتقدوا بأنهم بالسيطرة على مضيق هرمز سوف يجبرون العالم على أن يجبر الولايات المتحدة توقف القصف وتأتي وتلبي لهم مطالبهم بالإفراج على الأموال المحتجزة والعقوبات المتشددة وإلى آخره. بالعكس الحقيقة، زادت الولايات المتحدة من عقوباتها وفرضت المزيد من الإجراءات، وحتى العالم جاء والتف معها. يعني المجموعة الأوروبية أيدت الخطوات الأمريكية، وبالتالي يعني لم يعد لدى إيران أصدقاء. الإقليم، الدول المجاورة استعدتها من خلال الحقيقة قصفها ومهاجمتها والاعتداءات المتكررة على سيادتها وعلى قطعها البحرية، والدول الأخرى أيضا استعدتها لأنه أيضا تغلق مضيق هرمز الذي هو شريان حيوي. حتى مضيق هرمز يعني يمكن أن يفقد أهميته من خلال البحث عن مخارج أخرى للدول التي تستخدمه والتي بدأت الآن تتضرر من هذه التصرفات الإيرانية.
4: نعم، ماذا عن موقف الولايات المتحدة دكتور، التي أكدت في أكثر من تصريح على لسان خارجيتها وعلى لسان أيضا الرئيس الأمريكي بأن مضيق هرمز محمي وبات تحت سيادة الولايات المتحدة وأن جميع الأمور مستتبة في المضيق؟
5: صح، المضيق قد يكون كذلك كما تقول الإدارة الأمريكية، يعني هناك بالتأكيد تواجد أمريكي وهناك قوة نارية لاحظناها في حال أي اقتراب من أي قطعة يتم الرد على الإيراني، لكن الحقيقة مالك هو هذه القطعة البحرية والتجارية وأيضا شركات التأمين لا تغامر محمد، لأنه ترى أنه في المغامرة قد يكون هناك أضرار. تعرف الإيرانيين ادعوا بأن هناك ألغام زرعوها في هذا المضيق، وكان من بنود وكان البند الخامس من الاتفاق الإطاري ينص على أن إيران تمتنع عن ملاحقة القطع البحرية وأيضا تنزع الألغام التي زرعتها في هذا المضيق، لكن طبعا ذلك لم يتحقق. لذلك الحقيقة القطع البحرية المالكون شركات التأمين لا تغامر، قد لا تتضرر ولكن لا تستطيع المغامرة. هناك بالتأكيد يمكن ممرات تأمنها القطع البحرية الأمريكية، ولكن أيضا تظل المغامرة محدودة وخشية أن يكون هناك تعرض من قبل الإيرانيين. حتى على الجانب الحماني الإيرانيين قصفوا قطع بحرية، تذكر الباخرة الهندية وما تضررت فيه، أظن واحدة قطعة للإمارات تضررت، سدرة تضررت. يعني نحن أمام الحقيقة دولة تريد أن تفرض إرادتها دون مبرر منطقي. هذا المضيق الذي تمر فيه هذه القطع البحرية ممر دولي، ليس من حق إيران ولا غير إيران بأن يفرض إرادته عليه، ولكن هذا الوضع الآن أمامنا، والأمريكان مصرون على أنهم طالما هم الذين خاضوا الحرب مصرون على أن يعود المضيق كما كان، والإيرانيون مصرون على أن يسيطروا على هذا المضيق للحصول على امتيازات معينة أو لفرض شروط الحقيقة على الجانب الآخر.
4: كيف تنظر إلى تأكيدات المملكة على ضرورة وقف التصعيد واحترام من الملاحة الدولية وسلامتها وأمن إمدادات الطاقة ومبادئ حسن الجوار وسيادة الدول؟ كيف تنظر إلى تأكيدها على هذه الأعراف وعلى هذه يعني الأمور المهمة جدا لحفظ الأمن العالمي؟
5: يا أخي من الضروري جدا أن العالم يحترم بعضه، يعني اليوم هذه دول وهذه علاقات دولية وعلاقات إنسانية متنوعة الحقيقة، مصالح أيضا تقتضي أن تكون علاقاتك مع الآخرين علاقات طيبة. لذلك يعني يفترض أن العالم كله يحترم بعضه وأن يكون هناك يعني تبادل من لوجهات النظر من خلال الحوار والدبلوماسية. العالم لم يعد فوضى مثل ما يفترض في عهود قديمة، وليس تحكمه قوانين دولية ولا ارتباطات ما بين الدول،
4: لكن إيران مصرة على أن يكون العالم فوضوي
5: لدول الجوار، وهذا للأسف ما لم تفعله إيران.
4: نعم بالضبط، إيران مصرة على أن لا يكون هناك يعني هدوء في العالم.
5: كيف؟
4: إيران مصر على أن لا يكون هناك هدوء في العالم، ما الذي ينبغي طبعاً أن يحدث تجاهها؟
5: إيران مصرة للأسف على أن تجعل الفوضى التي تعيشها هي السلوك الدولي، وهذا طبعا إن شاء الله لن يتحقق. يعني إيران دولة أكيد تعرضت لهجوم أمريكي إسرائيل، ولكن هل الرد يكون على المعتدي عليك أم يكون الرد على طرف آخر مسالم بعيد لا علاقة له في الحرب عليه. هذا للأسف الشديد ما تفعله إيران. القطع البحرية الأمريكية أمام عينها على بعد 100 كيلو و300 كيلو في حين لديها هي صواريخ وطائرات تقول يصل مداها إلى 4000 كيلو. لماذا لا تضربها؟ لماذا أيضا لا تضرب المنطلقات التي تنطلق منها الطائرات الأمريكية سواء الحربية أو طائرات الإرضاع أو إلى آخره من إسرائيل؟ لأنها تعرف أن الرد سيكون قاسما وموجعا، ولذلك توجه ضرباتها إلى دول الجوار. يعني أول البارحة صلاة الفجر كانت صافرات الإنذار تدوي عندنا بالكويت، وقبلها أيضا صلاة الفجر أيضا كانت طائرات يعني الطائرات المسيرة تحلق على رؤوسنا. إذن هذه الحالة العدائية لماذا؟ وهذه المحاولة لجر الإقليم إلى الدخول في الحرب، قد نقول أنه والله يعني تصرفات ناس متطرفين وخارجين على يعني سلطة الدولة، وهذا الحقيقة ليس مبررا كافيا.
4: طيب دكتور، يعني المملكة من خلال بيانها دعت جميع الأطراف للتهدئة ووقف التصعيد واحترام القانون الدولي والعودة للمفاوضات والحلول السلمية. أريد أن أتساءل دكتور في هذا الجانب تحديدا، هل تستجيب الولايات المتحدة لهذه التهدئة المطلوبة من المملكة؟ إيران لا تستجيب، هذا واضح جدا أن إيران لا تستجيب للتهدئة، لكن ماذا عن الحليف الولايات المتحدة؟
5: كيف؟
4: هل تستجيب الولايات المتحدة لهذه الدعوة ووقف التصعيد واحترام القانون الدولي والعودة للمفاوضات والحلول السلمية؟ إيران لا تستجيب، هذا واضح. ماذا عن الولايات المتحدة؟
5: نعم، الولايات المتحدة صحيح أنها هي التي شنت الحرب، ولكن الولايات المتحدة بعد توقيع الاتفاق في شهر يونيو الماضي مع إيران أرادت أن يكون هناك قلب للصفحة بأن يكون هناك حوار وسلمية و الاتفاق ينفذ ووقعه رئيساء الدولتين، ولكن إيران مصرة على أن تخرب كل شيء للأسف الشديد. يعني الولايات المتحدة تأكد أنها استجابت لدول الجوار وفي مقدمة المملكة العربية السعودية، هي القوة الرئيسية في المنطقة العربية، وبالتالي استجابت الولايات المتحدة الأمريكية. وقالها الرئيس الأمريكي أنه كان ناوي يقوم بعمليات مدمرة كبيرة، لكن دول الجوار طبعا والمقدمة المملكة الحقيقة سمو ولي العهد اتصل فيه وهدأوا الأوضاع، وأنه يكون هناك حل سلمي للصراع يتمثل على الأقل برفع يد إيران عن مضيق هرمز وحصول إيران على بعض المتطلبات مثل يعني الأموال المحتجزة التي لها والعقوبات المفروضة عليها.
4: طيب دكتور،
5: إيران لم تصبر. إيران فورا عادت وهاجمت الحقيقة القطع البحرية في مضيق هرمز، ما أدى إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بردعها. يعني أنت ليس أمامك إلا أن تردعها للأسف الشديد. ثم تذكر الهجوم الذي حصل على الأردن وأدى إلى مقتل عسكريين أمريكيين و13 جولة من القصف الأمريكي على إيران. إيران يعني على الأقل الصورة الظاهرة أن هناك عقلانيين يرون الأوضاع كما هي، وهناك الحقيقة متطرفين يرون العملية أن يعني استشهادية وجهادية وإلى آخره.
4: لكن السؤال هنا من يحكم من يا دكتور؟ السؤال هنا من يحكم من؟ هل العقلانيين في إيران هم من يحكمون أم أن المتطرفين هم الذين يحكمون؟
5: لا، للأسف الشديد واضح أن لو كانوا العقلانيين يحكمون لما وصلت الأمور إلى هذا الحد.
4: إذن نحن نتعامل مع متطرفين لا نتعامل مع عقلانيين،
5: هذه المأساة. المشكلة أنك رسميا أو على الأقل علنيا تتعامل مع العقلانيين. يعني الرئيس مزكيان هو الذي يفترض يمثل.
4: نعم، هذا على طاولة المفاوضات.
5: نعم،
4: هذا على طاولة المفاوضات.
5: نعم، هذا على طاولة، لكن فعليا الحقيقة الحرس الثوري، وليس فقط ترى الحرس الثوري، يعني الحقيقة أيضا المتشددين من الجانب الديني والسياسي الذين قد تكون لهم رؤية أيديولوجية عقائدية معينة.
4: إذن السؤال دكتور هنا، السؤال هنا دكتور، ما القيمة من المفاوضات التي تجري وتجريها الولايات المتحدة مع إيران؟ ما هي القيمة إذا كانت تفاوض أشخاصا لا يملكون سلطة حقيقية على الأرض؟
5: هو المشكلة أنه لا أحد يعني يستطيع أن يعطي كريدت أو إيجابية للمتطرفين أنهم كل شيء يملكونه. أنت أمام الحقيقة ممثلين للدولة وممثلي الدولة، رئيس الدولة، رئيس وزير الخارجية، رئيس البرلمان إلى آخر الشخصيات، يعني مش أي حد على ما يقول. وبالتالي مفترض هؤلاء هم الذين يرجعون الطرف الآخر، لكن يبدو أنهم عاجزين عن ذلك. أنا بعطيك مثال، الرئيس خاتمي، رئيس أسبق لإيران، تكلم الحقيقة عن ضرورة يعني اللجوء للحل السلمي وانهاء هذا الصراع. الرئيس روحاني نفس الشيء أمس تحدث وقال أنه يا جماعة شوفوا رأي الناس، الوضعية التي هم عايشينها، العقوبات الصارمة التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية تنهك هؤلاء الناس. لذلك أنا أعتقد أنه العقلانيين صوتهم موجود ولكنهم غير قادرين على ردع المتطرفين إذا كان، اللهم إلا، أحيانا الواحد يشك يقول يمكن هي تكتيكات وليست الحقيقة مواقف اختلاف في الرؤى. لذلك نحن نتعامل مع الذين يمثلون الدولة أمامنا. يعني أنت الآن لما يزور رئيس الأركان أو قائد الجيش الباكستاني، وزير الخارجية العماني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، يلتقوا بمسؤولين، وهؤلاء المسؤولين يعطونهم كلام الحقيقة. لكن على الجانب الآخر هناك من يخرب العملية. قد يكون هناك تقدير للظروف يعني من الوسطاء، والله يعني البلد تعرضت لحرب وقيادتها قتلت وإلى آخره، لكن إلى متى الحقيقة؟ يعني وهذه طبعا نعود ونكرر، مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية قائمة بأن تجبر هذا النظام على أن يحترم الحقوق، حقوق الملاحة البحرية، وأن يصون وأن يتجنب الإضرار بهذه الدول بهذه القطع البحرية، وأن يتجنب الإضرار بالدول المجاورة التي لا علاقة لها في هذه الحرب، لا هو هذا النظام ولا أدوات المحيطة.
4: كيف تستطيع الولايات المتحدة أن تصنع هذا؟
5: يتحرك ويهاجم المخا ويهاجم تعز ويقوم بهذه العمليات العسكرية إلا محاولة أو تحريك من إيران للتخفيف عن الضغط عليها وفتح جبهات أخرى بدل فقط ما تكون في هرمز تكون أيضا في باب المندب.
4: طيب.
5: لذلك هذا النظام الحقيقة يعني تعدى الحدود الحقيقة التي ممكن أن يقال فيها بأنه دعونا نتفاوض معه. أنا أعتقد أنه يعني صبرنا بما فيه الكفاية وآن الأوان للرد على النار بالنار.
4: طيب دكتور، أريد أن أشير إلى تصريح ترامب حينما ذكر أن لدينا خونة يرفضون تقديم تقارير دقيقة عن عملياتنا العسكرية في إيران. من يقصد؟ إلى من يشير؟
5: طبعا الرئيس الأمريكي تحدث عن الداخل الحقيقة فيه، يمكن يقصد ناس من الحزب الجمهوري واقفين مع الحزب الديمقراطي، يمكن يقصد أيضا فئات معينة يعني من المتظاهرين والذين يدعون إلى وقف الحرب وعدم المواصلة، وبالنسبة لدعوات مثل هذه الدعوات، هذه من أيام حرب فيتنام موجودة الحقيقة. الرأي العام لا اتجاهات، أحيانا المعلومات عنده غير واضحة. صحيح قلنا ونكرر ويعرف الأمريكان أن دولتهم هي التي هاجمت، لكن الحرب تنتهي على طاولة المفاوضات. يعني جميع الحروب انتهت. ملك اليابان بالرغم من رفض المتشددين طلع إلى الشعب الياباني وأعلن الاستسلام وحل الإشكال. الآن عندنا مشكلة في إيران، وأين هو المرشد الأعلى الذي هو الذي يفترض أن يتحرك؟ لأن غيره ما راح يحل الموضوع حقيقة. المرشد في إيران هو القوة الرئيسية، رئيس الجمهورية، وزير، رئيس برلمان، كل هؤلاء الحقيقة يعني يبدون وجهات نظر لكنهم لا يحسمون الموقف، بحيث تبدأ وضعية جديدة يترتب عليها أيضا حلول تؤدي إلى إنهاء هذا الصراع وعودة الأمور إلى ما كانت عليه.
4: مثل ماذا دكتور الحلول؟
5: إنه مصير هذا النظام سيكون نفس مصير نظام صدام حسين فيما بعد، لأنه حقيقة هذا النظام يكابر ويتحدى في نفس الوقت الذي إمكانياته لن تسمح له بأن يذهب أبعد مما ذهب إليه.
4: لكن يبدو أن الولايات المتحدة عاجزة عن تحقيق هذا، يعني الولايات المتحدة صرحت بشكل مباشر في بداية حربها ضد إيران أن الهدف هو إسقاط النظام. الولايات المتحدة بعد ذلك عادت مرة أخرى وحاولت مفاوضة هذا النظام، وهي حققت انتصارات على الأرض، قتلت مجموعة من القادة، لكنها لم تحقق ما تريده بالضبط.
5: شوف، هو هذه الحقيقة العملية المكابرة والعناد، مثل ما ذكرت لك نفس نظام صدام. صدام بعد حرب تحرير الكويت كان يعاند ويكابر ويتحدى فرق التفتيش وإلى آخره ويتعرض.
4: لكن المختلف دكتور أن في وضع صدام حسين كان هناك شخص اسمه صدام، اليوم لا يوجد شخص تستهدفه إيران.
5: شوف، هذه المشكلة الآن، أن قلت لك أن الشخص الذي بيده الحل هو المرشد. المرشد الآن مجتمع هذا، هل هو موجود فعليا ويستطيع أن يحل؟ قد يكون موجود وقد يكون غير قادر، وقد يكون محاط بمجموعة من المتشددين الذين يعني يرون أن من العار عليهم يقبل بعد مقتل والده والصيحات بالثار وإلى آخره من هذه الشعارات الفوضوية. لكن بالتأكيد أن الوضع الآن يتطلب أن يكون هناك قائد يمتلك الشجاعة ويعلن عن موقف محدد، إما مواصلة الحرب بالفعل إلى النهاية، أو على الأقل الوصول إلى حل ينهي هذه الوضعية، هذه المراوغات والدخول بالوسطات والترجي للمفاوضات. كل هذا الحقيقة يتنافى مع السلوك الذي تمارسه إيران.
4: طيب،
5: الولايات المتحدة يمكن في البداية طلع كلام أن هدفها إسقاط النظام، قد يكون حقيقة، لكن قد يكون تسريبات أكثر منه واقع. ليس يعني في
4: كيف تسريبات دكتور؟ الرئيس الأمريكي صرح بهذا الأمر أن الهدف هو إسقاط النظام
5: سابقا، لكن
4: نعم،
5: يبدو أنه فيما بعد يعني كان الرهان، يعني المعلومات الحقيقة اللي أعطوه الإسرائيليين، أنا أعتقد الإسرائيليين خدعوا الرئيس الأمريكي وورطوه في مسألة 28 فبراير. إنما يعني العملية أنه كان يتوقع أن بقتل القيادة أو عدد كبير منها يكون هناك تحرك جماهيري لإسقاط النظام. تعرف ثقافتنا في العالم الثالث يعني نشعر بالعيب أن يتحرك طرف ضد مثلا الحكومة والسلطة في الوقت الذي تتعرض فيه البلد إلى حرب. هذه طبعا قد تكون من القيم التي يمكن يؤخذ بعين الاعتبار فيها. في نفس الوقت بصراحة الإيرانيون يعرفون أن أي تحرك في الداخل سوف لن يمر بسلام. الحرس الثوري والباسيج وهذه المجاميع سوف تمحي من يتحرك حتى لو أبادت ثلثي الشعب الإيراني. يعني هذه ما عندهم في هذا الموضوع نقاش. لذلك يعني أصبح الآن المطلوب هو أن يكون هناك نظام يتفاهم مع العالم ويحل الإشكالية. تمت الحرب، تم التدمير، إيران لن تعود كما كانت. لن يكون هناك سلاح نووي.
4: طيب، أريد أن أختم هذا الملف دكتور معك بالحديث عن روبيو الذي قال لا ينبغي لأي دولة مساعدة إيران على توليد إيرادات. إلى من يشير هنا؟
5: يشير إلى كل الدول، وباعتقاد أنه يشير إلى الصين بشكل واضح أكثر، وقد تكون روسيا أيضا من ضمن، والهند كذلك. يعني هذه الدول التي يعني تساند بشكل أو بآخر أو تستورد النفط من إيران أو لها علاقة. يعني مجموعة دول أيضا عقدت قبل كم يوم مؤتمر وأعلنت إدانتها للتصرفات الأمريكية ومساندتها لإيران. هذه كلها الحقيقة في نهاية المطاف يعني قد ترفع المعنويات الإيرانية ولكنها لا تحل المشكلة. حتى الصين الحقيقة الصين طلبت من إيران أن ترفع يدها عن مضيق هرمز وأن يعني تتفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية وأن تتفاهم مع دول الجوار، وبالتالي يعني ممكن أن يكون هناك حل للمشكلة. ودون ذلك الصين ليست مستعدة بأن تغامر بمصالحها الاقتصادية يعني في المنطقة العربية وفي الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية أكثر مورد للبضائع الصينية، يعني كم يمكن حوالي 50% من البضائع الصينية تذهب إلى الولايات المتحدة وإلى الدول الغربية، وبالتالي ليست الصين مستعدة أن تضحي بمصالحها من أجل نظام حقيقة معادي للكل ويتصرف بتصرفات تنم على أن الذي يحكم هذه الدولة عصابة وليس سلطة سياسية ترى الأمور كما ينبغي وتتفاهم على الوصول إلى حل. هذه طبعا يعني الأحلام التي لدى المتشددين أو المتطرفين سوف تتبخر يوم من الأيام، لكن قد يكون الثمن للأسف الشديد تدمير هذا البلد والإضرار بالملايين من الناس. طبعا هناك رهان أنه والله تتحرك الأقليات وإلى آخره، أنا أعتقد أنه هذا رهان يعني غير واقعي. السلطة لا تزال ماسكة و يعني متشددة.
4: طيب أنتقل معك بالحديث عن الأوضاع في لبنان دكتور عايد، كيف تنظر إلى آخر التطورات هناك؟ الرئيس اللبناني قال أن الجيش يقوم بواجبه في المناطق النموذجية التي أعاد الانتشار فيها والعديد من الأحداث هناك.
5: يعني الحقيقة مشكلتنا في لبنان هي حزب الله وإسرائيل، يعني هذه المشكلة. حزب الله يعني يطلق شوية صواريخ، إسرائيل طبعا تبحث عن مبرر وتبدأ بالهجوم مثل هذا الهجوم البارحة على جبل علي الطاهر واحتلاله وإلى آخره، والحديث عن قتل وتفجير وإلى بمناطق التي يسيطر عليها حزب الله. نعم الحكومة اللبنانية وإسرائيل يتفاوضان في الولايات المتحدة الأمريكية وقد يصلان إلى حل، لكن حقيقة إسرائيل دولة لا تغل سوءا عن إيران بمسألة التشدد وبمسألة الحقيقة العنجهية، وتحاول طبعا لديها القوة يمكن مختلفة عن إيران في هذا، لديها القوة التي تفرض فيها وتريد. يعني البارحة يمكن أو فجر اليوم اتجهت إلى جنوب سوريا، ماذا هناك؟ يعني خلصت الأمور، سوريا لم تعد دولة معادية ولم تعد دولة قادرة على أن تكون معادية لإسرائيل. لذلك إسرائيل الحقيقة هي التي تخرب الوضع بينها وبين لبنان وتضعف موقف الحكومة اللبنانية أمام حزب الله، لأن حزب الله يدعي بأنه يقاتل المحتل، فإذا هذا المحتل لم يتوقف سوف يعطي له المبرر بأن يواصل القتال.
4: طيب الرئيس اللبناني دكتور معلش لأن هذا المحور مهم، الرئيس اللبناني يذكر أنهم متمسكون ببقاء يونيفيل في الجنوب للدور الهام الذي تقوم به، وقال أيضا وهنا إشارة مهمة أنه يرحب بأي دولة شقيقة أو صديقة إذا تعذر التمديد.
5: يعني تعرف الحقيقة إسرائيل تنظر إلى اليونيفيل نظرة عدائية وتعتقد أنها يعني تتساهل مع الجانب اللبناني أو جانب حتى حزب الله وأنها يعني ليست على ود مع إسرائيل. هذا طبعا كلام أيضا المتطرفين أمثال سموتريتش وبين غفير ونيتنياهو نفسه.
4: لكن من يقصد الرئيس اللبناني بأي دولة شقيقة أو
5: يعني
4: صديقة؟
5: أكيد بالتأكيد الدول الصديقة، فرنسا مثلا، البلدان العربية مثل السعودية، يعني يقصد الدول الحقيقة التي ممكن أن تتطوع تكون في هذا الموقع. لكن أشك يعني صحيح فرنسا أبدت نوع من الرغبة يمكن، لكن الدول حقيقة تكون حذرة في مسألة الفصل بين القوات والأماكن التي ممكن أن يحدث فيها اشتباكات، لأنها قد تلام وقد طيب. تتورط أيضا
4: طيب.
5: من خلال الاعتداء على قواتها من أطراف معينة.
4: شكرا جزيلا لك الدكتور عايد المناع الكاتب والمحلل السياسي المعروف، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الكويت،
5: حياكم الله. أهلا وسهلا،
4: تحية وتقدير لكم مستمعينا، مني أنا محمد العقيلي وزملائي محمد الشاهين ومحمد العيد، نلتقيكم الأسبوع القادم وأنتم بخير.
3: مدارات على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
7: وناستكم لنا ترم ونسينا أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
6: ونسمع نبض الناس أول بأول.
8: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
9: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس، ويا هلا بكم.
6: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
10: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
6: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم

0: أحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: وعي.
2: عندما نتحدث عن أثر الألعاب على الأطفال، فإننا أمام حرب عسيرة، ربما تصنع من الطفل شخصية بائسة وغير اجتماعية، وربما تجعل طموحاته هامشية. ولكن كيف نوازن بين الرغبات؟ بإمكان الوالدين أن يوازنوا بين رغبات الأبناء وبين صناعة شخصياتهم والحرص على تنمية قدراتهم، وذلك من خلال دمج التعليم بالترفيه، من خلال وضع ألعاب الذكاء مستهدفاً رئيسياً، والتي ستسهم في رفع قدرات التفكير وإشباع الرغبات وصناعة مسار مثالي للطفل يمكنه من ممارسة ما يحبه ولكن بطريقة مختلفة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. أبعاد
1: على إذاعة الرياض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الرياض. المدينة هي انعكاس لطريقة حياة الإنسان ومرآة لطموح المجتمع ومساحة تتقاطع فيها التنمية والاقتصاد والثقافة وجودة الحياة. في المملكة العربية السعودية جاءت رؤية 2030 لتفتح مساراً جديداً للتحول العمراني، مسار يتجاوز التوسع الأفقي والنمو السكاني إلى بناء مدن أكثر جودة واستدامة وكفاءة وأكثر قدرة على صناعة الفرص وتحسين تجربة الإنسان. فكيف أعادت رؤية 2030 تعريف مفهوم المدينة السعودية؟ وما الذي تغير في التخطيط العمراني خلال السنوات الماضية؟ وكيف يمكن أن تتحول مشاريع التطوير الحضري الكبرى إلى نموذج مستدام للمدن السعودية في المستقبل؟ نتحدث عن رؤية المملكة 2030 والتحول العمراني مع ضيفنا الكريم، ضيف برنامج أبعاد، الأستاذ الدكتور وليد الزامل، أستاذ التخطيط العمراني بجامعة الملك سعود. حياك الله يا دكتور.
3: الله يحييك، وهذه الساعة المباركة نلتقي فيك وفي الأخوة المستمعين.
2: حياك الله يا دكتور، شكرا لك على قبولك دعوة البرنامج. نتحدث عن التحول العمراني في المملكة في ظل رؤية 2030، ما المقصود تحديدا بهذا التحول وما هي أبرز ملامحه؟
3: نعم، هو فعلا يعني مصطلح التحول هو في مكانه، يعني عندما نتكلم عن التحول العمراني فعلا يعني بعد الرؤية الوطنية التي انطلقت عام 2016 الرؤية المباركة، في الحقيقة كثير من الأمور تغيرت، من ضمنها المستهدفات المتعلقة بالمدن. فأصبحت النظرة الاستراتيجية للمدن، يعني تعرف قبل الرؤية الوطنية كانت شيء وبعد الرؤية الوطنية أصبحت شيء آخر. يعني الكثير اليوم أصبحنا نسمع مصطلحات يمكن كمتخصصين كنا نعرفها في مجال التخطيط العمراني، ولكن رجل الشارع العادي لم يسمع فيها. يعني كثير من المصطلحات، يعني أقول لك مثال، مثلا الحوكمة، المدن الذكية، الاستدامة على سبيل المثال، جودة الحياة، هذه رجل الشارع العادي أو الإنسان العادي لم يكن يسمع بها بشكل يعني كثير كما نسمع بها اليوم. فأصبح هناك انتقال في مفهوم المدينة من مجرد يعني مستقرات أو أماكن لاستقرار السكان وتوفير يعني المرافق العامة أو البنية التحتية أو الخدمات التقليدية، إلى فكر أوسع شمولا، بحيث أن أصبحت الرؤية تتحدث عن مثلا مفهوم جودة الحياة، كيف نحسن البيئة، كيف نحسن نرتقي بالمجتمع، كيف أيضا، وهذا المصطلح اللي دائما نقرأه في الرؤية الوطنية، كيف نحول المدن السعودية إلى محركات اقتصادية ليست فقط في المنطوق الاقتصادي المحض، وإنما أيضا في الجانب الاستثماري.

0: في الجانب السياحي، في الجانب التنموي. يعني أصبحت النظرة الاستراتيجية الآن للمدن مختلفة عنه كما صح. في السابق. فهذا الذي يسمى بالتحول العمراني.
1: نعم. إلى أي مدى طيب رؤية المملكة؟ أنت تتحدث أنه في تغير كبير جدا حدث، ليس ما قبل الرؤية كما بعدها، لكن إلى أي مدى غيرت رؤية المملكة 2030 فلسفة التخطيط للمدن السعودية؟ يعني عندما نتحدث عن الأولويات والأهداف وطريقة التعامل مع النمو الحضري.
0: نعم، يعني الفلسفة التخطيط أنا أتصور يعني سابقا كانت تركز على مسألة المدن والتوسع العمراني، التوسع العمراني تلبية للطلب. يعني إذا كان هناك طلب معين مثلا على المرافق العامة أو على الخدمات أو على الأراضي يتم التوسع وفقا لذلك. لكن النظرة الحديثة الآن في التخطيط واللي تؤكد عليها الرؤية الوطنية في يعني نظرياتها إنجاز التعبير في مسألة أن الطلب ليس المدن فقط أنها تلبي الطلب، بل أن يكون هناك نوع من التحكم الرشيد بالمدن لتحقيق جودة الحياة والتنافسية والاستدامة. بمعنى ليس المهم أن تنمو، وإنما المهم أو الأهم من ذلك هو قضية التنمية. فأصبحنا نسمع كلمة مثلا جودة الحياة في الأحياء السكنية، كيف إحنا نرتقي في مسألة نهتم بمسألة المشي، كيف يكون التخطيط يؤثر على نمط حياتنا. وهذا هو يعني اللي أكدت عليه الرؤية الوطنية بشكل كبير من خلال برامج الرؤية الوطنية. برنامج مثلا جودة الحياة، تكلمت عن أنسنة المدن على سبيل المثال، أنسنة الأحياء السكنية، بمعنى أن كيف تجعل حياتك في المدن حياة ميسرة وحياة سهلة وحياة سعيدة، وفي نفس الوقت تتكيف مع الاحتياجات السكانية وتجعل من نمط حياتك يغير من أيضا حتى الجانب الصحي. يعني أحد أهداف الرؤية الوطنية أيضا إطالة مثلا اللي هو تقليل مثلا عمر الوفاة، مثلا نتغير عمر الوفاة أو المعدل الوفاة، وهذا ممكن نغيره أيضا من خلال الصحة. إذا إحنا عملنا الصحة ليس فقط في مسألة المستشفيات، وإنما أيضا في نمط حياتنا، الحركة والتحرك داخل الأحياء السكنية والمشاة وخلافها، هذه كلها تدعم هذه الجوانب. فالتخطيط العمراني في الرؤية الوطنية نظرتي له كباحث ومتخصص في مجال التخطيط العمراني هو قد يكون أحد المفاتيح الأساسية لتطبيق المفاهيم والمستهدفات الرؤية الوطنية الطموحة.
1: نعم. المدن السعودية خلال السنوات الأخيرة شهدت مشاريع عمرانية وتنموية ضخمة وتنوعت، يعني هذه المدن في مثلا مدن صناعية، مدن كذلك أيضا مدن حضرية، مدن كذلك أيضا بناء مدينة جديدة على سبيل المثال نيوم وغيرها من المناطق الأخرى. دكتور، هذه المشاريع كيف أثرت في الخريطة الحضرية للمدن؟
0: نعم، شوف والله يعني شوف بعض المشاريع الآن الكبيرة اللي نسمع فيها مثلا نيوم وغيرها والمناطق هذه الآن الجديدة والمدن الجديدة، دائما في التخطيط العمراني لا تستطيع أن تحكم على الأثر إلا بعد 20 سنة أو حتى 30 سنة. فأنا أتصور كقارئ للمشهد الحضري وكمخطط عمراني أستطيع القول أن نيوم في الحقيقة هي تستشرف مستقبل المدن السعودية، وهي لها فوائد عديدة يعني حتى في مسألة التنمية. اليوم عندما أنت تركز السكان في مدينة واحدة مثل مدينة الرياض هتصبح هناك مجموعة من المشاكل الحضرية اللي احنا نسميها نوع من التركز الحضري، لكن عندما يكون هناك أكثر من قطاع على مستوى المملكة العربية السعودية فيه وظائف، فيه فرص، في تعليم، في سياحة، فأنت هنا تسحب التنمية إلى مناطق أخرى واعدة في المملكة العربية السعودية. فمدينة نيوم على سبيل المثال بالتحديد هي في الحقيقة سوف تكون من هذا المنطوق، يعني هي سوف تقوم بعمل تنمية في هذا الجزء الغالي من بلادنا اللي هو يتمتع بوجود يعني موارد في الحقيقة جدا مهمة، منها الموارد السياحية ومنها أيضا الموارد الطبيعية البكر. يعني المناطق اللي موجودة في نيوم هي مناطق يعني مناسبة جدا حتى لبعض الرياضات، رياضة الغوص وأيضا الشعب المرجانية وخلافه. فهذه كلها هنا حيكون فيها نوع من التنمية المتوازنة. فهذه أيضا أنا أتصور أن تأثيرها لا يكون فقط الآن، وإنما سوف يكون أيضا في المستقبل. يعني بعد 20 سنة سوف تلقي هذه المدن الجديدة بظلالها على المنظور التنموي في المملكة العربية السعودية، وسوف تخلق أيضا مراكز جذب وتنمية جديدة في المدن وفي المملكة العربية السعودية. نعم.
1: خلنا نروح معك برضو نقطة ثانية مهمة جدا وهي غاية في الأهمية يا دكتور، الحديث عن أنه أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 هو تحسين جودة الحياة. طيب التخطيط العمراني

0: في عكس هذه الأهداف أو المستهدفات الواعدة وتطبيقها على أرض الواقع زي ما تفضلت. يعني هنا الآن يكمن التحدي. الرؤية الآن ذكرت هذا الجانب كمنطوق أو كهدف استراتيجي على مستوى الوطني، ولكن أهمية التطبيق، وأهمية التطبيق زي ما تفضلت كيف نجعل من حياتنا ذات جودة عالية، بمعنى كيف مثلا نقلل من زمن الرحلات. اليوم قد يقطع الواحد مثلا مسافة طويلة إلى الذهاب إلى العمل، فهنا إذا لابد أنك توفر مثلا بدائل نقل تتكيف مع كافة شرائح المجتمع. كيف على سبيل المثال تعمل حدائق، وهذه الحدائق والمساحات والفراغات ومسارات المشاة أيضا تكون منتشرة على كافة المدن أو الأحياء السكنية. وهذه أيضا الرؤية الوطنية وضعت لها البدايات والبذرات، على سبيل المثال حديقة الملك سلمان، مشاريع الرياض الكبرى، الحدائق وربطها على مستوى المحاور اللي هي نسميها المشاة اللي موجود في مدينة الرياض، محور المشاة. هذه كلها الآن أساسها موجود، ولكن الأهمية بمكان أن ننتقل إلى البعد الثالث أو البعد النهائي اللي هو أن تنعكس فائدتها على مستوى الأحياء السكنية، بمعنى نعيد تخطيط الأحياء السكنية لكي تستجيب مع هذه المشاريع وتوفر تجربة فريدة للسكان المقيمين في هذه الأحياء السكنية، بحيث تكون حياتنا ليس فقط بمجرد داخل البيت أو داخل المنزل، وإنما أيضا تستمتع خارج المنزل وتمشي وتقضي أوقات كثيرة داخل الحي السكني المتكامل الذي يوفر لك أيضا فرص تنموية واعدة. فهذه أنا أتصور نقلة نوعية بدأنا فيها، وإن شاء الله أن نتلافى جميع الفجوات فيها من خلال الجهات البلدية والجهات التنفيذية.
1: نعم. اسمح لي دكتور نطلع فاصل قصير وأرجع أكمل معك باقي الحوار. فاصل قصير ثم نعود.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
1: من جديد أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم أبعاد، نتحدث في هذه الحلقة عن رؤية المملكة 2030 والتحول العمراني مع ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور وليد الزامل، أستاذ التخطيط العمراني بجامعة الملك سعود. مرحبا بك دكتور من جديد.
0: حياك الله من جديد.
1: هلا وسهلا. الإنسان في التخطيط العمراني الجديد ما موقعه يا دكتور؟ وهل أصبح يعني اليوم الاحتياج في للسكان وتجربتهم اليومية نقطة البداية في التصميم الحديث للمدن؟
0: بالتأكيد هو التخطيط العمراني هو في الحقيقة يعني للإنسان وليس للمكان. نحن نخطط للإنسان وهذا هو التخطيط الحقيقي، وبالتالي نحن نحاول أن نوظف المكان لخدمة الإنسان، فالإنسان هو نقطة البداية وليس النتيجة النهائية في التخطيط. نحن دائما نتحدث عن التنمية، والتنمية هذه لا تحدث إلا للإنسان، في النهاية هو المخرج النهائي الذي سوف يستفيد من هذه التنمية. فموقع الإنسان سواء في التخطيط أو حتى في الرؤية الوطنية هو في مقدمة الأولويات، ولكن لا نكتفي فقط بأن نضع ذلك نظريا، ولكن يجب أن نطبقه حتى عمليا. كيف يكون التخطيط للإنسان؟ يجب علينا أن نفهم احتياجات الأطفال، احتياجات كبار السن، احتياجات ذوي الإعاقة. هل مدننا الآن تنسجم مع ذوي الإعاقة؟ هل مدننا تنسجم مع كبار السن الأطفال؟ هذه كلها أسئلة يجب أن نسأل فيها أنفسنا. قضية الانتقال والحركة من مكان إلى آخر، قضية الاهتمام بالتجربة اليومية للإنسان، كيف يقضي برنامج حياته من أول ما يصحى من النوم إلى أن ينام، هذه كلها تجربة إنسانية. فالتخطيط هو أيضا يتحدث عن الوظائف، أيضا الوظائف وتركز الوظائف والتعليم وكلها في التخطيط العمراني، لأن التخطيط العمراني هو الذي يستشرف المكان نفسه ويشوف هل هذا المكان يحتوي على موارد اقتصادية، ومن هنا تنشأ الوظائف وبالتالي يعمل السكان. فهذا هو دور المخطط وهذا هو دور التخطيط العمراني وهو لخدمة الإنسان. نعم.
1: أروح معك أيضا لنقطة غاية في الأهمية دكتور. اليوم نشهد اهتمام متزايد بالمشي والرياضات والمساحات الخضراء والحدائق العامة والمرافق. كيف يمكن لهذه العناصر أن تغير سلوك السكان وعلاقتهم أيضا وارتباطهم بالمدينة؟
0: والله شوف، الآن كثير من يعني نظريات التخطيط والأدبيات المتعلقة بالتخطيط العمراني تؤكد على مسألة المساحات الخضراء والمناطق الخضراء والحدائق، ليس من منظور فقط يعني تجميلي، وإنما في منظور يتعلق بمسألة الاستدامة. الاستدامة هي مثلث يتكون من البيئة ويتكون من المجتمع ويتكون من الاقتصاد. لا يمكنك أن تنحو منحى اقتصادي محض وبالتالي

0: تجني أرباح وعوائد نتيجة التخطيط الذي يؤكد على الجانب الاقتصادي وتنسى المجتمع وتنسى البيئة. إذن هناك توازن ما بين هذا المثلث بحيث يخدم الإنسان ويخدم المكان. وعلى مستوى المحلي صار فيه اهتمام الآن كبير في مسألة الحركة. نسمع دائما أنسنة المدن، نسمع دائما عن مسألة المساحات الخضراء، نسمع دائما عن مسألة الآن البرنامج السعودي الخضراء والرياض الخضراء، وبالتالي زيادة نسبة المناطق الخضراء وحتى أثرها أيضا على التغيير المناخي والطقس وتوفير الظلال وأيضا تكيف المناخ مع الإنسان. وبالتالي يعني كانت مدن القديمة تؤكد على هذا الجانب، والآن في المنظور الحديث في التخطيط أصبحت العودة إلى هذه الجوانب البيئية لكيفية التفاعل ما بين الإنسان والمكان وأيضا الموازنة بين النمو والاستدامة.
1: نعم دكتور، أيضا يعني عندما نتحدث يعني عن التخطيط الحضري وكذلك أيضا العمراني، ماذا عن الاستدامة؟ كيف يمكن للمدن السعودية أن تحقق التوازن بين النمو العمراني السريع والمحافظة على الموارد والبيئة بذات التوقيت؟
0: صحيح، هو هذا الشغل الشاغل الآن للمدن السعودية والشغل الشاغل أيضا للتخطيط العمراني. نحن دائما نتحدث عن الاستدامة، ولكن هل فعلا وصلنا إلى درجة عالية من الاستدامة؟ لابد أن يكون لدينا مؤشرات لقياس ذلك. فالاستدامة زي ما قلت في البداية هي مثلث يؤكد على الجانب الاقتصادي والاجتماعي وأيضا البيئي. إذا أنت ركزت على الجانب الاقتصادي وفرت فرص وظائف وخلافه، قد ترتفع أسعار الأراضي في المكان، وبالتالي يتأثر بعض محدودية الدخل ومتوسطية الدخل، وتصبح أسعار الإسكان مرتفعة وتصبح المدينة غالية. وبالتالي التخطيط لا يؤكد فقط على هذا الجانب، اللي هو دائما يؤكد على مسألة مراعاة كافة الشرائح الاجتماعية، أنك أنت تبني مدينة للجميع وتراعي أن لا يكون الاستثمار على حساب المجتمع أو الاستثمار على حساب البيئة. فهنا لابد أن يكون لدينا مؤشرات لقياس الأداء المتعلق بالاستدامة على مستوى المدن وتضمين مبادئ الاستدامة في الخطط الاستراتيجية على مستوى المدن السعودية، وذلك لرفع كفاءة استخدامات الأراضي، عملية التحكم بالتمدد المستمر الغير مبرر أحيانا في بعض المدن، لأنه إذا نمت المدينة بشكل كبير سوف تزداد المسافات، سوف تقطع 30 كيلو من أجل أن تذهب إلى تزور صديقك مثلا على سبيل المثال، وبالتالي تزداد المسافة، وبالتالي أنت هناك يجب أن توجه المدينة إلى الداخل وتبحث في المصطلحات الجديدة الآن في التخطيط اللي تتحدث عن ما يسمى بالنمو الذكي، بمعنى أنك تنمو للداخل وتعمل كثافات إلى الداخل وتوجه إلى مدينة توجيه الأمثل بدلا من التوسع في المساحات والهدر. نعم.
1: طيب كيف تقرأ يا دكتور التحولات التي تشهدها العاصمة السعودية الرياض تحديدا، وهل نحن فعلا أمام إعادة تشكيل للمدينة أم إحنا أمام انتقال إلى نموذج عمراني جديد بالكامل؟
0: هو أنا أتصور أنها انتقال الآن إلى نموذج عمراني جديد. يعني الرياض أنا أتصور هي مدينة استثنائية، وهي تعتبر الآن مدينة كبرى، وتعتبر حتى من ناحية المساحة ترى أكبر من مدن كثيرة في أوروبا، أكبر من باريس وأكبر من مدن يعني كثيرة في أوروبا إذا قارناها في المساحة.
1: نعم.
0: فهي مدينة ضخمة جدا، وشهدت المدينة منذ حتى من قبل الرؤية الوطنية بتطور غير مسبوق، ونحن نعلم البنية التحتية الموجودة في مدينة الرياض، وهذا بفضل الله ثم بفضل الملك سلمان حفظه الله عندما كان أميرا لمدينة الرياض، أولى اهتمام يعني منقطع النظير بهذه المدينة من حيث المشاريع النوعية اللي كانت موجودة في الحقيقة حتى قبل الرؤية الوطنية، مثل مشروع تطوير وادي حنيفة، المشاريع مثلا حي السفارات، الأحياء الخاصة ببعض الوزارات زي حي وزارة الخارجية، كان في اهتمام غير مسبوق بهذه المدينة. لكن بعد الرؤية أيضا تطور الاهتمام، أصبح هناك مشاريع الرياض الكبرى، حدائق الرياض الآن، حديقة الملك سلمان، مشروع إكسبو الآن، والاستضافات الموجودة، هذه كلها الآن سوف تشهد الرياض الآن حراك. ولكن علينا أن نحاول أن نسد الفجوات التي يمكن أن تحدث نتيجة الجذب السكاني لهذه المدينة الكبرى. نعم
1: صحيح. خلونا نروح معك أيضا لهذه النقطة وقد تكون هي الأخيرة يا دكتور. مشاريع كبرى مثل الجدية، نيوم، وذا لاين، المشاريع التطويرية في مختلف مناطق المملكة، هذه المشاريع كيف ممكن أن تسهم في تطوير المعرفة والخبرة في التخطيط العمراني؟
0: نعم نعم، هو شوف بلا شك يعني هذه الآن إحنا الآن المدن السعودية والمملكة العربية السعودية الآن تشهد حراكا في مسألة التخطيط وإنشاء أو تطوير المدن الجديدة، وهذه تعتبر نوع من المختبرات، المختبرات لتطبيق الأفكار والتقنيات الآن الحديثة. الآن في أشياء جديدة، مدن ذكية، مدينة دلاين، يعني شيء جديد علينا إحنا حتى كمتخصصين في مجال صحيح. التخطيط العمراني تتحدث عن شيء مستقبلي وكأنه حلم، ففيه نوع من التحدي، فهذه تعتبر مختبرات وترفع من خبرات المهندسين المخططين والباحثين وحتى الشركات السعودية. يعني في شركات سعودية تدخل في هذه المدن كشراكات وفي التطوير وخلافه، فهذا يزيد من التجربة وأيضا نستفيد من خبرات الأجنبية، ولكن المهم أيضا أن يكون هناك نوع من الاستفادة من الخبرات المحلية وأيضا التكافل ما بين الخبرات المحلية والعالمية، بحيث يكون لدينا تجربة سعودية منطوقها المحلي، بحيث أيضا تكون ثقافة لدينا، الثقافة السعودية أو النموذج السعودي في التخطيط العمراني الذي يمكن أن يستفيد من الخبرات العالمية ويمكن أن يستفيد من النظريات الحديثة، ولكن من منطوق محلي بحيث يولد لنا نموذج لمدينة سعودية لها ثقافتها السعودية ونصدرها أيضا للعالم.
1: جميل. نعم. الحقيقة تقدم لك بجزيل الشكر والتقدير دكتور على هذه الإجابات الشافية الوافية على تساؤلاتنا، وأيضا هذا الوقت الذي قضيته معنا مفسرا كثيرا من الأمور التي تخص رؤية المملكة 2030 والتحول العمراني. الأستاذ الدكتور وليد الزامل، أستاذ التخطيط العمراني بجامعة الملك سعود، شكرا وافرا لك.
0: شكرا
1: لضيفنا الكريم، والشكر الجزيل لكل من استمع إلينا في هذه الحلقة، مقدم من طاقم العمل من الإعداد بندر الهاجري، ومن التنفيذ والإخراج عبير عبد الرحمن، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان في رعاية الله.
2: أبعاد على إذاعة الرياض.

أهلا بكم إلى نشرة الثالثة مساء من إذاعة الرياض. وفيها سفارة المملكة في لندن تؤكد متابعتها للحالة الصحية للمواطن السعودي الذي تعرض للطعن في مدينة أو منطقة مايفير. وزير النقل يعتمد اللائحة التنفيذية الخاصة بأجهزة الإنقاذ البحرية. الاتحاد الأوروبي يدين بشدة الاعتداءات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت دول المنطقة. وأخيرا الولايات المتحدة وحلفاؤها يمارسون ضغوطا لتمرير قرار بإحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي. بسم الله، السلام عليكم. أكدت سفارة المملكة لدى المملكة المتحدة أنها تتابع الحالة الصحية للمواطن السعودي الذي تعرض للطعن ومحاولة السرقة في منطقة مايفير في بريطانيا، كما تتابع ملابسات الحادث مع الجهات المختصة، مشددة على ضرورة الإسراع في استكمال التحقيقات وكشف جميع تفاصيل الواقعة ومحاسبة المتسبب فيها وفقا للقانون. اعتمد وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل صالح الجاسر اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية بهدف تنظيم ممارسة النشاط وتحديد متطلبات ترخيص المنشآت العاملة فيه ورفع مستوى السلامة والموثوقية في قطاع النقل البحري بما يتوافق مع الأنظمة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. حذرت الإدارة العامة للمرور من ترك الأجسام والمواد على الطرق العامة، مؤكدة أن هذا السلوك يشكل مخالفة مرورية صريحة تعرض أرواح مستخدمي الطرق للخطر. أوضح المرور في رسالة توعوية أن ترك أي جسم أو مادة على الطريق العام يستوجب غرامة مالية تتراوح بين 1000 و2000 ريال بحق مرتكب المخالفة. أدان الاتحاد الأوروبي بشدة الاعتداءات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت كل من السعودية والكويت والأردن والإمارات. دعا الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة خفض التصعيد والالتزام بكامل قرار مجلس الأمن الدولي، مطالبا في الوقت ذاته بالامتناع عن أي إجراءات من شأنها تهديد أمن المنطقة واستقرارها. ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن دويا انفجارات سمع اليوم بالقرب من جزيرة خرج الإيرانية في الخليج، وهي منطقة رئيسية للنفط، وسط تقارير غير مؤكدة تفيد بأن قوات أمريكية استهدفت ناقلة إيرانية على مقربة منها. ذكرت مصادر إعلامية أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تمارس ضغوطا على الدول الأخرى في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتمرير قرار بإحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي. يأتي ذلك استكمالا لقرار آخر اعتمد في يونيو 2025، مفاده أن إيران انتهكت التزاماتها المتعلقة بعدم الانتشار النووي لعدم تعاونها الكامل في تحقيق بشأن آثار يورانيوم عثر عليها في موقع غير معلن عنها. نفذ الطيران الحربي للقوات المسلحة اليمنية أكثر من 15 غارة جوية على مواقع وتجمعات وآليات لميليشيا الحوثي الإرهابية في جبهات الساحل الغربي بمحافظتي تعز والحديدة. أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ هذه الضربات الجوية المكثفة في إطار العمليات العسكرية المستمرة لاستهداف مواقع الميليشيا وتقليص قدراتها القتالية على امتداد جبهات الساحل الغربي. أصيب فلسطينيان، أحدهما طفل، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم خلال عملية إطلاق نار استهدفت خيام النازحين في منطقة السودانية شمالي قطاع غزة، وذلك في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. في السياق ذاته تواصل القصف المدفعي وإطلاق النار من الآليات العسكرية والطائرة المسيرة، بالإضافة إلى عمليات نسف المباني السكنية في المناطق الشمالية والشرقية من القطاع. أدنى بيان للاتحاد الأوروبي الهجوم على ناقلة قافلة مساعدات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي جنوبي كردفان. كانت قوة الدعم السريع استهدفت قافلة مساعدات إنسانية تتبع للأمم المتحدة بمدينة دلنج، وتسببت في مقتل شخص، إصابة 2 آخرين من سائقي الشاحنات. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا غارات قوات الاحتلال الإسرائيلية على جنوبي والبقاع الغربي إلى 5 أشخاص. كان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قد دعا إلى مقاربة وطنية شاملة لمواجهة الحرب الإسرائيلية، محذرا من مخاطر وجودية يواجهها جنوبي لبنان، مؤكدا رفض أي استهداف للجيش اللبناني أو التشكيك في دوره.
تواصل القوات الإسرائيلية تصعيدها العسكري في الجنوب السوري، حيث داهمت قوة إسرائيلية صباح اليوم منزلا في قرية الأصبح بريف القنيطرة الجنوبي، بالتزامن مع إطلاق النار في الهواء لترهيب المدنيين وسط توغلات مستمرة تغطيها الطائرات الحربية والمسيرة وعمليات اعتقال ونصب حواجز ومنع الفلاحين والرعاة من الوصول لأراضيهم. أعلن الجيش الباكستاني القضاء على 36 إرهابياً خلال سلسلة عمليات أمنية نفذتها قوات الأمن في عدة مناطق بإقليم بلوشستان جنوبي غربي البلاد، مؤكداً استمرار العمليات الأمنية ضد العناصر الإرهابية في مختلف مناطق بلوشستان. طلب نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريباكوف الإدارة الأمريكية أن تأخذ في الاعتبار الواقع الميداني في أي تسوية للصراع بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أن الأوضاع لا تسير في صالح كييف. أعلنت روسيا تسجيل دواء محلي جديد مضاد للجدري باسم نيوخ 14، مؤكدة فعاليته، ويستخدم الدواء لعلاج العدوى الناجمة عن الجدري الطبيعي وجدري القرود وجدري البقر، وطوره مركز فيكتور في ظل تجدد المخاوف بعد تفشي جدري القرود عالمياً. اختتمت أسعار النفط تعاملات الأسبوع على ارتفاع ملحوظ، إذ صعدت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 76 سنتا لتسجل 92.68 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غربي تكساس الوسيط الأمريكي إلى 91.48 دولارا للبرميل. وعلى أساس أسبوعي زادت برنت 7.6 مقابل ارتفاع بنحو 10% للخام الأمريكي، متأثرا باستمرار اضطرابات مسارات الإمداد في الشرق الأوسط. نهاية النشرة، إليكم أبرز ما جاء فيها. سفارة المملكة في لندن تؤكد متابعتها للحالة الصحية للمواطن السعودي الذي تعرض للطعن في منطقة مايفير. وزير النقل يعتمد اللائحة التنفيذية الخاصة بأجهزة الإنقاذ البحرية.

الاتحاد الأوروبي يدين بشدة الاعتداءات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت دول المنطقة. الولايات المتحدة وحلفاؤها يمارسون ضغوطا لتمرير قرار بإحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي. من غرفة الأخبار أنا محمد العقيلي وزميلي محمد العيد، وأنتم في أمان الله.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية. مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات. تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل.
2: الله الله الله.
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير. أنت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صحيحة.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن. الإيوان.
2: أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في الإيوان، وحياكم الله في حلقة جديدة ثرية بالثقافات المختلفة، نستعرض معكم فيها أخبار وموضوعات ثقافية متنوعة تظهر الحراك الثقافي السعودي في شتى المجالات، فكونوا معنا في رحلتنا الثقافية.

0: مكتبة الملك عبد العزيز تقيم معرض العين الثالثة للذاكرة الوطنية. أقامت مكتبة الملك عبد العزيز العامة معرضاً فوتوغرافياً ولقاءاً ثقافياً تكريماً للمصور العالمي البرازيلي هامبرتو دا سيلفيرا تحت عنوان هامبرتو دا سيلفيرا العين الثالثة للذاكرة الوطنية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان ابن سلمان ابن عبد العزيز وسفير جمهورية البرازيل وعدد من المهتمين بالآثار والتراث والثقافة. وتضمن البرنامج عرضاً مصوراً قصيراً عن أعمال المصور الراحل ومسيرته في توثيق جوانب من مناطق المملكة وآثارها وأبرز معالمها السياحية والتاريخية، وعن علاقة المصور الراحل بمكتبة الملك عبد العزيز وما أثمرته من مشروعات وإصدارات توثيقية وثقافية، حيث قام بتوثيق أبرز المعالم الأثرية والسياحية للمملكة وتوثيق التاريخ السعودي والعمارة والقرى التاريخية والمواقع الأثرية وحياة البادية والمناظر الطبيعية، وصولاً إلى توثيق ملامح النماء العمراني والاجتماعي، حيث أثمر هذا الوعي التوثيقي عن عدة كتب مهمة. الابتكار في الديودراما ضمن مهرجان الديودراما في الباحة. شارك الكاتب المسرحي الأستاذ ياسر مدخلي في الندوة الفكرية المصاحبة لمهرجان الديودراما الذي نظمته جمعية المسرح والفنون والأداء بمنطقة الباحة، مقدماً ورقة بعنوان الابتكار في الديودراما، تناول خلالها آفاق تطوير هذا القالب المسرحي وإمكاناته في الوصول إلى جمهور أوسع. وطرح مدخلي في ورقته رؤيته للمسرح الثنائي بوصفه مساحة قابلة للتجديد والابتكار، متناولاً قالباً من الكوميديا الارتجالية التفاعلية إلى جانب رؤيته التجديدية التي تعيد النظر في بنية المسرح الثنائي، بحيث ينتقل الجمهور من موقع المتلقي إلى شريك في صناعة العرض المسرحي، مؤكداً أن الديودراما تمثل فرصة للمسرحيين الهواة والمحترفين لتقديم أعمال أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع الإمكانات المختلفة والوصول إلى جمهور أكبر، مع المحافظة على جماليات العرض وروحه الإبداعية. مسلسل الأمير إنتاج سعودي يجمع نجوماً عرباً وعالميين. اختتم في الرياض تصوير مسلسل الأمير في إنجاز جديد لصناعة الإنتاج المرئي في المملكة، يعكس التطور المتسارع في قدرتها على استضافة وتنفيذ الأعمال الدرامية الكبرى واستقطاب أسماء عالمية للعمل في مشاريع تصور داخل السعودية. المسلسل من فكرة معالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، وإخراج المخرج العالمي ستيفن هوبكنز، وشهدت استوديوهات الحصن في الرياض جانباً رئيسياً من عمليات تصوير العمل، وتبرز القيمة الإنتاجية للمشروع في جمعه نخبة من النجوم العرب والعالميين، ويعكس إنجاز العمل داخل المملكة نمو البنية التحتية السعودية لصناعة السينما والدراما وقدرتها على استقطاب الخبرات والمواهب الدولية وتحويل الرياض إلى إحدى الوجهات العالمية المهمة للإنتاج المرئي. كما يقدم مسلسل الأمير نموذجاً لحضور سعودي متقدم في صناعة المحتوى، ينتقل من استضافة الفعاليات والعروض الفنية إلى بناء منظومة إنتاج متكاملة تصنع فيها الأعمال وتستقطب إليها أسماء من صناعات الدراما العالمية المختلفة. معرض اللومية يستحضر ذاكرة الأحساء الثقافية. انطلقت في محافظة الأحساء فعاليات معرض اللومية في مساحة تغريد للفنون تزامناً مع موسم اللومي الحساوي لتوثيق التراث الزراعي برؤى فنية ومحلية. وشهد افتتاح المعرض حضور مدير هيئة التراث بالأحساء ومدير جمعية الثقافة والفنون إلى جانب جمع من المهتمين بالشأن الثقافي والفني. وقدم المعرض رحلة بصرية تستكشف تجليات اللوم الحساوي عبر رؤى فنية معاصرة تجمع نخبة من فنانين الأحساء لاستلهام حضور فاكهة اللوم في الذاكرة والبيئة. واستعرضت الأعمال الفنية المشاركة القيمة الجمالية والثقافية للمنتج الزراعي، ومزجت اللوحات والمجسمات بين أصالة المكان وروح الإبداع لتستحضر تفاصيل ترتبط بتاريخ المجتمع الأحسائي وهويته. وأوضحت مشرفة المعرض الفنانة تغريد البقشي أن الفعالية تأتي إيماناً بأهمية إبراز المنتج المحلي من خلال الفنون، وأن المعرض يعكس جماليات المنطقة وارتباط أهلها الوثيق بالأرض والتراث الزراعي. وشهد المعرض مشاركة الفنان عبد الحميد البقشي بوصفه ضيف شرف للنسخة الحالية. وزارة الثقافة تعلن إنشاء مركز ثقافي سعودي في باريس. أعلنت وزارة الثقافة عن إنشاء مركز ثقافي سعودي في العاصمة الفرنسية باريس، وسيشكل المركز منصة للتعريف بالثقافة السعودية وإبراز عمقها التاريخي وتنوعها الإبداعي من خلال تنظيم البرامج الثقافية النوعية وإشراك الممارسين والمؤسسات والجمهور الفرنسي في مبادراته. وسيعمل على دعم حضور الممارسين الثقافيين السعوديين دولياً وتعزيز التواصل بين المثقفين والمبدعين في البلدين وبناء شراكات استراتيجية بين المؤسسات الثقافية السعودية والفرنسية، بما يتيح تبادل الخبرات وتنفيذ المبادرات المشتركة وتقديم صورة ثقافية أصيلة تعرف العالم بالإرث الحضاري للمملكة وإنتاجها الإبداعي المعاصر.
1: الإيوان على إذاعة الرياض.

0: لقاء مع الكاتبة والمترجمة الأستاذة تركية العمري. الترجمة الأدبية تتجاوز كونها انتقال بالكلمات من لغة إلى أخرى، إنها انتقال بالروح أيضاً، من ثقافة إلى ثقافة، ومن ذاكرة إلى ذاكرة، ومن عالم الكاتب إلى عالم القارئ، ربما تفصل بينهما آلاف الكيلومترات. وفي هذا العبور يقف المترجم في منطقة دقيقة بين الأمانة والإبداع، وينصت إلى إيقاع النص، ويتتبع ظلال معانيه، ويحاول أن يمنحه حياة جديدة في لغة أخرى من دون أن يفقد ملامحه الأولى. ضيفتنا في الإيوان خاضت هذه التجربة من أكثر من باب، كاتبة وقاصة وشاعرة ومترجمة أدبية، واشتغلت مبكراً على حضور الأدب المترجم في الصحافة السعودية، ثم مضت في رحلتها مع الترجمة إلى الأدب الأمريكي والسويدي وترجمة الشعر، وصولاً إلى تجربة مختلفة تترجم فيها نصوصها الشعرية بنفسها من العربية إلى الإنجليزية. عن الترجمة بوصفها كتابة ثانية للنص، وعن علاقتها بالأدب واللغة والهوية، وعن رحلتها الشخصية بين لغتين وثقافات متعددة، نرحب بضيفتنا الكاتبة والمترجمة الأستاذة تركية العمري. حياك الله أستاذة تركية.
1: حياك الله أخت تهاني، وشكرا لك على هالمقدمة الجميلة، ومساء الآخر ومساء فعل تقبل الآخر ومساء فعل اكتشاف الآخر المختلف. هذه هي الترجمة الأدبية.
0: نرحب فيك في البداية في الإيوان، وخلينا نبدأ بعلاقتك مع الترجمة. متى بدأت هذه العلاقة، ومتى شعرتي أن الشغف باللغة يمكن أن يتحول إلى مشروع في الترجمة الأدبية؟
1: أنا علاقتي بالترجمة من الطفولة، أحب الكلمات الإنجليزية البسيطة طبعاً، أحب أكتبها، أسجلها، أرددها. طبعاً كانت في قواميس للأطفال، كنت أستفيد من هذه القواميس. في البيت نشأت، في بيت لغات، محبة التواصل مع الآخر. طبعا كان هذه يعني لها تأثير على حبي للغة أخرى، وهي اللغة الإنجليزية. وبعد ذلك أكملت طبعا تخصصي الأدب الإنجليزي، وبدأت الانطلاق إلى عالم الأدب الإنجليزي والترجمة أيضا، وأدخلني الأدب الإنجليزي إلى أيضا ثقافات أخرى ومجتمعات أخرى وهويات أخرى.
0: ما شاء الله تبارك الله. أنت في الأصل طبعا كاتبة وقاصة وشاعرة، إلى جانب طبعا كونك مترجمة. بداية خلينا نتكلم عن الكاتبة والشاعرة في داخلك إلى المترجمة. وتعرفين أحيانا يكون الشخص اللي يبدع في الأدب العربي تحديدا يكون عنده نوع من التعصب للغة العربية، ويعني نوعا ما لا يقبل اللغات الأخرى. كيف جمعتي بين حبك للغة العربية والأدب العربي، وكذلك إبداعك في كونك مترجمة ومتذوقة للأدب الإنجليزي؟
1: لا، أنا التقت، أنا أولا قاصة وشاعرة قبل أكون مترجمة، لأني ما كنت تخصصت في الأدب الإنجليزي في الكلية، بس من أنا أكتب خواطر من طفولتي، وبعد كذا نمت الموهبة بتشجيع طبعا من اللي حولي، وتشجيع أيضا من الآخرين. وأعتقد أنه يعني كان في مسار، وألتقت بعد كذا المترجمة طبعا بالشاعرة والقاصة، وكونوا مع بعض لقاء جميل، لقاء اللغة الأم، لغتي الأم، ولغة أخرى وثقافة أخرى، وألتقى واستطعت أن أنقل طبعا أنا ثقافتي ولغتي من خلال الترجمة ونصوصي إلى الآخر، كما نقلت الآخر أيضا إلى لغتي الأم اللغة العربية.
0: دائما هناك عبارة عندما تتحدثين عن الترجمة تكررينها أستاذة تركية، وهي أن المترجم فنان. أين يظهر هذا الفن تحديدا، سواء كان في المفردات أو الصورة والمجاز أو إعادة خلق النص من جديد بالإحساس الذي يحمله؟
1: المترجم فنان، يسمع النص، يشعر بالنص، يستشعر النص، يرى الصور البصرية للنص. لذلك قلت أن المترجم فنان، وفنان الاستعارات المجازات يسمع صوت كاتب النص الأصلي كشاعر أو قاص أو روائي. لدي حاسة وذائقة جمالية عالية تحمل النص معه إلى فعلا جماليات متعددة، جماليات فنية. النص ليس فقط كلمات، لا، النص أكبر ويتسع ويتسع ويحمل كل جماليات اللغة والجماليات أيضا البصرية في النص، وأيضا يسمع أيضا همسات النص وهو يترجمه إلى لغة أخرى.
0: جميل. إذن يعني الإحساس أو الفن يمكن يكمن في نقل هذا الإحساس بصورة رائعة وإيصاله طبعا إلى اللغة الأخرى وبالتالي إلى القارئ.
1: والترجمة أيضا تخلق لدى المترجم الذي يعشق الترجمة حس عالي، حس فني عالي، هي تخلق تتواجد لأنه يقف بين لغتين، وهو أيضا يمثل الجسر الجمالي بين اللغتين.
0: جميل جدا. خطواتك في الصحافة السعودية، كنت من أوائل السعوديات التي عملنا في تحرير صفحة متخصصة في الأدب المترجم في الصحافة السعودية، كيف تتذكرين هذه التجربة وماذا أضاف العمل الصحفي تحديدا في خبرتك كمترجمة؟
1: كانت تجربة جميلة. ما أقدر أقول عمل صحفي بالكلمة هذه الشاسعة، هو إضاءة أو فتح نافذة، فتح شرفة صغيرة على الأدب المترجم، على جماليات أيضا التقاء اللغات اختلافاتها والتقاءها أيضا في الوقت ذاته. كانت تجربة جميلة ومحطة نقلتني إلى أيضا مساحة أكثر اتساعا، منحتني أيضا ثقة أكثر.
0: خلينا نتكلم عن التجارب البارزة في مسيرتك. ارتباطك بأدب الكاتبة الأمريكية كيت شوفان، حتى أصدرتي كتاب باسمها حول عاصفة الأدب الأمريكي، متضمن طبعا سيرتها ومختارات من قصصها. بداية في هذا الموضوع، ما الذي جذبك إلى عالم هذه الكاتبة تحديدا، ولماذا قررت تقديمها للقارئ العربي؟
1: أنا لم أكن أعرف كيت شوفان طبعاً، وقرأت لها قصتها العاصفة للستورم، وكانت عاصفة بالنسبة لي. يعني أنا أيضاً شاعرة، هي قاصة كتبت أكثر من 100 قصيدة، أيضاً هي شاعرة وأيضاً هي روائية وأيضاً هي مترجمة. شدني كيت شوفان أنها كانت كتاباتها من رؤيتها الواقعية للحياة والناس والأمكنة، أيضا تعتبر علامة فارقة في الأدب الأمريكي، ولكن للأسف أهملت لعقود وبعد ذلك عادت. علمتني أنه هناك إبداع للمرأة ولكنه مهمل، وأعتقد ألقت علينا المسؤولية أن نبحث عن هذا الإبداع. أيضا فسرت ثقافة بيئتها وثقافة منطقتها، وكانت طبعا تجربة استمرت لأكثر من عامين وأنا أبحث، لأن التجربة أيضا هي البحث العميق. تعرفت على الملكية الفكرية، لأن طبعا لها نصوص وأنا أخذت أنها لها الملكية الفكرية، ودخلت عوالم جميلة وعوالم من صقلت شغفي بالترجمة، وكان منجز طبعا رائع بالنسبة لي،
0: ما شاء الله،
1: وعلامة فارقة نقلتني إلى واستطعت أني أقول أنا مترجمة.
0: جميل جميل جدا. في يعني مسألة نوعا ما نلاحظها في الكتب المترجمة، أحيانا عندما تقرأ الكتاب أو القصة، خلينا نقول نوعا ما العمل الأدبي المترجم من لغة إلى مثلا اللغة العربية، ممكن ترجمها أكثر من مترجم، تلاحظ هناك فوارق شديدة الحساسية.

0: ثياب بين النصوص، وأحيانا تجد أنه النص يفقد شيء من روح الكاتب خلال الترجمة. إيش أكثر شيء تخشين أنه يفقد أثناء نقل النص الأدبي من لغة إلى أخرى؟
1: أولا قبل ما أترجم النص، هل أنا أستحق هذا النص الأصلي؟ كل مترجم حقيقي ومبدع يسأل نفسه السؤال، هل أنا أستحق؟ لأنها مسؤولية. إذا كان هذا النص أكبر من المترجم لا يترجم، يتركه. إنه إذا كنت أستحق هذا النص، كلمة أستحق يعني أني سأبذل جهد وأحاول أن أنقل هذا النص كما هو، بصوت مؤلفه بروح مؤلفه، ويكون كما هو حتى وهو غريب، يعني لأنه هو نص غريب يبقى في غربته، ولكن هذه الغربة تقربه لا تبعده عني، تعرفني عليه، تعرفني على بيئته، على ثقافته، على على على فضاء هذا النص بكل جمالياته. يعني عندما ترجمت قصائد من السويد الشاعرات، طبعا طبعا نقلتني الى الاجواء البارده، الى الثلج، الى طيور السمان، الى شمس تصل لنافذه الشاعره، اذا نقلتني الى جماليات اخرى. نعم. فاولا يسال المترجم نفسه، هل يستحق هذا النص الاصلي؟
0: ممتاز. اقف عند هذه النقطه مره اخرى، خصوصا في القصائد. لو افترضنا أنك راح يعني تنقلين مثلا قصيدة من اللغة العربية إلى لغة أخرى، احنا نعرف أنه في اللغة العربية هناك عناصر أساسية لابد أنها تكون متوفرة في هذه القصيدة، بحسب طبعا نوعها، بحسب الإيقاع والمجاز والدلالة الثقافية اللي موجودة بداخلها. كيف تحافظين على هذه القيم؟
1: هنا المترجم الفنان الذي يستشعر حساسية اللغات وحساسية الثقافات أيضا، ليس فقط حساسية اللغات، الثقافات وحساسية الأمكنة أيضا، كلما شعر بهذه المسؤولية وكلما هو أبحر في النص، أبحر أيضا في الكاتب، أبحر أيضا في شخصية الكاتب أكثر، يستطيع أن ينقل هذا النص بجمالياته، وهنا يتحول النص إلى لغة أخرى في ثقافة أخرى، ولكن تستقبله الثقافة الأخرى بجمالياته وأكثر.
0: من ناحية البناء، عندما تنقلين من لغة إلى أخرى، تراعين مثلا العناصر الأساسية أيضا في اللغة الأخرى؟
1: في اللغة الأخرى أحاول أن يكون التأثير قرب. تأثير الكلمة ممتاز. في النص الأصلي أيضا يكون لها التأثير إلى حد كبير في النص الذي سأنقل إليه اللغة، اللي يسمى الهدف. إحنا لدينا المصدر والهدف، أو نقطة الانطلاق ونقطة الوصول طبعا، وهي رحلة. جميل. هي رحلة بين ثقافتين، رحلة بين لغتين، رحلة بين مشاعر هذا الكاتب أو هذا الشاعر. الذي يفقد هذا يعني أن المترجم ليس مترجم فنان، لأنه يحاول المترجم، حتى المترجم إذا لا يستطيع يترك النص.
0: أيهم أسهل، ترجمة نص لك أنت ونقله إلى لغة أخرى، أو ترجمة نص لكاتب آخر؟
1: ندخل هنا إلى فضاء الترجمة الذاتية. صحيح. الأدبية، الكاتب يترجم نصوصه، والذي قيل عنها أنها عمل سخي وأناني. الترجمة الذاتية هي رحلة إبداعية يتم فيها اختبار ثراء اللغة وإمكاناتها وحدودها، ويختبر الكاتب نفسه. الآن أنا الكاتبة مترجمة، اختبار لذاتي أكثر. المترجم الذاتي لديه السلطة والحرية في تغيير الكلمات، تغيير مصطلحات، أيضا يفهم السياق الثقافي. صحيح. لأنه هو الذي كتب النص الأصلي.
0: صحيح. إذن الأمر يكون أسهل في التواصل مع اللغة الأخرى.
1: أسهل، وأيضا لذلك هناك الفرق بين المترجم العادي والمترجم الذاتي، أنه يستطيع بسهولة يصل إلى المعنى، يصل إلى السياق الثقافي لنصه، ولديه الحرية أنه يبدل كلمات. صح. يستبدلها. لكن المترجم الأدبي لا، لديه كثير حدود، ويحاول أن النص ويبحث أكثر.
0: متى
1: نقول؟
0: الذكاء الاصطناعي ودخول إلى هذا المجال. في ثواني معدودة يصبح النص مترجم إلى أي لغة أخرى؟ إلى أي مدى ترين بأنه الذكاء الصناعي يفيد في موضوع الترجمة، ومتى يفقد الترجمة قيمتها الحقيقية؟
1: الذكاء الاصطناعي الآن طبعاً أولاً اللغة البشرية لغة معقدة، وأيضاً والترجمة الأدبية أيضاً من أنماط، طبعاً الترجمة أنماط منها الترجمة الأدبية وهي أصعب أنماط الترجمة. الذكاء الاصطناعي الكلمات يترجم كلمات فقط. الجميل أنه الآن المترجم لازم المترجم يكون هناك تعاون مع الذكاء الاصطناعي، هذا التعاون يكون في التحرير في التدقيق الإملائي، ولكن كنص بشري لأن اللغة معقدة والثقافة معقدة التي تأتي منها اللغة والثقافة البشرية عموما، وهي ليست فقط صف كلمات الترجمة، ليست أحيانا صف الكلمات يأخذ النص إلى أماكن أخرى، ليس هو النص
0: صحيح.
1: حتى المترجم دون الذكاء الاصطناعي، المترجمين يعني حتى قيل عنهم أنه هناك يوجد مترجمين ليسوا حقيقيين الذي يأخذ فقط كلمات، لا، النص الأدبي حتى النص الأدبي أساسا خلفه يحمل ظلال كثيرة، ظلال استعارات، ظلال أيضا البشر الذي يقدم من عندهم البيئة التي أتى منها، اللغة جمالياتها، هذه اللغة ما تحمله من إيقاعات، وما تحمله من جماليات، وما تحمله من مفردات وتراكيب، ليس فقط كلمات مضاها بجوار بعضها البعض.
0: صحيح صحيح. أستاذ تركيا، يعني في ختام هذا اللقاء الحقيقة ودي أنه إحنا نسلط الضوء على حركة الترجمة اليوم في المملكة في ظل الحراك الثقافي الكبير ومشروعات الترجمة والانفتاح على الثقافات العالمية، ما الذي تغير مقارنة بالبدايات، وما الذي ما زالت الترجمة الأدبية السعودية تحتاج إليه؟
1: جميل، أولا منها مبادرة ترجم، فإحنا في الطريق، طريق جميل للترجمة ومبادرة جميلة وتلاقي بالعكس بين الثقافات، وإحنا ننقل نصوصنا للآخر، وكما نقل يعني والآخر ينقل نصوصه إلينا، ولا زال الطريق يحتاج
0: أكثر من دعم حركة الترجمة أو من المترجمين أنفسهم.
1: لا أيضا من أيضا يكون هناك فعاليات أكثر، لقاءات أكثر حتى يكون هناك أصوات أيضا جديدة في الترجمة الأدبية، أنا أتكلم عن الترجمة الأدبية. جميلة، أنا أشوف أيضا جمعيات للترجمة الأدبية، جوائز تكون نحتاج جوائز للترجمة الأدبية، هذه الجوائز، هذه الفعاليات، بس أنا أتابع في فعاليات وفي جمعيات جميلة بدأت تزهر بالترجمة الأدبية، منصات، الوسائط المتعددة، وسائل التواصل الاجتماعي أيضا أخذت مسار، في مسارات وفي منصات تكون أيضا التواصل مع النص المترجم، سواء تقديم إحنا نصوصنا للآخر أو تقديم نصوص الآخر لنا.
0: أستاذة تركيا، الحقيقة أنا شاكرة لك تواجدك معنا اليوم في برنامج الإيوان، الكاتبة والمترجمة الأستاذة تركيا العمري، شكرا جزيلا لك ويومك جميل إن شاء الله.
1: شكرا للاستضافة.
0: الإيوان على إذاعة الرياض. بوابات العمارة الطينية، شاهد تاريخي يجسد عراقة التراث، تكشف الأبواب الكبيرة في المباني التاريخية جانبا من فلسفة العمارة التقليدية التي قامت على الجمع بين الوظيفة والمتانة والحماية والهوية المعمارية، إذ كان الباب جزءا من تصميم المبنى وموقعه وطبيعة استخدامه، ويبرز قصر الملك عبد العزيز التاريخي في منطقة الحدود الشمالية نموذجا واضحا لذلك، حيث تتوسط بوابة القصر واجهته وتشكل أحد أبرز عناصره المعمارية، وشيد القصر من الطين والحجارة، واستخدم في بنائه خشب الأثل وسعف النخيل، فيما تضم واجهته الجنوبية بوابة رئيسية خشبية وأخرى جانبية. ويرتبط حجم البوابة في هذا النوع من المباني بطبيعة المنشأة ومهمتها، فقصر الملك عبد العزيز أنشئ ليكون مقرا للإمارة واحتوى على مرافق متعددة من بينها المجالس والغرف والمسجد والبئر ومرافق الخيل، فضلا عن الفناء الواسع والأبراج التي ارتبطت بالحراسة والمراقبة. لم تكن البوابة الكبيرة معزولة عن البيئة المحيطة بها، فقد كانت المنطقة محطة مهمة على طرق القوافل والتجارة، واشتهرت كذلك بوفرة أبارها ونشاطها التجاري، مما جعلها مركزاً تتقاطع فيه حركة السكان والتجارة والمسافرين. وتكشف الأبواب عن مهارة الحرفي المحلي في توظيف الخشب إلى جانب الطين والحجر وتحويل المدخل إلى عنصر يجمع بين القوة والاستخدام والجمال. واحتفظت المباني بأبواب وأبراج وأسوار تعكس نمطاً معمارياً ارتبط ببيئة المنطقة ومواردها المحلية. ومن هنا فإن ضخامة بعض الأبواب التاريخية في الحدود الشمالية لا يمكن اختزالها في الزخرفة أو المظهر، ولكن تقرأ ضمن منظومة معمارية متكاملة فرضتها وظيفة المبنى وحاجات الحماية والحركة ومواد البناء المحلية ومكانة المنشأة لتتحول البوابة مع مرور الزمن.
2: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: والله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة المستمعين والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد معكم للحديث عن أسماء الله الحسنى. كلنا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. أرأيتم هذا الفضل العظيم؟ من أحصاها دخل الجنة، باب شرع لنا من فضائل الله عز وجل لدخول الجنة، وهو من خلال هذه الأسماء والصفات. يقول ابن القيم: مراتب إحصاء أسماء الله 3. الأولى إحصاء ألفاظها ومدلولها، والثاني فهم معانيها ومدلولها، والثالث دعاء الله بها، لقوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم يقول: ليس حاجة للأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة ربها، إلى معرفة بارها وفاطرها. يقول: ولا سبيل لهذا إلا بمعرفة أوصاف الله وأسمائه. وقد يقول قائل: يا جماعة، هذا تكلف، وهذا حقيقة تشديد، أو ربما مطالبة لعوام الناس بما هم ليسوا بملزمين به. حقيقة لن يتلذذ العبد بطاعة الله ومعرفته إلا إذا كان تحققت هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها ابن القيم وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. ولذلك يقول ابن القيم: كلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب. يا عبد الله، تخيل نفسك وأنت صائم، وتخيل نفسك وأنت تصلي، تخيل نفسك لو أنك ذهبت لعمرة أو لحج أو تقربت إلى الله بأي قربة، وأنت تتلذذ بمناجاة الله عز وجل، وأنت تتخيل عظمة الله وأسمائه وصفاته. أيكون هذا كمن قلبه غافل وساهن وميت؟ لا والله. نعم والله، كلما كان العبد بالله أجهل كان منه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. لهذا عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وعرف سبحانه وتعالى بالكمال الموصوف وبالإحسان والجمال والجلال المعروف. وكلما كانت هذه المعرفة في قلبك كلما كنت منه أخوف، وكلما كنت له أخشى، وكلما كنت له أتقى. فلا ترى العبد إلا يذل نفسه لعزة الله، ولا تراه يخضع إلا لعظمة الله. يقول

ابن مسعود رضي الله عنه كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا. ومن عرف ربه عرف نفسه. أحبتي الكرام، أسألكم، سلوا هؤلاء الذين سجنوا، سلوا هؤلاء الحيارى، سلوا هؤلاء الذين هم في غيابات البدع وغيابات كفر الأديان، لماذا هم لا يعرفون الله حق معرفته؟ إلا لأنهم جهلوا أسماء الله وصفاته، وما تقربوا إليه بمعانيها ولا بألفاظها ولا بدعائه سبحانه وتعالى بها. معاشر الكرام، الملك الحق الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر يحب من عباده أن يعرفوه، بل ويحب من عباده أن يتصفوا بصفاته وأن يتحلوا بها على وجه يليق بهم. فإن كان الله رحيم فإنه يحب الراحمين، وإن كان الله شكور فإنه يحب الشاكرين، وإن كان كريم فإنه يحب الكرماء المتصدقين، وإن كان صبور كما في الحديث المشهور فإنه يحب الصابرين، وإن كان محسن فإنه يحب المحسنين، وإن كان عفو يحب العافين، وإن كان تواب يحب التوابين، وإن كان طيب فهو يحب الطيبين. الله جميل يحب الجمال، عليم يحب العلم وأهله والمعرفة وأهلها. إنه ستير يحب أهل الحياء والستر، رفيق يحب الرفق. وأحباب الله هم الذين يتصفون بصفات الله ويتخلقون بما جاء من أسمائه وصفاته. معاشر الأحبة، لن يصل العبد لتقوى الله إلا بالعلم والخشية. ألم يقل الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشدنا خشية لله. ألا إنه من الواجب علينا أيها الأحبة المستمعون والمستمعات أن نتبع ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن نبينا صلى الله عليه وسلم في وجوب معرفة الله في الأسماء والصفات وفي الدعاء لله عز وجل بها بقلوب حاضرة تحمل التفكر والتدبر. والله هو الهادي إلى سواء السبيل، والسلام عليكم ورحمة الله.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. وعي. نظن في قرارة أنفسنا أن الشدة والغلظة في التربية هي وسيلة هامة لجعل الأبناء أكثر قوة ومسالمة وابتعادا عن المشكلات، لكن هذا التعامل ربما يكون شخصيات عدوانية تكون منبوذة في المجتمع، وهذا بسبب الإسراف في التعامل بشدة ظنا أن هذا هو القرار الأفضل. لكن في نهاية الأمر ما يزرعه الوالدين اليوم يحصدانه غدا، فعندما يصنع الوالدين بيئة إيجابية محبة تقوم على الخير وتحذر من الشر وتدعم الأهداف وتقف يدا واحدة مع كل فرد، فمن الطبيعي أن يعيش الطفل حياة أفضل ويحقق منجزات أكبر، لا سيما وأن العائلة تعد أساسا لكل نجاح. فصناعة عائلة مثالية يبدأ من أساليب تربوية مميزة. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدارة
2: الصدارة الصدارة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة من قلب استوديوهات إذاعة الرياض في العاصمة. أهلا وسهلا في حلقة جديدة من برنامجكم الرسمي واليوم الصدارة. أخوكم معاذ العتيق على تقديم هذه الحلقة، ويرافقني من خلف الهندسة الصوتية والإخراج محمد العيد، وينضم لنا أكيد عبر الهواء مباشرة ضيفي وضيفكم العزيز الصحفي والناقد الرياضي الإعلامي متعب العواد. أهلا وسهلا أستاذ متعب، مسيك بالخير. إن شاء الله يوم سبت يكون يعني منتظرنا في مباريات ولقاءات حامية كذلك.
4: مرحبا حبيبي معاذ، وبرنامجنا جميل، وإذاعة الرياض الإذاعة التي دائما حاضرة في قلب الحدث.
3: حياك الله. اليوم السبت 5 سبتمبر مستمعينا، وأنه هذا اليوم يأتي في هذه الجولة اللي يلعب فيها الفيصل والحزم والطائي والفتح. اليوم أمس عندنا 3 لقاءات، أبها انتصر أو خسر من الاتفاق 1-0، الأهلي انتصر على الرياض بخماسية نظيفة عريضة، الشباب خسر من الهلال كذلك 2-0 على ملعبه. أمس كانت ليلة ثقيلة جدا، واليوم نستكمل الجولة بمبارتين، وعندنا أكيد ملف ساخن على الجنب ألا وهو سوق الانتقالات اللي يقترب من نهايته مع استمرار أخبار وتحركات الأندية، وأكيد أبرز الصفقات القادمة إلى دوري روشن. بداية ندخل في لب الحوار وعلى طول على المباريات اللي لعبت أمس. خلينا ناخذها أستاذ متعب من النتيجة الكبرى، الأهلي اللي يضرب الرياض بخماسية. هذه أكبر قصة في مباريات الأمس، الأهلي فاز 5، هذه رسالة قوية من الأهلي من الرياض ساهم في النتيجة بشكل كبير.
4: صحيح الأهلي فاز بخماسية، لكن يعني الأهلي أمس يعني صنع فرص محققة. يعني نقدر نقول الأهلي أمس يعني استحوذ، يعني حسب الأرقام المعلنة يعني 56% وصل لمنطقة الجزاء 31 مرة مقابل 9 للرياض، تفوق حقيقي بالأرقام أستاذ معاذ. لكن الرياض يعني استقبل 16 هدف في 5 مباريات، يعني بكل مباراة 3 أهداف أو المعدل، خسر 3 من 5. يعني نقدر نقول المباراة أمس يعني 65 جودة أهلاوية و 35% انهيار للرياض.
3: الخماسية هذه تجعلنا يعني نعيد تقييم الأهلي بالكامل متعب، أم أنه مباراة واحدة يعني لا يجب أنها تخدعنا؟
4: لا، الأهلي لا يحكم على مباراة.
3: الجمهور الأهلاوي زعلان أصلا.
4: لا بس مباراة الهلال أنت تتكلم عن مدرب له 2 عام في الهلال، هذا السنة الثانية على التوالي، صنع فريق، جالس يبني فريق، جالس يبني جودة فنية عالية. أنا أعتقد أنه الأهلي إذا أراد، أنه الأهلي فريق متمسك الأمان، لكن مباراته مع الهلال اختلفت الأمور. فريق جاهز فنيا، فريق جاهز معنويا، فريق يملك الحلول، فريق يملك جودة اللاعب، فريق يملك مدرب متمكن. الأهلي من المفترض أنه مباراة خسارة واحدة لا تلغي حضوره ودوره ووجوده، يملك لعيبة بكل الخطوط.
3: جميل. الأهلي فريق مرشح للدوري بوجهة نظرك فعلا؟ عطني إجابة واضحة، إيه ولا لا؟
4: والدوري نفسه يحتاج إلى نفس طويل جدا، صعب. لكن الواضح إنه عندك الهلال، عندك النصر، عندك الاتحاد، ربما الأهلي يكون واحد من هذه الأطراف في حالة المواجهات المباشرة للأهلي.
3: الأهلي أحيانا متعب يقدم لك مباريات هادئة ثم ينفجر هجوميا، هل هذه قوة في الفريق أم عدم استقرار؟
4: لا، الأهلي يملك جودة فردية للمنافسة، لكن اليوم يعني لابد أنه يعرف الأهلي أنه النفس القصير في الدوري ليس موجود، يعني بمعنى أنه استدامة الفريق في الدوري هي الحصيلة النهائية للمنافسة. إذا أراد الدوري يجب أنه يتحول من فريق ينفجر أحيانا إلى فريق يأخذ النقاط عندما لا يكون في أفضل حالاته، وهذه اللي قاعد يسويها الهلال والنصر الفترة الماضية، والعام الماضي خذاها النصر بنفس الطريقة بنفس الأسلوب بقلة الموارد لدى النصر. لكن اليوم فريق البطل من يحصد على النقاط حتى لو لم يقدم شخصيته أستاذ معاذ.
3: لو كنت فعلا مشجع أهلاوي حكيني بصراحة متعب وأنا أعرف أنك صريح، الوضع مرضي في الأهلي؟ أشوف العتب كبير صراحة من جانب المشجعين الأهلاويين على سوق الانتقالات، على عدم الاستقرار في وضع المدرب والنجوم القادمين موازاة في النجوم الموسم الماضي. هل بعد الخماسية هذه نقول بدينا الموسم للأهلي أم ننتظر حاجات أكبر؟
4: والله شوف معاذ بالأمانة الأهلي كم لاعب سجل الأهلي، وكانوا الجمهور في الصيف محتفلين في هذه الصفقات، لكن الجمهور ربما غضب بسبب يعني شوف مباريات المواجهات المباشرة راح تغضب، ربما يعني لو بيلعب الهلال مع النصر ويخسر النصر نفس ردة الفعل، الاتحاد مع الهلال أو الهلال مع الاتحاد لو بيخسر الجمهور نفس ردة الفعل. لهذا أنا أقول دائما يا معاذ في صفقات نفذت في الأهلي أكثر من 7 إلى 8 صفقات، والأعلى قيمة سوقية الآن يعني بعد ربما أن الهلال تفوق في الصفقة الأخيرة في القيمة السوقية، لكن هناك صرف كبير جدا على الفرق على الأهلي وتم تجهيزه، لكن الأهلي ربما فقد مدربه ولخبطت بعض الأوراق. واليوم الفرق اللي بحجم الأهلي كان يحتاج إلى ثبات على الاستقرار وثبات على النجوم، ربما المدير الرياضي في الأهلي اللي سمعنا أنه تمت إقالته أخفق في عملية الاختيار في عملية بناء الفريق.
3: يعني أنت بتقول 8 صفقات أو 7 صفقات والآن تقول أخطأ في عملية الاختيار؟
4: لا
3: يعني فيها كم ولكن مش بالكيف المطلوب.
4: نعم يعني اليوم الصفقات إذا لم تكن نوعية وتخدم الفريق لن يعني أنت شفت شهادنا فرق في الدوري في أول الصيف يتعاقد وفي نهاية الصيف يتم إلغاء العقود، وهذه لا تحدث إلا في دوريات يعني نقول يعني لا تصل إلى الدوريات يعني اللي إحنا
3: مغمور.
4: لكن هي المسألة أستاذ معاذ هي الاختيار والاحتياج. شوف لو رجعنا لمدرب الهلال أمس في المؤتمر الصحفي تكلم عن احتياجه إلى مدافع، تعاقد مع مدافع. يعني أنت شوف المدربين كيف طريقة البناء، كيف طريقة فلسفة تشكيل الفريق أو صناعة شخصية الفريق واستمراريته ومنهجيته، هذه ترجع للمدربين. الأهلي من المفترض أنه نجح في بقاء مدربه بالأسلوب وبالطريقة، لكن احنا اللي قاعدين نشوفه يعني الهلال كان مستقر، الأهلي الاتحاد النصر ما كان مستقرين على مستوى الإدارات على مستوى المدربين، يعني لم يبقى من الموسم الماضي إلا إنزاغي يعني بطل الدوري جوسس رحل لمنتخب البرتغال. هذه تعطيك أيضا قراءة أخرى إنه إذا أنت بتصنع فريق بطل لابد أنك تصنع الأدوات، لابد أنك توفر الإمكانيات، لابد أنك تضع كل المعايير مع المدرب الباقي لك.
3: جميل.
4: نموذجية الهلال في إنزاغي وصبر الهلاليين عليه بالرغم أنه هناك يعني كلام كبير طويل رفضه من المدرب، لكن نجح في الأخير وإلى الآن. شوف الهلال لن تحكم عليه الآن، شوف اللي أنت بتشوفه في النخبة بشكل مغاير، هذه فلسفة البناء تختلف عن فلسفة الرحيل والبقاء.
3: جميل، خلينا ننتقل للرياض نعطيه حقه برضو لأنه صح إنه مضروب بخمسة، ولكن خلينا نتكلم عنه في سطرين. هل مشكلته في الجودة نادي الرياض أم في الشخصية والهوية؟
4: في الهوية. الرياض اليوم يعني أنت تتكلم عن يعني المسؤولية اليوم 60 للمنظومة والمدرب 40% للأخطاء. اليوم الرياض عنده في عملية البناء عنده أخطاء متكررة، واضح أنه مدرب ولا يرجع للفيديو، أيضا يفتقد مدرب ولا محللين الأداء. هنا مشكلة يعني اليوم تحليل الأداء هذه الجودة الحقيقية لرفع إمكانيات فريقك في التدريبات. الرياض يعاني من بناء شخصية الفريق، مع أنه الرياض الآن من المفترض أنه يبدأ هذا الموسم وهو ناضج فنيا، فلسفة المدرب على مستوى العناصر، لكن مباراته يعني انت مثل ما قلت الجوده اما الشخصيه، جوده دفاعيه اولا في هذه الفرق بعدين الشخصيه. الرياض سجل 6 اهداف استقبل 16 هدف، فارق سالب 10 يا معاذ.
3: مو الجوده يعني الدفاعيه هي اللي راح تصنع لك يعني مع عمر الدوري الشخصيه المطلوبه في فريق دفاعي.
4: نضرب لك مثال حبيبي بمدرب الهلال قاعد ينافس ويتصدر ويضرب بأهداف ولكن يبحث عن مدافع متمكن.
3: جميل. طيب خلينا ننتقل أجل إلى لقاء السهرة أمس. عندي لك محاور كبيرة صراحة في لقاء الشباب والهلال. أمس الهلال انتصر 2-0 على الشباب بهدف نظيف، كان الشباب ممكن يهدد بالتعادل، ولكن ركلة جزاء لنيفيز في آخر الشوط الثاني قتلت أحلام الشبابيين في العودة للمباراة. الهلال يواصل كذا النتائج القوية بالفوز على الشباب، هل الهلال الآن هو أقوى فريق في الدوري؟ لا تعطيني دبلوماسية، هلال ولا النصر؟
4: بالأرقام حبيبي معاذ، الهلال اليوم أنت عندك 5 انتصارات، 17 هدف سجل، 3 استقبل موجب 14. النصر 12 سجل، 3 استقبل موجب 9. أنت تتكلم عن تفوق هلالي.
3: ترى دائما الأرقام يعني مفيدة ولكن مش هي الفصل. في بعض الأحيان يكون فريق لعب مع مثلا، أنا ما أقصد هنا في الحالة هذه، بس أقصد يعني لا نأخذ الأرقام ك يعني معيار نهائي. ممكن الفريق يكون لعب مع فرق أقل، ممكن الفريق لعب برا أرضه جوا أرضه، ولا تحسب أني ألمح هنا الشيء، ولكن بعض الفرق يكون هويتها وفنيا أدائها قوي عالي، ولكن يمكن ما يجمع ذاك العدد الكافي من النقاط اللي نحكم عليه. فأقول لك الهلال ولا النصر حتى الآن؟ تروح مع الهلال.
4: أنا أشوف الهلال الأجهز، وأيضا صفقاته الأخيرة صنعت يعني هوية للفريق بشكل ثابت. واضح أن الهلال إلى الآن هو المتفوق، لكن النصر في الشخصية يملك شخصية البطل إلى الآن، لكن أملي النصر سيواجه صعوبات في المرحلة القادمة في عملية التدوير. إذا لم يعني إحنا شايفين النصر الآن تحت الرقابة، لكن هلال يعني بمنطقية مثل ما قلت يعني ربما تقول إنه مختبر. الهلال لعب مع الأهلي أكبر اختبار، النصر الليلة اختبار مهم جدا يعني في مواجهة المنافسين مع الاتحاد. لهذا للأمانة أستاذ معاذ أنا أقول لك الهلال إلى الآن هو الأجهز والأفضل.
3: جميل. هل الهلال أو عفواً الهجوم الهلالي هو الأقوى كذلك؟
4: إيه، معدل الهجوم الهلالي اليوم عندك 3.4 في المباراة. يعني والنصر 3.0 للنصر، يعني معدل ومعدل الاستقبال كلهم متشابهين.
3: جميل. أمس الخسارة طبيعية أمام فريق أقوى منك يعني بالنسبة للشبابين، أم إنه الشباب أكبر من إنه يخرج بهذا الشكل على ملعبه؟
4: الشباب إلى الآن شوف الشباب قدم شوط جميل شوط الأول، لكن أخطاء بعض لعيبته، يملك مدرب لكن لا يملك جودة لاعب. هذه مشكلة في الشباب. أنت تتكلم أمس مع الهلال 62 استحواذ، تتكلم عن 24 تسديدة للهلال، تتكلم عن لمسات في الهلال يعني وصلت إلى 53 مقابل 15 للشباب. الهلال يعني بمعنى انه استحوذ مش على 62، 82% من اجمالي جوده الفرص المتوقعه. الشباب الى الان يحتاج الى بناء هويه. الاهم يا معاذ وقلت انا سابقا لابد انه الشباب يبقى مع المدرب، لا يضع المدربين سماعه لعمليه جوده اللاعب. الشباب يحتاج الى لعيبه محليين، يعني انت عندك تملك اجانب ويحتاج الى تدعيم. يعني ما احنا لا نبعد الشباب عن عملية فرص الدعم علشان ما يزال علينا أحد، بالعكس اليوم المدربين هو استخارك. شوف الهلال، أنا دائما أقول للزملاء الأصدقاء اللي معاي، شوف الهلال صاحب القرار بالهلال راهن على أنزاغي، وشوفنا الهلال الموسم هذا. بمعنى اليوم أنت المدرب
3: حتى الآن كاسب الريال.
4: إي نعم، اليوم معاد فرق بعض الجماهير وبعض ما ينظرون لكرة القدم منها يعني إنها عملية ربط وعملية
3: أو يفوتهم عامل الاستقرار أهميته.
4: هم ما يبحثون عن المستوى. يعني اليوم كرة القدم والمباراة والدوري والبطولة ليست مثلا يعني مسرح تشاهد مباراة وتذهب للبيت. هذا فيها عمل، فيها نوعية عمل كبير جدا. اليوم أنت تتكلم عن مدراء رياضيين اليوم، صحيح. الأندية المحترفة هي اللي تساعد المدربين على بناء الخطط وبناء هوية الفريق. الشباب يحتاج إلى استقرار. يعني أنت شوف معاذ حبيبي، الشباب 0 انتصارات، 3 تعادلات، خسارتين، 3 نقاط من 15 نقطة، يعني 5 أهداف له، عليه 9 أهداف. الشباب يحتاج إنه يستقر مع هذا المدرب الألماني وراح ينجح أكثر وأكثر.
3: فعلا العوامل الصغيرة هذه والتفاصيل البسيطة تصنع أكيد فارق في النهاية، سواء في الدوري ولا كهوية فريق. الهلال الآن نتفق أنه يمتلك جودة عالية جدا، لكن السؤال هل الهلال يفوز لأن منظومته الأفضل أم لأنه عنده أفضل العناصر؟
4: سؤال جميل. الدليل أن إنزاغي لا يحتاج أن يسجل نجم كل مباراة. أمام الشباب سجل سافيتش ونيفيز، بينما وتكس لم يسجل. يعني هذه صفقة جديدة للهلال. الفريق يستطيع صناعة 24 تسديد، 53 لمسة. هذه أرقام مضمومة وليست لقطة نجم. يعني هذا عمل مدرب اللي شفناه.
3: نعم. فهو سواء كانت العناصر منجمين، هو الأهم عنده أنه يخدمونه للمنظومة.
4: المنظومة. أيوة الهلال عمل على منظومة ولم يعمل على نجم.
3: طيب وش محتاج الهلال حاليا تشوف بوجهة نظرك بشكل سريع؟
4: الهلال أعتقد أنه كامل. يعني
3: صفقة بعد واتكنز الآن خلاص اكتملت الأمور. بعد
4: أنا أشاهد الهلال فريق جاهز جدا. يعني أعتقد أنه اكتملت، إلا إذا مدربه أمس في المؤتمر الصحفي لخبط المتابعين والمراقبين عندما قال أنه جالس ينسق مع إدارة ناديه لإيجاد مدافع قبل نهاية فترة التسجيل الحالية.
3: هو الآن يمكن ركز شوي على واتكنز وتشوف مارتيني اللي قادم برضه، حس انه المد الهجومي عنده اقوى، فهو يرجع لعقليته الام اللي هي الدفاع. قال اجل تدري ابي لي مدافع عن جنب كوليبالي.
4: لا بس في اصابات واجهت المدرب. انت عندك اصابه تمبكتي، عندك اصابه لجامي، ربما لخبطت الوضع.
3: صحيح. طيب ننتقل كذا لابها والاتفاق بشكل سريع عشان برضو نروح للفاصل وندخل لمباريات اليوم وكذلك نفتح اتصالاتنا مع المستمعين الكرام. أبها خسر من الاتفاق على أرضه. الاتفاق أخذ 3 نقاط مهمة متعب خارج الأرض. هل الاتفاق من الفرق اللي ما نعطيها حقها إعلاميا تشوف؟
4: والله بالعكس، الاتفاق أخذ حقه. الاتفاق الاتفاق نادي فريق كويس يعني للأمانة، لكن مشكلة الاتفاق إنه مع الفرق الكبيرة مثل النصر، الهلال، الاتحاد، الأهلي، يضع جميع ثقله ثم يختفي أمام الفرق التي يحتاج منها أن يأخذ منها نقاط. يعني هذه مشكلة الاتفاق، حتى إقالات مدربينهم، سرعة تغييرهم. اليوم الاتفاق يملك من أفضل المدربين في الدوري السعودي أرثر بابول.
3: حتى تفاعلنا فيه من أيام جيرارد لما جاء بعدها طوي، يبدأ يرقى شوي، هم يوقف عند حد معين، يعني ما ينفجر مثل القادسية. هل هي مسألة مال دفع؟ هل الاتفاق تشوف أنه قادر ينافس على المراكز المتقدمة على أقل تقدير في هذا الموسم، أم أنه هناك فرق واضح في الجودة؟
4: والله يملكون الجودة، لكن ما يملكون الاستقرار على المدرب. مشكلة الاتفاق نفس مشكلة الشباب بالضبط، مشكلتهم المدربين. اليوم المدرب لابد أنه يبني لك شخصيتك، يبني لك سوليفتك، يبني لك أسلوبك، يبني لك المنظومة. مشكلة الاتفاق من سنوات، من 10 سنوات الأخيرة، شوف لو خذينا كم مدرب مر على الاتفاق وكم مدرب مر على القادسية وكم مدرب مر على الشباب، لو خذيناها بالأرقام. تضيف لهم النصر، شوف النصر اليوم برضو. النصر ترى من 5 أو 6 سنوات لم يستقر على مدرب، كل سنة مدرب. لهذا أنا دائما أقول أستاذ معاذ إنه الفرق الكبيرة، الفرق التي تصنع هوية للفريق، هي من تصنع مدربين مستقرين داخل أنديتها. وشفنا نجاح.
3: أتفق معك جدا، متعب في مسألة الاستقرار الفني، ولكن لعلي أختلف معك في فارق الجودة. أنا أعتقد لو نجمع الاتفاق والشباب مع احترامي الشديد ما تجي جودة العناصر مثل أحد الأندية المنافسة صراحة، أتكلم عن النصر، هلال، حتى لو اتحاد خامس الدوري أو الأهلي الموسم الماضي، ما في ذيك العناصر اللي يعني بتاخذ لك كراسكو شوي من الشباب، ان حطيت مع دفيت عدلي وان جبت لي من الاتفاق مثلا فينالدوم الموسم الماضي.
4: معاذ حبيبي، انا قصدي بالموضوع انك تقدر تصنع منظومه. شوف جيسس في النصر العام الماضي صنع
3: يعني انت فكرتك رايحه للاستقرار، هو العامل الاهم،
4: المدرب هو الفيلسوف الوحيد مع مديره الرياضي. شوف انت الحين، شوف العام الماضي وقبل العام الماضي، شوف الهلال ما كان لديهم مدير رياضي، كانت فيه لخبطة في عملية الصفقات، في عملية الانتقال، في عملية وبدأ جاهم انزاغي بدأ يعيد ترتيب المسيرة، ترتيب القطع التي تكتمل من خلالها منظومة الفريق. اليوم اذا انت وثقت في المدير الفني ووثقت في مديرة الرياضي، فانك قادر تستطيع ان تصنع فريق. الاتفاق هي له كل سبل النجاح، لكن من اللي قاعد يشتغل؟ من اللي قاعد يبني الفريق؟ الشباب نفس الحكاية، اليوم جاهم رئيس متمكن الشباب عز المالك للأمانة، لكن يحتاج الشباب انك تثق في مدربك، تثق في مديرك الرياضي، وتبدأ عملية تجويد الفريق. بعدين هذه الفرق سد معاد، اي فريق يسمح بانتقال نجمه لا يمكن انك تصنع منه منافس.
3: هذا بنرجع فيها مواسم كثيرة للشبابيين.
4: الشباب باع كم لاعب؟
3: الشباب يقول لي لا تشكي لي أبكي لك. طيب خلنا نروح للاتفاق. شو رأيك بفريق يفوز 1-0 باستمرار؟ هل تقول فريق يعرف كيف يفوز، أم تقول عاجلا أم آجلا سيدفع ثمن قلة الحلول الهجومية؟
4: لا، قلة الحلول الهجومية. الاتفاق ينافس الكبار، نقدر نقول نعم. على الدوري نقدر نقول نعم، لكن ليس الأرقام والحق. الفريق يحتاج إلى رفع فارق الأهداف، أتفق معك أبو سيد معاد، لأنه بعد 5 مباريات ثمان وعليه ثمان. الهلال، شوف الهلال 14، النصر 9، قبل مباراة اليوم أتكلم عن النصر، لكن الفوز المستمر 1-0 لو تسألني تقول قوة أم خطر؟
3: أيه.
4: صح ولا لا؟
3: صح.
4: أنا أقول يصنع فرص كثيرة، لكن عندما لا يستقبل فهي قوة له. الاتفاق أمس فاز بهدف عكسي.
3: أبها خسر مرة أخرى. متى تبدأ كلمة الخطر متعب تدخل قاموس الفريق؟ هل بعد خمس جولات أم ما زال الوقت مبكر؟
4: لا، دخلها الآن. 0 انتصارات، تعادل 1، 4 خسائر، نقطة من 15، 4 أهداف سجل عليه 11، مركزه 18.
3: ياشين هدة الحيل ذي متعب، يعني الفريق لسه في 5 جولات يمدي يصلح وضعه، يعني صراحة إلى منتصف الدوري كم نتيجة طيبة، كم نقطة تجمعها ممكن أنك حتى تفرق معك في سلم الترتيب، لكن قمة الإحباط أنه يكون موسمك من بدري أنك تفكر فيه كيف تبقى في الدوري الموسم القادم.
4: صحيح، وهذه مشكلة الفرق. احنا شفنا أبها
3: موش أول مرة تمر عليها الحالة.
4: أبها من المفترض أنه كسب خبرات عالية جدا، يعني من المفترض أبها يعني دخل هالموسم بثقل أكبر وبتأثير أكثر وبجودة أعلى، لكن أبها ضاع بين الدرعية الصاعد معه وبين الصاعد الآخر، ذكرني معاذ
3: سم
4: اللي صعدوا السنة هذه، أبها والدرعية
3: ونيوم. عفوا ذكرني أنت، راحت علي أنا. الفيصلي
4: اليوم أفضل من أبها.
3: الحمد لله البديهة ما داهمتنا فيها.
4: لا بالعكس، أنا قبل شوي ترى قلت الفتح والطائي، ترى الطائي في دوري يلو بعد.
3: عوافي تصير
4: أسلح. اي والله انا انبسطت يوم سمعت الطائي.
3: انا قلت الطائي قبل
4: قلت الطائي.
3: تصير
4: لا القلب يا علي يا معاذ.
3: تهاجى اهل حايل مشربين شيء ولا
4: ايه؟ لا لا واضح ان الطائيين قارين عليه.
3: يا حبي لهم والله اسلم.
4: لكن مثل ما قلت يعني من المفترض انه يعني ابها ضاع بين يعني حتى ابها مثلا لو يقول والله تمنينا من برنامج الاستقطاب انه يركز على الفيصلي وابها لانه هذا يعني الفريقين كانوا يعانون كثير يعني عودتهم كانت مهمه. نتكلم عن الفيصلي كتاريخ وكحضور وككاريزما مهمه في الدوري السعودي. نتكلم عن الفيصلي نتكلم عن نجوم خرجوا من هذا النادي العريق الى كل انديتنا. نتكلم عن الفيصلي اللي قبل فتره المشروع الرياضي كان رقم ثقيل في المنافسه، رقم مؤثر كان من خلال الفيصلي تتحدد المنافسه. ونتكلم عن ابها يعني تمنيت من ابها ورئيسه الخلوق انه يكون العمل بجوده اعلى. اليوم عندما هبط ضمك لدوري الاولى دوري يلو نتمنى انه ابها لا يعود، احنا نتمنى مدينه ابها موجوده في دوري المحترفين. نتمنى انه لعيبتنا نجومنا الموجودين سواء في الهلال في النصر في الاتحاد في الاهلي انهم يشوفون ابها كمدينه سعوديه مهمه في الارث في التاريخ في الثقافه في الجو، يشوفون تعدديه هالمدن لدينا. هذا كان قصدي في الموضوع، يعني قصدي ربما تكون استثماري اقتصادي اكبر مما هو فني. لهذا ابها انا حريص عليه انه يكون موجود يكون حاضر، ليس من اجل ابها ابها، من اجل ابها المنطقه، من اجل ابها الامير، من اجل ابها الانسان، من اجل ابها ثقافته حضارته. اليوم احنا استاذ معاذ في بعض المدن تحتاج وجوده حضوره في دوري روشن. يعني حتى انعكاساته كحراك اقتصادي حراك سياحي حراك مثلا تحويل يعني اليوم انديتنا اليوم استاذ علي عفوا استاذ معاذ اليوم انديتنا هي من تصنع الارث تصنع الاقتصاد في هذه المدن. يعني اليوم لو يحضر الهلال في ابها عندك تشغيل مهم جدا للمنطقه الجنوبيه، يحضر النصر نفس الحكايه، يحضر الاتحاد الاهلي، هذه الانديه الجماهيريه هي اللي تحرك هذه المدن بالجماهيريه في عمليه الشراء. يعني حتى ننتقل الى مرحله مهمه حبيبي معاذ، اليوم معاذ اليوم يعني الفتره الجايه في عندك مباريات للهلال اللي بيجونك اجانب من اوروبا من اسيا من كل الجهات. نعم. اليوم التكت تذكره المباراه في دوري روشن نتمناها تتحول من مجرد حضور فني او حضور مباراه الى حضور تشغيل الخدمات اللوجستيه، تشغيل النقل، تشغيل المطاعم، تشغيل حركه الشراء، دخول العملة الأجنبية اللي حنا نستهدفها في عملية رؤيتنا. هذه أنديتنا هي اللي تصنعها. لهذا أنا أتمنى وجود يعني أبها تمنيته بشخصية أقوى وحضور أكبر، وأنا متأكد أنه أبها لديه إدارة متمكنة في هذا الأمر. وحنا اليوم من إذاعتنا إذاعة الرياض نقول لبرنامج الاستقطاب الفيصلي وأبها نتمنى أنه مراعاتهم أكثر لأنهم حضورهم مهم.
3: جميل. 011 40 53 خلونا نطلع فاصل قصير، بعد الفاصل نبدأ نفتح

0: صفحة مباريات اليوم. مباراة السهرة الأهم أكيد الاتحاد اللي يلاقي النصر في موعد مهم يحدد كثير من ملامح الفريقين في هذا الموسم. بعد الفاصل لاقونا في الصدارة، خليكم عبر أثير إذاعة الرياض.
1: الصدارة
2: الصدارة
1: الصدارة
2: إذاعة الرياض نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
3: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
2: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
2: إذاعة الرياض نبض الوطن.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: الصدارة

0: حياكم الله مجددا في الصدارة عبر أثير إذاعة الرياض 011-40-53. ضيفي وضيفكم العزيز الناقد الرياضي متعب العواد. الليلة تتجه أنظار جماهير الكرة السعودية مساء السبت إلى ملعب الإنماء بمدينة جدة لمتابعة الكلاسيكو المرتقب بين الاتحاد والنصر ضمن منافسات دوري المحترفين، في مواجهة تحمل بين تفاصيلها سجل حافل بالمواجهات القوية والسلاسل المتتالية من الانتصارات. الليلة يحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة واحدة من أبرز مواجهات الموسم في دوري روشن. تترقب الجماهير الظهور الأول كذلك لست لاعبين في أجواء الكلاسيكو، خمسة منهم بقميص الاتحاد: السنغالي ديون لوبي، فارس عابدي، مختار علي، والكولومبي ريتشارد ريوس، وركان الكعبي فيما يمثل البرتغالي سامو كوستا الوجه الجديد الوحيد في صفوف نادي النصر. كيف نقرأ المباراة متعب؟ من الكفة ترجح له، الاتحاد أم النصر اليوم؟
1: شو منتظرين؟ كل الفريقين جاهزين للمواجهة. النصر المنسجم أكثر، حضوره أثقل، هدوءه أيضا واضح، يملك مدرب متمكن. الاتحاد أيضا مدرب شجاع، مدرب أيضا قاعد يقرأ الدورينا، قاعد يقرأ الاتحاد، قاعد يقدم مستويات جيدة إلى الآن. مباراة لا تخضع إلى مقياس الانسجام، مقياس الفني، مقياس الفوارق الفردية، بقدر أنها تخضع للتعامل مع 90 دقيقة. دائما لقاءات الكلاسيكو حبيبي معاذ أن تكون جاهز، أن تكون حاضر.
0: الأفضلية للنصر واضحة في آخر مواجهتين جمعت الفريقين في الدوري حسب المواجهة الأولى اللي قيمت على ملعب

0: الاتحاد بهدفين مقابل لا شيء قبل أن يكرر انتصاره بالنتيجة نفسها في لقاء الإياب. اليوم الاتحاد يعني ممكن يسعى لفك العقدة تحت اختبار قوي اليوم الاتحاد على ملعبه وبين جماهيره، حظوظه كيف شايفها؟
1: والله شوف الاتحاد اليوم يعني احنا نتكلم عن مثل ما قلت كلاسيكو جوله، يعني نتكلم انه تحت الضغط منهم اكثر. النصر يدخل ب 12 نقطه، الاتحاد يدخل بسبع نقاط، يعني نتكلم عن النصر اليوم المرشح الاقوى للفوز على الورق. الاتحاد لديه رقم يجب انه نحترمه، لم يخسر في الدوري الاتحاد، استقبل ثلاث أهداف مثل النصر بالتمام، ما في فرق بين النصر، هجوم النصر أم صلابة الاتحاد؟ هذا سؤال في سيد علي.
0: نعم،
1: لكن كلي يعني كل الفريقين يمتلكون خط دفاعي يعني متمكن. الفارق الهجومي، النصر اليوم عنده هدف كل 30 دقيقة، والاتحاد حسب أرقام يعني نتكلم عن فوت ماب موقع الرصد او موقع الاحصائيات، الاتحاد عنده هدف كل 72 دقيقه. قصه المباراه اليوم، هل الاتحاد يعاني هجوميا؟ هنا السؤال.
0: يعاني هجوميا،
1: يعني هنا
0: انت سالته وابغاك تجاوبني معي، انا جاوبت الان، يعاني هجوميا. انا اشوف
1: يعني اذا تمكن خطوره النصر في عمليه يعني في عمليه الدفاع الاتحاد، هل يصل امام التنظيم التنظيم الهجومي للنصر؟ هنا السؤال.
0: اليوم كذلك التغييرات لم تقتصر على قوائم اللاعبين متعب، امتدت الى الاجهزه الفنيه. اليوم نشوف يانس فيسينغ يقود الدفه الفنيه للاتحاد، بينما الاسترالي بوستكيغلو يتولى مسؤوليه تدريب النصر. وش يفرق نصر اليوم عن نصر الموسم الماضي؟ وش يفرق اتحاد اليوم عن الاتحاد الموسم الماضي على دكة البدلاء البنش من ناحية القيادة الفنية؟
1: نتكلم عن فينسينج، مدرب شاب، مدرب طامح، مدرب جاي للدوري السعودي لبناء اسم، مدرب إلى الآن أنا يعني أنزاغي وأنجي وفينسينج من أفضل المدربين الآن الموجودين في الدوري السعودي. أنزاغي بخبرته، نتكلم عن تنسيق مدرب شاب، لكن سيختبر اليوم اختبار قوي، لأنه هذه المواجهات اللي مع بعض الآن، نقدر نقول مع النصر الاتحاد، مع النصر الاتحاد، مع الهلال الاتحاد، مع الأهلي، هذه المواجهات المباشرة. نتكلم عن المدرب النصر أنجي، نتكلم عن مدرب بنفس أسلوب جسس، بنفس المدرسة، بنفس الأسلوب، بنفس عملية الضغط، عملية التحولات، عملية
0: الأفكار الهجومية،
1: الاختيار، نفس الأفكار. أنت اليوم تتكلم عن مدير رياضي في نادي النصر صنع هذا الفارق في النصر. الاتحاد لديه مدرب الاتحاد يعني يتكلم عن تخليص مساحات، يتكلم عن حماية العمق.
0: ألماني، الألمانيين بالعادة هجوميين يكونون أكثر من أنهم يكونون دفاعيين، لكن السؤال هنا المدرسة الألمانية تتماشى مع الاتحاد؟ ما شفناها قبل كثير،
1: شفناها مع الأهلي،
0: لا مع الاتحاد تحديدا،
1: مع الاتحاد تحديدا ما كانت مع الاتحاد، لكن اليوم الاتحاد جاهزين، الاتحاد مؤمنين بمشروع الأهلي مع إياس ليه. هنا معاذ حبيبي،
0: يعني تلاحظ أنه كل واحد يغش من ورقة اللي جنبه الموسمين ذي،
1: مثل إيمان النصر
0: في جيسوس
1: مع الهلال. اليوم إذا ملكت الإيمان في عملية الاختيار، في عملية التوليف، في عملية التحقيق، اليوم جيسوس حقق مع الهلال إنجازات وحقق مع النصر إنجازات، أو حقق مع النصر دوري ومع الهلال تقريبا 4 إلى 5 بطولات. نتكلم اليوم عن فيسينغ، فيسينغ اليوم مثل ما قلت لك أستاذ علي قبل شوي، الاتحاد
0: ممكن ودك شوي يا علي أبشر.
1: عفوا معاذ، موسى على راسك
0: حبيبي، أسلم
1: معاذ،
0: ما بيقطع الحوار، أنا أسلم الفكرة.
1: معاذ اليوم عزوتي
0: بعد قلب،
1: المدرب اليوم حق الاتحاد يجب أنه الاتحاد يؤمنون بوجود مدرب لثلاث سنوات قادمة إذا أنت تريد عمل ممنهج.
0: بس تلاحظ متعب، هذه تعكس لك برضو فكرة ماشي، يعني ما عجبتني، الواحد ما يؤمن في عمله اللي هو يسويه.

0: بين يدينه ويشتغل عليه أو أفكار بعيدة مدى، لا يحاول يشوف وين اللي جنبه نجح، تعال تدري خلينا نروح نسوي زي فلان.
1: صحيح صحيح اتفق معاك معاذ حبيبي. في نقطة ثانية معاذ، اليوم شوف تر إنزاغي وعلاقته مع جمهور الهلال ومع الهلال أعطى هذه الأندية مؤشر ميداني أو نموذج ميداني إنه لا، إنه الجمهور حتى لو على صوته بتغيير المدربين وجد مدير رياضي متمكن لبقاء المدرب، أنت تستطيع أن تكون أو تستطيع أن تعمل عمل مؤسسي فني تراكمي لصناعة فريق. شوف النصر اليوم، أنا ما أشوف النصر الموسم هذا، أنا أشوف النصر بعد موسمين شوف كيف بيكون.
0: جميل.
1: إذا استمر أنجي مع النصر، مثل أنزاغي مع الهلال بتشوف السنة الجاية كيف عملية تشرب طريقته وأسلوبه وحضوره وجودته.
0: وهنا نتكلم عن الألماني مدرب الاتحاد، اليوم أول اختبار ليانس فيسينج، يخلينا نقول ممكن هذه المدرسة تنجح مع الاتحاد ولا لا. أمام النصر اختبار يستحق النظر والتقييم.
1: صحيح،
0: ممكن نشوفه بأول مرة بأسلوب دفاعي كذلك.
1: أخطر شيء يا معاذ اليوم، أخطر شيء يمكن أن يفعله في سينج أنه يدخل مع النصر في مباراة مفتوحة، لأن أرقام التسجيل تقول أن النصر يتفوق عليك بوضوح. الاتحاد اليوم أمام تقليل مساحات، حماية عمق، عدم السماح للنصر بتحويل أو فقدان الكرة إلى هجمة سريعة. اليوم تتكلم عن كروت صفر، تتكلم عن كروت حمر
0: أكثرها في الاتحاد.
1: لا هذه بتشوفها اليوم سواء في النصر أو في الاتحاد.
0: تعتقد أن مباراة تحكيمية راح تأخذنا في جدال بكرة؟ خالد الطريس اليوم حكم المواجهة،
1: خالد من أفضل الحكام السعوديين اللي يستطيع أن ينجح خالد، لأنه خالد تعود على هذه المباريات وسبق أنه قاد مباراة الاتحاد والنصر، وسبق أنه قاد مباريات مهمة جدا في الدوري. خالد شخصيته قوية. الأهم أنه تقنيات VR أنها لا تخون خالد، بمعنى أنه لابد أنها تنسجم مع خالد في كل لقطة.
0: جميل برضو أنه موكلة لحكم سعودي، ما شفنا أجنبي في هالليلة، صح أنها تشكل ضغط كبير عليه، ولكن خلوا حكامنا يبدون من بداية الموسم يمسكون هالمباريات الكبيرة. طيب خلنا ناخذ على التليفون 011-40-53 الأخوة الكرام، نسمع أصواتكم ونتشرف بالنقاش معكم عبر الهواء مباشرة. ضيفكم العزيز متعب العواد. عبد الله حياك، أهلا وسهلا، تعال هواء تفضل.
2: السلام عليكم. وبعدين
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف الحال؟
0: بخير.
2: أنا والله تبى الصراحة أنا مزعلني الأهلي ومزعلني مدير إذاعة الرياض.
0: أفا
2: صراحة، لأنه مخلين عماد أبو عتيق مشفر أسبوع ما يطلع إلا يومين، صراحة شيء زعل.
0: بريميوم هذا عشان تجيك ال الباقة الذهبية.
2: والله جد صراحة يا أخي شيء زعل حقيقة يا أخي، نباك في الأسبوع كله على الأقل، خليها 4 أيام 5 أيام على الأقل.
0: وأنا بيكم صدقني، ولكن يعني ممكن في أمور تعترض علينا.
2: عاد ما لنا حيل أجل على كده.
0: حبيب قلبي واثق في نظرتك وشكرا جزيلا لك.
2: الله يسلمك. أنا والله بالنسبة للأهلي ترى هذا مو مقياس أبو عتيق فوز على الرياض، ترى الرياض فريق صراحة فريق مفكك حقيقة. أنا أتوقع إذا على هذا المستوى الرياض سلام روش دوري درجة أولى، يعني ما راح يطول مستحيل. بالنسبة للمدرب الأهلي يا ناس، يا أخي أنا بعرف أبو عتيق، الأهلي هو الفريق الوحيد اللي في السعودية يسمسرون عليه؟
0: لا ما أتوقع أنه الوحيد، هذا إذا اتفقنا يعني أنه فيها سمسرة.
2: يا أخي معلش، هذا بالله لاعب، أنا بعرف المدرب ليه مش مستني يبغى من اللاعب هذا الشوط الأول ونص الشوط الثاني، ليه قاعد اللاعب ده؟
0: طب من اللي جايبه يا عبد الله؟ من اللي جايبه؟
2: جابوا الناس الصراحة اللي ضد النادي الأهلي، اللي شغالين في الأهلي،
0: اللي شغالين في الأهلي، يعني ما حد في النصر جابه لك، ولا حد في الاتحاد ولا الهلال جابه لك اللاعب ذا وغصبك عليه، أنت اخترته بوفق رغباتك.
2: طيب يا أخي على قلب وعتيق، الجمهور يفهم كورة ويعرف هذا لاعب ولا مو لاعب، لكن يعني تكابر وتخليه تنزله كمان أساس في المباراة أمس.
0: أنا أتفق معك صراحة أنه تفرق جودة العناصر في سوق الانتقالات عن الموسم الماضي. رياض محرز ما يعوض اللي جاي ولا يعوض كيسه، لكن
2: فعلا والله ما يتعوض والله بعتيق يعني حرام والله. الجمهور امس صراحه والله انا من ضمن واحد من الجماهير اللي زعلان حقيقه على هذا اللاعب اللي ما يستحق صراحه حتى في

0: عكس رغبه الاهلي في البناء على الانتصار الاخير واستعاده الاستقرار.
1: فعلا انا اقول لك مندي صراحه لاعب
0: قوي، مو بمندي، مندي مندي مندي مندي ان شاء الله ندق انا وياك باذن الله. اخذت النخبه مره ثالثه.
1: بالنسبه قبل شويه تقول لي الهلال، تسال ضيفك ابو فهد تقول له اعتقد الهلال، تقول له ناقص شيء للهلال. لا الهلال مو ناقص، لا هو ولا النصر والله ابو عتيق، بس ناقصها حاجه واحده، انه دعواتنا انه لا نصر ولا الهلال ياخذ لا دوري ولا كاس.
0: ليش يا كافي؟
1: اي والله.
0: طب من الاقرب تشوف لو ما كان نصر ولا هلال؟
1: انا شو اذا انا اعتقد القادسيه
0: مسويها القادسيه هالموسم
1: حيتحسن، انا متوقع حيتحسن والله.
0: حلو، نشوف القادسيه ايش كان عامل الموسم الماضي يضيف له الموسم هذا او لا. شكرا لك عبد الله، يعطيك الصحه والعافيه. ها يا ابو فهد نحيل لك السؤال. سيسي متعب
2: سام حبيبي معاك،
0: حياك. تسمعنا؟
2: اي اسمعك معاكم.
0: وش رايك في عتب الجماهير الاهلاويه؟
2: والله شوف يا، انا قلت لك قبل شوي الاهلي عندها مشكله مع مدربهم، بس المدرب الى الان لم يخفق بشيء، يعني استلم الفريق بعد مؤثر. يعني الاهلي دخل الدوري كان مع المدرب الالماني الاسبق، ودخل اول مباراه مع المدرب اعتقد انه مارينيو بوستيش. السؤال، هل هنا السؤال، المدير الرياضي في نادي الاهلي من المفترض انك جبت مدرب بنفس اسلوب وادوات المدرب الاسبق
0: عشان يصير ماتشي
2: يعني يكون بنفس المدرسة؟ ترى هنا المشكلة في الأهلي، لكن لا نقدر نحاسب مدرب الأهلي على لعيبة تم التعاقد معها مسبقا.
0: صحيح، أتفق معك. طيب يعني خلنا نروح ل 20 لاعب مستمرين من الكلاسيكو الأخير، خلنا نشوف سوق الانتقالات كيف اختلف في النصر في الاتحاد. لا يزال 20 لاعب مستمعين من قامتي الفريقين في مواجهة فبراير الماضي حاضرين في المشهد الحالي. يتقدمهم 12 لاعب من النصر، أبرزهم الحارس البرازيلي بنتو، الإسباني مارتينيز، الفرنسيان سيماكانو كينغسلي كومان، والبرتغالي جواو فيليكس، والسنغالي ساديو ماني، بالإضافة إلى أنجيلو، إلى جانب العمري والخيبري وأيمن يحيى ونواف بوشل وعلي الحسن المرجح رحيلة خلال هالأيام. أما عن الاتحاد فاستمر 8 لاعبين، الحارس الصربي رايكوفيتش، وهذا أكيد يعني أي أحد يتفرج كرة لازم يخلي رايكوفيتش، البرتغالي بيريرا، وكذلك من أهم الصفقات في نادي الاتحاد ولعله من أهم القادة اللي شالوا شارة الكابتنية في الاتحاد يبدو لآخر 10 سنين أو حتى ممكن تضيف لها 15 سنة، حسام عوار، يوسف نصيري، وهذول تحتهم خطين بالإضافة للجليدان اللي أعتقد أنه متطور في هالموسم، والشنقيطي وأحمد الغامدي وطلال الحاجي. كيف تشوف الأسماء متعب؟
2: أسماء ثقيلة لكل الفريقين، لكن الاتحاد غير وجالس يستقطب، واليوم أضاف البارح تقريبا أضاف مهاجم اللي هو ريتشارد ريوز، مهاجم فتاك، إذا هو جاهز اليوم حيلعب بيسكر صفر على دفاع النصر.
0: احنا تكلمنا عن اللي باقين من الموسم الماضي مش الجديد، ولكن ذا لعب المهاجم اتفق انه بيكون إضافة كبيرة، سجل هدف رائع الصراحة قبل كم جولة.
2: صحيح، انت تتكلم شوف عندك الاتحاد تتكلم عن يوسف النصيري، تتكلم عن كارلو سيميتش.
0: يوسف النصيري هذا قلت لك تحت خطين، ليش؟ هو جاء صفقة معوضة لرحيل بنزيما، كلنا نتذكر ذلك.
2: صحيح.
0: الى الان ما اكتشف نفسه هو كاسم، اوكي اي نعم هو مهاجم جيد جدا، خلنا نقول يعتمد على حاجات من الكرات الرأسية، الكرات الطويلة، ما هو مهاجم يخرج من منطقة الجزاء كثير، يتعاون مع الأطراف أو لاعبي خط الوسط أو حتى رقم 10 أو رقم 9 الذي كان موجود في الاتحاد. حقيقة هم فريق يعتمد على الأطراف سواء للطرف الأيمن أو الطرف الأيسر للهولندي، لكن هل اكتشف نفسه حتى الآن؟ هل وجد الاتحاد ضالته في نصيري، أو نصيري حتى أنك تبقيه لموسم آخر هذه تعد غلطة إدارية؟

0: والله ما هي غلطة، بقدر أنه النصيري عنده شيء يقدمه، لكن مشكلة مدرب اللياقة في الاتحاد لم يستطيع صناعة لاعب من يوسف النصيري. عفوا من
1: النصيري، نتكلم عن النصيري.
0: إيه من النصيري لم يستطيع. لكن أنا أقول شوف، المدير الرياضي مش وين قلته، دائما أقوله، يعني دائما أقول المدير الرياضي مع مدربه من يصنع لك جودة الفريق. شوف حبيبي معاذ، لو تكلمنا عن القيمة السوقية للناديين، ترى الاتحاد يفرق عن النصر تقريبا، يعني لو خذيناها بالرقم، شوف الاتحاد قيمته السوقية الآن، قيمة اللعيبة 141.65 مليون يورو، النصر 141.58، الاتحاد أعلى تقريبا بأربعة إلى خمسة مليون يورو. لكن نجي على الجودة الفنية، هنا اللي تفرق اللي انت قلتها حبيبي معاذ. هنا الجودة الفنية يخلقها مدرب، يخلقها مدير رياضي. الاتحاد لم يستقر على أجانب، لم يستقر. شوف عملية التغييرات اللي صارت في الاتحاد هي اللي أثرت عليه كثير يعني، واستفاد من صفقة موسى دياب. يعني اليوم صفقة موسى دياب جابت له ثلاث لعيبة أو لاعبين عفوا، يعني اللاعب الثاني الجزائري تحت المفاوضات، والأول تحت.
1: ممكن دورينا عادة كذا نشوف الترم الأول غير الترم الثاني على طريق المدارس، يختلف الفريق بيكون.
0: هو كسب لوبي كسبه للأمانة، لكن بقيمة سوقية عالية جدا، يعني ما تصل الرقم هذا.
1: نعم. 011-40-53. خلنا ناخذ اتصال آخر. أبو سليمان، يلا حي. عليكم السلام ورحمة الله
2: وبركاته.
1: هلا وغلا. يوم قالوا لي أبو سليمان قلت شكله ياكل جح.
2: لا قل أجل أبو جهاد كيف.
1: هلا والله وغلا.
2: يسميك علي، أنا أعرفك ليش يسميك علي.
1: ليش؟
2: أقول اليوم النصيري مشكلته يسوي مهام غير مطلوبة منه، قالوا أكثر من مرة، يعني يرجع يغطي الظهير، يغطي هو قوته في الرأس،
1: صح،
2: قوته في الرأس، ويطلب مهام مطلبه من المدرب كل من الموسم الماضي،
1: صح. وإذا طلع يطبق ذا المهام وصل لين القوس تعبان،
2: إيه يوصل لا يستلم الكورة وشاتها كيف ما اتفق. أنا عندي سؤال للأستاذ متعب العواد وجهاز، ماذا ينقص أنا من القصيم بريد، ماذا ينقص نادي التعاون لإعادة هيبته زي العام الماضي، إيش ينقصه؟ بما اليوم في مباراة التعاون الفتح، ناخذكم شوي عن النصر والاتحاد،
1: يلا بنجيها حنا كنا بنشوف. اسلم.
2: وترى من اعز اصدقائي ابو جهاد استاذ متعب العواد، رجل فاهم ورجل كاريزما رياضيه ما شاء الله تبارك الله، وانتم اصحاب السابق في استقطاب الاستاذ متعب العواد،
1: هذا مكسب كبير لنا اكيد.
2: اي والله
1: يستاهل ابو جهاد،
2: متميز دائما
1: يعني قل شيء زين في التعاون يرحم والديك.
2: لا التعاون في مشكله، عندك الخط الوسط مديم، يعني ما قد التطلعات، وعندك المحاور الحين الاظهره، يعني مثل الجمهور عاطفي، عندك الحريجي اللي اخذ احسن ظهير في الجوله الماضيه، وكان في الجولات الثلاث الماضيه كان سيء او اقل من المستوى المطلوب، فما في صبر، دائما الجمهور ما عنده صبر، الجمهور ما عنده قرار، مثل يقول حمد الله يحتاج صانع لعب وداخل الصندوق متميز، مجرد ما يطلع خارج الصندوق تقل خطورته. عندك اللاعب هذا البحراوي متميز التعاون، اللي يلعب جناح يلعب مهاجم خلف المهاجمين متميز، اللي شات الكرة وارتدت من العقيدي وجاء لهدف التعاون مع ضد النصر المباراة السابقة. فالمدرب قاعد يسوي خلطة وقاعد يجرب وقاعد يسوي، حتى خطته مع النصر تمكن، يعني حط ظهير ومعه واحد محور كلهم عشان يغطون على سادو ونيل، ونجح لحد ما النصر فاز بصعوبة، يعني 2-1 تعتبر بصعوبة لنادي توي، يعني توي يعيد يعيد يعيد البرمجة عنده، طلع لاعبين أكثر من 10 لاعبين سعوديين وجارب من التعاون، فكمستوى ضد النصر مستوى جيد جدا.
1: ممتاز. أنت حللت المباريات كلها، تبي نحلل المباريات الموسم الجولة الجاية؟
2: اليوم إن شاء الله، إن اليوم ثلاث نقاط إن شاء الله.
1: ما قلت لك إنك راعي جح.
2: أبى استضيف لا رأي تمر إذا تبي تمر سكري تبي أنا أبد أعطن عنوانك ورسلني
1: حبيبي
2: عشان أبو جهاد
1: بعد راسي شكرا جزيلا بس ما علمتني وراه يقول علي
2: والله علي أمس واحد مغني وش اسمه شيلة يا علي
1: الاستراب
2: حايل بل استراحة
1: ولعلها مسكت
2: أنبسط علي أبو جهاد وعلقت براسه
1: زين جميل
2: فارق بين معاد وش اسمه وعلي فارق شاسع
1: شكرا
2: سعيد ونشكركم على تحسن
1: شكرا يا حبيب القلب شكرا
2: قلبي معاد
1: جزيلا لك يلا دام انه قال رأي سكري أبو جهاد خلنا نتحول لسكري القصيم اليوم تعاون وضيف الفتح النقاط الثلاث هدف رئيسي للفريقين الغريب في الموضوع انه فريقين كلاهما يعني يتمتعان بتاريخ جميل واداء فني في المواسم الخمس الاخيرة اعلى من جيد جدا متعبين للفرق الكبار الغريب في الامر خمس جولات حتى الان او هذه الخامسة ما فازوا ولا مباراة كل اثنين يبحثون عن اول فوز تعاون والفتح
0: والله استاذ معاذ
1: لبه
0: هلا حبيبي وشي ابو سليمان ونعم فيه تعاوني جميل وانا من محبين نادي التعاون ابو سليمان والله للامانه دائما اشوفه في منصه اكس وفي جميع المنصات
1: ونعم ونعم
0: ودائما متفاعل من المشجعين الرياضيين النموذجيين للامانه لا بروحه لا بحضوره لا بوجوده وأنا عندما أخطأت قبل شوين باسم معاذ أصلاً في القلب قبل أن يكون في العقل
1: يا بعد رأس
0: هذا اعتذاري ما كان يعني دخل علي لكن علي كان الزميل علي اليوسف
1: ايه؟
0: بعض المرات وأكون بعض المرات صح. مع الأستاذ
1: لا ولا أخوك ما تستدعي اعتذار أبد كلها
0: أنا حبيت أوضح
1: مناكشات يعني. مناكشات كلها ولا أخوك ودعابة
0: لكن اليوم عندما نتكلم عن التعاون والفتح التعاون اليوم يدخل المباراة يعني أنا من الناس يا حبيبي معاذ أحب هذا المدرب زاركاو يعني مدرب إلى الآن يجب على التعاونين الصبر عليه الفتح اليوم مع مدرب وطني الكابتن خالد العطوي يعني آخر تغيير يعني إحنا نعرف طريقة التعاون 3-4-3 وهي طريقة اللي يتعامل معها الزاراكو خالد العطوي مع الفتح دائما يتعامل مع 4-2-3-1 ودائما أنا أقول دائما للمدربين الوطنيين لا تؤمن بالطريقة الثابتة لا بد أن يكون لك تحولات وهذه عندنا مشكلة من زمان ترى يعني مدربين الوطنيين نتمنى أنهم يتغيرون ويتحولون وبنفس الوقت يشوفون طريقة طريقة المدربين يعني اليوم أنت يا كابتن خالد العطوي نجاحك معتمد على وجود مساعد لك مدرب محلل بيانات ومحلل أداء لابد تعتمد على الأبناء شوف لو أعطيك مثال نادي النصر معتمد على سعوديين محللين أداء مع أنجي مثل عبد الله الشمري ومثل أعتقد أنه نسيت اسم الثاني لكن دائما أنا أقول خالد العطوي لابد أنه طاقمك الفني يحتوي على محللين أداء متمكنين في دورينا التعاون قبل المباراة 0-0 مع ال 0-0 مع الخليج و3-0 مع الخليج ما لعب مع المباراة اللي راح يلعب مع الفيحة صح؟
1: نعم وقال إنه نستحق الفوز وقتها لكن محبطين بعد التعادل
0: حتى مع النصر مشوين أبو سليمان قال فعلا التعاون قدم أداء عالي مع النصر قدم أداء عالي جدا قفل المناطق تعامل معها مدربه بشكل جميل جدا كانت المباراة يعني جميع المساح يعني زلاتكو قفل على المساحات الضيقة أمام النصر وخرج النصر يعني بفوز صعب جدا
1: نعم يوم قلت من شوين أنا أقول بعذري ماخذين عقلي هالحايل
0: ليه؟
1: وفي البداية يقول الطائي
0: إيه
1: أسلم
0: إيه والله لكن نتمنى للتعاون والفتح عمل كبير جدا التعاون نادي للأمانة من الأندية التي يشار لها في البنان يحتاج إلى إضافات مهمة مثل أنا أقول لأبو سليمان يحتاج إلى 3 إضافات نوعية قبل فترة التسجيل يحتاج جناح سريع حاسم التعاون فقد موسى بارو يحتاج إلى قلب دفاع أجنبي سريع
1: الحمد لله يعني كيف التعاون تشوفه
0: شلون؟
1: حمد الله عبد الرزاق.
0: حمد الله إلى الآن لم يقدم نفسه، لكن التعاون يجب أنهم يعتمدون

0: أنا مهاجم أصغر سن بجوار حمد الله. حمد الله مهم وجوده، حمد الله لاعب كبير، لاعب تاريخي، لاعب موجود في الدوري السعودي، لاعب قدم أداء عالي جدا مع نادي النصر، أداء عالي جدا مع الاتحاد، مثل الهلال في كأس العالم، اليوم وجوده مع الشباب أيضا، اليوم مع التعاون راح يضيف للتعاون، لكن بشرط وجود مهاجم مواليد أصغر سن من حمد الله راح يستطيع حمد الله صناعته. التعاون يحتاج إلى ثلاث إضافات مثل ما قلت فقط لا غير، ويكتمل منظومة التعاون.
1: فاجأنا كثير صراحة بالنتائج الغير منتظرة، على الرغم من يعني صفوف الفريق يعني تحمل أسماء مميزة، لأنه لم يحقق أي حالة فوز، ويطمح الفريقين هذا المساء إلى استعادة التوازن، تسجيل فوزهم الأول سواء كان الفتح أو التعاون. كل الشكر لك العزيز جدا أبو جهاد متعب العواد،
0: شكرا
1: لك، يعطيك العافية، استمتعنا اليوم. شكر أيضا لكم موصول أولا وأخيرا أنتم مستمعين في ذات الرياض تحديدا في برنامج الصدارة. شكر خاص مني لمحمد العيد من خلف الهندسة الصوتية والإخراج، وللحبايب هنا عند الجوال. حياكم الله في الصدارة، حلقة جديدة بإذن الله غدا، وكل التوفيق بإذن الله للفرق اللي راح تلعب اليوم، مواجهة ممتعة بالانتظار الاتحاد اللي يستضيف النصر مساء هذه الليلة. بالتوفيق للجميع، فما الكريم. الصدارة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا من القصيم من خلال مقهى ديرتي، ومن المقهى نأخذكم في حديث نتناول فيها الإرث والموروث، نستعيد فيه الذكريات ونقلب في صفحات الماضي الجميل مع ضيوفنا في المقهى الأستاذ صالح المرشود مؤسس ومالك دار المرشود التراثي، والأستاذة أم ناصر المهتمة بالأكلات الشعبية، معي أنا سامي شبرومي من الإعداد والتقديم، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي.

0: حياكم مستمعينا من جديد ومن المقهى. نرحب بضيوفنا، أولا الأستاذ صالح المرشود، مؤسس ومالك دار المرشود التراثي. أبو تركي حياك الله معنا في المقهى.
1: يا هلا، حياك الله أخوي سامي، يا هلا ويا هلا بك وبالمستمعين وكذلك زملائك، حياك الله. ونستعرض خلال هالدقائق إن شاء الله كل ما يخص التراث.
0: الله يحييك أبو تركي. أيضا مناصر المهتمة بالأكلات الشعبية، نقول حياة الله مناصر.
2: هلا بك، يا هلا والله، حياك الله أخوي، عافيك يا رب.
0: الله يسلمك أبو تركي. في البداية عن علاقة صالح المرشود بالإرث والموروث، علاقة صالح المرشود بالتراث، متى بدت هذه العلاقة؟
1: والله العلاقة منذ الصغر، والحقيقة كنت أهوى التراث، ومن ناحية طبعا نقصد التراث يعني لا من 20 سنة، لكن هوايتي بالأشياء القديمة، وذلك من خلال تصوير الأحياء القديمة. أنا عندي صور قديمة، عندي بوم كامل عن الأحياء القديمة، عن الشوارع، عن مباني أزيلت، عن معالم أزيلت، هذه أحتفظ به لي الآن، صور يعني والله الحمد حتى أنها ما نشرت، أحتفظ به لي عندي. ومن هذا الشيء بدت فكرة عادة إيش اسمها اللي هي التراث، وبدأت أحضر المزادات بالأسواق أو بأي مكان شدني شوية التراث، وصارت عندي هالفكرة إني قلت إن شاء الله إذا ملكت بيت كبير بإذن الله أحط جزء منه أو وضع جزء منه محل التراث، والله الحمد تحقق هالشيء. الآن تقريبا لـ20 سنة واملك لله الحمد اللي هو المتحف، والمتحف ولله الحمد، ولله الحمد أكثر من 7000 قطعة ولله الحمد كلها متنوعة.
0: جميل، لما نتكلم عن المتحف إن شاء الله بالتفصيل، خلنا نبدأ عن عن عن عن سر البداية.
1: سر البداية مثل ما قلت لك، كنت مولع بالأشياء القديمة، يعني أحب المباني القديمة، شو اسمه، أيام حنا كنا بالحارة، البيوت الطين القديمة،

0: الحين على ما يقولون الأسواق الضيقة، هل وكنت أهوى هالشيء ذا من زمان؟ يا الحقيقة أنا لو شفته حتى وأنا ماشي أشوف بيضتين قديمة وكذا يستهوين أقف عنده وأخذ له صورة.
1: جميل، أظن المباني القديمة فيها قسم عندك في المتحف.
0: نعم عندي صور لها، نعم عندي ركن
1: وقسم خاص في المتحف.
0: وقسم خاص بالمتحف، نعم.
1: جميل، طيب بالنسبة لو تكلمنا عن عدد القطع الموجودة عندك بالمتحف.
0: يفوق ولله الحمد من محصية أنا الآن، وتقريبا 7000 قطعة الآن إن شاء الله جاري استخراج رخصة للمتحف.
1: تمام بتركي، أنت يعني ما شاء الله تبارك الله في المتحف، يعني ومن خلال زيارتنا للمتحف يعني شفناك ما شاء الله قسمت المتحف لأقسام مختلفة ومتنوعة.
0: ما في شك، نقول عندي بالمتحف يعني نقول حطينا سوق مصغر، مثل سوق ببريدة قديم أنا حطيته سوق مصغر، طبعا يضم بقة الحارة، يضم دكان الخراز، وهذا دكان خاص كان للوالد متوفي الله يغفر له قبل 34 سنة، وأنا أخذت كل اللي بالدكان ووضعته عندي، وكذلك نجارة، كذلك النفوتيها اللي ما يخص النساء والأطفال، وكذلك الأواني المنزلية، وكذلك الحدادة، وكذلك دكان حلاقة، وكذلك الآن هو الأخير وضعته وعلى وشك ينتهي ولله الحمد اللي هو صائغ الذهب، يعني أكثر من 8 محلات ولله الحمد والمنة.
1: 8 أقسام نقدر.
0: 8 أقسام.
1: ما شاء الله تبارك.
0: نعتبره يقول دكان أو محل، هو شفته كأنه سوق مصغر.
1: ما شاء الله تبارك الله. أرجع لك أبو تركي، لكن أروح شوي لمناصر. مناصر.
2: هلا بك يا هلا والله أخوي.
1: أم ناصر، يعني ما شاء الله تبارك الله، أنت يا أم ناصر يعني المهنة اللي أنت تشتغلين فيها يمكن هي من أقدم المهن، يمكن اندثرت كثير لكن ما زال البعض محتفظ فيها، وهي يمكن بالتحديد هي صناعة السمن ومشتقات الحليب وما شابه ذلك.
2: نعم صحيح.
1: أسلمي.
2: تسلم والله. أقول أنا في صناعة السمن والإقط وهذا كله والحليب كل، يعني الناس الحين تبحث عن الشيء المميز، يعني الشيء اللي القديم الأصلي اللي ما فيه مصانع ولا هو شغل مصانع، شغل السعوديات وارثينا عن أمهاتنا وجداتنا، فالناس تبحث عن الشيء هذا.
1: جميل، والبداية أم ناصر كيف كانت البداية ومن وين تعلمتيها وكيف حبيتيها؟
2: والله البداية أنا صراحة كنت أعشق الشيء هذا وأنا صغيرة، يعني كنت أحب السمن وكنت أشوف جدتي الله يرحمها وهي تسويه، كنت أقف معها وأشوف المراحل اللي هي تتعب فيها علشان تطلع بالسمن، فكانت مراحل يعني رغم القلق أول لكن وصعبة إلا أنه يطلع سمن مرة لذيذ، يعني كانت أول شيء تحلب الغنم بعدين تنظف الحليب من الشعر من أي شيء، يعني بعدين تروبه بمكان دافي بعدين تحطه بمكان بارد بعدين تخضه بعدين تطلع الزبدة تخضه، تخيل يعني الفجر علشان البراد يصير المكان بارد وهي قاعدة تخض يكون بارد بحيث أن الزبدة تتجمع وكذا وما تجي حرارة ما تميع الزبدة أثناء الخض، بعدين تطلع الزبدة بعدين تميعها على النار نار هادية شوي لين يطلع السمن، فكنت أنا معها بالمراحل هذه كلها وعشقت يعني عشق للشيء هذا، والحمد لله يعني أنا وأختي اللي بالعائلة حافظنا على هالشيء، أمي صح بعد جدتي وأهملت أمي الشغل لكن حنا حبيناه ما نسينا الشيء هذا وحنا صغيرات، فاستمرينا إلى اليومك هذا وحنا عاشقين لهالشيء وطورناه والحمد لله يعني إلى ما زال معنا وصار الحمد لله باب رزق لنا بعد.
1: ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله.
2: والله الحمد لله.
1: والله المراحل طويلة ومتعبة شوي.
2: جدا متعبة لكن فيها عشق وحب وما أدري صراحة يعني وراحة نفسية لما تشوف المرحلة اللي خلصت المرحلة اللي بعدها بعدين تطلب النتيجة هذه وشيء مميز والناس تحبه والناس تبحث عنه شيء يفرح صراحة.
1: طيب أم ناصر، يعني يمكن اللي يشوف السمن أو يشوف الزبد يعتقد بأن الموضوع سهل جدا ما يعرف أنه مر بمراحل كثيرة، لكن أنت بداية تعلمك لها المهنة كم كان عمرك تقريبا؟
2: والله وقتها كان عمري 16 إلى يعني الحين صار لي من 15 سنة بهالشغل
1: ما شاء الله
2: وحابة هالشيء، وما

0: الله الحمد لله يعني.
1: وما زلتي تحتفظين فيه وتقدمينه كمنتج؟
0: نعم صحيح. طيب. ما زلت أحبه وما زلت أشتغله وأقدمه، وأخذت دورة في صناعة الحليب عشان أطور مشروعي، وتطور معاي الحمد لله، واشتهرت في منطقة القصيم والرياض وبعض دول الخليج. أنا صرت شوي معروفة وللزباين جميع مناطق المملكة تقريبا، وبالكويت وبالإمارات وبقطر.
1: ما شاء الله تبارك والله، مثال يحتذى مناصر ما شاء الله.
0: الحمد لله.
1: طيب وش أبرز المنتجات اللي أنت تقدمينها؟ لو قلت مناصر وش تقدم؟ سولفي لي وش تقدمين؟
0: والله في المركز الأول أقدم السمن البلدي، سمن الغنم. المركز الثاني الإقط، بعدين يجي بعدها الزبدة واللبن، ويجي بعض الأكلات الشعبية، الكليجة، الفتيت، المعمول بالتمر، كل هالشغلات.
1: تطور الموضوع، تعديتي مشتقات الحليب وتحولتي المشتقات البر وما شابه ذلك.
0: نعم صحيح. اي والله
1: ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله.
0: هذول بديت فيهم صراحة بعد ما صار عندي محل، يعني بديت أدخل الكليجة، أدخل المعمول، أشوف الناس تسأل يعني عندك كليجة شغل منزلي. وصراحة تعاونت مع واحدة يعني أم خالد، يمكن لها 40 سنة في الكليجة، في صناعة الكليجة معروفة في القصيم، فتعاونت معها وصار محلها جنب محلي، والحمد لله يعني صرت تعلمت منها بعد كيف تسوي الكليجة وتسوي قدام الزبون، وسوق لها وتسوق لي يعني عادي الحمد لله يعني. وكليجاها يعني نفس الكليجة الأولى.
1: طيب.
0: النظام الأول يعني اللي ما يدخل معها لا بيض ولا يدخل معها أشياء ثانية، يعني الكليجة القديمة.
1: ما شاء الله تبارك الله، الله يطرح البركة. أم ناصر أم تركي تسمحون لنا بنطلع فاصل ثم بعده نواصل. مستمعين الكرام بنطلع فاصل ثم نعود لنواصل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد من المقهى من هنا من القصيم، وأكيد نجدد الترحيب بضيوفنا الموجودين معنا هنا في المقهى، الأستاذ صالح المرشود مؤسس ومالك دار المرشود التراثي، وأم ناصر أحد المهتمين أو المهتمات بالأكلات الشعبية. أبو تركي، خلنا بعود شوية للتراث والإرث والموروث. أبو تركي، لو تحدثنا عن اهتمام الجيل الجديد بالتراث والإرث والموروث، أكيد يزورك كثير من الشباب، يحبون يتعرفون على الإرث الموروث، يحبون يسألون عن بعض التفاصيل.
1: ما في شك، عندي زيارات للمتحف، وخاصة يوم السبت نفتح من الساعة 9:30 الصباح حتى أذان الظهر، ومن بعد صلاة العصر حتى أذان المغرب، وفيه إقبال، والله في إقبال حتى من الشباب الصغار، ويجي حتى بعضهم يقول أبا ألتقط صور، لو تكرمت وش عندك من قديم، أنا أبغى بريق، أبغى بيلات، أبغى دلال، أبغى سيف، أبغى شيء، يقول أكمل عزبتي. وكذلك والله الحمد كبار السن يجون ويرتاحون بالمجلس ولله الحمد. وبرضه نتجاذب أطراف على مقال الحديث كله عن ماضي أبائنا وأجدادنا،
0: تعدوا للذكريات.
1: نعم، نعود للذكريات القديمة.
0: ما شاء
1: حتى
0: الله.
1: والله بهالفايت جاء واحد لمي كان يبيع دكان قديم، وشاف البقال يعني الحقيقة والله يعني ما يعني مش أقولك ضرفت والله دمعاته عيناته عندما شاف البقال. يقول تذكرتهم كنت أنا بقبة رشيد، الكلام ده يقول قبل 60 سنة.
0: الله.
1: وشاف بعض الحلويات، شافوا البسكوتات وبعض لا لا لا شو اسمها العلب القديمة، وشاف يعني الحقيقة شيء يتذكره يقول يوم أنا بعز شبابي، الآن عمره 80 أو 82 يزوره، يقول تذكرت يوم أنا كنت شاب مع الوالد عمري 22 21 وأنا أبيع معه، والحقيقة إن حتى قال لو تكرمت صورة مع الذئاب وري عيالي وري أحفادي، قلت الله يحييك تفضل، وصورته فيديو وصورة.
0: أبا أنا باقف شوي عند البقالة.
1: سم.
0: طبعا أنا تشرفت أمانة في زيارة المتحف، ويعني واستمتعنا في الكثير من محتويات هذا المتحف، لكن بالفعل البقالة يمكن والدكان القديم يعني تشد أكثر وأكثر. خلنا نسولف شوي عن أبرز المنتجات الموجود فيها. يعني
1: طبعا فيها الكثير ولله الحمد، انقلنا من ناحية لا لا لا سواء الحلاو أو نقول من البساكيت القديمة أو نقول من علب الشواهي القديمة، يعني فيه عندي علبة توجد الآن كملت 61 سنة مختومة، أنا أحب الشواهي المختومة يعني العلبة المختومة. وش اسمه بالنسبة للبقالة، وضعت كل نقول العلب القديمة أو المتميزة بهذه البقالة، وحطيت ركن للبسكوت، حطيت ركن للحلويات، ركن أو نقول ثلاجة قديمة بما فيها الآيس كريم القديم على أشكال مجسمات، المشروبات الغازية اللي هو زي المشن، الكندراي، الأورنجينا، البيبسكولا، التيم، كل ما يخطر على بالك والله الحمد كل مختومه قديمة والله الحمد والمنة. السمن بأنواعه، حتى كان يباع هذا حق الأنف، عندي شدة كاملة، أنواع الكباريت على فكرة، الكباريت من فضل الله وشكره جمعت والله الحمد أبرز أنواع الكباريت، جمعت 1200 نوع كل واحد مختلف عن الثاني
0: ما شاء الله. طيب باقف شوي، أنت قلت عندي السمن بأنواعه، يعني في ارتباط بينك وبين أم ناصر، يعني وش أدوات السمن؟
1: سمن قديم كان اللي هو يسمونه أبو ملعق وشوكة وملعقتين أبو تليفون، هذا كان أغلبه كان يجي من خارج المملكة، يعني عندي علبة هنا كانت تجي السمن يجي من هولندا على تاريخ 71 هجري، يعني أكثر من 70 سنة.
0: ما شاء الله. ومناصر تعرفين السمن هذا مر عليك؟
2: والله سمعته كثير، فالناس اللي يخافون من الغش يسألوني دائما يقول لا يصير أبو ملعقة وشوكة، قلت والله أبو ملعقة وشوكة من فضل الله ما عمره دخل بيتي ولا شفته، لكن أسمع به والله كثير.
0: وليش؟
2: أنا ما أذكر.
0: ليش؟
2: أسمع بكثير من الزباين يعني كانوا يقولون يعني ما يبون شيء مستورد، يبون شيء بلدي.
0: أها تمام، هذا مستورد.
2: أي هذا أنا اللي أعرف من الناس إنه مستورد، يعني يلقونه توقع في البقالات من أول.
0: وش يفرق بين سمنكم ويعني مصنع، يعني هو ما هو طبيعي؟
2: لا هو طبيعي بس مصنع جاي يعني من شركات من برا، أنا والله ما أدري وين يصنع صراحة.
0: أها يعني
2: ولا كنت شفته والله، لكن أسمع به كثير، يعني الناس لما يشترون مني يقول لا يصير أبو ملعقة وشوكة، يعني بعض الناس كذا يعني. لا والله أنا صراحة ما أعرفه، يعني
1: قصد الناس تقول مو بصري فعلا، بعض المستوردات ما يكون أصلي، في بعض نقول داخلهم ببعض المواد الأخرى.
2: غنمهم تختلف عن الغنم النجدية، والبلدي هنا يختلف المستورد، يصير حتى البناء طعمه غير، الزبدة غير.
0: تمام أم ناصر.
2: مو نفس اللي عندنا أبدا
0: أم ناصر. تمام. بالنسبة أنت تكلمتي عن الغنم وعن الزبدة وعن غنمنا والغنم النجدي، الآن نوع الغنم يتغير موضوع المذاق الزبدة ومذاق السمن؟
2: نعم يتغير.
0: وحتى غذاء الغنم يعني لو تغير غذاء ويتغير طعم السمن والزبدة؟
2: اي طبعا، احيانا يصير الغنم مطبوقة ابر وكذا، يعني وقتها ما نحلبها ابد ولا نقربها الا بعد 6 شهور يعني، ولازم يكون مراحل الغنم برضه نظيف، والغنم تصير شعرتها زينة. معروف الحال ان الغنم النجدية ترى لبنها غير ولحمها غير،
0: والله شغل كبير
2: يعني. الغنم المستورد نهائي حتى بالسعر يفرق ترى.
0: ما شاء الله تبارك الله. والله الموضوع احنا نحسبه سمن وبس، الموضوع صار يعني قبله تجهيزات وامراح واكل وغذاء.
2: اي نعم اي والله
0: جميل.
2: طيب واقول لك الحلال النجدي يعني صراحة مميز
0: جميل.
2: طيب يختلف عن المستورد، يختلف عن الاردني، يختلف عن السوري، يختلف عن الساكني، يعني مرة مختلف كثير.
0: جميل. طيب بالنسبة للسمن السمن البقر يختلف عندكم عن سمن الغنم من ناحيه الطعم او من حيث انتاجه، طريقه انتاجه، طريقه
2: نعم يختلف، هو طريقه الانتاج والحلب والترويب ما في فرق ابد، لكن زبده البقر تجيك صفراء، يجيك سمنها اصفر واكثر وكميات اكبر، مو نفس الغنم. الغنم احيانا يجيك قليل، يعني قاعد كم مثلا اسبوعين عشان اجمع 15 كيلو زبده، فال15 كيلو زبدة تطلع لي 10 كيلو سمن. فالبقر لا، البقر يعني عادي حلبها كل يوم واروب كل يوم واخذ كل يوم، يعني ما شاء الله البقر انتاج اكثر وفي السعر اقل.
0: واقبال الناس؟
2: اقبال الناس والله حلو، يعني اذا صار سمن بقري بلدي عليه اقبال كبير والله.
0: تمام. لكن بالنسبه
2: دائما الزباين انا والله عندي حرصون انهم ما يقربون شيء مستورد.
0: تمام.
2: كلهم حريصين على الشيء البلدي.
0: لكن الغنم يرغب أكثر من السمن، السمن البقر صح؟
2: نعم يرغب أكثر وأغلب السعر وكمياته أقل من البقر.
0: أها يمكن يكمن بصعوبته شوي استخراجه.
2: أي نعم استخراجه، وأحيانا الغنم تصير مضاريع ولا دفيع وكذا، فيصير تأخذ فترة.

0: بعدها ما تحلب ولا شيء إلا ما تولد الغنم، يعني بلا شغلة يقف فترة ويرجع وكذا.
1: طيب والمراحل هذه كلها أنت تسويلها مناصر، أنت تحلبين وأنت تروبين وأنت؟
0: لا والله صراحة أنا اللي حلبون عندي العمال وفوي معهم، بس إني أنا لا جبولي الحليب خلاص أبدأ أنظفه، أبدأ أعقمه، بعدين أروبه، بعدين أحطه مكان دافي، ولا روب وشفت راب يعني صار زي الزبادي كذا حطيته بالثلاجات، بعد ثلاجات دخل الخضروات يعني قلب الخضار تقريبا 40 دقيقة إلى ساعة تحت تكييف تحت براد، بحيث إنه يصير بارد وهو يخض فتجتمع الزبدة، لما تطلع الزبدة تجتمع تصير سايحة مع اللبن. بعدين لا وقفت جمعت الزبدة بآلات معدنية ونظفتها من اللبن وحطتها بالثلاجة.
1: ما شاء الله.
0: بعدين عاد أرتب اللبن، وبعدين قاعدة أنا جمعت الزبدة مثلا 15 كيلو عاد أروح أميع الزبدة وقشدها، ولا برد السمن حطيته في المعون حق السمن.
1: ما شاء الله.
0: طيب كذا يصير جاهز.
1: أباقف شوي ومناصر عند الـ حنا نسميها البقل، في ناس يسمونها لقط، في ناس يسمونها المضير. وش أكثر شيء اسم دارج، ولا كل منطقة لها اسمها؟
0: كل منطقة لها اسم، في ناس يجون يقولون أعطينا القط، أصير أنا عارف القط اللي هو البقل، المضير بعض الناس يسمونه المضير، هو له ثلاث أسماء بقل ومضير وقط.
1: وكله ويزين من البقر ويزين من الغنم صح؟
0: نعم اي نزين من الغنم، لكن برضه زي ما قلت لك حق الغنم اغلى
1: حق الغنم حتى
0: اي نعم. والبقل هذا من لبن الغنم، اذا طلعت الزبده وصار عندي كميات كبيره من اللبن عاد اروح اطبخ اللبن هذا على نار هاديه، يقعد تقريبا الى ساعتين ثلاث ساعات على النار ومع تحريك خفيف ومستمر لين تجتمع زي العجينه البيضاء كذا تصير لتيحه يعني.
1: يا سلام.
0: لا بردة اللتيحة عاد أروح أشكله على شكل البقل وأنشره بصحون كبار وأحطه بالشمس من بدري مثلا من الساعة 7 إلى الساعة 9، بعدين خلاص أدخله عن الشمس ما أخليه على شمس حارة قوة.
1: ما شاء الله.
0: أدخله بالظل، إيه أدخله بالظل يقعد يوم، من بكرة عاد أحطه بالعلب ولا أحطه بالأكياس.
1: ما شاء الله. وعليه إقبال أعتقد البقل خصوصا في الشتاء ولا لا مناصر؟
0: جدا جدا في الشتاء وفي الصيف البقل ما يقف سوق أبد.
1: حل الأولين نقول
0: مرة. أي والله يعشقونه كثير، حتى والله يجيني رجال معهم عيال صغار بابا نبغى بقل كذا يعرفونه.
1: وشوفه ما زال حتى الآن، يمكن البقل ما زال حتى الآن يحتفظ يعني بقيمته ويحتفظ يعني بإقبال الناس عليه، يعني تشوف في كثير صحيح. من المناسبات تشوفينا يقدم البقل.
0: نعم صحيح، لأنه مفيد ترى، بكتيريا نافعة يعتبر، وفي ناس كثير معه ما تقدر تأكل السمن فيأخذون البقل، يعني بعضهم يقول أنا السمن أحبه لكن عندي مشاكل الكوليسترول وكذا فيأخذ بقل يأخذ أشياء ثانية.
1: جميل. أبرجع شوي
0: تحبون الشيء القديم.
1: جميل. أبرجع شوي للسمن أم ناصر، بالنسبة للسمن في سمن في سمن معزة وفي سمن ضان صح؟
0: صحيح.
1: في اختلاف بينهم ولا هم نفس الشيء؟
0: لا هم نفس الشيء، لكن الضان حنا نحلبها الحال نروبها الحال، المعزة يعني تقريبا أصح ومميز وأكثر بياضي، زبدة تجيك مرة بيضة وناعمة وحليبها مفيد ماشي. ففي ناس ما يستخدمون إلا يقول أعطينا حليب ماعز، سمن ماعز، زبدة ماعز.
1: ما شاء الله تبارك الله، الله يطرح البركة.
0: يعني طعمها يفرق ما تتخيل، خاصة زي ما قلت لك المعزة العرضية اللي هنا بنجد والمناطق النجدية يعني شيء مميز.
1: ما شاء الله ما شاء الله. أرجع لك أيوة. أبو تركي يعني ما شاء الله تبارك الله، أنتم من خلال يعني دار المرشود التراثي يعني ما شاء الله تبارك الله عندكم بالمتحف أحيانا تقيمون بعض المزادات وأيضا تحضرون بعض المزادات، خلنا نسولف شوي عن المزادات التراثية.
2: والله المزادات على مستوى القصيم الحقيقة جيدة، يعني عندك كذا سوق، عندنا الآن مقام نقول مؤقت لأن لا يوجد الآن مكان مزاد الحقيقة ببريدة، وعرضنا هالشيء على سمو الأمير عندما جمعنا جزاه الله خير عنده في الأمارة مكتبه، جمع جميع ملاك أو نقول هو ملاك هوات التراث بالقصيم فوق 50 ما شاء الله نفر وعرض

0: عرضنا عليه مطالبنا ومن ضمنهم المزاد، وقال ابشروا ويكون خير وباذن الله ان ان شاء الله ان الامور زينه، ووعدنا بقى الشيء الكثير ولله الحمد، وصار اجتماع ولله الحمد موفق واثمر ولله الحمد باذن الله.
1: ما شاء الله.
0: اسمها ملاك المتاحف في القصيم.
1: تمام، تقصد انت اجتماع الرابطه اللي صار اطلاق
0: رابطه اجتماع الرابطه الاخير؟ نعم.
1: اي ما شاء الله. نعم. تبارك الله، جميل. طيب بالنسبه للمزادات، يعني انا يقولون ان هواة التراث ما يبيعون.
0: والله بعضهم ما يبيع الثمين، الثمين الحقيقة يخليه عنده اقتنع مهما أعطوا مثل المشتري من دراهم، هذا يصير غال عليه. ولا أنا عندي أشياء ما أبيعها ولا الحمد، أنا عندي الآن يعني بدون يعني بريق الحقيقة محتفظ به، جابه الله يعني رخيص، وذا الآن بفضل الله وشكره فعلا واصل عندي 4000 ريال ولا أبيعه. بريك هو طبعا غضار
1: ما شاء الله
0: مميز كحلي شعله، لان المطلوب الشعله والكحلي ذا عند اهل التراث وخاصه عند اهل الغضار ما يعلى عليه.
1: جميل. طيب انت تروح تحضر مزادات؟
0: احضر مزادات مثل ما قلت لك، مزاد في بعنيزه بمسوكف، مزاد بالمجلس القديم اللي هو حق محافظه المذنب، احيانا بحايل، احيانا بالخرج، احيانا بمزاد بالبدايع، وكذا محافظة. من ضمن عندنا مزاد اللي قلت لك الآن مؤقت، متحف أخونا وزميلنا علي دبيخي أبو سليمان.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: يقام كل آخر خميس من الشهر الميلادي
1: المزاد هذا،
0: كل آخر خميس من الشهر الميلادي.
1: ما شاء الله تبارك.
0: وحنا الآن ننتظر إن شاء الله، بس بإذن الله يكون إن شاء الله لنا سوق
1: وفرصة، يعني أنكم أصحاب المتاحف وهواة التراث تلتقون
0: مع بعض. نعم، وانت شاوف ونجلس سوا وانت قهوة سوا، وكل واحد يشوف وش ما عنده، وكل واحد يجيب شيء إذا عنده يعني شيء حصله مثل مزاد، ويجي يبيعه مزاد بريدة علشان يجيب له يعني مكسب طيب ويبيع.
1: وهو بالنهاية هو محفوظ بينكم، محفوظ
0: بيننا. نعم، ما في شك. وعلى ما قلت لك الماضي أقصد التراث والله جميل جميل، وكذا واحد يجي والله لمي يقول أبو تركي والله الحقيقة أنه ترتيب جميل، سواء أنت أو عند غيرك يقول نشوف المتاحف، يقول متعوب عليها، متعوب عليها بالحيل بالحيل.
1: ليش في ناس أبو تركي إذا دخل المتحف وبدأ يتجول بين هالقطع الأثرية والتراثية؟ نعم. الجميلة، ليش تحس أنه يرتاح نفسيا؟
0: ما في شك.
1: وش السر؟
0: السر انه تذكر الماضي، خاصة ابو 60 سنة 70 سنة تذكر ايام اباء واجداده، ايام الحارة، ايام بيته، ايام البيوت الطين، ايام المحلات القديمة. ها، ومن يروح الركن عندي التعليم، انا عندي ركن تعليم خاص بالكتب نوادر ولله الحمد. تصور عندي كتاب الان يسام 3000 ريال كتاب.
1: ما شاء الله.
0: إيه. أقول لك ومع ذلك يعني لا راح، وشاف الكتب القديمة ذي، وتذكر أيام الابتداء، وتذكر أيام المدارس، وشاف التغذية المدرسية التي نأشت في عهد الملك فيصل عام 91 إلى 1401، وهي من قبل حكومتنا الله يحفظهم، وهم يعطونا الطلاب، اسمها التغذية المدرسية، عندي جزء منه او نقول كامله ولله الحمد.
1: عندي تكون منه، اشرح لي التغذية المدرسية.
0: التغذية المدرسية هذه لحقنا عليها، هذا كرتون يصير فيه احيانا يجيبون لك علبه فيها فول، ها،
1: تمام،
0: مع نقول شو اسمه
1: اسلم
0: قطعه شبوره، مع فول سوداني، مع جبنه، مع عسل، كل يوم بيوم تلقى يوم السبت، يوم الاحد، يوم كانت الدراسه السبت، السبت الاحد الى الاربعاء، كل يوم. وحتى الكرتون يختلف لونه عن الاخر
1: ما شاء الله،
0: ويختلف حتى التغذيه، تسوى لها قيمه
1: ما شاء الله تبارك الله. زميل المنفذ يسأل أن يقول اسأل أبو تركي وش أندر قطع عند أبو تركي؟
0: والله عندي ولله الحمد عدة قطع نوادر.
1: نبي الأندر.
0: الأندر
1: أدري أن التراث كلهم عينين في راس بالنسبة للمالك.
0: الأندر بحكم أنه لوالدي اللي هي الساعة وبيته، بيت البيت حقه، البيت حقه يعني أنا أبالغ إذا قلت له الآن 75 سنة.
1: الساعة هو بيته،
0: البيت هي بيت يعني نقول من خشب يصلح أثل وفي قزاز.
1: يا سلام.
0: هذا للوالد، يعني ناس دخلوا على قال البيت لحاله يعني من دون مبالغة والله، قال البيت لحاله 4000 ريال يعني من خشب، لو تشوفه عادي يعني لو تشوفه بالسوق ما شلته، ومع ذلك يقول أنا لي السوم 4000 ريال والساعة الحالة ب2000 ريال.
1: ما شاء الله تبارك.
0: هذه للوالد، وعليه ترى تاريخ عالية، الآن له 73 سنة الساعة، ولله الحمد والمنة تعبت عليا حتى رحت به المصلح واشتغل عليا واشتغلت.
1: ما شاء الله تبارك الله. أيضا عندك قسم للسلاح.
0: نعم عندي قسم للسلاح، قسم للعملات، وخاصة عملاتنا السعودية من عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، ثم سعود، ثم فيصل، ثم خالد.
1: كيف قدرت تجمع هذا
0: كله؟ والله الحمد والمنة أصول عندي، والله الحمد العملات يعني الحالة أقدره من فضل الله وشكره إلى 60,000 ريال.
1: ما شاء الله تبارك الله جميل. أم ناصر بس برجع لك شوي قبل ما نخلص. أم ناصر بسألت أنا سؤال، يمكن إحنا نسأله السؤال هذا في الغالب كل ضيوفنا. عادة قديمة تتمنين أنها تعود، عادة قديمة عشتيها في يعني في طفولتك مع جدتك مع أهلك، في عادة أكيد في عادات قديمة يعني في بالك ودك انها تعود؟
2: والله اللي اتمنى دائما انه يعود ولا ذكرته يعني اتمنى انه يرجع صدق البيت المسلح القديم، نفس بيت جدتي بمزرعه، الحلال حولك، النخل، يعني هذا صراحه اتمنى انه يعود، واتمنى اني احيانا اسكن كذا بيت مسلح ونفس مزرعتي ونفس جدتي اول صراحه، يعني كانت ساكنه كذا بيت مسلح حلالها جنبها والنخل والزرع تزرع وتقوم الصبح تروح للمزرعة تأخذ البصل تأخذ البطاطس، يعني مسافة يمكن نص كيلو وترجع تسوي الفطور زي كذا. أتمنى صراحة أن العادة هذه تعود.
1: يعطيك العافية أبو تركي، عادة قديمة تتمنى تعود؟
0: عادة أتمنى وشاهدت أحد الشباب بأحد المحافظات مسوي قهوة قديمة قديمة تراثية، طبعا طين ما شاء الله تبارك الله رممه، يقول كان حقه الوالد، وكان يجلس به شو اسمه يجلسون زملائه معه اللي حنا نسميها يا أخ سامي يسمونه قديما الشبة،
1: يعني الشبة
0: الشبة يعني بعد صلاة العشاء، ها بعضهم من بعد صلاة المغرب بعضهم من صلاة العشاء بس ساعة بالكثير لأنهم ينامون مبكرين، لكن يجلسون هو أصحابه ويسوي لهم القهوة وسواليف، هذه بالقهوة تسمى الشبة.
1: يعطيك العافية.
0: الله يسلمك، والله سعدنا بك وسعدنا بالزملاء وسعدنا بالمستمعين.
1: شكرا لك. شكرا أم ناصر، يعطيك العافية، تشرفنا فيك.
2: العفو، حياك الله. مشكور أخ سامي، وأنا أحب من قناة الرياض أشكر إمارة منطقة القصيم لأنها صراحة هي الداعم الأول لي وأهالي القصيم كلهم على عيني ورأسي، أحب أشكرهم صراحة جزيل الشكر.
1: يعطيكم العافية جميعا. إذن مستمعينا الكرام بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم مقهى ديرتي ومن المقهى، نشكركم على حسن استماعكم، إن شاء الله نقدمنا ما يرضيكم وما يثريكم، لكم أجمل وأطيب تحية مني أنا في الإعداد والتقديم سامي الشبرمي، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي، في أمان الله.
3: مقهى ديرتي، مقهى ديرتي. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة، كيف نزرعها في بيوتنا، كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا، وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا. السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. وعي. نظن في قرارة أنفسنا أن الشدة والغلظة في التربية هي وسيلة هامة لجعل الأبناء أكثر قوة ومسالمة وابتعادا عن المشكلات، لكن هذا التعامل ربما يكون شخصيات عدوانية تكون منبوذة في المجتمع، وهذا بسبب الإسراف في التعامل بشدة ظنا أن هذا هو القرار الأفضل. لكن في نهاية الأمر ما يزرعه الوالدين اليوم يحصدانه غدا، فعندما يصنع الوالدين بيئة إيجابية محبة تقوم على الخير وتحذر من الشر وتدعم الأهداف وتقف يدا واحدة مع كل فرد، فمن الطبيعي أن يعيش الطفل حياة أفضل ويحقق منجزات أكبر، لا سيما وأن العائلة تعد أساسا لكل نجاح. فصناعة عائلة مثالية يبدأ من أساليب تربوية مميزة.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: في أقصى الجنوب حيث تتعانق الجبال مع الصحراء وتروي الأرض حكايات عمرها عشرات السنين، يقف قصر آل منجم في نجران ليس مجرد بناء من الطين والحجر، بل صفحة مفتوحة من كتاب الزمن. هناك ترتفع الجدران بلون الأرض نفسها، وكأنها خرجت من قلب الوادي لتصبح شاهدة على أجيال تعاقبت وقوافل مرت وأحداث نسجت ذاكرة المكان. حين تقترب من القصر تلفتك التفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة، النوافذ المزخرفة والأبواب العتيقة والشرفات التي كانت تراقب حركة الحياة في نجران القديمة. كل زاوية هنا تحمل أثراً من الماضي، وكل حجر يهمس بقصة عن رجال بنوا وعن أسر سكنت وعن زمن ما زال حاضراً بين الجدران. وفي المساء حين تتسلل أشعة الشمس الأخيرة على واجهات القصر، يتحول المشهد إلى لوحة من ذهب وطين، كأن التاريخ قرر أن يضيء نفسه للحظة. هنا لا تزور معلماً أثرياً فحسب، بل تعتبر بوابة تأخذك إلى روح نجران الأصيلة، إلى المكان الذي ما زال يحفظ نبض الأمس بكل تفاصيله. هذه نجران، وهذا هو قصر آل منجم، حكاية من تراث الوطن وجمال يروي للأجيال أن للمكان ذاكرة لا تموت. ديرتي حبيبتي، هنا لا تقاس الأماكن بمساحتها، بل بما تتركه في القلب من أثر، وفي كل ركن من وطننا حكاية، وفي كل حكاية عشق اسمه السعودية.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: طرائف الشعراء.
1: حياكم مستمعينا مع طرائف الشعراء. في ناس يحبون التصغير في كلامهم، يقولون مثلا ركبت سييرتي ورحت لمطيعم وطلبت لي كبيدة وجبينة وهكذا. الشاعر صفي الدين الحلي كتب قصيدة صغر فيها يمكن 99% من ألفاظها، أقراها عليكم الآن بعد ما قريتها بيني وبين نفسي أكثر من مرة علشان أمرن لساني عليها. والله يعين لساني ويعين آذانكم على حروف الياء اللي ما خلت كلمة إلا دخلتها، وأذهانكم اللي بتتعب في فهم معاني الكلمات المصغرة مثل ما أنا قبلكم تعبت. لكن اللي تفهمونه فهموه، واللي ما تفهمونه مشوه. خلنا نسمع. نقيط من مسيك في رويد، خويلك أم وشيم في خديدي، وذياك اللويمع في الضحية، وجيهك أم قمير في سعيدي، وجيه شويد فيه شكيل، أدق معينيات من خويدي، ظبي بل صبي في قبي، مريهيب السطيوة كالأسيدي، معيشيق الحريكة والمحيا، مميشيق السويلف والقديدي، معيسيل اللمي له ثغير، رويقته خمير في شهيدي، ظبي في مقيلته نبيل، مويقعه أفيلاذ الكبيدي، شويمي اللفيض فما أحيلا، عذيب قويل هيلي يا سويدي، تريكي اللحيض له جسيم، تريف لمسه لين الزبيدي، مجيديل القديد له خصير، يجاذبه كفيل كالطويد، فويق صليته لوفيرتيه، ليل من فويحمه الجعيد، رويدك يا بني فلي قليب، مسيليب النجيدة والجليد، جفين من هجيرك في سهير، أطيول من مطيلك للوعيدي،

0: ولست حويذرا لصريف دهري، رويب حويدث يضني جسيدي، صريف الدهر يعجز عن عبيد، سنيد ظهيره نجل السنيد، نزلت جويره فقضى حقيقي، وصار جوينبي ورعى عهيدي، وراش جنيحي وحما ظهيري، وزاد حريمتي وبنى مجيدي، وحن على كسير من قليبي كما حن الأبي على الوليد، نظرت حويسديه وهم نويس، منيظرهم سميعك بالمعيد، دوينك يا أهيل الجود مني نظيما في وصيفك كالعقيد، أحيسن من قصيد من قبيلي، وأسبق من نظيم من بعيدي، أريشق من غزيلهم مديحي، وأحلى من هزيلهم جديدي، حسيب مكينتي وعلى قديري، ووسع طويقتي وقوى جهيدي. أنا قلت لكم الله يعين لساني وآذانكم وذهني وذهانكم، لكن أتوقع الشاعر قبل أن تعب كثير في كتابة هالقصيدة، والشعر بشكل عام متعب للي يكتبه، فكيف إذا كتب بهذه الطريقة العجيبة. وبكذا نكون وصلنا للختام، إن شاء الله أن الحلقة عجبتكم وأمتعتكم. نلقاكم في حلقة قادمة مع طرائف الشعراء، أنا خالد الغانم والمخرج خالد الشامخي، فمعن الله.
1: طرائف الشعراء.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: وعي.
6: البيئة والقدوة الحسنة تنعكسان بصورة إيجابية على الطفل، فالطفل نتاج بيته الذي يسكن فيه والأشخاص الذين يلتقي بهم. فالأساس أن يكون الأب والأم خير قدوة لأبنائهم في إظهار الخير والحث عليه بأنواعه جميعاً، والتحذير من الشر والتوجيه الدائم والمستمر. فالطفل بطبيعته مقلد، فمن الجميل أن يظهر الشخص بإيجابياته أمام أبنائه ليقلدوه ويبطن سلبياته عنهم، ويعكس ذلك في مدرسته أو وظيفته أيا كانت. فكن قدوة حسنة لأبنائك.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لـ iOS والأندرويد. إذاعات SBA صوت.

تمام السادستي مساء في الرياض، وحيكم مستمعينا الكرام إلى موجز بأهم الأنباء. بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري، يد العطاء السعودي تمتد لملايين المحتاجين حول العالم. غدا انطلاق مؤتمر حوار الأمن والتاريخ في الرياض بمشاركة أكثر من 160 متحدثا و30 جهة، ويتضمن أكثر من 50 جلسة حوارية. وزير النقل يعتمد اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة المعدات وأجهزة الإنقاذ البحري. الديوان العام للمحاسبة يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره الماليزي لتعزيز التعاون الرقابي. الدفاع المدني يحذر من أمطار رعدية غزيرة على مكة المكرمة والباحة وعسيرة وجازان بدءا من اليوم وحتى الأربعاء. الاتحاد الأوروبي يدين الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت عددا من دول المنطقة. الطيران اليمني ينفذ أكثر من 15 غارة على مواقع للحوثيين في تعز والحديدة. البحرية اليمنية تدمر زورقين حوثيين حاول استهداف الفجرة وميناء المخا. تحرك غربي لإحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن للمرة الأولى منذ 20 عام، وسط تعذر التحقق من مخزون طهران من اليورانيوم المخصب. دوي انفجارات قرب جزيرة خارجل الإيرانية، وتقارير عن استهداف ناقلة. الجيش الإسرائيلي يشن غارات على جنوبي لبنان ردا على إطلاق ميليشيا حزب الله لطائرات مسيرة باتجاه جنود إسرائيليين. النفط يختتم الأسبوع بمكاسب قوية، وبرنت يقفز عند 7.5%. وآخر هذه العناوين، روسيا تسجل رسميا عقارا محليا مضادا للجدري. من الرياض قدمت لكم موجزا بأهم الأنباء، شكرا لكم.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.

هنا المشاعر تحكى ويعجبكم الموعود لو تردون حياكم الله تسمعون المتكى قصة قصيدة والمثل المتكى.

أعزائي المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة

أعزائي المستمعين الأفاضل، في الشعر النبطي هناك مفردات شعرية استخدمها بعض شعرائنا الكرام في قصائدهم الشعرية، وأن هذه اللفظة غير دارج معناها عند الكثير من الشعراء ومتذوق الشعر، ونستوردها هنا للتوضيح وشرح معناها مع الشواهد الشعرية. من هذه المفردات مفردة المشاريف. المشاريف وهو أو المشراف هو الشيء المرتفع، كقول الشاعر محمد الدهمشي: مغير نادي فوق رؤوس المشاريف الصاحب اللي غاب ربي يعيده. وكقول الشاعرة النجلة: لك منزل يبقى برؤوس المشاريف شهان وكره عندنا راس قمة. أيضا أحبتي الكرام، من المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر النبطي مفردة المظاهير، وهي الإبل التي تحمل الهوادج والأمتعة، كقول الشاعر نومان الحسيني: الطير منا يا جنيبر غدا فوت يطرد حباري خم تالي المظاهير. ويقول الشاعر فارس الشيخ شالح بن هدلان: شوري اليا هجت توالي المظاهير شلف عليها رايب الدم فاني. وتقول الشاعرة الجازي: المطوني بوسط البياحة قبري على درب المظاهير طاطاه. أيضا أحبتي الكرام، من المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر النبطي كلمة المداغيش وهما الشجعان، كقول الشاعر عبد العزيز سليس: يقول سوقوه لديار الرجال المداغيش أمثال أبو ماجد وفالح وعكاش.

0: أعزائي المستمعين الأفاضل، نجدد الترحيب بكم مرة أخرى ونرحب بضيفنا الشاعر العزيز القدير مبروك من ماضي، ونقول له سعدنا بتواجدك معنا، ويا هلا ويا مرحبا بك يا أبو فيصل في برنامج المتك.
1: حياك الله وبياك أخوي أبو محمد وأبرك الساعات.
0: الله يربي يبارك فيك، احنا سعداء الحقيقة بهذه الاستضافة الجميلة، لأنك قامة وهامة في ساحتنا الشعرية، متمنية أن تكون إن شاء الله حلقة ثرية بالشعر والإبداع. شاعرنا أبو فيصل، لكل شاعر الحقيقة بدايات جميلة، نقول ما هي بداية الشاعر مبروك من ماضي أبو فيصل، وكيف كانت البداية، ومن له الفضل في بروزه وتميزه، ومن متى أثر؟
1: حياك الله وبياك الغالي. الحقيقة أنا والله ولدت في بيئة وعائلة تعشق الشعر الشعبي وتقرضه.
0: جميل.
1: ومن ذلك الحين في عمر يعني صغير تقريبا 10 سنوات، وأنا طبعا يمكن أقول للشعر أيضا الواحد يكتسبه اكتساب من خلال ما أسمع يعني من الناس اللي حولي من أهلي وناسي وهم شعراء كبار، فتتلمت على هذا الأمر أو بديت، ثم بديت أنشر في الصفحات الشعبية في الجرائد والمجلات في عندنا في المملكة وكذلك في الخليج وغيرها. وأنت أحد الشعراء الكبار الذين أسهموا يعني في بروز هذه التجربة طال عمرك.
0: تستاهل يا شاعرنا مبروك ماضي، أنت شاعر عالم الحقيقة، ونشاطك ملموس، فنشاطك أيضا يذكر وتشكر على جهودك طيبة، دائما متواجد. شاعرنا مبروك الماضي بإبداعاتك الجميلة. شاعرنا مبروك الماضي أبو فيصل، ودنا حنا تسمعنا قصيدة من قصائدك وعلى حسب اختيارات.
1: حياك الله الغالي. ذكرى ميلاد سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وقد كتبت هذه الأبيات.
0: تسلم طالب، تفضل.
1: يقول: نهاية شهر أغسطس كل عام فال وطني زين، بداية مولد الأمة زهت بوجود قايدها، أمير من السياسة والطناخة ماخذ قسمين، يا والله إن طموحاته أبد ما هو محددها، نباهي فيه قادات الشرق والغرب لين الصين، وتزهر هذه الأمة وتفخر في مجددها، محمد بن سلمان الأمير الأخطل اليدين، كعام المعتدي كم ضربة للخصم سددها، وانا تسمو بأشعاري في مدح معرب الجدين، شبيه معزي اللي أسس الدولة هو حدها، ومن مثل السعود الغانمين الناصرين الدين، ألا يالله تحفظ هذه الأسرة وتيدها.
0: آمين.
1: وطل يا رب في عمر الأمير الفيصلي، آمين، ودم بالعز سنينه بالخيرات مددها، كبار أقطاب هالعالم بعزم طويل مقتدئين، إن في رؤيته قدوة لدولة ما أخذ بيدها، إن في رؤيته قدوة لدولة ما أخذ بيدها.
0: سلامتك. صح الله سانك، قصيدة طيبة في سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان أطال الله في عمره. شاعرنا مبروك بالماضي، كثرة وسائل التواصل الاجتماعي بأنواعها المتعددة هي ظاهرة حميدة بين الناس ومتذوقي الشعر، ما رأيك بها وما هي إيجابياتها وسلبياتها أن وجدت؟ طبعا من خلال تجربتك أبو فيصل.
1: والله يا أستاذي الحبيب، الحقيقة أن زمان كنا يعني لما يعني نرسل بقصيدنا إلى أقسام يعني محددة وعليها ناس ذو خبرة من مثلك وشرواك، وبالتالي تذهب القصيدة إلى مكان الصحيح وتقيم هناك. الآن يعني كل يرسل والمتلقي هو الذي يحدد هذا الأمر، فكثرة الأشعار هنا وهناك، وطبعا كثرة الشيء يعني تقلل من وهجة، وبالتالي يعني نحن نقول الشعر موجود ولكن ليس هناك منافسة كبيرة كما هو في التسعينات وما قبل الثمانينات، حيث كنا يعني نحتكم إلى صفحات يعني
0: ذاك الحين. أبو فيصل الصفحات متعددة، يعني أسبوعية على شكل أسبوعي، بعضها شهري بعضها يومي في أحد الصحف، ونجدك ما شاء الله متواجد في هذه الصحف الجميلة. فالآن التواصل ما شاء الله يعني باب مفتوح على مصراعيه بأنواعها المتعددة طال عمرك.
1: أنا أقول إن كان يعني طال عمرك من وجود أنه هو اللي يبدأ الشاعر الجديد ممكن أنه يحظى أو أنه ينشر على طول بدون كنترول.
0: صحيح.
1: كما هو الأول أنه يعني
0: هو بالجوال، الآن بالجوال حط في أي تطبيقات هذه وتنشر للجمهور ما شاء الله.
1: صحيح، هي أنا أقدر أقول إنه يعني زمان الورق أحسن من الآن، وكل شيء له يعني طبعا يعني طريقته، لكن ربما أني أنا من الناس اللي كانوا هناك وسعدوا بذلك الزمن. نعم صحيح. الجميل والله.
0: صحيح صحيح. الله ربي يعطيك العافية أبو فيصل. أبو فيصل متعطشين لسماع الحقيقة إبداعاتك الشعرية.
1: أبشر.
0: الله يطول عمرك بالشرف بالجنة.
1: نعطي أيضا في سمو سيدي.
0: تسلم.
1: يقول عن العرب لا تسألوني إلا عن شموخ بن سلمان ولطويق وسمو وخذوني رمز الشهامة عالي الشان، مشاعر الحب يسبقوني يمه بأشعاري وللحان، غيره أبد لا تمدحوني المدح حصري فيك حيلان، والله لمحمد يصوني ويديم عزه كل الأزمان، وتنظر إلى الروية عيوني وتخبر لي أشجار وأغصان، وتخبر لي أشجار وأغصان.
0: صح الله سلامتك.
1: سلامتك والمستمعين.
0: دائما أنا أسميك أبو فيصل شاعر الوطن. الله ربي يعطيك العافية.
1: الله يسلمك ما نجل من بعدك.
0: الله ربي يبارك فيك. شاعرنا مبروك بالماضي، ما رأيك بالمسابقات الشعرية وهل خدمت الموروث الشعبي؟ طبعا نرى المسابقات بأن لها دور كبير في إبراز الشعراء، نبي مرئياتك طال عمرك.
1: والله يا أخي هي طبعا جميلة وما في شك إن كثير من البرامج المعروفة يعني بدون ذكر اسم.
0: نعم
1: هي يعني ما شاء الله يعني عطت الشعر يعني زخم، ولكن في نفس الوقت أنا لا أحب المسابقات الشعرية.
0: ما السبب؟
1: التي ترتكن إلى طال عمرك إلى التصويت.
0: قصدك هدفها. نعم. تجاري.
1: يا سلام. هدف تجاري مادي. أفترض أني شاعر يعني ولا عندي مثلا يعني نقول يعني ناس كثير يصوتون لي، وبالتالي وأنا شاعر يعني أكون قوي. نعم. ربما أنا لا تسنح لي الفرصة بالبقاء في البرنامج للأسباب التي ذكرناها.
0: جميل جميل. يعني أنت قصدك بأن يكون هناك مسابقة محكمة من لجنة الحكام، لجنة المسابقة، هم اللي يقيمون النص الجميل.

0: الصحيح
1: الله
0: عن
1: هذا
0: الصحيح
1: ان شاء الله
0: فعلا.
1: باذن الله منا اليهم ان شاء الله، وباذن الله القائمين على هذه المسابقات ان يتخذون هذا القرار الجميل في المسابقات الجميله والجديده.
0: المفروض كذا، وحتى اني انظر الى شيء اخر، ولكن بحكم ان هذه المسابقات يعني تظهر تلفزيونيا، انه يكون مثلا تكون قصائد بدون اسم.
1: صحيح.
0: الاسم معروف لدى اللجنة، وبالتالي يصير التحكيم يعني من الخبراء في الشعر من دون معرفة اسم الشاعر، حتى لا تكون هناك بعض النزعات مثلا. نقول
1: هو يكون بينهم يعني مشافهة بين الشاعر المشارك والأعضاء أعضاء المحكمين حتى
0: نعم.
1: يقيمون النص يعني.
0: صحيح.
1: الله يسلمك. ممكن تسمعنا قصيدة من قصائدك؟ ترى احنا محتاجين غزل يا أبو فيصل.
0: أبشر أبشر أبشر، جاهزين جاهزين.
1: سم الله يحييك.
0: دام القصيد إذا اشتات والحرف مطعون،
1: يا سلام،
0: كيف أجمعه وانضم عقود القوافي، كيف أطرح همومي وأنا كلي يشجون، كيف أقسم إحساسي ولا هو بكافي، كيف أضرب دفوفي وغني لسلحون ونشتكي من طول ليل التجافي،
1: يا سلام،
0: في المحسب حسابي معك صرت مديون، دمعي يساوي في الغرام اعترافي، حبيبتي مدري بدونك وش أكون، أسأل وبي من حضرتك رد شافي، لا تقولي للهوى سر مكنون، من أجل ليلة قئس مر الفيافي، واصبح يلقب عقب حبه مجنون، لأنه عشقها وحبها حب صافي، لو من بالعذال بالحب يدرون، بعيوننا صدق المشاعر يشافي، معذور لمن صرت عاشق ومفتون، ولقيت بعيونك لسفني مرافي، لإني أحبك حيل وأهواك بجنون، وما أقدر أعبر عن شعوري بقافي، قلبي بحبك دائما الدوم مسكون، لا تسهري لا تقلقي لا تخافي، نامي وخلي للسهر ليل وجفون، وتأكدي إني معك دوم وافي، أقسم يمين الله ما خون ما خون، لو ينسك بدم الغدر في طرافي، قبلي كتب شعر الغزل ابن لعبون ومحمد القاضي وصقر النصافي، وأنا كتبت فيك والسبة عيون، صحت بي الهاجس وهو كان غافي، أقصد عيونك ما أدري كيف وشلون، لا سلح لا سلهمة تسحر وكم من سنافي، شرواك
1: شرواك الطيب
0: الغالي.
1: الله يطول عمرك
0: حقيقة.
1: صح الله لسانك يا أبو فيصل،
0: وجزانا
1: في المعنى وحسن الصياغة والتصوير تكمن في هذه الأبيات الجميلة، وكعادتك تقدم الجديد والرائع في الشعر. شاعرنا أبو فيصل، أنت كتبت العديد من القصائد الجميلة النبطية، ولقد تغنت بها حناجر الفنانين، نبي مرئياتك في هذه الأغاني التي غنيت، وتسمع نص من النصوص الجميلة التي غنيت لك.
0: حياك الله وضياك. والله يا أخي أنا الحقيقة في قبل شيء 30 سنة،
1: كم
0: يعني 30 قبل وكتبت عمري 30
1: قصدك العمر كله إن شاء الله.
0: الله يطول عمرك.
1: الله يحفظك
0: محمد. الله يحفظك. ومن يسمع الحقيقة، طبعا عندي أغنية شهيرة كما تعلم يا سيدي، وأنت سبق وما شاء الله يعني قلتها بصوتك الجميل
1: تشرف. لا ونشرتها بعد في جلدة دنيا الشرق، أبان الحقيقة تحرير صفحة الشعر. تسلم طال عمرك.
0: صحيح. فطبعا أغنية هي قال لها لولا المحبة، وبهذا المناسبة أشكرك أنك يعني سألت هذا السؤال، لأني أبي أذكر لمستمعينا الكرام أن الأغنية ليس يعني مو لولا،
1: نعم،
0: هي لو للمحبة،
1: لو
0: باب
1: للمحبة، نعم،
0: أها، يعني باب المفاضلة، يعني إن لو للمحبة مقياس وميزان، يعني لا ما يصل مقياس حبك قياسي، إن أنا أفضل هكذا مفاضلة، ولكن لولا هي يسمونه لولا، هذا من حروف الامتناع أو يعني حرف امتناع، لولا الله لها لكنا لولا لولا، فهو طبعا النص يقول لو للمحبة بين الأحباب مقياس، لا ما يصل مقياس حبك قياسي،
1: يا سلام،
0: وانت حبيبي مطمعي بين هالناس، لكن لك احساسك وانا لي احساسي، الحب واحد لكن الناس اجناس، حد يذكر العشره وعدوم ناسي، يا شوق روحي يلهى وانسان حساس، يسكن خيالي يا بعد كل ناسي،
1: يا سلام،
0: كل من يحب يصبر ولا يدع الياس، يعرف طريق القلب مهما يقاسي،
1: مهما يقاسي. الحقيقه حنا من خلال هذا البرنامج نقدم لك التحيه الجميله، والى الفنان الدكتور عبد الله رشاد الذي ابدع فيها هذه القصيده.
0: هذه طال عمرك من طبعا عبد الله رشاد، كان له اغنيه فهذه بصوت يعني قيثارة الخليج
1: نوال.

0: نوال. نعم
1: نعم نوال. جميل جميل، الله يعطيك العافية يبارك
0: فيك. في نفس الألبوم. نعم
1: نعم صحيح. شاعرنا أبو فيصل مبروك بالماضي، الأمسيات الشعرية هي حلقة وصل بين الشاعر وجمهوره، ما سبب عزوف شاعرنا مبروك بالماضي عن يعني أنا حنا نشوف مشاركاتك الجميلة في مختلف المهرجانات حاليا والمناسبات، فأنا أتكلم أن نبي أمسية خاصة لجمهور مبروك بالماضي، سبب يعني تأخيرك أو موافقاتك على هذه الأمسيات؟
0: والله يا أخي الأمسيات جميلة ورائعة، ولكن الشعر كثر جدا يعني، ولا أقول والله أقلل من نفسي، لكن أنا ليس يعني في المقدمة يعني في من ذلك الأمر، فإذا دعيت إن شاء الله أني أستجيب يعني، والحمد لله مقتنع بما أنا فيه حاليا وسعيد، وإذا وجهت لي الدعوة من أي مكان
1: تستاهل العلم طيب، لأنك شاعر ما شاء الله ودائما متنوع متعدد الأغراض ما شاء الله في قصائدك الجميلة. شاعرنا مبروك بالماضي، ما هي القصيدة التي لا زالت عالقة في ذهنك؟
0: والله هي طال عمرك أبيات يعني عن مبروك، يقولون يعني لما نهني نقول مبروك وهو في الأصح مبارك.
1: صحيح.
0: أنا أقول يوم يا الله يا رب تجعل لي من اسمي نصيب،
1: اللهم أمين،
0: وأكون مبروك ومبارك بكل الأمور.
1: يا سلام.
0: ويا رب لا تجعل الهقوات فيني تخيب، وادخل بشعري على كل القلوب السرور. أنا الشاعر اللي ظاهر ما يغيب، وأنا الشاعر اللي ما يحب الظهور، في زحمة البحث بشعاري على كل طيب، أسعى إلى الخير وأحارب جميع الشرور.
1: يا سلام.
0: أسعى إلى الخير وأحارب جميع الشرور.
1: اللهم أمين.
0: سلامتك يا غالي.
1: اللهم أمين. نص مفعم بالجمال والعذوبة وحبك وسبك، ولو بغريب عليك والله يا أبو فيصل. أبو فيصل شاعرنا مبروك بالماضي، هل تعد الأغراض الشعرية مطلوبة من الشاعر؟ نجد بعض الشعراء الحقيقة اتجاههم في الغزل فقط لا غير، شو يقول شاعرنا مبروك بالماضي؟
0: والله يا طويل العمر أنا أقول إن الأغراض الشعرية هي طبعا مستحبة وليس واجب، لأن يمكن بعض الشعراء لا يستطيع أن يكتب في كثير من المجالات، ونجد دائما يعني شعر الغزل أو هذا هو شعر يعني بسيط وسهل، وممكن يعني تأخذ راحتك فيه وتكتب، بينما الأغراض الأخرى قد تجد نفسك محصورا في مكان محدد يعني من خلال ذكر أشياء يعني كثيرة من أغراض الشعر.
1: ويتطلب من الشاعر حقيقة معرفة هذه البحور وتنوعها فيها يعني.
0: يا سلام، هذا صحيح.
1: الله
0: هذا صحيح. من أجل ذلك أقول أنها مستحب إذا قدر الشاعر فهذا جميل.
1: جميل، جمل الله حالك. البرنامج بداية همني يا أبو فيصل، حنا والله ما شبعنا من سوالفك، نبي قصيدة قريبة لقلبك.
0: والله شوف أنا يا حبيبي الغالي يعني قلبي خضر.
1: جعله دوم إن شاء الله معشف كله بالروض الخضر.
0: فأنا أقول رغم الضمير اللي يحب التوبة،
1: يا سلام،
0: وإحساس قلب الواقع متنكر، أشعر بن إرادتي مسلوبة، ما غير في الجنس اللطيف أفكر.
1: يا سلام.
0: القلب الأخضر والهيام عقوبة، منها يصير العقل شبه مهكر، ولا شفت لي قرون أميل الصوبة، وأفرح لو كان المزاج معكر، الشعر لهبت علي هبوبة، أقرضه لايف وارتجله مبكر، يلي سمعت القول ذا غنوبة، أكون للي بصلح متشكر.
1: يا سلام.
0: أكون للي بصلح متشكر.
1: صح الله لسانك، هذه المعاني لها من إثراء الإبداع ما يميزك يا أبو فيصل، وبيض الله وجهك على حضورك الجميل وعلى
0: الحقيقة
1: استجابتك لبرنامجنا المذكى، الله يعطيك العافية.
0: الله يحفظكم، شاكرا لك طال عمرك.
1: الله يربي يطول فمك، الساعة المباركة.
0: شكر الله لك.
1: أعزائي المستمعين الكرام، اشتهرت في مملكتنا الحبيبة العديد من الأمثال الشعبية، نستعرض معكم هنا بعض الأمثال الدارجة في حياتنا اليومية مع شرح المثل والشواهد الشعرية، ولقد اخترنا لكم هذه الأمثال. المثل يقول: حظك إن قام باعلك واشترالك، أي إذا استقام حظك وابتسم لك زمانك، فأنك ستنال فوق ما تحلم به من غير أن يصيبك، أما إذا ما تقاعس حظك وتراجع نام، فأن المصاعب دربك والمشاكل برفقتك أينما توجهت. يقول الشاعر محمد بن عون الشريف: إن جاد حظك باعلك واشترالك، فوائده من كل الابواب تاتيك. يقول الشاعر مبروك.

والماضي في بذل الأسباب. اصبر ولا تجزع من اللي جرالك، إنك نصيب طق لجنابك الباب، إن قام حظك باعلك واشترالك. أحبتي الكرام، من الأمثال الشعبية أيضا اللي ما يربون أهل تربيه الدنيا والأيام، أي إن الحياة مدرسة يتعلم المرء فيها دروسا ومواعظ لم يعرفها في بيته وفي كنف أهله. فالحياة مرب لا يرحم والأيام معلم لا يتعاطف. ويقول الشاعر بديو الوقداني: وأنا مربي من زماني ومطواع، ربتني الأيام حتى تربيت. ويقول أحد الشعراء: ربتني الدنيا على فراق الأحباب، حتى غدا لفراقهم ابتسامة.

أعزائي المستمعين الأفاضل، نسلط معكم الضوء على إحدى أبيات قصائد الشعراء الذين لهم بصمة شعرية في سماء الأدب الشعبي، وتعد هذه الأبيات من كنوز الحكم. يقول الشيخ عبيد العلي الرشيد: الناس ما تسقيك لا صرت عطشان، ولا يشرب المضمى سوى من ذراعه، أضرب على الكايد اللي صرت بحلان، عند الولي وصل الحبل وانقطاعه، عيب على اللي يتقي عقب ما بان، وعيب انطمان النفس عقب ارتفاعه. أيضا الشاعر تركي بن حصين يقول: يموت الكريم ومورث سمعه ناموس، وتفخر عياله لا تطار وبناموسه، ويموت البخيل مورث للعيال فلوس، وتفرح عياله بعد ما مات بفلوسه. ويقول الشاعر صالح الناصر: ثلاث ودك يعرض الشخص عنها، الكذب وأعراض البشر والظلايم، وثلاث ودك يقرب الشخص منها، الصلح والإحسان والخير دايم. ويقول الشاعر فراج بن جفران: أحب كل الناس وأقدر الناس، ولا أحب أسبب للأوادم مضرة، ولاني بتكبر ولا وطي الراس، ولا أشيل في قلبي من الحقد ضره.

أعزائي المستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة اسمحوا لي أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، وحتى نلتقي معكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة، تقبلوا خالص تحيات طاقم البرنامج من الإعداد والتقديم محدثكم راشد القناص، ومن التنفيذ والإخراج صلاح المطاوعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

0: وعدتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: في دقائق.
1: مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة. ينبسط هذا المركز العريق الذي خصص لحفظ وصون السلالة العربية الأصيلة، تلك التي كانت ولا تزال رمزا للهيبة والكرامة والنقاء. تتوزع الخيول في إسطبلات مزودة بأعلى المعايير الصحية والبيطرية، وتراقب حالتها من قبل فريق طبي متخصص يتابع أدق تفاصيل التغذية والتربية والتدريب. كل خيل داخل المركز مسجلة في سجلات نسب دقيقة تعود لعشرات السنين، وتوثق سلسلة الآباء والأمهات بدقة وراثية عالية تعتمد في المحافل الدولية، وتؤهل الخيول للمشاركة في بطولات الجمال. يقدم المركز برامج تفاعلية لزوار المهرجانات السنوية، حيث تقام عروض حية ومسابقات تبرز جمال الخيل العربي في الحركة والوقوف. كما يعرض عبر متحف مصغر أدوات الفروسية القديمة، من السروج واللجام إلى الرسائل التاريخية التي كتبت فوق ظهر الخيل. المركز ليس فقط حديقة للخيل، بل ذاكرة تمشي على أربع، تذكر بجمال البداوة وشموخ السلالة وعمق العلاقة بين العربي وخيله.
0: في دقائق.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية. مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات. تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل.
4: الله الله الله.
3: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير. أنت في الصدارة.
5: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
6: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صحيحة.
7: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
8: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
9: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2:00 ظهرا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
10: ديرتي حبيبتي،

0: في أقصى جنوب البحر الأحمر وعلى بعد نحو 50 كيلومتراً من ساحل جازان، تتناثر جزر فراسان كعقد من اللؤلؤ، مكونة أرخبيلاً يضم أكثر من 170 جزيرة، تعد من أغنى البيئات البحرية في المملكة. تبلغ مساحة جزيرة فراسان الكبرى نحو 380 كيلومتراً مربعاً، بينما تمتد مساحة الأرخبيل بأكمله إلى أكثر من 1000 كيلومتر مربع، محتضناً تنوعاً بيئياً استثنائياً من الشعاب المرجانية وغابات المنغروف والشواطئ البيضاء. تعد الجزر موطناً لأحد أكبر تجمعات غزال الأدمي الفرساني، إلى جانب مئات الأنواع من الطيور والأسماك والكائنات البحرية، مما جعلها محمية طبيعية ذات أهمية عالمية. أما تاريخها فيمتد لآلاف السنين، إذ كانت محطة رئيسية على طرق التجارة البحرية، ولا تزال معالم البيوت التراثية والقلاع القديمة تروي فصولاً من حضارات تعاقبت على هذه الجزر. جزر فراسان ليست مجرد أرخبيل في البحر الأحمر، بل لوحة طبيعية وتاريخية تلتقي فيها زرقة البحر بعبق الماضي، لتبقى واحدة من أثمن الكنوز البيئية والثقافية في المملكة العربية السعودية.
1: ديرتي حبيبتي.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحاً.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: كأس العالم للرياضات الإلكترونية.
4: أصبح قطاع الألعاب الإلكترونية وجهة دولية لكثير من الدول، لا سيما وأنها تعد من القطاعات الأسرع نمواً، ويشكل جمهوره تزايداً كبيراً والذي تخطى 3 مليارات مستخدم، ما يجعله أحد الاتجاهات الاقتصادية الدولية. أما في السعودية فيشهد هذا القطاع تطوراً ضخماً من جميع النواحي، ما يجعل أثره أكبر، خاصة أن قارة آسيا تستحوذ على 51% من سوق الألعاب الإلكترونية، فيما تعمل السعودية جاهدة على رفع نسبة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني إلى 50 مليار ريال بحلول عام 2030.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك،

0: وعاداتك اليومية.
1: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
0: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
2: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
3: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
0: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي،

0: في قلب البحر الأحمر وعلى مقربة من سواحل محافظة القنفذة تستقر جزيرة تذكار كقصيدة كتبتها الطبيعة بماء البحر ونور الشمس. جزيرة هادئة تتنفس صفاء الأفق وتروي حكاية المكان الذي حافظ على نقائه عبر الزمن. في جزيرة تذكار تمتزج زرقة المياه برمال الشاطئ وتنسج الشعاب المرجانية عالماً نابضاً بالحياة، بينما تحلق الطيور البحرية فوق المشهد في لوحة لا تتكرر إلا في البيئات الساحلية البكر. تذكار ليست مجرد جزيرة، بل شاهد على ثراء البحر الأحمر وتنوعه الحيوي، ووجهة تمنح زائرها تجربة تتجاوز جمال المنظر إلى سكينة الروح، حيث يلتقي الإنسان بالطبيعة في أبهى صورها. وفي ظل الاهتمام المتزايد بالسياحة البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية، تبرز جزيرة تذكار بوصفها أحد الجواهر الساحلية الواعدة في القنفذة، لتظل عنواناً للجمال ورمزاً للتوازن بين الإنسان والبيئة، وذاكرة بحرية تحفظها الأمواج وترويها الأجيال.
1: ديرتي حبيبتي.

0: مع تقدم العمر لدى كبار السن يخالجهم شعور بأن أهميتهم باتت أقل من السابق، ولكن ما يميز مجتمعنا المسلم أنه يعتبر البر ديناً ودين، ومن البر أن يشعر الأبناء آباءهم بأهمية وجودهم، وذلك من خلال مشاركتهم تفاصيل يومهم واللحظات السعيدة وصناعة لحظات خالدة في ذاكرتهم وممازحتهم وملاطفتهم بالحديث. فكبار السن يشعرون بمن يشعر بهم، ويقدرون من يعتني بهم ويتعب لتعبهم ويفرح لفرحهم. فتقدم العمر يجعل المشاعر أكثر حساسية، فلذلك يجب علينا أن نكون عينهم التي تبصر، وطريقهم الذي يحبذون السير فيه، ووجهتهم المفضلة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: وسهلا أعزائي المستمعين والمستمعات، وحياكم معانا في حلقة جديدة ودانة جديدة.
1: مساء الخير، مساء الإحساس، مساء الجمال والبهاء. مع أن مساء الخير هي الأصل، لكن الناس ركبت عليها كلمات كثيرة. اللي يقول لك مساء الأناقة، مساء الجمال، مساء الأجواء، يعني يربط كلمة مساء مع أجواء اللحظة.
0: أنت الحين تبغى تخلي خليل يحط لنا يعني أغنية عبد المجيد مساء الخير والإحساس والطيبة على هالمقدمة الجميلة؟
1: قصتك محمد عبدو؟
0: لا، عبد المجيد عبد الله.
1: محمد عبدو مساء الخير.
0: مساء الخير.
1: ما يليق إلا بأحبابي.
0: عبد المجيد.
1: طيب نشوف.
0: خليل ها عبد المجيد ولا عبد المجيد؟ والله توهتني. يلا ما يخالف، أذنك غير موسيقية.
1: على كل حال، هو مساء يجمعنا فيكم كل سبت مستمعينا في الدانة، وإحنا وياكم إن شاء الله خلال هالساعتين بين التراث والفن والحضارة والعطاء والجمال. وأكيد تحلى هالساعتين بمشاركاتكم ومتابعتكم وعطائكم معنا.
0: بس ليش الإحساس؟ شكلي جاي إنك إحساس يعني ولا شيء غريب؟
1: هو الإحساس دائما يقول لك إحساسي ما يخيب وإحساسي غريب، وإحساس الأماكن بالذات. يعني ليش إن في هالمكان بالذات، ولا هالشارع، ولا هالحي، ولا هالمقهى يجيك إحساس؟ هل هي طاقة من اللي حولك، ولا إحساس ينبع من داخلك؟ أمر غريب صراحة.
0: يعني الأماكن كلها مشتاقة لك هذه الفنان محمد عبدو. ما أدري، هي بصراحة يعني يمكن بعض الأحيان الشوارع أو الحنين أو الإحساس بهذه الأماكن يرتبط بالماضي ولا
1: جزء
0: بالحاضر؟
1: منه بالماضي، لكن جزء فيه ارتباط وجداني. أحيانا ما هو ماضي مرة، يعني مثلا شارع أو حي سكنت فيه وأنا يعني ماني بصغير، لسه في سن الفتوة أو الفتيان، أو بعدين أحب أني أمر على ذا الحي. وأحيانا لا، شارع يمر مثلا من بيتنا لبيت أهلي مثلا، فأحب هذا الشارع ولا أحب هذا الشارع، رغم أنهم اثنينهم شارعين ونفس المدة تقريبا، بس شو اللي يخليني أحب هذا الشارع عند الشارع ما أدري.
0: يعني مثل ما قلت لك، الشيء يرتبط بشيء بالماضي، يعني أنت تتذكر هذا الماضي اللي مريت عليه. قد تكون ترى يعني مو شرط أنه ماضي عميق، مثلا لعبت في هذا الشارع من ما كنت صغير ولا شيء، قد تكون يعني أنت مريت عليه هذيك الفترة. يعني أنا أمر على بعض الشوارع بعض الأحيان أقول هذاك يعني قبل كده لما استلمت مثلا شيء معين أو قبلت في وظيفة معينة أنا مريت في هذا الشارع.
1: أيوة، يعني لحظة معينة
0: ويجيك نفس الشعور. سبحان الله.
1: أحيانا خبر، أحيانا رسالة، أحيانا اتصال، شيء يعني فيه فرح لك في هذا المكان، فيبدأ في العقل الباطن عندك حب لهذا المكان. يمكن تنسى الحادث اللي صار في هذا المكان أو الحدث، لكن ترتبط دائما بأنك تشعر بهذا الشارع، أو تشعر أن في شيء يفرحك. وش ذا الشيء اللي يفرحك ما تتذكره، بس تتذكر أنك فرحان.
0: بس أمشي يا صالح، ما تقول كده، يعني ليت الشوارع تجمع اثنين صدفة، لا صار شباك التذاكر مكفي.
1: كثير والله الشوارع والأماكن غنوا فيها الناس،
0: ومو دائما ترى ترتبط بالأشخاص. يعني أشوف في بعض الأشياء ترتبط بك نفسك، يعني قد تكون ما لها علاقة بأشخاص معينة، بذكرى معينة، بسنة معينة، بشغلة صارت لك معينة كده يعني.
1: وتعليقات الناس دائما تشوف مثلا صورة لمدرسة قديمة أو لشخص فاضل كان يوم الأيام معلم لحي من الأحياء. التعليقات الناس عجيبة، يعني في عندهم حنين لهذيك اللحظات أو هذيك المرحلة. تستغربين أنه إحنا ليش نحن إلى لحظة إحنا عايشينها الحين؟ يعني اللحظة اللي الحين أنا عايشها بعد كم يوم راح تصير ذكرى، فليش ما أعيشها الحين؟ عشان لا أقول ليش ما عشتها، ماني عارف.
0: بس ليه قر في الموضوع تعرفوا شيء؟ هذول اللي يخربشوا على الجدران، هذا ينرفزوا، اللي يكتب ما أدري هو شيء بالضبط، ذكريات أبو فلان وليش كاتب؟ طيب
1: ولا حروف؟ طيب الحروف دي ما يعرف إلا أنت. الناس شو تستفيد منها يعني؟
0: كان زي لو يكتب اسمه ساعة أبو الشوق، أبو الليل، مخاوي الليل، يعني حتى لو هي ذكريات احنا ما بنعرفك، يعني يمكن هو يمر عليها عشان

0: اتذكر ان انا كتبت ايام المراهقه ولا ايام
1: وفي
0: الصبا.
1: ناس يصنفها خاصه في بعض الاماكن او بعض المدن حول العالم يسمونها ادب الشوارع.
0: هذه ادب الشوارع،
1: تلاقين نصف بيت شعر او قصيده او رسمه معينه او حتى فن، زي ما لما يعني حي بأكمله يعيدون رسم جداريات فيه معينة.
0: الجداريات غير، بس هذا الخربشة على المدارس ولا على الأماكن كده العامة، أنا أحس هذا مو أدب الشوارع، هذا ماذا يفيد الأدب إذا لم يعلمنا الأدب.
1: وإحنا وياكم مستمعين وبعدنا في أول المشوار في الدانة، يا هلا وسهلا فيكم.

0: الأماكن كلها مشتاقة لك، ومساء الخير والإحساس والطيبة طلعت إيش للفنان القدير محمد عبدو.
1: على كل حال، هي الأماكن لها أثرها ولها انطباعها، وترتبط دائما بالأشياء، وأحيانا ما هو بس مكان، أحيانا منطقة ولا محافظة ولا حتى يعني منتج معين تلاقينا مرتبط بمدينة، أو يعني خلاص هذا المجتمع مرتبط بهذا المنتج.
0: على طاري هالمنتج، بعض الأحيان يعني أنت تذوق المنتج يكون موجود في أكثر منطقة، يعني مو فقط مثلا في المنطقة الشرقية، موجود في القصيم، موجود في الرياض، موجود في كذا، بس لما تذوقه في هذه المنطقة يعني تتذكر شيء معين، ولا تقول ما حتى الطعم هو نفسه، بس حتى الطعم يفرق يعني. فحتى المنتجات يعني مثلا حتى الرطب، يعني لما تذوقه في الحساء غير القطيف، لما تذوقه في القصيم غير الرياض، صح؟
1: وله طعم، لأن سبحان الله من أرضه ومن بيئته. يعني دائما العقل، عقل الإنسان، العقل الباطن يرتبط أحيانا بمنتج وأحيانا بطعم. ليش لما أحيانا نشم ريحة ولا نذوق أكل تلاقينا على طول جابنا إلى لحظة، إلى مكان، إلى شخص، إلى ذكرى معينة مرتبطة في العقل.
0: وبالذات يعني أنا مصر أن أبغى أتكلم عن الرطب، يعني لأن الحين موسم، يعني الصيف بشكل عام موسم الرطب في كل مكان يعني. فالرطب على تعدد أنواعه وأشكاله، إلا أنه يعني الإخلاص موجود في كل مكان، إلا أن لكل تربة نكهة كده، لذعة، مو نكهة هو واحد، بس اللذعة كده لذعة معينة، مثل ما يقولوا الحساوية، الليمون الحساوي غير، ويقولوا هذا غير، والقطيف يقولوا اللوز غير، فهو كل واحد نفس الطعم بس اللذعة، أو ما أدري الموية، يمكن مويتهم تختلف عن مويتنا،
1: الموية، التربة، الانتماء للمكان، حتى أن بعض النخل يجيبونه أو بعض أنواع النخل يأخذونه إلى مثلا منطقة ثانية ويحاولون يستزرعونه، بس ما يطلع بنفس الطعم. لذلك إذا قالوا مثلا أرطب أو الخلاص مثلا في الحساء أو خلاص كذا، تفهم أن هذا المنتج يصلح في هذا المكان.

0: عادة يبدأ موسم الرطب في فصل الصيف والبدايات تختلف سبحان الله، كل سنة يتأخر شوي يتقدم شوي، لكن له فترة معينة. وهذا الصيف ما شاء الله استوينا كلنا، فأكيد أن الرطب بيستوي شئنا أم أبينا.
1: احنا قطعنا شوط طبعا في الرطب لأنه شوي بدأ موسمه مو تو، يعني مع بداية الصيف ممكن الحين يعني يقولوا بدأ ينقشع الصيف، يعني بدأ ينتهي الصيف، بس ما زالت خيرات الرطب موجودة، الخلاص، الخنيزي، الشيشي، البرحي، فهذه من أشهر أنواع الرطب الموجودة في المنطقة الشرقية.
0: الرطب فيك تاكله طازج وفي وقته، وفيك تجففه وتحفظه عشان يصير مع الوقت تمر، أو حتى تحتفظ فيه كرطب بس في درجات حرارة منخفضة.
1: أيام قبل كانوا في المنطقة الشرقية الرطب الخنيزي أول ما يطلع، تعرف ما في ثلاجات، ما في أشياء حافظة، إذا تركوه يتمر ويدب ويصير دبس يعني، فكانوا يسلقوا، ياخذوا هذا ويسلقوا اللي لونه أحمر، التمر الخنيزي، رطب الخنيزي لونه أحمر يعني، يسلقوا وبعد السلق يتجفف، وما شاء الله يضل فترات طويلة، كانوا يحملوا معاهم في السفر ويحملوا معاهم في كل مكان، وكان يمثل حتى حركة اقتصادية في هذاك الوقت، يعني يحطوه في الخيشة هذه أو الأخياش، الخيشة

0: عرفت الخيشة خيشة التمر ما أدري خيشة الرطب، فكان يروح كل مكان حتى يصدروه للخارج.
1: وهذا لسه ما بعد يعني تبدأ أفكار الصناعات التحويلية مثل الدبس أو المعمول أو لكن فعلا كفائدة اقتصادية وتدوير اقتصادي واستفادة، حتى اللي يصنعون من النخلة الزنابيل والسفر هذه اللي تصنع من الخصف.
0: الزنابيل؟
1: الزنبيل
0: احنا نسميه زبيل. جمعها ما أدري
1: زبيل او
0: زبايل،
1: بس انه الزنبيل برضو يعني
0: انتوا تحطوا فيها نون
1: يعني. ايوه، ف يعني صناعه الاشياء اللي تستفاد من التمره او من شجره النخيل ايضا كانت وارده. فهذا يعني كمنتج فعلا انك تطلع بفكره تبتكر اعاده تدوير هذا المنتج او الحفاظ عليه اطول وقت ممكن باعتبار انه ما في كهرب او ثلاجات.
0: بس مع الأجواء يعني الرطب حالاته نص نص، يعني إن يكون نص متمر ونص يعني، بس إن لما تجيبه ما يمضي وقت يومين ما أشوف، أي يوم تصحى يوم ثاني أشوفه خلاص تمر، ومو حلو تحطه في الثلاجة، حالاته يكون يعني دافي. فصاروا الحين يعني يستغلوا هذا الموضوع ربات البيوت، وبالأخص في المنطقة الشرقية في عندهم طبق بالرطب يسموه العفوسة، يخزنوا كميات رطب ما شاء الله وتباع، أو يستخدموا في طبق العفوسة اللي هو يشبه العصيدة بس بدل السكر وبدل الدبس يحطوا فيه الرطب بعد ما يتمر، فيكون يعطيه حلاوة مختلفة عن حلاوة التمر.
1: والفكرة أنه يباع الرطب عادة في صناديق، فبالتالي أنت بتاخذ صندوق للبيت ومستحيل تخلصه في فترة بسيطة، لأنه في النهاية مادة سكرية فتأكل منها كل يوم حبتين ثلاث، يعني وتر ثلاث خمس حبات.
0: الشيبان يقول هذا طبيعي، بس أكثر شيء يرفع السكر الرطب
1: لذلك يعني أنت في النهاية زي ما قالت ميعاد تبي تحافظ عليه قدر الإمكان، لأنه فاكهة لذيذة جدا ومفيدة ويعني بسيطة جدا في أنها تستخدم أو تؤكل مع القهوة في البيوت.

يمكن هالمنظر هذا منظر تجفيف الرطب أو نشر الرطب هذا عشان يتمر ويبس، كان قبل أيام ينشروه فوق السطح أكثر شيء، يعني أكثر من الحوش بحكم عشان تكون أشعة الشمس عمودية. فاللي ناموا أيام السطح فوق اللي ناموا أيام أول فوق السطح يذكرون يمكن هذه المشاهد.

0: طبعاً هذه النومة كانت تعني الكثير، يعني تعتبر هذه النومة ترى خارج البيت، يعني برغم أنها في البيت بس يعني ما أنك أنت طالع السطح، فهي بالنسبة للأطفال والشباب تغيير جو، حتى بعضهم يعني يروحوا بس بيت الجد بس عشان ناموا فوق السطح يعني جماعي.
1: تغيير المكان هو بحد ذاته يعني في ظل أن ما في شيء يسلي أو يرفه أو يبسطك كثير في المنزل، فبالتالي أنت من تغير مكان النوم يعتبر يعني كأنك طلعت رحلة ولا غيرت مكان ولا غيرت جو. التغيير يعني حلو، ومع أن بعض الآباء كانوا يعيون وبعضهم يسمح إذا كان بيت عم بيت خال بيت خالة، وبعضهم إذا كبر الولد شوي أو البنت خلاص يعني ما في شيء اسمه نبات برا البيت، نطلع ونسير ونرجع، إلا إذا عاد مسكوا العيال في بعض عاد خلاص يسمحوا لهم.
0: الأول فعلا هي لازم تكون فيها مسكة ولا تسوي حالك نايم، إنه يعني خلاص إنه لما وجوا يطلعوا نايم وتقول جدة حرام خلوه ما أدروشي، فهي دايما تكون بهذه الطريقة يعني. بس في النهاية أنا أشوف العادة هي مي حلوة إنك تنام خارج البيت، بس ما أدري ليش كنا نسويها أيام قبل يعني، وش الشعور ما تدري يعني.
1: يعني فيها سهرة طبعا، يعني صعب انك تنام بدري لانك بتجلس مع ولد عمك وتسولفون وتلعبون وكذا، والشيء الثاني بتصحى ثاني يوم ما في روحات مدرسة ولا شيء، وبعدين فيها انك تصحى في مكان جديد بالنسبة لك، تبي تجرب فطور جديد، تبي يعني فيها تغيير صراحة، وكانت الناس ما توسع فيها الصراحة الا في بيت الاقارب اللي مرة يعني، بحكم انه خلاص يعني خلوا ولدكم ينام عندنا ما عليه، ولا خلوا بنتكم تنام عندنا ولا، فكانت أنا أشوف أنها جزء من الترفيه اللي يعني ما فيه بديل له. لكن ليش الناس يعني فيها تحفظ عندها من
0: في ناس ما عندهم تحفظ، خاصة اللي هم ساكنين في منطقة يعني ساكنين مثلا في المنطقة الشرقية وأهلهم في الجنوب، فتشوف عادي يمكن حتى هم العائلة بقتتنا في نفس البيت يعني بحكم أنه بيت العائلة يعني. وفي عائلات لا متعودة أنه لا كل واحد بيته بيته يعني، أذكر كان في مثل يقولوا كل واحد بيته بيته عشان لا يقصوا إيده، عشان واحد لا ينام برا البيت.

0: وخطوة إنك تبات برا البيت خصوصا للصغار هي حلوة في لحظتها، لكن أحيانا شو اللي يصير البزر على إنه ينام، بعدين في نص الليل يقوم يبدأ يقول لا وين أنا، لا رجعوني عند أمي رجعوني عند أبوي، فيبدأ يبكي ويبدأ يتصلون وليش خليتم ولدكم أصلا ينام عندنا وكذا. فهي كانت مع أنها ممتعة، لكن بعض الناس اللي صغيرة مرة خلاص يعني إذا راحوا أهله وراحت النهجة أو اللحظة اللي يبي فيها يبات يبدأ يقول لا رجعوني عند أهلي. ما
1: ذكرتني فيني يا أبو زياد، أنا بس كده أشوفهم الكل يعني اتفقوا كده بس خلاص أبغى أنام ويروحوا أهلي، يعني في عز كده أنصاص الليالي أبغى أمي.
0: فإحنا نبي نعرف منكم مستمعينا ذكريات هذه الأيام اللي كانت فيها فرصة المبيت خارج البيت، يوم كنتم تروحون عند بيت العمة بيت الخالة بيت العم بيت الجد أو الجدة وتنشبون في بعض، إلا نبي ننام مع بعض، إلا خلونا ننام ملينا من البيت خلونا ننام. وذيك الأيام والله لا معك جهاز ولا معك شاحن ولا معك شنطة ولا معك شيء، أنت بملابسك كذا تبات عندهم وثاني يوم عاد ترجع ولا تاخذ لك يوم يومين.
1: طيب بس الصبيان يناموا بعد خارج مو شرط بيت العائله، انا اشوف الصبيان ينام بيت صديقه ولا
0: لا هذه ما اتوقع ان توسعوا فيها وهم صغار، اكثر شيء سالفه انه احنا اقارب فخلوا ولدكم ما عليه ينبسط مع ولدنا، يعني يسمرون الصباح يروحون سوا البقاله يرجعون، فكانت فيها شوي كسر روتين عن ايام المبيت في البيت.
1: الحلو أبو زياد أني يعني ترى فيها كسر الظهر، يعني لا فيها منام ولا فيها شيء، المخدات متوزعة على كل مكان تقول كأنك ما أدري.
0: طبعا البيت يعني مع أن فيها أماكن للضيافة وللناس اللي ممكن تستضيفهم، بس أنه ما يطلعوا لك الفرش سلامات، لا أنت بزر يلا على المركة
1: أي فرش، خاصة اللي عندهم أحفاد 10 و12 أي فرش دي اللي تكفيهم. ما نكفيهم خلاص مخدات وكلكم ناموا كده.
0: فاللي بيعطينا هالسوالف هو ذكريات المبيت خارج البيت من أول، وكان يسمحون له هلا ولا لا ولا ممنوع عليه نهائيا ولا مسموح، يعني يوم يومين يشاركنا ويكلم على أرقام هواتفنا 013-811-7991 أو 013-811-7992.

نرجع نذكركم بسؤال حلقتنا اللي يقول: هل كنت تنام برا البيت وأهلك يسمحوا لك أو لا؟ شاركونا على أرقام الهواتف هواتف البرنامج 013-811-7991 أو 013-811-7992.

0: بعض المناطق على مستوى المملكة، مدن أو حتى وإن كانت لها يعني تاريخ، إلا أنها مدن حضرية بس، ما في أي ارتباط بينها وبين الحياة السابقة، حياة الأرياف والمزارع. المدينة المنورة سبحان الله يعني لها طبعا قيمة وفضل عند السعوديين وعند العالم كله، لكن مع ذلك لها ارتباط وتاريخ بالزراعة، رغم أنها ما هي منطقة زراعية بمعنى الزراعية، منطقة حرات، ولكن ارتباطها بالزراعة والمزارعين وارتباط أهاليها بالمزارع شيء مختلف.
1: صحيح أن المدينة المنورة فيها حرات، بس فيها عيون، فيها عيون وفيها ماي وفيها آبار، ويمكن في أشياء تشتهر بعد فيها المدينة من نباتات العطرية. يعني مثلا لما تروح المدينة تشم حبق، حتى الحبق اللي عنده من وين يجي من المدينة، يعني حبق المدينة جدا مشهور. والعجوة، يعني العجوة يعني طعم عجوة المدينة هذه بحد ذاتها علامة مميزة في المنتجات الزراعية في المدينة المنورة.
0: وهل هي بركة، بركة المكان؟ هل هي ارتباط من الأهالي بهذا النوع من الحياة، حياة الأرياف والمزارع، لدرجة أنه حتى كان جزء من مناسبات أهالي المدينة استقبالاتهم، احتفالاتهم تقام داخل مزارع، ما يدل على ارتباط. في كثير حتى الآن من المشاريع اللي محيطة بالمدينة اللي فيها زي المطاعم والمقاهي داخل مزارع.
1: وفعلا حتى إحنا لما نروح المدينة دائما في مزارع ما زالت يعني معروفة ومشهورة، السياح يروحوها وتشوف فيها عبق، يعني عبق الأماكن الريفية في المدينة المنورة.
0: وما هي بس المدينة كالمدينة، المدينة النبوية، لا، محافظاتها العلا، بدر، المناطق اللي حول المدينة أيضا أكثر وأكثر حتى من المدينة نفسها. بنتكلم حول حياة الأرياف في المدينة والمزارع والنشاط الزراعي فيها مع ضيفنا الخبير الزراعي المهندس صالح المحمدي. يا هلا وسهلا مهندس صالح.
2: مرحبا، الله يحييكم، يا هلا، تشرفت.
0: الله يشرف مقدارك. ودنا نتكلم عن علاقة أهل المدينة بالمزارع وحياتهم وارتباطهم بهذا المكان قبل لا يكون فيه بيوت مسلحة وأحياء.
2: والله يا أخي، بداية حديثكم كنتم تتكلموا تقولوا أنه المدينة عبارة عن مواقع وعيون وكذا. المدينة شوف هي محصورة بين حرتين، الحرة الغربية والحرة الشرقية، وتجتمع الحرتين من الجهة الجنوبية، وبالتالي الجهة الشمالية مفتوحة للسكن والمزارعين. العلاقة قديمة منذ العهد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يومنا الحاضر بعهد حكومتنا الرشيدة المملكة العربية السعودية، وأيدها الله بنصره، وأصبحت المزارع عصب ومهمة وأساس اقتصادي لمزارعي المدينة.
0: جميل.
1: يعني ما كان تركيزهم على العيون برغم أن في عيون كثيرة في المدينة المنورة؟
2: العيون أساس من أساسيات المدينة، كانت في السابق العيون واصلة إلى ساحات الحرم. العيون موجودة وتنتقل المياه عن طريق قنوات، ولها أوقات معينة لكل مزرعة تميل عليها هذه العيون. طبعا كانت تحصر المدينة طبعا السيول والسدود ومجاري الأودية، سد البطحان، العقول، عروة، وادي العقيق المبارك، كلها تجتمع آخر شيء في منطقة اسمها وادي الحمض جهة الخليل، وهي الغابة المدينة المنورة.
1: هي ساهمت هذه في ازدهار الحياة الزراعية في المدينة المنورة؟
2: لا شك، لا شك، كانت سبب من أسباب تكاثر النخيل. طبعا الماء الحلو والأرض الخصبة الزراعية متواجدة في الأودية وأطرافها، وبالتالي زاد عدد النخيل وزاد عدد نوعياتها مثل الأشجار الموجودة فيها، الليمون والعنب وخلافه.
0: وش طبيعة المزارع؟ إيش كانت تفاصيل المزرعة؟ هل هي بس مزرعة ولا فيها يعني سكن ومكان يعني للعائلة ككل في المدينة؟
2: والله المزارع نوعين، يا أما مزرعة زارع ساكن فيها المزارع نفسه، تكون قريبة من الحرم، أو مزارع تكون أخذة يعني مشوار يحتاج لها مثلا ساعة مشي حتى يوصل لها. لكن في السابق كل المزارع هي سكن، مكان تربية الحيوانات، مكان تكاثر النخيل، مكان تكاثر أنواع كثيرة من الأشياء اللي كانوا يزرعونها في هذه المزارع.
1: ماذا عن المنتجات، المنتجات الزراعية أو منتجات التمور؟ في عندكم أصناف مختلفة عن بقية المناطق تتميز فيها المدينة المنورة من ناحية التمور؟
2: والله التمور في المدينة المنورة فيها أكثر من 150 نوع، لكن التركيز الأساسي اللي مركزين عليه أهل المدينة هي العجوة والصفاوي والعنبرة، فيها همش الرطب، هذه بالنسبة للتمور الرطب، فيها الرثانة
1: والمجدول والربيع. عندكم ما شاء الله بعد
2: والمجدول، نعم موجود المجدول، من ترى المجدول موجود من قديما، ولكن هم الحين مسمينها الامريكي. لا هو اساسا احنا المجدول موجود من القديم، موجود في المدينة المنورة. طبعا فيها انواع كثيرة من التمور اللي احنا نستخدمها وناكلها، مثلا عندنا العنبرة ممتازة لكن الناس الان ما تعرفها، فيه برني المدينة، في الصقعي، في الخلاص، في اشياء كثيرة من التمور متواجدة والله الحمد ومتخصصة فيها المدينة المنورة
0: الحمد لله. بعض المناطق مهندس صالح المحمدي المزارع فيها موجودة ولكن الناس تروح لها بس في العصاري أو في الصباح أحيانا، أهل المدينة إيش علاقتهم بالمزارع؟ إيش الأوقات اللي كانوا يقضونها فيها؟
2: والله شوف المزارع كانت في القديم يعني من 50 سنة وجاي كذا، تقدر تقول كانت المزارع فيها أهم أشياء، أنه يصحى من الفجر يصلح يشغل الماكينة، يبدأ يعبي بركة كبيرة عشان يوزع الماء بقناطر للمواقع حق الزراعية، فيه كمان الناس تجتمع فيها يا أما يحشوا الحشائش أو يلموها، في عندنا كانوا فيه نساء، والنساء الموجودين والجيران يجون يسمونهم الموانات، هذول الموانات يقوموا بحش الحشائش والبرسيم، كل واحدة تأخذ كمية من الحشائش وتوديها لمواشيها في بيتها، بالإضافة إلى نقل الأخبار والتحدث والفطور في هذه المزرعة. كذلك المزارع كان نفسه هو يشتغل فيها مع أخوانه، مع عياله، مع زوجته. الآن طبعا اختلف كثير، يعني الآن في عمالة، يعني أنت الآن المزرعة قد تؤجرها، من تأجرها 3 سنين 5 سنوات بس مسمى المزرعة باسمك، تجي وتتفرج وتمشي، لكن في السابق كنت أنت بيدك، هي المتنفس الأساسي لمعيشتك ورزقك، هي من الصباح تبدأ وأنت تجمع في التمور، وأنت تجمع في إذا كان عندك أشجار ليمون، إذا عندك أشجار عنب، الناس كلها كانت تجي يسمونها عونة، يجتمعون مع بعضهم ويشتغلوا في هذه المزارع، ولا خلص آخر النهار يأخذ أجرته ياقوت يومه، يا يأخذ حسب الصندوق وعددها دراهم معدودة، ما هي ذيك يومية في يومها، واليوم الثاني يعود نفس الكرة. هذا وضع المزارع في السابق.
1: كانت الناس تسكن المزرعة ولا فقط يجوها في الصباح ويشتغلون فيها؟
2: سابقا المزرعة من بعد صلاة الفجر حتى أذان المغرب، بعد المغرب ما في خلاص.
1: ما يسكنوها، يعني ما في أحد بيت هناك في المزرعة ويسكنها ويعيش هناك، يعني فقط العمل.
2: في السابق كانوا يسكنونها، أصل ما فيه إلا موقع عنده، هو يمتلك هذه المزرعة وساكن فيها. بعضهم يكون له بيوت خاصة، إذا جات الصيف وجات هذا، إذا جاء الصيف يروح للمزرعة، أما أيام الشتاء وهذا يتجه إلى بيوت السكن، المواقع اللي فيها العمران والأحياء يجتمعون فيها. لكن في الصيف وفي تحصيل الإنتاج وجمعه لا، ينتقل بعائلته بكل ما يملك إلى هذه المزرعة، يكون عنده بيت محترم، عنده مكان للجلوس، مكان لتجميع المحاصيل إلين ينتهي الصيف. الصيف تقريبا تقدر تقوله 4 شهور 3 شهور ونص، ويبدأ ينتهي الصيف ويبدأ تجهيز المزرعة مرة أخرى للإنتاج القادم.
0: ممكن تكون فيها مناسبات مهندس صالح تقام فيها أكيد. تركب العقود أكيد. على النخل وتصير أشبه بقاعة مناسبات.
2: نعم كل مزرعة فيها ديوان، الديوان عبارة عن زي الغرفة كذا مسقفة مفتوحة من اتجاهات معينة، وفي قدام الديوان ذا في وسطه مسبح. المسبح ذا فيه للأطفال جزء وفيه للكبار جزء. هذا محطوط فيها يصب الماء البوري حق الماء من المكينة من البير يصب فيه، فتتعبى والناس تسبح فيها خاصة في الليل، يجهزها المزارع على أساس الصباح يبدأ يفك المحابس وتتجه الماء عن طريق القنادر لري المزرعة. هنا الناس تجتمع فيها، هنا يسووا احتفالاتهم، هنا يسووا أعراسهم، زواجاتهم فيها.
1: في إحنا عندنا عادة بالمنطقة الشرقية كانوا العريس لازم يودوه مزرعة يسبح، فهل كانت هذه العادة موجودة في المدينة المنورة؟
2: والله إحنا نعم هذه موجودة، لكن هذا للشخص البعيد عن المدينة. لكن عندنا في المدينة حمامات خاصة يتم فيها أخذ العريس وتحميمه وتجهيزه وأخذه للزواج. أما المزارع البعيدة عن المدينة لا، صحيح يتم نقله، خاصة إذا كان الزواج هناك يتم له مسبح خاص ساخن وبارد، ومن هنا يتم زفته ويروحوا معه مجموعة حتى يوصلوه إلى بيته أو سكنه الجديد.
0: أيوة، النخلة بالنسبة لأهل المدينة من غير المزارع يعني كان في لها ارتباط، في منتجات يستفيدون منها، قدروا يطلعون منها أشياء.
2: طبعا النخلة لا يكاد بيت ولا مدرسة في المدينة ولا استراحة إلا فيها النخيل. والنخلة فيها مميزات كثيرة، فيها الكرنار، فيها السعف، فيها الجريد، فيها الليف. هذه كلها شغلات النساء في السابق، يقوموا النساء يروحوا للمزارع ليأخذوا الجريد سواء أخضر أو يابس ويحطونه في البيت ويشلخونه من ويأخذوا السعف حقه ويبدأ يحطونه في ألوان، ويبدأ عمل السفر والقفف والمراوح والله عزكم المكانس اللي يكنسوا فيها البيت، بالإضافة إلى الليفة اللي تستخدم في الترويش، بالإضافة إلى أن الناس بتسوي فيها ساحة كبيرة فرشة زي الزلة الآن يشتغلوا فيها الحريم 3-4 أيام شغل، تعطيك ألوان، تعطيها بلون واحد، تعطيها بلون نفس الجريدة.
0: الله.
2: كانوا الحريم يشتغلوا من الصباح بعد ما تخلص الحرمة من تجهيز تغذية عيالها ووضع الأكل للمواشي وجمع البيض والحليب وإفطار عيالها، تبدأ تشتغل هي وجارتها، تجيها بنت أخيها من منطقة ثانية جارتها جنبها، ويبدوا يشتغلوا على هذا السعف ويشتغلوا من الصباح لين الظهر.
1: بعد الظهر المرأة ما شاء الله كان لها دور في المزارع من ناحية جني الثمار، من ناحية المشاركة في عمل منتجات زراعية. هل كانت في بعض المواسم تكون فيها هزيج معين، كرنفال معين يعني تذكر يا؟
2: والله شوف الهزيج موجودة، احنا طبعا في المدينة بالذات يعني حتى الأطفال أصبحوا يتغنوا ببساتين المدينة وعنبها، وحتى غازي علي المطرب الدكتور المشهور الموسيقار كان يتغنى على بساتين المدينة من قباء إلى عروة.
1: يستحضرك شيء؟ يستحضرك شيء؟
2: والله أنا ماني، بس كانوا الأطفال دائما يغنوا مثلا عنب المدينة عناب زي كذا. غازي علي كان يغني من عن يا روابي كوبا، يتغنى بالبساتين زي كذا، فيه أغنية زي كذا عن المدينة، كان هو طبعا من أهل المدينة. الهزيج موجودة، الناس تشتغل أصلا إذا ما تهرج فاحد، الناس ينقلوا قصائد ودعابات وهرج. النساء لما يجتمعوا نقل الأخبار كمان، ينقلوا أخبار بعضهم، فلان تزوج بنت فلان، انخطبت فلان، بيخطب فلان، حفظ القرآن. كل الأخبار هذه تنتقل دائما عن طريق الأسر في تجمعاتهم وسط المزرعة خاصة في الضحى.
0: مهندس صالح، كيف نقدر نحافظ على هذه الارتباط الوثيق بين المدينة وأهلها والمزارع؟ إحنا اليوم قدام جيل جالس يفتح عينه على مباني إسمنتية ويخشى أنه في يوم من الأيام نجي نسمع عن أجيال ما تعرف وش هي النخلة ولا وش هي المزرعة.
2: والله شوف أنا ما أقدر أقول لك، الشباب فيهم خير كثير ودائما يحاول يتعلم ويتطور. لكن المشكلة في بعد بعض المزارع عن المناطق اللي يعيشوا فيها. المشكلة الثانية إنه الشباب يعني يتمنى يبغى الوظيفة، ما يبغى يتعب زي ما كانوا آباءنا يتعبون، ما يبغى يشتغل في المزارع. بعد المزارع، تحول بعض المزارع إلى مساكن، أثرت ترى في النفسيات. ترى هم يتكلموا عن النخيل، يروحوا يتمشوا، يروحوا يجمعوا ويجلسوا في استراحة فيها مزرعة ويستانسوا، لكن ما يمارسوا العمل الأساسي. حقيقة بدت اليد تكف. ليش؟ وجود العمالة، وجود المستأجرين. أنا لما يكون عندي مزرعة ما أشتغل فيها، أجرها على شخص يشتغل فيها خلال 5 سنوات 6 سنوات، مستأجرها مني، يقوم بأخذ أنا لي رأس مال أخذه في كل سنة، وبس أزور المزرعة زيارة زي غريب. هذه إشكالية كبيرة. لذلك الشباب صراحة ترى وضعهم مختلف، فتحت الحياة،
0: فرص العمل وفرص الحياة أصبحت مختلفة عن الماضي، فابتعدوا قليلا. لكن بجهود الناس اللي مهتمة مثل حضرتكم مهندس صالح، وأيضا الجيل الصاعد من الأبناء اللي الآن حتى لما يسوون مثلا احتفالات أو مهرجانات أو كافيهات يربطونها بالمزرعة، بالنخلة، بالمنتجات الطبيعية من المدينة، هذه شوية شوية ترجع الناس للأجواء هذه.
2: والله السنة هذه يا أخي ما أخفيك، السنة هذه الاحتفالات والأزواج والزواجات اللي تمت خلال هذه الفترة صراحة واكبت وجود الصيف، الرطب، الرثانة، الأجواء الصفاوي بدت الأيام هذه. أول ما كان فيها، الآن كل قصر لازم يقدم لضيوفه التمور هذه حقة المدينة بالكامل، يضعها أما على طاولة استقبال أو على كل طاولة لجلسة معينة، يحط النوعيات الثلاثة، عجوة وصفاوي ورثانة كرطب. هذه حتى الناس فرحتها تختلف. يعني أنت تعرف هي فاكهتنا، هي الفاكهة عندنا.
0: صحيح.
1: ما شاء الله المدينة المنورة، يعني مو فقط التمر، إن جيت للفواكه، إن جيت للنباتات العطرية، النباتات الحنة، أشياء كثيرة ما شاء الله. يعني حديثنا عن الزراعة في المدينة المنورة والحياة الريفية يطول. شكرا لك المهندس الزراعي صالح المحمدي.
2: الله يحييك، شكرا لكم، والله يجزاكم خير.

0: رجعنا لكم مستمعينا في الدانة، وهذا وقت فقرتنا في الأخبار المحلية والتعليق عليها مع ضيفنا الإعلامي والصحفي الأستاذ عمر الغامدي. يا أهلا وسهلا فيك.
1: هلا أخوي صالح، حياكم الله وحيا الله المستمعين.
0: نبدأ إن شاء الله بعد الفاصل مباشرة.
2: في جدة معرض كنوز غارقة يأخذ زواره في رحلة لاستكشاف التراث البحري للبحر الأحمر.
0: الكويت تعزز حضورها العلمي والبحثي في المؤتمر العالمي للصيدلة في مونتريال.
2: المواقع الثقافية والأثرية في مملكة البحرين تستقطب آلاف الزوار.
0: روزنامة قطر تكشف عن برنامج حافل بالمعارض والفعاليات الثقافية والترفيهية والرياضية خلال هذا الشهر.
2: مسندم في سلطنة عمان تعزز مكانتها كوجهة سياحية واستثمارية واعدة.
0: أهلا بك مرة أخرى أستاذ عمر، وفي جدة معرض بعنوان كنوز غارقة.
1: قدم معرض كنوز غارقة التراث البحري للبحر الأحمر الذي احتضنه متحف البحر الأحمر في جدة رحلة ثقافية ومعرفية لاستكشاف إرث البحر الأحمر وما تزخر به أعماقه من شواهد تاريخية وأثرية. ويقدم المعرض لزواره تجربة تستعرض تاريخ الملاحة والتجارة عبر البحر الأحمر وتكشف عن جانب من الكنوز والآثار التي توثق حركة الإنسان والتبادل الحضاري على امتداد القرون، كما يسلط الضوء على القيمة التاريخية للبحر الأحمر بوصفه ممرا مهما ربط بين حضارات وثقافات متعددة وأسهم في حركة التجارة والتواصل بين الشعوب. يأتي هذا المعرض ضمن الحراك الثقافي الذي تشهده محافظة جدة والاهتمام بالتعريف بالإرث البحري والمحافظة على شواهده التاريخية وإتاحتها أمام الزوار في تجربة تجمع بين الثقافة والمعرفة والتاريخ.
2: أيضا دولة الكويت تواصل حضورها العالمي وتعزز حضورها العلمي والبحثي.
1: عززت دولة الكويت حضورها العلمي والبحثي من خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي 84 للاتحاد الدولي للصيدلة الذي تستضيفه مدينة مونتريال الكندية.

0: المهنية والبحثية.
1: نعم، في مملكة البحرين أكثر من 393 ألف زيارة للمواقع الثقافية والأثرية.
0: سجلت المواقع الثقافية والأثرية في مملكة البحرين أكثر من 393 ألف زيارة خلال الأشهر الماضية، في مؤشر يعكس الإقبال على المعالم التاريخية والثقافية التي تزخر بها مملكة البحرين. وتشكل المواقع الأثرية والمتاحف والمعالم التاريخية جزءا مهما من المشهد الثقافي والسياحي في مملكة البحرين، لما تختزنه من شواهد توثق امتداد المملكة الحضاري وتقدم للزوار تجارب تجمع بين التاريخ والتراث والثقافة. وتسهم البرامج والفعاليات الثقافية المصاحبة في التعريف بالموروث البحريني وإبراز المواقع التاريخية والأثرية وتعزيز حضورها ضمن الوجهات السياحية والثقافية.
2: وفي دولة قطر مجموعة من الفعاليات الثقافية والترفيهية والرياضية بانتظار الزوار خلال شهر سبتمبر.
0: كشفت قطر للسياحة عن جدول حافل بالمعارض الدولية والفعاليات الثقافية والترفيهية والرياضية خلال الشهر الجاري ضمن برنامج يستهدف المقيمين والزوار ويقدم خيارات متنوعة لمختلف أفراد العائلة. وتشمل الفعاليات معرض قطر للفعاليات ومعرض الدوحة التجاري إلى جانب معرض أوزباكستان إرث مستمر واكتشف أوزباكستان في معرض الفن الإسلامي، كما تستضيف كتارة النسخة العاشرة من معرض كتارة الدولي للصيد والصقور خلال الفترة من 8 إلى 12 من الشهر الجاري، إلى جانب عدد من البرامج الثقافية والموسيقية من بينها فعاليات أوركسترا قطر وفعالية قطر والمكسيك سنة ثقافية. وتتسع الرزنامة لتشمل قطاعي التقنية والأعمال من خلال منتدى التنقل الإلكتروني الذاتي وقمة جوجل كلاود الدوحة ومعرض قطر للتكنولوجيا المالية، فيما يقام معرض الدوحة للمجوهرات والساعات خلال الفترة من 28 من سبتمبر إلى 3 أكتوبر.
1: نعم، الخبر الأخير من محافظة مسندم في سلطنة عمان وفرص سياحية واستثمارية واعدة فيها.
0: تواصل محافظة مسندم تعزيز مكانتها بوصفها إحدى الوجهات السياحية والاستثمارية الواعدة في سلطنة عمان، مستفيدة من مقومات طبيعية وسياحية استثنائية وتنوع جغرافي يمنحها خصوصية بين الوجهات السياحية العمانية. وتجمع المحافظة بين الجبال والسواحل والخلجان والتكوينات الطبيعية التي أسهمت في تنوع المنتج السياحي واستقطاب الزوار إلى مختلف ولاياتها. وتعمل الجهات المعنية على الاستفادة من هذه المقومات في تطوير المشروعات والخدمات وتعزيز الفرص الاستثمارية بما يدعم النشاط الاقتصادي والمحلي ويرفع إسهام القطاع السياحي في التنمية. ويتزامن ذلك مع استمرار تنفيذ وتطوير عدد من مشروعات الطرق في المحافظة لتعزيز شبكة الربط بين ولاياتها وخدمة الحركة الاقتصادية والاجتماعية والسياحية.
1: نعم، شكرا جزيلا لك الصحفي والإعلامي الأستاذ عمر الغامدي، يعطيك العافية.
0: حياك الله أخوي صالح.
1: وش هي قصصكم وحكاياتكم مع المبيت خارج المنزل في أيام الطفولة، بيت العم، أبو العمة، الجدة، الجد،
2: أو حتى يعني أيام الأعياد
1: عند الجيران؟ ترى ساعات والله يعني من كثر الميانة مع الجيران ممكن يعني ولدهم عندنا وبنتنا عندهم.
2: لا أشوف يعني هذول الجيران حكاية ثانية، أيام ما كان حتى أنت حاط درج من البيت تحول على بيتهم عادي، هم حولوا على بيتك في أي وقت يعني. بس حتى الذكريات النوم برا البيت، أيام الأعياد تتذكر لما يروحوا الشاطئ نصف القمر أو هذه الأماكن يحطوا خيمة، هذه بعد لها ذكريات النوم بالخيمة يعني مختلفة عن النوم بالبيت يعني.
1: طيب نسمع معنا اتصال اللي بيشاركنا على 0138117991 أو 992، معنا أم شرف.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: أمسي عليكم جماعة فرد
1: فرد. يا هلا يا أم شرف، وإحنا نمسي عليك وتفضلي.
3: يا هلا. يعني بيت الجد والله ما شاء الله، حن علينا نضحي ما شاء الله، بيت الجد حلو يعني، جد وجد يعني دلعون ما شاء الله. أتذكر من أول من صغيرة ما أفتح عيوني لا أروح فوق، أطلع فوق عند بيت جدي.
1: لكن يسمحون لك أهلك تباتين عندهم؟
3: حكايات.
1: كان يسمحون لك تباتين عندهم يا أم شرف؟

0: أبات عندهم أحيانا ما أدري إلا أنا بيت أهلي الشيء اللي نقدم فيه ويجيبني أحيانا.
1: ما تخافي ولا تصيحي تبكي يعني؟
0: لا يوم ما أفتح عيوني أشوف أقول من جابني هنا خلاص بيت أنا.
2: وأنت يعني مطبط الخطة على أنك تباتين هناك تسوين نفسك نايمة كذا؟
0: أيوة بات عندهم عشان تحكينا خلاص على طول أرقد.
2: دائما بيت الجدة يا أم شرف يعني صاير زي الملجأ، كل شيء فيه ويجتمعون فيه وحتى يتواعدون البنات، بنات الخوات
0: عندهم الجد والجدة سبحان الله يدلعون يدلعون.
2: أي كل واحد يقول بيتي بيتي، لكن الجد والجدة يقول يلا تعالوا بيتنا
0: بعد نسوي.
2: طيب يا أم شرف شكرا لمشاركتك.
0: شكرا.
2: فعلا يعني البيت الجدة والجدة صاير المكان، يعني مثلا حتى البنات لما مثلا بنات الخالات والعمات انه يلا وين تقابل بيت فلانة بدون ما يستأذنون منها، ما تدري لو هم طابين عندها والسهرة عندها.
1: بيت الجد كل شيء مسموح فيه، اذا كان عند الاب والام شيء ممنوع بيت الجد والجدة كل شيء مسموح. عشان كده احنا كنا نحب نروح يعني، وكل الناس اتوقع تحب تروح بيت الجد والجدة لهذا السبب يعني.
2: واذا صار شيء ممنوع مثلا شوكولاتات ولا شيء تيجي الجدة تقول لا عشاني، ولا هي تروح تشتري مسكينة وتجيب لأحفادها تقول خذوا خذوا ما عليكم، يعني تخرب النظام اللي ماشي عليه الأسرة.
1: غير اللعب المتواصل بيت الجد والجدة ما تركن ما تقعد كله خلاص لعب، الأولاد يلعبوا كورة والبنات يلعبوا بيوت. تتذكر لعبة البيوت هذه بالمساند اللي تركبوا ما مهندسين من لما كنا احنا صغار صح؟
2: في يعني بذرة مشروع مهندس لكنه مات يعني، ما يعني
1: لا هذول المهندسين اللي شايفهم كلهم طلعوا من المساند.
2: عجيب. نسمع من محمد.
3: أيوة مستنوه. السلام عليكم.
2: السلام، هلا يا محمد الحربي.
3: هلا إعلامي الصالح والإعلامي أكيد نعاد الحسن وجميع المستمعين إذاعة الرياضة الشرقية. محمد الحربي مسي على جميع المستمعين وعلى طاقم البرنامج.
2: يا هلا حياك الله يا محمد. هاي محمد.
3: أيوة أنا بس أبغى السؤال لأني أنا سمعت فيها ترتيب زي كذا مجالس أو حاجة زي كذا.
1: لا مو المجالس يا محمد، هل كنت تنام برا البيت أيام قبل؟
3: لا بالنسبة لي أنا ممكن إذا كان معي أحد مثلا مرة أو مرتين، لكن ما أعتقد نومي كله يعني داخل البيت، أحيانا عندي استراحة قريبة من
2: لا إحنا ما نقول إنك تنام برا البيت، أقصد إنه مثلا يسمحوا لك تنام بيت عمك بيت الجد بيت الجدة كذا اللي على آخر أيوة الأسبوع أكيد. يوم يومين.
3: أيوة أكيد إنه لابد يعني في الأسبوع نهاية الأسبوع يعني تلقاني أكيد نايم مرة ومرتين، لكن لا أنا أقصد يعني برا في أماكن مثلا يعني كذا لا ما عمري. هلا إذا أنا عندي استراحة قريبة البيت يعني أتكي فيها أحيانا، يعني دحين الأسبوع مثلا اللي بعد هذا يكون الجو يعني أحسن من الأجواء اللي قبل، فالواحد أجواء يعني تكون حلوة كذا. أيوة. يمكن يريح فيها شوي وبعدين.
1: طيب أنت ليش كنت تحب تنام بيت جدك يعني؟
3: لا أنا ما كنت أنام في بيت الجدة.
1: ساعات أنت قلت تنام يعني، هل إني ينسوك مثلا ولا أنت تسوي حالك نايم؟
3: لا ما كان اني اسوي نفسي نايم، انا اروح يعني مثلا عند احد يقرب لي عشان يكون مثلا هم قليل العدد وانا اكون معهم يعني كثالث او ثاني ذيك.
2: فعشان كذا يسمحوا لك يعني.
3: ايوه زي كذا يعني ممكن.
2: طيب محمد يعطيك العافيه ومساك سعيد ان شاء الله.
3: كنا متابعين لكم اكيد.
2: الله يحييك دوم ان شاء الله.
1: وعاد هذه النومة يا صالح لها ذكريات تصحى كده من الصباح، دائما هذا بيت الجد والجدة لازم من الصباح، عاد إذا عندهم مزرعة عندهم حوش خلاص تفطر هذاك الفطور السريع وتكمل الفعاليات والألعاب.
2: وبعدين حتى من أول يعني ما في فرصة التقاء واقعي بين عيال العم إلا في بيت الجدة مثلا أو بيت العم. الحين لا يعني العالم الافتراضي موجود، اتصال يلعبون مع بعض ألعاب ويتصلون صوت وصورة ويسولفون مع بعض، فما في شيء يدفعهم انهم يشتاقون لانهم يباتون مع بعض.
1: ولا وحتى اذا اجتمعوا يعني الاطفال حاليا تشوفهم اذا اجتمعوا او الاولاد او البنات تشوفهم كذا مسطرين كل واحد يقول عنده كتاب مدرسه لا على الايباد ولا على الجوال ويلعبوا مع بعض ويكلموا بعض وهم في اللعبه حتى ما يكلفوا حالهم يكلموا بعض كذا. يعني انا ما ادري مع الالعاب هذه يمكن يصيبهم يصيروا من الصم والبكم صايروا ما يتكلموا
2: التوحديين صايرين عزله صايرين العالم الواقعي ما يعيشونه اذا مثلا جهازه فضل الشاحن وحطه ساكت لانه ما هو يعرف ياخذ يعطي مع اللي حوله.
1: ولا من كثر الالعاب انت تسمع يقولك باكل تقول له وش تبغى تاكل يقول لا باكل في اللعبه أبغى ياكل إياي. يعني أنت متخيل كيف التواصل صار بياكل بنام في بعض الألعاب لا الحين جاء وقت النوم فأنت تفكروا بيروح ينام لا هو جاء وقت النوم في اللعبة فيخبر اللي حوله عشان يأزروا ويناموا.
2: عاد سالفة النوم دي آخر شيء يعني. وقت النوم بعد أحيانا يعني يمتد يوم يومين مثلا والواحد ما هو مستعد احيانا ما هو ماخذ ملابس كفايه وبيروحون هذول يسيرون عند ناس فيروح بلبسه الهبل اللي عليه يروح فيها الى بيت الجيران ولا كذا يعني تصير فضايح
1: اول صراحة. بعد ما يخالفوا يعني ان عادي تلبس ثياب فلان ثياب ولد خالك يعني اكيد عندك مثلا احد في نفس العمر فعادي يصير تبادل يعني مو مثل الحين بس عادي يشوف هذيك مين مشطه هذاك مو مشط عادي كل شيء ايام قبل عادي
2: بالذات يعني الحرمه تقول لا ما هم جاهزين يجي الاب يقول هاتهم ابطلع فيهم مثلا الحاره ولا بسير عند ناس فتشوفين العيال يعني فيهم حاله ومسيرين عند ناس سلامات أنا من ودع عيالي هناك أصلاً.
1: هذه الآباء دائماً يسووها ما أدري ليش يعني حتى ما يقولوا يعني إن بيشوفوهم بيشوفوا يقول هذه أمهم رفلة خايبة ما تلبس.
2: فهذه القصص قصص المبيت أول في بيوت الأعمام والجدات شاركونا فيها لكن بعد ما إن شاء الله ننتقل إلى الرحاب الطاهرة في مكة المكرمة لنقل أذان العشاء من هناك وبعدها إن شاء الله راجعين.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض
5: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.
1: واغفر لنا يا أرحم الراحمين. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: وذكرياتكم مع مبيت بيت الجدة أو بيت العم أو بيت الجيران أحيانا شاركوها معنا هنا في إذاعة الرياض على برنامج الدانة، وعلمونا القصص والمواقف اللي صارت واللحظات اللي فيها كذا نزاع، وأب صارم يقول لا وأم تقول خلهم ينامون والأطفال شابكين في بعض أنه يعني لا ولا تحرمونا من بعض ومن هالكلام. شاركونا وقولونا على 013-811-7991 أو 013-811-7992. ومعنا أبو تركي.
1: أهلا مساء الخير.
0: يا هلا مساء النور
1: على أخوي صالح أختي معاد، وأشكر مستخدم الكلمات.
2: أشذكرك فينا يا أبو تركي، من زمان ما اتصلت ببرنامجنا.
1: اي والله اني من زمان ما شاء الله عليك، اهنيك على هالذاكره الطيبه.
2: ما ننساك يا
0: كاثره فلوسك يا ابو تركي.
1: صادقه والله؟ لا والله قال الله يوم كاثره وانا اتصل.
0: هي يا قال الله يا زايده، وعشان كذا ما اتصلت.
1: قال الله يرزق لهم
0: يا رب يا رب.
1: صراحه انا كنت انام عند جدي بالمزرعه، وعمري 5 سنين اروح مع الوالده الله يرحمه. جدي عنده مزرعه ونخل، نمت عندهم بس ما ربطوني. أنا بالعادي يربطوني هذه لأني أقوم بالليل أحل.
0: أوه.
1: عرف؟ إيه يربطوني بحبل مربوطة بحصى كبير علشان ما أقوم، لأن إحنا ننام برا ما في مكيفات ولا شيء، نبت بحوش البيت. وأنا نمت عند جدي بالمزرعة، قمت نص الليل أحلم. وين رحت؟ رحت انخل ورقيت.
0: لا اله الا الله، هذا وانت نايم؟
1: قاموا. انا نايم حلم. قاموا وين الولد؟ وين راح الولد؟ وين راح؟ يدورون ويشوفون البياض اللي بانخله، ثوب ابيض عليه ثوب. يا ولد وين تبي انت؟ ها اقول لهم ها ها قالوا نعم الولد ده. نايم.
2: وكيف رقيت النخلة هذه؟ عسى ما النخلة طويلة.
1: بالحلم يجي 5 متر.
2: أوه.
1: حلم حلم حلم طالع حلم وطلعت مقرر. وش الزوج
0: يعني؟ أنت من الناس اللي يمشي وقت النوم؟
1: أيوة يمشي يطلع ويروح.
2: عسى ما تمشي الحين يا أبو تركي وانت نايم.
1: لا حين. لا لا لا أمشي ولا عيالي يمشون أشو ولا واحد طلع علي.
0: طيب وقالوا بعدين؟ قالوا لجدك لازم تربطه إذا نام عنده.
1: عاد ثاني مرة قال أجاكم أرطوها، يقول نص الليل ويطلع يروح بدون يعني شعور.
0: إيه والله سالفتك إيه. سالفة يا أبو تركي صراحة.
1: ولا انساها انخله.
0: لو أني ماني بعرفك يا أبو تركي كان قلت هذا واحد عيار.
1: لا لا لا أنا ولا انساها، اسمها الجوزة انخلص على طول. يعني يقولون نسيت يوم ترقى الجوزة وانت صغير. والله ما أدري ما أذكرها. ويذكروني لا رقيت الجوزة ونزلناك من فرعة من فوق، رقى أخوك مسك شوي
2: أنت ما أدري إيش عندك في الجوزة هذه، ما ترقاها اللي هي.
1: والله ما بشرتها حلوة وطعمها زين، عندنا جوزة وملحمة.
2: عسى مزروعة في مزرعتك الحين؟
1: إيه لا الحمد لله جبتها كل أنواع النخل، عندي 60 نوع بالمزرعة.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: اي والله عندي سلطانة وعندي الجوزة وعندي
0: الحلوة. طيب تخلي الاولاد يباتون برا ابو تركي؟
1: سم
0: تسمح لهم يباتون برا
1: عيالي؟
0: اي
1: يعني جدهم ينامون، جدهم وحداني وهو جدتهم ينامون. ايه. عندهم
0: وكويس ياخذون منهم يعلمونهم علوم الاولين بعد.
1: والله خوش علم. لا والله استفادوا، لا والله استفادوا كثير من كبار السن. انا الصراحه اشير وعين انهم يجلسون عند اجدادهم يعلمونهم علوم زينه وطيبه.
0: ما شاء الله، الله يمتعك ببرهم يا ابو تركي ويجمعكم انت والوالدين على خير يا رب.
1: انا الصراحه اشكركم جزيل الشكر لتحت الفرصه، واسف على التاخير بالاتصال، المفروض اني ما ابطي عليكم ولكن اعذروني.
2: لا تبطي يا ابو تركي.
0: معذور معذور يا ابو تركي. الله يحفظك.
2: اشتقنا للبل واشتقنا للمزرعه واشتقنا لام تركي.
1: الله يسلمك.
0: في امان الله.
1: تركي لا تسمعني اذا تبغون اخو دواء.
2: سلم عليها.
0: في امان الله. السلام.
2: ومعنا اتصال. الو
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ريهام.
3: اهلا.
2: يا هلا، من وين تكلمينا يا ريهام؟
3: اكلمكم من القطيف.
2: من القطيف، يا هلا فيك يا ريهام. سمعتي سؤال الحلقة؟
3: اي.
2: يلا، كنتي تنامي برا البيت ولا لا؟
3: صراحة قد وش ما كنت أحاول، بس للأسف أمي وأبوي كانوا مستحيل يرضوا لي. بس في مرة يعني نفس الـ هذا الفرصة، بس يعني صارت بالعكس. بتعمتي هي اللي نامت ويانا، كان عندنا حنة عمتي حق عرسها، وفجأة صار اللي صار، فجأة هي اللي نامت عندنا، وحسيت وش
2: الشعور وش يعني
3: الشعور إيه؟
2: اللي فقدتي شعور يعني حسيتي فيه لما عمتش نامت معاكم؟
3: لا مو عمتي، بنت عمتي.
2: ما أدري
3: وش صار، أتوقع شيء سالفة الحنة، ما قدروا يمشوا، الحنة ملية بالأيادي والرجايل، قالوا يلا خلاص ناموا وياهم.
0: وهذا النظام يا ريهام صارم على الجميع، يعني ولا واحد من الأسرة يبات برا البيت.
3: لا مستحيل.
2: وش يعني طيب مرة فلسفتهم في الموضوع، يعني ليش ممنوع؟ يخافوا عليكم يعني بزيادة؟
3: ما أدري يعني بصراحة، يعني ما أول مرة قد فهمتها، معنا كل مرة كنا نحاول نقنعهم ننام في بيت العمات وبيت الخالات وبيت الجدة. بس
2: أهم شيء يا ريهام أهم شيء يا ريهام، ما في قلبك على قولتهم فهوة كده، ما زال إنه ودك تنامي يعني، خلاص راح الموضوع.
3: لا خلاص كلنا كبرنا، كلنا عشنا عادي خلاص.
2: لأن دائما الأشياء لما تقدر يسويها وأنت صغيرة، يعني بعضهم لما يكبروا يجربوها عشان لا تصير كده في نفسهم.
3: كبرنا شوي وبعدين خلوني أنام ويا صديقاتي، فيعني غطى عن المشاعر المدفونة.
0: تغير الزمان الحين، تغير فعلا. أيه. طيب ريهام يعطيك العافية، شكرا على المشاركة.
3: الله يعافيكم، شكرا.
0: والله أحيانا الأب والأم يسوون فرمان على قولتهم، قانون رقم كذا وكذا يمنع المبيت خارج المنزل.
2: وفي بعضهم جدا صارمين، يعني حتى بعض الأحيان في تعرف هذه السفرات العائلية، يعني تقول لا أنا بروح، أقول لك لا لا لا يعني، وإنت خاطر كلهم رايحين، الأطفال حق العائلة، ويقولوا لك الجد والجدة يلا امشي معانا، بس خلاص. عموما هو من باب الخوف والحذر، يعني في بعض الأباء والأمهات في عندهم كذا مرة خوف، وهذا شيء في محل بصراحة، بس إحنا ما نفهم الأول يعني.
0: لا وبعدين يعني أنت كل شيء في الحياة بتصير يعني قاعدة ويمنع. طيب كل عيال الأحفاد بيجتمعون عند الجدة وبيباتون، يعني إيش ولدك بيقعد كده عينه في دمعته في عينه ينتظرك والتوافق ولا شيء؟ خلاص يعني الحياة بسيطة يعني. على كل حال متواصلين معكم في الدانة.

0: وبعدنا وياكم مستمعينا في الدانة على أثير إذاعة الرياض، وعندنا فقرات لكن عندنا اتصالات على سؤالنا عن ذكريات المبيت خارج البيت. في
1: سؤالنا يا خليل ما قاطعك الأخ، يبي له سامري ما يبي له أغاني كذا.
0: هذه الأغاني يعني فعلا تربطك أحيانا بذكريات، لكن عطونا وقولوا لنا ذكريات مبيتكم خارج المنزل مع الأحفاد أحيانا أو عيال العم وعيال الخالة في بيت الجدة وفي المزرعة، وشاركونا على 013-811-7991 أو 992. معنا اتصال من رزان.
2: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: من وين يا رزان تكلمينا؟
2: من الدمام.
0: حياك يا رزان. ها، كانت الحياة بالنسبة لك في الطفولة الأمر هذا سهلات ولا صعب؟
2: النوم سهلات، النوم عند الجدة يمكن هذا اللي جميع مناطق السعودية بجميع الفئات كنا نتفق إنه أفضل شيء يذكرنا بطفولتنا، ومن الأشياء اللي ودي نحافظ عليها، وأنا شخصيا يعني إن شاء الله بالمستقبل يعني أكيد إني بسويها يعني. أتمنى أكون.
1: ليش طيب تحبي يعني تنامي بيت الجدة والجد؟
2: ذكرياتها حلوة على إنه يعني الوقت يكون يمكن قصير والمكان يمكن مو مهيأ وبيت الجدة صغير، بس تكون فيها ذكريات ما ننساها يعني مهما كبرنا تبقى هي اللي تبقى عالقة بذاكرتنا.
0: طيب حاليا مثلا مسألة أنك يعني ممكن تسيرين على زميلاتك ويسيرون عليك، بس أنه المبيت عند الزميلة أو مثلا الجيران عادي ولا صعب؟
2: يختلف أحس من بيئة لبيئة، بس أنا شخصيا لا يمكن أقارب أكثر
1: الحين. ما شاء الله يعني يسافروا مع صديقاتهم ويروحوا منتجعات ويروحوا هذه الأشياء، بس أنت ما زلتي محافظة على
2: لا يمكن لأن أصلا فكرة المبيت هذه وإحنا أطفال كانت، فأصلا لما كبرنا يعني حتى مع الأقارب ما صار في هذا الموضوع، فكل واحد يعني مشغول بحياته وبالخصوصية حقته يعني، فصعب.
0: صح، سالفة الخصوصية ذي يعني طغت
1: فعلا، والأول المبيت اللي يجمع يكون فكرة إن مثلا لعب، الحين المبيت شيء ما يجمع شيء عندنا.
0: طيب شكرا يا رزان ويعطيك العافية.
2: يعطيكم العافية، شكرا.
0: والله سالفة الخصوصية هذه صارت يعني مبدأ، تشوفين واحد هالطول ويقول لك خصوصيتي، أبي فراشي وأبي تكرمون حمامي وأبي أغراضي الشخصية.
1: لا أنت تعرف لكل واحد عادات. الأول أنت يعني كنت طفل ما تحس بأي حاجة، حاليا لا تكون يعني عندك أشياء، مثلا هو يشاخر أنت ما ودك أحد يشاخر، هو يحوس على الجوال ما ودك أحد يحوس.
0: بعد ما كبرنا ونضجنا أكيد كل واحد له خصوصية، بس أتكلم واحد بزر ويقول لك لا أنا ما أبات برا، أنا عندي خصوصية أنام في مكان لحالي. تصدقين في ناس يسافر حتى في السفر كل واحد له غرفة.
1: العيال الحين ترى الجدد الجيل الجديد لا ما يحبوا المشاركة مثل أول يعني، ولا يحبوا هذه. إحنا الأول كنا متواضعين عادي ننام على الأرض، الحين لا ما يبغوا ولا يعني سرير وكذا، فما ينفع لهم بيت الجد يعني، خاصة إذا كان عددهم كبير ما ينفع.
3: وش فيك مكوك؟
4: صبحك الله بالخير عنك.
3: الله لا يصبحك بالخير، انا مصباح الله خير. ايش عندك شكل؟
4: انا الصبح بعطيك الهديه.
3: هديه؟ انت جاي مستشفى ولا بيت؟ شنو هذا؟ ها، وش جلالك هذا؟
4: انا جايك من الصبح.
3: ايش عندك؟
4: من الصبح مبكر، من امس ما نمت، من امس ما نمت، انا قاعد انطرك عشان هاليوم هذا. طلبت وتواضع اني اطلب ايد امونه من ايدك انت، منك انت قصدي، من الارض طلبت انك تطلب مني.
3: شنو؟
4: انا ما ابي امونه، اطلب ايد امونه منك انت حسب التوصيه 661 على 77.
3: شنو؟
4: لا 661 على 77.
1: من اجمل المسلسلات الخليجيه اللي كانت فترة الثمانينات وتحديدا في 87 هو مسلسل أبو الفلوس بطولة غانم الصالح، يمكن سمعنا عبد الرحمن العقل وهذا كان من أبطال المسلسل، وحياة الفهد الفنانة أيضا راحلة حياة الفهد، والفنان سمير القلاف وداود حسين، فنخبة الممثلين اللي كانوا هذيك الفترة.
0: والمسلسل مثل باقي مسلسلات الحقبة هذه كانت يعني كوميديا الموقف وكوميديا الأشياء الدارجة. شخصية راهي كان يسمونه أبو الفلوس، وطبعا اللي يمثل هذا الدور المرحوم غانم الصالح، وكان شديد البخل وعنده محل العطارة،
1: دائما يقول نوط ينطح نوط.
0: وأذكر مشهد عبد الرحمن العقل هذا فعلا يعني مثل دوره بطريقة يعني، لأنه يبي يخطب بنت،
1: مو بنت، هذه بنت أخوه توفى أبوها فصار هو اللي يربيها، فما يبغى يزوجها عشان لا تروح فلوسها يعني. وقعد اللي هو عبد الرحمن العقل يحاول مع الفنانة حياة الفهد إنهم يسووا مقالب عشان يقدروا يعني يقنعوا أني يتزوجها. حتى هي مسكينة أمينة الفنانة انتصار الشراح الراحلة كانت تسوي حالها مجنونة بس عشان تبغى يزوجها.
0: وهو يعني مجموعة الأحداث في هذا المسلسل تدور حول هالقالب هذا، أنه يعني حيل ومقالب وخداع، حتى أن يقدرون يأخذون من أمونة هذه ويخطبونها، مرة يمثل دور تاجر هندي، ومرة يعني كل يوم مواقف مضحكة جدا حول هذا الهدف.
5: عليكم السلام.
6: حسكم وصل الشارع.
7: هلا مازن.
6: هلا شلونك؟
7: حسي وصل الشارع.
6: ايه
7: منك انت، انا معصب منك انت.
6: الله يحداك يا راهي، عاد انا ايش دراني انها محتاله؟
7: شلون يعني ما تدري انها محاله؟ الله هداك، كان سالتي؟ كان استفسرتي؟ عيب الله، انا المخازن اللي خسرت هذه شر اطلعها؟ بدله شاريها ب 32 دينار وربع بعد فوقها. ايه عيب هذه 32 كبرها، متى طلعها هذه؟ مع اشتنديل هاي 32 دينار، متى طلعها بالله؟ هذا غير المحاسير اللي خسرتها بعد على الشعر، الشعر يا منو 4 دنانير ونص.
6: الله
7: شوفي شلون؟
6: قصر عليك.
7: ايه لا ظاهري سويتهم دينارين ونص. دينارين ونص تونا ظافر صبغة الشوار بعد لازم اصل شواربي بدينار ونص، والله متى طلع الفلوس هذه؟
6: علي ما يخالف راهي، خيرها بغيرها، ابى زوجك وحده تسعدك وتهنيك.
7: لا لا لا خلاص انا ما بشي.
1: ومحل العطارة طبعا راهي كان يشتغل في محل عطارة، وكانت هناك بعض المقالب بينه وبين الفنان داود حسين اللي كان يشتغل عنده وسمير القلاف، خاصة المشهد هذا اللي كانوا يبيعوا زعتر وفوطن، فصار يرقص يقول تفوطن وتزعتر.
0: ذروة الأحداث تصير لما يتعرض راهي اللي هو غانم الصالح تعرض لاحتيال وسرقة أمواله، وعشان كذا يبدأ هو يحاول يستعيد هذه الأموال ويجمع المعلومات ويتأكد إذا أنه في مؤامرة من أحد من أفراد العائلة أو الشخصيات المحيطة فيه.
1: بس نهايته حلوة، المسلسلات أيام أول دائما نهايتها حلوة ومختصر مفيد، ترى بس 10 حلقات، فالنهاية كانت حلوة. في النهاية أقنعوا وتزوجت أمينة من عبد الرحمن العقل وحاشة وحياة سعيدة يعني، مع أنه ظل شوي نوعا ما بخيل بس يقول لك يعني شوي يعني.
0: عاد كانت الناس تشوف المسلسل على ما قالوا من الجلدة للجلدة، من البداية للنهاية، الحين الناس تمشي ولا تشوف المشاهد الأبرز في العمل، تشوف المقطع اللي تبيه من المسلسل وخلاص.
1: لا، في بعض المسلسلات تستحق المشاهدة، وفي بعضهم هذا اللي يمطوا فيهم، خاصة ما يكون في رمضان ويبغوا يوصلوها 30 حلقة، تشوف الحلقات فيها بس مشهد واحد جديد البقية إعادة يعني. فبس لا، هذا مختصر مفيد بس 10 حلقات يعني، ودكت كوميديا شيء يونس شيء حلو.

0: بالرغم من أنه دول الخليج تطل على سواحل ويعني ثروة سمكية فيها بشكل لا بأس فيه، إلا أن ثروة عمان البحرية وسلطنة عمان وبيئتها البحرية مختلفة كونها تطل على محيط. لذلك إحنا في هالفقرة عندنا وقفة مع موسم الأسماك والصيد البحري في سلطنة عمان، وبنتكلم فيها مع ضيفنا عضو مجلس إدارة الجمعية العمانية للصيادين الأستاذ سلمان الفارسي. يا هلا وسهلا يا أستاذ سلمان.
1: حياك الله أخوي صالح، سعد الله مساك بكل خير.
0: ومساك، وإحنا والله سعيدين بالحديث معك في هالفقرة. شو اللي يميز بيئة عمان البحرية، سواء البيئة ككل أو ثروتها ما يخرج من هذه البيئة، كونها تطل على بحر ومحيط مفتوح؟
1: سلطنة عمان تتميز بموقعها البحري والجغرافي المهم، وكما ذكرت فهي تطل على بحر العرب وبحر عمان، وتمتلك سواحل طويلة ومتنوعة تمتد لمسافة 3165 كيلو، إلى جانب تنوعات البيئات البحرية والتيارات والمواسم. طبعا هذا التنوع انعكس على غنى الموارد السمكية وتنوعها، وأصبح البحر جزء أساسي من حياة المجتمعات الساحلية في عمان منذ أجيال. لذلك عندما نتحدث عن الثروة السمكية في سلطنة عمان فنحن نتحدث عن مورد اقتصادي وغذائي، وفي نفس الوقت هي مهنة وهواية متوارثة عبر الأجيال. وميزة عمان أخي صالح ليست في ثروتها البحرية، إنما أيضا في خبرة الإنسان العماني في التعامل مع البحر والاستفادة منه.
2: نعم، يمكن بعض الأسماك يشارككم فيها الخليج بشكل عام، يعني الهامور الكنعد، لأن نكهة الساحل العماني مختلف، يعني الهامور العماني غير الهامور اللي عندنا في الشرقية في السعودية، وكذلك الكنعد. شنو أبرز أنواع الأسماك والكائنات البحرية المختلفة اللي تشتهر فيها السلطنة؟
1: طبعا لدينا تنوع كبير من الأنواع البحرية، ومن الأسماك المعروفة مثل ما تفضلتي معانا الكنعد، ومعانا الجيذر اللي هي أسماك التونة، ومعانا السهوة والهامور، بالإضافة إلى الشعري والعندق والصافي، كذلك معانا الحبار وغيرها من الأسماك، إضافة إلى ما يميزنا له الروبيان والشارخة والصفيلح وغيرها من الكائنات البحرية ذات القيمة الاقتصادية. هذا التنوع طبعا أعطى القطاع السمكي العماني ميزة مهمة، أنه يوفر منتجات مختلفة سواء للأسواق المحلية أو الأسواق الخارجية. ومثل ما تفضلتي تختلف البيئة بأن البحر مفتوح، يعني احنا مرتبطين مباشرة بالمحيط الهندي.
2: نعم
0: نعم. طيب، يعني جزء من هذا الانتاج ما شاء الله يستهلك محليا، وجزء يتصدر، وجزء يعني قد يستفاد منه كصناعات او تخزين، يعني فهل فيه يعني انتاج معلبات سواء على الاسماك او التونة او السردين في سلطنة عمان؟
1: نعم اخي صالح، دخلت التونة في صناعة المعلبات الى جانب اسماك السردين وما يعرف محليا بالعومة، وإلى جانب بعض الأنواع المناسب للتصنيع طبعا حسب المنتج والسوق المستهدف. وأعتقد أن الفرصة كبيرة أمام القطاع، ليست فقط في زيادة كمية الصيد، وإنما في زيادة القيمة المضافة للمنتج العماني من خلال التصنيع والتعبية والتغليف والتسويق. واليوم نذكر يعني مجمع التعليب الأسماك والقيمة المضافة السماك، الطاقة الإنتاجية تتعدى 100 مليون علبة سنويا، وقدرة معالجة تصل إلى 30 ألف طن سنويا من المواد.
2: حتى من ناحية الجودة معلبات التونة هي من أفضل من أجود الأنواع، خاصة السمك التونة الأبيض، لأن في بعض يجي يعني يكون سمك التونة الأبيض أخف من الزئبق.
1: صحيح، فبدل بنبيع منتج خام يمكن أن نحوله إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية عالية، وهذا طبعا ينعكس على الصياد وعلى القطاع والاقتصاد الوطني.
2: بس كيف يعني هذه الأسماك على طول يتم تحويلها للمعلبات، ولا في قسم يكون للبيع وبعضها للتخزين وعمل أو صناعة المعلبات؟
1: طبعا بعضي يذهب إلى مصنع التعليب أو مجمع التعليب، والأغلبية تذهب إلى الأسواق المحلية كأسماك طازجة.
0: وفي جزء من الأسماك هذه أظن يعني يصدر إلى دول الجوار.
1: صحيح.
0: أسماك يعني مجمدة ولكنها يعني للتو تم اصطيادها، فهنا ما شاء الله في حرجات السمك على مستوى بعض مدن المنطقة الشرقية يتوفر السمك العماني.
1: صحيح. أخوي صالح، أنا القطاع السمكي في السلطنة خلال السنوات الأخيرة طبعا شهد نمو، ففي عام 2025 بلغ الإجمالي الإنتاج السمكي ما يقارب 807.8 ألف طن، محققا ارتفاعا ما نسبته 4.2% مقارنة بعام 2024.
0: ما شاء الله.
1: واللافت أن 88% من إجمالي الإنتاج يأتي من الصياد الحرفي العماني.
0: ما شاء الله.
1: وهذا يعكس الدور الكبير الذي يقوم به الصياد الحرفي في القطاع السمكي العماني.
2: وكيف بالنسبة لأدوات الصيد؟ يعني هل في أدوات معينة يعني يصيدوا فيها، ولا ما زالت جميع أدوات الصيد المعروفة أو التقليدية يتم الصياد فيها؟
1: الأغلبية المواد المستخدمة في الصيد أو أدوات الصيد، لما نتحدث عن أسماك التونة طبعا نتحدث عن أسماك طازجة عالية الجودة، فيتم استخدام الخيط وعلى طول يتم تنزيله في الأسواق. بقية الأسماك نعم ما زال يتم استخدام الأشباك، ومع مراعاة الأحجام، يعني الأحجام الصغيرة ما يتم اصطيادها أبدا، ومع تحديد كذلك مواسم معينة للأسماك. لا يمكن التحدي، يعني دائما أي برنامج فيه تطوير هو يستهدف الصياد الحرفي، في قلب يكون في قلب هذا البرنامج الصياد الحرفي.
0: بالتأكيد بالتأكيد. أنتم في الجمعية يعني تحرصون على أنه يكون هناك يعني إحلال لهذه المهنة لأبناء البلد، وأيضا موضوع الثروة السمكية أظنه يحتاج الموضوع إلى توازن، يعني ما هو صيد فقط، لابد ما تكون فيه وفرة في الأسماك، أيضا الحياة البحرية ما تتأثر من كميات الصيد بالأدوات وكذا.
1: أي نعم، الحمد لله رب العالمين، يعني اليوم ثقافة الصياد الحرفي معنا في السلطنة على وعي، والكل متقيد بالمواسم، وطبعا النشاط السمكي منتشر على امتداد السواحل العمانية، وهناك محافظات لها مساهمات كبيرة في الانتاج، لما نتكلم عن محافظة الوسطى أو محافظة جنوب الشرقية، ولنأخذ مثال على 2025 ساهمت محافظة الوسطى بحوالي 34% من انتاج الصيد الحرفي، وجاءت محافظة جنوب الشرقية في المرتبة الثانية ب 31%. وأنا من ولاية مصيرة أو جزيرة مصيرة، فمصيرة لها خصوصية بحكم طبيعتها كجزيرة ومرتبطة أهاليها بالبحر، وهي تتوسط محافظة جنوب الشرقية ومحافظة الوسطى.
0: تكلمت أستاذ سلمان عن مواسم، يعني أنتم عندكم أوقات يسمح فيها الصيد مثلا لنوع معين وأوقات يحظر، ولا المفتوحة طوال العام؟
1: لا أخي صالح، هناك طبعا تنظيم للصيد مهم في المحافظة على الاستدامة هذه الثروة، وطبعا هذه التنظيمات تهدف إلى حماية المخزون السمكي وضمان استمراره. على سبيل المثال عندي موسم الكنعد هو محظور من 15 قصص إلى 15 أكتوبر، وموسم الروبيان من مسموح فقط من 1 سبتمبر إلى نهاية نوفمبر، من بعده يتم حظره إلى بداية سبتمبر. كذلك عندي أسماك الشارخة هي محظورة من مسموح لها من 1 أكتوبر إلى 30 نوفمبر لمدة شهرين، ومن بعده تحظر. أعتقد هذا النجاح في التنظيمات يعتمد على أن تكون يعني تم بناء على دراسات علمية، وهي طبعا تراعي طبيعة كل نوع وكل منطقة وظروف الصياد نفسه. فحماية الثروة السمكية وحماية الصياد يعني

0: ما بقضيتين متعارضتين، إنما حماية مورد هو حماية لمستقبل الصياد نفسه.
1: صحيح. بما أن ذكرت المناطق، يعني بالنسبة لاختلاف مناطق، يعني بحر عمان بحر مفتوح، فهل بعض المناطق تختلف أو توجد فيها أسماك ما توجد في المناطق الثانية، ولا كل السواحل العمانية فيها جميع الأسماك واحدة؟
0: طبعا السواحل العمانية فيها أسماك سطحية بشكل عام، يعني من شمال السلطنة إلى جنوب السلطنة. ما يميز الساحل الجنوب الشرقي هو وجود الشعاب المرجانية اللي هي مرتبطة أساسا ببحر العرب، فهنا يكون التنوع بالنسبة لأسماك القاع أفضل وأكثر.
1: شنو هي أسماك القاع عندكم؟
0: لا هي دائما احنا لما نتكلم عن أسماك السطح، طبعا في عندي أسماك السطح الصغيرة كالسردين، لما نتكلم عن أسماك السطح الكبير نتكلم عن الكنعد والتونة. فلما نذهب إلى القاع له طبعا الهامور، الشعري، الصافي، الصبيطي، أسماك كثيرة اللي هي مرتبطة أساسا بالشعاب المرجانية.
1: بعد الصياد السمك، يعني هل يذهب إلى المزادات أو إلى الأسواق مباشرة يعني؟
0: ولله الحمد حنا جميع المواني في موجود، تتوفر فيه هنا الأسواق السمكية، ومباشرة يتم الدلالة أو المنادى على الأسماك في نفس الأسواق، لأن أغلبية الأسماك تكون معني أسماك طازجة. والحمد لله هناك خطوة حاليا هي منصة بحار كأول منصة إلكترونية عملية متخصصة في تنظيم وتسويق القطاع السمكي، وهو يختص يعني بالتحول الرقمي.
1: أهم شيء ما أثرت على سعر السمك؟
0: لا بالعكس، ما أثرت على سعر السمك،
1: يعني ما زاد سعره.
0: لا الحمد لله الأسماك يعني ما راح تهبط، في ارتفاع دائما، يعني أسعار الأسماك خاصة الأسماك الطازجة وذات جودة عالية.
1: ما شاء الله، احنا صار السمك عندنا أغلى من اللحم.
0: والله كذلك موجود، يعني في اختلاف اليوم لما نتكلم عام 2011 ونتكلم عن عام 2026 ما لا يقل عن 200 إلى 300% في ارتفاع الأسعار.
2: هو حقيقة توازن الأسعار،
0: لما دائما المستهلك يفكر أن الأسماك غالية، لكن لما تشوف الوضع اللي جالس يعيش الصياد والمعاناة والمصاريف اللي يتكبد الصياد اليوم، رحلات التونة حنا تتجاوز 100 ميل.
1: يمكن البعض يقارن بالسنوات اللي قبل، يعني السنوات اللي قبل كان السمك رخيص جدا. يعني
0: شوف كل الفترات تختلف،
1: كل زمن إلى زمن
0: الأسماك اختلفت. الحمد لله القطاع يشهد ازدياد، يعني كثير ناس اليوم ممتهنين مهنة الصيد ومهتمين هي كمهنة أساسية، فكذلك دخول السفن سواء سفن صيد تجاري سفن صيد ساحلي، ففي منافسة وفي اكتشاف مواقع جديدة للمصايد.
2: هو يعني توازن الأسعار أستاذ سلمان أمر مطلوب للمزارع والمستهلك، يعني حتى لو الصياد والمستهلك، لو الصياد حتى لو زاد السعر أكثر يمكن ما بيلاقي مستهلك يشتري، وإذا صحيح. أن المستهلك يعني طمع في سعر أقل، الصياد بيوقف عن الصيد، بيروح يشوف له وظيفة ثانية يعني. فهو التوازن هذا يعني راح يخلق بيئة نجاح للصناعة نفسها، صناعة الأسماك. لكن بسأل أنا أستاذ سلمان عن موضوع الاستزراع السمكي، هل يعني فيه له وجود في سلطنة عمان أو فيه له نية؟
0: لا له وجود، أكثر من مشروع موجود، والحمد لله يعني ما يحضرني الرغم، لكن خلال 3 أو 4 سنوات الماضية في الكميات في تصاعد، مزارع روبيان وما زالت مستمرة عن المياه الزر، مشروع الأسماك البريم في مسقط. فبالنسبة للاستزراع السمكي شغالين وموجود ولله الحمد.
1: بالنسبة للأكلات العمانية البحرية، في شيء خاص بسلطنة عمان مختلف عن بقية مناطق الخليج؟ يعني احنا دائما عندنا الصيادية هذه في قائمة الأكلات البحرية، انتم في السلطنة ايش عندكم من أكلات بحرية مميزة؟
0: ما أدري هل يوصل السعودية والله.

0: ما يوصل له المالح، ما طبعا يتم
1: ما يوصل عندنا، بس نعرفه احنا نسميه باللحلة اللي هو السمك المجفف صح؟
0: لا لا، بالسمك التونة، أسماك التونة يتم تغطيعه، كذلك في أسماك أخرى كذلك تستخدم، يحطوه في سطل مع ملح وبعض الخلطات لمدة فترة زمنية، ومن بعد ممكن تستهلكيها مباشرة يعني بدون ما تذهب إلى الطبخ.
1: يكون مجفف في الشمس؟
0: لا ما يكون مجفف في الشمس، يكون محطوط في علبة أو في يعني علبة كبيرة محطوط فيه ومخزن مثل المخلل.
1: هذا زي هذيل الأكلة اللي في مصر يعني، السمك اللي عندهم
2: الرنجة،
1: الرنجة والهذي، ولا مختلف؟
0: أعتقد مختلفة العمانية، ما جربتي. وعندي كذلك العوال أو أسماك القرش المجففة، والحمد لله اليوم في أسر كثيرة من الأسر المنتجة قامت تنتج من المأكولات البحرية. طبعا لما نتكلم عن الأصداف نوع من المحاريات، فهذا مختص بالجانب النسائي، هن يذهبن إلى البحر يستخرجنه، بعدين في عملية الطبخ استخراجه، في التجفيفة، في إنتاجه، فله سوق بالنسبة للأسر المنتجة.
2: نعم، شكرا جزيلا للأستاذ سلمان الفارسي، عضو مجلس إدارة الجمعية العمانية للصيادين، وأمنياتنا لكم إن شاء الله بالمزيد والمزيد من التميز فيما يخدم هذه الصناعة ويزيد من تطورها إن شاء الله.
0: سعد جدا بهذا اللقاء، وكل التحية للشقاء في المملكة العربية السعودية، وحياكم الله في بلدكم الثاني عمان بأي وقت أخوي صالح، جزاكم الله خير.
2: شكرا شكرا.
1: سلطنة عمان يعني في الفترة الأخيرة، وأنا قاعدة أشوف مواقع التواصل الاجتماعي إن صاروا حتى السالمون السمك يعلب، ويعلب بزيت الزيتون، بس ما لسه ما أشوف وصلنا هنا الأسواق يعني. إحنا نشوف التونة،
2: السردين
1: أشوف المغربي أكثر شيء، ويعني الأندونيسي، بس ما شفت العماني.
2: والله قام حظه السردين، ما أدري من أربطوه بالبشرة وصفاء البشرة،
1: هذا زي اللوتس من قام حظهم ما نزل.
2: الفقرة القادمة مستمعينا تقرير، خلونا نسمع وراجعين.
3: يفخر أهالي الخليج العربي من جميع دول مجلس التعاون الخليجي بتراث مميز من الأمثال والأغاني والحزاوي التي تروي تاريخهم بشكل طريف أو مخيف، أما لإيصال هدف أو للتنبيه عن خطر أو وعيد مستقبلي. وتعد الدراما البحرينية وتحديداً التي قدمت في تسعينات القرن الماضي واحدة من أفضل الأعمال الفنية التي حفظت التراث الخليجي والأمثال الشعبية، إضافة للأهازيج من خلال تجسيدها ضمن الأعمال الرمضانية. برج الأول، برج الأول.

كانت أبرز الأعمال التي قدمت مسلسل فرجان الأول بحلقاته المنفصلة، والتي وثقت العديد من القصص والأهازيج التراثية التي لربما لا يعرفها جيل اليوم، وحفظت مثل هذه الأعمال إرثاً مهماً من الاندثار والنسيان.

هناك العديد من الأعمال الجميلة التي عكست واقع الحال البسيط في أزمان مضت، مثل مسلسل طفاش، وجعلت كبار السن ينظرون لها على أنها واقعهم الذي غاب كثيرا عن الوضع الحالي. لقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الأعمال الدرامية لها دور كبير في حفظ التاريخ والموروث المحلي والعالمي.

0: وقت ويعني دقائق قليلة وننتهي من الدانة. ما أدري إذا كان في اتصال معنا.
1: اتصال؟
0: ألو؟ ألو؟
2: ألو؟ هلا والله.
0: أهلين، حياك الله.
2: الله يبقيك يا ولدي.
0: مين معنا؟
2: مغيضة.
0: مغيضة، ونعم يا مغيضة.
1: اسمك حلو يا مغيضة، وش معناه؟
2: والله ما علمك يا بنتي، ما أعرف وش معناه.
1: آه، ما تعرفي؟
0: طيب، ها على السريع يا مغيضة، بما أنك آخر متصل، عطينا سوالف من أول يوم تبون تباتون برا البيت مع الأقارب.
2: قصدك وأحفادي؟
0: لا، يعني يوم أنك صغيرة وتبي تباتين بيت أعمامكم ولا خوالكم ولا جدانكم.
2: آه، أي والله نبات عند بعضنا
0: عادي، يسمحوا لكم يعني، ما كان.
2: ايوه كان عادي، ننام عند جيراننا عادي، ما هو زي الحين.
0: الحين الناس صارت تخاف.
2: بالحيل.
0: ومن اول عادي يعني تباتون عند جيرانكم ويباتون عندكم.
2: عادي ننام عند بعضنا كان.
1: مغيضة، انت قلتي مغيضة، سمعتك قلتي احفادك ينامون عندك ولا لا؟
2: ايه ينامون. اي والله. خليهم
1: تدلعيهم وكل شيء مسموح لهم.
2: ايه، اخلي ابوهم وامهم يخلوه عندنا يقعدوا.
1: شكلك يا مغيضة خوش جدة، طيبة. بالحيل.
0: يلا، يعطيك العافية وشكرا على المشاركة.
2: يا هلا والله، يا هلا.
0: شفت يعني الواحد لازم يكون طيب عشان لا صار جد في يوم من الأيام، وهذا الشيء إن شاء الله حاصل.
1: لا ترى شوف، أنا
0: يصير طيب.
1: لا، حتى الآباء والأمهات اللي يكونوا شديدين بس يصيروا جدات، يصيروا نثانين. يعني حتى لما تيجي البنت يعني بتعيط على الولد غلط ولا لا، حرام، ليش ما يصير كده بالهداوة؟
0: ويجي الأب بعدين يقول الحين حرام، ومن أول أنت تلفعين بال.
1: لا، يقول لا، إحنا ما كنا كده، ترى يتهيأ لكم يعني، فتتغير يعني. ما أدريش السبب يعني، هل هي مرحلة 30 و40 مختلفة عن مرحلة 60، خلاص الهرمونات تكون وقفت فيكون هدوء؟
0: كلها نضج على يعني تفهم للحياة، على أن الواحد يصير الأشياء عندما تسوى. فلما نيجي مثلا البزر يبي شوكولاتة هو ممنوع منها، تجي تقول الجدة يا ابن الحلال يعني الحياة خلاص وكذا، بينما هي نفسها الجدة يوم كانت مثلا في شبابها تمنع هذه الأشياء أو يعني، فسبحان الله.
1: الحين هي اللي تعطي. هي اللي تجي وتعطي.
0: تمون ما شاء الله، يصير عندها تجوري ومليان. طيب، انتهت مستمعينا حلقتنا في الدانة. شكرا جزيلا لكل اللي تابعونا، اللي شاركوا معنا، وضيوفنا اللي أثروا حلقتنا زي ما توقعنا منهم، وشكرا جزيلا لفريق العمل في البرنامج.
1: تقبلوا تحيات طاقم البرنامج صالح العجرفي، وأنا ميعاد آل حسن، وإخراج خليل العيسى. نلقاكم على خير.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم مستمعين الكرام إلى نشرة التاسعة من الرياض، يقرأها على حضراتكم سلطان الحارثي. أبدأها بأبرز العناوين. بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري، يد العطاء السعودي تمتد لملايين المحتاجين حول العالم. غدا ينطلق مؤتمر حوار الأمن والتاريخ 24 في الرياض. وجدة تستضيف معرض السيركس للصناعات السورية الثلاثاء المقبل. و1075 حالة ضبط للممنوعات عبر المنافذ الجمركية خلال أسبوع. تفاصيل النشرة. في 5 سبتمبر من كل عام، حين يحتفي

0: العالم باليوم الدولي للعمل الخيري، تقف المملكة شامخة بتاريخها الإنساني المشرف، حيث قدمت المملكة أكثر من 9000 مشروع إغاثي وتنموي وخيري في 165 دولة بقيمة تجاوزت 125 مليار دولار. نتابع التقرير التالي.
1: لا شك أن العمل الخيري هو من ركائز المجتمع، وهو من الأساس ما يمليه علينا ديننا. العمل الخيري أن فيه راحة للنفس، وفيه شعور بالمواطنة والتراحم بين أفراد المجتمع.
2: يد تطعم محتاجا، وأخرى تداوي مريضا، ومسكن يؤوي عائلة. تتنوع صور الأعمال الخيرية وتتحد في تعريفها بأنها كل مجهود يبذل لمنفعة الآخرين دون مقابل. منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 شهد القطاع غير الربحي تحولاً تاريخياً متسارعاً، فالأعمال الخيرية تعتمد على تقديم المساعدات المباشرة بمنظومة رقمية متكاملة تميزت بأعلى معايير الحوكمة والشفافية. منصات أعادت صياغة مفهوم الموثوقية لتصل تبرعات المحسنين إلى مستحقيها بأمان تام. غرس لا تقف ثمرته عند حدود الخارطة، فالأعمال الخيرية للمملكة تداوي جراح المنكوبين وتغيث الملهوفين في شتى بقاع الأرض عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، مجسداً دورها الريادي عاصمة للأعمال الإنسانية. العمل الخيري في المملكة قصة عنوانها الأثر ومحركها العطاء، وغايتها مجتمع متلاحم يثبت للعالم أن الخير في هذا الوطن ينمو ولا ينقطع.
0: ينطلق غدا مؤتمر حوار الأمن والتاريخ الذي تنظمه وزارة الداخلية في الرياض، حيث يستعرض المسيرة التاريخية للأمن في المملكة بأبعادها الأمنية والتنموية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأثرها في تعزيز الهوية الوطنية واستدامة التنمية الشاملة. تستضيف مدينة جدة معرض سيركس للصناعات السورية في 8 سبتمبر الجاري بمشاركة واسعة من الشركات والمصنعين السوريين، ويعد المعرض منصة اقتصادية متخصصة لاستعراض المنتجات والصناعات السورية وفتح قنوات للتعاون التجاري والاستثماري بين الشركات السورية والسوق السعودي، مع التركيز على عقد اللقاءات وبناء الشراكات التجارية. أطلقت جمعية قسطرة القلب السعودية في الرياض النسخة 9 من المؤتمر السعودي الدولي للقسطرة والتدخلات القلبية بمشاركة خبراء محليين ودوليين، ويتضمن برنامجا علميا وورشا تدريبية وسبع عمليات قسطرة نوعية تنقل مباشرة، مع تخصيص محاور موسعة للذكاء الاصطناعي وبحوث سريرية محلية لدعم صناعة الدليل الطبي الوطني. وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الرياض اتفاقية إطارية لمنتجات البيانات مع شركة روافد الدخل لتقنية المعلومات لإطلاق منصة رقمية متكاملة تمكن الفئات المشمولة بالرعاية من الوصول بسهولة إلى خدمات ودعم القطاع الخاص. وتهدف الاتفاقية إلى ربط المستفيدين المستحقين بالفرص والعروض التي يقدمها شركاء القطاع الخاص للسلع والخدمات الأساسية، مع التركيز على كبار السن والأيتام وذوي الإعاقة والأرامل عبر حلول مبنية على بيانات موثوقة وأدوات تحليل متقدمة تضمن حوكمة عالية ودقة في توجيه المنافع لمستحقيها. أسفرت حملات وزارة الداخلية الميدانية في عدة مناطق بالمملكة خلال أسبوع عن ضبط أكثر من 14,000 مخالف لنظام الإقامة وأمن الحدود ونظام العمل، إلى جانب ضبط 21 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين والتستر عليهم، فيما تم

0: اتخاذ إجراءات بحق أكثر من 12,300 مخالف وترحيلهم. وتصل عقوبة كل من يسهل دخول المخالفين للسجن 15 عاما وبغرامة مالية تصل إلى 1,000,000 ريال، وكذلك بمصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء إضافة إلى التشهير به. سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 175 حالة ضبط للممنوعات في إطار الجهود التي تبذلها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وشملت الأصناف المضبوطة 71 صنفا من المواد المخدرة إضافة إلى 390 من المواد المحظورة. وشهدت المنافذ الجمركية إحباط 2,234 من التبغ ومشتقات إلى جانب 39 صنف لمبالغ مالية وصنفين من الأسلحة ومستلزماتها. وأكد متحدث هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حمود الحربي أن حالات ضبط الممنوعات عبر جميع المنافذ الجمركية خلال أسبوع شملت مواد مخدرة ومحظورة وتبغ ومبالغ مالية وأسلحة ومستلزماتها.
1: حقيقة هذه العمليات اللي قمنا فيها وسجلناها في جميع المناكب الجمركية هي تأتي تطبيقا لاستراتيجيتنا في تعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع من الممنوعات والمخدرات بكافة أنواعها وأشكالها، ويأتي تأكيدا منا على حرصنا على حماية حدودنا من هذه الممنوعات والتصدي لأرباب التهريب. فخلال هذا الأسبوع لله الحمد تمكنت منافذنا الجمركية البرية والبحرية والجوية من تنفيذ 1,075 حالة ضبط لعدد من الممنوعات، اشتملت طبعا على 71 صنف من المواد المخدرة مثل الكبتاغون والكوكايين والشبو وغيرها، أيضا 390 صنف لمواد محظورة، بالإضافة إلى إحباط 2,234 للتبغ ومشتقاته، وأيضا 39 صنف لمبالغ مالية وصنفان لأسلحة ومستلزماتها. نحن في ذاتك نؤكد دائما أن ماضون في إحكام الرقابة الجمركية على كافة واردات وصادرات المملكة وتعزيز الجانب الأمني والتصدي لمحاولات تهريب الممنوعات بكافة أشكالها وأنواعها.
0: حذرت الإدارة العامة للمرور من ترك الأجسام والمواد على الطرق العامة، مؤكدة أن هذا السلوك يشكل مخالفة مرورية صريحة تعرض أرواح مستخدمي الطريق للخطر. وأوضح المرور في رسالة توعوية أن ترك أي جسم أو مادة على الطريق العام يستوجب غرامة مالية تتراوح بين 1,000 و2,000 ريال بحق مرتكب المخالفة. حققت القوات المسلحة اليمنية تقدما ميدانيا جديد في جبهة حفان جنوب محافظة تعز، وسيطرت على عدد من المواقع الاستراتيجية خلال مواجهات مع ميليشيا الحوثي. وأسفرت المواجهات في جبهات تعز والساحل الغربي عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين وتدمير آليات عسكرية تابعة لهم. ونفذ الطيران الحربي للقوات المسلحة اليمنية سلسلة غارات على مواقع وتجمعات الميليشيات في جبهة الساحل الغربي بمحافظة تعز والحديدة. المزيد في التقرير التالي.
2: مواجهات عسكرية في ريف تعز والساحل الغربي هي الأعنف منذ سنوات بعد قصف ميليشيا الحوثي للأعيان المدنية وتهجير السكان في مثلث مقبنة جبل حبش الوازعية، إضافة إلى قصف للمناطق الواصلة بين تعز والمخا استخدمت فيه الميليشيا مسيرات وصواريخ باليستية إيرانية. القوات المسلحة اليمنية تمكنت من دحر ميليشيا الحوثي من المواقع العسكرية كجبل النعمان وذي الليمة، فيما تتواصل المعارك لدحر الميليشيا من مواقع كالطوير والأحطوب وأطراف الكدحة. خلال معارك تكبدت ميليشيا الحوثي خسائر فادحة بعد تدمير العديد من العربات العسكرية ومقتل وإصابة العشرات من مقاتليها وأسر آخرين منهم. تعزيزات عسكرية من درع الوطن وقوات العمالقة وصلت إلى مربع المواجهات في تعز والساحل لرفض مواقع القوات المسلحة، وهو ما سيضاعف من الهزائم في صفوف ميليشيا الحوثي. تصعيد ميليشيا الحوثي العسكري كبدها خسائر فادحة بنيران القوات المسلحة اليمنية في مختلف الجبهات المشتعلة غرب اليمن،

الخبر الأخير في هذه النشرة: أدان الاتحاد الأوروبي بشدة الاعتداءات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت كل من المملكة والكويت والأردن والإمارات. وأعرب الاتحاد في بيانه عن إدانته الشديدة للهجمات التي استهدفت سفن تجارية سعودية أثناء عبورها لمضيق هرمز، مؤكدا أن مثل هذه الأعمال تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. ودعا الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة خفض التصعيد والالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817. في نهاية النشرة مستمعي الكرام، هذا تذكير بأبرز العناوين. بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري، يد العطاء السعودي تمتد لملايين المحتاجين حول العالم. غدا ينطلق مؤتمر حوار الأمن والتاريخ 26 في الرياض. وجدة تستضيف معرض سيركس للصناعات السورية الثلاثاء المقبل. 1075 حالة ضبط للممنوعات عبر المنافذ الجمركية خلال أسبوع. مستمعينا الكرام، من الرياض قدمت لكم نشرة إخبارية بأهم الأنباء. شكرا لكم، في أمان الله.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية. مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات. تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل.
2: الله الله الله الله.
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير. أنت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صحيحة.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
7: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2:00 ظهرا.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.

0: في قلب عسير، حيث تعانق الجبال السحاب وتروي الرياح قصصاً عمرها آلاف السنين. يقف المقر ليس قصراً فحسب، بل رحلة عبر الزمن. هنا تتجاوز الخطوات حدود الحاضر وتدخل إلى عالم اجتمعت فيه حضارة الأرض تحت سقف واحد. أمامك أبراج حجرية شامخة ونوافذ تحكي أسرار العمارة القديمة، وفي أروقة المكان تتجاور القطع الأثرية والتحف النادرة كأنها وفود جاءت من عصور مختلفة لتلتقي في هذا المكان الاستثنائي. كل زاوية هنا تحمل قصة، وكل حجر يحفظ ذاكرة إنسان. تتأمل نقوشاً وأدوات ومقتنيات جمعت من أنحاء العالم، فتشعر وكأنك تعبر قارات كاملة دون أن تغادر عسير. وفي كل قاعة يفتح التاريخ نافذة جديدة، فتشاهد كيف التقت الحضارات وكيف ترك الإنسان بصمته على صفحات الزمن. إنه متحف قصر الحضارات التراثي المقر، تحفة معمارية وثقافية تجعل من الماضي حاضراً يرى، ومن الحكايات واقعاً يعاش. وفي ديرتي لا تحفظ الحضارات في الكتب فقط، بل تبنى لها قصور تنبض بالحياة. هنا السعودية حيث يلتقي المجد بالتاريخ وتبقى الحكاية أجمل. ديرتي حبيبتي.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. الإيوان.
2: أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في الإيوان، وحياكم الله في حلقة جديدة ثرية بالثقافات المختلفة، نستعرض معكم فيها أخبار وموضوعات ثقافية متنوعة تظهر الحراك الثقافي السعودي في شتى المجالات، فكونوا معنا في رحلتنا الثقافية.

مكتبة الملك عبد العزيز تقيم معرض العين الثالثة للذاكرة الوطنية. أقامت مكتبة الملك عبد العزيز العامة معرضاً فوتوغرافياً ولقاءاً ثقافياً تكريماً للمصور العالمي البرازيلي هامبرتو دا سيلفيرا تحت عنوان هامبرتو دا سيلفيرا العين الثالثة للذاكرة الوطنية بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان ابن سلمان ابن عبد العزيز وسفير جمهورية البرازيل وعدد من المهتمين بالآثار والتراث والثقافة. وتضمن البرنامج عرضاً مصوراً قصيراً عن أعمال المصور الراحل ومسيرته في توثيق جوانب من مناطق المملكة وآثارها وأبرز معالمها السياحية والتاريخية، وعن علاقة المصور الراحل بمكتبة الملك عبد العزيز وما أثمرته من مشروعات وإصدارات توثيقية وثقافية، حيث قام بتوثيق أبرز المعالم الأثرية والسياحية للمملكة وتوثيق التاريخ السعودي والعمارة والقرى التاريخية والمواقع الأثرية وحياة البادية والمناظر الطبيعية، وصولاً إلى توثيق ملامح النماء العمراني والاجتماعي، حيث أثمر هذا الوعي التوثيقي عن عدة كتب مهمة. الابتكار في الديودراما ضمن مهرجان الديودراما في الباحة. شارك الكاتب المسرحي الأستاذ ياسر مدخلي في الندوة الفكرية المصاحبة لمهرجان الديودراما الذي نظمته جمعية المسرح والفنون والأداء بمنطقة الباحة، مقدماً ورقة بعنوان الابتكار في الديودراما، تناول خلالها آفاق تطوير هذا القالب المسرحي وإمكاناته في الوصول إلى جمهور أوسع. وطرح مدخلي في ورقته رؤيته للمسرح الثنائي بوصفه مساحة قابلة للتجديد والابتكار، متناولاً قالباً من الكوميديا الارتجالية التفاعلية إلى جانب رؤيته التجديدية التي تعيد النظر في بنية المسرح الثنائي، بحيث ينتقل الجمهور من موقع المتلقي إلى شريك في صناعة العرض المسرحي، مؤكداً أن الديودراما تمثل فرصة للمسرحيين الهواة والمحترفين لتقديم أعمال أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع الإمكانات المختلفة والوصول إلى جمهور أكبر مع المحافظة على جماليات العرض وروحه الإبداعية. مسلسل الأمير إنتاج سعودي يجمع نجوماً عرباً وعالميين. اختتم في الرياض تصوير مسلسل الأمير في إنجاز جديد لصناعة الإنتاج المرئي في المملكة، يعكس التطور المتسارع في قدرتها على استضافة وتنفيذ الأعمال الدرامية الكبرى واستقطاب أسماء عالمية للعمل في مشاريع تصور داخل السعودية. المسلسل من فكرة معالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، وإخراج المخرج العالمي ستيفن هوبكنز، وشهدت استوديوهات الحصن في الرياض جانباً رئيسياً من عمليات تصوير العمل، وتبرز القيمة الإنتاجية للمشروع في جمعه نخبة من النجوم العرب والعالميين، ويعكس إنجاز العمل داخل المملكة نمو البنية التحتية السعودية لصناعة السينما والدراما وقدرتها على استقطاب الخبرات والمواهب الدولية وتحويل الرياض إلى إحدى الوجهات العالمية المهمة للإنتاج المرئي. كما يقدم مسلسل الأمير نموذجاً لحضور سعودي متقدم في صناعة المحتوى، ينتقل من استضافة الفعاليات والعروض الفنية إلى بناء منظومة إنتاج متكاملة تصنع فيها الأعمال وتستقطب إليها أسماء من صناعات الدراما العالمية المختلفة. معرض اللومية يستحضر ذاكرة الأحساء الثقافية.
انطلقت في محافظة الأحساء فعاليات معرض اللومية في مساحة تغريد للفنون تزامناً مع موسم اللومي الحساوي لتوثيق التراث الزراعي برؤى فنية ومحلية. وشهد افتتاح المعرض حضور مدير هيئة التراث بالأحساء ومدير جمعية الثقافة والفنون إلى جانب جمع من المهتمين بالشأن الثقافي والفني. وقدم المعرض رحلة بصرية تستكشف تجليات اللوم الحساوي عبر رؤى فنية معاصرة تجمع نخبة من فنانين الأحساء لاستلهام حضور فاكهة اللوم في الذاكرة والبيئة. واستعرضت الأعمال الفنية المشاركة القيمة الجمالية والثقافية للمنتج الزراعي، ومزجت اللوحات والمجسمات بين أصالة المكان وروح الإبداع لتستحضر تفاصيل ترتبط بتاريخ المجتمع الأحسائي وهويته. وأوضحت مشرفة المعرض الفنانة تغريد البقشي أن الفعالية تأتي إيماناً بأهمية إبراز المنتج المحلي من خلال الفنون، وأن المعرض يعكس جماليات المنطقة وارتباط أهلها الوثيق بالأرض والتراث الزراعي. وشهد المعرض مشاركة الفنان عبد الحميد البقشي بوصفه ضيف شرف للنسخة الحالية. وزارة الثقافة تعلن إنشاء مركز ثقافي سعودي في باريس. أعلنت وزارة الثقافة عن إنشاء مركز ثقافي سعودي في العاصمة الفرنسية باريس، وسيشكل المركز منصة للتعريف بالثقافة السعودية وإبراز عمقها التاريخي وتنوعها الإبداعي من خلال تنظيم البرامج الثقافية النوعية وإشراك الممارسين والمؤسسات والجمهور الفرنسي في مبادراته. وسيعمل على دعم حضور الممارسين الثقافيين السعوديين دولياً وتعزيز التواصل بين المثقفين والمبدعين في البلدين وبناء شراكات استراتيجية بين المؤسسات الثقافية السعودية والفرنسية، بما يتيح تبادل الخبرات وتنفيذ المبادرات المشتركة وتقديم صورة ثقافية أصيلة تعرف العالم بالإرث الحضاري للمملكة وإنتاجها الإبداعي المعاصر. الإيواء على إذاعة الرياض.

0: لقاء مع الكاتبة والمترجمة الأستاذة تركية العمري. الترجمة الأدبية تتجاوز كونها انتقال بالكلمات من لغة إلى أخرى، إنها انتقال بالروح أيضاً، من ثقافة إلى ثقافة، ومن ذاكرة إلى ذاكرة، ومن عالم الكاتب إلى عالم القارئ، ربما تفصل بينهما آلاف الكيلومترات. وفي هذا العبور يقف المترجم في منطقة دقيقة بين الأمانة والإبداع، وينصت إلى إيقاع النص، ويتتبع ظلال معانيه، ويحاول أن يمنحه حياة جديدة في لغة أخرى من دون أن يفقد ملامحه الأولى. ضيفتنا في الإيوان خاضت هذه التجربة من أكثر من باب، كاتبة وقاصة وشاعرة ومترجمة أدبية، واشتغلت مبكراً على حضور الأدب المترجم في الصحافة السعودية، ثم مضت في رحلتها مع الترجمة إلى الأدب الأمريكي والسويدي وترجمة الشعر، وصولاً إلى تجربة مختلفة تترجم فيها نصوصها الشعرية بنفسها من العربية إلى الإنجليزية. عن الترجمة بوصفها كتابة ثانية للنص، وعن علاقتها بالأدب واللغة والهوية، وعن رحلتها الشخصية بين لغتين وثقافات متعددة، نرحب بضيفتنا الكاتبة والمترجمة الأستاذة تركية العمري. حياك الله أستاذة تركية.
1: حياك الله أخت تهاني، وشكرا لك على هالمقدمة الجميلة، ومساء الآخر ومساء فعل تقبل الآخر ومساء فعل اكتشاف الآخر المختلف. هذه هي الترجمة الأدبية.
0: نرحب فيك في البداية في الإيوان، وخلينا نبدأ بعلاقتك مع الترجمة. متى بدأت هذه العلاقة، ومتى شعرتي أن الشغف باللغة يمكن أن يتحول إلى مشروع في الترجمة الأدبية؟
1: أنا علاقتي بالترجمة من الطفولة، أحب الكلمات الإنجليزية البسيطة طبعاً، أحب أكتبها، أسجلها، أرددها. طبعاً كانت في قواميس للأطفال، كنت أستفيد من هذه القواميس. في البيت نشأت، في بيت لغات، محبة التواصل مع الآخر، طبعا كان هذه يعني لها تأثير على حبي للغة أخرى وهي اللغة الإنجليزية. وبعد ذلك أكملت طبعا تخصصي الأدب الإنجليزي، وبدأت الانطلاق إلى عالم الأدب الإنجليزي والترجمة أيضا، وأدخلني الأدب الإنجليزي إلى أيضا ثقافات أخرى ومجتمعات أخرى وهويات أخرى.
0: ما شاء الله تبارك الله. أنت في الأصل طبعا كاتبة وقاصة وشاعرة، إلى جانب طبعا كونك مترجمة. بداية خلينا نتكلم عن الكاتبة والشاعرة في داخلك إلى المترجمة. وتعرفين أحيانا يكون الشخص اللي يبدع في الأدب العربي تحديدا يكون عنده نوع من التعصب للغة العربية، ويعني نوعا ما لا يقبل اللغات الأخرى. كيف جمعتي بين حبك للغة العربية والأدب العربي، وكذلك إبداعك في كونك مترجمة ومتذوقة للأدب الإنجليزي؟
1: لا، أنا التقت، أنا أولا قاصة وشاعرة قبل أكون مترجمة، لأني بعد كده تخصصت في الأدب الإنجليزي في الكلية. بس من أنا أكتب خواطر من طفولتي، وبعد كده نمت الموهبة بتشجيع طبعا من اللي حولي، وتشجيع أيضا من الآخرين. وأعتقد أنه يعني كان في مسار، وألتقت بعد كذا المترجمة طبعا بالشاعرة والقاصة، وكونوا مع بعض لقاء جميل، لقاء اللغة الأم، لغة الأم ولغة أخرى وثقافة أخرى، واستطعت أن أنقل طبعا أنا ثقافتي ولغتي من خلال الترجمة ونصوصي إلى الآخر، كما نقلت الآخر أيضا إلى لغة الأم اللغة العربية.
0: دائما هناك عبارة عندما تتحدثين عن الترجمة تكررينها أستاذة تركية، وهي أن المترجم فنان. أين يظهر هذا الفن تحديدا، سواء كان في المفردات أو الصورة والمجاز أو إعادة خلق النص من جديد بالإحساس الذي يحمله؟
1: المترجم فنان، يسمع النص، يشعر بالنص، يستشعر النص، يرى

0: الصور البصرية للنص. لذلك قلت أن المترجم فنان وفنان الاستعارات المجازات، يسمع صوت كاتب النص الأصلي كشاعر أو قاص أو روائي. لدي حاسة وذائقة جمالية عالية تحمل النص معه إلى فعلا جماليات متعددة، جماليات فنية. النص ليس فقط كلمات، لا، النص أكبر ويتسع ويتسع ويحمل كل جماليات اللغة والجماليات أيضا البصرية في النص، وأيضا يسمع أيضا همسات النص وهو يترجمه إلى لغة أخرى.
1: جميل. إذن يعني الإحساس أو الفن يمكن يكمن في نقل هذا الإحساس بصورة رائعة وإيصاله طبعا إلى اللغة الأخرى وبالتالي إلى القارئ.
0: والترجمة أيضا تخلق لدى المترجم اللي بيعشق الترجمة حس عالي، حس فني عالي، هي تخلق تتواجد لأنه يقف بين لغتين، وهو أيضا يمثل الجسر الجمالي بين اللغتين.
1: جميل جدا. خطواتك في الصحافة السعودية، كنت من أوائل السعوديات التي عملنا في تحرير صفحة متخصصة في الأدب المترجم في الصحافة السعودية، كيف تتذكرين هذه التجربة وماذا أضاف العمل الصحفي تحديدا في خبرتك كمترجمة؟
0: كانت تجربة جميلة. ما أقدر أقول عمل صحفي بالكلمة هذه الشاسعة، هو إضاءة أو فتح نافذة، فتح شرفة صغيرة على الأدب المترجم، على جماليات أيضا التقاء اللغات اختلافاتها والتقاءها أيضا في الوقت ذاته. كانت تجربة جميلة ومحطة نقلتني إلى أيضا مساحة أكثر اتساعا، منحتني أيضا ثقة أكثر.
1: خلينا نتكلم عن التجارب البارزة في مسيرتك. ارتباطك بأدب الكاتبة الأمريكية كيت شوبان، حتى أصدرتي كتاب باسمها حول عاصفة الأدب الأمريكي، متضمن طبعا سيرتها ومختارات من قصصها. بداية في هذا الموضوع، ما الذي جذبك إلى عالم هذه الكاتبة تحديدا ولماذا قررت تقديمها للقارئ العربي؟
0: أنا لم أكن أعرف كيت شوبان طبعا، وقرأت لها قصتها العاصفة للستورم، وكانت عاصفة بالنسبة لي. يعني أنا أيضا شاعرة، هي قاصة كتبت أكثر من 100 قصيدة، أيضا هي شاعرة وأيضا هي روائية وأيضا هي مترجمة. شدني كيت شوبان أنها كانت كتاباتها من رؤيتها الواقعية للحياة والناس والأمكنة، أيضا تعتبر علامة فارقة في الأدب الأمريكي، ولكن للأسف أهملت لعقود وبعد ذلك عادت. علمتني أنه هناك إبداع للمرأة ولكنه مهمل، وأعتقد ألقت علينا المسؤولية أن نبحث عن هذا الإبداع. أيضا فسرت ثقافة بيئتها وثقافة منطقتها، وكانت طبعا تجربة استمرت لأكثر من عامين وأنا أبحث، لأن التجربة أيضا هي البحث العميق. تعرفت على الملكية الفكرية، لأن طبعا لها نصوص وأنا أخذت لها الملكية الفكرية، ودخلت عوالم جميلة وعوالم من صقلت شغفي بالترجمة، وكان منجز طبعا رائع بالنسبة لي.
1: ما شاء الله.
0: وعلامة فارقة نقلتني إلى، واستطعت أني أقول أنا مترجمة.
1: جميل جميل جدا. في يعني مسألة نوعا ما نلاحظها في الكتب المترجمة، أحيانا عندما تقرأ الكتاب أو القصة، خلينا نقول نوعا ما العمل الأدبي المترجم من لغة إلى مثلا اللغة العربية، ممكن ترجمها أكثر من مترجم، تلاحظ هناك فوارق شديدة الحساسية بين النصوص، وأحيانا تجد أن النص يفقد شيء من روح الكاتب خلال الترجمة. إيش أكثر شيء تخشين أنه يفقد أثناء نقل النص الأدبي من لغة إلى أخرى؟
0: أولا قبل ما أترجم النص، هل أنا أستحق هذا النص الأصلي؟ كل مترجم حقيقي ومبدع يسأل نفسه السؤال، هل أنا أستحق؟

0: لأنها مسؤولية. إذا كان هذا النص أكبر من المترجم لا يترجم يتركه. إنه إذا كنت أستحق هذا النص، كلمة أستحق يعني أني سأبذل جهد وأحاول أن أنقل هذا النص كما هو، بصوت مؤلفه بروح مؤلفه، ويكون كما هو حتى وهو غريب، يعني لأنه هو نص غريب يبقى في غربته، ولكن هذه الغربة تقربه لا تبعده عني، تعرفني عليه، تعرفني على بيئته، على ثقافته، على على على فضاء هذا النص بكل جمالياته. يعني عندما ترجمت قصائد من السويد الشاعرات، طبعا طبعا نقلتني الى الاجواء البارده، الى الثلج، الى طيور السمان، الى شمس تصل لنافذه الشاعره، اذا نقلتني الى جماليات اخرى. نعم. فاولا يسال المترجم نفسه، هل يستحق هذا النص الاصلي؟
1: ممتاز. اقف عند هذه النقطه مره اخرى، خصوصا في القصائد. لو افترضنا أنك راح يعني تنقلين مثلا قصيدة من اللغة العربية إلى لغة أخرى، احنا نعرف أنه في اللغة العربية هناك عناصر أساسية لابد أنها تكون متوفرة في هذه القصيدة، بحسب طبعا نوعها، بحسب الإيقاع والمجاز والدلالة الثقافية اللي موجودة بداخلها. كيف تحافظين على هذه القيم؟
0: هنا المترجم الفنان الذي يستشعر حساسية اللغات وحساسية الثقافات أيضا، ليس فقط حساسية اللغات، الثقافات وحساسية الأمكنة أيضا، كلما شعر بهذه المسؤولية وكلما هو أبحر في النص، أبحر أيضا في الكاتب، أبحر أيضا في شخصية الكاتب أكثر، يستطيع أن ينقل هذا النص بجمالياته، وهنا يتحول النص إلى لغة أخرى في ثقافة أخرى، ولكن تستقبله الثقافة الأخرى بجمالياته وأكثر.
1: من ناحية البناء، عندما تنقلين من لغة إلى أخرى، تراعين مثلا العناصر الأساسية أيضا في اللغة الأخرى؟
0: في اللغة الأخرى أحاول أن يكون التأثير تأثير الكلمة
1: ممتاز.
0: في النص الأصلي أيضا يكون لها التأثير إلى حد كبير في النص الذي سأنقل إليه اللغة، اللي يسمى الهدف. إحنا لدينا المصدر والهدف، أو نقطة الانطلاق ونقطة الوصول طبعا، وهي رحلة.
1: جميل.
0: هي رحلة بين ثقافتين، رحلة بين لغتين، رحلة بين مشاعر هذا الكاتب أو هذا الشاعر. الذي يفقد هذا يعني أن المترجم ليس مترجم فنان، لأنه يحاول المترجم، حتى المترجم إذا لا يستطيع يترك النص.
1: أيهم أسهل، ترجمة نص لك أنت ونقلها إلى لغة أخرى، أو ترجمة نص لكاتب آخر؟
0: ندخل هنا إلى فضاء الترجمة الذاتية.
1: صحيح.
0: الأدبية، الكاتب يترجم نصوصه، والذي قيل عنها أنها عمل سخي وأناني. الترجمة الذاتية هي رحلة إبداعية يتم فيها اختبار ثراء اللغة وإمكاناتها وحدودها، ويختبر الكاتب نفسه. الآن أنا الكاتبة مترجمة، اختبار لذاتي أكثر. المترجم الذاتي لديه السلطة والحرية في تغيير الكلمات، تغيير مصطلحات، أيضا يفهم السياق الثقافي.
1: صحيح.
0: لأنه هو الذي كتب النص الأصلي.
1: صحيح. إذن الأمر يكون أسهل في التواصل مع اللغة الأخرى.
0: أسهل، وأيضا لذلك هناك الفرق بين المترجم العادي والمترجم الذاتي، أنه يستطيع بسهولة يصل إلى المعنى، يصل إلى السياق الثقافي لنصه، ولديه الحرية أنه يبدل كلمات.
1: صح.
0: يستبدلها. لكن المترجم الأدبي لا، لديه كثير حدود، ويحاول أن النص ويبحث أكثر.
1: متى نقول
0: متعة
1: الذكاء الاصطناعي ودخوله إلى هذا المجال، في ثواني معدودة يصبح النص مترجم إلى أي لغة أخرى؟ إلى أي مدى ترين بأنه الذكاء الاصطناعي يفيد في موضوع الترجمة، ومتى يفقد الترجمة قيمتها الحقيقية؟
0: الذكاء الاصطناعي الآن طبعا، أولا اللغة البشرية لغة معقدة، وأيضا والترجمة الأدبية أيضا من أنماط، طبعا الترجمة أنماط منها الترجمة الأدبية وهي أصعب أنماط الترجمة. الذكاء الاصطناعي الكلمات يترجم كلمات فقط. الجميل أنه الآن المترجم لازم المترجم يكون هناك تعاون مع الذكاء الاصطناعي، هذا التعاون يكون في التحرير في التدقيق الإملائي، ولكن كنص بشري لأن اللغة معقدة والثقافة معقدة التي تأتي منها اللغة والثقافة البشرية عموما، وهي ليست فقط صف كلمات الترجمة، ليست أحيانا صف الكلمات يأخذ النص إلى إلى إلى أماكن أخرى، ليس هو النص
1: صحيح.
0: حتى المترجم دون الذكاء الاصطناعي المترجمين يعني حتى قيل عنهم أنه هناك يوجد مترجمين ليسوا حقيقيين الذي يأخذ فقط كلمات، لا، النص الأدبي حتى النص الأدبي أساسا خلفه يحمل ظلال كثيرة، ظلال استعارات، ظلال أيضا البشر الذي يقدم من عنهم البيئة التي أتى منها، اللغة جمالياتها، هذه اللغة ما تحمله من إيقاعات، وما تحمله من جماليات، وما تحمله من مفردات وتراكيب، ليس فقط كلمات نضعها بجوار بعضها البعض.
1: صحيح. أستاذ تركيا، يعني في ختام هذا اللقاء الحقيقة ودي أنه إحنا نسلط الضوء على حركة الترجمة اليوم في المملكة في ظل الحراك الثقافي الكبير ومشروعات الترجمة والانفتاح على الثقافات العالمية، ما الذي تغير مقارنة بالبدايات، وما الذي ما زالت الترجمة الأدبية السعودية تحتاج إليه؟
0: جميل، أولا منها مبادرة ترجم، فإحنا في الطريق، طريق جميل للترجمة ومبادرة جميلة وتلاقي بالعكس بين الثقافات، وإحنا ننقل نصوصنا للآخر، وكما نقل يعني والآخر ينقل نصوصه إلينا، ولا زال الطريق يحتاج
1: أكثر من دعم حركة الترجمة أو من المترجمين أنفسهم.
0: لا أيضا من أيضا يكون هناك فعاليات أكثر، لقاءات أكثر حتى يكون هناك أصوات أيضا جديدة في الترجمة الأدبية، أنا أتكلم عن الترجمة الأدبية. جميلة، أنا أشوف أيضا جمعيات للترجمة الأدبية، جوائز تكون نحتاج جوائز للترجمة الأدبية، هذه الجوائز، هذه الفعاليات، بس أنا أتابع في فعاليات وفي جمعيات جميلة بدأت تزهر بالترجمة الأدبية، منصات، الوسائط المتعددة، وسائل التواصل الاجتماعي أيضا أخذت مسار، في مسارات وفي منصات تكون أيضا التواصل مع النص المترجم، سواء تقديم إحنا نصوصنا للآخر أو تقديم نصوص الآخر لنا.
1: أستاذ تركيا، الحقيقة أنا شاكرة لك تواجدك معنا اليوم في برنامج الإيوان، الكاتبة والمترجمة الأستاذة تركيا العمري، شكرا جزيلا لك ويومك جميل إن شاء الله.
0: شكرا للاستضافة.
1: الإيوان على إذاعة الريال. بوابات العمارة الطينية، شاهد تاريخي يجسد عراقة التراث، تكشف الأبواب الكبيرة في المباني التاريخية جانبا من فلسفة العمارة التقليدية التي قامت على الجمع بين الوظيفة والمتانة والحماية والهوية المعمارية، إذ كان الباب جزءا من تصميم المبنى وموقعه وطبيعة استخدامه، ويبرز قصر الملك عبد العزيز التاريخي في منطقة الحدود الشمالية نموذجاً واضحاً لذلك، حيث تتوسط بوابة القصر واجهته وتشكل أحد أبرز عناصره المعمارية، وشيد القصر من الطين والحجارة، واستخدم في بنائه خشب الأثل وسعف النخيل، فيما تضم واجهته الجنوبية بوابة رئيسية خشبية وأخرى جانبية. ويرتبط حجم البوابة في هذا النوع من المباني بطبيعة المنشأة ومهمتها، فقصر الملك عبد العزيز أنشئ ليكون مقراً للإمارة، واحتوى على مرافق متعددة من بينها المجالس والغرف والمسجد والبئر ومرافق الخيل، فضلاً عن الفناء الواسع والأبراج التي ارتبطت بالحراسة والمراقبة. لم تكن البوابة الكبيرة معزولة عن البيئة المحيطة بها، فقد كانت المنطقة محطة مهمة على طرق القوافل والتجارة، واشتهرت كذلك بوفرة أبارها ونشاطها التجاري، مما جعلها مركزاً تتقاطع فيه حركة السكان والتجارة والمسافرين. وتكشف الأبواب عن مهارة الحرفي المحلي في توظيف الخشب إلى جانب الطين والحجر وتحويل المدخل إلى عنصر يجمع بين القوة والاستخدام والجمال. واحتفظت المباني بأبواب وأبراج وأسوار تعكس نمطاً معمارياً ارتبط ببيئة المنطقة ومواردها المحلية. ومن هنا فإن ضخامة بعض الأبواب التاريخية في الحدود الشمالية لا يمكن اختزالها في الزخرفة أو المظهر، ولكن تقرأ ضمن منظومة معمارية متكاملة فرضتها وظيفة المبنى وحاجات الحماية والحركة ومواد البناء المحلية ومكانة المنشأة، لتتحول البوابة مع مرور الزمن من عنصر وظيفي إلى شاهد على تاريخ المكان وهويته العمرانية.
2: الإيوان على إذاعة الرياض.
1: وفي ختام رحلتنا الثقافية في الإيوان، نودعكم مع بقى من الثقافة والفنون، على أن نلتقيكم مجدداً في حلقة قادمة ثرية بالثقافات والفنون السعودية. فكونوا على الموعد، معي أنا تهاني عطيف وزميلي من الإعداد بندر الهاجري ومن الإخراج محمد الجنيد. دمتم في أمان الله.
2: الإيوان.

في قلب مدينة تبوك وعلى تلة شامخة تطل على أفق الصحراء الواسعة، تقف شامخة قلعة تبوك، شاهد حي على التاريخ وحكاية تروى عن عزيمة الرجال وصبر الأزمان. قلعة لم تكن مجرد حصن، بل قلعة حكايات تنقش على جدرانها صدى الأجداد وأحلام الأجيال. قلعة تبوك تلك الصخرة التي تحولت إلى حصن، بدأت قصتها قبل أكثر من قرن ونصف، في زمن كان الإقليم يعج بالتحديات وبحر الرمال يمتد بلا حدود. كان لابد لمكان يعكس قوة الإيمان ويصون المدينة من أهوال الغزاة.

كانت القلعة درعاً يحمي الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية. من بين الحجارة بنيت القلعة بعزيمة وحرفية لا مثيل لها. جدرانها تحكي حكايات الحراس الذين لم يعرفوا التعب، والفرسان الذين رسموا على رمال الصحراء معاني الشجاعة. لكن قلعة تبوك ليست مجرد حصن صامت، بل هي ذاكرة حية للأحداث التاريخية الكبرى. فمن هنا انطلقت الجيوش، ومن هنا استقبلت المدينة زوارها وتجارها الذين جابوا طرق التجارة عبر الجزيرة العربية. ومع مرور الزمن تحولت قلعة تبوك إلى مقصد للزوار ومحطة لكل من يرغب في استكشاف عبق التاريخ. تم ترميمها وحمايتها لتبقى شاهدة على عظمة الماضي وروعة الحاضر. واليوم تزخر القلعة بأروقة

وعي. انعكاس تربية الطفل في بيئته التعليمية هو انعكاس ثقافي كبير ينم عن مراقبة كبرى للسلوكيات والعمل على تحسينها وتعديلها وتغيير غير الجيد منها، ولعل بذاءة اللسان التي تنتشر في بعض الأحيان بين الأطفال وتؤخذ كواحدة من أساليب التباهي بين بعض الأصدقاء تعد واحدة من أبرز الأمور التي تتطلب إلماماً بالمشكلة والتعاطي معها ونبذها في تلك المجتمعات، لا سيما وأنها مسار سيء ربما يكون بداية لطريق لا يحمد عقباه. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة، كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. على جوك.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام بكل خير ومسرات، حياكم الله. أعرف أني أنا مشتاق لكم، يمكن أنتم إن شاء الله مشتاقين لي. علي الاتحاد 2، ليش ما قلت لي؟ طيب ما أنا دخل في الموضوع هذا، بس أنه أنا دخلت في الموضوع أنه سألني سؤال قبل ذا قبل الهواء في توقعاتي فشفت النتيجة. عموما حياكم الله، أنا أعرف أنه السبت شوي ثقيل، أعرف أنه خلاص السبت الآن مرحلة تعديل النوم الخفيف اللي صار في الويكند. يعني أنا من الناس اللي في الويكند يتغير نظام نومي، يعني أنا أمس نايم الساعة 11 الظهر غلط وعندي دوام بكرة، كيف بنام؟ فأنا جيت اليوم علشان نحاول نطلعكم من هذا الجو، أكيد بمواضيعنا اللي دائما تثريكم ومنكم وإليكم ودائما معكم، وأنتم فيها الضيوف وأنتم فيها اليوم الإخصائيين وأنتم فيها الدكاترة وأنتم فيها كل شيء. ما معكم مختص، ما معكم أحد، قول لي وجهة نظرك نسمعها، أجلس معك لو تبي 10 دقائق إذا كانت وجهة نظرك يعني نوعا ما منطقية. خلف هذه المواضيع وخلف هذا الجهد الجميل جدا، معدتنا نوف الرحيم اللي مسي عليها بالخير، وقائد المركبة والقائد الفني للمركبة علي الحسيني مخرجنا لهذه الحلقة، وأكيد اللي لولا الله ثم تواجد المذيع رائد بن شري ما وصلنا لهذه. أمدحكم وأنا أمدح نفسي كثير، هذه كذا عطوا شيء كذا مدحتين بعدين خلاص قل أنت كل شيء. طبعا هذا الجروب اللي أنا ذكرته دائما نحرص أنه نطلع بمواضيع اليوم منكم وإليكم، نطلع بمواضيع اليوم قريبة تلامسكم تلامسنا، نتشارك فيها، نتهاوش، نتطاق ترى قبل الهواء، بس في النهاية نطلع بالزبدة لكم أنتم. ويعني ودي تعرفون كمية التعب اللي اليوم يتعبها الإعداد علشان يطلع بالشيء أو الخلاصة الجميلة لكم اليوم. والدليل على ذلك متى نعرف اليوم أنه الإعداد واو قدم عمل جميل؟ لما نشوف تفاعلكم، لأن أنتم وقود هذا البرنامج وأنتم اليوم الدافع الأساسي والركيزة الأساسية لأي برنامج في إذاعة الرياض وتحديدا برنامجنا على جوك. موضوعنا اليوم جميل بس ما هو بخفيف، صدق حساس، يعني فيه شوي والله ما هو لطيف، يعني لأنه شراكم أقول لكم الموضوع علشان تعرفون اليوم أو يوصل لكم الشعور اللي أنا أبي أقوله. دائما يعني نبذل قصار جهدنا في علاقاتنا. شو علي خفتني وقفت سكت؟ أنا كلمني ولا ها؟ طيب أي لا أنا كذا خلوني إذا وقفت، خلوني أدري إني أطول أنا إذا وقفت بس عشان أوصل ما عليكم، ما راح يجي صمت اللي في بالكم، يعني ما راح نطول. اليوم نبذل قصار جهدنا في موضوع العلاقات. يعني واحد يا أخي تحبه مرة مرة، تعطيه كل اللي تبي، تعطيه عيونك، تعطيه مالك، تعطيه جهدك، تعطيه طاقتك. ترى العطاء دائما مو بالمال، العطاء أشياء كثير، من يعني الإحساس عطاء، الوقت عطاء، الجهد عطاء، الانتماء عطاء، الحب عطاء، والفلوس عطاء. يمكن عند بعض الناس أهم من هذا الخمس أشياء اللي ذكرتها، وتبتل تساعدهم وتوقف معاهم في أمور كثير. يا أخي تستنزف طاقتك، طلب منك فلوس أنت ما عندك رحت تسلفت وعطيتها، طلب منك وقت تركت شغلك وجلست معه، طلب منك جهد تركت شغلك ورحت أعطيتها من طاقتك، ممتاز. فاليوم تكتشف شيئا ما، أنه بعد كل اللي سوي، بعد كل الأشياء اللي ذكرتها أنا هذه كلها، أن الشخص اللي قدامك ما يستحق، ما يستحق. يعني أبسطها لك على قولتهم، على سبيل المثال أنا أعوذ بالله من كلمة، أنا في شخص اسم معروف الآن في السوشيال ميديا ويمكن من الفئة A، ممتاز. في يوم من الأيام كنت أعطيه جهدي ووقتي وجزء من مالي، ولكن بعد ما وصل لمبتغاه تغير علي 360 درجة، لدرجة أنه ما عاد يرد يتحجج، وصرت أسأل إيش فيك. يعني وصلت المرحلة أني أنا والله العظيم مقدمات المناسبات أو الحفل، وهو شخصية إعلامية، أكتبها له قبل شات جي بي تي، يعني أكتبها له ويطلع
وصل الله يوفقه إن شاء الله ويبارك له، ولكن تغير علي. وسألت مرة ومرتين ورسلت عليه ناس، لدرجة أني رسلت عليه شخص قال له بهذا المصطلح يعني، أنت رايد يدق عليك لشهرين ما ترد عليه، وش السالفة؟ قال له ما لك دخل كده. اكتشفت أنا أنه طيب أنا ليش أنا قاعد، مش كان أحبه يعني، أحبه يعني، فعشان كده أنا رحت أسأل، ولا أنا ما مقفي، ما قفي في وجه الباب وامشي، بس أني أحبه، بيني وبينك عشرة عمر. فاكتشفت أنه فعليا الجهد اللي أنا بذلته والطاقة اللي أنا بذلتها والاهتمام اللي أنا اهتميت فيه وكيف طريقة اليوم اللي كنت أرى فيه شخصية واو ممكن يطلع وصدرته، راحت هباء منثورة، راح خلاص بح، ما عاد يرد علي، ووصل الله يبارك له. حلو. فهذا أثر فيني، صدق أثر فيني، زعلت ولا قدرت أحذفه. يعني أنا يعني أحسد البنات يعني، إذا زعلت على الوحدة أعطتها بلوك وخلصنا، حنا ما نقدر، ليش ما نقدر أنك إذا حذفتها قال يا أخي شف والله هذا ضعيف، فهمت؟ ما عندنا قوة المشاعر أو ما عندنا تحمل يوم ردة الفعل مثل البنات. البنت في النهاية بتكون أنتي ضعيفة، أنت ما لك دخل، بنت هي سبحان الله خلقت كذا يعني، وعادي، وأحسدهم على هذا الشيء على فكرة يعني. فأنا بذلت في هذا الرجل سنين، علاقتي معاه امتدت 15 سنة انتهت. طبعا هي انتهت شكليا، ولكن بتابعني أتابعه وخلص. فأنا سؤالي اليوم لكم، اليوم لما شخص انت تحبه ممتاز وتبذل مثل ما ذكرت قصار جهدك اليوم علشان ترضيه وعلشان تحاول انك تخليه احسن الناس وتحاول انه توصله، ترى حتى على المتزوجين يعني، ممكن في زوجة اليوم تاخذ رجال طفران ما عنده شيء ما عنده حياة، وتسنع تخليه رجال تصدره. حلو. بعد راح تزوج عليها، تصير كثير ممتاز، وتصير ايضا عشان بس ما اصير يعني على فئة معينة، وتصير العكس يعني، ايه وياخذ الرجال، ياخذ له مرة ما تنفع بريال ويتحملها ودورات تدريبية وهذه كذا وسوي كذا وفعلي كذا وصدرها يعني. على سبيل المثال انا اعرف واحد، جوي الامثلة هنا ما ادري انا نوف، هل الامثلة هذه اليوم في صلب الموضوع؟ لاني انا ما قاعد اقول امثلة. فأنا أعرف واحد من الشباب تزوج وحدة ممتاز، صفر مؤهل علمي، صفر دراسة، صفر كل شيء، ستاندر، درسها ماجستير ممتاز، سنعها حلو، وظفها، بعد ما وظفها طلبت الخلع، جاء هبوط انهبل قسم بالله انهبل، والله أعرفه شخصيا هذا الرجل. يعني هذا جزء من الأشياء اللي أنا قاعد أذكرها في هذه المواقف. فاللي أنا قاعد أقوله، السؤال اليوم، هذا الشيء اللي أنت قاعد تسوي، سواء أنا أعطيت مثال على الرجال أو حتى أعطيت مثال على النساء ممتاز، أو حتى على الأصدقاء يعني، أنا جبت مثال لي أنا على صديق لي، وجبت مثال على ناس أنا أعرفهم. سؤالنا اللي يتحور اليوم، المعروف بعد ما تسويه وبعد ما تحس انك تعبت خلاص سويت كل حاجة انت تعتقد انك انت تسويها لهذا الشخص، وباعك، قال لك باي باي يلا مع السلامة، انت هنا بتنجلط، بيجيك هبوط، وش بيصير فيك؟ ابي اعرف ردة فعلك. هل ممكن تتعامل مع الموقف انه ازا درس مثلا خلاص طول الحياة يروح ويلا مشى وانتهينا ويلا ان شاء الله تعلم من الدرس الجاي، ولا تقول لا وقف ببدا حاسب وليش سويت معي كذا، وتبدا تعاتب؟ وش الخيارين اللي انت ممكن تختارها؟ وانا اعرف ان كل خيار يعني امر من الثاني، كلها خيارات مره جدا. ابو بليسك، انا سنين اصدرك واوقف معك واسوي لك السبع الموبقات وأولع أصابعي شمع علشان أصدرك وأعطيك وفي النهاية تبيعني، لا معصي والله لأخذ حقي، بينما في الطرف الآخر يقول طيب أنا لو عاتبته
خلاص انا برمي، انا سويت معروف بقطه بحر خلاص، وفي النهايه الجميل لي انا، مو بلازم تعرف الناس اني انا اليوم ورا هذا الجميل. هذه هي الخيارين اليوم اللي مطروحه، اعتقد ما لها ثالث، الا اذا كان عندكم انتم اعزائي المستمعين خيار ثالث غير الخيارين اللي انا قلتها، فانا انتظر اتصالاتكم على 011 40 5 3.

0: قاعد يقول لي علي بعد اهلا وسهلا بكم بعد الفاصل، يقول يبدو انه الموضوع حرك الناس، فخذني على قد حلمك لانه الاتصالات مره كثيره، فببدا اخذكم بشكل سريع نبدي وجهه نظرنا عشان نعطي فرصه لاكبر عدد ممكن اليوم من المتصلين. 011 40 53 رقم 1 اذاعه الرياض في سؤال حلقتنا اللي يقول يا حبيبي او يا صديقي او يا صديقه البرنامج، اليوم انت اعطيت بكل ما تملك من قوة ومشاعر وأحاسيس وعطاء ووجدان وحب ومال وكل شيء، كل شيء عطيت، حتى نظارتك عطيتها يعني، شفت تخيل عشان الشمس، بس اكتشفت ان الشخص اللي امامك سحب عليك باعك. في خيارين، خيار الاول يا تعاتبه وتجلس معه تتفاهم معه، او انك تقول خلاص هذا درس بالنسبة لي ما عاد راح يتكرر، او في خيار ثالث اذا كان عندكم ابي اسمع منكم واستفتح اول اتصالاتنا بسليمان. اهلا وسهلا.
1: والله اللي هلا
0: هلا سليمان.
1: والله اللي مرحبا باخوي رايد، الله حيه.
0: هلا.
1: في ثالث اخوي رايد، اول شيء بقول لك شيء، ممكن اقول لك شيء، انت مذيع مشهور ومعروف ويخذلونك، كيف انا العادي كل يوم داخل بصبه، كل يوم داخل بحيط شكل،
0: ما تعلمت من الصبات؟
1: تعلمت الان وتعلمت،
0: ها؟
1: تعلمت اني انا الغلطان اذا اعطيت اكبر من الواحد الحجم واعطيته بزياده، يعني هذه بياله شاي ما اقدر اقول عليها كاس، هذه بياله اقول بياله، لا اعطي اي شخص اكبر من حجمه. هذا الحل الثالث يا اخوي، اذا تدور حل ثالث، الحل الثالث يبدا من كنت.
0: بس وشو بعده؟ بعد ما على قولتك صدمك في جدار،
1: تدري ليش؟ انت على المضمون، صرت اعتبرك على المضمون، انت على المضمون، ما هو خسرك، يروح يبعد يسحب عليك ويرجع لك يلقاك، ليش؟ لانه عقله اعطاه انه كيش انت ما اقدر من دونه.
0: طيب يا سليمان شكرا لك، يعطيك العافيه.
1: شكرا لك
0: انت. طيب ايش فيك يا اخوي قاعد تشتري تاكسي انت وقاعد على الهواء؟ طيب قبل انتظر شوي. طيب 011 40 53 الرقم 1 لاذاعه الرياض. عبد الرحمن حياك الله.
2: السلام عليكم.
0: السلام يا عبد الرحمن.
2: صوتي واضح؟
0: واضح، وإذا ما كان واضح نخليه واضح.
2: حياك الله يا أبو رايد، كيف حالك؟
0: أبو رايد في البيت، أبو فهد معك.
2: أبو فهد
0: سم يا قلبي. ها
2: والله أنا سمعت كلامك تو، أنا ماسك خط الطريق وسمعت كلامك، والأمانة تذكرت موقف شخصي أيضا معي.
0: قول.
2: مع أحد زملائي وأصدقائي اللي كان معي من سنوات مرة طويلة.
0: حلو.
2: والأمانة يعني كأن قصتك تنطبق على قصتي بالضبط.
0: أعطني قصتك.
2: كثير من الأحيان تبع جهدك وتبع عطائك وتبع وفائك في الشخص الخطأ.
0: صحيح.
2: ومع الأسف يعني سبحان الله، لعل الله يعوض بإذن الله، وأنا أشوف أنه كل شيء إذا ما نحسب لك بالدنيا ينحسب لك بالآخرة.
0: طيب.
2: هذه نقطة مهمة يعني.
0: ممتاز، كلام منطقي وكلام عين العقل، كيف ممكن أن نتعامل مع هؤلاء الأشخاص؟
2: والأشخاص هذول للأمانة يعني مثل كلامك حولوا وضعنا 360 درجة.
0: ممتاز.
2: وأنا شخصيا أعتقد أنه مثل هؤلاء الأشخاص يجب أن تكون علاقتك معهم سطحية بقدر الإمكان، مثل ما تقول فرق بين الرجال والحريم. الحريم ممكن فعلا أنه يكون في قطع العلاقة جدا سهل، بينما الرجال لا.
0: صحيح.
2: ممكن أنهم يشوفون عينك نظرة خاطئة لأنه ما يعرفون تفاصيل الموضوع.
0: يا سلام عليك. يا سلام عليك، واضح. طيب أنت أول مرة تشاركنا؟
2: اي نعم اول مرة.
0: واستفزك الموضوع؟
2: لا هو ما استفزني كثر ما انه ذكرني للامانة بموقف شخصي.
0: يعني احنا اليوم كنا سلبيين عليك مع يوم السبت، معليش.
2: لا بد وسعت صدري، الله يوسع صدرك.
0: الله يرفع قدرك وتوصل بالسلامة ان شاء الله، يعطيك العافية.
2: كثر الله خيرك، في امان الله.
0: الله يحفظ ذا الوجه. 011 40 53 الرقم 1 لإذاعة الرياض، ولا زال الخيار الثاني هو الخيار الأنسب بالنسبة للمتصلين، اللي هو اعمل خير وقطة بحر. وهذا الخيار انا ما ادري ما افضله ذا الصدق. اي شوف نوف هناك برافع الورقه بتطق، تقول لا ليش اسوي خير وقطه بحر؟ والله لا وقف، تعال اتعب انا عمري كله واسوي وافعل واعطيك، في النهايه تسحب علي بارد مبرد؟ لا. لكن هل في ناس ممكن يسوون كذا؟ هل في ناس ممكن اليوم يتخذون هذا الجانب؟ ما ادري، ممكن نوره تمثل اليوم الصوت النسائي فنسمع منها. نوره حياك الله.
3: اول شيء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: هلا يا نوره، وعليكم السلام.
3: وعودة الحميدة من
0: الله يسلمك. الله يسلمك،
3: الله يعطيك العافية. ومعليش أقول لك، حاب أقول لك هدي أعصابك وعادي الموضوع، عادي هدي أعصابك على اللي حصل.
0: إي عادي أنا مهدي أعصابي، بس أنا بيعرف أنتم يعني معصبين؟
3: لا يعني لا تحس إني يعني
0: واضح إني معصب.
3: لا يعني لا تاخذه دائما في حياتك وتفكر فيه في الموقف اللي حصل لك عادي يعني اعتبره يعني من باب الاحسان.
0: شكلي اسمع طيب شكلي يا نورة بغير مقدمتي في البرنامج ودام اني قلت انتم الدكاترة وانتم الاخصائيين فانتم صايرين تعطوني نصايح.
3: لا والله ما شاء الله انت طولت اخذت من بداية الحلقة 13 دقيقة تقريبا وانت تشرح واحسك يعني جدا جدا منقهر من الموضوع الصراحة. لا تنقهر ولا تشيد علي شيء.
0: طيب شيء كويس اني انا شرحت لكم الموضوع في 13 دقيقة ولا حسيت انه ثقيل شوي؟
3: لا انا تحمست وقلت لا تطلع فاصلة يعني عشان كثير من الناس حابة عندها رأي بتقوله عليه.
0: يا نورة دكتور ما عاد بسألك سؤال. طيب أعطيني وجهة نظرك في الموضوع.
3: شوف أنا زي ما قلت لك يعني أنت أي شخص يعمل هذا الشيء وبعدين ينقلب عليه اعتبره من باب يعني فزعة واعتبره يعني كأنه لا تعتبره صديق حطه كأنه إنسان كان جاي في حاجتك ومسكين لما أخذ حاجته خليه يروح خلاص يعني أنا سعيت بفزعته. كانت لا تعتبر إنه من أصل كان الصداقة لا اعتبر إنه ما كان الصداقة إن كان مسكين إنسان جاي يبغى يعني رغبته ويبغى الشيء اللي هو يبغى لما اليوم أخذه مني هو راح أعتبرها يعني كأنها عقدهم
0: صدقة
3: صدقة هذا اللي بغيت أقوله.
0: بس ما تتأثرين يعني ما تتأثرين من الموضوع؟
3: لا نورة. ما تأثر
0: أبدا
3: أفكر لا ما تأثر مسكين جاي يبغى رغبته ويبغى يسأل الطموح اللي هو يبغاها وبعدين في النهاية لما أخذ شيء راح خلاص عادي زي ما ذكرت أنت صدق.
0: طيب يا
3: ممكن الله يستحى علي بس أحبيت بقول كلمة ممكن الله يستحى علي
0: قولي
3: بسببه هو وفي نفس القصة في شخص قبل ممكن 3 أسابيع نفس الشغلة أنت ذكرتها ساعت وفزعت شخص في النهاية طلب منه يرد المبلغ ما رد المبلغ
0: حلو
3: رد المبلغ للشخص الآخر اللي هو مستلف منه وبعدين طلب منه يعطيه مبلغ يسلفه قال له صرفه عاد الموضوع ما يعني ما أعطاه مبلغ بعدين الساعة هذا الشخص اللي مسلف الشخص الآخر ساعة ليش إنه براح بيطور نفسه أكثر في النهاية طور من نفسه والشخص هذا اللي
0: سحب عليه طوره
3: في القبل لا أيوه هو سحب عليه من قبل هذا الشخص اللي لما أخذ المصلحة في النهاية ربي إيش وده يسعى له ويسعى إيش يبغى رضاه خلاص تدهورت حياته
0: طيب.
3: كان من نفسه سبحان الله ودحين اليوم انقلب الحال عليه.
0: طيب نقول إذا كان يسمع طيب يعطيك العافية نورة شكرا جزيلا لك
3: الله يعني.
0: ونقول إذا يسمع الكلام رجع الفلوس ها عشان ما تصيبك اللي قاعد يصير 011-40-5-3 الرقم واحد إذاعة الرياض. سلطان حياك الله.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
4: بخير
0: هلا يا سلطان شلونك؟
4: والله بخير ابشرك اسرك الحال.
0: من وين تكلمنا يا سلطان؟
4: وانا اخوك في مسلمات ان الزعل على قدر المحبه.
0: ممتاز.
4: كل ما كانت المحبه قويه كل ما كان الزعل قوي.
0: صحيح.
4: هذه مسلمه ولا فيها جدال.
0: ممتاز.
4: ولكن تعامل ما بعد الجحده او القطيعه انا اشوف ان الانسان اللي تصنع فيه معروف بالدرجه هذه يجحدك او ينكر المعروف هذا انه ما كان يستاهله.
0: حلو.
4: أي شكل أشكال ما كان يستاهله. ولكن هو كان يعني يشوفك أنت أعلى منه هو أصغر منك أو أقل منك بعدين وصل مرحلة تواسى معك بعدين تعداك بعدين قال لك خلاص مع السلامة.
0: طيب.
4: لا تعطيه فرحة النصر إنه تعداك أو نصر أعلى منك بكثرة اللي في خاطرك. أعتبر شيء انتهى وراح وبالعكس عيش يومك ولا كأنك تشوفه ولا كأنه موجود بالعكس.
0: طيب بس ما تحس يا سلطان ان الموضوع اليوم يقهر لما انا اقدم كل شيء واعطيك كل شيء وفي النهايه انت كذا بارده مبرده ما تشوفني شيء؟
4: طيب انا معك ايش استفدت انت من رده الفعل اللي تبدر منك تجاهك؟
0: على الاقل اسجل موقف.
4: ما احس احيانا تسجيل الموقف يكون اعلان هزيمه.
0: نفس النقطه اللي ذكرتها اليوم مثلا لما تحذفه ولا شيء فانت خسران.
4: اي نعم انا اشوف بالعكس استمر وعيش حياتك وكان ما بالعكس يعني بالعكس
0: يعني ما اقطع علاقتي فيه.
4: ما هو شرط تقطع علاقتك لكن ما تكون بنفس القرب ولا نفس المحبه المعلنه اللي كانت موجوده من اول. عادي ان جاء اهله وساله وراح مع السلامه.
0: قد صار لك موقف زي كذا سلطان؟
4: ايه.
0: طيب تقدر تعطينا جزء من الموقف؟
4: صحبه بيني وبين شخص سنين طويله فجاه بدون اي مقدمات بدون اي شيء أرسل لي رسالة اللي بيني وبينك انتهى ورجع الخاص لا عاد تتواصل معي.
0: طيب وإذا واجهتها الآن؟
4: عادي أقابله وأسلم عليه ويسلم عليه، وأحيانا ندردش 4 دقائق 5 دقائق 10 دقائق دردشة عامة كذا، لكن أنت اللي ما بيننا انتهى.
0: طيب يا سلطان سعدنا بسمع صوتك يا حبيبي.
4: الله يحفظك، شكرا لك حبيبي.
0: طيب خلونا نطلع فاصل قصير وراجع لكم، خليكم معنا.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، لازلنا مستمرين معكم في على جوك في موضوع حلقتنا اللي يقول اليوم بايع الخوة، بايع العشرة وناكر الجميل. هالثلاث أو هالمثلث تندرج تحت موضوع واحد اللي هو موضوعنا اليوم، الشخص اللي يقدم لك كل شيء ويخسر من ماله وجهده ووقته وحياته وفي النهاية ما يشوفه شيء ويسحب عليك، كيف ممكن تتعامل معه؟ يعني أنا أعطيت أمثلة أول وبعطي مثال الحين. لما واحد مثلا على سبيل المثال اليوم يتزوج واحدة سنة راعية بيت، حلو، وتطبخ وتسنع وشايلة العيال وزوجها ما عنده شيء، وتجمع على من ذا الفلوس وقاصر على نفسها في أمور كثير، ممتاز. فجأة اغتنى بقدرة قادر هذا الرجل، أول قرار سواه وشو؟ تزوج. مسكين والله. فما عاد تدري هي وش تسوي، لا في شيء باسمها، وكل الأشياء اللي يعني تزوج والدلع والأشياء اللي بتصير اليوم لزوجتها الثانية جهدها الضعيف المسكينة. هل ايش ممكن تسوي في حياتها؟ هل تنفصل مثلا؟ هل تعاتب؟ يعني ايش ممكن تسوي؟ حلو، هذه واحدة من الأمثلة اللي انا ذكرتها. واعطيكم مثال ذكرته في اول حلقة، الرجال اللي ايوه لازم، والرجال اللي اليوم او يصير العكس، ممتاز، اللي اشتغل عليها ووظفها سعالها ورفع مستواها التعليمي، بعدها قالت خلاص أنا أبي أستقل في حياتي. طيب ودي سويت أنا أول، طيب والأشياء اللي أنا قاعد أسويها هذه ولا شيء؟ فسبحان الله نقيضين هنا وهنا، ممتاز. وأنا ترى ما أتكلم عن الحياة الزوجية، لكن هي جزء اليوم، لأن الحياة الزوجية مبنية على العشرة والحب والاهتمام والعطاء والانتماء وكل شيء والمشاركة، أيضا حتى الأصدقاء مبنية كل هالأمور على هذه الأشياء. باعوا الليلة للناس هذولي كلهم، أنا يا أخي كيف أتعامل معه؟ يا أخي سافت خوي باقي تاكل وتشرب معي، والله باقي تاكل وتشرب معي، كيف أنا أتعامل معه؟ يا أخي مبلكته قالوا لي يا شو صوت ضعيف، زعل، وين خليته؟ كذا كانوا كبدي. فما تدري اليوم أنت شو تسوي. ممتاز، إيه شوفي ردة فعل الرجال يا نوف، ردة فعل النساء مختلفة تماما عن بعض. أي بمعنى اليوم أنا لو بلكته، اليوم أنا أعطيته كرت الهزيمة أو رفعت له المنديل الأبيض، موضوعك ترى أثر فيني، فهو يبدأ اليوم يتفاخر بهذا الموضوع. لا تقولي اللي مو مهم الناس وش تقول، أبجيك حلو. عكس البنات سبحان الله هم مبنيين على كذا، لأنه أصلا أول حل بتقول لها احذفيها بلكيها اسحبي عليها، ويمكن يسوون حفلة ذاك اليوم، حفلة التبليك عادي، هم يتفخرون بهذا الشيء، حنا لا عكس. فهذه هي الفكرة ما بين ردة الفعل. تعرفين اللي يسوق حلو فراري والسرعة المسموحة 350، حلو، بس هو يمشي 353 ولكن طالع في الرادار 350، فهمتي المثل ولا ما فهمتي؟ طيب هذه في واحدة من شوارع أوروبا، لا إذا راح يصلح العداد معناته انكشف، لكن إذا هو اليوم طالع في الرادار 350 فهو في السيف سايد. فدائما دائما خليك جريء، شوف تراقص دائما على الخطوط الحمراء بس لا تتعدها، خل هذا مبدأ دائما في حياتك إذا أنت تبغى تنشن كتب وتبغى الناس تشوفك. بس أنا ما شفتش إجاباتكم إلى الآن، كلكم الله يسامحه والله يلا خلاص ارم المعروف وارم يعني خلني اقول قطة بحر، السالفة دي اللي انا ما احبها، يا ارم خير قطة بحر، لا ما عليك قطة بحر، تعال ليش خلنا مسوي لك كذا مسوي لك كذا مسوي لك كذا، وعلى كيفك اليوم كل هذه الاشياء تسويها في النهاية يلا انا اشيل الليلة والبس الاشياء وانت اللي عايش، لا ما في معنى. اتصال معي محمد، لاني انا لو طولت ممكن اجلد خوي اللي انا ما بي اجلده. 0-11-40-5-3 رقم واحد إذاعة الرياض. محمد حياك الله.
1: الله يحييك، مساء الخير يا أخوي.
0: مساء الورد يا محمد.
1: صراحة موضوعكم هذا حمسني صراحة.
0: يلا حمسك، عطنا إجابتك.
1: الإجابة يا حبيبي في ناس خالعة أرز. إيه والله في ناس خالعة، مهما سويت مهما فعلت مرة ولكن صار شيء.
0: طيب كيف تعامل معها؟
1: أتعامل أقزز عليهم.
0: ها؟
1: أقول تفاهم معهم، هذول اللي يجحد المعروف ولا يراك شيء، هذا بصراحة مرة.
0: وش بتسوي به طيب؟
1: وش يسوي به؟ والله عادي، إذا الأمر إنه اضطر زي ما يقولون مد الرجال.
0: لا لا لا، مد الرجال لا تمد ولا مد ولا نقول مد.
1: هذا الحين انت تقول سويت لو سويت. انا انسجنت عشان واحد 35 سنة زميل، 35 سنة ديرة انسجنت عشانه، واخو الحمار ما كان يسويت لي.
0: طيب لا نختار. طيب يعطيك العافية، يعطيك العافية، انا اسف لك، بس يعني نحاول نتمالك مشاعرنا في بعض المصطلحات اللي اكيد ما تليق في المتصلين، واعتذر اكيد عن بعض الالفاظ اللي خرجت قبل قليل. 0-11-40-5-3 الرقم واحد إذاعة الرياض. أبو رياض حياك الله.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، حياك الله يا أبو رياض.
2: مساك الله بخير أستاذ
0: راهي. حياك، ارفع لي صوتك بس يا أبو رياض، ولا عليك أمر.
2: طيب معنا في منطقة ترى الأستاذ ضعيف.
0: طيب سم، عطنا وجهة نظرك يا أبو رياض.
2: والله شوف، لا لا بالنسبة للبياعين الأخوة هذا فيه كثير وفيه قليل يا أخي، بس أهم شيء البياعين هذا لو يكون الأقربين منك، مثلا أخوانك يا عمك، هذه برضه مصيبة ترى، ما هي بسيطة هذه يعني صدق يعني.
0: طيب كيف أتعامل معهم طيب؟
2: والله أتعامل معهم على صلة بيني وبينهم، مثلا عيال عمي، مثلا عيال أخواني، مثلا هذا علشان نصير، بس لازم قطعة تصير بيني وبينهم، والناس الباقيين طال عمرك اللي بيسوي أسوي في خير وقدم فيه غير ذلك، هذا لنفسه هو، أنا ما علي منه، بس أهم شيء علي من الأقارب، الأقارب اللي قريب من قريب مني يعني، هذا أهم شيء يعني. أما صديق عمل، صديق الصراحة، صديق، هذا شيء عادي يعني، ما عندي أي خلافات في الشيء يعني.
0: طيب يعطيك العافية أبو رياض، شكرا جزيلا لك.
2: بارك الله.
0: طيب 0-11-40-5-3 الرقم واحد إذاعة الرياض. حمدان حياك الله.
3: يا هلا والله، حياك.
0: هلا يا حمدان، من وين تكلمنا؟
3: من حايل.
0: تفضل يا حمدان، عطنا وجهة نظرك.
3: والله وجهة نظري صراحة، أنا ما أحب أن تمر مرور الكرام صراحة، وكان في مواقف كثير يعني، مثلا موقف شخصي كان، أو موقف مثلا أوكي ممكن أعديه، لكن مثلا أخذ من حياتي شيء كثير، لا يعني مستحيل اني اعدي الشيء هذا. انا اعتقد انه على قولتهم قط البحر، لا ما راح اقط البحر انا.
0: طيب ايش ممكن تسوي
3: يعني؟ اقل شيء يعني اعرف الناس ان الانسان هذا ترى مش انسان. مثلا انا اتكلم مثلا عن قضيه عمل، مثلا تشتغل معه 3 سنوات 4 سنوات، وبالاخير تكتشف انه انسان يبحث عن مصلحته، وكان كل الوقت كذا انه قاعد يعني يستنزفك، فبالاخير بتقول وقف يعني، اكتشفت ان الوضع مش كويس، ف يعني بالاخير راح اعرف الناس فيه، يقول الشخص هذا صار فيه كذا وكذا.
0: يعني انت بتستخدم اسلوب التشهير،
3: مش تشهير بقدر ما انه احاول اني احمي الناس من.
0: طيب الناس تدري ايش بيقولون عنك؟ الناس بيقولون هذا تجمل ومن ب ب ب ب ب بجمالته.
3: انا راح اشرح الموضوع بشكل كامل.
0: مش ايش دعوه تمشي في كل مجلس تشرح الموضوع بشكل كامل؟
3: لا لا لا لا لا، الناس اللي راح يتعامل معهم وتعامل معه، الناس المحيط اللي كان معي، طبعا انا 3 سنوات 4 سنوات اكيد عارف محيطي محيطه، لكن الناس اللي حوالينا، وعارف ممكن انه يعيد الكره في شخص اخر وكذا، فاحاول قدر المستطاع اني ابين للناس.
0: هل قد صارت معك قبل؟
3: والله تقدر تقول يعني.
0: طيب كيف كانت ردة الفعل؟
3: والله تفاديت الموضوع، قلت لا وقف، انت حسيت منك موقف فلان وموقف فلان تكرر، وانا كنت اعتقد انك اكفى من انسان يعني مش للدرجه هذه كان في ذهني، فاكتشفت مره ومرتين وثلاث واربع، فهنا خلاص وقف وما راح اتعامل معك. وبرضه كان عندي ناس اشخاص موجودين، قلت والله الانسان هذا كان وضعه كيت كيت كيت كيت، وانسان بالعربي استغلالي، وهو يسمع
0: وكان ما قال شيء.
3: والله لا اكيد قال انت فاهمني غلط، وانا اقدرك وانا احترمك، وانا قلت والله اللي حصل كذا وكذا، والتفسير راح يكون واضح يعني. يعني تكون شفاف وبقوة يعني.
0: طيب يعطيك العافية، يعني رد رد غير متوقع يعني صدق، ردة فعل يعني أشهربة حلوة ذي. أمشي في كل مجلس وأقول له ترى سوى وسوى وأشرح المبدأ كامل، يعني وجهة نظر جديدة يعني. 011-40-53 الرقم واحد لإذاعة الرياض. حسن حياك الله.
4: الله يمديك، السلام عليك.
0: السلام ورحمة الله، حياك الله حسن.
4: الله يمسيكم بالخير جميعا.
0: بالنور والعافية يا حسن.
4: الله يحييك طال عمرك، أنا سمعت موضوعكم هذا وأنا ماسك خط.
0: عطنا للإجابة.
4: الله يسلمك إن شاء الله. الحقيقة طال عمرك موضوعكم يعني الواحد يعني يتغير أثناء الدين أو أثناء يعني إنهاء علاقة، أو يعني ودنا طال عمرك توضح لنا أكثر. الله يسلمك.
0: بعد الشرح اللي قلته كله ما اتضح واحد تجملت فيه وباع الخوة، وش بتصرف معه؟
4: والله يا طويل العمر السلامة، وش تسوي؟ الضيق على صدرك، تقعد طال عمرك تلحق بالكلام، أنت ما تدري على الناس وظروفها. سمعت مني، يمكن الواحد يمكن طال عمرك مضغوط عليه، يمكن أحد طال عمرك دخل بينكم، يمكن يمكن يعني أنت من بقى طال عمرك معي؟
0: يعني تلتمس للعذر، يعني تلتمس للعذر.
4: الله التمس العذر يعني على بلتهم طال عمرك، او ما ادري والله اللي في واحد طال عمرك كان في الجبل او الظاهر يتكلم يقول من قال انا قال انا ربكم الاعلى، قال التمس العذر قال انه يقرا القران، صحيح ولا لا؟
0: جميل. طيب واضح. طيب يعطيك العافيه، شكرا جزيلا لك
4: يا اخوي. اسمعني.
0: اسمعك، انا احسب انك خلصت. ها قل. ألو، ترانا نسمعك. طيب خلني أذكر بأرقام التواصل 011-40-53 الرقم واحد لإذاعة الرياض. تهاني حياك الله.
5: الله يحييك.
0: هلا يا تهاني.
5: أهلين.
0: هلا بك.
5: هلا بك.
0: من وين تكلمينا تهاني؟
5: من الرياض.
0: تفضل، سمعتي موضوعنا؟
5: أيوة.
0: تفضل أعطينا وجهة نظرك.
5: وجهة نظري في الوقت الحالي كثير اللي يتخلون عن الناس اللي يحسنون إليهم أو يكون أو يسدون لهم معروف.
0: تفضلي.
5: أيوة أنا أقول لك إنه كثير الآن في الوقت الحالي ينكرون اللي يسدون لهم معروف.
0: طيب كيف نتعامل معهم؟
5: تعامل معهم خلاص بالتجاهل، أتجاهل الشخص اللي قدامك
0: بس
5: خلاص.
0: بس ما يقهر الموضوع اليوم انه انا مسوي لك كل شيء واقعد اتجاهل وانت مبسوط وعايش؟
5: خلاص انا اتجاهل عشان نفسي انا. لو بقعد اجادله انا بخسر نفسي زياده عن اللي خسرته.
0: يعني انسب حل هو التجاهل.
5: تجاهل.
0: طيب اذا تجاهلت ممكن تصير مره ومرتين وثلاث واربع وخمس.
5: لا خلاص اتجاهل الشخص نهائيا، اقطع العلاقه معه خلاص، تجاهل قطع العلاقه معه.
0: طيب واضح تهاني، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك.
5: يعافيك، شكرا لك.
0: طيب 011-40-53 الرقم الموحد لإذاعة الرياض. عبد الله حياك الله.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام عبد الله.
6: صراحة جذبني الموضوع وحبيت أشارك.
0: حياك الله، تفضل.
6: أتكلم عن المواقف اللي تكون علاقات مبنية على الزواج.
0: بس ترفع لي صوتك يا عبد الله عشان صوتك مو واضح مره، يعني بعد اذنك.
6: اقول لك اتكلم عن العلاقه اللي هي مبنيه على الزواج. وتكون طبعا كلامك انا الطرف الثاني بنت.
0: ما والله ما اسمعك.
6: نقص اقول كنا الشبكه يعني.
0: طيب قول الحين اسمعك.
6: وتكون مبنيه على الزواج.
0: ايوه.
6: وتحس ان الشخص الثاني كثر من أعذاره.
0: حلو.
6: اللي هي طبعا البنت.
0: ممتاز.
6: الظاهر صار العكس الحين، بدل من البنت تعجب في الخطبة تكون تأخر بأعذار غير واضح.
0: طيب
6: هذا الخلاف يعني الصراحة
0: ما ترى ما فهمت. تعذر كيف؟ تتعذر تأخر موضوع الزواج؟
6: اي يعني ما كل ما جيت بقدم على الخطبة تكون مجهزة، يا تعب يا عنده مشاكل يا.
0: هذا شيء شخصي صاير لك؟
6: اي نعم شخص.
0: طيب وليش انت مصر؟ طيب دام انه اليوم انت كررت مره ومرتين وثلاث.
6: والله انا اصريت لان يعني تعرف القلب لا اشتهى وهذا أمر رباني.
0: طيب
6: عرفت، فالمشكلة هي لا هي قادرة يعني أنها تبلكني ولا أنا قادر أبلك.
0: طيب إيش ما تزوجون طيب تحلون القضية هذه؟
6: فالقضية من عندها هي يعني هي اللي تكون دائما تعذار تعذار تعذار.
0: يعني هي ما تبيك؟
6: ما وضح ما مات. أنت إذا أنت ما تبين تقدر نسوي دقلوب وأنت موضوع أو تنهين العلاقة بشكل
0: وأنت باقي مصر يعني بتبتل.
6: نعم
0: وأنت باقي مصر على الموضوع؟
6: أنا نعم إذا كانت هي مستمرة ما مشكلة ما تبي توضح هل هي تبي تطلع من العلاقة أو تستمر واقفة في النص.
0: طيب باقي في شيء بتضيفه؟
6: يعطيك العافية، حبيت أوضح للشباب اللي عرفت
0: وش توضح للشباب؟ وش توضح للشباب؟
6: أنهم يقطعون العلاقة في أي واحدة تكون عندها أعذار.
0: طيب ليش ما أنت ما طبقتها على نفسك قبل تنصح الشباب؟
6: والله أنا جالس أحاول أطبقها الحين لي ثلاث أيام لاغي وجودها إن شاء الله. والله يقدرنا على
0: الله يقدرك على الخير إن شاء الله.
6: الله ما منه نقدر ننساها.
0: طيب الله يعيننا وياك إن شاء الله. شكرا جزيلا.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ولازلنا مستمرين معاكم في على جوك. في سؤال حلقتنا اللي يقول اليوم شخص اعطيته كل ما يحتاجه، ايش طفشت عليه؟ معلش علي، ادري اليوم تكلمت كثير بس احاول تستغلون هذه الطاقه، لانه الطاقه هذه ان شاء الله انه يعني مردودها يكون ايجابي على الجميع. ما اعرف نفسي انا، هي تجي كذا من فتره الى فتره. طيب، في موضوع حلقتنا اللي يقول شخص اعطيته كل ما يحتاجه اليوم من مال ومشاعر وحب واهتمام، ولكن في النهايه سحب عليك كذا ببساطه، ما شاف كل هذه شيء، كيف ممكن تتعامل معه؟ انتظر اجاباتكم على 011 40 5 3. نطلع لجوله زميلنا سعود العقيلي من الخبر او الدمام والشرقيه، خبر دمام الشرقيه، نقولها كلها مره واحده وبنرجع لكم، خليكم معنا.
1: مستمعين الكرام، حياكم الله وحيا الله الزملاء في الاستوديو، أهلا وسهلا فيكم، ويكند سعيد على الجميع. الويكند بالنسبة لكثير من الناس هو المساحة اللي نخفف فيها من ضغط الأسبوع، نغير فيها الروتين، وكل شخص له طريقته الخاصة في قضاء هذه اليومين. اليوم جولتنا من أحد مقاهي الشاي المميزة جدا في الخبر، وتحديدا في العزيزية، وتبون وين بعد؟ في الصواري. بنسولف مع ضيفنا عن علاقته بالويكند وقعدات الشاي، وليش الشاي بالذات حاضر في كثير جدا من تفاصيله. أهلا وسهلا فيك.
2: الله يبقيك، حياك الله،
1: طول عمرك. الاسم الكريم
2: معك فيصل.
1: أنعم وأكرم يا فيصل، يا هلا وسهلا وغلا. أول شيء أبغى أعرف بس يعني وش يعني لك الويكند بعد أسبوع طويل ومليان بالعمل والالتزامات بالحياة وتفاصيل الحياة اللي نعيشها عادة ووسط الأسبوع؟ وش الويكند بالنسبة لفيصل؟
2: الويكند هو نهاية أسبوع يكون فيه العمل شاق ما بين الوظيفة والحياة الأسرية والأطفال والتعليم، فيكون الواحد يعني في نهاية الأسبوع يحتاج وقت لنفسه أو مساحة لنفسه مع أصحابه، يتجمعون في أحد المقاهي، يتقهون الشاهي، يسولفون، يضحكون، تناقشون في اللي دار حول الأسبوع.
1: حلو، أنت طريت الشاي وأنا سبب لقائي الشاي. ليش الشاي من بين المشروبات كلها؟ نسمع بالكركديه، نسمع بالقهوة المختصة، بأنواع القهوة من الكابتشينو واللاتيه، ليش يا فيصل تحديداً تختار الشاي وبالذات بالويكند مع جمعات الشباب اللي متعودين عليها؟
2: الشاي هو المشروب الأول اللي تعودنا عليه منذ الصغر.
1: الله.
2: مع القهوة. يعني احنا من يوم تعودنا ومن يوم نشأنا احنا على الشاي، هذا هو اللي يعدل مزاجنا وهو اللي يروقنا وهو اللي نفضل نشربه في جمعاتنا، في سوالفنا، في امورنا كلها.
1: حلو. كيف تحب تقضي الويكند بالذات؟ وهل القعدات الشاي لازم مع اصدقائك؟

0: ولا تحب تقعد بحالك وبيالة الشاي أو أحيانا يسمونها استكانة؟
1: استكانة الشاي لها جميع الأوقات أنا أشربها.
0: ما لها طقوس خاصة؟ ما
1: عندي لها طقوس معينة أنا. لازم أشربها بعد الوجبة، لازم أشربها العصر قبل ما أروح أي مشوار.
0: الله.
1: لازم أشربها في الليل في المساء مع الأصحاب. الشاي وقته طول اليوم، انا من عشاق الشاي ومن المهتمين في الشاي بشكل عام.
0: انت تخليني اسالك، متى بدت علاقه فيصل بالشاي؟
1: والله علاقتي مع الشاي قديمه، يعني يمكن اكثر من 20 أو 25 سنة وانا اشرب شاي.
0: ما شاء الله.
1: وهو مشروبي المفضل ومشروبي
0: طوال الاسبوع.
1: طوال الاسبوع
0: وبالويكند عاد الجرعه زياده.
1: بالويكند وطول الايام.
0: طيب الشاي انواع زي ما نسمع الحين بالقهوه،
1: أكيد
0: انواع ومحاصيل معينه.
1: اكيد. والشاي له عشاقه ترى. الشاي شاي مذاق، الشاي ترى كيف الشاي.
0: الله.
1: العالم تفكر انه مشروب عادي او روتيني او ما دروا له مزاج وله كيف، وذويين الشاي يعرفون الشيء هذا اللي نتكلم عنه.
0: فيصل عنده سر في طريقة صنع الشاي الخاص فيه ولا مثل غيره؟
1: طبعا. الشاي السيلان، الشاي التلقيمة، هذا له وزنة معينة، له خدرة معينة، له تكنيك معين. الشاي يفضل انه ما يطبخ اللي هو السيلاني يجيك التلقيمة، يفضل يخدر من نفسه، له وقت في الخدرة. فلا الشاي له مزاج غير.
0: طيب النوع المفضل عند فيصل من انواع الشاي الكثيره، ونسمع الحين بعد بالشاي المختص.
1: للامانه
0: في شاي مختص ولا كلام فاضي؟
1: لا، هو الشاي المختص فكرته انه يكون بالجرامات.
0: اي
1: يكون يعني بالوزن. حلو. يعني نفس حسبه القهوه المختصه. انه كل مثلا 10 جرام لها، كل 10 ملي مويه لازم لها جرام شاي ونص جرام سكر. الشغله هذه شغله المختصين، هذه باقي ما وصلنا للمرحله هذه. بس احنا الشاي افضل انا بصراحه الشاي التلقيمه.
0: الله.
1: وترى الشاي كل له مزاج يعني في الشاي. في ناس تفضل الشاي ابو جبل، في ناس تفضل شاي الربيع.
0: متى الشاي يكون كايف مره خلاص، يعني واصل للمستوى الخدره الصح؟
1: الشاي الكايف اللي ما يطبخ،
0: يغلي الماي بعدين
1: تغلي الماي والسكر، بعدين تحط تلقيمتك موزونة وتخليه يخضر من نفسه، ياخذ له من 20 إلى 25 دقيقة يعطيك اللون والخضرة المضبوطة.
0: آخر سؤال يعني، خلينا نقول يوم طبيعي، ويكند، يوم جمعة، الأمور طيبة، كم استكانة شاي فيصل يشرب في اليوم هذا كامل؟
1: للأمانة ما أعد. لأني أنا أتقهوى يوم الجمعة، ممكن أتقهوى بعد الغداء.
0: أيوة.
1: ممكن اتقهوى لحالي يعني ممكن. أيوة. 4-5 استكانات
0: هذه
1: في البيت
0: بعد الجمعه.
1: هذه في البيت لازم بعد الغداء، بعد
0: حلو.
1: الوجبه
0: حلو.
1: وممكن العصر وانا طالع المغرب اخذ لي كوب شاي.
0: الله.
1: بعد
0: الله.
1: وفي الليل ممكن كوبين 3 أكواب شاي. يعني صراحه ما احسب.
0: انا شايف معك بلوت.
1: اكيد انا
0: من شاي وبلوت.
1: الشاي
0: ضاعت علومه.
1: من مدمنين الشاي مع البلوت.
0: الله يعطيك العافية فيصل، شكرا لك وعلى قبول هذه الدعوة
1: وروحك
0: الحلوة.
1: وبالذات الشاي ترى في المقهى اللي احنا فيه، يعني انا بصراحة يعني بصراحة انا العزيزية مليانة مقاهي وفيها مقاهي كثيرة للشاي، ومن اشهر المقاهي، لكن انا افضل الشاي في المقهى هذا.
0: ممتاز.
1: لان فيه ما شاء الله يحكرون الشاي حكر.
0: الله
1: يعني.
0: الله الله يعطيك العافيه فيصل.
1: الله يعافيك.
0: شكرا لك.
1: حياك الله.
0: كانت هذه جولتنا مستمعينا اليوم في اجواء الويكند وقعدات الشاي، وسوالف خفيفه شاركنا فيها ضيفنا فيصل جانب من طقوسه واهتماماته بالشاي. شكرا لك فيصل، شكرا لمستمعينا الكرام على متابعتكم. كان معكم سعود العقيلي من احد مقاهي الشاي المميزه بالخبر وتحديدا من العزيزيه. نعود معكم الى الاستوديو واوصيكم بشاي مخدر على الاصول.
2: سلمني على القهوه يا سعود. القهوه شو اسمه ذي، ما ينفع اقول اسمها صح، قهوه السوداء، خلاص خلها كذا بكل انواعها. يلا كلكم تعرفون كل انواعها، بس ما راح نقول عشان ما يصير موضوع اعلان. يلا طيب ان شاء الله مستقبلا بحط سؤال شنو نوع القهوه اللي انت تحبها، حسب بيكون عليه تفاعل جميل هذا. ها عاد سبحان الله شعبنا يموتون في القهوة، يعني يتفنن، يعني يحط لك أشياء غريبة على القهوة. عاد أنا قهوة، الجماعة عندي في الإعداد شاهي. شاهي إذا كان بدون سكر ممكن، أي بدون سكر. بعطيك معلومة بس خاف نتشعب ولا ما لا دخل، خلنا سولف. والله ودي سولف معاكم اليوم. أنتم تدرون يعني أني أنا إنسان يعني عندي حالة غريبة جدا. أنا ما أكل سكر حلو أبدا، حلا لا، الشاهي ما في سكر، كل شيء ما في سكر. طيب ما راح أقول ما شاء الله، بعطيكم النقطة الثانية الغريبة، بس أشرب غازيات. شفتوا أموت في الغازيات، بس ما أستصيغ الحلا كحلا والله العظيم. ولا السكر إذا كان في الشاهي ولا المشروبات أبدا مستحيل. قهوة مستحيل اليوم تشرب معها سكر أصلا، عيب. أقول عيب أنه احترم القهوة إي، بس سبحان الله ما أستصيغ، يعني ما أحب الحلا اللي يجي كذا بكل أنواعه. حتى التمر ما أحبه، يعني في رمضان ممكن حبتين عشان السنة، غير هنجيك الشباب من الصفات اللي ما يأكل التمر، عارف هذي دائما تنقال لي في الاستراحة دي. طيب عشان بس ما نتشعب ونقعد نسولف شوي، يجي تصل علينا متصل يسألنا عن أنواع السكر والتمر، يحسن موضوعنا عن السكر والتمر. لا موضوعنا مو عن السكر والتمر، ها شيء شخصي، أنا آسف أني شاركتكم إياه، ما منا أي فائدة أبدا. موضوع حلقتنا اليوم يقول الأشياء اليوم اللي أنت تقدمها للناس اللي أنت تحبهم وتموت فيهم وضحيت علشانهم وتعبت وخسرت قاتلت في قضية كنت تعتقد اليوم أنها قضيتك ولكن بعد سحب عليك كيف ببساطة، ما شافك شيء، كم ممكن تتعامل معه؟ أنتظر إجاباتكم على 011 40 53، ولكن بعد فاصل غنائي قصير انتظرونا.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، لازلنا مستمرين معكم واستقبال اكيد اتصالاتكم. نروح مع اوصاف. حياك الله.
1: الو،
0: هلا يا اوصاف.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: مساء الخير لكم جميعا، يعطيك العافيه.
0: حياك الله.
1: بالنسبه للموضوع
0: اعطينا وجهه نظرك.
1: اي، اذا كان يعني علاقه مع هذا الصديق دائما، علاقتنا يعني من المراحل الدراسيه كنا مع بعض، وثقت معي وجه معها دائما، فجاه كذا يعني سحبت نفسها بدون اي مقدمات.
0: طيب،
1: انا بستغرب يعني ليش. انا لازم اعرف الفكره هذه اللي خلصت صح.
0: وما عاتبتيها؟
1: لا، انا بقابلها بواجهها علشان اعرف، ربما يكون قدمت كلمه زعلتها او زليت لما كذا ما عجبتها، يعني انا بواجهها بسالها علشان اعرف السبب.
0: طيب ليش ما سالتيها؟
1: طيب سالتها، واجهتها هذه السنه، قالت خلي هذا بيني وبين نفسي، ما بقول لك. لا، انا ما اروح من هنا لين تقول لي السبب.
0: صمله.
1: طيب فجاه كذا تنسحبين بدون اي مقدمه، بدون اي سواء تساليني عنه او خطاك من خطيتي علي بهذا الشيء. لا، انا لازم اعرف.
0: طيب صار في الاخير
1: قالت لي ان واحده نقلت عن كلمه قلت فيها كذا وكذا. طيب على طول ما تساليني انا قلت ولا ما قلت لك؟ قالت لا خلاص، انا اعرف هذا الانسان وانا واثقه فيها وكذا. قلت لا، لازم تعلميني ايش الانسانه، خليها تجي ونتواجه انا وياك هي.
0: طيب
1: قالت لي لا، انا ما بواجهك معها ولا شيء. انا الكلمه اللي جتني يعني تعبتني، قلت قوليها علشان بعرف، عشان بدي نفسي وش هذا. قالت لي كلمه كذا، والله ما منها لا خطا ولا شيء، وانا ما جيت هذا الشيء، بررت لها وقتها. قالت بعدين بسألها وارد عليك، انت قلتي هذا الشيء ولا ما قلتي؟ وجلست فترة كذا ودقت علي، قالت انا اسفة وما دفت هذا الشيء انا.
0: طيب رجعت علاقتكم زي اول؟
1: لا والله الحين لا. قلت خلاص، اذا انت يعني تزعلي من اي شيء وتسمعين كلام الناس بدون اي مقدمات ولا
0: شيء، صح عليك.
1: انا قلت هذا الشيء ولا ما قلت هذا الشيء؟ لا يعني اقابلها بس من بعيد.
0: اسحبي عليها
1: لانها انسانه حساسه، اي كلمه تصدقها بدون اي تسال، انت قلتي ما قلتي، انت سويتي ولا شيء. لا، هذا النوعيه انا ما احبها.
0: طيب يعطيك العافيه يا وصاف، شكرا جزيلا لك.
1: بعيده احسن.
0: نعم نعم عليك. اتفق معك، يعطيك العافيه، شكرا لك.
1: شكرا، يعطيكم العافيه. انا
0: احسب
1: في سؤال
0: الاخر، ما في سؤال صح؟ الا ان شاء الله موجود باذن الله، بس قاعدين نرتب شيء كذا جميل ان شاء الله.
1: يلا
0: يعطيكم العافيه. يعطيكم العافيه. يعطيكم العافيه. اسحب عليها وصاف، اسحب عليها. علي، اقول ايش طلبت ايش فيه؟ الاغنيه على الهواء ولا لقطتها؟ طيب يا اخي سبحان الله، بعض الناس ردود فعلها تعطيك ايحاء انه

في مصيبة، والموضوع بسيط جدا. طيب خليني أذكر بأرقام التواصل، اتصال رقم 1 لإذاعة الرياض 011-40-533. سلطان حياك الله. طيب النغمة اللي أنا ما أحبها، طيب اللي أنا طلبتها لا ما نطلعها. طيب يلا خلنا نطلع.

0: يا أخي أدري شو أمنية حياتي؟ أمنية حياتي إنه المستمعين قاعدين يشوفون اللي قاعد يدور في الكواليس، لأنه تجيك أشياء غريبة، طلبات غريبة، وأنت مضطر تنفذها. بس هذه يعني تعطي شعور جميل إنه هذه اليوم روح التكاتف ما بين الفريق والتعاون واللذة، يعني نهاية الحلقة لما تشوف أنت كم الاتصالات الكبير اللي يجيك والتفاعل الكبير اللي يجيك، هنا يخليك تشفع لأشياء كثير اليوم ممكن أنه أنت يعني ما تبدأ تدقق فيها. يعني الصدق يعني أنا إنسان ما أدقق، يعني أنا واحد زي واحد ساوي اثنين. طيب خليني أذكر بأرقام التواصل، اللي حاب يتواصل معنا الاتصال على الرقم الموحد لإذاعة الرياض 011-40-53، وناخذ عبد الله.
1: هلا والله، مساك الله بالخير طال عمرك.
0: مساء الورد يا عبد الله.
1: الله يرضى عليك. والله انت منتقل غيرت يعني برنامجهم مشوا، ولكن هي على انسان تعمل به معروف وينكر بعدين، اليس كذلك؟
0: صحيح.
1: هذا والله ودك توطاه توطي.
0: ليه ليه ليه؟ طيب اسمعني، طيب تكفى بدون جلد الذات، يعني خلنا نتكلم برمزية، يعني خلنا نشفر بالعامي. يعني
1: يا بعد حي ميت اللي قال سبدي سنة من السنين، وحنا حول 500 عسكري وعنده ظروف، وقضى الله على 300 قطين و200 ونعق، والله يمكن أن يكسب حول 100,000 ومهدد بالسجن ولا وبالتالي والله العوش هو مسؤول وجلد معقب وكل شوي تطبيق. احنا ابو حلك استه والله مسالفين
0: السلام، خذ فلوسكم وجزاكم،
1: هذا فلوس بعده جلد وتطبيق على ساعتين وساعة، ورب والله تحته مرة يقفل السيارة الدورية ويهج.
0: سامحته يا ابو عبد الله؟
1: لا والله ما سامحه، والله لا يسامح.
0: لا خل يعني
1: يا بعد حي، والله الواحد مثل الحمار.
0: لا طيب
1: وبرسيم ولا خلاص وطن.
0: طيب طيب
1: ما يصلح الشيء الحين والله زملائي.
0: طيب يعطي طيب طيب انا طلبتك في البدايه ابو سعود في بعض المصطلحات اعزائي المستمعين كرما وليس امرا، ما نبغى نتخذ هذا الاجراء اللي يزعلني والله انه نقطع الخط، اقسم بالله العلي العظيم ماني مجبر احلف انه يزعلني من داخل اليوم لما نقطع الخط على احد. يعني نختار شوي مفرداتنا اللي يعني جالسين نقولها على الهواء، لانه مو بانا بس اللي اسمعك، ولا المخرج ولا المعد ولا المعده ولا احد، يسمعونك الناس كلهم ورخوك. فنهدي في موضوع اليوم بعض المفردات اللي ما نقبلها اصلا على الصعيد الشخصي في حياتنا، فكيف اليوم نقبلها حتى على الهواء مباشره. طيب اذكر بارقام التواصل اللي حاب يتواصل معنا، الاتصال الرقم موحد 011-40-53.

0: حياك الله يا علي، تفضل.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مساكم الله بالخير جميعا.
0: مساء النور، حياك الله.
1: أحب أمسي عليكم على على المستمعين.
0: حياك الله.
1: وموضوعنا ذكرني فيه الله يطول عمره.
0: موضوع ذكرك بالشخص اللي سويت فيه الجميل وفي النهاية لم يثمر فيه وخلاك جحد هذا المعروف، كيف ممكن تتعامل معه؟
1: والله أنا أتكلم عن نفسي وعن كل إنسان طيب، يتعوض الله، العوض من الله دين، وهذه الدنيا قصيرة ما تستاهل إنك تأخذ في قلبك حقد أو تأخذ على أحد. سامح، والمسامح كريم.
0: يعني نسامح؟
1: نعم.
0: ترى حل مناسب اليوم إنه نسامح؟
1: نعم نعم، سامح، لأنك ما تدري إيش الأيام مخبيها لك في الأيام الجاية وفي السنين الجاية، يمكن تنزل أو تكون في نفس الموقف اللي صار للشخص هذا، واحد يسامح ويعفي عنه.
0: طيب واضح، يعطيك العافية، شكرا لك.
1: الله يطول عمرك، وأول مشاركة لي، والله إني سعيد أن أكون متواصل معاكم بإذن الله.
0: حنا اللي سعيدين يا حبيب قلبي.
1: وأحب أوجه وأشكر كل القبائل وقبيلة قحطان خاصة، الله يطول عمرك.
0: الله يطول عمرك، يستاهلون قحطان.
1: تسلم تسلم يا طويل العمر.
0: شكرا، يعطيك العافية.
1: يا
0: حبيب. أغرب إهداء جاني في بو، اكيد انا قلت ونعم، لاني انا قحطاني اساسا، بس انا لازم ما ابين انا مع الجميع، مع الكل يعني. اي شيء انا قلت يستاهلون، لكن احفظوا لي رقمه. طيب ابو طلال، حياك الله.
2: اي سعد لي مساك.
0: هلا يا ابو طلال، يا مرحبا.
2: والمستمعين،
0: حياك الله يا ابو طلال.
2: كيف الحال؟ طيب.
0: خير، الله يحييك ويسلمك ويطول عمرك
2: وياك إن شاء الله.
0: سمعت موضوعنا يا أبو طلال؟
2: سمعت الموضوع اللي هو تفعل الجميل، وعلى ما يقولون والله لو قلت قطع بحر يا أخي
0: تزعل شوي، صح؟
2: تزعل. ولو قلت تتعاتب برضو تزعل.
0: إيش نسوي طيب يا أبو طلال؟
2: شك ولا غير الله مذلة،
0: ما في شك.
2: طبعا المواقف هذه أنا مريت في أكثر، مو موقف ولا اثنين ولا عشرة للأمانة، أمانة يعني.
0: حلو،
2: ولكن استفدت حاجة واحدة بس،
0: اللي هي
2: إنها درس لي في الحياة.
0: طيب يعني كل مرة درس، كل مرة درس. طيب متى نتعلم من الدرس يا أبو طلال؟
2: والله شوف، لو أنها مع شخص واحد صح تتوقف أو إنك لكن صعب إنك تحكم على الناس كلهم نفس النمط أو نفس الشخص السابق.
0: حلو،
2: تقول لعل إن شاء الله الدنيا فيها خير والناس فيها خير، لكن تتكرر مع أكثر من شخص للأمانة. وآخر موقف للأمانة يعني خلال الأشهر الماضية مع شخص عزيز علي، أعتبره كأخ يعني، أخ لم تلده أمي، فما يبين للشخص أو إلا المواقف هي اللي تبين.
0: حلو.
2: فالشخص هذا يعني كان قريب مني وصديق وعزيز إلى حد أنه يتواصل، يتصل فيني يوميا 3-4 مرات، ومن هالكلام الحلو وأنت أخوي، وأنا فخور بالشيء هذا. بالعكس، الواحد لما يتواصل معك ويبرر لك أنه يحبك في الله، في الله وليس ترتاح.
0: حلو حقاً. طيب،
2: فأخذ مني مبلغ ما تردت حقيقة فيه، أعطيته. بعد فترة قال محتاج، أعطيته مبلغ. بعد فترة ثالثة أحتاج أرسل له يعني مبلغ، ما لو أقول لك ما راح تصدق، لا أنت ولا المستمع.
0: كم المبلغ؟
2: مستحيل أنك تصدق أنت أو المستمع.
0: ما قلنا المبلغ، مصدق إن شاء الله، إيش دعوة؟
2: عالي عالي جدا.
0: كم عالي؟
2: 1,000,000 ريال.
0: طيب،
2: بدون شهود، بدون كمبيالات، بدون أي شيء.
0: حلو.
2: حول لي على طول، حولت له.
0: طيب، مقابل إيش؟
2: مقابل محبة في الله. قال
0: طيب،
2: فترة معينة ورجع.
0: حلو.
2: طبعا بعد 3 شهور أنا كأني ركز، قلت الحين هذا لو يتوفى أو يصير شيء أو واستحيت أن أقول عطني سند أو زي كذا.
0: أنت معطيه ترى 1,000,000 ريال، مو ب10 ريال.
2: والله العظيم إني ما أخذت عليه سند. شوف، ما ماني مجبر.
0: طيب السؤال، هل 1,000,000 ريال مقابل عمل معين؟
2: ابدا، قال انا محتاج وكذا وكذا وكذا.
0: طيب سؤال، هل هذا الشخص يشتغل في اعمال معينه عشان كذا انت اليوم اعطيته المليون ريال؟
2: يشتغل اعمال حره.
0: اي عشان كذا انت اعطيته؟
2: اي ما عشان كذا والله، انا عشان رجال نحبه في الله وكذا وكذا، لكن المبالغ اللي قبله هو قال انا بشغلها واذا في فوائد ما حد ما طلبت منه ولا حددت ولا حددت.
0: حلو ممتاز. حلو، الان اتضحت لي الرؤيه انه هو قال لك بيكون فيها مصالح متبادله، ان اذا جات الفوائد انا ما راح اخليك.
2: طبعا المبالغ الاول، اما المليون لا.
0: طيب حلو، صار بعدها؟
2: بعدها لما حسبت مليون يا اخي ما هي بسيطه اصلا، لو تطلب اخوك ما تعطيه اخوك اخوك.
0: صحيح.
2: فصبرت عليه، قلت عندي يعني مشروع وكذا، ومضطر ان المبلغ هذا يرجع لي خلال شهرين للامانه.
0: حلو.
2: بعد ثلاثة شهور رجع الحمد لله المبلغ هذا، وكاني صحيت من النوم الحمد لله.
0: رجعها ولا لا؟
2: لا رجع المليون فقط.
0: يا رجال بركة المليون رجعت بس.
2: ايوه المبالغ الثانيه
0: ها
2: ما كلمته، المبلغ الاول مضى عليه 5 سنوات، الثاني 4، الثالث حوالي 4.
0: كم الثلاث مبالغ تتراوح بين كم وكم؟
2: يعني تصل لنص مليون. فصار عندي شغله كذا ومطلع عليها، يعني مضطر انا اني احصل على مبلغ. فقلت له كذا الامانه، يعني انا اعتبر الجميل لك انت انك تعطيني مبلغ على اساس المشروع اللي انت عارف اني بسويه. فلما طلبت فلوسي، حتى ما طلبت ارباح ولا شيء، ولا قلت فيها شيء، قال لا ما فيها فوائد. قلت اوكي اعطني بس فلوسك
0: ورجعها.
2: لا لما طيب. طلبت هذه تغير 2000.
0: ايوه درجة. هنا نقطتنا، وش اللي تغير فيه؟
2: المحبة، السوالف، حتى كان يرسل لي مع الفجر دعاء يشرح الخاطر.
0: اكيد بمليون
2: حرف. ولما يقابلني ويتصل فيني بالعيال وفي السفر، وحتى والله في المطار انا بس ابغى اسمع صوتك. انا والله من باب الثقه ومن باب المحبه في الله يعني، ولا لا ابغى منه شيء.
0: طيب
2: فلما طلبت المبلغ حقي الان، حتى قلت فوائد ما ابغى، اذا في فوائد الله يسامحك بس اعطني لاني محتاج ولازم خلال فترات. تغير 180 درجه.
0: طيب وش استفدت من هذا الدرس؟
2: درس هذا لو يجيني ابني يقول سلفني نو خلاص.
0: طيب ابو طلال، انت اول مره تشاركنا؟
2: والله شاركت قبل يمكن فتره طويله، يمكن سنه تقريبا او سنه.
0: اوه يعني بعيد.
2: اي والله.
0: يعني اللي خلاك تشارك اليوم الموضوع؟
2: الموضوع
0: كده. طيب موضوع صراحه يعني قصة يعني تستحق اليوم انه ناخذ هذا الوقت الطويل معاك فيها، واستفدنا على الاقل درس اليوم انه الواحد يعرف وين يودي فلوسه.
2: نعم انا اشكرك لتاحت الفرصة الطويلة والمستمعين، ولكن درس بدون فلوس للأمانة. شوف انا الدرس هذا يعني للمستمعين وما زال الناس فيهم خير، ولكن يا اخي والله اذا تعز شخص، اذا تحب شخص لا تسلفه.
0: نعم ها نعم اتفق معك في هذه القاعدة صح.
2: نعم انا احبك والله تزعل.
0: اشتغل شوف اشتغل معاي بزنس، تعال اليوم عطني شيء معين، عطني دراسه معينه.
2: حتى اخي العزيز والله لو احبك لا انا اشتغل معك بزنس ولا انا اشاركك، لان طيب. الشراكه فيها اختلاف والفلوس تغير النفوس.
0: ما في شك ما في شك ما في شك. طيب
2: اذا تبي تحافظ على شخص محبه في الله لا تسلبه، لا تشاركه ماديا او اي او
0: واضح.
2: اي مشروع.
0: واضح ابو طلال، يعطيك الف عافيه، شكرا جزيلا لك، سعدنا بسمع صوتك.
2: تحياتي لكم المستمعين والبرنامج الحلو.
0: شكرا لك.

0: نورة حياك الله.
1: هلا بالطيب الغالي.
0: حياك الله.
1: كيف حالك؟
0: بخير الله يسلمك.
1: شو أخبارك؟
0: الله يسلمك. سمعتي موضوعنا؟
1: أشكركم على هالبرنامج الجميل.
0: الله يسلمك يا نورة.
1: وأشكر جميع المذيعين والمخرجين.
0: يستاهلون.
1: والله موضوعك مشيق وحلو يا رائد.
0: طيب الله يسلمك يا نورة، عطينا وجهة نظرك.
1: وجهة نظري، كان لي واحدة صديقة علي وطلبت مني خدمة وذا، وجلسة يعني أنفذها له، أدق عليها ما ترد علي. وأخيرا ردت علي، قلت ليش يا أختي؟ قالت لا أنا لقيت شغلة ثانية وما أدري إيش. قلت خلاص يعني خلصت، أنا ما حصلت لا شغل ولا شيء، أجو المعذرة منك. قالت لا أبد ما حصل للخير. بديت أكلمها ما ترد علي، تجيب لي أعذار. بعدين تركتها وخليتها.
0: يعني خليتيها؟
1: أي خليتها، هي إذا بغت هي تكلمني ولا براحتها.
0: طيب واضح، يعطيك العافية، شكرا لك يا نورة.
1: مشكور يا رائد.
0: شكرا لك، يعطيك العافية. 011-4053 الرقم الموحد لإذاعة الرياض في سؤال حلقتنا، اللي أعطونا دروس كثير للأمانة، وجهات نظر كثيرة ومختلفة ومتنوعة، ولكن الأرجح والأغلب فيها أنه اعمل المعروف قط بحر. هذه أغلب الإجابات اللي جاتنا، وهذه للأمانة هي الإجابة المتوقعة. خلني أروح مع المتصل أبو عبد الله. حياك الله.
2: هلا حياك الله، مرحبا.
0: هلا يا أبو عبد الله، مساك الله بالنور.
2: اضطر البحر، انا على السيف الحين.
0: قطيت كم معروف الى الان؟
2: توني قاطني 3 أو 4 قطوطة.
0: تفضل ابو عبد الله، عطنا وجهة نظرك يا بعدي.
2: والله وجهة نظري طال عمرك، اذا هي الثقة موجودة، اذا كانك انت تثق بالشخص ومن اساس وعشرتك انت وياه قديمة، فايش معنى في اخر شيء صار الشك وصار الزعل؟ فمن الاساس انا من الناس اللي عندي مبدأ اللي هو شوب. دائما الشراكة والوكالة والكفالة، الشوك هذا أبعد عنه قدر الاستطاع مهما كان، أحسن، لأنه بينه وبينك لو حصل شيء ولا حاجة، أقرب طريق للزعل مع صديقك سلف فلوس وتعال اطلبه بعدين.
0: أوكي، وجهة نظر يعني.
2: نعم، أنا أشوف دائما أكثر زعل الزملاء بين بعض ولا أسبابها فلوس سلف، وأنا سويت له وما رد، أنا فهذا خطأ. خلاص أنت إذا الله سخرك وخلاك تخدم الناس، والله أعطاك يعني أعطاك الحاجة هذه إنك تكون تساعد الناس، وهذا وجونك الناس يدوروا عليك ويطلبونك، وسويت خلاص يا أخي ما في داعي إنك تمن أو إنك تروح للطالب، سويت لوجه الله وللصداقة وللزمان انتهى.
0: وإذا في شيء
2: فدائما العتاب صابون القلوب. أنت بإمكانك يعني تصرف كتابة أو بالتليفون، يعني ما ينفر ما يحصل لك شيء، هذا كذا كعتاب بسيط لا أكثر ولا أقل، ما يصل الزعل. الآن إذا صرت بتزعل وهذا ما سوينا شيء أبدا، الناس بالناس وكل بالله.
0: واضح، يعطيك العافية، شكرا لك.
2: وأنا على السيف الحين، وكفي شيء جديد أرسلها لي وأنا قريب على
0: البحر. على طول قطة، وخلنا نرتاح.
2: إذا عندك شيء أنت، إذا عندك شيء أرسل.
0: عندي أشياء أنا والله.
2: خلاص بعطيك الإيميل وأرسل.
0: يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك.
2: هلا والله، أي خدمات والخبر.
0: طيب من اللي معانا؟ أبو خالد، حياك الله.
3: الله يجزيك، السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله، هلا أبو خالد.
3: هلا بك يا مرحبا.
0: هلا الله يعافيك.
3: سلمك الله، والله إني بجيب السيارة وسمعت الموضوع وحبيت أشارك مشاركة بسيطة.
0: حظنا الطيب، تفضل.
3: الله يسعدك يا حبيبي. طال عمرك أنا في واحد يعني زي ما تقول يعني واحد من الجماعة، تمام، الرجال يعني كان ملقاه حلو وكان وضعه طيب، ويعني جيته يهلي ويرحب، ف معليش استدعى اوضح نقطة منكم، موضوع يعني بسيط بالنسبة للاخوان اللي قبلي.
0: حلو.
3: يعني طول العمر الرجال كان يعني وجهه حلو ملقاه حلو، الرجال كان عنده شوي ظروف ما يقدر يحط أشياء باسمه زي ما تقول، يعني كان عنده مخالفات أو شيء زي كذا.
0: حلو.
3: ما بوضح الموضوع بالضبط، لكن الرجال يعني حطيت أنا باسمي شريحة له. تمام، فاتورة زي ما تقول. فالرجال عدت فترة خلاص قطع.
0: ممتاز.
3: مرت فترة اتصلت علي شركة اتصالات طال عمرك، ماري يقول لي عليك مديونية مبلغ 8000 وزي كذا. فاستغربت أنا ليه من وين، فكلمتهم استشرت طلع الرقم اللي على اسم اللي باسمي اللي عند الرجال. فكلمت الرجال حاولت اتواصل معه ليه ما ليه ليه بالنهاية يعني يزد الكلام طول عمر انه قال ايش، يقول لي القانون لا يحمي المغفلين.
0: حول
3: اي والله يعني شوف البجاحة يعني معليش على الكلمة. لكن انا الرجال يعني يوم شفت ملقاك طيب، وترى للأمانة حذروني الجماعة منه زي ما تقول عيال عمه، قالوا لي ترى الرجال يعني مو كويس، بس انا يعني بالنسبة لي نشوف العين وثقت بالرجال. فيوم شفت الملقى هذا يعني قلت يعني انا بالنسبة لي اللي اشوفه والله. فيوم خدمت الرجال الخدمة هذه بالنهاية هذا اللي حصل. انا الكلام اللي بوصله يعني للأمانة لا تبغى بأي أحد، لا تبغى بأي أحد يعني ممكن يكون صاحب وجهين يعني ممكن يعطيك رجال وزي كذا ثم دعوة مصلحة له ويخلص مصلحته وبالنهاية يقولك يلا القانون لا يحمي المغفلين.
0: طيب واضح، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك.
3: الله يعافيك، الله يعافيك يا حبيبي.
0: شكرا لك، موفق يا حبيبنا. طيب من اللي معنا؟ مناهل حياك الله.
4: الله يحييك.
0: هلا بك.
4: أهلين.
0: تفضلي يا مناهل.
4: صراحة موضوع الحلقة
0: أول شيء من وين تكلمينا مناهل؟
4: تم؟
0: من وين تكلمينا الله يسلمك؟
4: من الرياض.
0: أول مرة تشاركينا؟
4: لا قد شاركت.
0: طيب تفضلي أعطينا وجهة نظرك.
4: وجهة نظري من البداية ما نعطي كثير.
0: حلو.
4: عشان لا يصير ثقيل على الطرف الثاني إنه يرجع أو يعني يرد المعروف. فنعطي في حدود المعقول أو في حدود إن إحنا متأكدين إن هذا الشخص يرجع مرة ثانية، أو يعني أتوقع الناس اللي يسحبون دائم يكونوا مستحين مهم لهم قادرين يرجعون لهم قادرين يوجهونك.
0: شو نسوي طيب في ذا الحالة؟
4: في الحالة من البداية لا تعطي كثير.
0: وإذا أنا طيب؟
4: سم؟
0: وإذا أنا طيب؟
4: وإذا أنت طيب؟
0: إيه؟
4: لا هذا مو طيبة،
0: هذا غباء صح؟
4: لا. لا مو آسفة على الكلمة بس إن هذه مو طيبة. إذا أنت طيب تحافظ على الناس اللي حولك، فأنت كذا قاعد تكون لحالك، كل واحد فش منك واحد وأنت بسببك يعني أنت عطيتهم شيء وأنت اللي خلتهم يروحون من عندك يعني.
0: طيب طيب عطيت أنا في هذه الحالة وش أسوي بعدها؟
4: وش تسوي بعدها؟ خلاص قطة بحر عشان من البحر ما رح يجي زي ما يقولون.
0: خاف يتكبر؟
4: لا عاد تكرر خلاص
0: الكلمة اللي أنا قلتها صح؟
4: تقريبا.
0: طيب يعطيك العافية، شكرا لك.
4: الله يعافيك.
0: موفقة معنا. 011-40-53 الرقم واحد لإذاعة الرياض في موضوعنا اللي هذا اليوم اللي خلاص قربنا نختم وقربنا نروح يعني خلني أقول في وجهات النظر المتعددة اللي جاتنا، وبنستقبل تقريبا آخر اتصال بعد قليل إن شاء الله عشان نختم فيه وجهة النظر.

طبعا عمل الخير مهم، والوقفة مهمة، والإنسانية مهمة، وإذا احتاجك صديقك، زميلك، زوجك، زوجتك، واجب اليوم أنه أنت توقف معه. أبدا موضوعنا اليوم ما حطينا علشان اليوم نخلي الناس كلها تنفر من الخدمة ومن العمل ومن الوقفة ومن اليوم الأصالة اللي فينا، اللي هي طابع وغريزة

كرم اللي في مجتمعنا واللي دائما نحرص عليها. لكن نكون حذرين اليوم في موضوع كيف نعطي وإيش الحدود اللي نعطي فيها اليوم. نكون كريمين ولكن بحدود، نكون معطائين ولكن بحدود، نكون إنسانيين ولكن دائما بحدود. ما نوصل لمرحلة أنه نستغل، وإذا تعديت مرحلة الاستغلال فأنت تدخل في مرحلة الاستغفال، وإذا تعديت مرحلة الاستغفال فأنا آسف على هذه الكلمة فأنت تدخل في مرحلة الاستغباء. فاليوم الشخص اللي أمامك ما يراك شيء. مواقف كثير دائما تصير لنا. ما عليكم من كلامي بداية الحلقة، كان النقاش في بداية الحلقة علشان أسمع وجهة نظركم، ولكن دائما كل ما فعلت خير لا تعاتب وراه، كل ما فعلت خير دائما ترجي وراه وجه رب العباد وترجي وراه الأجر من الله عز وجل. ارم خير وقطة بحر. شكرا لكل من اتصل علينا، نعتذر لما قدرنا ناخذ صلاته. شكرا لمخرجنا المبدع علي الحصيني ومعدتنا نوفر خيم، وتقبلوا تحياتي رادي من شري على، نلتقي بكم الأسبوع القادم. إلى حين ذلك الوقت في أمان الله.

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، مستمعين الأعزاء في برنامجكم دوزان، حيث تمتزج النغمات بالعاطفة والكلمات بالوجدان، ليولد من هذا الانسجام فن يلامس القلوب ويأسر الأرواح. نصحبكم مستمعين في جولة فنية راقية نغوص فيها في عمق اللحن الأصيل، ونعانق فيها جمال الإبداع وروعة الطرب. أطيب الأمنيات أهديها لكم، أنا محدثكم أبو الغيث الحيدر من التقديم، وأنقل لكم تحية الإعداد من المبدع عماد عبد الله، وتحية فرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون بقيادة حسن خيرات، وتحية الإخراج للجميل الرائع سعد بنتني. أيضا باسمكم مستمعين الكرام أرحب بفناننا لهذه الحلقة، الفنان الجميل الرائع سعيد الدسري. حياك الله سعيد.
2: الله يحييك، مرحبا ومسهلا،
1: كيف الحال؟
2: الله اللهم لك الحمد، تشرفت وجودي برنامج دوزان، تشرفت فيكم.
1: احنا لنا الشرف، الله يسعدك
2: ويخليك يا رب.
1: اليوم ان شاء الله راح نقضي حلقة حلوة وجميلة بوجودك معنا وبصوتك الرائع أيضا، فأحب أشرح لك شوي عن البرنامج وفقراته، وعندنا كم فقرة من خلالها نتعرف على الضيف أكثر، نتعرف على صوته، نتعرف على موهبته.
2: بإذن
1: تمام؟
2: بإذن الله.
1: جميل، قبل ما ندخل في أجواء الفقرات والسوالف الحلوة، خلنا كذا نستذكر مع المستمعين الأعزاء كيف كانت بداية هذه الموهبة. هل هي من الطفولة؟ ولا يعني بعد الطفولة بشوي؟ هل كانت في المدرسة؟ هل كانت في البيت؟
2: هي بدأت من المدرسة،
1: إيه؟
2: بدأت من المدرسة بعدين البيت.
1: إيه؟
2: وفي الطفولة أنا كنت إيقاعي.
1: إيقاعي.
2: كنت إيقاعي.
1: إيه؟
2: إيه بدأت

0: إيقاعي.
1: فسر لي يعني كيف إيقاعي؟ يعني قصدك كنت مثلا أحيانا يلاقوك مثلا لحالك تقعد تعزف أشياء ولا كيف؟
0: أيوة وكنت مع فرقة في الدمام.
1: عجيب.
0: أيوة
1: هذه كلها في الطفولة.
0: في الطفولة
1: ما شاء الله ما شاء الله.
0: ومن عائلة فنية يعني جدي فنان
1: ما شاء الله
0: تبقى. أخوي شاعر
1: ما شاء الله
0: حلو. اللهم كحمد فا وبدأت
1: حلو. لكن كانت البداية الحقيقية قلت لي من المدرسة.
0: من المدرسة.
1: البيت طيب هل كان لهم دعم بما أن أنت من أسرة فنية؟
0: مو يعني دعم معنوي دائما اللي غني
1: ايه
0: نحب صوتك ايش رايك تغني كذا
1: ايش
0: رايك تغني كذا
1: في الجلسات مثلا
0: في الجلسات ايه مع العائله صحيح. مع الاقارب
1: صحيح
0: ومشت
1: ايه ما تزعجهم انت سعيد؟
0: لا الحمد لله
1: ايه يعني ما كل ما طلعوا ورجعوا يلاقوك قاعد تغني في الصاله؟
0: شو احيانا إذا اكون صادق احيانا ازعجهم
1: مو كثير
0: صراحه ايه مو كثير
1: ايه
0: ازعجهم يعني ازعجهم اذا كان الوقت متاخر ليل
1: ايوه
0: ايه الساعه 1 اقعد اغني
1: اجازه
0: بالضبط
1: تمام حلو. بما أن احنا في الأجواء الحلوة والذكريات الجميلة راح ندخل لأول فقرة في البرنامج وهي فقرة زمن الفن الجميل. زمن الفن الجميل نستذكر معاك ومع المستمعين الكرام أغنية كنت تغنيها في طفولتك ولكنها ما زالت عالقة في ذاكرتك إلى اليوم.
0: والله كنت أغني غاني كثير بس أكثر أغنية كانت كل منهم
1: كبروها براسها
0: بالضبط
1: صح؟
0: كل منهم كبروها براسها
1: الله
0: مع اني طفل يعني ما في احد منهم بس انشبت ما ادري ليش
1: كبير عليك كانت
0: بس ان انشبت
1: جميل
0: اي والله.
1: طيب ايش رايك نستذكرها ونستذكر احساسها والمشاعر الخاصه في هالاغنيه بصوتك الان بصوتك الجميل والرائع؟
0: توكلنا على الله
1: يلا نسمع مع الفنان سعيد الدوسري هالاغنيه الجميله ونرجع نكمل معكم برنامجكم دوزان.

0: الله الله الله الله، يا سلام يا سلام يا سلام على الإبداع يا سعيد.
1: الله يسعدك، الله يسعدك،
0: يعطيك الصحة والعافية يا سعيد.
1: وياك يا حبيبي،
0: صوت رائع وجميل ما شاء الله عليك. شكرا جزيلا لك، وأيضا شكرا لفرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون. سعيد، احنا يعني زي ما قلت لك في البرنامج، شوي نروح للفقرات وشوي نسولف مع الضيف، واحنا وصلنا قبل شوي ان مسألة الإزعاج احيانا لما يكون لما يكون في الإجازات وكذا، لكن فيه بعض الـ يعني خلنا نقول الظروف تكون حلوة لما يطلعوا طلعت شباب واجتماع كذا حلو وجميل، تلاقي واحد من الشباب يقول لك يا سعيد بالله تكفى سمعنا شيء.
1: صار، بس أنا بكون صادق. يعني الشباب قبل، مو الحين، قبل كان في شباب، يعني في ناس تدعم، في ناس صدق سمعنا شيء، في ناس يقول لا تغني صدق مو حلو.
0: طيب في المناسبات كيف؟ لما يكون عندهم مثلا مناسبة ما يستغلوك يقول لك تعال بدون شيء، انت صديقنا وانت مدري ايش،
1: للأمانة شوف
0: يعني لنا المناسبة،
1: عشان اكون صادق. وفي واحد يعني قد صار مرة من المرات انه واحد من اللي كان يقول لي صوتك مو حلو لا تغني.
0: ايوه.
1: بعدها بكم سنة، بعد يعني قبل سنتين ممكن، طلبني في زوج اخته. يعني ما هذه كانت في قلبي، يعني صوتك مو حلو، كنت تقولي صوتك مو حلو.
0: طيب يمكن يستفزك، بس يمكن بس يقول لك هالكلام من وراء قلبه، بس هو
1: ممكن. بس لأن يعني بالضبط، يعني أي أحد راح من أصحابي أو أقاربي راح يحتاجني في أي وقت راح أكون موجود، وراح أجي بدون أي مقابل، لأنه
0: ما شاء الله
1: لأنه أخوان.
0: خلاص يا مخرجنا، أي مناسبة للبرنامج تمام،
1: عيوني والله
0: ناخذ منه الأوكي.
1: عيوني والله عيوني، تشرف بالعكس.
0: الله يخليك لنا الشرف، الله يعطيك الصحة والعافية. نرجع الآن لأجواء الفقرات، وعندنا فقرة اسمها كلاسيكيات. هالفقرة نطلب من الضيف يغني لنا شيء طربي، أغنية هادية كذا حلوة، إيش تختار لنا؟
1: راح أختار يا رقيق المشاعر.
0: الله، ما في أرق ولا أهدى من هالأغنية.
1: أيوة
0: صحيح، يا رقيق المشاعر
1: الفنان طلال سلامة.
0: الله الله جدا. الله، جميل. نسمع هالأغنية الجميلة بصوت الفنان سعيد الدوسري، ونرجع نكمل معكم برنامجكم دوزان.
2: دوزان

0: يا سلام يا سلام، الله الله الله الله الله على الإبداع، يا
1: الله
0: سلام
1: يعطيك
0: على الجمال.
1: العافية.
0: الله يعطيك العافية، الله يعطيك العافية.
1: الله
0: يا
1: يعافيك
0: سلام
1: يا
0: يا
1: حبيبي.
0: سلام. حتى المخرج يقول لي قصر صوتك شوي بالسلام، لأنك الله الله
1: الله
0: الله،
1: يسعدك
0: لكن
1: أنت والمخرج.
0: تستاهل
1: الله
0: الحقيقة
1: يسعدك يا رب
0: يا حبيبي. طيب، في عز هالجمال وفي عز هالإبداع والأغنيتين الجميلة اللي سمعناها بصوتك، يمكن يتبادر للمستمع الكريم تساؤل أن هذا الصوت الجميل وهالموهبة الحلوة، مين فنان المفضل؟
1: فناني المفضل هو شيء. الله يسعدك على الكلام الجميل، لأن
0: يسعدك.
1: أنت جميل، شكرا لك والله. فناني المفضل منذ الصغر رابح صقر.
0: رابح صقر،
1: رابح صقر.
0: الله الله، جميل جميل جميل ورائع. رابح صقر الحقيقة متنوع.
1: مدرستي والله.
0: إيه متنوع يعني هو تلاقيه شامل لكل ألوان الغنى.
1: بالضبط، وهذا اللي حببني فيه أكثر، يعني غير أشياء كثير في الفن.
0: صحيح، حتى الحديث، يعني الأغاني الحديثة مع الإيقاعات الجديدة، الإيقاعات الغربية،
1: بالضبط
0: تلاقيها موجودة عند رابح.
1: بالضبط، هذا رابح.

0: صحيح صحيح. طيب أغنية كل ما سمعتها يا سعيد تقول يا ليت هالأغنية كانت لي.
1: يا ليت الأغنية كانت لي.
0: إيه.
1: ودي أكون أي شخص ثاني. عبد المجيد.
0: الله الله الله الله.
1: جميلة.
0: طيب إيش رأيك نسمعها مع المستمعين بصوتك؟
1: أبشر من عيوني.
0: حبيبي. تسلم عيونك. نسمع هالأغنية الجميلة بصوت الفنان سعيد الدوسري.
2: دوزان على إذاعة.

0: الله الله الله على الإبداع، يا سلام يا سلام على الصوت الحلو.
1: الله يسعدك،
0: ما شاء الله عليك يا سعيد، الله يخليك يسعدك سعيد. احنا وصلنا في السوالف إلى أن احنا عند الزملاء والأصدقاء سعيد ما يتأخر عليهم أبدا، حتى للناس اللي قالوا سعيد لسعيد صوتك مو بحلو، أنت ما

0: تأخر عليهم طبعاً نهائيا
1: طبعاً
0: تمام. لكن الآن نبغى نستذكر أنا وأنت الفترة اللي سبقت خلنا نقول الشهرة، خلنا نقول أنك قبل ما تطلع لجمهور، قبل ما يشوفوك العالم تغني في أماكن ممكن أنت ما تعرفها، كيف كانت؟ هل كانت في رهبة؟ هل كان قبلها في تخطيط؟ هل أنت كنت حاط في بالك أنك تستمر في الفن ولا لا؟
1: والله شوف
0: إيه؟
1: مو ما في تخطيط، بس
0: إيه؟
1: ما في تخطيط ولا ولا ولا فكرت
0: حل.
1: بس كنت حاس يعني كنت إيه كنت حاس، كنت حاس إنه راح يجي يوم من الأيام وأصير معروف.
0: أيوة.
1: من قبل من المدرسة يعني.
0: يعني كان في بالك إنك تستمر.
1: أيوة.
0: تواصل.
1: أيوة.
0: لأن فيه البعض يعني تلاقيه ما يهتم بالموهبة، يعتبرها شيء عادي، يعتبرها شيء خاص فيه للدندنة لكذا، بس فيه أشخاص لا يحاولوا إنهم يكون لهم هدف.
1: بالضبط. لا بالضبط. للحين قاعد أتطور وأتعلم وللحين أحس ما ترى ما وصلت اللي أبيه يعني تقريبا 10%.
0: جميل.
1: لسه إن شاء الله الجاي أقوى أفضل بإذن الله.
0: إن شاء الله بإذن الله. الآن عندنا زي ما قلت أنت أقوى وأفضل، الآن عندنا فقرة أقوى وأفضل، هي اسمها فقرة حكي أغاني. هالفقرة قوية ليش؟ لأنها تحدي.
1: حلو.
0: تحدي.
1: تحب التحديات.
0: أيوة. فأصير أنا أعرض لك موقف معين، وأنت من خلال هالموقف بعد ما تسمع هالموقف تعطيني أغنية تنفع تكون مناسبة لهالموقف. ماشي؟
1: ماشي، توكل على الله.
0: طيب راح نروح ل الفقرة الأولى في هذا التحدي ونقول، أو الموقف الأول في هذا التحدي ونقول، فيها أشخاص يا سعيد مهما حسيت أنك نسيتهم تحس أنهم ما يطلعوا من تفكيرك ولا من بالك. يعني أنت تقول أنا نسيتهم.
1: حلو.
0: بس وين ما تروح تستذكر أو تسترجع ذكرياتهم، وين ما تروح يجي في بالك أشياء كانت بينكم مشتركة.
1: أوكي. يعني الحين لازم أحط عنوان أغنية للموقف
0: تنفع لهالموقف.
1: طيب.
0: وتغنيها كمان.
1: أغنيها.
0: أيوة.
1: طيب راح أحط عنوان ألا يا وقت وين اللي على بالي يجي ويروح.
0: الله الله.
1: راشد
0: الله.
1: الماجد.
0: راشد الماجد. طيب نسمعها بصوتك.
1: يلا
0: يلا نسمع هالأغنية الرائعة بصوت الفنان سعيد الدوسري ونرجع نكمل معكم دوزان.

0: يا سلام يا سلام يا سلام، الله الله الله عليك يا سعيد.
1: الله يسعدك.
0: احنا الان تجاوزنا التحدي الاول
1: الحمد لله،
0: باقي معنا ثلاث تحديات.
1: ثلاث تحديات
0: بس قبل التحدي الثاني سمعت معلومة عنك.
1: معلومة عني؟
0: ايه.
1: ايش هي؟
0: يقول ان مواعيدك مضروبة.
1: ايه؟
0: مواعيدك مضروبة. تنام وتخلي العالم والناس.
1: والله شوف،
0: ايه
1: يعني يا اخي احب النوم.
0: حلو
1: والله النوم حلو،
0: كلنا نحب.
1: بكون صادق يعني. ايه النوم حلو.
0: ايه
1: مو مواعيد مضروبة، لكن ايه؟ لكن جد احب انام.
0: ايه؟
1: يعني انا شوي مو اجتماعي.
0: ايوه
1: احب اتابع افلام، احب انام كثير.
0: ايه؟ اخر موعد تركته لا يكون موعدنا.
1: لا مستحيل، جايكم بدري.
0: طيب جميل، نروح للتحدي الثاني.
1: يلا بسم الله.
0: التحدي الثاني يقول العيون يا سعيد دائما يقولوا لها كلام، يعني دائما الواحد يقول ان العيون تتكلم. تمام
1: صح، العيون
0: تتكلم. ولكن هل في عيون تضحك وعيون تبكي ولا بس كلام وخلاص؟
1: لا، العيون تتكلم وتضحك وتبكي وتنادي.
0: يا سلام يا سلام،
1: في لغة عيون فيها.
0: يا سلام. اجل طيب يلا الان عطني على هالموقف اغنية او كلمات الاغنية.
1: على موقف هذا العيون
0: بالضبط،
1: عبد الله الرويشد.
0: ايوه.
1: على اكثر العيون اللي ضحكت لي ما بكت لي عين.
0: الله الله،
1: ضحكت له وبكت يعني.
0: الله
1: تتكلم.
0: الله الله الله، جبتها. اجل يلا نسمع هالاغنيه الجميله بصوت الفنان سعيد الدوسري ونرجع نكمل معكم. دوزان
2: دوزان على اذاعه

0: سلام يا سلام يا سلام يا سلام. الله الله الله على الإبداع, الله على الجمال. يعطيك العافية سعيد.
1: الله يعافيك, ما سويت شيء. الله
0: يسعدك. يعني الآن تجاوزنا اختبارين, خلنا نقول, أو تحديين.
1: الحمد لله.
0: باقي معنا زيهم تحديين,
1: إن شاء الله فوز
0: إن شاء الله. والتحدي الثالث يقول أحيانا الواحد تمام يلاقي اتهامات من أن يا أخي ترى محبتك ما هي الأولى, يعني محبتك تغيرت, ما عاد صرت هذاك الشخص الأولاني. زمان كنت تسوي وتسوي وتسوي, واليوم ما صرت تسوي, اليوم ما أنت هذاك الشخص اللي يحبني بالشكل الكبير أو بالبدايات الرائعة.
1: اتهام مصيبة.
0: أيوة, إيش يجي في بالك على هالكلام أو على هالموقف؟
1: على هالاتهام راح يجي في بالي أكثر من أول أحبك, بس ما أبغى أقول.
0: الله الله الله الله الله الله الله, صحيح. وفي فعلا ممكن الواحد يعني يكون يحب شخص أكثر بس ما يبغى يقول.
1: حصل.
0: ممكن ها.
1: إيه حصل.
0: طيب أجل نسمع هالأغنية الجميلة أكثر من أول بصوت الفنان سعيد الدوسري, ونرجع نكمل معكم دوزان
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: يا سلام يا سلام يا سلام يا سعيد، الله الله على الجمال على الإبداع، ما شاء الله عليك يا سعيد، يعطيك الصحة والعافية، صوت جميل ورائع، وأيضا ترى خلصنا من هالفقرة وأبدعت صراحة.
1: الله يسعدك، فزت أهم شيء الفقرة.
0: أكيد،
1: شكرا.
0: أبدعت بالاختيارات الجميلة والرائعة.
1: الله يسعدك
0: سعيد. إحنا الآن باقي عندنا آخر فقرة، بس قبل ما نروح لآخر فقرة أبغى أسأل، هل في شيء جديد سعيد؟ هل فيه أغنية قاعد تحضر لها أو عمل فني قاعد تجهز له؟
1: بإذن الله فيه قريب، قاعد أجهز عمل سينجل إن شاء الله، بدأت أزعل كلماتي والحاني.
0: ما شاء الله. إيه؟ يعني أنت تكتب؟
1: الحمد لله.
0: بالله شاعر؟
1: مو شاعر يعني، نقولها
0: ما شاء الله.
1: بإذن الله أنها تعجبكم.
0: إيش اسمها الأغنية؟
1: اسم الأغنية بدأت أزعل. إيه بإذن الله، أول ما تجهز راح أهديها لهيئة الإذاعة والتلفزيون.
0: الله
1: في نفس يسعدك. الوقت اللي بتنزل في اليوتيوب.
0: الله يسعدك، الله يسعدك، نتشرف الحقيقة.
1: الشرف لي.
0: الله يخليك، يطول لي في عمرك. طيب، كان في أيضا قبلها في أغاني يعني
1: فيه
0: نازلة؟ إيش من
1: الأغاني؟ إيه في سينجل نازل، نزلت 2022 اسمه يا أخي فهم.
0: برضو فيها من كلماتك وألحانك؟
1: لا، كلمات الشاعر محمد الشمراني.
0: أي.
1: والحاني.
0: أي.
1: وتوزيع أخوي الموزع عبد الرحمن إبراهيم.
0: ما شاء الله ما شاء الله،
1: عمل إن شاء الله يعجبكم برضو.
0: ما شاء الله. طيب، هالأعمال اللي أنت قلتها نقدر نوصل لها، لكن بديت أزعل، نبغى شيء حصري للبرنامج.
1: ضروري
0: ضروري شيء حصري للبرنامج بصوتك. بديت أزعل،
1: يلا

0: الله عليك الله عليك وعلى احساسك الجميل ما شاء الله.
1: الله يسعدك الله يسعدك
0: يا حبيبي.
1: شكرا لك.
0: احنا الان وصلنا للفقره الاخيره في البرنامج واللي بعدها خلاص نختم، يعني زي ما يقولوا هذه مسك الختام.
1: مسك الختام
0: مسك الختام.
1: ايش هذه الفقره؟
0: اغنيه عربيه. نبغاك تختار لنا اغنيه عربيه نسمعها بصوتك.
1: اغنيه عربيه يعني اقدر اختار عراقي مصري؟
0: اي اغنيه عربيه.
1: طيب راح اختار على بالي شيرين.
0: الله الله يلا نسمعها الأغنية الجميلة بصوت الفنان سعيد الدوسري.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: الله الله، يا سلام يا سلام على الأغنية الجميلة، يا سلام على الأداء الرائع، يا سلام على الصوت الجميل. شكرا أيضا لفرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون على هالإبداع، يعطيكم الصحة والعافية. شكرا أيضا لمخرجنا الجميل والرائع، يعطيك العافية سعيد.
1: الله يعافيك، وشكرا لكم، شكرا لاستضافتكم
0: يا حبيبي،
1: شكرا لك يا أبو غيث، وشكرا لفرقة الإذاعة والتلفزيون.
0: الله يخليك،
1: وبيشكر الكل الأمانة، أخوي الإعداد الجميل عماد عبد الله، وإخراج سعد تني.
0: صحيح، سعد بنتني.
1: سعد بنتني،
0: صحيح،
1: ما قصرتوا. الله يخليك، شرفت بوجودي
0: يعني حبيبي. احنا لنا الشرف. وقل لي عن القادم او الاشياء اللي تتمناها انها ان شاء الله تصير.
1: والله للامانه حاليا ابي اكون اقوى فنيا، ابي راح انزل اعمال اكثر سي في، والحمد لله يعني السعوديه ما قصرت، هيئه الترفيه ما قصرت،
0: يعني في مجالات اكثر صارت من اول.
1: بالضبط فعلا، بالضبط، وقاعدين نتطور وقاعدين نشتغل ونجتهد، وان شاء الله اوصل للي ابيه
0: ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا لك على حضورك الجميل، على حوارك الرائع.
1: الله يسعدك،
0: معنا، يعطيك الصحه والعافيه.
1: ما قصرت، الله يسعدك، وانا اللي تشرفت فيكم وما قصرت،
0: لنا الشرف ايضا. شكرا لكم انتم مستمعين الكرام، يقولها لكم من التقديم محدثكم ابو الغيث الحيدر، ومن الإعداد الجميل عماد العبد الله، وأيضا شكرا من فرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون بقيادة حسن خيرات، وكل الشكر يقوله لكم المخرج الجميل سعد بنتنين. نلقاكم في حلقة قادمة من دوزان في أمان الله.

0: دوزان على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
6: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: ديرتي

هنا في تبوك، حيث لا تزال الحجارة تحفظ وقع الأقدام وتخبئ بين جدرانها قصص المسافرين والعابرين، تقف محطة تبوك لسكة حديد الحجاز شاهدة على زمن كانت فيه القطارات تصنع طرق الحلم وتختصر المسافات بين المدن والقلوب. تخيل صوت القطار وهو يشق الصحراء الذهبية، ينساب فوق قضبان امتدت كالشريان عبر شمال الجزيرة العربية، وتخيل وجوه المسافرين وأحاديثهم وانتظارهم الطويل لوصول ذلك الضيف الحديدي الذي حمل البشر والبضائع والحكايات. هنا لم تكن محطة عابرة، بل كانت نافذة على العالم ونقطة التقاء بين التاريخ والجغرافيا وبين أصالة المكان وروح الرحلة. واليوم ما زالت المحطة

0: تقف بكل شموخ بعرباتها القديمة ومبانيها التاريخية وسككها التي تروي فصولاً من واحدة من أعظم مشاريع النقل في المنطقة، مكان يأخذ زائره في رحلة عبر الزمن ليكتشف كيف كانت تبوك محطة مهمة على طريق الحجاج والمسافرين، وكيف تحولت صفحات التاريخ إلى معلم حي ينبض بالذكريات. في محطة تبوك لا ترى قطاراً فقط، بل ترى قصة وطن مرت فوق القضبان وما زالت تسير. ديرتي حبيبتي، وفي كل محطة من محطاتها حكاية، وفي كل حكاية نبضة فخر لا تنتهي. هنا السعودية حيث يصبح التاريخ رحلة وتصبح الرحلة عشقاً لا يغادر القلب.
1: وعي.
2: مع انتشار ثقافة المطاعم والكافيهات التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من أيامنا، بات الكثير من الأطفال متعلقاً بالوجبات السريعة أكثر من الأكل المنزلي، وهذا يقودنا إلى موضوع هام يخص أهمية التغذية السليمة للأطفال وتقليل تناولهم لتلك الوجبات نظراً لاحتوائها على سعرات حرارية مرتفعة، فضلاً عن جودة النظافة والمعدات والأصناف والتي تشكل عاملاً مثالياً في الحفاظ على الصحة. فيجب على الوالدين متابعة هذا الأمر ووضع خطوط حمراء بين الصحة والرغبات للحد من حدوث مضاعفات لا قدر الله، والحفاظ على سلامة الأطفال لا سيما في بداية حياتهم.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين من القصيم من خلال مقهى ديرتي ومن المقهى نأخذكم في حديث نتناول فيها الإرث والموروث، نستعيد فيه الذكريات ونقلب في صفحات الماضي الجميل مع ضيوفنا في المقهى الأستاذ صالح المرشود مؤسس ومالك دار المرشود التراثي والأستاذة أم ناصر المهتمة بالأكلات الشعبية، معي أنا سامي شبرومي من الإعداد والتقديم، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي.

0: حياكم مستمعينا من جديد ومن المقهى. نرحب بضيوفنا، اولا الاستاذ صالح المرشود، مؤسس ومالك دار المرشود التراثي. ابو تركي حياك الله معنا في المقهى.
1: يا هلا، حياك الله اخوي سامي، يا هلا ويا هلا بك وبالمستمعين وكذلك زملائك، حياك الله. ونستعرض خلال هالدقائق ان شاء الله كل ما يخص التراث.
0: الله يحييك ابو تركي. ايضا مناصر المهتمه بالاكلات الشعبيه، نقول حياك الله مناصر.
2: هلا بك، يا هلا والله، حياك الله اخوي، عافيك يا رب.
0: الله يسلمك. أبو تركي، في البداية عن علاقة صالح المرشود بالإرث والموروث، علاقة صالح المرشود بالتراث، متى بدت هذه العلاقة؟
1: والله العلاقة منذ الصغر، والحقيقة كنت أهوى التراث، ومن ناحية طبعا نقصد التراث يعني لا من 20 سنة، لكن هوايتي بالأشياء القديمة، وذلك من خلال تصوير الأحياء القديمة. أنا عندي صور قديمة، عندي بوم كامل عن الأحياء القديمة، عن الشوارع، عن مباني أزيلت، عن معالم أزيلت، هذه أحتفظ بها لي الآن، صور يعني والله الحمد، حتى أنها ما نشرت أحتفظ بها.

0: لله الحمد أكثر من 7000 قطعة ولله الحمد كلها متنوعة.
1: جميل، لما نتكلم عن المتحف إن شاء الله بالتفصيل. خلنا نبدأ عن عن عن عن سر البداية.
0: سر البداية مثل ما قلت لك، كنت مولع بالأشياء القديمة، يعني أحب المباني القديمة، شو اسمه، يوم حنا كنا بالحارة، البيوت الطين القديمة، إحنا على ما يقولون الأسواق الضيقة، وكنت أهوى هالشيء ذا من زمان. يعني الحقيقة أنا لو شفته حتى وأنا ماشي أشوف بيت طين قديمة وكذا يستهوين، أقف عنده وأخذ له صورة.
1: جميل، أظن المباني القديمة فيها قسم عندك في المتحف.
0: نعم، عندي صور لها. نعم، عندي ركن
1: وقسم خاص في المتحف.
0: وقسم خاص بالمتحف. نعم.
1: جميل. طيب بالنسبة لو تكلمنا عن عدد القطع الموجودة عندك بالمتحف.
0: يفوق ولله الحمد من محصية أنا الآن، وتقريبا 7000 قطعة الآن إن شاء الله جاري استخراج رخصة للمتحف.
1: تمام بتركي. أنت يعني ما شاء الله تبارك الله في المتحف، يعني ومن خلال زيارتنا للمتحف يعني شفناك ما شاء الله قسمت المتحف لأقسام مختلفة ومتنوعة.
0: ما في شك، نقول عندي بالمتحف يعني نقول حطينا سوق مصغر، مثل سوق ببريدة قديم أنا حطيته سوق مصغر، طبعا يضم بقعة الحارة، يضم دكان الخراز، وهذا دكان خاص كان للوالد متوفي الله يغفر له قبل 34 سنة، وأنا أخذت كل اللي بالدكان ووضعته عندي، وكذلك نجارة، كذلك النفوتيه اللي ما يخص النساء والأطفال، وكذلك الأواني المنزلية، وكذلك الحدادة، وكذلك دكان حلاقة، وكذلك الآن هو الأخير وضعته وعلى وشك ينتهي ولله الحمد، اللي هو صائغ الذهب. يعني أكثر من 8 محلات ولله الحمد والمنة.
1: 8 أقسام نقدر.
0: 8 أقسام.
1: ما شاء الله تبارك.
0: نعتبره نقول دكان أو محل. هو شفته كأنه سوق مصغر.
1: ما شاء الله تبارك الله. أرجع لك أبو تركي، لكن أروح شوي لمناصر. مناصر.
2: هلا بك، يا هلا والله أخوي.
1: أم ناصر، يعني ما شاء الله تبارك الله، أنت يا أم ناصر يعني المهنة اللي أنت تشتغلين فيها يمكن هي من أقدم المهن، يمكن اندثرت كثير لكن ما زال البعض محتفظ فيها، وهي يمكن بالتحديد هي صناعة السمن ومشتقات الحليب وما شابه ذلك.
2: نعم صحيح.
1: اسلمي.
2: تسلم والله. قلت أنا في صناعة السمن والإقط وهذا كله والحليب كله، يعني الناس الحين تبحث عن الشيء المميز، يعني الشيء اللي القديم الأصلي اللي ما فيه مصانع ولا هو شغل مصانع، شغل السعوديات وارثين عن أمهاتنا وجداتنا، فالناس تبحث عن الشيء هذا.
1: جميل. والبداية أم ناصر كيف كانت البداية، ومن وين تعلمتيها وكيف حبيتيها؟
2: والله البداية أنا صراحة كنت أعشق الشيء هذا وأنا صغيرة، يعني كنت أحب السمن، وكنت أشوف جدتي الله يرحمها وهي تسويه، كنت أقف معها وأشوف المراحل اللي هي تتعب فيها علشان تطلع بالسمن، فكانت مراحل يعني رغم القلة أول لكن وصعبة إلا إنه يطلع سمن مرة لذيذ، يعني كانت أول شيء تحلب الغنم، بعدين تنظف الحليب من الشعر من أي شيء، يعني بعدين تروبه بمكان دافي، بعدين تحطه بمكان بارد، بعدين تخضه، بعدين تطلع الزبدة تخضه، تخيل يعني الفجر علشان البراد يصير المكان بارد وهي قاعدة تخضه يكون بارد، بحيث ان الزبده تتجمع وكذا وما تجي حراره، ما تميع الزبده اثناء الخض، بعدين تطلع الزبده، بعدين تميعها على النار، نار هاديه شوي لين يطلع السمن، فكنت انا معها بالمراحل هذه كلها، وعشقت يعني عشق للشيء هذا، والحمد لله يعني انا واختي اللي بالعائله حافظنا على هالشيء، أمي صح بعد جدتي وأهملت أمي الشغل لكن حنا حبيناه، ما نسينا الشيء هذا وحنا صغيرات، فاستمرينا إلى اليومك هذا وحنا عاشقين لهالشيء وطورناه والحمد لله، يعني إلى ما زال معنا وصار الحمد لله باب رزق لنا بعد.
1: ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله.
2: والله الحمد لله.
1: والله المراحل طويلة ومتعبة شوي.
2: جدا متعبة لكن فيها عشق وحب وما أدري صراحة يعني، وراحة نفسية لما تشوف المرحلة اللي خلص والمرحلة اللي بعدها، بعدين تطلب النتيجة هذه وشيء مميز والناس تحبه والناس تبحث عنه، شيء يفرح صراحة.
1: طيب أم ناصر، يعني يمكن اللي يشوف السام

0: أنه يشوف الزبد يعتقد بأن الموضوع سهل جدا، ما يعرف أنه مر بمراحل كثيرة. لكن أنت بداية تعلمك لها المهنة كم كان عمرك تقريبا؟
1: والله وقتها كان عمري 16 إلى يعني الحين صار لي من 15 سنة بهالشغل
0: ما شاء الله،
1: وحابة هالشيء وما شاء الله الحمد لله يعني.
0: وما زلتي تحتفظين فيه وتقدمينه كمنتج؟
1: نعم صحيح. طيب. ما زلت أحبه وما زلت أشتغله وأقدمه، وأخذت دورة في صناعة الحليب عشان أطور مشروعي وتطور معاي الحمد لله، واشتهرت في منطقة القصيم والرياض وبعض دول الخليج، يعني صرت شوي معروفة للزباين جميع مناطق المملكة تقريبا، وبالكويت وبالإمارات وبقطر.
0: ما شاء الله تبارك والله، مثال يحتذى مناصر
1: ما شاء الله. الحمد لله.
0: طيب وش أبرز المنتجات اللي أنت تقدمينها؟ لو قلت مناصر وش تقدم؟ سولفي لي وش تقدمين؟
1: والله في المركز الأول أقدم السمن البلدي، سمن الغنم. المركز الثاني الإقط، بعدين يجي بعدها الزبدة واللبن، ويجي بعض الأكلات الشعبية، الكليجة، الفتيت، المعمول بالتمر، كل هالشغلات.
0: أو تطور الموضوع، تعديتي مشتقات الحليب وتحولتي المشتقات البر وما شابه ذلك.
1: نعم صحيح. أي والله
0: ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله.
1: هذول اللي بديت فيهم صراحة بعد ما صار عندي محل، يعني بديت أدخل الكليجة، أدخل المعمول، أشوف الناس تسأل يعني عندك كليجة شغل منزلي. وصراحة تعاونت مع واحدة يعني أم خالد، يمكن لها 40 سنة في الكليجة، في صناعة الكليجة معروفة في القصيم، فتعاونت معها وصار محلها جنب محلي، والحمد لله يعني صرت تعلمت منها بعد كيف تسوي الكليجة وتسوي قدام الزبون، وأسوق لها وتسوق لي يعني عادي الحمد لله يعني. وكليجاها يعني نفس الكليجة الأولى.
0: طيب.
1: النظام الأول يعني اللي ما يدخل معها لا بيض ولا يدخل معها أشياء ثانية، يعني الكليجة القديمة.
0: ما شاء الله تبارك الله، الله يطرح البركة. أم ناصر أم تركي تسمحون لنا بنطلع فاصل ثم بعده نواصل. مستمعين الكرام بنطلع فاصل ثم نعود لنواصل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد من المقهى من هنا من القصيم، وأكيد نجدد الترحيب بضيوفنا الموجودين معنا هنا في المقهى، الأستاذ صالح المرشود مؤسس ومالك دار المرشود التراثي، وأم ناصر أحد المهتمين أو المهتمات بالأكلات الشعبية. أبو تركي، خلنا بعود شوية للتراث والإرث والموروث. أبو تركي، لو تحدثنا عن اهتمام الجيل الجديد بالتراث والإرث والموروث، أكيد يزورك كثير من الشباب يحبون يتعرفون على الإرث الموروث، يحبون يسألون عن بعض التفاصيل.
1: ما في شك، عندي زيارات للمتحف، وخاصة يوم السبت أنا أفتح من الساعة 9:30 الصباح حتى أذان الظهر، ومن بعد صلاة العصر حتى أذان المغرب، وفيه إقبال، والله في إقبال حتى من الشباب الصغار، ويجي حتى بعضهم يقول أبا ألتقط صور، لو تكرمت وش عندك من قديم، أنا أبغى بريق، أبغى بيالات، أبغى دلال، أبغى سيف، أبغى شيء، يقول أكمل عزبتي. وكذلك والله الحمد كبار السن يجون ويرتاحون بالمجلس ولله الحمد. وبرضه نتجاذب أطراف على ما قال الحديث كله عن ماضي أبائنا وأجدادنا،
0: تعدوا للذكريات.
1: نعم، نعود للذكريات القديمة.
0: ما شاء
1: حتى
0: الله.
1: والله بهالفايت جاء واحد لما كان يبيع دكان قديم و

0: ظرفت والله دمعاته وعيناته عندما شاف البقالة.
1: الله
0: يقول تذكرتهم كنت أنا في قبة رشيد، الكلام ده يقول قبل 60 سنة،
1: الله
0: وشاف بعض الحلويات، شاف البسكوتات وبعض لا لا لا شو اسمها العلب القديمة، وشاف يعني الحقيقة شيء يتذكره يتذكره، يقول يوم أنا بعز شبابي الآن عمره 80 أو 82 يزوره. يقول تذكرت يوم أنا كنت شاب مع الوالد عمري 22 21 وأنا أبيع معه، والحقيقة إنه حتى قال لو تكرمت صورة مع ذا وري عيالي وري أحفادي. قلت الله يحييك تفضل، وصورته فيديو وصورة.
1: أبا أنا باقف شوي عند البقالة.
0: سم.
1: طبعا أنا تشرفت أمانة في زيارة المتحف، ويعني واستمتعنا في الكثير من محتويات هذا المتحف، لكن بالفعل البقالة يمكن أودك كان القديم يعني تشد أكثر وأكثر. خلنا نسولف شوي عن أبرز المنتجات الموجود فيها. يعني
0: طبعا فيها الكثير ولله الحمد، انقلنا من ناحية لا لا لا سواء الحلاو أو نقول من البساكيت القديمة أو نقول من علب الشواهي القديمة. يعني فيه عندي علبة توجد الآن كملت 61 سنة مختومة، أنا أحب الشواهي المختومة يعني العلبة المختومة. وش اسمه بالنسبة للبقالة وضعت كل نقول العلب القديمة أو المتميزة بهذه البقالة، وحطيت ركن للبسكوت، حطيت ركن للحلويات، ركن أو نقول ثلاجة قديمة بما فيها الآيس كريم القديم على أشكال مجسمات، المشروبات الغازية اللي هو زي المشن، الكندراي، الأورنجينا، البيبسكولا، التيم، كل ما يخطر على بالك. والله الحمد كل مختومه قديمة، والله الحمد والمنة. السمن بأنواعه، حتى كان يباع هذا حق الأنف عندي شدة كاملة، أنواع الكباريت على فكرة الكباريت بفضل الله وشكره جمعت والله الحمد أبرز أنواع الكباريت، جمعت 1200 نوع كل واحد مختلف عن الثاني
1: ما شاء الله. طيب باقف شوي، أنت قلت عندي السمن بأنواعه، يعني في ارتباط بينك وبين مناصر، يعني وش أدوات السمن؟
0: سمن قديم كان اللي هو يسمونه أبو ملعق وشوكة وملعقتين أبو تليفون، هذا كان أغلبه كان يجي من خارج المملكة. يعني عندي علبة هنا كانت تجي السمن يجي من هولندا على تاريخ 71 هجري، يعني أكثر من 70 سنة
1: ما شاء الله. ومناصر تعرفين السمن هذا مر عليك؟
2: والله سمع به كثير، فالناس اللي يخافون من الغش يسألوني دائما يقول لا يصير أبو ملعقة وشوكة. قلت والله أبو ملعقة وشوكة من فضل الله ما عمره دخل بيتي ولا شفته، لكن أسمع به والله كثير.
1: وليش؟
2: أنا ما أذكر
1: ليش؟
2: أسمع بكبير من الزبائن، يعني كانوا يقولون يعني ما يبون شيء مستورد، يبون شيء بلدي.
1: أها تمام، هذا مستورد.
2: أي
1: هذا
2: أنا اللي أعرف من الناس إنه مستورد، يعني يلقونه توقع في البقالات من أول.
1: وش يفرق بين سمنكم ويعني مصنع، يعني هو ما هو طبيعي؟
2: لا هو طبيعي بس مصنع جاي يعني من شركات من برا. أنا والله ما أدوني صنع صراحة.
1: أها يعني
2: ولا كنت شفته والله، لكن أسمع به كثير، يعني الناس لما يشرون مني يقول لا يصير أبو ملعقة وشوكة، يعني بعض الناس كذا يعني. لا والله أنا صراحة ما أعرفه، يعني
0: قصد الناس تقول مو بصري فعلا، بعض المستوردات ما يكون أصلي، في بعض نقول داخلهم ببعض المواد الأخرى.
2: غنمهم تختلف عن الغنم النجدية والبلدي، هنا يختلف المستورد، يصير حتى البنى طعمه غير، الزبدة غير.
1: تمام أم ناصر،
2: مو نفس اللي عندنا أبدا
1: أم ناصر. تمام، بالنسبة أنت تكلمتي عن الغنم وعن الزبدة وعن غنمنا والغنم النجدي، الآن النوع الغنم يتغير موضوع المذاق الزبدة ومذاق السمن؟
2: نعم يتغير،
1: وحتى غذاء الغنم، يعني لو تغير غذاء ويتغير طعم السمن والزبدة؟
2: اي طبعا، احيانا يصير الغنم مطبوقة ابر وكذا، يعني وقتها ما نحلبها ابد ولا نقربها الا بعد 6 شهور يعني، ولازم يكون مراحل الغنم برضه نظيف، والغنم تصير شعرتها زينة. معروف الحال ان الغنم النجدية ترى لبنها غير ولحمها غير،
1: والله شغل كبير
2: يعني. يختلف عن المستورد نهائي، حتى بالسعر يفرق ترى.
1: ما شاء الله تبارك الله، والله الموضوع احنا نحسبه سامن وبس، الموضوع صار يعني قبله تجهيزات وامراح واكل وغذاء.
2: اي نعم اي والله
1: جميل.
2: طيب واقول لك الحلال النجدي يعني صراحة مميز
1: جميل.
2: طيب يختلف عن المستورد، يختلف عن الاردني، يختلف عن السوري، يختلف عن الساكني، يعني مرة مختلف كثير.
1: جميل. طيب بالنسبة للسمن سمن البقر يختلف عندكم عن سمن الغنم؟ من ناحية الطعام أو من حيث إنتاج

0: إنتاجه، طريقة إنتاجه، طريقة
1: طبعا نعم يختلف، هو طريقة الإنتاج والحلب والترويب ما في فرق أبد، لكن زبدة البقر تجيك صفرة، يجيك سمنها أصفر وأكثر وكميات أكبر، مو نفس الغنم. الغنم أحيانا يجيك قليل، يعني قاعد كم مثلا أسبوعين عشان أجمع 15 كيلو زبدة، فال15 كيلو زبدة تطلع لي 10 كيلو سمن. فالبقر لا، البقر يعني عادي حلبها كل يوم واروب كل يوم واخذ كل يوم، يعني ما شاء الله البقر انتاج اكثر وفي السعر اقل.
0: واقبال الناس؟
1: اقبال الناس والله حلو، يعني اذا صار سمن بقري بلدي عليه اقبال كبير والله.
0: تمام، لكن بالنسبة
1: دائما الزباين انا والله عندي يحرصون انهم ما يقربون شيء مستورد،
0: تمام،
1: كلهم حريصين على الشيء البلدي.
0: لكن الغنم يرغب أكثر من السمن، السمن البقر صح؟
1: نعم يرغب أكثر وأغلب السعر وكمياته أقل من البقر.
0: أها، يمكن يكمن بصعوبته شوي استخراجه.
1: أي نعم استخراجه، وأحيانا الغنم تصير مضاريع ولا دفيع وكذا، فيصير تاخذ فترة ما تحلب ولا شيء إلا ما تولد الغنم، يعني بيلا شغلة يقف فترة ويرجع وكذا.
0: طيب والمراحل هذه كلها أنت تسوي لها مناصر، أنت تحلبين وأنت تروبين وأنت؟
1: لا والله صراحة أنا اللي حلبون عندي العمال وأخوي معهم، بس إني أنا اللي جابولي الحليب خلاص أبدأ أنظفه، أبدأ أعقمه، بعدين أروبه، بعدين أحطه مكان دافي، ولا روب وشفت راب يعني صار زي الزبادي كذا حطيته بالثلاجات، بعد ثلاجات دخل الخضروات، يعني يقعد بالخضارة تقريبا 40 دقيقة إلى ساعة تحت تكييف تحت براد، بحيث إنه يصير بارد وهو يخض فتجتمع الزبدة، لما تطلع الزبدة تجتمع تصير سايحة مع اللبن. بعدين لا وقفت جمعت الزبدة بآلات معدنية ونظفتها من اللبن وحطتها بالثلاجة.
0: ما شاء الله.
1: بعدين عاد إيه رتب اللبن، وبعدين قاعدة أنا جمعت الزبدة مثلا 15 كيلو، عاد أروح أميع الزبدة وقشدها، ولا برد السمن حطيته في المعون حق السمن.
0: ما شاء الله. طيب
1: كذا يصير جاهز.
0: أبقف شوي ومناصر عند ال عند ال حنا نسميها البقل، في ناس يسمونها لقط، في ناس يسمونها المضير.
1: صحيح.
0: وش أكثر شيء اسم دارج، ولا كل منطقة لها اسمها؟
1: كل منطقة لها اسم، في ناس يجون يقولون أعطينا الإقط، أصير أنا عارف الإقط اللي هو البقل، المضير بعض الناس يسمونه المضير، هو له ثلاث أسماء بقل ومضير وإقط.
0: وكله ويزين من البقر ويزين من الغنم صح؟
1: نعم إيه يزين من الغنم، لكن برضه زي ما قلت لك حق الغنم أغلى.
0: حق الغنم حتى
1: اي نعم، والبقل هذا من لبن الغنم، اذا طلعت الزبده وصار عندي كميات كبيره من اللبن عاد اروح اطبخ اللبن هذا على نار هاديه، يقعد تقريبا الى ساعتين 3 ساعات على النار ومع تحريك خفيف ومستمر لين تجتمع زي العجينه البيضة كذا تصير لتيحه. يعني
0: يا سلام.
1: لا برده اللتيحه عاد اروح اشكله على شكل البقل وأنشره بصحون كبار وحطه بالشمس من بدري مثلا من الساعة 7 إلى الساعة 9، بعدين خلاص أدخله عن الشمس، ما أخليه على شمس حارة قوة.
0: ما شاء الله.
1: أدخله بالظل، إيه أدخله بالظل يقعد يوم، من بكرة عاد أحطه بالعلب ولا أحطه بالأكياس.
0: ما شاء الله. وعليه إقبال أعتقد البقل خصوصا في الشتاء ولا لا مناصر؟
1: جدا جدا في الشتاء وفي الصيف البقل ما يقف سوق ابد.
0: حلا الاولين نقول
1: مره. اي والله يعشقونه كثير، حتى والله يجيني رجال معهم عيال صغار بابا نبغى بقل كذا يصيروا يعرفونه.
0: واشوفه ما زال حتى الان، يمكن البقل ما زال حتى الان يحتفظ يعني بقيمته ويحتفظ يعني باقبال الناس عليه، يعني تشوف في كثير
1: صحيح.
0: من المناسبات تشوفينه يقدم البقل.
1: نعم صحيح، لأنه مفيد ترى، بكتيريا نافعة يعتبر، وفي ناس كثير معه ما تقدر تأكل السمن فيأخذون بقل، يعني بعضهم يقول أنا السمن أحبه لكن عندي مشاكل الكوليسترول وكذا فيأخذ بقل، يأخذ أشياء ثانية.
0: جميل. أبرجع شوي،
1: تحبون الشيء القديم.
0: جميل. أبرجع شوي للسمن أم ناصر، بالنسبة للسمن في سمن في سمن معزة وفي سمن ضان صح؟
1: صحيح.
0: في اختلاف بينهم ولا هم نفس الشيء؟
1: لا هم نفس الشيء، لكن الضان حنا نحلبها الحال نروبها الحال،

0: المعزة يعني تقريباً أصح
1: أصح
0: ومميز وأكثر بياضي، زبدة تجيك مرة بيضة وناعمة وحليبها مفيد.
1: ماشي.
0: ففي ناس ما يستخدمون إلا يقول أعطينا حليب ماعز، سمن ماعز، زبدة ماعز،

0: تفرق، ما تتخيل، خاصة زي ما قلت لك المعزة العرضية اللي هنا بنجد والمناطق النجدية، يعني شيء مميز.
1: ما شاء الله ما شاء الله. برجع لك أيوة. أبو تركي يعني ما شاء الله تبارك الله، أنتم من خلال يعني دار المرشود التراثي، يعني ما شاء الله تبارك الله عندكم بالمتحف أحيانا تقيمون بعض المزادات وأيضا تحضرون بعض المزادات، خلنا نسولف شوي عن المزادات التراثية.
2: والله المزادات على مستوى القصيم الحقيقة جيدة، يعني عندك كذا سوق، عندنا الآن مقام نقول مؤقت لأن لا يوجد الآن مكان مزاد الحقيقة ببريدة، وعرضنا هالشيء على سمو الأمير عندما جمعنا جزاه الله خير عنده في الأمارة مكتبه، جمع جميع ملاك أو نقول هو ملاك هواة التراث بالقصيم فوق 50 ما شاء الله،
1: ما شاء الله
2: نفر، وعرضنا عليه مطالبنا ومن ضمنهم المزاد، وقالوا ابشروا ويكون خير وبإذن الله إن شاء الله أن الأمور زينة، ووعدنا بقى الشيء الكثير ولله الحمد، وصار اجتماع ولله الحمد موفق واثمر ولله الحمد بإذن الله.
1: ما شاء الله.
2: اسمها ملاك المتاحف في القصيم.
1: تمام، تقصد أنت اجتماع الرابطة اللي صار، إطلاق
2: رابطة اجتماع الرابطة الأخير. نعم
1: إيه ما شاء الله. إيه نعم. تبارك الله جميل. طيب بالنسبة للمزادات، يعني أنا يقولون إن هواة التراث ما يبيعون،
2: والله بعضهم ما يبيع الثمين، الثمين الحقيقة يخليه عنده اقتنع مهما أعطوا مثل المشتري من دراهم، هذا يصير غال عليه، ولا أنا عندي أشياء ما أبيعها ولا الحمد، أنا عندي الآن يعني بدون يعني بريق الحقيقة محتفظ به، جابه الله يعني رخيص، وذا الآن فضل الله وشكره فعلا واصل عندي 4000 ريال ولا أبيعه، بريك هو طبعا غضار
1: ما شاء الله
2: مميز كحلي شعله، لان المطلوب الشعله والكحلي ذا عند اهل التراث وخاصه عند اهل الغضار ما يعلى عليه.
1: جميل. طيب انت تروح تحضر مزادات
2: في احضر مزادات مثل ما قلت لك، مزاد في بعنيزه بمسوكف، مزاد بالمجلس القديم اللي هو حق محافظه المذنب، احيانا بحايل، احيانا بالخرج، احيانا بمزاد بالبدايع، وكذا محافظة. من ضمن عندنا مزاد اللي قلت لك الآن مؤقت متحف أخونا وزميلنا علي دبيخي أبو سليمان،
1: ما شاء الله تبارك الله،
2: يقام كل آخر خميس من الشهر الميلادي
1: المزاد هذا،
2: كل آخر خميس من الشهر الميلادي
1: ما شاء الله تبارك.
2: وحنا الآن ننتظر إن شاء الله، بس بإذن الله يكون إن شاء الله لنا سوق
1: وفرصة، يعني أنكم أصحاب المتاحف وهواة التراث تلتقون
2: مع بعض. نعم، وانت شاو ونجلس سوا وانت قهوة سوا، وكل واحد يشوف وش ما عنده، وكل واحد يجيب شيء إذا عنده يعني شيء حصله مثل مزاد، ويجي يبيعون مزاد بريدة علشان يجيب له يعني مكسب طيب ويبيع،
1: وهو بالنهاية هو محفوظ بينكم، محفوظ
2: بيننا. نعم ما في شك، وعلى ما قلت لك الماضي أقصد التراث والله جميل جميل، وكذا واحد يجي والله لمي يقول أبو تركي والله الحقيقة أنه ترتيب جميل، سواء أنت أو عند غيرك يقول نشوف المتاحف، يقول متعوب عليها، متعوب عليها بالحيل بالحيل.
1: ليش في ناس أبو تركي إذا دخل المتحف وبدأ يتجول بين هالقطع الأثرية والتراثية الجميلة، ليش تحس أنه يرتاح نفسيا؟
2: ما في شك.
1: وش السر؟
2: السر أنه تذكر الماضي، خاصة أبو 60 سنة 70 سنة، تذكر أيام أباء وأجداده، أيام الحارة، أيام بيته، أيام البيوت الطين، أيام المحلات القديمة، ها، ومن يروح الركن عندي التعليم، أنا عندي ركن تعليم خاص بالكتب نوادر ولله الحمد، تصور عندي كتاب الآن يسام 3000 ريال
1: ما
2: كتاب
1: ما شاء الله.
2: إيه أقول لك، ومع ذلك يعني لا راح وشاف الكتب القديمة ذي، وتذكر أيام الابتدائي، وتذكر أيام المدارس، وشاف التغذية المدرسية التي ناشت في عهد الملك فيصل عام 91 إلى 1401، وهي من قبل حكومتنا الله يحفظهم، وهم يعطونا الطلاب اسمها التغذية المدرسية، عندي جزء منه أو نقول كاملة والله الحمد.
1: عندي تكون منه، اشرح لي التغذية المدرسية.
2: التغذية المدرسية هذه لحقنا عليها، هذا كرتون يصير فيها احيانا يجيبون لك علبه فيها فول، ها
1: تمام،
2: مع نقول شو اسمه
1: اسلم
2: قطعه شبوره، مع فول سوداني، مع جبنه، مع عسل، كل يوم بيوم تلقى يوم السبت، يوم الاحد، يوم كانت الدراسه السبت، السبت الاحد الى الاربعاء، كل يوم، وحتى الكرتون يختلف لونه عن الاخر
1: ما شاء الله،
2: ويختلف حتى التغذيه، تسوى بقى لها قيمه
1: ما شاء الله تبارك الله. زميل المنفذ يسأل، يقول اسأل أبو تركي وش أندر قطع عند أبو تركي؟

0: والله عندي ولله الحمد عدة قطع نوادر.
1: نبي الأندر.
0: الأندر
1: أدري أن التراث كلهم عينين في راس بالنسبة للمالك.
0: الأندر بحكم أنه لوالدي اللي هي الساعة وبيته. بيت البيت حقه البيت حقه يعني أنا أبالغ إذا قلت له الآن 75 سنة.
1: الساعة وبيته.
0: البيت هي بيت يعني نقول من خشب يصلح أثل وفي قزاز.
1: يا سلام.
0: هذا للوالد. يعني ناس دخلوا على قال البيت لحاله يعني من دون مبالغة والله قال البيت لحاله 4000 ريال يعني من خشب لو تشوفه عادي يعني لو تشوفه بالسوق ما شلته ومع ذلك يقول أنا لي السوم 4000 ريال والساعة الحالة 2000 ريال
1: ما شاء الله تبارك
0: هذه للوالد وعليه ترى تاريخ عالية الآن له 73 سنة الساعة ولله الحمد منه تعبت عليا حتى رحت به المصلح واشتغل عليا واشتغلت
1: ما شاء الله تبارك الله أيضا عندك قسم للسلاح
0: نعم عندي قسم للسلاح قسم للعملات وخاصة عملاتنا السعودية من عهد الملك عبد العزيز رحمه الله ثم سعود ثم فيصل ثم خالد
1: كيف قدرت تجمع هذا
0: كله والله الحمد منه أصول عندي والله الحمد العملات يعني الحالة أقدره من فضل الله وشكره إلى 60,000 ريال
1: ما شاء الله تبارك الله جميل أم ناصر بس برجع لك شوي قبل ما نخلص أم ناصر بسألت أنا سؤال يمكن إحنا نسأله السؤال هذا في الغالب كل ضيوفنا عادة قديمة تتمنين أنها تعود عادة قديمة عشتيها في يعني في طفولتك مع جدتك مع أهلك في عادة أكيد في عادات قديمة يعني في بالك ودك انها تعود
2: والله اللي اتمنى دائما انه يعود ولا ذكرته يعني اتمنى انه يرجع صدق البيت المسلح القديم نفس بيت جدتي بمزرعه الحلال حولك النخل يعني هذا صراحه اتمنى انه يعود واتمنى اني احيانا اسكن كذا بيت مسلح ونفس مزرعتي ونفس جدتي اول صراحه يعني كانت ساكنه كذا بيت مسلح حلالها جنبها والنخل والزرع تزرع وتقوم الصبح تروح للمزرعة تأخذ البصل تأخذ البطاطس يعني مسافة يمكن نص كيلو وترجع تسوي الفطور زي كذا أتمنى صراحة أن العادة هذه تعود
1: يعطيك العافية أبو تركي عادة قديمة تتمنى
0: عادة أتمنى وشاهدت أحد الشباب بأحد المحافظات مسوي قهوة قديمة تراثية طبعا طين ما شاء الله تبارك الله رممه يقول كان حقه الوالد وكان يجلس به شو اسمه يجلسون زملائه معه اللي حنا نسميها يا أخ سامي يسمونه قديما الشبة
1: يعني الشبة
0: الشبة يعني بعد صلاة العشاء ها بعضهم من بعد صلاة المغرب بعضهم من صلاة العشاء بس ساعة بالكثير لأنهم ينامون مبكرين لكن يجلسون هو أصحابه ويسوي لهم القهوة وسواليف هذه بالقهوة تسمى الشبة
1: يعطيك العافية
0: الله يسلمك والله سعدنا بك وسعدنا بالزملاء وسعدنا بالمستمعين
1: شكرا لك شكرا أم ناصر يعطيك العافية تشرفنا فيك
2: العفو حياك الله مشكور أخ سامي وأنا أحب من قناة الرياض أشكر إمارة منطقة القصيم لأنها صراحة هي الداعم الأول لي وأهالي القصيم كلهم على عيني ورأسي أحب أشكرهم صراحة جزيل الشكر
1: يعطيكم العافية جميعا إذن مستمعينا الكرام بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم مقهى ديرتي ومن المقهى نشكركم على حسن استماعكم إن شاء الله نقدمنا ما يرضيكم وما يثريكم لكم أجمل وأطيب تحية مني أنا في الإعداد والتقديم سامي الشبرمي ومن التنفيذ ريان الحربي ومن الإخراج متعب السليمي في أمان الله
3: مقهى ديرتي مقهى ديرتي إذاعة الرياض نبض الوطن
4: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان
5: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا
3: إذاعة الرياض نبض الوطن

في قلب الصحراء نهض مبنى لا يشبه سواه، مبنى لا يشبه عصرا بل يسبق العصور. هنا في الظهران ولد إثراء، لا كمركز ثقافي فقط بل ككائن من نور، نبضه الفن والمعرفة وروحه الحكاية. كان يا ما كان في أرض طالما خرج منها النفط وخرجت معها الأحلام، لكن ذات مساء لم تخرج من الأرض ثروة، بل صعد من رمالها فكر، ارتفعت جدرانه من طموح لا يقاس، واصطفت أروقته كأنها تهمس. العلم لا يحفظ في الكتب فقط، بل يصنع، يعاش ويرى. على الجدار لا تعلق لوحة فقط، بل تعرض رؤية. وفي قاعة السينما لا يعرض فيلم فقط، بل تعرض قصة وطن. وفي المسرح لا يرفع الستار فقط، بل يفتح الزمن. في مختبر إثراء نحن لا نعيد اكتشاف العالم، نحن نعيد تعريفه. هكذا قال أحد العلماء في قسم الابتكار، حيث تتلاقى التقنية مع الخيال وتولد أفكار تصنع الغد. إثراء ليس مكانا تدخله، بل تجربة تمر بك تغادرك وأنت غير الذي كنت عليه. هنا يزرع الإبداع ويسقى بالأسئلة ويحصد بالإلهام. في إثراء لا تتفرج على الفن بل تعيشه، ولا تسمع القصة بل تصير أحد أبطالها. هو ليس مركزا فقط، بل نبض وطن قرر أن المستقبل ليس غدا بل الآن. من هنا، من الظهران، من مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي، من إثراء، نبعث لكم قبسا من فكر لا ينطفئ.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
2: طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي. القهوة العربية مو مجرد مشروب تراثي، لكنها تحمل فوائد صحية مثبتة علمياً بفضل تركيبها الطبيعي وطريقة إعدادها الخفيفة مقارنة بأنواع القهوة الثانية. معروف إنها تدعم عمل الدماغ وتعزز التركيز وتدعم تحسن المزاج العام. ودائماً نقول صحتك قرار وغذائك أسلوب حياة وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان والوعي للعشوائية. عيشها صح. أعزائي، بسوالفنا وكلامنا اليومي نستخدم كلمات وألفاظ تغيرت مع الزمن، وكل حقبة لها مصطلحاتها، للدرجة اللي صار فيها لازم تكون عندنا لباقة لفظية. بس يعني شنو لباقة لفظية؟ خلونا نسمع منكم.
3: أشوف أن اللباقة اللفظية هي نقول المعرفة كيف توصل أفكارك بدون ما تكون يعني جارح أو جلف شوي بالكلام، وأيضا مو معناتها أنك تجامل ناس وتدعس على نفسك. فأتكيت اللباقة اللفظية هو اختيار الكلام الصح في الوقت الصح اللي يفيد نفسك ويفيد غيرك.
4: طبعا اتيكيت اللباقه اللفظيه شيء اتوقع اعرف اكثر منه، يعني يكون شيء تتعلمه انت بشكل يعني كدبلومه او ككلاس او الى اخره اشياء زي كذا. اي ثينك ان الاتيكيت هو اشياء انطباعات تاخذها من اللي حولك وتحاول تطبقها في تعاملك مع الاخرين في العمل او في الاماكن العامه او حتى مع الاهل اذا الظروف طلبت هذا الشيء منك. واللباقة هي شيء نحتاجه في هذا العصر اللي احنا عايشين فيه. هذا الرأي
5: ما قد سمعت فيها الصراحة، بس أتوقع أنها لها دخل بال يعني حسن الكلام وحسن يعني حسن اللسان بشكل عام مع الناس اللي تعرفهم واللي ما تعرفهم.
2: أعزائي، أسلوب الكلام يلعب دور كبير في تقبل الأشخاص واحترامهم، لذلك ضروري جداً نكون لبقين في أسلوب حديثنا. كيف نكون لبقين؟ هذا اللي بنعرفه مع الأستاذة تغريد العلكمي الخبيرة والمدربة في مجال الإتيكيت. أهلاً وسهلاً بك.
6: أهلاً وسهلاً بك أستاذ عرفات، سعيدة بوجودي معكم وأشكركم على اختيار هذا الموضوع تحديداً اللي للحديث عن اللباقة واختيار الألفاظ.
2: خلينا في البداية نعرف يعني إيش لباقة لفظية وشنو علاقتها تحديداً بأنك تكون إنسان راقي وكلاس.
6: بداية، الاعتقاد السائد عند الناس أن الإتيكيت متعلق بالمظهر وبالهندام وبالأناقة فقط، بالأناقة الشكلية، وهو في الواقع يتعداها إلى تفاصيل أعمق، من بينها اختيار الألفاظ أو اللباقة اللفظية اللي هي محور حديثنا اليوم. اللباقة هي فن اختيار الكلمة المناسبة في الوقت المناسب وبالأسلوب المناسب، بمعنى أن نعرف ماذا نقول وكيف نقوله ومتى نقوله. اللباقة هي إحدى درجات الرقي في الشخصية. الشخص اللبق ليس من يتحدث كثيرا أو من يتحدث بثقة، لا، الشخص اللبق هو من يحترم مشاعر الآخرين عند انتقاء ألفاظه. أيضا هو من يجعل المتلقي يشعر باحترامه بعد كل حوار. الكلمات كثيرة والبدائل كثيرة، لابد أن نستبدل الكلمات بكلمات ألطف وأكثر لباقة نتواصلنا مع الآخر.
2: في ناس في يعني خلال حديثهم يقولك أنا ما قصدي مثلا الإساءة أو الإهانة، بس أنا تلقائي، أنا طبيعتي كذا. فهذا شلون نعدل من سلوكه، لأن أساسا هو مش منتبه أنه هو قاعد يغلط.
6: هو في خلط حقيقة بين العفوية وبين خلينا نقول المبالغة في البساطة. الإتيكيت لا يتناقى أبدا مع العفوية، الاتيكيت لا يتنافى مع العفوية، ولكنه الاتيكيت قاعد يرسل رسالة أن تكون عفوي ولكن بوعي.
2: نعم.
6: لا تكون عفوي جارح. أيضا في عندنا خلطة بين الصراحة وبين الحقيقة. ممكن تقول الحقيقة ولكن بأسلوب لطيف. هذه ما هي صراحة، هذه ما هي عفوية، هذا عدم احترام المشاعر الآخرين، عدم انتقاء لألفاظك. لابد أيضا أن نرفع الوعي في هذا الجانب، أنه نفرق بين العفوية وبين العفوية بوعي، أنه أنا يكون عندي وعي عند اختيار كلماتي وبطريقة وأسلوب تحدثي مع الآخر.
2: طيب كيف ممكن يعني من خلال إتيكيت اختيار الكلمات أختار الكلمات المناسبة واللي فعلا ممكن تحدث تأثير على الآخرين؟
6: كلمات هي ليست مجرد حروف، هي رسائل تحمل مشاعر. مثل ما ذكرت قبل شوي، هي تنقل الفكرة نفسها بطريقتين، ممكن بطريقة مرة تكون جارحة ومرة تكون مقنعة، ولكن هو السر في الأسلوب، في طريقة تحدثك وأيضا في انتقاء اللفظ. خليني أعطيك مثال. مثلا بدل ما تقول لشخص أنت تأخرت أو أنت دائما تتأخر، ممكن تقول كنا في انتظارك أو بدأنا في الوقت المحدد. أنت هنا وصلت نفس الرسالة ولكن بطريقة ألطف. مثلا في نطاق العمل، بدل ما تقول هذا والله مو شغلي، جاك أحد وقلت له أعطاك مثلا مهمة معينة وقلت والله ما هو شغلي، هذه طريقة فيها فوضوية، هذه ليست عفوية. ممكن تقول اسمح لي أوجهك للشخص المناسب، أوجهك للشخص اللي ممكن يفيدك أكثر مني. نفس الرسالة وصلناها ولكن بطريقة ألطف. هنا يكمن السر في اختيار الألفاظ واللباقة.
2: يعني حتى في هذا الجانب أستاذة تغريد لازم يكون الإنسان واعي، زي ما قلتي هو جزئية الوعي يعني لازم تكون موجودة من خلال الإنصات وفن الاستماع وبالتالي الرد. فهل هذا يعني شيء نتعود عليه ولا هو ضمن جزئية من التربية مثلا، ولا لا أنا مثلا ما كانت عندي هذه المهارة لا أنا راح أنميها؟
6: هو الإتيكيت بكل تفاصيله مكتسب، يمكن التدريب عليه، يمكن التعود عليه، يمكن رفع الوعي به من خلال تكرار التعرض لمواد متعلقة بالإتيكيت أو القراءة فيه، أو فهو مكتسب. يعني هو مهارة يمكن اكتسابها. من بينها اللي ذكرتيها قبل شوي اللي هو الإنصات، فالحديث مثل ما هو فن أيضا الإنصات فن. الإنصات درجة أعلى من الاستماع، فهي أنك تمنح المتحدث انتباهك الكامل دون مقاطعة، دون انشغال، أو دون حتى تجهيز الرد قبل أن ينتهي. حينما ننصت للآخرين نحن نشعرهم بقيمتهم. دائما الشخص المنصت هو أكثر قبولا بين الناس من الشخص المتحدث بكثرة.
2: يصادفنا كثير نكون في جلسات نتعرف فيها على أشخاص لأول مرة، إن كان في عمل أو في علاقات اجتماعية، مناسبات سعيدة مثلا أو حزينة حتى، فما نعرف نفتح حوارات. هنا كيف يكون أسلوب إتيكيت فتح حديث مع أشخاص نقابلهم لأول مرة؟
6: من الذكاء واللباقة أنه يعرف الشخص متى يبدأ الحديث، يعني يختار الوقت المناسب حتى تبدأ الحديث وتفتح الحوار، ثم تبدأ بلطف تمهد تمهيد جاذب للمتلقي. أيضا أختار الحديث المناسب للمكان والحضور، يعني ما يكون مثلا مجال عمل واروح اتكلم عن شيء شخصي او العكس.
2: نعم.
6: لا، اختار الحديث المناسب للمكان والمناسب حتى لاعمار الحضور والاهتماماتهم. واخر شيء اللي هو اختيار الالفاظ الاكثر لطفا والاكثر ذوق. الله سبحانه وتعالى يقول قل لعبادي يقول التي هي احسن،

0: يقول الحصنة التي هي أحسن. بمعنى اختار اللفظ الأكثر لطفا والأكثر لباقة.
1: يعني الآن وقت الاختلاف تحديدا صعب أنك تكون لبق، يعني على قولتهم يطلع الواحد على أصله، فالمكتسب من الإتيكيت يحتاج أنه يضبطه جدا. فما هو أسلوب أو ما هو طريقة الإتيكيت المقبولة في حالات الاختلاف وتقبل وجهات النظر المعاكسة لك تماما؟
0: والاختلاف زي ما ذكرت أمر طبيعي، ومن الصعب أيضا أن الشخص مثلا يكون يعني يختلف يتحكم في طريقة اختلافه مع الآخر، لكن هي مهارة يمكن اكتسابها. الاختلاف أمر طبيعي، لكن أسلوب الاختلاف هو ما يصنع الفرق. يعني يمكنك أن تعارض فكرة الشخص الآخر بدون ما تقلل من صاحبها أو من قيمة صاحبها. صح. الرأي يناقش، أما الأشخاص يجب أن يبقوا محل احترام. هذا أيضا يعني ممكن يشمل اللي هو موضوع التعليقات، التعليقات اللي نجدها في مواقع التواصل على محتوى المشاهير أو على أي محتوى. نجد أنه اختلاف الرأي في التعليقات هذا مثير للجدل، فإما شخصيات تمدح بمبالغة أو شخصيات تتنمر وتسب وتشتم، ما في وسط.
1: نعم.
0: فممكن تنتقد ولكن بطريقة راقية توصل الفكرة دون يعني نقد لاذع أو نقد جارح، ودون مدح مبالغ فيه للمحتوى الذي شاهدته.
1: طيب هذا في حال الخلاف. في حال أنه أنا شخص مش صدامي، ما أحب العداء، لكن أقلبها مزاح جارح بعض الأحيان، أجيب على قولتهم مزحة برزحة، يعطيه من المزاح وحدود الدعابة اللي يخليه يعني يضحك، بس هو يدري انه ترى يعني الكلام جارح.
0: هو لابد ان نفرق بين ما يسمى الدعابة والسخرية، في فرق بينها. ليس كل شيء يضحكنا او يضحك الاخرين يعد لائق. البعض يعتقد او يسمي الموقف المضحك او المزاح او انه هذا بس انا حابة اضحك الاخرين، لكن هل هذا الشيء لائق؟ هل هذا الشيء فيه الفاظ مناسبة لائق بالمكان وبالشخص وبالوقت اللي ذكرت فيه أو لا؟ اسأل نفسك هذه الأسئلة قبل أن تلقي نكتة أو تتحدث حديث مضحك. أيضا من المهم أن يكون هدفك من المزاح هو تدخل السرور إلى الآخر وليس أن تترك أثر مؤلم. العبارة اللي ذكرتيها قبل شوي اللي هي المزحة برزحة، هذه ليست من الإتيكيت، اللي هو المزاح فقط لأجل المزاح وليس للتلميح أو إيصال رسالة مبطنة. أو يجب أن يكون هدفه فقط الضحك أو خلق ابتسامة في المكان فقط.
1: نعم. في كثير من الأحيان وفي إطار العائلة في إطار العمل يجوك شخصيات الفضول قاتل لديهم، فيمكن حتى أسلوبهم في الأسئلة فيه من الفضول واللقافة بالمصطلح الدارج الشيء الكثير. يعني ممكن تشوف الشخص هذا مثلا ما صار لك شفته كذا سنة، طيب أنت ليه ما تزوجت؟ ليه لين الحين ما جبت عيال؟ طيب كم راتبك؟ طيب أنت ليه تطلقتي؟ أسئلة خاصة جدا. هل في إطار وأسلوب وطريقة لإتيكيت الأسئلة وتجنب الفضول؟ أنا الآن المتلقي كيف أتجنب فضول هذه الأشخاص؟
0: لا شك أنه الأسئلة من أكثر الأشياء المزعجة اللي ممكن نتعرض لها في حياتنا اليومية، سواء في المجتمعات الأقارب أو حتى في مع الغرباء، التعامل مع الغرباء. لابد أن يعرف الشخص أن ليس كل سؤال يحق لك أن تطرحه. هناك أسئلة يعني ظاهرها عادية ولكنها تشعر الآخر بالحرج. فقبل أن تسأل سؤال اسأل نفسك، هل يهمني أصلاً؟ هل تهمني الإجابة؟ هل يهمني أعرف إذا هذه تزوجت ولا ما تزوجت؟ إذا هذا راتب عالي أو منخفض؟ إذا هل يهمك؟ هل تهمك الإجابة؟
1: صدقيني يهمهم، يذبحهم الفضول.
0: هو يهمهم من جانب الفضول فقط.
1: نعم.
0: أيضا إذا كانت محرجة للآخر فحاول أنك تتجنبها. الأشياء اللي لا تسأل عنها، لا تسأل عن العمر، لا تسأل عن الوزن، لا تسأل عن سعر شيء يرتديه الآخر، زي ما ذكرتي لا تسأل عن الراتب، عن الأمور الشخصية، الزواج، الطلاق، الإنجاب، في أشياء معنية بالآخرين وحدهم. وأنا ذكرت في محتوى في أحد حساباتي عن كيفية الرد على الأسئلة المحرجة. يعني في حال وقعت خلاص، يعني أنت تورطت ووقعت في شخص فضولي وشخص قاعد يعني يسألك أسئلة محرجة، في فن كيف ترد على هذا السؤال بطريقة تقطع على هذا الشخص الطريق وتجعله يعني لا يعيد السؤال مرة أخرى أو يقف عند هذا الحد.
1: نعم، خلينا في الختام نتكلم عن إتيكيت الاعتذار أو الشكر أو الثناء في حياتنا اليومية.
0: الاعتذار أولا لابد أن نعرف أنه لا ينتقص من مكانتك بل يرفعها، وحين نقول اللباقة في الاعتذار فلا نقصد الاعتذار عن خطأ كبير، إحنا نقصد الاعتذار عن التفاصيل البسيطة. الاعتذار في الأمور الكبرى هذا واجب، أيضا نعم. الشكر في الأمور الكبرى هذا واجب، لكن في الأمور البسيطة مثلا أعتذر لمقاطعتك

0: نعودهم على كلمات مثل لو سمحت، من فضلك، بعد إذنك. تكرار هذه الألفاظ حتى تؤثر في الآخر، تجعل الآخر يعني يستخدم هذه العبارات دون شعور.
1: نعم.
0: فأنت بس ما أنت قاعد تخلق شخصية لبقة لنفسك، أنت أيضا تؤثر في الآخرين.
1: نعم، خبيرة ومدربة الإتيكيت الأستاذة تغريد العلكمي، شكرا لك على هذا الحوار الشيق عن الأسلوب الراقي واللبق في الحديث.
2: هل سبق أنك سألت نفسك شنو الخطوات البسيطة اللي يمكن تغير علاقتنا بالطعام وتمنحنا صحة أفضل دون حرمان؟ اختيار الأطعمة الطبيعية غير المصنعة، زيادة تناول الخضروات والفواكه يومياً، تقليل السكريات المضافة والمشروبات الغازية، الاعتماد على الحبوب الكاملة بدل من المكررة، شرب الماء بانتظام طوال اليوم، مراقبة حجم الحصص الغذائية لتجنب الإفراط، إدخال البروتينات الصحية مثل السمك والبقوليات.
3: أعزائي، أطفالنا هم رأس المال، ونعتني فيهم بأكثر من طريقة وأسلوب، والعناية بأسنانهم هي واحدة من الأمور المهمة. اليوم بنتكلم عن عنايتنا بأسنان أطفالنا مع دكتور عادل باموسى، استشاري طب أسنان الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة. أهلاً وسهلاً فيك.
4: أهلاً فيكم وأشكركم على الاستضافة، وسعيد جداً أن أكون معكم اليوم. إن شاء الله نقدر نقدم معلومات بسيطة ومفيدة تساعد الأسرة في المحافظة على صحة أسنان أطفالهم.
5: اشرحها ونورنا.
3: دكتور، متى يفترض تكون أول زيارة للطفل لعيادة طبيب الأسنان تحديداً؟
4: طبعاً بحسب الجمعية الأمريكية لطب أسنان الأطفال، توصي بأن تكون أول زيارة للطفل لطبيب أسنان الأطفال خلال 6 أشهر من ظهور أول سن. يعني لما الطفل يصير عمره سنة كاملة، هنا وقتها لازم نصطحب الطفل إلى طبيب أسنان الأطفال. وهذه الزيارة هدفها الأساسي الوقاية، يعني مو شرط يكون الطفل عنده مشكلة أو يحتاج علاج.
3: يعني نبدأ حتى قبل أي مشكلة، قبل أي حاجة.
4: بالضبط، يعني من 6 شهور إلى سنة لازم تكون هذه أول زيارة الأهل يأخذون طفلهم ويصطحبونه لطبيب أسنان الأطفال.
3: سنن الطفل وصارت عنده الأسنان اللبنية، متى يقدر يفرش أسنانه؟
4: طبعاً في فرق أن الطفل يتعلم يفرش أسنانه ويشارك، وبين أنه يعتمد على التنظيف بشكل كامل. إحنا عادة نشجع الطفل من عمر صغير أنه يمسك الفرشاة ويشارك، لكن ما نتوقع منه أنه راح ينظف أسنانه بشكل كامل وبجودة عالية.
3: معنهم كلهم يعني كم ضرس بس يعني.
4: صحيح، لذلك يعني على الأب أو الأم أنهم يساعدون الطفل ويشرفون عليه لين تتطور مهارته ويقدر ينظف أسنانه بكفاءة. وغالبا يستمر إشراف الأهل إلى عمر 7 أو 8 سنوات تقريبا.
3: متى يبدأ؟ بعمر كم؟
4: يعني من عمر 7 أو 8 سنوات يبدأ الطفل يفرش أسنانه بنفسه تحت إشراف الأم والأب.
3: يعني مع، خلينا نقول مع بداية أنه يستغني عن الأسنان اللبنية وتبتدي الأسنان الأساسية.
4: تبدأ طبعا الأسنان الدائمة أول سنة يبدأ تقريبا في عمر 6 سنوات، يبدأ بزوغ السن الدائم.
3: من المشاكل اللي دائما موجودة مع الأطفال التسوس، والتسوس لأنه يعني الطفل أكيد بيحب الحلا، بيأكل شوكولات. بس خلينا في البداية نعرف إيش هو التسوس وليش يعتبر مشكلة مهمة عند الأطفال.
4: طبعا إذا نقصد تسوس الطفولة المبكر، اللي هو تسوس طبعا يصيب الأطفال في سنواتهم الأولى. طبعا هو مو بسبب واحد، لا، فيه هو يعتبر مرض متعدد العوامل، ومن أهم العوامل اللي هي البكتيريا ونظافة الأسنان، التغذية، وخصوصا تكرار تعرض الأسنان للسكريات والمشروبات اللي تحتوي على السكر، بالإضافة إلى عوامل أخرى مرتبطة بالطفل والأسرة والبيئة المحيطة. طبعا ممكن يبدأ التسوس من وقت مبكر جدا بعد ظهور الأسنان، وإذا ما اكتشفناه ممكن يتطور ويسبب ألم والتهاب ويأثر على الأكل والنوم وحياة الطفل اليومية.
3: نعم.
4: لكن نقدر نقلل الخطر بالوقاية، اللي هي تنظيف الأسنان مرتين يوميا، معجون يحتوي على الفلورايد، ننتبه للأغذية اللي يأكلها الطفل، نقلل تكرار السكريات، وطبعا لازم الزيارة المبكرة لطبيب أسنان الأطفال، هذا أهم شيء في الأمر.
3: نعم.
4: وأحيانا إذا اكتشفنا التسوس من بدايته نقدر ندخل

0: الدخل بإجراءات وقائية أو علاجية بسيطة ونقلل الحاجة لعلاجات أكثر تعقيد. لذلك أفضل علاج لتسوس الطفل هو أننا نكتشفه أو نكتشف عوامل الخطورة بدري ونبدأ بالوقاية قبل ما تبدأ المشكلة.
1: فكرة غلط،
2: عندنا معلومات مغلوطة ونبي نصلحها. الأسنان اللبنية مش مهمة لأنها في النهاية بتطيح، فيعني مو ضرورة العناية فيها.
0: طبعا هذه معلومة مغلوطة. صحيح أن الأسنان اللبنية مؤقتة وبتتبدل بأسنان دائمة، لكن هذا ما يعني أنها غير مهمة. بالعكس، الأسنان اللبنية لها دور مهم جدا في مضغ الطعام، في الكلام والنمو الطبيعي للطفل، وكذلك الأسنان اللبنية تساعد في المحافظة على مكان أو مسافة الأسنان الدائمة. وتسوس الأسنان طبعا اللبنية إذا تركناه بدون علاج راح يسبب مستقبلا ألم والتهاب ويأثر على أكل الطفل ونومه وحياته اليومية. وفي بعض الحالات إذا فقد الطفل السن اللبني بشكل مبكر ممكن نخسر المسافة اللازمة للسن الدائم اللي المفترض أنه راح يطلع في مكانه الصحيح. لذلك الأسنان اللبنية مهمة ولها وظائف ولازم نهتم فيها ونحافظ عليها.
2: معلومة ونبيك تصححها أو يعني ما أدري، ممكن تكون صحيحة ما تحتاج تصحيح. المعجون اللي يحتوي على الفلورايد ممكن يضر أسنان الأطفال، يمكن المادة تكون قوية عليهم.
0: طبعا هذه المعلومة منتشرة، يعني أنه اعتقاد أن الفلورايد مضر، والصحيح العكس. الفلورايد من أهم المواد اللي تساعد في الوقاية من تسوس الأسنان، والجمعية الأمريكية لطب أسنان الأطفال توصي باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد للأطفال، لكن المهم نستخدمه بالطريقة والكمية المناسبة لعمر الطفل. فطبعا من ظهور أول سن وحتى عمر 3 سنوات نستخدم كمية صغيرة جدا تكون قد حبة الرز، ومن عمر 3 سنوات فما فوق راح نزود الكمية وتكون كمية بحجم حبة البازلاء.
2: حلو. احنا نلاحظ ان في اطفال يعني عشان يسكتون نفسهم، هم يراضون نفسهم بنفسهم، يستخدمون مص الاصبع. الاهالي طوروها صاروا يعطون عيالهم لهايات، هل هذا يأثر على ترتيب اسنان الاطفال مستقبلا؟
0: طيب طبعا هذا سؤال مهم، والعادات طبعا شائعة عند الاطفال، لكن اللي يهمنا هو استمرار العادة ومدتها وشدتها. إذا استمرت العادة هذه لفترة طويلة ممكن تأثر على نمو الفكين وترتيب الأسنان والإطباق، عشان كذا نحاول نساعد الطفل يتخلص منها في الوقت المناسب بدون تخويف أو أسلوب قاسي.
1: طبقها صح.
2: طيب إحنا نبغي نطبق مع أطفالنا صح، فبداية يمكن اختيار فرشاة الأسنان راح يلعب دور، فكيف أنا أبي أختار لطفلي فرشاة أسنان تناسبة وتكون فعالة؟
0: طبعا مو كل فرشاة أسنان تناسب كل طفل. الأفضل تكون برأس صغير يناسب حجم فمه وشعيرات ناعمة ومقبض سهل يمسك الطفل. طبعا نختارها حسب عمر الطفل وحجم فمه، والأهم نقدر نوصل فيها لجميع أسطح الأسنان بسهولة. وإذا الطفل يحب يختار شكل الفرشاة أو لونها فهذا شيء جميل طبعا، وممكن يشجع على التفريش، لكن الأهم من الشكل أنها تكون مناسبة للطفل بشعيرات ناعمة ونستخدمها بالطريقة الصحيحة مرتين يوميا مع معجون طبعا يحتوي على الفلورايد.
2: حلو. الطفل عادة يعني قبل النوم طول النهار ممكن يأكل أي شيء، شوكولات، يشرب مشروبات حالية مثلا، أيا كان الشيء اللي آخر شيء دخل وفي فمه خلينا نقول ولامس أسنانه، إيش قد ممكن يأثر على الأسنان في حد ذاتهم؟
0: طبعا تنظيف الأسنان قبل النوم يعتبر من أهم مرات التفريش خلال اليوم، لأنه خلال النوم راح يقل تدفق اللعاب، واللعاب طبعا له دور مهم في حماية الأسنان. فإذا الطفل نام بدون ما ينظف أسنانه راح تبقى بقايا الطعام والسكريات على الأسنان لفترة طويلة، وهذا يعطي البكتيريا فرصة أكبر لإنتاج أحماض ممكن تساهم في حدوث التسوس. عشان كذا نخلي تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون تكون آخر خطوة في روتين الطفل قبل النوم، وبعدها قدر الإمكان ما يكون في أكل أو أي مشروبات. يعني خلونا نتذكرها ببساطة، إن آخر شيء يلمس

0: أسنان الطفل قبل النوم هي الفرشاة ومعجون الأسنان.
1: المشكلة دكتور إنه أنت ممكن تعمل كنترول دائما حولك يعني الطفل، لكن ممكن مثلا بعد ما تفرش له وكذا ويدخل غرفته ممكن يأكل حلويات، ممكن هذه الحلويات طبعا مو بس قبل النوم، ممكن حتى طول النهار، ممكن كل فترة يراضي نفسه بالشوكولات. هل المشكلة بتكون في كمية الحلويات اللي يأخذها ولا تكرار أكلها بشكل أكبر خلال اليوم؟
0: طبعا هذه نقطة جدا مهمة، اللي هو موضوع هل كمية الحلويات هي الأهم ولا تكرار التعرض للسكريات. طبعا النقطة لما الطفل يأكل أو يشرب شيء يحتوي على سكريات، البكتيريا راح تكون موجودة في الفم وتستخدم هذه السكريات وتنتج أحماض، وهذه الأحماض ممكن تأثر على الأسنان. فلو الطفل أكل كمية من الحلويات مرة واحدة، هذا يختلف عن أنه يأكل نفس الكمية مقسمة على عدة مرات خلال اليوم. عشان كذا إذا الطفل بيأكل حلى، الأفضل يكون بكمية بسيطة ومع الوجبة الرئيسية أو بعدها مباشرة، بدل ما تكون الحلويات موزعة على مرات كثيرة بين الوجبات. طبعا ما نقصد أن الطفل ممنوع من الحلويات بشكل كامل، الهدف أننا نركز على تقليل الكمية وتقليل تكرار التعرض للسكريات.
1: حلو، نهاية لقائنا دكتور، لو نبي نوجه نصائح بشكل عام للأهالي، إيش ممكن نقول لهم؟
0: طبعا نقول لهم لا تنتظرون المشكلة لين تصير، من البداية خلوا تنظيف الأسنان عادة يومية، استخدموا معجون بالفلورايد بالطريقة والكمية المناسبة لعمر الطفل، وانتبهوا لتكرار السكريات، والأهم خلوا زيارة طبيب أسنان الأطفال جزء طبيعي من حياة الطفل، مو زيارة مرتبطة فقط بالألم، لأن الوقاية المبكرة أسهل بكثير من علاج المشكلة بعد ما تتطور. وحاب أشكركم على الاستضافة، سعيد جدا بهذا اللقاء، وإن شاء الله تكون المعلومات اللي قدمناها اليوم مفيدة لكل أسرة.
1: شكرا لك دكتور عادل باموسى، استشاري طب أسنان الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، على هذه المعلومات المهمة جدا في العناية بأسنان الأطفال. يعطيك ألف عافية. كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم من عيشها صح، كان معكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج خليل العيسى.
2: عيشها صح. إذاعة الرياض، نبض الوطن. أرض الحكاية.

0: الآن الطائف مدينة لا تقاس بالمسافات بل بالذكريات. كلما اشتد وهج الصيف في الجزيرة العربية فتحت أبوابي للريح الباردة ومددت ظلالي فوق الجبال والوديان. أنا المدينة التي عرفت خطى القوافل قبل أن تعرفها الطرق. أنا حكاية ورد تفتح على سفوح الهدى والشفا، وحكاية حصون وأسواق ومساجد شهدت عبور القرون. في أزقة القديمة نامت قصص التجار، وفي جبالي ارتفعت أصوات الرحالة، وعلى أرضي مر التاريخ تاركا بصماته في الحجر والإنسان. تعال اقترب أكثر واسمع كيف تحولت مدينة بين الجبال إلى صفحة مضيئة في كتاب الوطن.
1: هناك مدن تعرف بأبراجها وأخرى تعرف بأسواقها، لكن الطائف تعرف بشيء آخر، تعرف بالنسيم.

حين كانت شمس الجزيرة تشتد في الصيف، كانت القلوب تتجه نحو هذه المدينة الجبلية الواقعة على ارتفاع يزيد على 1700 متر فوق سطح البحر. مدينة منحها الله طبيعة مختلفة، وهواء عليلا، وأودية خصبة، وجبالا تحرسها منذ آلاف السنين. إنها الطائف، إحدى أقدم مدن الجزيرة العربية، وإحدى أكثرها حضوراً في الذاكرة التاريخية والثقافية للمملكة العربية السعودية.

قبل أن تصبح الطائف مصيف المملكة كانت محطة رئيسة على طرق التجارة القديمة. هنا مرت القوافل القادمة من جنوب الجزيرة إلى شمالها، وهنا ازدهرت الأسواق وتبادلت القبائل بضائعها وأخبارها. عرفت الطائف منذ القدم بخصوبة أرضها ومياهها الوفيرة مقارنة بغيرها من مدن الجزيرة، فأصبحت واحة خضراء وسط محيط صحراوي واسع، وكانت شهرتها الزراعية تضرب في الآفاق. العنب، الرمان، التين والحبوب. ثم جاء الورد الطائفي ليصبح أحد أشهر رموز المدينة عبر التاريخ. ترتبط الطائف بتاريخ إسلامي عظيم، فبعد فتح مكة المكرمة شهدت المنطقة واحدة من أبرز أحداث التاريخ الإسلامي، معركة حنين. على مقربة من هذه الأرض دارت المواجهات، ثم اتجهت الأحداث نحو الطائف التي كانت آنذاك مركزاً مهماً لقبيلة ثقيف. تروي كتب التاريخ كيف أصبحت المدينة لاحقاً جزءاً من الحضارة الإسلامية المزدهرة ومركزاً علمياً وزراعياً مهماً. ومنذ ذلك الوقت ظل اسم الطائف حاضراً في صفحات التاريخ الإسلامي والعربي. وللطائف وجه آخر، وجه تحكيه الحجارة. في قلب المدينة القديمة يقف سوق عكاظ شامخاً في الذاكرة، ليس مجرد سوق بل منبر للأدب والشعر والفكر. هنا كانت القبائل تجتمع، هنا كانت القصائد تلقى، وهنا كانت اللغة العربية تصوغ أجمل صورها. كان عكاظ أشبه بجامعة مفتوحة قبل أكثر من 1500 عام، يتنافس فيه الشعراء ويتفاخر فيه الخطباء، وتعقد فيه الصفقات والتحالفات. واليوم عاد سوق عكاظ للحياة في صورة حديثة، ليعيد للأجيال مشهد ذلك المجد الثقافي العريق.

لم تكن الطائف تاريخاً فحسب، إنها أيضاً جغرافيا مدهشة. عندما تبدأ الطريق صعوداً نحو جبال الهدى، تشعر وكأنك تعبر بوابة إلى عالم آخر. المنحدرات العميقة، والضباب الذي يلامس القمم، والطرق المتعرجة التي تنحت الجبال في مشهد يأسر الأبصار. أما الشفاء فتبدو وكأنها لوحة رسمتها الطبيعة بعناية، مرتفعات خضراء ومزارع متناثرة وأجواء

وعندما يذكر اسم الطائف يحضر الورد، الورد الطائفي، ذلك الكنز العطري الذي أصبح سفيراً للمدينة في العالم. مع إشراقة كل ربيع تتفتح ملايين الورود على سفوح الجبال، ويبدأ موسم فريد يمتزج فيه عبق الطبيعة بتراث الأجداد. ومن هذه الورود تستخرج أشهر الزيوت والعطور التي وصلت شهرتها إلى مختلف أنحاء العالم. إنه إرث زراعي وثقافي واقتصادي توارثته الأجيال جيلاً بعد جيل.

وفي العصر السعودي بدأ فصل جديد من حكاية الطائف. فمع توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبد العزيز رحمه الله، أصبحت الطائف واحدة من أهم المدن الوطنية، وشهدت تطوراً كبيراً في البنية التحتية والخدمات والطرق والتعليم والصحة، كما ارتبطت المدينة بتاريخ الدولة الحديثة ارتباطاً وثيقاً، فكانت مقراً صيفياً للحكم في مراحل عديدة من تاريخ المملكة، ومنها صدرت قرارات مهمة وشهدت لقاءات سياسية وتاريخية بارزة.

واليوم تواصل الطائف كتابة فصل جديد من مجدها ضمن مشاريع رؤية المملكة 2030. تتطور الوجهات السياحية وترمم المواقع التاريخية وتعاد الحياة إلى الأسواق القديمة وتستثمر المقومات الطبيعية والثقافية الفريدة التي تمتلكها المدينة ليصبح الماضي شريكاً للمستقبل، ولتبقى الطائف أنموذجاً سعودياً يجمع بين الأصالة والتجدد.

أنا الطائف، لم أكن يوما مجرد مدينة، كنت استراحة القوافل وملهمة الشعراء وموعد الباحثين عن النسيم. حملت التاريخ فوق جبالي، وحملت المستقبل في طرقاتي، وما زلت كلما أقبل الصيف أفتح ذراعي للوطن. بين قمم الهدى وعبق الورد وأصداء الأسواق القديمة، تبقى الطائف شاهدة على رحلة وطن صنع من التاريخ مستقبلا. هنا تنتهي حكايتنا، لكن حكاية الطائف لا تنتهي، فهي مدينة كلما قرأت صفحة منها اكتشفت صفحات أخرى تنتظر أن تروى. هنا السعودية، أرض الحكاية.

0: همس الجوى على إذاعة الرياض.
1: صبرت عليك وأدري كان رهانك كسري، من قهري قطعت حنين الوقت إليك، قطعت ارتشافي صباحا لصوتك، ارتطام أشواقي بموجك، من فرط سهادي بك ما خنتك، لكني رحت أخون الزمان بعدك، أعصي عادة العيش بإذنك، أنسى انتظاري لك، فرحتي حين يهل رقم ازدحام هاتفي بك، كم أخلصت لغيابك، لكنها ذاكرتي خانتني، تصور خانتني، ما عدت أذكر عمر صمتك ولا متى آخر مرة قابلتك، وكم من الوقت مر من دونك، فكيف قل لي أنتظرك وأنا ما عدت أعرف وقع خطاك، منذ افترقنا ما عاد الأمر يعنيني، سيان عندي. إن غدرت أو وفيت، يكفيني يا سيد الحرائق أنك خنت اللهفة وأطفأت جمر الدقائق، ما خنتك لكن خانك حبري، مذ قررت ألا أكتبك، لن تدري كم اغتلت من قصائد في غيابك، حتى لا تزهو بحزني حين تفضحني الكلمات، ما خنتك فقط نسيت أن أعيش بتوقيتك، ما عدت أذكر كم من المطارات حط قلبي بها دون علمك، والله ما خنتك ولا ظننت قلبي سيقوى، ولا ظننت قلبي سيقوى على الحياة بعدك، لكنه الخذلان، ذاك الخذلان علمني أن أستغني عنك، أصبحت فقط أنسى أن أسهرك، أبى أن أذرفك، أكثر انشغالا من أن أذكرك.